0: في الشمال إلى المغادرة في حال استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، حتى أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق على وقف الحرب بشكل كامل. إعلان ترامب جاء بعد قوله إنه أجرى اتصالات مثمرة مع نتنياهو وممثلين عن حزب الله عبر وسطاء، في حين أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتأجيل ضرب ضاحية بيروت الجنوبية بفعل ضغط أمريكي، وذلك فور اتصال بين ترامب ونتنياهو. لكن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس فسر إعلان ترامب على أنه لا قيود على عمل الجيش داخل لبنان، كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أن الجيش لن ينفذ هجمات في بيروت ولن ينسحب من المواقع التي يتمركز فيها. حزب الله في المقابل أكد على لسان النائب حسن فضل الله لرويترز أن الحزب يدعم وقف إطلاق النار الكامل في جميع الأراضي اللبنانية على أن يكون مقدمة لانسحاب إسرائيلي. تطورات جاءت بعد دخول طهران على خط الضغط السياسي بشأن لبنان في ظل محاولات تل أبيب تكريس معادلة ميدانية عنوانها استهداف الشمال يقابله ضرب بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة مساع أمريكية للضغط باتجاه قبول حزب الله مقترحا محددا لوقف إطلاق النار على نحو يكرس أمرا واقعا جديدا لصالح تل أبيب. واقع يعيد تشابك الملفات الإقليمية إلى الواجهة، وهو ما أكده مصدر بحزب الله للتلفزيون العربي بقوله إن تهديد إسرائيل بقصف الضاحية جاء بطلب أمريكي للضغط على إيران في المفاوضات. أمام ذلك يؤكد لبنان الرسمي على لسان سفارته في واشنطن أن المقترح الأمريكي يشمل وقف قصف الضاحية الجنوبية وامتناع حزب الله عن مهاجمة إسرائيل. بين إعلان ترامب وقف إطلاق النار في لبنان وسط الدمار ورسائل التحذير العابرة للحدود، يظل المشهد اللبناني برسم الترقب، فإما نهاية للحرب كمقدمة لتسوية ترسم ملامح المنطقة، وإما تصعيد أكبر يمتد إلى الإقليم بأسره.
1: قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن حزب الله يتبع توجيهات إيران ولا يضع مصلحة الشعب اللبناني في أولوياته. وأضافت الوزارة في تصريحات للتلفزيون العربي أن طهران تسعى لإطالة أمد الصراع في لبنان، مشيرة إلى أن واشنطن طرحت مقترحا يقضي بوقف هجمات حزب الله مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد في بيروت في إطار جهود لخفض التصعيد تدريجيا ووقف الأعمال العدائية. وذكرت الخارجية الأمريكية للتلفزيون العربي أن الرئيس اللبناني دعم المقترح وسعى للتوصل إلى اتفاق بشأنه، في حين وصفت رد رئيس مجلس النواب أنه مخيب للآمال. قال عضو المكتب السياسي لحركة أمل حسن أبلان أن وقف أطلاق النار يجب أن يكون شاملا على كامل الأراضي اللبنانية. وأضاف قبلان في تصريحات للتلفزيون العربية أن الحركة لن تقبل وقفا لإطلاق النار يرسخ الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.
2: الضمانات هي ضمانات لبنانية عامة، ليست ضمانات حزب الله لوحده، هي ضمانات الدولة اللبنانية، هي أسئلة الدولة اللبنانية، هي أسئلة المواطن رجل الشارع العادي في لبنان. الضمانات هي بأن تتوقف إسرائيل عن الاغتيال العام واليوم للمواطنين اللبنانيين كما جرى خلال 15 شهرا منذ توقيع اتفاق 27 نوفمبر عام 2024 حتى أدار عام 2026. القتل اليومي لمدة 15 شهر. اللبنانيون جميعا يسألون عن الضمانات، ضمانات عدم تجريف القرى كما كان سائدا إبان ما قيل عنه هدنة
1: أضغط. قال رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض الإيراني مع الولايات المتحدة محمد باقر قالباف في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا فأنه سيتضمن وقف الهجمات على جميع الجبهات خصوصا لبنان. وأضاف قالباف أن طهران بذلت خلال اليومين الماضيين جهودا حثيثة لوقف الهجمات الإسرائيلية، وشدد على أنه إذا استمرت هذه الجرائم فلن تكتفي حكومته بوقف عملية الحوار بل ستتصدى للكيان الصهيوني بحسب قوله. وأصدر البرلمان الإيراني بيانا نقل فيه عن نبيه بري قوله إن لبنان لن ينسى أبدا مواقف إيران الإيجابية في هذه المرحلة الحرجة. ميدانيا أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد 4 أشخاص مساء الاثنين في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على بلدة المروانية جنوبية لبنان في مدينة صور ومحيطها. استهدف جيش الاحتلال أحياء عدة في المدينة وخلف دمارا هائلا فيها، بينما استهدفت إحدى الغارات محيط مستشفى جبل عامل. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام أن غارة إسرائيلية على مفرق معرك المقابل للمستشفى استهدفت مبنى وموقف السيارات وأسفرت عن عدد من المصابين. كاميرا التلفزيون العربي عاينت حجم الدمار داخل مدينة صور بعد الغارات المتزامنة التي دمرت عدة مباني متقاربة.
3: كانت هناك غارات عنيفة هزت مدينة صور من دون سابق انذار، وطبعا يعني لم يكن من الناحية الأمنية الأمور يعني سهلة للدخول، ولكن اليوم يعني يمكن أعطاء صورة مع الزميل شرب الفرنسيس. نشاهد هذا الحي، يعني هذا الشارع هو الذي تم استهدافه بثلاث غارات على 3 مبان وسنترات. كما نشاهد هذا واحد من المطاعم الذي بقي يعمل خلال الحرب وكان يتجمع فيه المواطنون. لحسن الحظ أنه بالأمس لم يكن صاحبه قد قرر أن يفتح هذا المطعم الذي كانت معظم صور تأتي إليه، يعني الكثير من أبناء صور كانوا يأتون إلى هنا. ونشاهد حجم الضربة وقرب هذه الضربة من بعض المحلات التي كانت بدأت تستعيد حياتها. هذا دمار كبير في هذا المكان. هذا واحد من المباني الذي تم تدميره بالغارات الثلاث التي استهدفت بعدة صواريخ المباني في هذا الحي. هذا الحي كان هو واحد من الأحياء الذي نشاهد فيه الحياة، هو كان عبارة عن بعض المحلات التي كانت تستعيد حياتها. وأيضا يعني حتى خلال الحرب كان هذا الحي قد بدأ يستعيد مواطنين والنازحين يعودون إليه والمحلات تفتح أبوابها. ولكن الآن مع هذه المشاهد تشاهدون حجم الدمار الذي أصاب هذا الحي. هذا فقط مبنى من 3 مبان أغار عليه الاحتلال الإسرائيلي والطيران الحربي الإسرائيلي. هذا سنتر أو مبنى قريب من دوار أبو ديب إضافة إلى مبنيين آخرين. ونشاهد حجم الدمار الذي لحق بكل المباني المحيطة. هنا نتحدث عن ضربة واحدة، فتخيلوا أننا لو نستطيع أن نجمع الضربات التي هي جاءت متزامنة ولكن على بعد مئات الأمتار فقط، نتحدث عن 3 غارات شبيهة بهذه الغارة التي نشاهدها مع زميل شارب الفرنسيس. وأيضا على يساره نشاهد يعني حتى هذا المبنى على الرغم من بعده جاء العصف فيه تماما وأدى إلى هذا الدمار الكبير. الشارع بأسره فقد أي حياة، السيارات تدمرت، المباني بشكل كبير تدمرت، حتى التي لم يتصبها الصواريخ مباشرة أدى ذلك إلى دمار كبير، إلى أضرار. كل السيارات التي كانت متوقفة تحولت إلى هياكل غير صالحة أبدا لأي استخدام. هذه هي يعني بعض المباني. هنا كانت هناك بعض المؤسسات وبعض المحلات في داخلها، ونحن نتحدث إذن عن حي بات شبه منكوب نتيجة الغارات الثلاث. وأذكر بأننا نشاهد يعني غارة واحدة وأثار غارة واحدة، ولو ابتعدنا قليلا لمئات الأمتار ربما لا تمكننا أن نعطيكم صورة يعني أخرى ونماذج مستنسخة عن هذه الغارة. طبعا هذه الغارات عنفها وأيضا خطورتها أنها جاءت من دون سابق انذار أبدا. كان المواطنون في هذا المكان، طبعا كانت صور قد شملها طلب الانذار، ولكن يعني كانت بعض الحياة لا تزال فيها، سيارات، دراجات، ولكن هذا ما تحول إليه المشهد هنا في هذا الحي. وأذكر بأن هذا يعني هذا مثلا الآن يعني ربما علينا أن ننسحب لأن هذا الحي لا يزال مهددا والطائرات الحربية الإسرائيلية عادت إلى الأجواء في هذه الأثناء. طبعا يعني كان البعض يعني كان قد أنذرنا بأنه عندما نسمع المسيرات والطائرات الحربية علينا أن نغادر بسرعة من هذا الحي نتيجة إمكانية تجدد الغارات الإسرائيلية. طبعا يعني سوف نختم هذه الرسالة لأن المسيرات والطائرات الحربية هي عادت إلى هذا الحي الذي شاهدنا فيه حجم الغارات. وطبعا يعني كلما جلنا بهذا الحي ربما نشاهد المزيد من الدمار الكبير. وربما إذا بقينا قليلا داخل السيارة ونحن نغادر قد نأخذ طريقا يعطي بعض الصورة عن الدمار الذي كنت أتحدث عنه وهو مستنسخ في عدة نقاط من هذا الحي. سوف نحاول من خلال السيارة ومن خلال الصورة المتحركة أن ننتقل من مبنى إلى آخر ونشاهد يعني هذا الدمار الذي وصل إلى مئات الأمتار. ولكن ليس فقط من نتيجة هذه الضربة، هناك ضربة أخرى أيضا قريبة من هذا المكان وكانت شبيهة بعصفها وبقوتها وبعنفها وبأضرارها بالضربة التي كنا نشاهدها قبل وصول طبعا الطائرات الحربية والمسيرات. وأنا أعني تماما هذه الضربة هنا وهذه الغارة التي دمرت هذا المبنى الذي طبعا يعني تحول إلى كومة ركام وأنقاض. وطبعا يعني ربما يعني سنعطيكم الصورة لبعض الوقت فقط لأننا كما ذكرنا هناك عودة للطائرات الحربية إلى سماء سور وأيضا المسيرات الإسرائيلية، ولكن سنحاول أن نعطي الصورة بسرعة كبيرة. هذا واحد من المباني والسنترات الذي تم تدميرها، وطبعا نشاهد المحلات في محيطها التي تضررت بدورها أيضا. طبعا لن نطيل كثيرا في هذا المكان، هو حي واحد يعني هذه الضربة الثانية، وهناك كضربة ثالثة شبيهة بهذه الغارة القوية التي نعطيكم صورة عن أحياء سور الداخلية التي تعرضت للغارات العنيفة بالأمس. وطبعا هذه الصور هي صور خاصة الآن للتلفزيون العربي من حي يعرف بدوار أبي ديب في مدينة سور والذي تعرض لثلاث غارات متزامنة بالأمس ومتقاربة بمئات الأمتار أدت إلى تحويل الحي إلى حي منكوب بالكامل.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه مقذوفين عبرا من لبنان إلى شمال إسرائيل، وأكد لاحقا سقوط هدف جوي داخل الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية. وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة 6 عسكريين في جنوب لبنان. وأضاف جيش الاحتلال في بيان له أن 3 من الجرحى إصابتهم خطيرة. عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا لمناقشة التصعيد الإسرائيلي في لبنان بناء على طلب فرنسا. وأكد المندوب الفرنسي أنه لا شيء يبرر طبيعة العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان، مؤكدا دعم بلاده للمحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة.
4: نحن نعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حزب الله، ولكن لا شيء يبرر استمرار ومستوى عملياتها العسكرية في لبنان حيث قتل وأصيب آلاف المدنيين وأجبر السكان على النزوح، وكذلك احتلالها للأراضي اللبنانية. إن توسيع إسرائيل لهجماتها على لبنان خطأ استراتيجي فادح.
1: قال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن أن حزب الله أطلق هجوما أحاديا على إسرائيل، أن الحزب يرى لبنان منصة إطلاق لصالح إيران على إسرائيل ولا يأبه بلبنان الدولة أو المستقبل أو الشعب بحسب قوله.
5: Read it from the UN's own reports.
4: إن ما رأيناه على الأرض وفق تقارير الأمم المتحدة وما قاله المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان إن الحزب أطلق الصواريخ عشوائيا على إسرائيل حيث يصيب الناس ويسبب دمارا للمباني السكنية وغيرها من البنى التحتية المدنية، ورأينا مقاطع مصورة يفاخر فيها الحزب بإطلاق الصواريخ على المناطق المدنية في إسرائيل ويقتل جنودا جرحى.
1: من جانبه ثمن مندوب لبنان في مجلس الأمن أحمد عرفة جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته لخفض التصعيد بين لبنان وإسرائيل، وأكد أن التزام الاحتلال بالقرارات الأممية والانسحاب من الأراضي اللبنانية يمثل المدخل الرئيسي لحل الأزمة الحالية.
6: ولا بد لي هنا من أن أثمن مجددا مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية على جهودها البناءة والهادفة إلى إعطاء المسار الدبلوماسي

0: تعهد أي الدولة اللبنانية بأن تكون وحدها بعد ذلك موضع مساءلة ومحاسبة عن أي خرق.
1: وخلال مداخلة سابقة لمراسلنا في نيويورك، لخص ما جاء في جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة بخصوص التصعيد الإسرائيلي في لبنان.
2: جلسة مجلس الأمن ركزت على الوضع المتفاقم في لبنان، وكان هناك تحذير من العديد أو غالبية أعضاء مجلس الأمن من خطورة هذا التصعيد الكبير في العمليات العسكرية، وأيضا توسيع إسرائيل لنطاق تحركاتها العسكرية وسيطرتها في جنوب لبنان، خصوصا عندما وصلت إلى قلعة الشقيف. الوصول إلى قلعة الشقيف كان بمثابة إنذار للعديد من الدول وفق ما أوضحته البيانات التي تليت في هذه الجلسة، وبطبيعة الحال للأمم المتحدة كذلك، إذ أشارت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة إلى هذا التصعيد الكبير والذي ينبغي فيه على كل الأطراف خفض التصعيد والعودة إلى التقيد باتفاق وقف الأعمال العدائية، وأيضا على ضرورة دعم المسار الدبلوماسي من خلال المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة. كذلك هناك دعوة واضحة من الأمم المتحدة لنزع سلاح حزب الله والمجموعات المسلحة الأخرى في لبنان، وكذلك لتقوية سلطة الدولة اللبنانية ولتمكينها من بسط سيطرتها وسلطتها على كل الأراضي اللبنانية ودعم القوات المسلحة اللبنانية. من جانب إسرائيل، هناك دعوة من الأمم المتحدة لإسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية والتقيد بالقرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية. كانت هناك عدة مواقف أبرزها للولايات المتحدة بطبيعة الحال. المندوب الأمريكي مايكل والز حمل حزب الله المسؤولية الكبرى والأساسية عن هذا التصعيد، ويعني قال إن حزب الله هو من بدأ هذا النزاع من خلال استهدافه لإسرائيل بالصواريخ بقصف عشوائي، وكذلك من خلال أخذ الشعب اللبناني والدولة اللبنانية رهينة وفق ما قال والز، وأيضا من خلال تنفيذ الأوامر الإيرانية. وشدد والز على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم اقتراحات، وسترى الولايات المتحدة كيفية تجاوب حزب الله مع هذه المقترحات، مؤكدا على ضرورة دعم الحكومة اللبنانية التي يقوض حزب الله سلطتها وفق ما قال المندوب الأمريكي. كانت هناك عدة مواقف لدول أوروبية أبرزها فرنسا التي كانت دعت إلى عقد هذه الجلسة، وأكدت فرنسا أيضا على أن المسؤولية الأولى عن نشوب هذا النزاع تقع على حزب الله، وأكدت ضرورة نزع سلاح حزب الله ودعم الحكومة والسلطة في لبنان أي سلطة الدولة. ولكن في الوقت نفسه الموقف الفرنسي شديد الانتقاد لإسرائيل، وأكد المندوب الفرنسي رفض فرنسا لاحتلال إسرائيل للأراضي اللبنانية وكذلك إقامة إسرائيل أي مناطق عازلة في جنوب لبنان، وكذلك شدد على ضرورة تكاتف الجهود لدعم المسار الدبلوماسي. كان هناك بيان واضح أيضا من جانب مندوب لبنان أحمد عرفة الذي دان الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية في لبنان، والتي أكد أنها يعني خرقت كل الأعراف والقوانين والاتفاقات والتعهدات السابقة، وأكد أيضا التزام لبنان بالمسار الدبلوماسي الذي ترعاه الولايات المتحدة، مشددا على ضرورة تقيد إسرائيل باتفاقات وقف الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، وقال إن الحكومة اللبنانية اتخذت كل ما يمكنها من إجراءات وقرارات لبسط سلطتها، وأنها تحتاج لدعم المجتمع الدولي لتطبيق هذه القرارات.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة ABC نيوز أنه يظن أن إدارته ستتوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. ولم يستبعد ترامب الخيار العسكري لحل النزاع القائم، قال أن اتفاق سلام مع إيران. قد يكون

0: وأفضل حتى من انتصار عسكري، وأضاف أن الأمر ليس بسيطا لأن إيران دولة كبيرة جدا. وتحدث مراسلنا في واشنطن خلال مداخلة سابقة عن جهود ترامب لعقد هدنة في لبنان وأتمام المفاوضات مع الإيرانيين.
1: نفى محمد أن ترامب في ورطة كبيرة جدا لعقد هذه الهدنة المتوقعة سريعا، وكما ذكر لمراسل شبكة ABC نيوز الإخبارية بأنه يتوقع أن يكون هناك مسودة اتفاق بين واشنطن وبين طهران الأسبوع المقبل، وكان هناك مشكلة صغيرة على حد وصفه، وكما ذكر على منصة تروث سوشيال كان هناك مشكلة صغيرة سير المفاوضات بين واشنطن وبين طهران، وهذه المشكلة كانت توجيه الضربات والعدوان الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان بالتحديد، وأغضب ذلك الإيرانيين. ولذلك تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف هذا القتال، ومن ثم العودة مرة أخرى إلى المفاوضات وبطريقة سريعة وبشكل جيد. وذكر الرئيس الأمريكي ترامب أيضا محمد فيما يتعلق بوقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وبين إسرائيل بأنه لن يهاجم حزب الله الجانب الإسرائيلي ولن تهاجم قوات الاحتلال الإسرائيلية حزب الله مرة أخرى، وآمل أن يستمر ذلك ونأمل أن يستمر ذلك على الإطلاق. ولكن في إشارة محمد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلم أن الإسرائيليين من السهولة بمكان يمكن لهم خرق وقف إطلاق النار إن حدث فعلا وتم التوافق عليه من قبل الجانبين، خاصة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يستمر في اعتداءاته المستمرة على لبنان وعلى جنوب لبنان بالأخص. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا تحدث وقال إسرائيل كانت تنوي توجيه غارات على العاصمة اللبنانية بيروت، ومن ثم تم إلغاء هذه الغارات بعد حديثي الجيد جدا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ترامب نعت التواصل مع نتنياهو بالأمر الجيد والحديث جيد، خلاف ربما ما ذكرته أكسيوس قبل قليل بأن ترامب كان غاضب جدا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وربما وصفه بالمجنون بعد إجراء هذه المحادثة التي استمرت قرابة الساعة. الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه الكثير من الضغوطات الداخلية، الاقتصاد، كأس العالم، ويريد على الأقل التوصل لمسودة اتفاق لإقامة هذه الهدنة لمدة 60 يوما، يناقش خلال هذه المدة الأمور الأكثر تعقيدا في هذا المشهد، وهو الملف النووي الإيراني وكيفية أن واشنطن تسعى للاستيلاء على الغبار النووي كما سماه ترامب، أو اليورانيوم عالي التخصيب، سواء كان بمساعدة الصين أو بمساعدة القوات الإيرانية، ولكن يكون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الآن الرئيس الأمريكي أكبر طموحاته أن يسعى لهذه المسودة، مسودة الاتفاق هذه. لا نتحدث عن وقف الحرب بمفهومها المعروف، أن يكون هناك سلام، ولكن على الأقل الوصول لهذا الأمر وهو الاتفاق مع الجانب الإيراني. ما ذكره ترامب لشبكة ABC نيوز يعني أمور جديدة غاية في الأهمية في الحقيقة محمد، أنه قال سلام، اتفاق سلام مع إيران ربما يكون أفضل بكثير من انتصار عسكري، وأن إيران دولة كبيرة وليس من السهل أن تقيم هذا الاتفاق، ولا هو أيضا سهل على الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة باعترافي بأن الأمور معقدة جدا، وأن تصريحات ترامب محمد يوم تلو الآخر تهبط ويهبط طموحه يوم تلو الآخر. كنا نتذكر بأنه يؤكد منذ شهور، عدة شهور أو عدة أشهر، يتحدث على استسلام إيران وهذا هو المطلب الأهم للولايات المتحدة. الآن يتحدث على أنه ربما اتفاق سلام مع إيران يكون أفضل من انتصار عسكري، في إشارة واضحة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ورطة سياسية حقيقية، ويريد سريعا التخلص من هذا العبء الكبير إيران ومفاوضات إيران على الأقل قبل بداية بطولة كأس العالم على الأراضي الأمريكية.
0: ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن أهلا بك. سأسألك في البداية قبل أن نلج في أبعاد ما تحدث عنه دونالد ترامب في تصريحاته عما تتحدث عنه أكسيوس، عن تفاصيل المكالمة. هذه التفاصيل إلى أي مدى يمكن أن تكون حقيقية، لأنها أشبه بعراك بين ترامب ونتنياهو؟
2: يعني هي أكسيوس على مستوى النقاشات والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية فقدت كثير من مصداقيتها سابقا محمد، كما تتذكر كثيرا ما كانت تورد بأن العلاقات متوترة أو أن هناك خلاف عميق بين دونالد ترامب ونتنياهو في قضايا كثيرة في غزة ولبنان قبيل الاغتيالات في عام 2024 وفي الهدنة الأولى أو وقف إطلاق النار الأول الذي كان بين إسرائيل ولبنان. ولكن نرى بعد ذلك عملية مفاجئة، نجد عملية مطرقة منتصف الليل في يونيو 25، ثم نجد بعد ذلك هذه الحرب واغتيالات أخرى لقادة من الحركات الفلسطينية أو اللبنانية وغيرها. وبالتالي أكسيوس حينما ترد أن هناك خلافا وعراكا وما إلى ذلك أحيانا قد تبالغ، لكن في هذا المشهد ربما يكون هناك الشيء الحقيقي أو الجزء الحقيقي، نظرا لأن نتنياهو ودونالد ترامب بينهما صراع وقت، ليس اختلاف على مستوى المصالح أو على مستوى الأهداف. نحن رأينا ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة أو في مجلس الأمن كيف يتحدث، وكما أورد الزميل نبيل أبي صعب في تلخيصه للكلمة، الكلمة كلها هجوم على حزب الله وتحمله المسؤولية ونعته بنعوت يعني لا يوجد فيها أي نوع من أنواع خفض مستوى التصعيد ولو كان لفظيا. وبالتالي هو مسألة اختلاف وقت على مسألة، يعني مثل ما طرقت منتصف الليل دونالد ترامب كان يريد أن يعطي الضربة الختامية عبر طائرات البي 52 وقرر أن يوقف الحرب بعدها، في حين نتنياهو كان يريد أن يستمر ليس مخالفة لدونالد ترامب ولكن ظن أن المساحة مفتوحة، فدونالد ترامب أوقفه وأمر بإرجاع الطائرات. هذا لا يعني أنه جرى خلافا يؤدي إلى انفصال المصالح أو ما إلى ذلك. دونالد ترامب نفسه قال لو ترشحت في إسرائيل فشعبيتي 99%، في حين أن دونالد ترامب بحسب آخر الاستطلاعات هو يعتبر أكثر رئيس خسر في شعبيته منذ عام 2009 في حكمه. وبالتالي الفكرة الرئيسية هنا أن هذا الخلاف أو هذا العرق ربما يكون خلافا على مستوى كم من المساحة نحتاج أن نحتل قبل أن نوقف إطلاق النار. وكما قال أحد قيادات حركة أمل على شاشة التلفزيون العربي اليوم بأن هناك فكرة يعني فيها قدر من اللؤم أو الخبث، وهي أنه يكون هذا هو الوضع النهائي وسيقف وقف إطلاق النار، وكأنه تثبيت على هذا الوضع وليس انسحابا. وبالتالي رأينا هذا التصعيد المحموم الأيام الماضية من قبل نتنياهو، لدرجة أنهم احتلوا قلعة استراتيجية وتبة ومواقع استراتيجية واقتربوا جدا من الاستحواذ على مساحات كبيرة جدا من الجنوب اللبناني. وبالتالي حينما يتم وقف هذا، إذا كان هناك أي محاولة لتحرير هذه الأرض سيتم اعتباره انتهاك الوقف إطلاق النار واعتداء على إسرائيل وليس محاولة لتحرير الأراضي. وبالتالي هذه الصيغة هي صيغة فيها قدر من اللؤم والخبث. وبالتالي نتنياهو ربما كان يريد أن يتوسع قليلا، ربما كان يريد أن يستخدم سلاح الترهيب بإعطاء هذا الانذار الذي رأيناه في منتصف اليوم بتوقيت الشرق الأوسط بهذا الانذار لإخلاء الضاحية الجنوبية في بيروت، رغم أن وقف إطلاق النار كان يتحدث عن أنه يعني عدم استهداف بيروت نهائيا أو أي مباني ضخمة سكانية. وبالتالي وكأنها كارت إرهاب، فيتدخل دونالد ترامب ليقول أنه، وهو قال ذلك بالمناسبة على ABC وكتب ذلك، كتب أنه أنقذ الموقف وهو الذي أمر حزب الله أو تحدث مع وسطاء حزب الله أو ممثليه عن طريق السفارة الأمريكية في لبنان، وكذلك أيضا السفارة اللبنانية في أمريكا، أنه هو من تحدث وطلب منهم وقف إطلاق النار أو أعطى هذا الأمر، وكذلك فعل مع نتنياهو وقال شكرا بيبي كما كتب أو كما قال، وبالتالي هو الذي أوقف الحرب وهو الذي أوقف الطرفين وهو الذي أعاد المسألة مرة أخرى إلى وقف لإطلاق النار، وبالتالي يبدو وكأنه هو من أنقذ الموقف. ونتنياهو يعني نحن رأينا الهجوم عليه في الداخل الإسرائيلي ووصف بأنه دمي من قبل معارضي، في حين أنه ليس دمي بهذه الطريقة، هو فقط يكتسب عبر يستخدم نفس طريقة ترامب، يصعد إلى الحد الأقصى ويلوح بأشياء تكاد تكون مجنونة أو تكاد تكون غير منطقية وفقا لما جرى من جهود دبلوماسية، ثم بعد ذلك عندما يوقفها أو يخفض يصل إلى المستوى الذي يريده، وهو الذي يريده هو تثبيت وجود الإسرائيلي في هذه المساحات التي احتلت، ويصبح الخروج منها يكاد يكون شبه مستحيل في ظل أن وقف إطلاق النار يطالب الطرفين بعدم استهداف بعضهما البعض، وكأن استهداف اللبنانيين بصفة عامة أو مطالبتهم بصفة عامة الإسرائيليين الانسحاب من هذا الأرض هو استهداف لإسرائيل نفسها، في إن أنه وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي نستند إليها وهي المرجعية الدولية أن على وفق حدود
0: 4.67 عبد الرحمن يعني حتى
2: هذا الوجود الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية احتلال.
0: لا لم تتضح بعد مسألة مهمة في لبنان وهي موقف حزب الله، يعني كان النائب عن كتلة حزب الله البرلمانية حسن فضل الله أكد أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يشمل كل الأراضي اللبنانية، وإلا حزب الله لن يلتزم. يعني لا هنا بالنسبة لملف الولايات المتحدة، عندما يقول ترامب أنه لا يكترث بانسحاب إيران من المحادثات من عدمه، لا يأبه، ثم يصف إيران بأنها دولة كبيرة، هناك موجة من التناقضات. عبد الرحمن كيف تقرأ يعني هذا الرئيس الذي يعد رئيس أكبر دولة أكبر قوة في تاريخ البشر أمام هذا السيل من التصريحات التي يطلقها على منصته تروث سوشيال وعلى تويتر؟ ما هو مصير العالم اليوم أمام مواقف ترامب؟
2: نعم، هو أولا كما وصفت واشنطن بوست في إحدى مقالاتها اليوم بتوقيت واشنطن، هو أن دونالد ترامب لا يفهم معنى القوة الأمريكية ولا يفهم كيف يستخدم هذه القوة الأمريكية. وفي أيضا مقال آخر في واشنطن بوست ضمن ملفها عن طريقة ترامب في إدارة الأمور وفق القوة الأمريكية، تمت الإشارة أيضا إلى أن دونالد ترامب اعتماده الكثير على المبعوثين وعلى الاتصالات الشخصية وعدم ترك الدبلوماسية الرئيسية، حتى أننا لا نرى مارك روبي يخوض أي مفاوضات دبلوماسية بنفسها، المفاوضات عن طريق كوشنر وويتكوف بالأساس وبعض المبعوثين الآخرين كتوم باراك الذي أضيفت إليه مهمة أخرى بالإضافة إلى تركيا وأضيف إلى العراق، وبالتالي هو لا يحسن هذا الأمر ولا يحسن استخدام القوة الأمريكية، فهو رئيس أكبر دولة لكنه وفق الواشنطن بوست لا يفهم معنى هذه القوة ولا يفهم كيفية استخدامها وفق الأطر التاريخية التقليدية التي نراها في السياسة الأمريكية منذ حتى ما قبل عهد كيسنجر ودورها المحوري في رسم السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، لا سيما بعد العدوان الإسرائيلي على المنطقة في 5 يونيو 1967. وبالتالي هذه النقطة الأولى فيما يتعلق بأنه رئيس أقوى دولة. فيما يتعلق بتأثير هذا الأمر وتناقضاته، علينا أن نلاحظ الخط الزمني. في الخط الزمني هو في البداية أبدى، وهذا يفسر أنه لا يتناقض كثيرا ولكنه يحاول أن يهرب عبر إعطاء الأمر ونوع التصريح وعكسه أو المعلومة وعكسها، لأنه في الخط الزمني في أول الأمر أبدى عدم اكتراث كالعادة وأنه لا يهم، وهو قال قبل ذلك أن الإيرانيين يراهنون على انتخابات التجديد النصفي لكن هذا الرهان خاسر وأنا لا يهمني هذا الأمر، وقبل ذلك قبل ركوبه الطائرة للصين قال أنه لا يهتم بالمسألة أو الأوضاع المالية للأمريكيين، ثم حاول جي دي فانس ترميم هذا الكلام بعد ذلك، وبالتالي هو دائما يحاول أن يبدي عدم الاكتراث وأنه هو الشخص الذي يفرض كلمته ولا يكترث لتهديدات الآخرين أو الأوراق التي يستخدمها الآخرين ضده، لكنه اليوم في الترتيب الزمني أو الخط الزمني لتصريحاته سنجد أنه بدأ بهذا الأمر، ثم بعد ذلك رأيناه يتحدث عن أن المفاوضات مستمرة، ثم الإعلان عن مكالمته مع نتنياهو الذي وصفها بالجيدة، ثم بعد كده إعلانه عن تواصل الولايات المتحدة الأمريكية مع ممثلي حزب الله، والتي قال كثير من الخبراء أنه ربما عن طريق السيد نبيه بيري وعن طريق السفارة الأمريكية في لبنان، ثم بعد ذلك الإعلان عن أنه إيران دولة كبيرة، والقول، وهذا هو القول الذي يعني ربما يكون مدهش للكثيرين، أنه قال أنه ربما اتفاق إلى التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين يكون أفضل من الانتصار العسكري، ثم يقول أنه الأسبوع القادم ربما نعلن أننا توصلنا إلى اتفاق، والأسبوع القادم سيبدأ كأس العالم في نهايته في 11 يونيو، وبالتالي لذلك ربما هو تدخل وحاول أن يعطي نتنياهو الضمانة بأنه لن يكون هناك استهداف له في الأراضي التي احتلها.
0: عبد الرحمن، قبل أن أشكرك،
2: يرغب في سلام حقيقي معه.
0: قبل أن أشكرك عبد الرحمن، أريد التأكد من معلومة، هل هي سابقة لرئيس أمريكي أن يعلن أنه تواصل مع حزب الله بشكل يعني مباشر بين رئيس أمريكي وحزب الله دون الحكومة اللبنانية؟ أوباما لم يفعلها، وكذلك لا أعتقد أن جورج بوش. أريد أن أتأكد منك.
2: نعم، الإعلان أولا في القنوات الاستخباراتية بالطبع، لا نعلم، الولايات المتحدة الأمريكية تواصلت استخباراتيا مع الإيرانيين قبيل غزو العراق، ومع مع الباكستانيين، مع كل أطراف المنطقة، لأنه كان غزوا شاملا بمئات الألاف من الجنود وليس عشرات الألاف الموجودين الآن في المنطقة، ما يقرب من 60,000، في حالة غزو العراق كان يقترب من 150 إلى 200,000. وبالتالي التواصلات الاستخباراتية لا أعلم، لأنه هناك الكثير الذي يتكشف يوما بعد يوم كما تعلم، لكن على مستوى الإعلان الرسمي لا لا لا يوجد أي، خاصة حزب الله مصنف إرهابي منذ نهاية التسعينات في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لا يوجد أي رئيس تقليدي أو كلاسيكي يمكن حتى على المستوى الدبلوماسي الإعلان عن هذا التواصل، لكن طبعا القنوات الاستخباراتية وتحت الطاولة وخلف الأبواب المغلقة هناك الكثير الذي لا نعرفه، حتى نكتشف بعض المعلومات من الخمسينات والأربعينات عن أمور في المنطقة بسبب أن هناك كشف عن الوثائق السرية أو رفعت السرية عن بعض الوثائق كما نرى، لكن على المستوى الرسمي العلني لا يوجد هذا الإعلان، وإن كان بطبيعة الحال دونالد ترامب قال عبر ممثلي، وإن كان ممثله السيد نبيه بيري فهذا يعتبر شبه رسمي، تواصل شبه رسمي مع حزب الله وليس خفيا أو تحت الطاولة أو حتى استخباراتيا.
0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن يوسف، الصحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا من واشنطن. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية، فبحسب مصادر طبية للتلفزيون العربي سقط شهيد وجرحى في قصف الاحتلال قصف مسيرة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الزويدة وسط قطاع غزة. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وإصابة آخر جراء استهداف إسرائيلي لدراجة هوائية في مخيم البريج وسط القطاع. في السياق، قالت مصادر مطلعة على مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أن وفدا مفاوضا من حركة حماس سيعقد جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر الأربعاء.
3: استهداف داخل مخيم البريج الآن، صاروخ استطلاع
4: في غزة. تصعيد الاحتلال يتواصل بوتيرة متسارعة في وقت تتزايد فيه التحركات السياسية بحثا عن مخرج. فخلال الساعة الأخيرة أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخر إثر استهداف إسرائيلي لدراجة هوائية في مخيم البريج وسط القطاع. يحدث ذلك في وقت يتسع فيه نطاق العمل العسكري الإسرائيلي شمالا ووسطا وجنوبا، وسط تحذيرات حقوقية وأممية متزايدة من تداعياتها على المدنيين. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال إن استخدام إسرائيل المتكرر لذخائر ثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان أدى إلى ارتفاع صادم في أعداد الضحايا المدنيين، مشيرا إلى أن بعض الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية. على الصعيد السياسي، تستعد القاهرة لاستضافة جولة مباحثات جديدة بمشاركة وفد من حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى إلى جانب مسؤولين مصريين وقطريين وأتراك لبحث مقترحات معدلة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وآليات المرحلة المقبلة. على الأرض تتفاقم الأوضاع في القطاع مع استمرار القيود على دخول المساعدات، ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يبقى معبر كرم أبو سالم نقطة الدخول الوحيدة للبضائع المصرح بها بعد إغلاق معبر زكيم للأسبوع الثاني على التوالي. كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تسجيل أكثر من 3000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، ما أسفر بحسب بياناته عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى في وقت تؤكد فيه مؤسسات حقوقية محلية وأممية أن المعاناة متواصلة بكل صنوفها.
0: وكان مراسل التلفزيون العربي أشار في مداخلة سابقة إلى تكثيف قوات الاحتلال عمليات نسف المباني داخل ما تعرف بالمنطقة الصفراء شرقية قطاع غزة خلال الساعات الماضية.
5: آخر هذه الخروقات أيضا استمرار السيطرة الإسرائيلية على ما يعرف بالخط الأصفر، تمديد هذه المساحة وتوسيعها يوميا مع استمرار أيضا عمليات النسف لما تبقى من منازل الفلسطينيين داخل الخط الأصفر. آخر هذه الانفجارات والعمليات قبل ثوان قليلة، اليوم نشهد تكثيف لعمليات النسف. نعد حقيقة منذ ساعات فجر هذا اليوم أكثر من 20 عملية نسف وانفجار على مستوى وطول المناطق الشرقية لقطاع غزة، أكثر من 15 انفجارا وعملية نسف سمعت ورصدت في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس، أين تحدث عن بلدات بني سهيلة عبسان خزاعة والمناطق الجنوبية الشرقية منطقة جيزان النجار مناطق جورت اللوت ومعن في خان يونس، وأيضا رصدت على الأقل 4 عمليات نسف في المناطق الشرقية لمدينة غزة، شرق حي الزيتون، شرق حي التفاح، والمنطقة الشرقية لحي الشجاعية. كل هذه المناطق التي أصبحت تعد في مناطق السيطرة الإسرائيلية تتعرض لعمليات نسف وتدمير ما تبقى من منازل الفلسطينيين خلال الساعات الماضية وحتى الدقائق الأخيرة، نشهد تكثيف لهذه العمليات، عمليات التدمير. طبيعة الحال المنطقة الآمنة كما يسميها جيش الاحتلال منطقة الخط الأصفر هي أحد أبرز خروقات جيش الاحتلال، لأن هذه المناطق كان من المفترض عند تاريخ معين في اتفاق وقف إطلاق النار أن تنسحب منها إسرائيل، لكن حتى هذه اللحظة مساحة تتسع. رئيس وزراء الاحتلال يهدد بالسيطرة على المزيد ويتحدث عن 100% من مساحة القطاع بالتدريج، وهذا هو التخوف الأبرز لسكان القطاع الذين يعدون بأكثر من 2 مليون فلسطيني يحشرون فيما تبقى من 40% أو أقل من ذلك من مساحة القطاع في واقع معيشي وإنساني صعب، في خيام النزوح، في منازل أيلة للسقوط، وفي منازل تهدد بالإخلاء يوميا وتقصف بعد إخلاء من فيها من سكان.
0: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن السلطات الإسرائيلية تدفع بمخططات لبناء 2721 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.
6: مخططات توسيع الاستيطان في الضفة الغربية تسابق الزمن مع ترقب دفع السلطات الإسرائيلية بمخططات لبناء أكثر من 2700 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وهنا بمنطقة الأغوار أقام إسرائيليون بؤرة استيطانية في محافظة أريحة شرقي الضفة الغربية المحتلة. منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو قالت إن مستوطنين شرعوا في إقامة بؤرة قرب بلدة العوجة في أريحة. هذا التمدد الاستيطاني يتزامن مع تصعيد أمني واقتحامات في الضفة. في مدينة الخليل اقتحم جيش الاحتلال منزل الشهيد أمجد النتشا الذي يتهمه بتنفيذ عملية دعس قرب مستوطنة غوش عتسيون أسفرت عن جرح مستوطنتين. كما اقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرقي القدس، في حين مدد الجيش الإسرائيلي عدوانه على مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية لشهرين إضافيين، وذلك بموجب قرار موقع من قائد المنطقة الوسطى. وفي نابلس هدمت جرافات الاحتلال 6 محلات تجارية في سوق الخضار المركزي ببلدة بيتا. هذه هي المرة الثانية التي يهدم فيها الاحتلال المحلات خلال عام، بذريعة أن منطقة السوق مصنفة جيم بموجب اتفاق أوسلو وأنها قريبة من شارع يستخدمه المستوطنون. اقتحامات الاحتلال تظل ترافقها اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، لا سيما في المناطق الريفية والبادية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.
0: صدق الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل الكنيسة بأغلبية 106 أعضاء من دون أي معارضة. وبموجب مشروع القانون فإن الموعد المحتمل لإجراء انتخابات سيكون بين 8 سبتمبر والعشرين من أكتوبر المقبلين، في حين أكدت أحزاب ائتلاف الحاكم أنها ستتوافق على موعد نهائي قبل طرح المشروع للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة. ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة حتى يدخل حيز التنفيذ ويتم تحديد موعد الانتخابات رسميا. حضرت فرنسا عرض الأسلحة الهجومية الإسرائيلية في معرض يورو ساتوري للدفاع والأمن في نسخة هذا العام التي تقام قرب باريس في وقت لاحق من هذا الشهر. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان رسمي فرنسي أنه يسمح للعارضين الإسرائيليين بعرض أنظمة دفاع مضادة للصواريخ البالستية ومضادة للطائرات فقط. وكانت وزارة الأمن الإسرائيلية قد أدانت القرار وأعربت عن أسفها لعدم تمكنها من المشاركة في المعرض أو إقامة جناح لها هناك. كشفت أزمة إغلاق مضيق هرمز هشاشة الأوضاع المالية في العراق رغم تمتعه بثروة نفطية هائلة، فقد أدى الشلل المفاجئ في حركة التصدير عبر المنافذ الجنوبية إلى عجز مالي يهدد تمويل رواتب الموظفين، الأمر الذي يعزه خبراء إلى افتقار العراق لصندوق سيادي يشكل مظلة مالية تحميه من الأزمات الاقتصادية.
7: بتراجع صادراته النفطية بنسبة 90% إثر إغلاق مضيق هرمز، وجد العراق نفسه محاصرا بين أزمة الجغرافيا والعجز المالي. فالمشكلة ليست مجرد تعثر ملاحي، بل محطة لتذكير العراقيين بضرورة العمل على تأمين صندوق سيادي يكون رافدا للحماية في الأزمات، وتكشف كيف تركت الحكومات المتعاقبة التي تجاهلت العمل عليه اقتصاد البلاد مكشوفا أمام الهزات الخارجية.
8: الكويت وقطر والسعودية وكل دول الخليج وكل دول العالم والأرجنتين تملك صندوق سيادي كبير جدا، فالعراق للأسف ما سلك هذا السلوك، وهذا حقيقة يعتبر تقصير كبير جدا، وهذا سبب حقيقي يرجع على سوء الإدارة المالية والنقدية للبلد، الفساد الكبير الذي يستشري في البلاد.
7: غياب المدخرات حول قلق الرواتب إلى واقع ملموس، وبحسب من يعنيهم الأمر فإن الإيرادات الفعلية هوت إلى 4 تريليونات دينار شهريا، في حين تتجاوز الالتزامات التشغيلية والرواتب عتبة 8 تريليونات. فجوة دفعت الحكومة نحو خيارات عالية المخاطر تتمثل في استنزاف الاحتياطي النقدي واللجوء للاقتراض. وأمام هذا الوضع يقترح خبراء تفعيل منافذ تصديرية نفطية عاجلة لتأمين إيرادات مالية إضافية تنقذ ما يمكن إنقاذه.
9: علينا أيضا تفعيل الاتفاق مع الإقليم والضغط على الإقليم من أجل استئناف الإنتاج النفطي عبر الإقليم، واللي يمكن أنه يضيف بحدود 200,000 برميل، وأيضا زيادة كميات الصادرات النفطية عبر الحقول الجنوبية إلى المنفذ الشمالي، ويمكن زيادة الطاقات التصديرية إلى أكثر من 500,000 برميل، وبالتأكيد هذا راح يضيف إيرادات إضافية.
7: حلول إسعافية قد تمنح الموازنة لو طبقت متنفسا مؤقتا، لكنها تصطدم بحقيقة مؤلمة لاقتصاد يفتقر لأي مصدات تحميه من الصدمات.
10: أزمة إغلاق مضيق هرمز التي ضربت صادرات العراق النفطية كشفت عن ثغرة حقيقية في استقراره المالي، فبينما احتمت جيران بصناديقهم السيادية اختنقت بغداد بعجز الموازنة وقلق تأمين الرواتب، لتبقى السيادة المالية مرتهنة بعوامل لا يد لها فيها. حسام محمد علي، التلفزيون العربي، بغداد.
0: يتفاقم الوضع الوبائي في ولاية غرب كردفان مع انتشار الكوليرا في مخيمات النازحين والقرى المعزولة وسط تدهور الخدمات الصحية ونقص حاد في مياه الشرب الآمنة والمستلزمات الطبية، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة التفشي وصعوبة احتوائه.
11: بين مخيمات النزوح والقرى المعزولة في غرب كردفان يواصل وباء الكوليرا حصد مزيد من الأرواح في ظل نقص حاد في الرعاية الصحية والمياه النظيفة. الإصابات تتزايد والقدرة على الاستجابة الطبية تتراجع، بينما تتعالى التحذيرات من خروج الوباء عن السيطرة وانتشاره في مناطق جديدة في كردفان ودارفور. وفق مصادر طبية وغرف طوارئ محلية، امتد الوباء إلى مناطق فوجة والنهود والفولة والدبب وغبش ووادي بندا، حيث تسيطر قوات الدعم السريع في وقت تحولت فيه المراكز الصحية القليلة العاملة إلى وحدات عزل مكتظة. أكثر من 300 إصابة سجلت، بينها نحو 70 وفاة، وسط ترجيحات بأن الأرقام الفعلية أعلى بكثير بسبب صعوبة الوصول إلى المرضى ومناطق النزوح. يأتي تفشي وباء الكوليرا الحالي عقب 48 يوما دون تسجيل إصابات، وبعد أشهر من إعلان وزارة الصحة السودانية انتهاء الوباء الذي كان قد ظهر في يوليو 2024 شرق البلاد قبل أن يمتد إلى مختلف المناطق، متسببا في إصابة 125 ألف ووفاة أكثر من 3500 وفق بيانات رسمية. وضع متأزم قابل للانفجار في أي وقت، يحذر مسؤولون في وزارة الصحة السودانية في ظل انتشار المخيمات وتباعد القرى وتلوث المياه وغياب الإصحاح البيئي وضعف الاستجابة الصحية، ما يرفع من احتمالات امتداد التفشي وفقدان السيطرة عليها مع تسجيل أكثر من 200 إصابة في محلية النهود وحدها وعودة الكوليرا في إدارة فوجة قبل نحو 3 أسابيع وتضاعف الإصابات خلال الأسبوع الماضي في هذه القرى والبلدات. غرفة طوارئ غرب كردفان أشارت إلى صعوبة حصر الحالات بسبب غياب الوصول الطبي واعتماد بعض الأسر على العزل المنزلي وسط تحذيرات من امتداد الوباء إلى كردفان ودارفور. وبين تحذيرات العاملين في القطاع الصحي ومعاناة السكان اليومية، يبقى الحد من انتشار المرض وإنقاذ الأرواح تحديا إنسانيا عاجلا يتجاوز حدود الإمكانيات المتاحة في السودان.
0: وصل مرشح اليمين أبيلاردو ديلا أسبريلا ومرشح اليسار إيفان سيبيدا إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الكولومبية بعد تصدر الأول قائمة المترشحين بنسبة 43.7%، في حين جاء مرشح حزب الميثاق التاريخي الحاكم المدعوم من الرئيس الحالي غوساو بيدرو في المركز الثاني بنسبة 40.91%. في ظل التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، رأت صحف أجنبية أن مشكلة دونالد ترامب تكمن في الاعتقاد أن النزاعات المعقدة يمكن حسمها بضربات سريعة، فيما تثبت الوقائع أن إدارة الصراعات أصعب بكثير من إشعالها.
12: في صحيفة نيويورك تايمز، رأى ديفيد سانجر أن ترامب دخل مرحلة الجمود في ملفات إيران وأوكرانيا وغزة بعد وعوده بتحقيق انتصارات سريعة وحاسمة، ولفت إلى أن الحرب على إيران كشفت أن تدمير الأهداف العسكرية أسهل بكثير من فرض نتائج سياسية دائمة أو إخضاع الخصوم، وينقل عن خبراء أن كل ذلك ينبع من سوء فهم جوهري للقوة الأمريكية. وأوضح أن خطأ ترامب يكمن في الاعتماد المفرط على الاتصالات وزيارات المبعوثين الخاصين وليس على الدبلوماسية التقليدية التي تضمن استمرار المحادثات. وخلص الكاتب إلى أن المشكلة ليست في القوة العسكرية الأمريكية، بل في الاعتقاد أن النزاعات المعقدة يمكن حسمها بضربات سريعة، فيما تثبت الوقائع أن إدارة الصراعات أصعب بكثير من إشعالها. صحيفة لوموند الفرنسية توقفت عند إعلان إسرائيل سيطرتها على قلعة شقيف في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الخبراء يشككون في جدوى سيطرة إسرائيل على القلعة التي تذكر باحتلال طويل ومكلف لجنوب لبنان انتهى دون أن تحقق إسرائيل أهدافها. كما نقلت عن باحثين أن الإسرائيليين يحاولون استغلال مكاسبهم الإقليمية، لكنها لن تؤدي إلى تحقيق أي نصر في لبنان ولا جدوى من إنشاء أي منطقة عازلة في الجنوب في ظل فاعلية الهجمات التي يشنها حزب الله بالمسيرات. ورأت الصحيفة أن السيطرة على قلعة الشقيف قد تكون ورقة أخرى في يد إسرائيل للضغط على الحكومة اللبنانية خلال المفاوضات المباشرة المقرر استئنافها في واشنطن. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية أشار مراسلها إلى أنه بعد 3 أشهر من بدء الحرب مع إيران يحاول دونالد ترامب التوصل إلى حل تفاوضي يمكنه تقديمه على أنه انتصار، ولكن حتى الآن دون جدوى. فطهران تصر على حرمانه من تحقيق نصر دبلوماسي ولا تقدم له سوى حلول يصعب عليه قبولها، ورأى أن الرئيس الأمريكي لا توجد أمامه سوى خيارات سيئة. فالتسوية بشأن مضيق هرمز دون تنزلات إيرانية بشأن النووي ستكون بمثابة اعتراف بأن الحرب كانت بلا جدوى. أما التصعيد العسكري ومن ضمنه العمليات البرية فينطوي على خطر تحول هذه الحرب التي لا تحظى بشعبية أصلا إلى أحد الصراعات التي لا نهاية لها والتي لطالما ندد بها ترامب. كما أن التعويل على الحصار لإجبار طهران على تقديم تنازلات قد يستغرق شهورا في حين يتزايد الضغط على الاقتصاد الأمريكي بسبب ارتفاع أسعار الوقود. في صحيفة واشنطن بوست تحدث ماكس بوت عن تدمير ترامب لتحالفات الولايات المتحدة حول العالم، مشيرا إلى أن لدى الولايات المتحدة 51 حليفا بموجب معاهدات في جميع أنحاء العالم، لكن يبدو أن الرئيس الأمريكي عازم على تدمير هذه التحالفات. ففي أوروبا ألحق ضررا بالغا بالناتو عندما هدد بضم غرينلاند وعرقل تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا، كما صعد هجماته على الحلف لعدم بذله المزيد من الجهد لدعم الحرب المتهورة التي شنتها الولايات المتحدة إسرائيل على إيران. وأضاف الكاتب أنه في آسيا يقوض ترامب أمن الحلفاء ويترك دولا مثل اليابان وكوريا الجنوبية تتساءل عما إذا كان سيتخلى عنها أيضا. ولفت إلى أن الحرب على إيران عرضت علاقات الولايات المتحدة مع دول الخليج للخطر أيضا، فقد أسفر الصراع عن أضرار جسيمة باقتصاداتها بسبب إغلاق مضيق هرمز والهجمات الإيرانية. ومما زاد الطين بلة قول ترامب أنه إذا تعاونت عمان حليفة الولايات المتحدة مع إيران في فرض رسوم عبور في مضيق هرمز فسوف يفجرها. ورأى بوت أنه مع استمرار الأوضاع على هذا النحو قد تصبح إسرائيل في نهاية المطاف الحليف الوحيد المتبقي للولايات المتحدة. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية كتب جيك وولينغ عن التغيرات الميدانية والعسكرية في ساحة القتال بين موسكو وكييف، وأن الهجمات الروسية باتت تشكل ضغطا أقل على الأوكرانيين مقارنة بالسنوات السابقة، وبات الأداء القتالي الروسي أقل حدة، فيما يتزايد التفاؤل في كييف بإمكانية الصمود حتى التوصل إلى وقف إطلاق نار. وأشار الكاتب إلى أن قناعة روسيا بأنها تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الانتصار تراجعت بشكل واضح، تزامنا مع تقدم أوكرانيا على طول خط الجبهة وإحباطها للهجمات الروسية وتزايد شعور الجيش الروسي بضغوط الحرب، لافتا إلى أن تعزيز أعداد المقاتلين على خطوط المواجهة وتكثيف التدريبات للجنود حسن القدرات القتالية للقوات الأوكرانية. ورأى أنه لا توجد أي مؤشرات على أن بوتين غير رأيه بشأن إخضاع أوكرانيا، لكنه يبدو أنه بات مقتنعا بأن تحقيق النصر العسكري بعيد.
0: تغطية متواصلة من التلفزيون العربي للأوضاع في الشرق الأوسط، ونبدأها بما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزب الله على وقف إطلاق النار في لبنان بالكامل. وأوضحت سفارة لبنان في واشنطن أن المقترح الأمريكي يشمل وقف قصف الضاحية الجنوبية وامتناع حزب الله عن مهاجمة إسرائيل، في حين أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنه أبلغ ترامب أنه في حال لم يتوقف حزب الله عن استهداف إسرائيل ف فأن أهدافا في بيروت ستقصف، مؤكدا مواصلة العمليات العسكرية في الجنوب.
13: لبنان ساحة تفاوض بالنار والتهديد، ترددت أصداؤه من بيروت إلى تل أبيب وصولا إلى طهران وواشنطن. تطورات دراماتيكية شهدتها الساعات الماضية مزجت بين الميدان ورسائل التحذير. لم تمضي ساعات طويلة على تلويح إيران بوقف تبادل الرسائل مع واشنطن احتجاجا على الهجمات على لبنان ودعوة مقر خاتم الأنبياء الإيراني سكان المستوطنات الإسرائيلية في الشمال إلى المغادرة في حال استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، حتى أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق على وقف الحرب بشكل كامل. إعلان ترامب جاء بعد قوله إنه أجرى اتصالات مثمرة مع نتنياهو وممثلين عن حزب الله عبر وسطاء، في حين أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتأجيل ضرب ضاحية بيروت الجنوبية بفعل ضغط أمريكي، وذلك فور اتصال بين ترامب ونتنياهو. لكن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس فسر إعلان ترامب على أنه لا قيود على عمل الجيش داخل لبنان، كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أن الجيش لن ينفذ هجمات في بيروت ولن ينسحب من المواقع التي يتمركز فيها. حزب الله في المقابل أكد على لسان النائب حسن فضل الله لرويترز أن الحزب يدعم وقف إطلاق النار الكامل في جميع الأراضي اللبنانية على أن يكون مقدمة لانسحاب إسرائيلي. تطورات جاءت بعد دخول طهران على خط الضغط السياسي بشأن لبنان في ظل محاولات تل أبيب تكريس معادلة ميدانية عنوانها استهداف الشمال يقابله ضرب بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة مساع أمريكية للضغط باتجاه قبول حزب الله مقترحا محددا لوقف إطلاق النار على نحو يكرس أمرا واقعا جديدا لصالح تل أبيب. واقع يعيد تشابك الملفات الإقليمية إلى الواجهة، وهو ما أكده مصدر بحزب الله للتلفزيون العربي بقوله إن تهديد إسرائيل بقصف الضاحية جاء بطلب أمريكي للضغط على إيران في المفاوضات. أمام ذلك يؤكد لبنان الرسمي على لسان سفارته في واشنطن أن المقترح الأمريكي يشمل وقف قصف الضاحية الجنوبية وامتناع حزب الله عن مهاجمة إسرائيل. بين إعلان ترامب وقف إطلاق النار في لبنان وسط الدمار ورسائل التحذير العابرة للحدود، يظل المشهد اللبناني برسم الترقب، فإما نهاية للحرب كمقدمة لتسوية ترسم ملامح المنطقة، وإما تصعيد أكبر يمتد إلى الإقليم بأسره.
0: قالت الخارجية الأمريكية أن حزب الله يتبع توجيهات إيران ولا يضع مصلحة الشعب اللبناني في أولوياته. وأضافت الوزارة في تصريحات للتلفزيون العربية أن طهران تسعى لإطالة أمد الصراع في لبنان، مشيرة إلى أن واشنطن طرحت مقترحا يقضي بوقف هجمات حزب الله مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد في بيروت في إطار جهود لخفض التصعيد تدريجيا ووقف الأعمال العدائية. ذكرت الخارجية الأمريكية للتلفزيون العربي أن الرئيس اللبناني دعم المقترح وسعى للتوصل إلى اتفاق بشأنه، في حين وصفت رد رئيس مجلس النواب بأنه مخيب للآمال. قال عضو المكتب السياسي لحركة أمل حسن قبلان أن وقف أطلاق النار يجب أن يكون شاملا على كامل الأراضي اللبنانية. وأضاف قبلان في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي أن الحركة لن تقبل وقف أطلاق النار يرسخ الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.
14: ضمانات هي ضمانات لبنانية عامة، ليست ضمانات حزب الله لوحده، هي ضمانات الدولة اللبنانية، هي أسئلة الدولة اللبنانية، هي أسئلة المواطن رجل الشارع العادي في لبنان. الضمانات هي بأن تتوقف إسرائيل عن الاغتيال العام واليوم للمواطنين اللبنانيين كما جرى خلال 15 شهرا منذ توقيع اتفاق 27 نوفمبر عام 2024 حتى أدار عام 2026، القتل اليومي لمدة 15 شهر. اللبنانيون جميعا يسألون عن الضمانات، ضمانات عدم تجريف القرى كما كان سائدا إبان ما قيل عنه.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض الإيراني مع الولايات المتحدة محمد باقر قالباف في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب بين إيران وأمريكا فإنه سيتضمن وقف الهجمات على جميع الجبهات خصوصا لبنان. وأضاف قالباف أن طهران بذلت خلال اليومين الماضيين جهودا حثيثة لوقف الهجمات الإسرائيلية، وشدد على أنه إذا استمرت هذه الجرائم فلن تكتفي حكومته بوقف عملية الحوار بل ستتصدى للكيان الصهيوني بحسب قوله. وأصدر البرلمان الإيراني بيانا نقل فيه عن نبيه بري قوله أن لبنان لن ينسى أبدا مواقف إيران الإيجابية في هذه المرحلة الحرجة. ميدانيا أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد 4 أشخاص مساء الاثنين في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على المروانية جنوبية لبنان. ففي مدينة صور ومحيطها استهدف جيش الاحتلال أحياء عدة في المدينة وخلف دمارا هائلا فيها بينما استهدفت إحدى الغارات محيط مستشفى جبل عامل. قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن غارة إسرائيلية على مفرق معركة مقابل المستشفى استهدفت مبنى وموقف السيارات وأسفرت عن عدد من المصابين.
13: دمار كبير حل قرب مستشفى جبل عامل، هناك غارة كنا على الهواء مباشرة عندما حصلت الغارة. عن بعد يمكن الحديث عن غارة عنيفة، ولكن عن قرب يمكن الحديث عن دمار كبير جدا حل في هذا الحي الذي هو قرب مستشفى جمال عامل. نتحدث عن تدمير أكثر من مبنى، دمار كبير حل في هذا المكان. 3 مبانٍ على الأقل هنا تم تدميرها، هناك مواقف سيارات، هناك دمار كبير حل في هذا المكان. وبعدها سوف ننتقل لنشاهد ماذا حل في مستشفى جبل عامل. طبعا هناك إصابات في هذا المكان وجرافات بدأت تعمل، كان هناك حريق عملت فرق الدفاع المدني على إخماده، ولكن أيضا يمكن الحديث عن أضرار كبيرة لحقت بمستشفى جبل عامل. نشاهد يعني كيف أن الدمار وصل إلى الغرف العائدة للمستشفى. هذه الصور التي سوف تشاهدونها الآن هي لمستشفى جبل عامل، ونشاهد حجم الدمار والفجوات التي وصلت إلى داخل الغرف وداخل يعني المبنى. تشاهدون هذه الصور، سوف أتحدث مع مسؤول دفاع المدني في صور. خبرنا كان في حريق في مباني كتير تضررت، في إصابات،
15: مبنيان صودوا، مبنيان نزلوا بالكامل، موقف السيارات، المستشفى، أكثر من بال 15 و20 مبينة، حالات مستعصية جدا، شغلنا فيها CPR، وزعناهم على مستشفيات المنطقة، المستشفى ما قدرت تستقبل. في عنا بعض الشهداء بالمباني وبعدنا عملية الإنقاذ ما زالت شغالة. يعطيكم العافية.
13: شكرا. اذا يعني طبعا نحن بنحترم ضيق الوقت للمسعفين اللي عم بيعملوا على اخماد الحرائق، مثل ما حكينا عم نحكي عن 15 الى 20 اصابه، عم نحكي عن حجم دمار كبير جدا. بدات الاليات تتدخل بعد اخماد النيران. هذا الشارع يعني هو كان شارع ايضا يعش بالحياه، كان يعش بعائلات تاتي من اجل زياره المرضى، ونشاهد الان كيف تحول الى منطقه منكوبه بالكامل، المحلات تدمرت، المباني تضررت، وأيضا سوف نقترب أكثر من مستشفى جبل عامل الآن من أجل متابعة الأضرار عن قرب. الأضرار عن قرب يعني تعني حجم الخطر الذي بالتأكيد عاشه الممرضون والممرضات والجسم الطبي داخل المستشفى. سوف نحاول الدخول الآن لإظهار الأضرار التي لحقت بالمبنى في الداخل. طبعا يعني هم طلبوا عدم مقابلة أحد، ولكن سوف نحاول على قدر ما تسمح الأمور التقنية لإظهار حجم الضرر الذي لحق والخطر الذي لحق بالجسم الطبي، بالمرضى، بالمواطنين. طبعا حال هلع، المستشفى عادة هي تكون محمية، ولكن مع الغارات الإسرائيلية ليس هناك من حماية. طبعا الأقسام يعني الأقسام
16: الأجسام العلوية كانت عاشت ضررا كبيرا. وطبعا نشاهد حالا هنا من الهلع من الإرباك للمواطنين. وطبعا سوف نحاول عدم الدخول أكثر لعدة أسباب، أولها يعني أسباب أخلاقية تتصل بخصوصية بعض المرضى ربما خرجوا من غرفهم، وأيضا لأسباب تقنية ربما لن نستطيع يعني أن نعطي صورة واضحة من الداخل نتيجة المشاكل التقنية المتصلة بالإرسال. وطبعا من المستشفى الآن يمكن أن نشاهد المبنيين الأساسيين اللذين تم تدميرهما من قبل الغارة الإسرائيلية، موقف السيارات الذي تشاهدونه الآن، الدخان يتصاعد، هذان المبنيان في هذا الشارع مواجهان تماما لمستشفى جبل عامل، يبقى لا يبعدان أكثر من 20 مترا فقط، وبالتالي لذلك كانت الأضرار كبيرة والخطر كبير على المرضى وعلى الجسم الطبي والجسم الصحي داخل المستشفى.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه مقذوفين عبر من لبنان إلى شمال إسرائيل، وأكد لاحقا سقوط هدف جوي داخل الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية. أضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابة. في وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة 6 عسكريين في جنوب لبنان. وأضاف جيش الاحتلال في بيان له أن 3 من الجرحى إصابتهم خطيرة. عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا لمناقشة التصعيد الإسرائيلي في لبنان بناء على طلب فرنسا. وأكد المندوب الفرنسي أنه لا شيء يبرر طبيعة العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان، مؤكدا دعم بلاده للمحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة.
17: Connaissons le droit d'Israël à se défendre contre les attaques du Hezbollah.
18: نحن نعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حزب الله، ولكن لا شيء يبرر استمرار ومستوى عمليتها العسكرية في لبنان، حيث قتل وأصيب آلاف المدنيين وأجبر السكان على النزوح، وكذلك احتلالها للأراضي اللبنانية. إن توسيع إسرائيل لهجماتها على لبنان خطأ استراتيجي فادح.
0: وقال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن أن حزب الله أطلق هجوما أحاديا على إسرائيل، أن الحزب يرى لبنان منصة إطلاق لصالح إيران على إسرائيل ولا يأبه بلبنان الدولة أو المستقبل أو الشعب بحسب قوله.
19: Read it from the UN's own reports.
18: إن ما رأيناه على الأرض وفق تقارير الأمم المتحدة وما قاله المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان إن الحزب أطلق الصواريخ عشوائيا على إسرائيل، حيث يصيب الناس ويسبب دمارا للمباني السكنية وغيرها من البنى التحتية المدنية. ورأينا مقاطع مصورة يفاخر فيها الحزب بإطلاق الصواريخ على المناطق المدنية في إسرائيل ويقتل جنودا جرحى.
0: من جانبه ثمن مندوب لبنان في مجلس الأمن أحمد عرفة جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته لخفض التصعيد بين لبنان وإسرائيل، وأكد أن التزام الاحتلال بالقرارات الأممية والانسحاب من الأراضي اللبنانية يمثل المدخل الرئيسي لحل الأزمة الحالية.
17: ولا بد لي هنا من أن أثمن مجددا مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية على جهودها البناءة والهادفة إلى إعطاء المسار الدبلوماسي فرصة، بما فيه الجهود التي يبذلها الرئيس ترامب شخصيا اليوم بهدف خفض التصعيد. ونؤكد على التزام لبنان بتوفير ظروف ومتطلبات نجاحها انطلاقا من الثوابت الوطنية التي تبدأ بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل وعودة الأسرى وإعادة الأعمار وعودة أهلنا المهجرين قسرا. إن التزام إسرائيل بوقف كامل وفعلي للنار يمثل المدخل الضروري لالتزام الدولة اللبنانية بسط سلطتها وسيطرتها على كامل أرضها وحدودها، وهي تتعهد أي الدولة اللبنانية بأن تكون وحدها بعد ذلك موضع مساءلة ومحاسبة عن أي خرق.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة ABC أنه يظن أن إدارته ستتوصل لاتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. ولم يستبعد ترامب الخيار العسكري لحل النزاع القائم قال أن اتفاق سلام مع إيران قد يكون أفضل حتى من انتصار عسكري، وأضاف أن الأمر ليس بسيطا لأن إيران دولة كبيرة جدا. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن فشل التوصل لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يعود لطرح واشنطن مطالب جديدة ومتناقضة على حد قوله، إضافة لسلوك إسرائيل التصعيدي.
20: التفاوض بحد ذاته ليس دليلا على الثقة بين الأطراف المتفاوضة في مثل هذه الأجواء، عندما يطرح الطرف الآخر مطالب جديدة ومتناقضة وينشر رسائل إعلامية متضاربة فإنه يطيل أمد المفاوضات. يضاف إلى ذلك العامل المخرب الذي يمنع أي عملية لخفض التوتر، النظام الصهيوني أحد أسباب تصاعد التوتر في المنطقة لتخريب العملية الدبلوماسية خشية أن يتحسن الوضع. لا يمكننا فصل الولايات المتحدة عن الكيان الصهيوني، فكل ما حدث في منطقتنا هو بدعم من الولايات المتحدة.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينة سلاسكا بصاروخ كروز، وقال أن ملكيتها تعود لأمريكا وإسرائيل. وأضاف الحرس الثوري أن استهداف السفينة وعملية انتقامية بعد هجوم أمريكي على سفينة إيرانية في بحر عمان. تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي،

0: أغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن بلاده تواصل جهودها الدبلوماسية الفاعلة في تهدئة التوترات الإقليمية، ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع الوزير بمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
1: أجرينا تبادلا معمقا لوجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الصراع بين الولايات المتحدة وإيران والوضع الأمني في جنوب آسيا وأفغانستان وأوروبا والشرق الأوسط. وأشكر معاليها على تقدير الاتحاد الأوروبي ودوره الداعم لجهود الوساطة التي تبذلها باكستان في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ونحن نقدر هذا الاعتراف بجهودنا، وسنواصل العمل من أجل التوصل إلى حل شامل ودائم لهذا الصراع.
0: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية، فبحسب مصادر طبية للتلفزيون العربية سقط شهيد وجرحى في قصف مسيرات للاحتلال الإسرائيلي على بلدة الزويدي وسط القطاع. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وإصابة آخر جراء استهداف إسرائيلي لدراجة هوائية في مخيم البوريج وسط القطاع. في السياق، قالت مصادر مطلعة على مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أن وفدا مفاوضا من حركة حماس سيعقد جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر الأربعاء.
2: استهداف داخل مخيم البوريج الآن بصاروخ استطلاع.
3: في غزة تصعيد الاحتلال يتواصل بوتيرة متسارعة في وقت تتزايد فيه التحركات السياسية بحثا عن مخرج. فخلال الساعة الأخيرة أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخر إثر استهداف إسرائيلي لدراجة هوائية في مخيم البريج وسط القطاع. يحدث ذلك في وقت يتسع فيه نطاق العمل العسكري الإسرائيلي شمالا ووسطا وجنوبا، وسط تحذيرات حقوقية وأممية متزايدة من تداعياتها على المدنيين. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال إن استخدام إسرائيل المتكرر لذخائر ثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان أدى إلى ارتفاع صادم في أعداد الضحايا المدنيين، مشيرا إلى أن بعض الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية. على الصعيد السياسي، تستعد القاهرة لاستضافة جولة مباحثات جديدة بمشاركة وفد من حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى إلى جانب مسؤولين مصريين وقطريين وأتراك لبحث مقترحات معدلة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وآليات المرحلة المقبلة. على الأرض، تتفاقم الأوضاع في القطاع مع استمرار القيود على دخول المساعدات، ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يبقى معبر كرم أبو سالم نقطة الدخول الوحيدة للبضائع المصرح بها بعد إغلاق معبر زكيم للأسبوع الثاني على التوالي. كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تسجيل أكثر من 3000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، ما أسفر بحسب بياناته عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى في وقت تؤكد فيه مؤسسات حقوقية محلية وأممية أن المعاناة متواصلة بكل صنوفها.
0: رفع مستوطنون العلم الإسرائيلي على منزل لعائلة الفلسطينية في بلدة سنجل شمالية رام الله وسط الضفة الغربية. أفاد الناشط المناهض للاستيطان عايد غفري للتلفزيون العربية أن مستوطنين من بؤرة مقامة على أراض شمال سنجل رفعوا علم الاحتلال على منزل لعائلة شبانة في محاولة للاستيلاء عليه وبالتالي ترسيخ السيطرة على المنطقة. شدد على أن المستوطنين اعتدوا على المنزل سابقا وسرقوا محتويات منه وأعاقوا وصول أصحابه إليه بدعم من جيش الاحتلال، إضافة إلى تهجير سكان من المنطقة جراء هجمات المستوطنين المنظمة. أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة العوجة شمال مدينة أريحة شرقي الضفة الغربية. قال مسؤول منطقة الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجة للتلفزيون العربية

0: إن المستوطنين شرعوا بأعمال تجريف لإقامة البؤرة في المنطقة المستهدفة، إذ هجر أكثر من 30 عائلة منذ مطلع العام من تجمعي شلال العوجة والمليحات. وأكد أن إقامة البؤرة تأتي في سياق التوسع الاستيطاني الإحلالي، إذا قام المستوطنون نحو 200 بؤرة على أراضي الضفة خلال السنوات الثلاثة الماضية. حضرت فرنسا عرض الأسلحة الهجومية الإسرائيلية في معرض يوريساتوري للدفاع والأمن في نسخة هذا العام التي تقام قرب باريس في وقت لاحق من هذا الشهر. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان رسمي فرنسي أنه يسمح للعارضين الإسرائيليين بعرض أنظمة دفاع مضادة للصواريخ البالستية ومضادة للطائرات فقط. كانت وزارة الأمن الإسرائيلية قد أدانت القرار وأعربت عن أسفها لعدم تمكنها من المشاركة في المعرض أو إقامة جناح لها هناك. صدق الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل الكنيسة بأغلبية 106 أعضاء ومن دون معارضة. وبموجب مشروع القانون فإن الموعد المحتمل لإجراء انتخابات سيكون بين 8 سبتمبر والعشرين من أكتوبر المقبلين، في حين أكدت أحزاب الائتلاف الحاكم أنها ستوافق على موعد نهائي قبل طرح المشروع للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة. ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة حتى يدخل حيز التنفيذ ويحدد موعد الانتخابات رسميا. كشفت أزمة إغلاق مضيق هرمز هشاشة الأوضاع المالية في العراق رغم تمتعه بثروة نفطية هائلة، فقد أدى الشلل المفاجئ في حركة التصدير عبر المنافذ الجنوبية إلى عجز مالي يهدد تمويل رواتب الموظفين، الأمر الذي يعزوه خبراء إلى افتقار العراق لصندوق سيادي يشكل مظلة مالية تحميه من الأزمات الاقتصادية.
1: بتراجع صادراته النفطية بنسبة 90% إثر إغلاق مضيق هرمز، وجد العراق نفسه محاصرا بين أزمة الجغرافيا والعجز المالي. فالمشكلة ليست مجرد تعثر ملاحي، بل محطة لتذكير العراقيين بضرورة العمل على تأمين صندوق سيادي يكون رافدا للحماية في الأزمات، وتكشف كيف تركت الحكومات المتعاقبة التي تجاهلت العمل عليه اقتصاد البلاد مكشوفا أمام الهزات الخارجية.
2: الكويت وقطر والسعودية وكل دول الخليج وكل دول العالم والأرجنتين تملك صندوق سيادي كبير جدا، فالعراق للأسف ما سلك هذا السلوك، وهذا حقيقة يعتبر تقصير كبير جدا، وهذا سبب حقيقي يرجع على سوء الإدارة المالية والنقدية للبلد، الفساد الكبير الذي يستشري في البلاد.
1: غياب المدخرات حول قلق الرواتب إلى واقع ملموس، وبحسب من يعنيهم الأمر فإن الإيرادات الفعلية هوت إلى 4 تريليونات دينار شهريا، في حين تتجاوز الالتزامات التشغيلية والرواتب عتبة 8 تريليونات. فجوة دفعت الحكومة نحو خيارات عالية المخاطر تتمثل في استنزاف الاحتياطي النقدي واللجوء للاقتراض. وأمام هذا الوضع يقترح خبراء تفعيل منافذ تصديرية نفطية عاجلة لتأمين إيرادات مالية إضافية تنقذ ما يمكن إنقاذه.
3: علينا أيضا تفعيل الاتفاق مع الإقليم والضغط على الإقليم من أجل استئناف الإنتاج النفطي عبر الإقليم، واللي يمكن أنه يضيف بحدود 200,000 برميل، وأيضا زيادة كميات الصادرات النفطية عبر الحقول الجنوبية إلى المنفذ الشمالي، ويمكن زيادة الطاقات التصديرية إلى أكثر من 500,000 برميل، وبالتأكيد هذا راح يضيف إيرادات إضافية.
1: حلول إسعافية قد تمنح الموازنة لو طبقت متنفسا مؤقتا، لكنها تصطدم بحقيقة مؤلمة لاقتصاد يفتقر لأي مصدات تحميه من الصدمات.
4: أزمة إغلاق مضيق هرمز التي ضربت صادرات العراق النفطية كشفت عن ثغرة حقيقية في استقراره المالي، فبينما احتمت جيران بصناديقهم السيادية اختنقت بغداد بعجز الموازنة وقلق تأمين الرواتب، لتبقى السيادة المالية مرتهنة بعوامل لا يد لها فيها. حسام محمد علي، التلفزيون العربي، بغداد.
0: قتل 4 أشخاص وأصيب 5 في هجوم روسي على دنيبرو وسط أوكرانيا، فيما أفاد مراسل التلفزيون العربي بحدوث سلسلة انفجارات هزت العاصمة كييف. وأضاف المراسل أن التيار الكهربائي انقطع عن عدة أحياء في العاصمة الأوكرانية بعد الهجوم الصاروخي الروسي. قال رئيس بلدية كييف أن حريقا اندلع في مبنى غير سكني بحي بوديل، اشتعلت النيران أيضا في مبنى سكني من 9 طوابق بعد سقوط حطام صواريخ على سطح المبنى. أكد مسؤولون ليبيون بارزون رفضهم القاطع لأي ترتيبات تهدف إلى توطين المهاجرين غير النظاميين داخل البلاد، مؤكدين أن ذلك يمس السيادة الوطنية والمصالح العليا للدولة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادر بو في مقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس وفق بيان للمجلس. يأتي هذا الموقف بالتزامن مع تداول النشطاء الليبيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقارير تفيد بنية جهات أممية توطين مهاجرين غير نظاميين داخل ليبيا، وهي مزاعم ولم تؤكدها أي جهة رسمية. تواصل النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتجديد سياسة الهجرة في التكتل مع إمكان إقامة مراكز خارجية يرحل إليها المهاجرون غير النظاميين. ينص التشريع على حزمة من الإجراءات لتسريع عمليات الترحيل، ويتيح للدول الراغبة في ذلك إنشاء مراكز خارج أوروبا لإعادة الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم إليها. وصل مرشح اليمين أبيلاردو ديلا سبريلا ومرشح اليسار إيفان سيبيدا إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الكولومبية بعد تصدر الأول قائمة المترشحين بنسبة 43.7%، في حين جاء مرشح حزب الميثاق التاريخي الحاكم والمدعوم من الرئيس الحالي غوستافو بيدرو في المركز الثاني بنسبة 40.91%، وجاءت مرشحة اليمين التقليدي السيناتورة بالوما فالنسيا في المركز الثالث، وأعلنت فور ظهور النتائج عن انضمامها لحملة مرشح اليمين المتطرف أبيلاردو ديلا إسبريا. تتابعون الآن إعادة لبرنامج اقتصادكم، إلى اللقاء.
5: لماذا تسرع الصين استخدام اليوان الرقمي داخليا وخارجيا؟ وما أهمية التوقيت؟ ما هي ملامح التدابير الأوروبية غير المسبوقة للخروج من عباءة الشركات التكنولوجية الأمريكية؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من اقتصادكم.

0: هل يتحول اليوان الرقمي إلى سلاح الصين المالي الجديد؟ بكين تتحرك بهدوء ولكن بسرعة، تضغط على البنوك، توسع استخدام العملة الرقمية داخل البلاد وخارجها، وتربطها بالتجارة العابرة للحدود وبمشاريع الحزام والطريق، من تمويل التجارة إلى تتبع الأنفاق الحكومي وحتى مكافحة الاحتيال. اليوان الرقمي يدخل في قلب الاقتصاد الصيني تدريجياً وسط سباق عالمي على من سيقود مستقبل الأموال الرقمية. منذ إطلاقه عام 2019 لم يعد اليوان الرقمي مجرد تجربة صينية. حجم المعاملات التراكمية قفز إلى نحو تريليونين ونصف تريليون دولار حتى نوفمبر الماضي، في إشارة إلى تسارع رهان بكين على مستقبل المدفوعات الرقمية. وبحسب خبراء في قطاع التكنولوجيا المالية، أصبحت أرصدة الودائع وعدد الحسابات المرتبطة باليوان الرقمي من المؤشرات الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة الصينية في تقييم أداء البنوك. الهدف يبدو واضحاً، الصين لا تريد فقط رقمنة المدفوعات، بل تسعى أيضاً لتقليل اعتمادها على الدولار والنظام المالي الغربي. فهل ينجح اليوان الرقمي في كسر هيمنة الدولار عالمياً؟ للحديث عن تسريع الصين استخدام اليوان الرقمي داخلياً وخارجياً، ينضم إلينا من بكين مراسلنا ناصر عبد الحق. أهلاً بك ناصر. ناصر، ما أهمية توقيت هذا التوجه الصيني، خاصة في ظل استمرار الحرب التجارية الأمريكية والحرب في الشرق الأوسط؟
1: نعم إلين، حقيقة توجه الصين نحو العملة الرقمية ليس وليد اليوم، هي منذ فترة طويلة والصين تسعى إلى الدخول في هذا النظام الذي تعتبره جديد، خاصة يعني بعد قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترته الأولى وبدئه الحرب التجارية المعلنة ضد الصين، وبعد ذلك اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وممارسة الولايات المتحدة والدول الغربية العقوبات الواسعة على روسيا. يبدو أن الصينيين استوعبوا هذه الرسالة وبدأوا منذ فترة طويلة يعني لبذل مزيد من الاحتياطات بالنسبة للمستقبل وعدم السماح للنظام النقدي الدولي بالسيطرة على تحركات النقدية أو المالية الصينية. لا شك أن الصين في قطاع العملة الرقمية لها تاريخ قديم، فمثلا نعرف أن هناك نظام الويتشات ونظام علي باي التابع لشركة علي بابا، كان يعني يتعامل الصينيون في هذا النظام الرقمي المحدود داخل البلاد، لكن يبدو أن الصين بدأت بالفعل في توسيع ذلك ليشمل قطاعات واسعة، وربما سيكون في المستقبل أحد الوسائل لتخليص المدفوعات حتى خارج حدود الصين في المعاملات التجارية الدولية. لكن هناك المراقبون هنا في الصين، نعم
0: يعني برأيك هل يمكن اعتبارها أداة جيوسياسية بقدر ما هو مشروع مالي؟
1: هي بالفعل يعني أداة جيوسياسية، خاصة فيما لاحظنا ما تشهده منطقة الشرق الأوسط منذ شهور في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والسياسات التي تبعت ذلك من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية بفرض مزيد من العقوبات على الشركات والدول التي تتعامل مع إيران. وبالتالي إذا ما نظرنا إلى أن الصين هي شريك كبير بالنسبة لإيران، والتعاملات مع إيران خاصة في قطاع الطاقة والنفط كبيرة جدا، وتلك العقوبات التي مارستها الولايات المتحدة على حتى الشركات الصينية التي تتعامل مع إيران، لا شك أن الصين استوعبت ذلك، وربما في المستقبل بهذه العملة الرقمية الجديدة سوف تتجنب ارتكاب مثل هذه العقوبات في المستقبل، لأنها نظام يختلف تماما وبعيد عن النظام النقدي الدولي الغربي الأمريكي. لكن هناك يرى مراقبون بأن ما زال الوقت مبكرا لكي نقول أن الصين سوف تعتمد هذا النظام تماما، فما زالت هناك العديد من العقبات التي تحاول الصين تجنبها. فمثلا هناك المتعاملون بهذا اليوان النقدي لا زال لديهم بعض الشكوك وعدم الثقة التامة بهذه العملة، ولذلك الصين تسعى من خلال تقديم الحوافز للمستخدمين لليوان الرقمي. فمثلا هي طرحت فوائد يعني مثيرة وداعمة لهذا اليوان، تحفز المستخدمين لهذا اليوان الرقمي. فمثلا بالنسبة للعملة النقدية، إذا ما كان العميل يستخدم العملة النقدية فلا يوجد هناك مثلا فوائد أو جوائز، لكن مجرد استخدام اليوان الرقمي الآن الصين تقدم حوافز ب يعني فوائد لهؤلاء من يستخدمون اليوان الرقمي، وأيضا للبنوك التي تستخدم اليوان الرقمي في تعاملاتها مع المستثمرين والمستخدمين. وبالتالي ربما في المستقبل نشهد إقداما أكثر من قبل المستثمرين والمتعاملين سواء هنا في الصين أو في الدول الأخرى. حاليا هذا اليوان الرقمي يتوسع ليشمل بعض الدول خاصة التي تتعامل مع الصين فيما يسمى مبادرة الحزام والطريق. لأن هذه الدول حقيقة تتعامل مع الصين في كثير من القطاعات، خاصة في قطاع الاستثمارات والبنية التحتية والقروض. وبالتالي إذا ما قدمت الصين اليوان الرقمي كعملة للتعامل مع هذه الدول فلا شك بأن هذه الدول ستقبل عليها.
0: كيف يرتبط هذا التوجه برغبة الصين في تقليل الاعتماد على الدولار وأيضا النظام المالي الذي تهيمن عليه المؤسسات الغربية؟ وهل تخشى بكين استخدام أنظمة المدفوعات الغربية كورقة ضغط خلال الأزمات الجيوسياسية؟
1: بلا شك إلين، هذا واقع وشهده العالم، أن تستخدم الدول الغربية وخاصة على رأسها الولايات المتحدة هذا النظام النقدي الغربي في ممارسة الضغوط على المخالفين لسياساتها. وبالتالي الصين مع توسع وتنامي اقتصادها وتفرعه في العديد من المجالات والعديد من المناطق في العالم، لا شك بأنها تفكر بأن لا تبقى رهينة هذا النظام النقدي، خاصة عند توسعها كما ذكرنا في المستقبل. وبالتالي هي تسعى إلى الانفصال تدريجيا عن هذا النظام المالي الغربي، خاصة وكما نعلم بأن التعامل باليوان الرقمي كما يقول المراقبون بأنه يعني لا يحتاج إلى مثلا شبكة إنترنت أو خط اتصال إنترنت، بل من خلال جهازين من الحاسوب وبنظام معين يمكن التواصل والقيام بالعمليات النقدية من خلال هذا النظام الجديد. وبالتالي الصين في المستقبل سوف تخرج من إطار، إذا ما بالفعل تم استخدام هذا اليوان النقدي في المستقبل فسوف تخرج من عباءة ضغوط العقوبات، عقوبات النظام المالي النقدي الغربي. خاصة الصين راقبت ما حصل لروسيا بعد حربها مع أوكرانيا، كانت هناك ممارسات يعني من هذا النظام النقدي الغربي ضد روسيا، كادت أن يعني كاد الاقتصاد الروسي أن ينهار لولا تعاون الصين وبعض الدول الأخرى مع روسيا في الحرب ضد أوكرانيا أو في فترة الحرب ضد أوكرانيا وإخراجها وإنقاذها من هذه الضغوطات الغربية.
0: ناصر، ما مدى تقبل الشركات وحتى المستهلكين داخل الصين لاستخدام اليوان الرقمي مقارنة بطريقة الدفع التقليدية؟ وهل من الممكن أن يكون نموذجا منافسا أو بديلا للأنظمة الرقمية؟
1: نعم إلينا، كما ذكرت سابقا تحاول الصين إقناع المستثمرين والمستهلكين بهذه العملة النقدية الجديدة وهو اليوان الرقمي، وكما قلت لك هناك سابقة هنا في الصين يعني تطبيقات مثل ويتشات التابعة إلى شركة تنسنت الصينية، وهناك تطبيق علي باي التابع لشركة علي بابا. يقوم المواطنين الصينيون منذ عقد من الزمان، منذ سنوات طويلة، باستخدام هذه التطبيقات لإنجاز مدفوعاتهم داخل الصين، وحتى في بعض الأحيان نعم. وهم خارج الصين نعم. لكن النظام اليوان الجديد هو ربما يختلف تماما، سيكون أوسع، ولكسب ثقة المستثمرين والمستخدمين في هذا النظام الجديد لابد من تقديم بعض الحوافز، والحكومة الصينية والبنك المركزي الصيني الآن يقدم مثل هذه الحوافز، مثل كما قلنا بمنح المستخدمين لليوان الرقمي فوائد جراء استخدامهم هذه العملة، وبالتالي الصينيين ما زالوا ينتظرون يعني تدريجيا لكسب الثقة بهذا النظام الجديد حتى يقبلوا عليه بشكل تام ومستمر.
0: من بكين مراسلنا ناصر عبد الحق، شكرا لك على هذه المداخلة.

جوجل تكتسح منافسيها في عالم الذكاء الاصطناعي، ميزة جديدة تسبق أوبن أي آي وبقية الأسماء. ألفابت الشركة الأم لجوجل تطلق مجموعة جديدة من وكلاء الذكاء الاصطناعي المدعومة بنموذج جيميناي 3.5 فلاش أسرع بأربع مرات من المنافسين. إنها أكثر من وسائل بل وكلاء مبرمجون ينافسون أوبن أي آي وأنثروبيك، وكلاء يوميون يساعدون الناس في حياتهم العادية. جيميناي سبارك يشتغل حتى لو أغلق الناس الحاسوب المحمول أو تركوا الهاتف جانباً. يتصفح البريد الإلكتروني، ينظم رحلات جماعية ويشتغل في الخلفية. وكلاء معلومات داخل محرك البحث يتابعون المباريات ومواعيدها ونتائجها والتخفيضات والعروض وأسعار الأسهم نيابة عن الناس. 900 مليون شخص يستخدمون تطبيق جيميناي شهرياً، وأكثر من 3 مليارات يستخدمون محرك البحث جوجل، بمعنى أن الوكلاء يستخدمون أو سيخدمون الجميع وليس المهندسين فقط. المنافسة تشتعل مع تشات جي بي تي، ولهذا السبب ستخصص جوجل 190 مليار دولار على مشاريعها هذا العام، وقيمة ألفابت اقتربت من 5 تريليونات دولار.

الصين تكسر الحصار الأمريكي وتوجه ضربة قوية للاحتكار التكنولوجي. شركة هواوي الصينية تطور تقنية جديدة لتصنيع الشرائح الإلكترونية تتجاوز كل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ سنوات. فرغم الحظر الشامل على أحدث آلات الطباعة لتصنيع الرقائق، تعلن هواوي عن قدرتها على إنتاج شرائح بتقنية 1.4 نانومتر من الجيل القادم في غضون 4 أعوام. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الصين قادرة على تشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة بكفاءة عالية، كما يعني أن بكين لم تعد محاصرة وأن الضغط الأمريكي لم يعد يجدي نفعاً.

0: هل تستطيع أوروبا أن تضغط زر الاستقلال الرقمي؟ يستعد الاتحاد الأوروبي لبدء خطة لتقليل اعتماده على شركات التكنولوجيا الأمريكية والرقائق الإلكترونية الصينية، وهو ما قد يؤدي إلى توتر جديد مع الولايات المتحدة. خطوة استراتيجية قد تعيد رسم خريطة النفوذ الرقمي عالميا في إطار سعي بروكسل إلى استعادة مكانتها في السباق العالمي نحو النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي. أوروبا تدخل معركة السيادة التكنولوجية وسط مخاوف من هيمنة شركات مثل أمازون، مايكروسوفت وجوجل على البنية الرقمية بنسبة استحواذ تبلغ 70% من السوق الأوروبية، وتخشى الحكومات الأوروبية توقف بعض الخدمات الرقمية التي تعتمد على شركات أمريكية خصوصا في قطاع الدفاع إذا ما اندلعت أزمة مع إدارة ترامب. وفيما يتعلق بالشرائح الإلكترونية، تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على صلاحية التدخل في سلاسل الإنتاج عند وقوع أزمة. أوروبا تتحرك بخطة طوارئ جديدة، إذ يدرس الاتحاد إنشاء نظام شراء موحد لمساعدة الدول التي تعاني نقصاً في الإمدادات الأساسية بهدف تجنب أزمات التوريد وتعزيز الأمن التكنولوجي للقارة. فهل تنجح أوروبا في بناء بدائلها الخاصة؟ أم أن الانفصال عن التكنولوجيا الأمريكية سيكلفها أكثر مما تتوقع؟ للحديث عن الإعلان المرتقب للاتحاد الأوروبي بشأن ملف السيادة التكنولوجية ينضم إلينا من بروكسل مراسلنا عبد الله إيماسي. أهلا بك عبد الله. عبد الله، ما أبرز ملامح خطة السيادة التكنولوجية التي ستقرها المفوضية الأوروبية؟
1: مرحبا إيلين. لسنوات ومنذ 2024 والأوروبيون يسارعون الخطى من أجل سد هذه الفجوة في على المستوى التنافسي الرقمي مع منافسين دوليين في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا، علما أن مثلا الاتحاد الأوروبي يعتمد على 80% من احتياجاته في مجال الرقائق الإلكترونية، في مجال المنتجات الرقمية يعتمد على 80% من احتياجاته من الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا. وهذا هو السبب، استنادا إلى توصية لماريو دراغي حول التنافسية والسيادة، سيقر التنفيذيون داخل المفوضية الأوروبية هذا المشروع الواعد الذي يريدون من خلاله تعزيز ما يعرف بالسيادة الرقمية وإعادة تعريف لهذا المفهوم والدخول في تنافس مع الأسواق الأمريكية والأسواق الأسيوية.
0: طيب، ما أبرز الأدوات التي سيستخدمها الاتحاد لتعزيز البدائل الأوروبية في التكنولوجيا؟
1: الأوروبيون يمتلكون مجموعة من الأدوات، بعضها أقر منذ زمن يحتاج فقط إلى إعادة تحديث. نتحدث عن مثلا قانون الرقائق الإلكترونية في نسخته الجديدة. كذلك الأوروبيون يحاولون أن إنشاء مخزن للذكاء الاصطناعي، وهذا في إطار قانون سيقر يتعلق بالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. كذلك الأوروبيون من بين الآليات التي سيعتمدونها ما يعرف بالتشجيع على شراء المنتج الأوروبي واعتماده داخل المؤسسات الحكومية الأوروبية، وهذا الأمر سيثير بكل تأكيد جدل وسيعمق من الانقسامات ومن الهجوم الأمريكي تحديدا بخصوص مسألة الحماية والتنافسية.
0: طيب، ما أهمية قانون الرقائق الإلكترونية طبعا الجديد بالنسبة للأمن الصناعي وحتى التكنولوجي؟
1: الأوروبيون يعيشون أمام تحديات، مثلا على مستوى الرقائق الإلكترونية، يعني مثلا أكثر من 65% من الاحتياجات الأوروبية لهذه المنتجات الحيوية تأتي من خارج أوروبا. كذلك هناك اعتماد كلي من طرف الأوروبيين على الأمريكيين، تحديدا في أنواع معينة من هذه الرقائق. وبالتالي الأوروبيون يجدون أنفسهم اليوم أمام تحديات جيوستراتيجية. نتحدث عن التوترات الجيوستراتيجية وأيضا الاضطرابات التي تعرفها سلاسل الإمداد، وبالتالي سيحاولون الدفع قدما بهذه الحزمة، حزمة السيادة الرقمية، من أجل إعطاء مفهوم جديد للسيادة الرقمية يتجاوز التبعية للأسواق الأمريكية وللأسواق الأسيوية، وخاصة في مجال الحوسبة السحابية وأيضا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أن هناك تبعية أوروبية لا يمكن غض الطرف عنها لما يعرف بالهايبر اكسبلينر أو العمالقة الثلاث الأمريكيين في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. كذلك الأوروبيون تلقوا ضربة موجعة من طرف مثلا الرائد الأمريكي في المجال التكنولوجيا. نتحدث عن انتل، عندما تراجع هذا العملاق الأمريكي عن الاستثمار في مجال الرقاقات في ألمانيا، وبالتالي الأوروبيون يحتاجون إلى بديل مستعجل، وهذا البديل يقول الأوروبيون إنه ينبغي أن ينبتق من داخل الأرض الأوروبية.
0: طيب، هل تخشى بروكسل ردا تجاريا من واشنطن على هذه الإجراءات، تحديدا في ظل حرب ترامب التجارية؟
1: بالفعل هناك خشية أوروبية شديدة، خاصة أنه بداية هذا العام كان قد أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر قرار رئاسي، وكلف المسؤول عن التفاوض التجاري مع الأوروبيين بالتدقيق في القوانين الأوروبية، قانون السيادة الرقمية، قانون الأسواق الرقمية الذي يعني تعتمده القارة الأوروبية ويعتمده الاتحاد الأوروبي، من أجل التدقيق في مسألة ما إذا كانت هذه القوانين تعرقل دخول المنتجات الأمريكية إلى الأسواق الأوروبية بدعوى ما تقول أوروبا إنها حماية. وبالتالي هل هي هنا يطرح المنتقدون لهذه القوانين الأوروبية يطرحون تساؤلات حول أين تبدأ الحماية وأين تنتهي، وأين تبدأ السيادة وأين تنتهي.
0: طيب،
1: وهذه الأمور نعم. ستأخذ بعين الاعتبار بالنسبة للأوروبيين.
0: كيف تحاول المفوضية الأوروبية تحقيق التوازن بين تقليل الاعتماد الخارجي وتجنب اتهامات الحمائية؟
1: المفوضية الأوروبية تحاول أن تقدم خطابا أخلاقيا، خطابا مدعوما بأرقام، بأن مجموعة من المنتجات الرقمية التي تدخل إلى السوق الأوروبية يجب أن تخضع للشروط الأوروبية في هذا المجال. نتحدث عن شروط مثلا ما يتعلق بحماية البيئة، هذا شرط مهم بالنسبة للسوق الأوروبية. كذلك احترام الخصوصية، احترام حياة الآخرين. هذه هي إن صح التعبير الأسلحة التي تعتمدها أوروبا من أجل أولا حماية سوقها الداخلية، وأيضا من أجل إقناع الطرف الآخر، نتحدث عن الولايات المتحدة تحديدا، بأن شروطها يجب أن تكون يعني مفهومة لدى الأمريكيين، ويجب أن تخضع المنتجات الأمريكية إذا ما أرادت الدخول إلى السوق الأوروبية، يجب أن تخضع لهذه الشروط الأوروبية التي لا يريد الأوروبيون التنازل عنها. ونقطة مهمة جدا هو أن الأوروبيين وفي ظل الصراع المحتدم وفي ظل الحصار أو الجدل المتصاعد مع الولايات المتحدة الأمريكية، يتجهون صوب تشجيع المنتج المحلي الأوروبي سواء كان رقميا أو غير ذلك.
0: عبد الله إماسي من بروكسل، مراسل تلفزيون العربي، شكرا لك على هذه المداخلة.

بيتزاهات للبيع، لا أقصد ما تقدمه من منتجات بات كثير منا يعرف أسماءها، بل نحن نتحدث هنا عن رغبة شركتها الأم في التخلص منها مع استمرار تراجع عوائدها. فما القصة إذن؟ يام هي الشركة الأمريكية المالكة لعلامات من قبل KFC وتاكو بيل. هذه الشركة تريد التخلص من الصداع الذي خلفته لها وحدتها التابعة بيتزا هات، فعرضتها للبيع. نعم، هذه العلامة للبيع هي ونحو 20,000 فرع لها، تنتشر في 100 دولة وربما أكثر. في السنوات الأخيرة بات واضحا أن بيتزا هات ليست على ما يرام، إذ تراجعت حصتها من إيرادات شركتها الأم من 18% في عام 2019 إلى 12% خلال العام الماضي، انخفاض تزامن مع صعود مساهمات شركتها الشقيقة ضمن نفس المجموعة التي حاولت عبثا إنعاش مبيعات بيتزا هات. المشتري المرشح لعلامة بيتزا هات هي شركة لونج رينج كابيتال الأمريكية أيضا، والتي تتبعها استثمارات في مجال أندية اللياقة ومنتجات التزلج على الجليد في النمسا وغيرها. بيتزا هات مر على تأسيسها 68 عاما حين قرر شابان اقتراض $600 من والدتهما لتأسيس أول فروعها في ولاية كنساس، لتسجل بعد ذلك صعودا صاروخيا قبل أن تتقهقر مبيعاتها مع اشتداد المنافسة وتغير الأذواق. وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصاديكم، على أمل تجدد اللقاء بكم يوم غد. إلى اللقاء.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. واشنطن تقول أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق نار بين إسرائيل ولبنان. السلطات اللبنانية تؤكد أن المقترح الأمريكي يشمل وقف قصف الضاحية الجنوبية وامتناع حزب الله عن مهاجمة إسرائيل. ترامب يقول أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. الحرس الثوري يعلن استهداف سفينة في المضيق بعد هجوم أمريكي على سفينة إيرانية في بحر عمان. شهيدان وجرحى في قصف للاحتلال على الزوايد ومخيم البريش في غزة. وفد من حركة حماس يعقد جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر الأربعاء.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزب الله على وقف إطلاق النار في لبنان بالكامل. وأوضحت سفارة لبنان في واشنطن أن المقترح الأمريكي يشمل وقف قصف الضاحية الجنوبية وامتناع حزب الله عن مهاجمة إسرائيل، في حين أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنه أبلغ ترامب بأنه في حال لم يتوقف حزب الله عن استهداف إسرائيل فأن أهدافا في بيروت ستقصف، مؤكدا مواصلة العمليات العسكرية في الجنوب.
1: لبنان ساحة تفاوض بالنار والتهديد، ترددت أصداؤه من بيروت إلى تل أبيب وصولا إلى طهران وواشنطن. تطورات دراماتيكية شهدتها الساعات الماضية مزجت بين الميدان ورسائل التحذير. لم تمضي ساعات طويلة على تلويح إيران بوقف تبادل الرسائل مع واشنطن احتجاجا على الهجمات على لبنان ودعوة مقر خاتم الأنبياء الإيراني سكان المستوطنات الإسرائيلية في الشمال إلى المغادرة في حال استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، حتى أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق على وقف الحرب بشكل كامل. إعلان ترامب جاء بعد قوله إنه أجرى اتصالات مثمرة مع نتنياهو وممثلين عن حزب الله عبر وسطاء، في حين أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتأجيل ضرب ضاحية بيروت الجنوبية بفعل ضغط أمريكي، وذلك فور اتصال بين ترامب ونتنياهو. لكن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس فسر إعلان ترامب على أنه لا قيود على عمل الجيش داخل لبنان، كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أن الجيش لن ينفذ هجمات في بيروت ولن ينسحب من المواقع التي يتمركز فيها. حزب الله في المقابل أكد على لسان النائب حسن فضل الله لرويترز أن الحزب يدعم وقف إطلاق النار الكامل في جميع الأراضي اللبنانية على أن يكون مقدمة لانسحاب إسرائيلي. تطورات جاءت بعد دخول طهران على خط الضغط السياسي بشأن لبنان في ظل محاولات تل أبيب تكريس معادلة ميدانية عنوانها استهداف الشمال يقابله ضرب بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة مساع أمريكية للضغط باتجاه قبول حزب الله مقترحا محددا لوقف إطلاق النار على نحو يكرس أمرا واقعا جديدا لصالح تل أبيب. واقع يعيد تشابك الملفات الإقليمية إلى الواجهة، وهو ما أكده مصدر بحزب الله للتلفزيون العربي بقوله إن تهديد إسرائيل بقصف الضاحية جاء بطلب أمريكي للضغط على إيران في المفاوضات. أمام ذلك يؤكد لبنان الرسمي على لسان سفارته في واشنطن أن المقترح الأمريكي يشمل وقف قصف الضاحية الجنوبية وامتناع حزب الله عن مهاجمة إسرائيل. بين إعلان ترامب وقف إطلاق النار في لبنان وسط الدمار ورسائل التحذير العابرة للحدود، يظل المشهد اللبناني برسم الترقب، فإما نهاية للحرب كمقدمة لتسوية ترسم ملامح المنطقة، وإما تصعيد أكبر يمتد إلى الإقليم بأسره.
0: قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن حزب الله يتبع توجيهات إيران ولا يضع مصلحة الشعب اللبناني في أولوياته. وأضافت الوزارة في تصريحات للتلفزيون العربي أن طهران تسعى لإطالة أمد الصراع في لبنان، مشيرة إلى أن واشنطن طرحت مقترحا يقضي بوقف هجمات حزب الله مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد في بيروت في إطار جهود لخفض التصعيد تدريجيا ووقف الأعمال العدائية. ذكرت الخارجية الأمريكية للتلفزيون العربي أن الرئيس اللبناني دعم المقترح وسعى للتوصل لاتفاق بشأنه، في حين وصفت رد رئيس مجلس النواب أنه مخيب للأمل. قال عضو المكتب السياسي لحركة أمل حسن قبلان أن وقف أطلاق النار يجب أن يكون شاملا على كامل الأراضي اللبنانية. أضاف قبلان في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي أن الحركة لن تقبل وقفا لإطلاق النار يرسخ الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.
2: ضمانات هي ضمانات لبنانية عامة، ليست ضمانات حزب الله لوحده، هي ضمانات الدولة اللبنانية، هي أسئلة الدولة اللبنانية، هي أسئلة المواطن رجل الشارع العادي في لبنان. الضمانات هي بأن تتوقف إسرائيل عن الاغتيال العمد واليومي للمواطنين اللبنانيين كما جرى خلال 15 شهرا منذ توقيع اتفاق 27 نوفمبر عام 2024 حتى أدار عام 2026. القتل اليومي لمدة 15 شهر. اللبنانيون جميعا يسألون عن الضمانات، ضمانات عدم تجريف القرى كما كان سائدا إبان ما قيل عنه هدنة وقت.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض الإيراني مع الولايات المتحدة محمد باقر قالباف في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا أنه سيتضمن وقف الهجمات على جميع الجبهات خصوصا لبنان. وأضاف قالباف أن طهران بذلت خلال اليومين الماضيين جهودا حثيثة لوقف الهجمات الإسرائيلية، وشدد على أنه إذا استمرت هذه الجرائم فلن تكتفي حكومته بوقف عملية الحوار بل ستتصدى للكيان الصهيوني بحسب قوله. أصدر البرلمان الإيراني بيانا نقل فيه عن نبيه بري قوله أن لبنان لن ينسى أبدا موقف إيران الإيجابية في هذه المرحلة الحرجة. ميدانيا أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد 4 أشخاص مساء الاثنين في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على بلدة المروانية جنوبية لبنان. ففي مدينة صور ومحيطها استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة أحياء في المدينة وخلف دمارا هائلا بينما استهدفت إحدى الغارات محيط مستشفى جبل عامل. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن غارة إسرائيلية على مفرق معركة المقابل للمستشفى استهدفت مبنى وموقف السيارات وأسفرت عن عدد من المصابين. وعاينت كاميرا التلفزيون العربية حجم الدمار داخل مدينة صور بعد الغارات المتزامنة التي دمرت عدة مباني متقاربة.
3: كانت هناك غارات عنيفة هزت مدينة صور من دون سابق انذار، وطبعا يعني لم يكن من الناحية الأمنية الأمور يعني سهلة للدخول، ولكن اليوم يعني يمكن أعطاء صورة مع الزميل شرب الفرنسيس نشاهد هذا الحي. يعني هذا الشارع هو الذي تم استهدافه بثلاث غارات على ثلاث مبان وسنترات، كما نشاهد هذا واحد من المطاعم الذي بقي يعمل خلال الحرب وكان يتجمع فيه المواطنون. لحسن الحظ أنه بالأمس لم يكن قد صاحبه قد قرر أن يفتح هذا المطعم الذي كانت معظم صور تأتي إليه، يعني الكثير من أبناء صور كانوا يأتون إلى هنا. ونشاهد حجم الضربة وقرب هذه الضربة من بعض المحلات التي كانت بدأت تستعيد حياتها. هذا دمار كبير في هذا المكان، هذا واحد من المباني الذي تم تدميره بالغارات الثلاث التي استهدفت بعدة صواريخ المباني في هذا الحي. هذا الحي كان هو واحد من الأحياء الذي نشاهد فيه الحياة، هو كان عبارة عن بعض المحلات التي كانت تستعيد حياتها. وأيضا يعني حتى خلال الحرب كان هذا الحي قد بدأ يستعيد مواطنين والنازحين يعودون إليه والمحلات تفتح أبوابها، ولكن الآن مع هذه المشاهد تشاهدون حجم الدمار الذي أصاب هذا الحي. هذا فقط مبنى من ثلاثة مبان أغار عليه الاحتلال الإسرائيلي والطيران الحربي الإسرائيلي. هذا سنتر أو مبنى قريب من دوار أبو ديب إضافة إلى مبنيين آخرين، ونشاهد حجم الدمار الذي لحق بكل المباني المحيطة. هنا نتحدث عن ضربة واحدة، فتخيلوا أننا لو نستطيع أن نجمع الضربات التي هي جاءت متزامنة ولكن على بعد مئات الأمتار فقط، نتحدث عن ثلاثة غارات شبيهة بهذه الغارة التي نشاهدها مع زميل شارب الفرنسيس. وأيضا على يساره نشاهد يعني حتى هذا المبنى على الرغم من بعده جاء العصف فيه تماما وأدى إلى هذا الدمار الكبير. الشارع بأسره فقد أي حياة، السيارات تدمرت، المباني بشكل كبير تدمرت، حتى التي لم يتصبها الصواريخ مباشرة أدى ذلك إلى دمار كبير، إلى أضرار. كل السيارات التي كانت متوقفة تحولت إلى هياكل غير صالحة أبدا لأي استخدام. هذه هي يعني بعض المباني، هنا كانت هناك بعض المؤسسات و وبعض المحلات في داخلها، ونحن نتحدث إذن عن حي بات شبه منكوب نتيجة الغارات الثلاث. وأذكر بأننا نشاهد يعني غارة واحدة وأثار غارة واحدة، ولو ابتعدنا قليلا لمئات الأمتار ربما لا تمكننا أن نعطيكم صورة يعني أخرى ونماذج مستنسخة عن هذه الغارة. طبعا هذه الغارات عنفها وأيضا خطورتها أنها جاءت من دون سابق إنذار أبدا. كان المواطنون في هذا المكان، طبعا كانت صور قد شملها طلب الإنذار، ولكن يعني كانت بعض الحياة لا تزال فيها، سيارات، دراجات، ولكن هذا ما تحول إليه المشهد هنا في هذا الحي. وأذكر بأن هذا يعني هذا مثلا الآن يعني ربما علينا أن ننسحب لأن هذا الحي لا يزال مهددا، والطائرات الحربية الإسرائيلية عادت إلى الأجواء في هذه الأثناء. طبعا يعني كان البعض يعني كان قد أنذرنا بأنه عندما نسمع المسيرات والطائرات الحربية علينا أن نغادر بسرعة من هذا الحي نتيجة إمكانية تجدد الغارات الإسرائيلية. طبعا يعني سوف نختم هذه الرسالة لأن المسيرات والطائرات الحربية هي عادت إلى هذا الحي الذي شاهدنا فيه حجم الغارات. وطبعا يعني كلما جلنا بهذا الحي ربما نشاهد المزيد من الدمار الكبير، وربما إذا بقينا قليلا داخل السيارة ونحن نغادر قد نأخذ طريقا يعطي بعض الصورة عن الدمار الذي كنت أتحدث عنه، وهو مستنسخ في عدة نقاط من هذا الحي. سوف نحاول من خلال السيارة ومن خلال الصورة المتحركة أن ننتقل من مبنى إلى آخر ونشاهد يعني هذا الدمار الذي وصل إلى مئات الأمتار، ولكن ليس فقط من نتيجة هذه الضربة، هناك ضربة أخرى أيضا قريبة من هذا المكان وكانت شبيهة بعصفها وبقوتها وبعنفها وبأضرارها بالضربة التي كنا نشاهدها قبل وصول طبعا الطائرات الحربية والمسيرات. وأنا أعني تماما هذه الضربة هنا وهذه الغارة التي دمرت هذا المبنى الذي طبعا يعني تحول إلى كومة ركام وأنقاض. وطبعا يعني ربما يعني سنعطيكم الصورة لبعض الوقت فقط لأننا كما ذكرنا هناك عودة للطائرات الحربية إلى سماء صور وأيضا المسيرات الإسرائيلية، ولكن سنحاول أن نعطي الصورة بسرعة كبيرة. هذا واحد من المباني والسنترات الذي تم تدميرها، وطبعا نشاهد المحلات في محيطها التي تضررت بدورها أيضا. طبعا لن نطيل كثيرا في هذا المكان، هو حي واحد يعني هذه الضربة الثانية، وهنا هناك ضربة ثالثة شبيهة بهذه الغارة القوية التي نعطيكم صورة عن أحياء صور الداخلية التي تعرضت للغارات العنيفة بالأمس. وطبعا هذه الصور هي صور خاصة الآن للتلفزيون العربي من حي يعرف بدوار أبي ديب في مدينة صور، والذي تعرض لثلاث غارات متزامنة بالأمس ومتقاربة بمئات الأمتار أدت إلى تحويل الحي إلى حي منكوب بالكامل.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه مقذوفين عبر من لبنان إلى شمال إسرائيل، وأكد لاحقا سقوط هدفين جوي داخل الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية. وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابة. وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة 6 عسكريين في جنوب لبنان. وأضاف جيش الاحتلال في بيان له أن 3 من الجرحى إصابتهم خطيرة. عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طائرا لمناقشة التصعيد الإسرائيلي في لبنان بناء على طلب فرنسا. وقال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن أن حزب الله أطلق هجوما أحاديا على إسرائيل، وأن الحزب يرى لبنان منصة إطلاق لصالح إيران على إسرائيل ولا يأبه بلبنان الدولة أو المستقبل أو الشعب بحسب قوله.
4: Read it from the UN's own reports.
5: إن ما رأيناه على الأرض وفق تقارير الأمم المتحدة وما قاله المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان إن الحزب أطلق الصواريخ عشوائيا على إسرائيل حيث يصيب الناس ويسبب دمارا للمباني السكنية وغيرها من البنى التحتية المدنية. ورأينا مقاطع مصورة يفاخر فيها الحزب بإطلاق الصواريخ على المناطق المدنية في إسرائيل ويقتل جنودا جرحى.
0: من جانبه ثمن مندوب لبنان في مجلس الأمن أحمد عرفة جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته لخفض التصعيد بين لبنان وإسرائيل، وأكد أن التزام الاحتلال بالقرارات الأممية والانسحاب من الأراضي اللبنانية يمثل المدخل الرئيسي لحل الأزمة الحالية.
6: ولا بد لي هنا من أن أثمن مجددا مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية على جهودها البناءة والهادفة إلى إعطاء المسار الدبلوماسي فرصة، بما فيه الجهود التي يبذلها الرئيس ترامب شخصيا اليوم بهدف خفض التصعيد. ونؤكد على التزام لبنان بتوفير ظروف ومتطلبات نجاحها انطلاقا من الثوابت الوطنية التي تبدأ بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل وعودة الأسرى وإعادة الإعمار وعودة أهلنا المهجرين قصرا. إن التزام إسرائيل بوقف كامل وفعلي للنار يمثل المدخل الضروري لالتزام الدولة اللبنانية بسط سلطتها وسيطرتها على كامل أرضها وحدودها، وهي تتعهد أي الدولة اللبنانية بأن تكون وحدها بعد ذلك موضع مساءلة.

0: المسؤولية الأساسية عن جر لبنان إلى هذه الحرب التي لم يردها البلد ولا الشعب، ونعي حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أفعال حزب الله، ولكن لا شيء يبرر حجم هذا الهجوم العسكري أو احتلال الأراضي اللبنانية.
1: كما أكد المندوب الفرنسي على أهمية المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، آملا أن تكون الجولة المرتقبة خلال ساعات في واشنطن فرصة للتوصل إلى اتفاق على عملية سلام بين لبنان وإسرائيل.
0: فرنسا دعت إلى هذا الاجتماع لثلاثة أهداف، أولها التعبير عن دعمنا للبنان وشعبه وسيادته وسلامة أراضيه ولحمايته، وثانيا لنطلب أن يوقف حزب الله هجماته ضد إسرائيل ويسلم أسلحته إلى السلطات اللبنانية الشرعية، وأخيرا أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية وتوقف احتلالها للبنان. هناك الثلاثاء مفاوضات مباشرة مهمة بين البلدين في واشنطن وبرعاية الولايات المتحدة، ونأمل أن تكون الفرصة للتواصل إلى اتفاق يؤدي إلى عملية سلام بينهما.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أنه سيتسنى التواصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار ومعاودة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل، وأكد ترامب على أنه يفضل التواصل إلى اتفاق على تحقيق نصر عسكري.
2: الاتفاق مع إيران قد يكون وشيكا، لربما يبرم خلال الأسبوع المقبل، ذاك وعد جديد أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اتفاق سلام مع إيران يتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، يفضله ترامب على النصر العسكري، لكن التوصل إليه ليس يسيرا، فإيران بنظره دولة كبيرة جدا وهناك عداء شديد معها. رغم ذلك يؤكد ترامب أن الأمور تسير بنحو جيد. تفاصيل أبلغها الرئيس الأمريكي لقناة ABC نيوز في الوقت ذاته، أشار إلى مشكلة حدثت وصفها بالبسيطة، ألا وهي استياء الإيرانيين من الهجمات الإسرائيلية على لبنان. يقول إنه تداركها سريعا عبر الاتصال بحزب الله ونتنياهو طالبا منهما وقف إطلاق النار، وهو ما حصل حسب قوله. ذا كما أكده رئيس مجلس الشورى الإيراني ورئيس وفده التفاوضي مع الولايات المتحدة محمد باقر قاليباف. أخبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن طهران بذلت خلال اليومين الماضيين جهودا حثيثة لوقف الهجمات الإسرائيلية، وفي حال التوصل إلى اتفاق مع واشنطن يشدد قاليباف على أنه سيتضمن وقف الهجمات على جميع الجبهات وفي مقدمتها لبنان. تفاؤل أمريكي أعقب تعثر مسار التوصل لمذكرة تفاهم، تعثر ألقى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مسؤوليته على عاتق الولايات المتحدة وإسرائيل، فالأولى طرحت حسب قوله مطالب جديدة ومتناقضة، أما الثانية فسلوكها تصعيدي. لا ينفي ترامب الادعاءات الإيرانية بشأن مطالبه الجديدة، يقر أنه لم يوافق على مذكرة التفاهم بعد، لأنه ما يزال يتعين عليه الحصول على بضع نقاط إضافية. في الأثناء ما تزال مياه منطقة الخليج ساخنة. السفينة ساريسكا أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافها بصاروخ كروز، يقول إن ملكيتها أمريكية إسرائيلية. في السياق كشف مصدر في وزارة النقل العراقية للتلفزيون العربي عن تعرض باخرة سويسرية لضرر خارج منطقة المياه الإقليمية للعراق.
1: اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن فشل التوصل لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يعود لطرح واشنطن مطالبة جديدة أو متناقضة على حد قوله، إضافة لسلوك إسرائيل التصعيدي.
3: التفاوض بحد ذاته ليس دليلا على الثقة بين الأطراف المتفاوضة في مثل هذه الأجواء، عندما يطرح الطرف الآخر مطالب جديدة ومتناقضة وينشر رسائل إعلامية متضاربة، فإنه يطيل أمد المفاوضات. يضاف إلى ذلك العامل المخرب الذي يمنع أي عملية لخفض التوتر، النظام الصهيوني أحد

0: أسباب تصاعد التوتر في المنطقة لتخريب العملية الدبلوماسية خشية أن يتحسن الوضع. لا يمكننا فصل الولايات المتحدة عن الكيان الصهيوني، فكل ما حدث في منطقتنا هو بدعم من الولايات المتحدة.
1: ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربية عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، أهلا بك. إذن آخر ما رشح أمريكيا بخصوص مسار المفاوضات مع طهران؟
2: نعم محمد، آخر تصريحات مباشرة من ترامب بالطبع. وول ستريت جورنال نشرت عن مسؤول إسرائيلي كبير عن أن العلاقة ما بين دونالد ترامب ونتنياهو علاقة جيدة جدا، ردا على ما نشرته أكسيوس بأنها كانت مكالمة محتدمة وأن دونالد ترامب استخدم فيها لفظا نابيا وبدا متعصبا أو يعني عصبيا في ردوده على نتنياهو. لكن هذا جزء تفصيلي ربما يعد شكلي نظرا لتكرار مثل هذه التقارير التي دائما ما كانت تتحدث عن دونالد ترامب ونتنياهو بينهما نوع من الاحتدام أو الاختلاف أو الفجوة الكبيرة وما إلى ذلك، ثم نكتشف بعد ذلك أنهما يتفقان على تنفيذ عمل فجائي فيه اغتيال أو فيه غزو أو فيه اعتداء وما إلى ذلك. لكن فيما يتعلق بجوهر مذكرة التفاهم، فأهم ما قاله دونالد ترامب هو ما قاله لشبكة ABC نيوز، والتي قال فيها تصريحا هاما حيثما اعتبر أو عندما اعتبر أن مسألة وجود اتفاق سلام مع إيران ربما يكون أهم من انتصارا عسكريا. وبالتالي هذا يعني يشير ربما أن دونالد ترامب بالفعل يبحث عن يعني نوع من أنواع إنقاذ الوقت، لأن كأس العالم هو الأسبوع القادم، نهاية الأسبوع القادم، وبالتالي يبدو وكأنه بالفعل يروج لهذه الفكرة. وقال أيضا أن مذكرة التفاهم أو أن التوقيع أو الاتفاق قد يجرى الأسبوع المقبل، لكنه أضاف جملة اعتراضية أو جملة تكميلية وقال أن هناك نقاط كثيرة تحتاج إلى النظر فيها أو تحتاج إلى الاكتمال، وبالتالي هو لم يوافق حتى الآن على مذكرة التفاهم بشكلها الحالي. وهذا امتداد لموقفه يوم الجمعة الماضي حينما أعلن قبل دخوله إلى غرفة السيتويشن روم بأن هناك رفع للحصار البحري وأن هناك اتفاق وأنه سيجتمع ليقرر الموقف النهائي، ثم خرج بعد الاجتماع ولم يقرر القبول واعتبر أن الرفض ما زال هو سيد الموقف. وبالتالي نحن الآن أمام ربما خطوات نهائية هو يرغب أن يحصل فيها على شيء يعلن به الانتصار، أو عند الحد الأدنى يستطيع أن يقول أنه حقق هدفا، لأنه هدفا من أهدافه التي أعلنها. لأنه إذا انتهى الأمر إلى مسألة فتح مضيق هرمز من قبل إيران وفتح أو رفع الحصار على مضيق هرمز أو على الموانئ الإيرانية الذاهبة ناحية إيران من قبل الأمريكيين، فإن هذا يعني أن كل الأسباب الرئيسية التي أعلنت الحرب من أجلها لم تنفذ في تلك المرحلة، حتى لو أنه هاجم بعض الصحف الأمريكية ولا سيما CNN التي هاجمها صباح اليوم في تغريدة باعتبارها أنها قالت أنه لم ينجح في مسألة البرنامج النووي، فرد وقال أن إيران ستعلن التزامها بعدم الحصول على برنامج نووي. لكن طبعا الخبراء يعرفون أن هذا الإعلان كان موجودا سابقا منذ عام 2015، لكن مسألة الآليات التفصيلية هي العقبة والتي يحاول أن يحقق فيها دونالد ترامب انتصارا، بالإضافة إلى الملف المعقد وهو ملف رفع الحصار أو رفع التجميد عن الأصول الإيرانية وإعطائها بعض من يعني الكاش فلو أو بعض المليارات المحتجزة لدى أمريكا أو بعض الدول الأخرى والتي تضع أمريكا عليها حظر. وبالتالي إيران لا ترغب في أن تعطي للولايات المتحدة الأمريكية ما ترغب فيه بسببها، ولكن ورطته في أنه يهاجم دائما أوباما لمجرد أنه أعطى مليار ونصف المليار دولار للإيرانيين كمبلغ كاش في طائرة، يجعله يتمسك ببعض الشروط التي لا توافق حتى الآن يبدو إيران عليها. وبالتالي آخر ما رشح هو أيضا مسألة لبنان، أنه اعتبر أنه حينما هاتف الطرفين، هاتف الحزب الله عن طريق أحد ممثليه والذي قال كثير من الخبراء والإعلام أنه السيد نبيه بري عبر السفارة الأمريكية في لبنان، أو نتنياهو الذي شكره وقال شكرا بيبي، وهذا ينفي أن بينهما هذا الخلاف المحتدم، فإنه يعني قد أنقذ الموقف. واعتبر أن مسألة تهديد إيران بتعليق المفاوضات حول بسبب إعلان إسرائيل إنذار بإخلاء الضحية الجنوبية في بيروت، اعتبره أمرا يسيرا وأنه حله وأن الأمور ما يعني الاتصالات ما زالت تسير وأن الأمور في المفاوضات ما زالت تسير على نحو جيد، وبالتالي ما زال الموقف مجمدا، فقط هي مسألة الانعطاف التي قامت بها إسرائيل فأدت إلى كل هذا الارتباك الدبلوماسي وإلى تلك الاتصالات من الوسطاء ولا سيما قطر التي ذكر عنها أنها تحدثت مع الإدارة الأمريكية بشكل مكوكي ومحموم خلال هذه الأزمة البسيطة أو بحسب دونالد ترامب يعني أنها أزمة بسيطة التي تعلقت بهذا الإنذار، ثم أعلن دونالد ترامب الاتصال بالطرفين ثم يعلن أن المفاوضات ما زالت جيدة، على الرغم طبعا أنه حاول الإنكار أن هذه الأزمة تهمه أو أن تعليق المفاوضات يهمه، لكننا رأينا هذا الاتصال وهذا الاحتفاء بأنه استطاع إنهاء هذه الأزمة بشكل سريع عبر اتصالات، على الرغم أنه أبدى في البداية عدم اكتراثه بما ذهب إليه عباس عرقش في حسابه حينما كتب أنه المفاوضات معلقة الآن وأن ما يحدث يتسبب في تأخير العملية الدبلوماسية، وبالتالي ما زلنا محلك سر محمد، يعني لا يوجد التطور الكبير، ربما 2 و3 يونيو غدا وبعد غد الاستكمال المحادثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية هنا في وزارة الخارجية ربما يرشح عنها شيئا أو تحرك بعض المياه الراكدة لنعرف ما هو الموقف النهائي حول مسألة شرط وضع قضية لبنان وحزب الله واحتلال إسرائيل للجنوب اللبناني ضمن الشروط الموجودة في مذكرة التفاهم. هذا سيتضح كثيرا لأنه لا يبدو أن الموقف الأمريكي والإيراني على مستوى واحد أو اتفاق واحد حول هذه النقطة حتى الآن، وبالتالي غدا ربما ستتضح الصورة بشكل أكبر. محمد،
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي في واشنطن. تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي، أكد خلاله دعم دولة قطر للجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الأزمة في المنطقة. وأفاد بيان للخارجية القطرية أنه جرى خلال الاتصال استعراض جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران وآخر التطورات في لبنان. وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ضرورة تجاوب كل الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تحقيق السلام المستدام والاستقرار المنشود بالمنطقة، مضيفا أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز واستخدامه ورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن بلاده تواصل جهودها الدبلوماسية الفاعلة في تهدئة التوترات الإقليمية، ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع الوزير بمسؤولية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
3: أجرينا تبادلا معمقا لوجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك الصراع بين الولايات المتحدة وإيران والوضع الأمني في جنوب آسيا وأفغانستان وأوروبا والشرق الأوسط، وأشكر معاليها على تقدير الاتحاد الأوروبي ودوره الداعم لجهود الوساطة التي تبذلها باكستان في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ونحن نقدر هذا الاعتراف بجهودنا وسنواصل العمل من أجل التوصل إلى حل شامل ودائم لهذا الصراع.
1: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية، فبحسب مصادر طبية للتلفزيون العربي سقط شهيد وجرحى في قصف مسيرات للاحتلال الإسرائيلي على بلدة الزويدة وسط القطاع. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وإصابة آخر جراء استهداف إسرائيلي لدراجة هوائية في مخيم البوريج وسط القطاع. في السياق، قالت مصادر مطلعة على مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أن وفدا مفاوضا من حركة حماس سيعقد جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر الأربعاء.
4: استهداف داخل مخيم الفرج الآن صاروخ استطلاع.
5: في غزة تصعيد الاحتلال يتواصل بوتيرة متسارعة في وقت تتزايد فيه التحركات السياسية بحثا عن مخرج. فخلال الساعة الأخيرة أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخر إثر استهداف إسرائيلي لدراجة هوائية في مخيم البريج وسط القطاع. يحدث ذلك في وقت يتسع فيه نطاق العمل العسكري الإسرائيلي شمالا ووسطا وجنوبا وسط تحذيرات حقوقية وأممية متزايدة من تداعياتها على المدنيين. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال إن استخدام إسرائيل المتكرر لذخائر ثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان أدى إلى ارتفاع صادم في أعداد الضحايا المدنيين، مشيرا إلى أن بعض الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية. على الصعيد السياسي تستعد القاهرة لاستضافة جولة مباحثات جديدة بمشاركة وفد من حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى إلى جانب مسؤولين مصريين وقطريين وأتراك لبحث مقترحات معدلة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وآليات المرحلة المقبلة. على الأرض تتفاقم الأوضاع في القطاع مع استمرار القيود على دخول المساعدات، ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يبقى معبر كرم أبو سالم نقطة الدخول الوحيدة للبضائع المصرح بها بعد إغلاق معبر زكيم للأسبوع الثاني على التوالي. كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تسجيل أكثر من 3000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، ما أسفر بحسب بياناته عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى في وقت تؤكد فيه مؤسسات حقوقية محلية وأممية أن المعاناة متواصلة بكل صنوفها.
1: وكان مراسل التلفزيون العربي أشار في مداخلة سابقة إلى تكثيف قوات الاحتلال عمليات نسف المباني داخل ما تعرف بالمنطقة الصفراء شرقية قطاع غزة خلال الساعات الماضية.
6: آخر هذه الخروقات أيضا استمرار السيطرة الإسرائيلية على ما يعرف بالخط الأصفر، تمديد هذه المساحة وتوسيعها يوميا مع استمرار أيضا عمليات النسف لما تبقى من منازل الفلسطينيين داخل الخط الأصفر. آخر هذه الانفجارات والعمليات قبل ثوان قليلة، اليوم نشهد تكثيف لعمليات النسف. نعد حقيقة منذ ساعات فجر هذا اليوم أكثر من 20 عملية نسف وانفجار على مستوى وطول المناطق الشرقية لقطاع غزة، أكثر من 15 انفجارا وعملية نسف سمعت ورصدت في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس، أي نتحدث عن بلدات بني سهيلة عبسان خزاعة والمناطق الجنوبية الشرقية منطقة جيزان النجار مناطق جورت اللوت ومعن في خان يونس، وأيضا رصدت على الأقل 4 عمليات نسف في المناطق الشرقية لمدينة غزة، شرق حي الزيتون، شرق حي التفاح، والمنطقة الشرقية لحي الشجاعية. كل هذه المناطق التي أصبحت تعد في مناطق السيطرة الإسرائيلية تتعرض لعمليات نسف وتدمير ما تبقى من منازل الفلسطينيين. خلال الساعات الماضية وحتى الدقائق الأخيرة نشهد تكثيف لهذه العمليات، عمليات التدمير. طبيعة الحال المنطقة الآمنة كما يسميها جيش الاحتلال منطقة الخط الأصفر هي أحد أبرز خروقات جيش الاحتلال، لأن هذه المناطق كان من المفترض عند تاريخ معين في اتفاق في إطلاق النار أن تنسحب منها إسرائيل، لكن حتى هذه اللحظة المساحة تتسع. رئيس وزراء الاحتلال يهدد بالسيطرة على المزيد ويتحدث عن 100% من مساحة القطاع بالتدريج، وهذا هو التخوف الأبرز لسكان القطاع الذين يعدون بأكثر من 2 مليون فلسطيني يحشرون فيما تبقى من 40% أو أقل من ذلك من مساحة القطاع في واقع معيشي وإنساني صعب، في خيام النزوح، في منازل آيلة للسقوط، وفي منازل تهدد بالإخلاء يوميا وتقصف بعد إخلاء من فيها من سكان.
1: رفع مستوطنون العلم الإسرائيلي على منزل لعائلة فلسطينية في بلدة سنجل شمالية رام الله وسط الضفة الغربية. أفاد الناشط المناهض للاستيطان عايد غفري للتلفزيون العربي أن مستوطنين من بؤرة مقامة على أراضي شمالية سنجل رفعوا علم الاحتلال على منزل لعائلة شبانة في محاولة للاستيلاء عليه وبالتالي ترسيخ السيطرة على المنطقة. شدد على أن المستوطنين اعتدوا على المنزل سابقا وسرقوا محتويات منه وأعاقوا وصول أصحابه إليه بدعم من جيش الاحتلال، إضافة إلى تهجير سكان من المنطقة جراء هجمات المستوطنين المنظمة. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن السلطات الإسرائيلية تدفع بمخططات لبناء 2721 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.
7: مخططات توسيع الاستيطان في الضفة الغربية تسابق الزمن مع ترقب دفع السلطات الإسرائيلية بمخططات لبناء أكثر من 2700 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وهنا بمنطقة الأغوار أقام إسرائيليون بؤرة استيطانية في محافظة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة. منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو قالت إن مستوطنين شرعوا في إقامة بؤرة قرب بلدة العوجة في أريحا. هذا التمدد الاستيطاني يتزامن مع تصعيد أمني واقتحامات في الضفة. في مدينة الخليل اقتحم جيش الاحتلال منزل الشهيد أمجد النتشا الذي يتهمه بتنفيذ عملية دعس قرب مستوطنة غوش عتسيون أسفرت عن جرح مستوطنتين. كما اقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرقي القدس، في حين مدد الجيش الإسرائيلي عدوانه على مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية لشهرين إضافيين، وذلك بموجب قرار موقع من قائد المنطقة الوسطى. وفي نابلس هدمت جرافات الاحتلال 6 محلات تجارية في سوق الخضار المركزي ببلدة بيتا. هذه هي المرة الثانية التي يهدم فيها الاحتلال المحلات خلال عام، بذريعة أن منطقة السوق مصنفة جيم بموجب اتفاق أوسلو وأنها قريبة من شارع يستخدمه المستوطنون. اقتحامات الاحتلال تظل ترافقها اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، لا سيما في المناطق الريفية والبادية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.
1: حضرت فرنسا عرض الأسلحة الهجومية الإسرائيلية في معرض يورو ساتوري للدفاع والأمن في نسخة هذا العام التي تقام قرب باريس في وقت لاحق من هذا الشهر. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية في بيان رسمي فرنسي أنه يسمح للعارضين الإسرائيليين بعرض أنظمة دفاع مضادة للصواريخ الباليستية ومضادة للطائرات فقط. وكانت وزارة الأمن الإسرائيلية قد أدنت القرار وأعربت عن أسفها لعدم تمكنها من المشاركة في المعرض أو إقامة جناح لها هناك. صدق الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل الكنيسة بأغلبية 106 أعضاء ومن دون أي معارضة. بموجب مشروع القانون فإن الموعد المحتمل لإجراء الانتخابات سيكون بين 8 من سبتمبر والعشرين من أكتوبر المقبلين، في حين أكدت أحزاب الائتلاف الحاكم أنها ستتوافق على موعد نهائي قبل طرح المشروع للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة. ويزال مشروع القانون بحاجة إلى إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة حتى يدخل حيز التنفيذ ويتم تحديد موعد الانتخابات الرسمي. كشفت أزمة إغلاق مضيق هرمز هشاشة الأوضاع المالية في العراق. رغم تمتعه بثروة نفطية هائلة فقد أدى الشلل المفاجئ في حركة التصدير عبر المنافذ الجنوبية إلى عجز مالي يهدد تمويل رواتب الموظفين، الأمر الذي يعزوه خبراء إلى افتقار العراق لصندوق سيادي يشكل مظلة مالية تحميه من الأزمات الاقتصادية.
8: بتراجع صادراته النفطية بنسبة 90% إثر إغلاق مضيق هرمز، وجد العراق نفسه محاصرا بين أزمة الجغرافيا والعجز المالي. فالمشكلة ليست مجرد تعثر ملاحي، بل محطة لتذكير العراقيين بضرورة العمل على تأمين صندوق سيادي يكون رافدا للحماية في الأزمات. وتكشف كيف تركت الحكومات المتعاقبة التي تجاهلت العمل عليه اقتصاد البلاد مكشوفا أمام الهزات الخارجية.
9: الكويت وقطر والسعودية وكل دول الخليج وكل دول العالم والأرجنتين تملك صندوق سيادي كبير جدا. فالعراق للأسف ما سلك هذا السلوك، وهذا حقيقة يعتبر تقصير كبير جدا، وهذا سبب حقيقي يرجع على سوء الإدارة المالية والنقدية للبلد، الفساد الكبير الذي يستشري في البلاد.
8: غياب المدخرات حول قلق الرواتب إلى واقع ملموس، وبحسب من يعنيهم الأمر فإن الإيرادات الفعلية هوت إلى 4 تريليونات دينار شهريا، في حين تتجاوز الالتزامات التشغيلية والرواتب عتبة 8 تريليونات. فجوة دفعت الحكومة نحو خيارات عالية المخاطر تتمثل في استنزاف الاحتياطي النقدي واللجوء للاقتراض. وأمام هذا الوضع يقترح خبراء تفعيل منافذ تصديرية نفطية عاجلة لتأمين إيرادات مالية إضافية تنقذ ما يمكن إنقاذه.
10: علينا أيضا تفعيل الاتفاق مع الإقليم والضغط على الإقليم من أجل استئناف الإنتاج النفطي عبر الإقليم، واللي يمكن أنه يضيف بحدود 200,000 برميل، وأيضا زيادة كميات الصادرات النفطية عبر الحقول الجنوبية إلى المنفذ الشمالي، ويمكن زيادة الطاقات التصديرية إلى أكثر من 500,000 برميل، وبالتأكيد هذا راح يضيف إيرادات إضافية.
8: حلول إسعافية قد تمنح الموازنة لو طبقت متنفسا مؤقتا، لكنها تصطدم بحقيقة مؤلمة لاقتصاد يفتقر لأي مصدات تحميه من الصدمات.
5: أزمة إغلاق مضيق هرمز التي ضربت صادرات العراق النفطية كشفت عن ثغرة حقيقية في استقراره المالي، فبينما احتمت جيران بصناديقهم السيادية اختنقت بغداد بعجز الموازنة وقلق تأمين الرواتب، لتبقى السيادة المالية مرتهنة بعوامل لا يد لها فيها. حسام محمد علي، التلفزيون العربي، بغداد.
1: يتفاقم الوضع الوبائي في ولاية غرب كردفان وانتشار الكوليرا في مخيمات النازحين والقرى المعزولة وسط تدهور الخدمات الصحية ونقص حاد في مياه الشرب الآمنة والمستلزمات الطبية، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة التفشي وصعوبة احتوائه.
11: بين مخيمات النزوح والقرى المعزولة في غرب كردفان يواصل وباء الكوليرا حصد مزيد من الأرواح في ظل نقص حاد في الرعاية الصحية والمياه النظيفة. الإصابات تتزايد والقدرة على الاستجابة الطبية تتراجع، بينما تتعالى التحذيرات من خروج الوباء عن السيطرة وانتشاره في مناطق جديدة في كردفان ودارفور. وفق مصادر طبية وغرف طوارئ محلية، امتد الوباء إلى مناطق فوجة والنهود والفولة والدبب وغبش ووادي بندا، حيث تسيطر قوات الدعم السريع في وقت تحولت فيه المراكز الصحية القليلة العاملة إلى وحدات عزل مكتظة. أكثر من 300 إصابة سجلت، بينها نحو 70 وفاة، وسط ترجيحات بأن الأرقام الفعلية أعلى بكثير بسبب صعوبة الوصول إلى المرضى ومناطق النزوح. يأتي تفشي وباء الكوليرا الحالي عقب 48 يوما دون تسجيل إصابات، وبعد أشهر من إعلان وزارة الصحة السودانية انتهاء الوباء الذي كان قد ظهر في يوليو 2024 شرق البلاد، قبل أن يمتد إلى مختلف المناطق متسببا في إصابة 125,000 ووفاة أكثر من 3,500 وفق بيانات رسمية. وضع متأزم قابل للانفجار في أي وقت، يحذر مسؤولون في وزارة الصحة السودانية في ظل انتشار المخيمات وتباعد القرى وتلوث المياه وغياب الإصحاح البيئي وضعف الاستجابة الصحية، ما يرفع من احتمالات امتداد التفشي وفقدان السيطرة عليها، مع تسجيل أكثر من 200 إصابة في محلية النهود وحدها وعودة الكوليرا في إدارة فوجة قبل نحو 3 أسابيع وتضاعف الإصابات خلال الأسبوع الماضي في هذه القرى والبلدات. غرفة طوارئ غرب كردفان أشارت إلى صعوبة حصر الحالات بسبب غياب الوصول الطبي واعتماد بعض الأسر على العزل المنزلي، وسط تحذيرات من امتداد الوباء إلى كردفان ودارفور. وبين تحذيرات العاملين في القطاع الصحي ومعاناة السكان اليومية، يبقى الحد من انتشار المرض وإنقاذ الأرواح تحديا إنسانيا عاجلا يتجاوز حدود الإمكانيات المتاحة في السودان.
1: أكد مسؤولون ليبيون بارزون رفضهم القاطع لأي ترتيبات تهدف إلى توطين المهاجرين غير النظاميين داخل البلاد، مؤكدين أن ذلك يمس السيادة الوطنية والمصالح العليا للدولة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادر بو في مقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس وفق بيان للمجلس. يأتي هذا الموقف بالتزامن مع تداول نشطاء ليبيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقارير تفيد بنية جهات أممية توطين مهاجرين غير نظاميين داخل ليبيا، وهي مزاعم لم تؤكدها أي جهة رسمية أو أممية. توصل النواب الأوروبيين ودول أو النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتجديد سياسة الهجرة في التكتل مع إمكان إقامة مراكز خارجية يرحل إليها المهاجرون غير النظاميين. نص التشريع على حزمة من الإجراءات لتسريع عمليات الترحيل، ويتيح للدول الراغبة في ذلك إنشاء مراكز خارج أوروبا لإعادة الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم إليها. قتل 4 أشخاص وأصيب 5 في هجوم روسي على دنيبرو وسط أوكرانيا، فيما أعلنت السلطات في كييف مقتل شخص وإصابة ما يصل إلى 20 آخرين جراء هجوم روسي. وكان مراسل التلفزيون العربي قد أفاد بوقوع سلسلة انفجارات هزت العاصمة كييف، وأضاف المراسل أن التيار الكهربائي انقطع عن عدة أحياء في العاصمة الأوكرانية. وقال رئيس بلدية كييف أن حريقا اندلع في مبنى غير سكني بحي بوديل، واشتعلت النيران أيضا في مبنى سكني من 9 طوابق بعد سقوط حطام صواريخ على سطح المبنى. أعلن حاكم منطقة كورسك الروسية أن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة أسفر عن مقتل شخص أمس الاثنين. قال ألكسندر خينشتاين في منشور على تيليجرام أن طائرة مسيرة معادية هجمت مركبة مدنية في قرية شيشكينو بمقاطعة رلسكي. أعربت الصين عن قلقها البالغ إزاء تحركات اليابان لتعزيز التعاون مع الناتو في رده على إعلان طوكيو إرسالها 4 من أفراد قوات الدفاع الذاتي إلى مقر قوة المساعدة والتدريب الأمنية التابعة للحلف في أوكرانيا. قال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان إن هذا التحرك ينتهك الدستور الياباني والقانون الدولي.
12: نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تحركات اليابان لتعزيز التعاون مع حلف الناتو، إن إعادة التسلح العدوانية لليابان وتفاعلاتها المتكررة مع منظمات عسكرية من خارج المنطقة وتوسيع أنشطة قوات الدفاع الذاتي وإنشاء نظام جاهز للقتال، كلها انتهاكات للدستور الياباني والقانون الدولي واللوائح المحلية ومبدأ الدفاع الحصري، ما يشكل تحديا للنظام الدولي الذي ساد بعد الحرب ويتناقض مع الصورة التي تروج لها اليابان عن نفسها كدولة مسالمة.
1: وصل مرشح اليمين أبيلاردو ديلا أسبريلا ومرشح اليسار إيفان سيبيدا إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الكولومبية بعد تصدر الأول قائمة المترشحين بنسبة 43.7%، في حين جاء مرشح حزب الميثاق التاريخي الحاكم المدعوم من الرئيس الحالي غوستافو بيترو في المركز الثاني بنسبة 40.91%. وجاءت مرشحة اليمين التقليدية السناتورة بالوما فالنسيا في المركز الثالث، وأعلنت فور ظهور النتائج عن انضمامها لحملة مرشح اليمين المتطرف أبيلاردو ديلا إسبريا. وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي في بوغوتا عن ردود الفعل في كولومبيا بعد الذهاب إلى جولة ثانية للانتخابات الرئاسية.
13: بالفعل هذه النتائج صدمت كل الأطراف السياسية في كولومبيا، ليست الصدمة تتعلق بوصول هذين المرشحين، فقد كانا هما المتصدرين لكل الاستطلاعات التي صدرت في الشهور الأخيرة قبل الجولة الأولى التي جرت بالأمس. وإنما المفاجأة على الصعيد السياسي هي فوز مرشح اليمين أبيلاردو دي لاسبرييا بالمركز الأول متقدما على مرشح اليسار إيفان سيبيدا. الفرق بينهما تقريبا 670 ألف صوت، وهو ما يعادل 3% تقريبا. لكن كون مرشحة اليمين الأخرى بالوما بالنسيا حصلت على 7% من الأصوات يعزز من فرص مرشح اليمين في الجولة الثانية. بعد إعلان النتائج مباشرة توجه النمر التيغري كما يسمي نفسه أبيلاردو دي لاسبرييا إلى شاطئ البحر في مدينة برانكية في شمال كولومبيا للاحتفال بفوزه في المركز الأول في الجولة الأولى، ولحث أنصاره على مواصلة دعمه في الجولة الثانية. ووجه هجوما حادا على الرئيس الحالي جوستافو بيترو وعلى مرشح اليسار لخلافته إيفان سيبيدا. على الصعيد الآخر، في أحد فنادق العاصمة بوغوتا أصدر المرشح اليسار إيفان سيبيدا بيانا هجم فيه كذلك بحدة برنامج مرشح اليمين أبيلاردو دي لاسبرييا، وصفه بأنه يمثل الفاشية، فاشية المافيات المنتشرة في أمريكا اللاتينية. وصباح اليوم الاثنين أول أيام شهر حزيران أجرى مرشح اليسار إيفان سيبيدا مؤتمرا صحفيا دعا فيه مرشح اليمين أبيلاردو دي لاسبرييا إلى نقاش بينهما، إن جرى سيكون هو النقاش الأول في السباق الرئاسي الجاري حاليا في كولومبيا، حيث لم يقبل إيفان سيبيدا أي دعوة للنقاش مع مرشحين آخرين قبل الجولة الأولى. من جانبه وافق مرشح اليمين، والمشهد السياسي الحالي في كولومبيا ينتظر هذا النقاش بين المرشحين لمعرفة من سيفوز.
1: في ظل التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، رأت صحف أجنبية أن مشكلة دونالد ترامب تكمن في الاعتقاد أن النزاعات المعقدة يمكن حسمها بضربات سريعة، فيما تثبت الوقائع أن إدارة الصراع أصعب بكثير من إشعالها. بعد هذا التقرير يلقاكم يحيى نافع، دمتم بخير.
14: في صحيفة نيويورك تايمز رأى ديفيد سانجر أن ترامب دخل مرحلة الجمود في ملفات إيران وأوكرانيا وغزة بعد وعوده بتحقيق انتصارات سريعة وحاسمة، ولفت إلى أن الحرب على إيران كشفت أن تدمير الأهداف العسكرية أسهل بكثير من فرض نتائج سياسية دائمة أو إخضاع الخصوم. وينقل عن خبراء أن كل ذلك ينبع من سوء فهم جوهري للقوة الأمريكية، وأوضح أن خطأ ترامب يكمن في الاعتماد المفرط على الاتصالات وزيارات المبعوثين الخاصين وليس على الدبلوماسية التقليدية التي تضمن استمرار المحادثات. وخلص الكاتب إلى أن المشكلة ليست في القوة العسكرية الأمريكية، بل في الاعتقاد أن النزاعات المعقدة يمكن حسمها بضربات سريعة، فيما تثبت الوقائع أن إدارة الصراعات أصعب بكثير من إشعالها. صحيفة لوموند الفرنسية توقفت عند إعلان إسرائيل سيطرتها على قلعة شقيف في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الخبراء يشككون في جدوى سيطرة إسرائيل على القلعة التي تذكر باحتلال طويل ومكلف لجنوب لبنان انتهى دون أن تحقق إسرائيل أهدافها. كما نقلت عن باحثين أن الإسرائيليين يحاولون استغلال مكاسبهم الإقليمية، لكنها لن تؤدي إلى تحقيق أي نصر في لبنان ولا جدوى من إنشاء أي منطقة عازلة في الجنوب في ظل فاعلية الهجمات التي يشنها حزب الله بالمسيرات. ورأت الصحيفة أن السيطرة على قلعة الشقيف قد تكون ورقة أخرى في يد إسرائيل للضغط على الحكومة اللبنانية خلال المفاوضات المباشرة المقرر استئنافها في واشنطن. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية أشار مراسلها إلى أنه بعد 3 أشهر من بدء الحرب مع إيران يحاول دونالد ترامب التوصل إلى حل تفاوضي يمكنه تقديمه على أنه انتصار، ولكن حتى الآن دون جدوى. فطهران تصر على حرمانه من تحقيق نصر دبلوماسي ولا تقدم له سوى حلول يصعب عليه قبولها، ورأى أن الرئيس الأمريكي لا توجد أمامه سوى خيارات سيئة، فالتسوية بشأن مضيق هرمز دون تنزلات إيرانية بشأن النووي النووي ستكون بمثابة اعتراف بأن الحرب كانت بلا جدوى. أما التصعيد العسكري ومن ضمنه العمليات البرية فينطوي على خطر تحول هذه الحرب التي لا تحظى بشعبية أصلا إلى أحد الصراعات التي لا نهاية لها والتي لطالما ندد بها ترامب. كما أن التعويل على الحصار لإجبار طهران على تقديم تنازلات قد يستغرق شهورا في حين يتزايد الضغط على الاقتصاد الأمريكي بسبب ارتفاع أسعار الوقود. في صحيفة واشنطن بوست تحدث ماكس بوت عن تدمير ترامب لتحالفات الولايات المتحدة حول العالم، مشيرا إلى أن لدى الولايات المتحدة 51 حليفا بموجب معاهدات في جميع أنحاء العالم، لكن يبدو أن الرئيس الأمريكي عازم على تدمير هذه التحالفات. ففي أوروبا ألحق ضررا بالغا بالناتو عندما هدد بضم جرينلاند وعرقل تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا، كما صعد هجماته على الحلف لعدم بذله المزيد من الجهد لدعم الحرب المتهورة التي شنتها الولايات المتحدة إسرائيل على إيران. وأضاف الكاتب أنه في آسيا يقوض ترامب أمن الحلفاء ويترك دولا مثل اليابان وكوريا الجنوبية تتساءل عما إذا كان سيتخلى عنها أيضا. ولفت إلى أن الحرب على إيران عرضت علاقات الولايات المتحدة مع دول الخليج للخطر أيضا، فقد أسفر الصراع عن أضرار جسيمة باقتصاداتها بسبب إغلاق مضيق هرمز والهجمات الإيرانية. ومما زاد الطين بلة قول ترامب أنه إذا تعاونت عمان حليفة الولايات المتحدة مع إيران في فرض رسوم عبور في مضيق هرمز فسوف يفجرها. ورأى بوت أنه مع استمرار الأوضاع على هذا النحو قد تصبح إسرائيل في نهاية المطاف الحليف الوحيد المتبقي للولايات المتحدة. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية كتب جيك ويلينغ عن التغيرات الميدانية والعسكرية في ساحة القتال بين موسكو وكييف، وأن الهجمات الروسية باتت تشكل ضغطا أقل على الأوكرانيين مقارنة بالسنوات السابقة، وبات الأداء القتالي الروسي أقل حدة، فيما يتزايد التفاؤل في كييف بإمكانية الصمود حتى التوصل إلى وقف إطلاق نار. وأشار الكاتب إلى أن قناعة روسيا بأنها تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الانتصار تراجعت بشكل واضح، تزامنا مع تقدم أوكرانيا على طول خط الجبهة وإحباطها للهجمات الروسية وتزايد شعور الجيش الروسي بضغوط الحرب، لافتا إلى أن تعزيز أعداد المقاتلين على خطوط المواجهة وتكثيف التدريبات للجنود حسن القدرات القتالية للقوات الأوكرانية. ورأى أنه لا توجد أي مؤشرات على أن بوتين غير رأيه بشأن إخضاع أوكرانيا، لكنه يبدو أنه بات مقتنعا بأن تحقيق النصر العسكري بعيد.
15: أسعدتم صباحا مشاهدين الكرام، ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في روسيل للتطورات في المنطقة وخاصة في لبنان، وهذه أبرز العناوين. واشنطن تقول إنه تم الاتفاق على وقف إطلاق نار بين إسرائيل ولبنان، والسلطات اللبنانية تؤكد أن المقترح الأمريكي يشمل وقف قصف الضاحية الجنوبية وامتناع حزب الله عن مهاجمة إسرائيل. ترامب يقول إنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. والحرس الثوري يعلن استهداف سفينة في المضيق بعد هجوم أمريكي على سفينة إيرانية في بحر عمان. شهيدان وجرحى في قصف للاحتلال على الزوايدة ومخيم البريج في غزة، ووفد من حركة حماس يعقد جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر الأربعاء.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزب الله على وقف إطلاق النار في لبنان بالكامل. أوضحت سفارة لبنان في واشنطن أن المقترح الأمريكي يشمل وقف قصف الضاحية الجنوبية وامتناع حزب الله عن مهاجمة إسرائيل، في حين أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنه أبلغ ترامب بأنه في حال لم يتوقف حزب الله عن استهداف إسرائيل فإن أهدافا في بيروت ستقصف، مؤكدا مواصلة العمليات العسكرية في الجنوب.
1: لبنان ساحة تفاوض بالنار والتهديد، ترددت أصداؤه من بيروت إلى تل أبيب وصولا إلى طهران وواشنطن. تطورات دراماتيكية شهدتها الساعات الماضية مزجت بين الميدان ورسائل التحذير. لم تمضي ساعات طويلة على تلويح إيران بوقف تبادل الرسائل مع واشنطن احتجاجا على الهجمات على لبنان ودعوة مقر خاتم الأنبياء الإيراني سكان المستوطنات الإسرائيلية في الشمال إلى المغادرة في حال استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، حتى أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق على وقف الحرب بشكل كامل. إعلان ترامب جاء بعد قوله إنه أجرى اتصالات مثمرة مع نتنياهو وممثلين عن حزب الله عبر وسطاء، في حين أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتأجيل ضرب ضاحية بيروت الجنوبية بفعل ضغط أمريكي، وذلك فور اتصال بين ترامب ونتنياهو. لكن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس فسر إعلان ترامب على أنه لا قيود على عمل الجيش داخل لبنان، كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أن الجيش لن ينفذ هجمات في بيروت ولن ينسحب من المواقع التي يتمركز فيها. حزب الله في المقابل أكد على لسان النائب حسن فضل الله لرويترز أن الحزب يدعم وقف إطلاق النار الكامل في جميع الأراضي اللبنانية على أن يكون مقدمة لانسحاب إسرائيلي. تطورات جاءت بعد دخول طهران على خط الضغط السياسي بشأن لبنان في ظل محاولات تل أبيب تكريس معادلة ميدانية عنوانها استهداف الشمال يقابله ضرب بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة مساع أمريكية للضغط باتجاه قبول حزب الله مقترحا محددا لوقف إطلاق النار على نحو يكرس أمرا واقعا جديدا لصالح تل أبيب. واقع يعيد تشابك الملفات الإقليمية إلى الواجهة، وهو ما أكده مصدر بحزب الله للتلفزيون العربي بقوله إن تهديد إسرائيل بقصف الضاحية جاء بطلب أمريكي للضغط على إيران في المفاوضات. أمام ذلك يؤكد لبنان الرسمي على لسان سفارته في واشنطن أن المقترح الأمريكي يشمل وقف قصف الضاحية الجنوبية وامتناع حزب الله عن مهاجمة إسرائيل. بين إعلان ترامب وقف إطلاق النار في لبنان وسط الدمار ورسائل التحذير العابرة للحدود، يظل المشهد اللبناني برسم الترقب، فإما نهاية للحرب كمقدمة لتسوية ترسم ملامح المنطقة، وإما تصعيد أكبر يمتد إلى الإقليم بأسره.
0: قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن حزب الله يتبع توجيهات إيران ولا يضع مصلحة الشعب اللبناني في أولوياته. وأضافت الوزارة في تصريحات للتلفزيون العربي أن طهران تسعى لإطالة أمد الصراع في لبنان، مشيرة إلى أن واشنطن طرحت مقترحا يقضي بوقف هجمات حزب الله مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد في بيروت في إطار جهود خفض التصعيد تدريجيا ووقف الأعمال العدائية. ذكرت الخارجية الأمريكية للتلفزيون العربي بأن الرئيس اللبناني دعم المقترح وسعى للتوصل إلى اتفاق بشأنه، في حين وصفت رد رئيس مجلس النواب بأنه مخيب للآمال. في الأثناء قال عضو المكتب السياسي لحركة أمل حسن قبلان إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا على كامل الأراضي اللبنانية. وأضاف قبلان في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي بأن الحركة لن تقبل وقفا لإطلاق النار يرسخ الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.
2: الضمانات هي ضمانات لبنانية عامة، ليست ضمانات حزب الله لوحده، هي ضمانات الدولة اللبنانية، هي أسئلة الدولة اللبنانية، هي أسئلة المواطن رجل الشارع العادي في لبنان. الضمانات هي بأن تتوقف إسرائيل عن الاغتيال العام واليوم للمواطنين اللبنانيين كما جرى خلال 15 شهرا منذ توقيع اتفاق 27 نوفمبر عام 2024 حتى أدار عام 2026. القتل اليومي لمدة 15 شهر. اللبنانيون جميعا يسألون عن الضمانات، ضمانات عدم تجريف القرى كما كان سائدا إبان ما قيل عنه هدنة وقت.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض الإيراني مع الولايات المتحدة محمد باقر قاليباف في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قال إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة فإنه سيتضمن وقف الهجمات على جميع الجبهات خاصة لبنان. أضاف قاليباف بأن طهران بذلت خلال اليومين الماضيين جهودا حثيثة لوقف الهجمات الإسرائيلية، مشددا على أنه إذا استمرت هذه الجرائم فلن تكتفي حكومته بوقف عملية الحوار بل ستتصدى للكيان الصهيوني حسب قوله. أصدر البرلمان الإيراني بيانا نقل فيه عن نبيه بري قوله إن لبنان لن ينسى أبدا مواقف إيران الإيجابية في هذه المرحلة الحرجة. ميدانيا، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد 4 أشخاص مساء الاثنين في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على بلدة المروانية جنوبية لبنان. في مدينة صور ومحيطها استهدف جيش الاحتلال أحياء عدة في المدينة وخلف دمارا هائلا فيها، بينما استهدفت إحدى الغارات محيط مستشفى جبل عامل. هذا وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن غارة إسرائيلية على مفرق معركة المقابل للمستشفى استهدفت مبنى وموقف للسيارات وأسفرت عن عدد من المصابين. هذا وعاينت كاميرا التلفزيون العربي حجم الدمار داخل مدينة صور بعد الغارات المتزامنة التي دمرت عدة مبان متقاربة.
3: كانت هناك غارات عنيفة هزت مدينة صور من دون سابق انذار، وطبعا يعني لم يكن من الناحية الأمنية الأمور يعني سهلة للدخول، ولكن اليوم يعني يمكن اعطاء صورة مع الزميل شرب الفرنسيس نشاهد هذا الحي، يعني هذا الشارع هو الذي تم استهدافه بثلاث غارات على ثلاث مبان وسنترات، كما نشاهد هذا واحد من المطاعم الذي بقي يعمل خلال الحرب وكان يتجمع فيه المواطنون. لحسن الحظ انه بالأمس لم يكن قد صاحبه قد قرر أن يفتح هذا المطعم الذي كانت معظم صور تأتي إليه، يعني الكثير من أبناء صور كانوا يأتون إلى هنا. ونشاهد حجم الضربة وقرب هذه الضربة من بعض المحلات التي كانت بدأت تستعيد حياتها. هذا دمار كبير في هذا المكان، هذا واحد من المباني الذي تم تدميره بالغارات الثلاث التي استهدفت بعدة صواريخ المباني في هذا الحي. هذا الحي كان هو واحد من الأحياء الذي نشاهد فيه الحياة، هو كان عبارة عن بعض المحلات التي كانت تستعيد حياتها، وأيضا يعني حتى خلال الحرب كان هذا الحي قد بدأ يستعيد مواطنين والنازحين يعودون إليه والمحلات تفتح أبوابها. ولكن الآن مع هذه المشاهد تشاهدون حجم الدمار الذي أصاب هذا الحي. هذا فقط مبنى من ثلاثة مبان أغار عليه الاحتلال الإسرائيلي والطيران الحربي الإسرائيلي. هذا سنتر أو مبنى قريب من دوار أبو ديب إضافة إلى مبنيين آخرين، ونشاهد حجم الدمار الذي لحق بكل المباني المحيطة. هنا نتحدث عن ضربة واحدة، فتخيلوا أننا لو نستطيع أن نجمع الضربات التي هي جاءت متزامنة ولكن على بعد مئات الأمتار فقط، نتحدث عن ثلاثة غارات شبيهة بهذه الغارة التي نشاهدها مع زميل شارب الفرنسيس. وأيضا على يساره نشاهد يعني حتى هذا المبنى على الرغم من بعده جاء العصف فيه تماما وأدى إلى هذا الدمار الكبير. الشارع بأسره فقد أي حياة، السيارات تدمرت، المباني بشكل كبير تدمرت، حتى التي لم يتصبها الصواريخ مباشرة أدى ذلك إلى دمار كبير، إلى أضرار. كل السيارات التي كانت متوقفة تحولت إلى هياكل غير صالحة أبدا لأي استخدام. هذه هي يعني بعض المباني، هنا كانت هناك بعض المؤسسات وبعض المحلات في داخلها، ونحن نتحدث إذن عن حي بات شبه منكوب نتيجة الغارات الثلاث. وأذكر بأننا نشاهد يعني غارة واحدة وأثار غارة واحدة، ولو ابتعدنا قليلا لمئات الأمتار ربما لا تمكننا أن نعطيكم صورة يعني أخرى ونماذج مستنسخة عن هذه الغارة. طبعا هذه الغارات عنفها وأيضا خطورتها أنها جاءت من دون سابق انذار أبدا، كان المواطنون في هذا المكان. طبعا كانت صور قد شملها طلب الانذار، ولكن يعني كانت بعض الحياة لا تزال فيها، سيارات، دراجات، ولكن هذا ما تحول إليه المشهد هنا في هذا الحي. وأذكر بأن هذا يعني هذا مثلا الآن يعني ربما علينا أن ننسحب، لأن هذا الحي لا يزال مهددا، والطائرات الحربية الإسرائيلية عادت إلى الأجواء في هذه الأثناء. طبعا يعني كان البعض يعني كان قد أنذرنا بأنه عندما نسمع المسيرات والطائرات الحربية علينا أن نغادر بسرعة من هذا الحي نتيجة إمكانية تجدد الغارات الإسرائيلية. طبعا يعني سوف نختم هذه الرسالة، لأن المسيرات والطائرات الحربية هي عادت إلى هذا الحي الذي شاهدنا فيه حجم الغارات. وطبعا يعني كلما جلنا بهذا الحي ربما نشاهد المزيد من الدمار الكبير، وربما إذا بقينا قليلا داخل السيارة ونحن نغادر قد نأخذ طريقا يعطي بعض الصورة عن الدمار الذي كنت أتحدث عنه، وهو مستنسخ في عدة نقاط من هذا الحي. سوف نحاول من خلال السيارة ومن خلال الصورة المتحركة أن ننتقل من مبنى إلى آخر، ونشاهد يعني هذا الدمار الذي وصل إلى مئات الأمتار. ولكن ليس فقط من نتيجة هذه الضربة، هناك ضربة أخرى أيضا قريبة من هذا المكان وكانت شبيهة بعصفها وبقوتها وبعنفها وبأضرارها بالضربة التي كنا نشاهدها قبل وصول طبعا الطائرات الحربية والمسيرات. وأنا أعني تماما هذه الضربة هنا وهذه الغارة التي دمرت هذا المبنى الذي طبعا يعني تحول إلى كومة ركام وأنقاض. وطبعا يعني ربما يعني سنعطيكم الصورة لبعض الوقت فقط، لأننا كما ذكرنا هناك عودة للطائرات الحربية إلى سماء صور وأيضا المسيرات الإسرائيلية، ولكن سنحاول أن نعطي الصورة بسرعة كبيرة. هذا واحد من المباني والسنترات الذي تم تدميرها، وطبعا نشاهد المحلات في محيطها التي تضررت بدورها أيضا. طبعا لن نطيل كثيرا في هذا المكان، هو حي واحد، يعني هذه الضربة الثانية، وهنا هناك ضربة ثالثة شبيهة بهذه الغارة القوية التي نعطيكم صورة عن أحياء صور الداخلية التي تعرضت للغارات العنيفة بالأمس. وطبعا هذه الصور هي صور خاصة الآن للتلفزيون العربي من حي يعرف بدوار أبي ديب في مدينة صور، والذي تعرض لثلاث غارات متزامنة بالأمس ومتقاربة بمئات الأمتار أدت إلى تحويل الحي إلى حي منكوب بالكامل.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه مقذوفين عبر من لبنان إلى شمال إسرائيل، وأكد لاحقا سقوط هدف جوي داخل الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية. أضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة 6 عسكريين في جنوب لبنان. أضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له بأن 3 من الجرحى إصابتهم خطيرة. في المقابل أعلن حزب الله اللبناني شن هجمات عدة ضد قوات إسرائيلية في جنوب لبنان. وقال الحزب في بيان إن مقاتليه تصدوا بعبوات ناسفة لتوغل قوات إسرائيلية باتجاه بلدة حداثة، ليضيف لاحقا بأنه تم استهداف دبابتي ميركافا في المنطقة نفسها. وفي بيان آخر أفاد الحزب بأن مقاتليه استهدفوا دبابة ميركافا في بلدة البياضة. والآن ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بك عبد الرحمن. إذا نحن أمام إعلان من الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار في لبنان، لكن هذا الإعلان غامض ويحمل تفسيرات كثيرة. ماذا يقال في واشنطن حول ذلك، خاصة وأن الميدان يعني يتحدث بشيء مختلف تماما؟ المواجهة العسكرية ما زالت مستمرة على جانبي الحدود.
4: نعم، هو ينظر في واشنطن على أن ما قاله دونالد ترامب لا يرتبط بمسار هدنة أو وقف إطلاق النار الذي أعلن لمدة 45 يوما، أو المسار الخاص بمحادثات الإسرائيلية برعاية أمريكية هنا في واشنطن في وزارة الخارجية، أو حتى البنتاغون، اللقاء الذي كان الجمعة قبل الماضية. وبالتالي هو ينظر إليه أنه وقف للتصعيد الإسرائيلي والتمدد أو استهداف بيروت. نحن نعرف أن وقف إطلاق النار كان يعني في إحدى تفسيراته أو التفسير الأكثر شيوعا هو عدم استهداف بيروت وعدم استهداف البيئة.

0: للتمدد في الكرة اللبنانية واستهداف البلدات والقرى والبيوت الصغيرة الموجودة هناك. وما كان يرد عليه حزب الله بأنه ردا على الاحتلال الإسرائيلي للجنوب وعلى العمليات التي تجري ضد المدنيين أو ضد البلدات الصغيرة في الجنوب اللبناني، الأمر الذي جعل مسألة وقف إطلاق النار وكأنها ضد الداخل اللبناني وضد بيروت. ما أعلنه نتنياهو هو ما جعل الأمر يصل إلى تصعيد بهذا الإنذار لأهالي الضاحية الجنوبية وقبلها مسألة نهر الزهراني، وبالتالي وجد الأمر على أنه تصعيدا يخالف مبدأ أو التفسير الأكثر شيوعا لوقف إطلاق النار لمدة 45 يوما. وبالتالي إعلان دونالد ترامب هو مرتبط بالتصعيد الخاص بنتنياهو وكاتس ومرتبط بالمسألة الإيرانية بشكل رئيسي، لكنه لا ينهي الوقف التام لإطلاق النار. غدا وبعد غد 2 و3 يونيو سيكون في وزارة الخارجية جولة محادثات، نعم هي في مناخ ضاغط جدا، وهي جولة يعني كما ترى الصحافة الأمريكية أنها تسعى إلى تثبيت مسار التهدئة. بطبيعة الحال لن تحل كل المشاكل، لأنها تثبيت مسار التهدئة وخلق أو محاولة خلق شيئا أكثر ديمومة. لذلك المبعوث الخاص أو الممثل الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن والتز رأيناه يلقي اللوم، وفرنسا يلقيان اللوم بشكل كبير على حزب الله، وولتز يتهم حزب الله بأنه يختطف القرار اللبناني وما إلى ذلك، وهو يعني خطاب ضاغط يحاول أن يجعل مسألة المسار التفاوضي للحكومة اللبنانية أو المسار المحادثات للحكومة اللبنانية ينتج شيئا أكثر ديمومة وأكثر استدامة، ويعطي لها الأبر هاند أو اليد العليا فيما يتعلق بالتعامل مع ملف التعامل مع إسرائيل. وبالتالي ما فعله اليوم ينظر إليه على أنه كان عارضا يرتبط برغبة دونالد ترامب في استكمال المسار التفاوضي مع إيران، لا سيما مع تزايد الضغوط على دونالد ترامب سواء في تناقش شعبيته أو اقتراب كأس العالم أو الاقتراب لاحتفالية 250 عام على تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية وذكرى يوم الاستقلال 4 يوليو، بما يعني أن دونالد ترامب يرغب في التقاط أنفاسه ولو 30 إلى 60 يوما. وبالتالي هذا ما دفع دونالد ترامب للتدخل، لأنه لم يتدخل في كل التصعيدات السابقة في الجنوب اللبناني أو المطالبة بمسألة نهر الزهراني ودفع المواطنين إلى ما خلفه أو فوقه، وبالتالي لم ينظر إليه أنه اختراق أو تغير في الوضع الحالي. ربما ينظر إلى جولات غد هي التي ستحدد ما إذا كان هناك بالفعل نوع من أنواع التغير في المواقف أو أنه سيكون هناك استمرار لهذا المسار الذي تم اختياره ليكون ممثلا للرسم النهائي في التصور الأمريكي، وهو سيطرة للدولة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية على السلاح بكافة أنواعه في الداخل اللبناني والوصول إلى توقيع اتفاق مع إسرائيل ولو على المدى البعيد.
1: الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف من واشنطن، شكرا لك. عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا لمناقشة التصعيد الإسرائيلي في لبنان بناء على طلب فرنسا. وقال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن إن حزب الله أطلق هجوما أحاديا على إسرائيل، وإن الحزب يرى لبنان منصة إطلاق لصالح إيران على إسرائيل، ولا يأبه بلبنان الدولة أو المستقبل أو الشعب حسب قوله.
2: Read it from the UN's own reports.
3: إن ما رأيناه على الأرض وفق تقارير الأمم المتحدة وما قاله المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان إن الحزب أطلق الصواريخ عشوائيا على إسرائيل، حيث يصيب الناس ويسبب دمارا للمباني السكنية وغيرها من البنى التحتية المدنية. ورأينا مقاطع مصورة يفاخر فيها الحزب بإطلاق الصواريخ على المناطق المدنية في إسرائيل ويقتل جنودا جرحى.
1: من جانبه ثمن مندوب لبنان في مجلس الأمن أحمد عرفة جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته لخفض التصعيد بين لبنان وإسرائيل، وأكد أن التزام الاحتلال بالقرارات الأممية والانسحاب من الأراضي اللبنانية يمثل المدخل الرئيس لحل الأزمة الحالية.
4: ولا بد لي هنا من أن أثمن مجددا مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية على جهودها البناءة والهادفة إلى إعطاء المسار الدبلوماسي فرصة، بما فيه الجهود التي يبذلها الرئيس ترامب شخصيا اليوم بهدف خفض التصعيد. ونؤكد

0: أؤكد على التزام لبنان بتوفير ظروف ومتطلبات نجاحها انطلاقا من الثوابت الوطنية التي تبدأ بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل وعودة الأسرى وإعادة الأعمار وعودة أهلنا المهجرين قصرا. إن التزام إسرائيل بوقف كامل وفعلي للنار يمثل المدخل الضروري لالتزام الدولة اللبنانية بسط سلطتها وسيطرتها على كامل أرضها وحدودها.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: منبر الحرية.
1: هو انتشار تنوع موضوعية، صوت المصداقية منبر الحرية. 92.7
0: راديو الحرية.
2: 92.7 بالعشرة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أنتم تستمعون لبرنامج على البدري مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح حلقة جديدة من برنامج البدر عبر أثير إذاعة منبر الحرية لهذا اليوم الثلاثاء الثاني من الشهر السادس شهر يونيو حزيران من سنة 2026. هو اليوم 16 من الشهر 12 شهر ذو الحجة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أذان الفجر عند الساعة 3:56، شروق الشمس عند 5:32، أذان الظهر لهذا اليوم عند الساعة 12:38، العصر عند 4:18، المغرب عند 7:47، والعشاء عند 9:19. تقبل الله منا ومنكم صالح القول وكذلك العمل. برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية وإياكم في هذا البرنامج. البداية من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية في آخر تحديث لأحوال الطرق مع بداية صباح هذا اليوم.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
1: في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح، البداية من تقرير يطا ومنطقة الشرق. زيف مغلق، زيف وادي السمن سالك، البويب مغلق، من شقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر. خليط المي مغلق لعمور البادية، كرمة سالكين، بني نعيم مغلق، وإشارات كريات 4 سالك هذا الصباح. إلى منطقة الخليل الوسط، فرش الهوى سالك، رأس الجورة وبيت عنون مغلقات، إشارات 35 والبلوطة سالكين، الفحص وادي السمن وقلقس مغلقات. تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، دورة الهجر سالك مع ضرورة توخي الحذر، دورة وادي الشجنة سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمية مغلق، السموع المرملي سالك هذا الصباح، الظهرية أبو العزجة مغلق بالسواتر الترابية، الظهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، وشويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول، حسكة، زعتري، جسر بيت كاحل سالكين، نبي يونس، سعير، وادي الشرق، بيت أمر الكلية، العروب، جسر بيت أمر، العروب العجور، العروب أبو شمعة، وإذنا مغلقات، ترقومي المصانع سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى منطقة الشمال، وبيت لحم، مراح، رباح مغلق، المنشية سالك، دوار قوع سالك، مسلمون سالك، جورت الشمعة سالك، بيت البركة سالك، عصيون ودوار إفرات أيضا سالكين، النشاش هذا الصباح مغلق بالاتجاهين، عقبة حسنة سالك، بيت جالة دي سي أو سالك، عش غراب سالك، بيت سحور سالك، الكونتينر سالك، معالي أدوميم أيضا سالك، والعزرية هذا الصباح سالك بالاتجاهين. طبعا منطقة العزرية في كثافة مرور عالية جدا للمتجه شمالا، سالك للمتجه جنوبا، وتم إعادة فتح النشاش هذا الصباح مقابل إغلاق مراح رباح. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة، اليوم الثلاثاء ترتفع درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة بالنسبة لحزيران يونيو، ويكون الطقس حارا نسبيا خلال أو أثناء ساعات يعني النهار، لطيفا مساء، ويميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال خلال ساعات الليل. يوم الأربعاء ترتفع درجات الحرارة قليلا لتصبح فوق معدلاتها بقليل، راح يكون الطقس حارا نسبيا خلال ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل، يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال. الخميس توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 3 درجات مئوية، يتحول الطقس إلى صيفي لطيف حار نسبي لا حار في أغلب المناطق خلال ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل، مائلا للدفء في المناطق المنخفضة. أما الجمعة فيستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، لطيفا مساء وليلا، وتصبح درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 4 درجات مئوية. اليوم العظمى تسجل 27 درجة مئوية تنخفض ل 16، بكرة الأربعاء 28 18، الخميس 32 العظمى تنخفض ل 20، ويوم الجمعة 30 العظمى تنخفض ل 20 درجة مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
0: الاحتلال يقتحم مناطق مختلفة من الضفة الغربية ويعتقل عددا من طالبات الجامعات. وفي الخليل اعتداء واضح من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال على عدد من المواطنين عند مفرق 35 الالتفافي. وبعد تدمير 90% من آلياته، الدفاع المدني بغزة على وشك الانهيار. تحذيرات حقوقية وإدانة فلسطينية لإقامة بؤرات استيطانية جديدة قرب أريحة. والشيخ عكرمة صبري يحذر من مشروع قانون إسرائيلي لمنع الآذان. في متابعة الأخبار أيضا الدولية هذا الصباح، ترامب يوبخ نتنياهو بسبب لبنان، وغوتريتش يطرح خيارات للوجود الأممي فيها. العراقي محمد باقر الساعدي يؤكد براءته أمام محكمة بأمريكا. روسيا تعزز إمدادات حميحم وسط استمرار وجودها في منطقة سوريا. وفي حرب إيران، ترامب يؤكد استمرار المفاوضات مع طهران ويعلن وقف الهجوم على بيروت. حزب الله يوافق على وقف إطلاق النار شريطة أن توقف إسرائيل كذلك وقفها أو توقف إطلاق النار على لبنان. حياكم الله من جديد وأهلا بكم إلى جولة الأخبار الصباحية، والبداية من الأخبار المحلية.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: أهلا بكم من جديد وحياكم الله إلى جولة الأخبار الصباحية. البداية هذا الصباح من أحوالنا أو أخبارنا المحلية الفلسطينية. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الليلة الماضية عدة مناطق في الضفة الغربية واعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين. في الخليل كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم العروب بشمال مدينة الخليل. أدى الاقتحام الاعتقال محمد أبو غازي وعمر أبو غازي من داخل المخيم، والذي وصل طبعا الاحتلال إلى الاقتحام لأكثر من 4 ساعات، وصل الاقتحام لمدة 4 ساعات متواصلة داخل المخيم يعيث فيه خرابا وفسادا، تفتيشا وتدميرا وتخريبا، بالإضافة إلى احتجاز عدد من المواطنين الفلسطينيين، وتم اعتقال كما ذكرت مواطنين. كذلك في بيت أمر إلى الشمال من مدينة الخليل كانت قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت مواطن قبل أن تفرج عنه بعد أن اعتدت عليه بالضرب، وبعد أيضا أن اقتحمت المنطقة بأعداد كبيرة جدا من جنود الاحتلال. هذه الليلة كذلك وحسب منشورات كانت قد تلقتها بعض يعني الجهات الفلسطينية من خلال يعني ما يتم نشره من قبل منصات المستوطنين، كان في هناك أحد المستوطنين قد تحدث هنا عن إنذار التدمير الفوري بعد يوم واحد فقط من الهجوم الإرهابي على مفرق غوش عطسيون، وفي الوقت الذي يتحرك فيه العدو بحرية على الطرقات يتم نشر قوات كبيرة في هذه اللحظة لإجراء دمار واسع في قطاع النقل اليهود خلال الساعات القادمة، من بين أمور أخرى منازل العائلة. ندعو الجمهور إلى الحضور فورا إلى المنطقة للاحتجاج وتأخير الدمار، لن نسكت عن إصابة رواد التسوية. هذا طبعا كان نص مترجم لإسرائيلي كتبه يدعو فيه المستوطنين إلى التجمع عند مفارق الطرقات مفرق 35 غوش عطسيون، يقول بأن الفلسطينيين يتحركون بحرية ويجب تدمير هذا القطاع، قطاع النقل والمواصلات. كان في هناك اعتداءات واضحة من قبل المستوطنين الليلة الماضية، وجرى كذلك الحديث هنا عن اعتقال عدد من الفلسطينيين الليلة الماضية بعد يعني أو هنا توقيف عدد من الفلسطينيين الليلة الماضية بعد الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين. عدد من الإصابات وصلت إلى المستشفيات الليلة أيضا، وكان في هناك حادث سير وقع بالقرب من مدينة بيت لحم، يعني يرجح أن يكون بسبب أيضا كثافة تواجد المستوطنين في تلك المنطقة أو من خلال التحذيرات والاشتباه طبعا بوجود مستوطنين في مفارق مختلفة. كان في هناك عملية يعني تدمير لعدد من السيارات والمركبات وزجاج تلك المركبات في مفرق 35 بعد تجمع المستوطنين والاعتداء عليهم. طبعا في بلدة بيت أمر قامت قوات الاحتلال بفتح يعني مركز تحقيق ميداني في أحد المنازل، وهناك أكثر من 70 حالة احتجاز وتحقيق ميدانية ما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة في بيت أمر. كذلك كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مرة أخرى مدينة الخليل. كان في هناك تواجد لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة نمرة، في منطقة وادي القطع، في شارع السلام، في منطقة راس الجورة، وعدد أيضا آخر من المناطق التي اقتحمها الاحتلال أو مر خلال الاقتحام منها وصولا إلى عدد من المناطق. من بين الأهداف التي تم تنفيذ عملية اقتحام للأسف الشديد لها هي منزل الشهيد النتشة في منطقة وادي القطع في مدينة الخليل، وكان هناك أيضا عملية اقتحام وتدمير مرة أخرى لعدد من المنازل الفلسطينية، وكان في هناك تحريض من قبل المستوطنين على اقتحام منازل لأقارب الشهيد. كان في هناك اقتحام يوم أمس أو ليلة لمنزل عائلة الشهيد، وأيضا تحريض على اعتقال واقتحام عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين الأقارب طبعا للشهيد أمجد النتشة. جيش الاحتلال كذلك كان قد اقتحم خارج الخليل الليلة الماضية منطقة بير زيت، وشكل الاقتحام حقيقة يعني صدمة لأهالي عدد كبير من الطلاب والطالبات، حيث تم اعتقال 4 طالبات فلسطينيات: الطالبة جولان أبو عواد، الطالبة ناتاليا أبو دية، الخريجة ليلى نائل خليل، الطالبة سما صافي. تم اعتقالهم الليلة الماضية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا هذه الاعتقالات تأتي ضمن سياسة إسرائيلية واضحة بتكميم أصوات يعني الطلاب والطالبات، وجزء منهم أيضا من هؤلاء تم اعتقاله سابقا. في متابعة الأخبار المحلية الفلسطينية الليلة الماضية، كذلك شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي طبعا حملة دهم واعتقال في أكثر من منطقة في رام الله، في البيرة، في كذلك الخليل، وحسب ما تابعنا أيضا كان هناك اقتحام لنابلس ليلا وفي المنطقة القديمة منها نهارا، وتصدير أو هنا مصادرة عدد من يعني المركبات الفلسطينية في بعض المناطق الفلسطينية. هذا طبعا خلال الليلة أو خلال 24 ساعة الماضية كان في هناك يعني عدد من المواطنين الذين تعرضوا حقيقة للاعتداءات من قبل أيضا المستوطنين والجيش الإسرائيلي. هذا ملخص سريع لأحوالنا المحلية في الضفة الغربية. أما في قطاع غزة فالأمور لا تختلف، هي أكثر ربما ضراوة عما يحدث أيضا في الضفة الغربية.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
7: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
8: أهلا بكم من جديد وحياكم الله إلى جولة الأخبار الصباحية الأولى، ومتابعة هنا لآخر التطورات فيما يتعلق بملف الحربي على لبنان. قالت الأمينة العامة المساعدة لعمليات السلام في الأمم المتحدة مارثا أما أكيا بوبي إن توغل إسرائيل شمالا داخل الأراضي اللبنانية ووجود قواتها شمال الخط الأزرق يعد انتهاكا سافرا لسيادة لبنان وللقرار الأممي 1701، محذرة من أن الوضع بات يبعث على قلق بالغ. وأوضحت أكيا بوبي أن تحذيرات إسرائيل بالإخلاء جنوب نهر الزهراني حولت جنوب لبنان بالكامل إلى منطقة قتال، وفي وقت رصدت فيه قوات يونيفيل الأممية نشاطا عسكريا مكثفا وعمليات هدم في قرى يعني قرب الخط الأزرق، مما فاقم الاحتياجات الإنسانية جراء تواصل تدمير الاحتلال للمناطق. طيب، في متابعة الأخبار، على ما يبدو أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ، أو سيدخل خلال يعني الدقائق القليلة القادمة حيز التنفيذ في لبنان تحديدا. ففي اليوم 95 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي كانت إسرائيل تخطط له، وذلك خلال اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصفه بالمثير. ترامب قال إنه لم يوافق بعد على اتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن المحادثات ما تزال مستمرة بوتيرة متسارعة مع إيران، وذلك بعد إعلان إيران تعليق المفاوضات بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان، محملة واشنطن مسؤولية هذا التصعيد. قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن ما يحتاجه لبنان هو وقف إطلاق النار، سواء كان الاتفاق منفصلا عن إيران أو مرتبطا بها. أكدت فرنسا خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن لبنان أن التوغل الإسرائيلي المتزايد داخل الأراضي اللبنانية يشكل خطأ استراتيجيا كبيرا. فيما قالت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصادر إن فريق التفاوض الإيراني سيوقف المحادثات وتبادل النصوص هنا مع واشنطن جراء الانتهاكات بلبنان. من جانب آخر، أنذر قائم مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني السكان في شمال إسرائيل بالإخلاء في حال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. نقل موقع أكسيوس عن مصادر أمس الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب لبنان، فيما شددت إيران على سعيها للتوصل إلى وقف هجمات إسرائيل على لبنان ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة في وقت قدمت فيه الأمم المتحدة خيارة جديدة لوجودها في لبنان. وقالت مصادر أمريكية أن ترامب شن هجوما لاذعا على نتنياهو بسبب تصعيد إسرائيل في لبنان، وذلك خلال مكالمة هاتفية حادة الألفاظ أمس الاثنين. يعني قال له يا ابن الكلب مثلا، وغلط عليه وقال له لبنان طبش فيها. طبعا ترامب اليوم بيحكي هيك، بعدها مش عارف ايش بيحكي، فبتمشي الأمور عكس كل ما يهيأ لنا بالعالم. الموقع نقل عن مسؤول أمريكي أن مكالمة ترامب مع نتنياهو كانت واحدة من أسوأ المكالمات التي أجراها معه منذ عودته إلى السلطة. شكله مازع ومزع، يعني مش مخلي فيه ولا كلمة اللي حكي له إياها. خلال المكالمة وصف ترامب نتنياهو بالمجنون واتهمه بنكران الجميل. يعني ترامب قال نتنياهو أنت واحد مجنون وناكر للجميل، لأنه نتنياهو بده يتوغى كمان في لبنان، هو حيصل لبيروت. بقولكم أنا حصل في بيروت لجيش بجيشي حصل لبيروت. ترامب بدوش هذا الموضوع، وأنه كان في هناك تحذير إيراني، كان في هناك تحذير فرنسي، كان هناك تحذير تركي من هذا الملف والتوغل، بالإضافة إلى يعني الإدانات العربية وكذلك الدولية. خلال المكالمة أضاف أصدران للموقع الأمريكي بأن ترامب ادعى أنه ساعد في إبقاء نتنياهو خارج السجن. يعني بلش يحمله جميلة، قال له أنه لولاي أنا كان أنت هلأ جوا السجن يا نتنياهو، في إشارة إلى دعمه له خلال محاكمته بتهم الفساد. كما قال مسؤول أمريكي أن ترامب كان يعلم أن حزب الله كان يطلق النار على إسرائيل وأن إسرائيل بحاجة للدفاع عن نفسها، لكنه شعر في الأيام الأخيرة أن نتنياهو كان يصعد الموقف بشكل غير متناسب وفق أكسيوس. ذكر المسؤول الأمريكي أن ترامب كان قلقا من مقتل العديد من المدنيين في لبنان على يد إسرائيل، واعترض على قيام الإسرائيليين بهدم المباني للقضاء على قائد واحد من حزب الله. أكد القيادي في كتائب حزب الله العراقية محمد باقر الساعدي براءته من التهم الموجهة إليه بالتخطيط والتورط في هجمات في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا. وتحدث الساعدي في محكمة مانهاتن الاتحادية بعد أن قام محاميه أندرو دالاك نيابة عنه دفاعا بالبراءة من 8 تهم، بما في ذلك تآمر لتقديم دعم مادي لكتائب حزب الله وهي جماعة مسلحة مدعومة من إيران وتعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية. وقال الساعدي عبر مترجم أن لست مذنبا ونحن في حالة حرب، وأضاف الأطفال يقتلون بصواريخكم، مشيرا بيده أمام نحو المكان الذي تجلس فيه القاضية الاتحادية كولين ماكهون والمدعون من مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن. وكان الساعدي يرتدي زي السجن ومقيد الرجلين خلال الجلسة التي عقدت اليوم. أثناء حديثه رفعت ماكهون صوتها وأمرته بالجلوس، واقترب اثنان من ضباط الشرطة الاتحادية كانا جالسين خلف الساعدي من طاولة الدفاع فجلسا عند وصولهم. أخيرا في الأخبار الروسية والحرب التي ما تزال مستمرة في أوكرانيا، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات في هجمات روسية متفرقة استهدفت العاصمة كييف ومدن أخرى. في المقابل أعلنت روسيا تعرض منطقة كورسك لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، فيما توعد الرئيس فلاديمير بوتين بالرد على الهجوم الذي استهدف كلية ستار بيرلسك في لوغانسك. وأفادت السلطات المحلية في أوكرانيا بمقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء هجوم روسي على مدينة دين بيرو، كما سمع دوي انفجارات عدة هذا اليوم في العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية ومسؤولين محليين. طيب بهذا نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة، أو برنامج على البدر عبر أثير إذاعة منبر الحرية. بعد قليل برنامج مساحة حرة حتى 8 إن شاء الله. شكرا لشركة القصراوي التجارية الصناعية راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. شكرا للجميع، والتقي بكم بعد فاصل قصير، فقوينا إن شاء الله.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه، تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: نسمعكم.
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي. مع راضي كرامي.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح. حلقة جديدة تتجدد باستماعكم بلقائكم بمتابعتكم من برنامج مساحة حرة حتى الثامنة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة، لكل من انضم لنا هذا الصباح لمتابعة هذا البرنامج حتى الثامنة برفقة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنطير لهم أجمل تحية صباحية مع بداية نهار يوم جديد. صباح الخير لشركة الجنيدي، لعامليها، لموظفيها، لمحبي هذه الشركة، وصباح الخير أيضا من شركة الجنيدي لكم جميعا بإذن الله تعالى. حلقة جديدة ونهار طيب أتمنى لكل المتابعين. اليوم هو الثلاثاء، اليوم الثاني من الشهر السادس، شهر يونيو حزيران من سنة 2026، هو اليوم السادس عشر من الشهر الثاني عشر، الشهر الأخير ذو الحجة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. عبر أثير إذاعة منبر الحرية والموجة العامة 92.7 من خلال موقعنا الإلكتروني hr.bs ومن خلال صفحتنا على الفيسبوك HR Live، بنرحب بكل متابعينا الكرام مع بداية هذا النهار، والبداية من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.

0: طيب في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح، البداية من مداخل يطا ومنطقة الشرق تحديدا. زيف مغلق، زيف وادي السمن سالك، لبويب مغلق، ام الشقحان سالك مع ضرر التوخي الحذر، خلت المية مغلق، لعمور، البادية، كرمة جميعهم سالكات، بني نعيم سالك، وإشارة كريات أربع سالك هذا الصباح. لا تقرير الخليل، منطقة الوسط، فرش الهوى سالك، راس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارة 35 البلوط، الفحص، وادي السمن سالكين، قلقس هذا الصباح مغلق بالاتجاهين. تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، دورة الهجر سالك مع ضرورة توخي الحذر، دورة وادي الشاجن مغلق أو سالك مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، السموع السيمية مغلق، السموع المرمل سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العزجة مغلق بالسواتر الترابية، الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، وشويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول، حسكة، الزعتري، جسر بيت كاحل، النبيون، السعير، وادي الشرق جميعهم سلكات، بيت أمر الكلية مغلق، العروب، جسر بيت أمر، العروب، العجور، العروب، أبو شمعة مغلقات، إذن مغلق، تقوم المصانع سالك هذا الصباح. أخيرا إلى منطقة بيت لحم والشمال، البداية من مراح رباح سالك، كانت مغلقة قبل شوي، المنشية سالك، دوار قوع سالك، مسلمونة سالك، شورت الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار إفرات، النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة، الدي سي او، وعش غراب سالكين، بيت سحور سالك، الكونتينر سالك، العزرية سالك، ومعالي أدوميم أيضا هذا الصباح سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: طيب إلى أحوال الطقس لهذا اليوم والأيام القليلة القادمة. لليوم الثلاثاء 2/6/2026 ترتفع درجات الحرارة قليلا لتصبح فوق أو حول معدلاتها السنوية العامة بالنسبة لحزيران يونيو. راح يكون الطقس حار نسبيا أثناء ساعات النهار، لطيفا مساء يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال خلال ساعات الليل. غدا الأربعاء ترتفع درجات الحرارة قليلا لتصبح فوق معدلاتها بقليل، راح يكون الطقس حارا نسبيا خلال ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال. الخميس توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 3 درجات مئوية، يتحول الطقس إلى صيفي لطيف حار نسبي إلى حار في أغلب المناطق خلال ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل مائلا للدفء في المناطق المنخفضة. الجمعة يستمر الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار لطيفا مساء وليلا، وتصبح درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 4 درجات مئوية. اليوم العظمى تسجل 27 درجة مئوية تنخفض ل 16، بكرة 28-18، يوم الخميس 32-20، ويوم الجمعة 30 العظمى تنخفض ل 20 درجة مئوية الصغرى. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: بحب

0: أهلا بكم من جديد. بعد 7 أشهر من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، تكشف صور أقمار صناعية أن الوجود العسكري الإسرائيلي داخل القطاع لم يتراجع كما نص الاتفاق، بل شهد توسعا لافتا في عدد من المناطق. أظهر تحليل نجرته وحدة المصادر المفتوحة للصور الملتقطة حتى مايو/أيار 2026 إنشاء مواقع عسكرية جديدة وتطوير أخرى قائمة، إلى جانب إضافة تحصينات وخنادق ومناطق لتمركز الآليات داخل مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي. يكشف التحليل وجود 40 نقطة عسكرية إسرائيلية داخل قطاع غزة، بينها 8 مواقع استحدثت بعد اتفاق وقف إطلاق النار، أحدها كان لا يزال قيد الإنشاء حتى تاريخ آخر صورة حللها الفريق. تتوزع النقاط العسكرية التي رصدتها الصور على امتداد جغرافي أو جغرافيا قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، مع تمركز واضح في مناطق قريبة من خطوط الفصل والسيطرة وحول مناطق وجود الفلسطينيين. هذه الخريطة توضح انتشار مواقع عسكرية إسرائيلية في مختلف محافظات قطاع غزة، بينها 3 نقاط تقع شرق محور نتساريم أو في محيطه، وهو المحور الذي استخدمه جيش الاحتلال خلال الحرب لفصل شمال القطاع عن جنوبه. لا تكشف الصور عدد الجنود الموجودين داخل هذه المواقع، لكنها تظهر بنية ميدانية تشمل سواتر ترابية، طرقا داخلية، مناطق لتمركز الآليات، تحصينات في بعض النقاط، ما يشير إلى أن الأمر لا يتعلق بنقاط مراقبة عابرة فحسب، بل ببنية انتشار عسكري أكثر تنظيما واستدامة. تكشف المقارنة بين صور أكتوبر تشرين أول 2006 أو 25 وصور 18 مايو/أيار 2026 أن جيش الاحتلال استحدث 8 مواقع عسكرية جديدة داخل مناطق الخط الأصفر التي بقيت فيها قواته بعد اتفاق وقف إطلاق النار، أحدها كان لا يزال قيد الإنشاء حتى تاريخ التقاط تلك الصور. صباح الخير لأهلنا في قطاع غزة، وصباح الخير لكل متابعينا الكرام في كل مكان. نحييكم من جديد مرة تانية في برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية إلى دقات الساعة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

طيب نحييكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، وما زلنا معكم نتابع في الأخبار المحلية الفلسطينية هذا الصباح. ومن أخطر الموضوعات التي ربما نتابع ملفاتها ما حذر منه خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة الصبري، حذر من خطر محاولة إسرائيل من جديد لمنع الأذان في القدس ومناطق عام 48. وقال الشيخ صبري رئيس الهيئة العامة للهيئة الإسلامية العليا بالقدس في بيان له يوم أمس أثير موضوع الأذان مجددا بعد محاولات متكررة فاشلة لمنعه أو لتخفيض صوته، وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية على مشروع قانون بشأن الأذان تقدم به حزب قوى يهودية اليميني المتطرف بزعامة وزير الأمن القومي تامر بن كفير. ينص هذا المشروع على عدم تركيب أو تشغيل أي نظام صوتي في أي مسجد دون ترخيص، وأن يتم بحث منح الترخيص بناء على شدة الضوضاء ومدى قرب المسجد من مناطق سكنية. ويخول مشروع القانون عناصر الشرطة المطالبة بالتوقف الفوري عن رفع الأذان ومصادرة مكبرات الصوت، ويحتاج المشروع لمصادقة الكنيسة في موعد لم يحدد بعد حتى يصبح قانونا نافذا. حذر الشيخ صبري من أن المحاولة الحالية لمنع الأذان أخذت منحى خطير ألا وهو شرعنة منع الأذان. أضاف أنه من الناحية الدولية والسياسية لا يحق لسلطة الاحتلال منع أو تغيير الوضع القائم للبلاد المحتلة. وتابع قائلا من الناحية الدينية فالأذان شريعة إسلامية وعبادة من العبادات، فلا يحق لسلطات الاحتلال أن تتدخل بها، كما لا يجوز لها أن تحاول منع رفع الأذان لأن ذلك يتعارض مع حرية العبادة. أشار الشيخ صبري إلى أن أول من رفع الأذان في رحاب المسجد الأقصى المبارك وفي سماء القدس والصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسولنا الكريم الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك عند فتح بيت المقدس على يد الخليفة العادل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة

0: الملف الآخر هذا الصباح، نشرت وسائل إعلام فلسطينية يوم أمس مقطعا مصورا يظهر بدء مستوطنين إسرائيليين أعمال تجريف لتأسيس بؤرة استيطانية جديدة قرب قرية العوجة بشمال مدينة أريحة بالضفة الغربية المحتلة. تأتي هذه الخطوة وسط إدانات فلسطينية واسعة وتحذيرات حقوقية من تداعيات إنشائها على الوجود الفلسطيني في المنطقة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات أن أعدادا كبيرة من المستوطنين أحضروا معدات وبدأوا أعمال تجريف تهدف إلى فرض واقع استعماري جديد على الأرض. وأشار مليحات إلى وجود 7 بؤر استعمارية رعوية في العوجة، مؤكدا أنها من أبرز الأدوات المستخدمة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية والتضييق على المواطنين بما يهدد وجودهم واستمرارهم في مناطق الأغوار. يرتبط اسم قرية شلال العوجة بنبع مياه تاريخي يقع في ذات المنطقة المصنف على أنها محمية طبيعية، وهو نبع العوجة الذي جلب السكان البدو الفلسطينيين تاريخيا للإقامة هناك. تواجه المنطقة منذ سنوات اعتداءات من المستوطنين واخطارات الاستيلاء عليها نتيجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تطويق المنطقة وتكريس سياسات الضم والتهجير القسري للسكان. طيب جديد، صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام، بتمنى إن شاء الله الخير لكل أهلنا وربعنا في كل مناطق تواجدهم. خلينا نروح مباشرة الآن إلى زاوية النصائح اليومية المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودة صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة ممكن نقدمها للسادة المتابعين هذا الصباح؟
1: إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم جدا. الأيام هاي في عنا كتير رحلات بقوم فيها يعني الشباب والعائلات، وبكون مع عمية نشأة وعمية مثلا معهم قوانين، وتلاقي لك بعد ما ينهي بيخلي الكانون فيه شوية فحم ويحطه في السيارة.
0: نعم.
1: هذه النقطة خطرة جدا، مثلا ما بيحق له أي مادة مشتهرة أضعها في المركبة، لأن هذا كانون مع الهواء مثلا في شرارة تجي على الفرش تولع السيارة وصير أي أمر ثاني. كمان برضه التعاون الأجيري برضه كمثال بيكون معهم أحيانا فحم واضعين وياه برضه في المركبة.
0: نعم.
1: هذا الأمر ياريت يعني نبتعد عنه. أنا انهيت مثلا الكانون وخلصت منه، بكب كل الفحم موجود فيه بغسل هذا الكانون بضعه في المركبة، أفضل من أنه يكون في أي نوع من الفحم. يعني حتى لو كان فحم مطفي يمكن مع السير كان في عندك هواء يمكن يؤدي إلى اشتعال هذا الفحم.
0: نعم.
1: ويؤدي إلى احتراق المركبة. فننتبه كثير لهذا الأمر، سواء كان عند كونين عاديات أو كان عندنا له أراجيل. يعني لو أحفظنا بكون في مشوار بلخ أنا لا قدام شيء ما بكمل أرجيلة بكمل، لا هون الكلام هذا كلام خاطئ، بأدي يمكن كثير لاشتعال المركبة ويؤدي إلى خطورة كبيرة للركاب ولا المركبة.
0: نعم.
1: بأتمنى إن شاء الله من إخوان السائقين أن ينتبهوا لهذه الملاحظة، ونتمنى دائما السلام إلى الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله، أشكرك جزيل الشكر على هذه الملاحظة والنصيحة الهامة. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك. بذكر أن الحرم الإبراهيمي الشريف تعرض أيضا لانتهاكات مستمرة، ويتعرض ما زال حتى هذه اللحظة لانتهاكات التضييق والإغلاق المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. نتمنى دائما الخير أيضا لحرمنا، لمسجدنا ولمصرانا، لقبلتنا الأولى ولكل مقدسات المسلمين في كل بقاع العالم. من جديد بنحيي كل حجاجنا وبنقول لهم

0: الحمد لله على سلامتكم. بالأمس وصل الوفد الأكبر ربما من الحجاج، اليوم ربما آخر من يصل من الحجاج إلى الأراضي الفلسطينية. تصادف وصول حجاجنا يوم أمس إلى الخليل مع إغلاق للأسف الشديد لمداخلها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي نغص عليهم فرحة الوصول إلى منازلهم، فهذا هو حال الفلسطيني دائما وأبدا. لكن مع كل ذلك بنقول لحجاجنا حمد لله على سلامة، مع سلامتكم جميعا إن شاء الله. بتمنى لكم حجا مبرورا، سعيا مشكورا، وذنبا مغفورا بإذن الله تعالى. كل عام والجميع إن شاء الله دائما بكل الخير والمحبة والسعادة. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل بنرجع لكم إن شاء الله نتابع وإياكم الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة حتى الثامنة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية المستمرة والمتواصلة. رجعنا لكم بعد الفاصل أن تابع وإياكم الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية، قراءة لأبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية، الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. صباح الخير أبو أحمد وأهلا بك معنا مع بداية صباح يوم جديد.
1: تحياتي، صباح الخير، أهلين أخي راضي، صباحك، تحياتي لك وللجميع.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. عن أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية هذا الصباح، ربما الملف اللبناني يشغل بال نتنياهو كثيرا.
1: نعم صحيح. شوف، آخر خبر رح يكون أخي راضي هي ما هي الجملة التي يعني أكثر جملة يخشاها الإسرائيليون، جملة بالعبري، لكن خلينا نروح زي ما تفضلت الموضوع اللبناني. واضح بأن الموضوع اللبناني كان وما زال مسيطرا، كما تحدثنا بالأمس عن يعني دخولهم واحتلالهم قلعة شقيف، وبأنه كان في أوامر زي ما حكينا امبارح بأنه سيكون هناك تصعيد كبير في بيروت وضرب الضاحية وقصف وما إلى ذلك. قلت لك إنها ورقة انتخابية، ونعم يعني كلامي كان في يعني واضح لما أنا حكيت أنها ورقة انتخابية، لأنه أي قرار أمريكي ممكن أن يبطل هذا الشيء. شوف، كان في مكالمة امبارح وخلال البانل الإخباري بالأمس، ما قبل البانل الإخباري كان كل الحديث عن أنه سيدخل الجيش وسيدمر بيروت وسيدمر حزب الله، وهو قرار أخير، وهو أنه يجب التعامل مع هذا الخطر المحدق. و طبعا في علم السياسة وعلم العسكرة أخ راضي في شيء اسمه المزاودة.
0: نعم.
1: يعني معروف إنه المعارضة بيقول له لو إحنا في الحكومة كان إحنا بنسوي هيك، ولما بتعرف تبادل الأدوار لما بيدخل المعارضة وبيكون في الحكومة اليوم هي نفسها مثلا صارت معارضة، بعدين المعارضة صار هم في الحكم نفس الشيء، لأنه في المحصلة لا يمكن. وقلت لك إياها امبارح زي أنه كان لسان إعلام العبري بأنه ما لا يمكن نزع حزب الله، ولا يمكن الحل الموضوع عسكريا وكل التفاصيل هاي. لكن جاء بالأمس الحديث عن المكالمة التي كانت تدور خلال البانل الإخباري الساعة 8 بالليل في التوقيت المحلي هون، أنه كان في مكالمة وينتظرون هذه المكالمة ومخرجاتها ما بين ترامب وما بين نتنياهو. هذه المكالمة كانت الساعة تقريبا 8:45 دقيقة. قال نعم انتهت، ونقول بأنه هناك خبر عاجل بأنه ترامب طلب من نتنياهو أن يوقف العملية، وبأنه تحدث مع أشخاص مؤثرين في لبنان عن طريق وسطاء بأنه حزب الله أيضا سيقوم بوقف إطلاق النار تجاه إسرائيل.
0: نعم بس هو حسب الإعلام العالمي وحتى يعني الأمريكي تحديدا إنه ترامب ماسح الأرض شوي في نتنياهو، سبب عليه وغلطان عليه وبقول له إنه لولاي أنا كان أنت اليوم بالسجن.
1: بالضبط، قال له يعني أنت يعني كان يعني الكاش، شوف مش في لحظة تحكوا الحكي هذا. هم قالوا مكالمة صعبة، ولكن تعرف موقع إكسوس هذا موقع صريح وموقع يعني متعدد المواهب فيما يتعلق بالكشف المكالمات وبيتم تسريب معلومات له. نعم، حسب الإعلام العبري بأن موقع إكسيوس قال بأنه وقالوا ترامب لولا كانت أنا بالسجن. وهي على فكرة كتير إلها مغزى كبير. أنا بقولك ليش، قال له كمان إحنا بنحميكم وبنحمي كذا، وطبعا تحدث هو بلغة سوقية حسب الإعلام العبري، وقال له إنه إسرائيل أصبحت مكروهة في العالم وأنت مجنون ولازم أنا أوقف هذا الشيء، وأنت عم بتخرب علي الأشياء اللي أنا بنسجها أنا وإيران فيما يتعلق بالاتفاقات القادمة. أعتقد الأسبوع هذا راح يكون، وهذا دير بالك هذا مؤشر كبير على أنه في اتفاق.
0: نعم.
1: لأنه ترامب لا يمكن أن يضحي بمصلحة إسرائيلية بهذا الشيء إلا إذا كان لديه رؤية بأن هناك اتفاق قادم. وقبل شوي كان في خبر أنه ترامب يقول أنه الأسبوع هذا راح يكون في اتفاق مع إيران.
0: نعم.
1: وهذا الشيء طبعا أغضب المجتمع الإسرائيلي بشكل كبير، لأنه يعني الكل بلش المزاودات وبلش الحكي بأنه إحنا هذا دمية، رئيس الوزراء الإسرائيلي هو ترامب وليس نتنياهو.
0: نعم.
1: والجيش مكبل، وطبعا شوف نتنياهو تعرف برضه بده يحافظ على على
0: على هيبته
1: الانتخابي. قال له بدي اقول لك شغله يا ترامب، يعني برضه لو ضرب حزب الله احنا مش راح نسكت، لكن الخطير في الموضوع بأنه لم يعني قال له ما تتقدمش، وإذا كان أنت متقدم ارجع، ولكن ما قال له اطلع من لبنان، ما قالوش اطلع من المناطق اللي أنت محتلها. هذا شيء مهم. لكن خلينا نحكي في تحليل في موضوع أنه قال له لو لقيت كان بالسجن، هذه لها بعدين. البعد الأول أنه ممكن حد يفسرها على الموضوع الداخلي في إسرائيل، هذا يعني بأنه طلب العفاء كان يعني كان أمريكي. كلام فاضي يعني، معناته في مش لأنه أمريكي أنه يعني فعلا لازال ورطان قضائيا. والبعد الآخر بأنه أنا كنت يعني أأثر على المحكمة الدولية، خوف لا يعتقلوك لما تسافر أنت هون ولا هون. يعني هذا البعدين اللي هم علاقة، بيقولوا لو لا كانوا
0: يعني ممكن السجن يعني الداخلي أو الخارجي.
1: بالضبط، يعني هذا اعتراف واضح من ترامب انه الزلمه انه نتنياهو مجرم، بانه يعني هناك شرعيه او شرعا لموضوع الامر الاعتقال الدولي. وهذا كثير مهم، هذا له بعد كثير مهم، هذا اذا كان الحكي، هذا اذا صح الحكي، شايف؟
0: نعم.
1: فبالتالي بتعرف يعني لما انت بتجي بتعاير واحد بشغله، لما انت تعاير واحد بشغله لما تختلف معه، معنى الكلام انه الشيء اللي بتعاير فيه صحيح، مظبوط ولا لا؟
0: نعم صحيح صحيح.
1: هذا طبعا شيء هام، وهذا كثير احرجنا ثاني. عشان هيك انا بصراحه انا يعني كمتابع للشان الاسرائيلي بنتظر بفارغ الصبر الاستطلاع اللي راح يكون يوم الخميس، لانه اعتقد راح يكونوا اسقاطاته على الخريطه الحزبيه القادمه في اسرائيل صراحه.
0: نعم نعم.
1: لانه
0: نعم.
1: يعني هذا اللي حصل امبارح اضعف نتنياهو أمام شعبه صراحة. إلا إذا كان عندهم يعني مغامرة أخرى ممكن يقوم فيها، وأعتقد بأنه الموضوع ممكن ما يعديش بسلام، ممكن يكون في عملية اغتيال من نوع الثقيل. ليش؟ لأنه يعني بده يكون في شيء إقباء مقابل هذا الحدث الجلل بصراحة، يعني على العسكر الإسرائيلية بأنه تم إيقافهم وتم إعطاء الأمر لسلاح الطيران بعدم الأمور، بعدم
0: شنغارات يعني واستهداف مباني.
1: الان انا في يعني في حدا سمعته بيحكي بانه مصر دخلت على الخط، انا ما سمعت انه مصر دخلت، لا شفته في الصحافه ولا حكوه في الاعلام ولا شيء، ما بعرف اذا كان من وراء الكواليس. لكن شويه في بعض الاحيان في بعض الاخبار بتعرف في ناس هواه بيطلعوا بيحكوا وبقول لك انه مصر دخلت على الخط، انا ما سمعت انه مصر دخلت على الخط لحد اللحظه، الا اذا كان بتتكشف الامور بعد ذلك. هذا الحكي طبعا يعني ممكن يعطي في سياق اعلامي قادم.
0: نعم نعم نعم.
1: هذا اولا. بالمقابل على المستوى الداخلي امبارح كان في انتصار ساحق لنتنياهو على المستشار القانوني للحكومه الاسرائيليه. ما هو؟ بانه الذي سيعين نتنياهو لرئيسا لجهاز الموساد كان في التماس للمحكمه العليا بان لا يتم تعيينه، لكن رفضت الالتماس المحكمة العليا وسيتم تعيينه ابتداء من اليوم. يعني هذا اعتبره انتصار ساحق لنتنياهو. ليش ساحق؟ لأنه هو متناكف تامة مع المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية اللي هو بيحاول يروحها ومش قادر، وبالتالي يعني نتنياهو شوي عزز وضعه شوي امبارح على السياسة الداخلية بأنه انتصر في هذه المعركة القضائية رغم أنه يحارب المحكمة العليا.
0: نعم.
1: يعني كمان من أداة محارباته، ومع ذلك هو انتصر بالأمس في هذا الموضوع. امبارح احنا كنا حكينا امبارح انه كان يوم غضب في إسرائيل من الحريديم، وامبارح حكينا عنها وكمان اليوم بدنا نحكي عنها. العنف اللي كان امبارح من قبل الحريديم في المظاهرات كان عنف لا يمكن تبريره على الإطلاق. يا زلم هدول عنيفين بطريقه مش طبيعيه، لدرجه بانه في واحد جندي، هذا الجندي كان من الحريديم، بطل من الحريديم وتجند في الجيش، فكان مارق من هذا المكان تقريبا، كان بدهم يقتلوه لما الشرطه خلصته ولا كان مات. يعني بيعتبروا انه يعني الاسرائيليين غير الحريديم العلمانيين مندهشين من هذا العنف، وبقول لك مين هدول وشو هالدم تبعهم هدول اللي بيعملوا هيك في اسرائيل، لا بتعاونوا لا بيرسلوا ولا بيفهموا، بس بيعرفوا العنف. وبعدين عندهم تضامن داخلي في عمل شيء للتخريب او الضرب او لاقتحام مراكز الشرطه، وحرقوا سياره وقلبوا سياره، شيء مش طبيعي يعني.
0: نعم.
1: للحرديم، وهذا طبعا زي ما قلت لك يساهم في تصدع في المجتمع الاسرائيلي بشكل كبير.
0: نروح لدقات
1: الخبر
0: الساعة
1: تلقته.
0: قبل ما نروح للخبر لدقات الساعة.
2: ذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
6: أصل القهوة مذاق.
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: رجعنا لك أبو أحمد بعد الفاصل لنكمل وإياك أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية.
1: نعم، شوف، كمان من أحد الأسباب اللي كان في حالة غضب شديد على إسرائيل من قبل ترامب، في المكالمة اللي تحدثوا عنها، هو الخبر الذي جاء من السعودية.
0: نعم.
1: بصراحة السعودية يعني حاليا بتفرض نفسها كقوة إقليمية مش سهلة بصراحة. لما قبل فترة ترامب قال في اتفاق، وقال الثمن بأنه سيكون هناك اتفاق تطبيع ما بين السعودية وما بين إسرائيل، الرد السعودي أنه رفضه. هذا في البداية. الشيء الآخر بأنه تلقت أمريكا وإسرائيل خبر مزعج اعتبروه نوعا ما، بأنه محمد بن سلمان، الأمير محمد بن سلمان، بيحاول انه يوجد بديل لاتفاقيات ابراهام، وان يدخل في تحالف مع قطر. لاحظ، السعوديه وقطر.
0: نعم.
1: السعوديه وقطر.
0: نعم.
1: وتركيا. نعم. والباكستان كقوه اقليميه تتحالف مع من تريد، ليس مع امريكا. وهذا خبر كثير ازعج يعني ترامب، لانه يعني هذا من احد يعني نشوء هذا التحالف اللي حصل، هو التصرفات الإسرائيلية في المنطقة، وخاصة بأن هناك مصالح كبيرة للسعودية في لبنان. وأعتقد أن هذا من أحد الأمور التي فرضت نفسها. لماذا؟ كل هذا لأنه إيران فرضت المعادلة. حسب الإعلام العبري أنه من فرض المعادلة حاليا هو إيران. هي اللي بتعين، وهي اللي بتحط الاتفاقية، اللي بتجبر الولايات المتحدة على الاتفاقية اللي أهانت كرامة ترامب، هي اللي يعني لم تستطيع إسرائيل أن تفعل شيئا، ما زال النظام موجود. هي كل هالديباجة اللي بحكيها كل يوم هي. ليش؟ لأنه يعني في بتتبلور تحالفات إقليمية داخل، كله بسبب إسرائيل وبسبب التعنت الإسرائيلي. هذا طبعا كمان من أحد المخرجات اللي كانت بخلال هاي المكالمة الصعبة. وطبعا أعتقد أنه راح يتكشف كمان معلومات أخرى، لأنه المكالمة طويلة، يعني تقريبا حوالي يمكن 45 دقيقة حسب ما قالوا. وبتعرف في 45 دقيقة بتحكي بلاوي قد ما بدك في الحديث. الموضوع كمان اللي أنا بدي أحكي عنه، اللي هو استطلاع ما بين المواطنين العرب في إسرائيل. إن شاء الله هذا النسبة اللي أنا بدي أحكيها إن شاء الله تكون دافع للمجتمع العربي هناك إنه يشكل قائمة مشتركة. بقول لك إنه 73% من المواطنين العرب في إسرائيل يريدون ويؤيدون إقامة قائمة عربية مشتركة في الكنيسة الإسرائيلية للانتخابات القادمة. 73%. يعني ما ضلش حدا.
0: يعني نسبة عالية جدا.
1: الباقي كلهم يعني بنسبة عالية جدا. وإن شاء الله بتكون هذه محرك دافع ومؤثر في أن يكون هناك اتخاذ قرار بالتشكيل قائمة مشتركة. لأنه حسب الاستطلاع بأنه إن ذهبوا للكنيسة القادمة بدون قائمة مشتركة، أولا سيكون هناك تفتت في الأصوات، وسيكون هناك يعني عدم ثقة في القادة الأحزاب العربية، وأنه المستقبل القادم أو المستقبل القادم هو مستقبل سيء جدا في ظل تطاول الجريمة اللي موجودة في في في المجتمع الإسرائيلي. يعني امبارح كان في معطيين مهمات جدا عن بن غفير. المعطى الأول بأنه بن غفير يؤخر عمدا الإعلان عن معطيات عن الجريمة وعن تداعياتها في المجتمع العربي والمجتمع الإسرائيلي بشكل عام، وفي إشارة إلى فشل الشرطة أو تعمد فشل الشرطة في الكشف عن الجرائم وخاصة في الوسط العربي.
0: نعم.
1: هذه أولا. ثانيا بأنه رجع امبارح يحكي بن غفير بأنه سوف يمنع الأذان بشكل كبير في المساجد، وبأنه سيكون هناك غرامات عالية على المؤذن وعلى المسجد وعلى من يعني يروج للأذان.
0: نعم.
1: يعني المؤذنين صاروا في خطر كمان في إسرائيل، في وخاصة في المدن العربية.
0: نعم.
1: آخر خبر نحكي سيد راضي.
0: تفضل.
1: في جملة في العبراني بيقولها هتالة في رسوم أو سمح بالنشر. هذه أكثر جملة يخشاها الإسرائيليون الذين يخدم أبنائهم في الجيش الإسرائيلي. لأنه بقول لك إنه لما بيسمعوا إنه سمح بالنشر، كل واحد بفكر إنه أخوه ولا ابنه ولا زوجها ولا ابنها إنه هو من أحد الذين سيتحدث عنه. لأنه معروف كلمة سمح بالنشر يعني في واحد مات.
0: نعم.
1: في واحد قتل أو في واحد مش عارف إيش. وهذه أكثر جملة يعني وفعلا لما أنت بتكون قاعد تسمع، أنت كإعلامي لما تكون تسمع مثلا فضائية ولا كذا يقولوا خبر عاجل، عطول بتتأهب عشان تسمع خبر غير طبيعي.
0: نعم.
1: وهذا
0: صحيح.
1: طبعا اللي أكثر جملة بيخافوا منها الإسرائيليين في اللغة العبرية. هاي الأخبار سيد راضي.
0: خليني أشكرك على كل هذه القراءة. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. قرأت أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية، جمعتها لبرنامج مساحة حرة. شكرا لكل أيضا متابعينا الكرام هذا الصباح لحسن استماعكم ومشاهدتكم. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج. الشكر لحضراتكم، لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة. ربح رموز يعطيك العافية في هندسة الصوت. محبتي لكم. راضي كرامي في التقديم، وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. عن التغيرات الميدانية والعسكرية في ساحة القتال بين موسكو وكييف، وأن الهجمات الروسية باتت تشكل ضغطاً أقل على الأوكرانيين مقارنة بالسنوات السابقة، وبات الأداء القتالي الروسي أقل حدة، فيما يتزايد التفاؤل في كييف بإمكانية الصمود حتى التوصل إلى وقف إطلاق نار. وأشار الكاتب إلى أن قناعة روسيا بأنها تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الانتصار تراجعت بشكل واضح، تزامناً مع تقدم أوكرانيا على طول خط الجبهة وإحباطها للهجمات الروسية وتزايد شعور الجيش الروسي بضغوط الحرب، لافتاً إلى أن تعزيز أعداد المقاتلين على خطوط المواجهة وتكثيف التدريبات للجنود حسن القدرات القتالية للقوات الأوكرانية، ورأى أنه لا توجد أي مؤشرات على أن بوتين غير رأيه بشأن إخضاع أوكرانيا، لكنه يبدو أنه بات مقتنعاً بأن تحقيق النصر العسكري بعيد.
3: أهلا بكم، ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للأوضاع في الشرق الأوسط، ونبدأ بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وممثلين عن حزب الله على وقف إطلاق النار في لبنان. وأوضحت سفارة لبنان في واشنطن أن المقترح الأمريكي يشمل وقف قصف الضاحية الجنوبية مقابل امتناع حزب الله عن مهاجمة إسرائيل، في حين أشار نتنياهو إلى أنه أبلغ ترامب بأنه في حال لم يتوقف حزب الله عن استهداف إسرائيل فإن أهدافاً في بيروت ستقصف، مؤكدا مواصلة العمليات العسكرية في الجنوب.
4: لبنان ساحة تفاوض بالنار والتهديد، ترددت أصداؤه من بيروت إلى تل أبيب وصولا إلى طهران وواشنطن. تطورات دراماتيكية شهدتها الساعات الماضية مزجت بين الميدان ورسائل التحذير. لم تمضي ساعات طويلة على تلويح إيران بوقف تبادل الرسائل مع واشنطن احتجاجا على الهجمات على لبنان ودعوة مقر خاتم الأنبياء الإيراني سكان المستوطنات الإسرائيلية في الشمال إلى المغادرة في حال استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، حتى أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق على وقف الحرب بشكل كامل. إعلان ترامب جاء بعد قوله إنه أجرى اتصالات مثمرة مع نتنياهو وممثلين عن حزب الله عبر وسطاء، في حين أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتأجيل ضرب ضاحية بيروت الجنوبية بفعل ضغط أمريكي، وذلك فور اتصال بين ترامب ونتنياهو. لكن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس فسر إعلان ترامب على أنه لا قيود على عمل الجيش داخل لبنان، كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أن الجيش لن ينفذ هجمات في بيروت ولن ينسحب من المواقع التي يتمركز فيها. حزب الله في المقابل أكد على لسان النائب حسن فضل الله لرويترز أن الحزب يدعم وقف إطلاق النار الكامل في جميع الأراضي اللبنانية على أن يكون مقدمة لانسحاب إسرائيلي. تطورات جاءت بعد دخول طهران على خط الضغط السياسي بشأن لبنان في ظل محاولات تل أبيب تكريس معادلة ميدانية عنوانها استهداف الشمال يقابله ضرب بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة مساع أمريكية للضغط باتجاه قبول حزب الله مقترحا محددا لوقف إطلاق النار على نحو يكرس أمرا واقعا جديدا لصالح تل أبيب. واقع يعيد تشابك الملفات الإقليمية إلى الواجهة، وهو ما أكده مصدر بحزب الله للتلفزيون العربي بقوله إن تهديد إسرائيل بقصف الضاحية جاء بطلب أمريكي للضغط على إيران في المفاوضات. أمام ذلك يؤكد لبنان الرسمي على لسان سفارته في واشنطن أن المقترح الأمريكي يشمل وقف قصف الضاحية الجنوبية وامتناع حزب الله عن مهاجمة إسرائيل. بين إعلان ترامب وقف إطلاق النار في لبنان وسط الدمار ورسائل التحذير العابرة للحدود، يظل المشهد اللبناني برسم الترقب، فإما نهاية للحرب كمقدمة لتسوية ترسم ملامح المنطقة، وإما تصعيد أكبر يمتد إلى الإقليم بأسره.
3: قال عضو المكتب السياسي لحركة أمل حسن قبلان إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا على كامل الأراضي اللبنانية، وأضاف قبلان للتلفزيون العربي أن الحركة لن تقبل وقفا لإطلاق النار يرسخ احتلال جنوب لبنان.
1: الضمانات هي ضمانات لبنانية عامة، ليست ضمانات حزب الله لوحده، هي ضمانات الدولة اللبنانية، هي أسئلة الدولة اللبنانية، هي أسئلة المواطن رجل الشارع العادي في لبنان. الضمانات هي بأن تتوقف إسرائيل عن الاغتيال العام واليوم للمواطنين اللبنانيين كما جرى خلال 15 شهرا منذ توقيع اتفاق 27 نوفمبر عام 2024 حتى أدار عام 2026. القتل اليومي لمدة 15 شهر. اللبنانيون جميعا يسألون عن الضمانات، ضمانات عدم تجريف القرى كما كان سائدا إبان ما قيل عنه هدنة الله.
3: قال رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض الإيراني مع الولايات المتحدة محمد باقر قليباف في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا فإنه سيتضمن وقف الهجمات على جميع الجبهات خاصة لبنان. وأضاف قليباف أن طهران بذلت خلال اليومين الماضيين جهودا لوقف الهجمات الإسرائيلية، وشدد على أنه إذا استمرت هذه الجرائم فلن تكتفي حكومته بوقف عملية الحوار بل ستتصدى للكيان الصهيوني حسب قوله. وأصدر البرلمان الإيراني بيانا نقل فيه عن نبيه بري قوله إن لبنان لن ينسى أبدا مواقف إيران الإيجابية في هذه المرحلة الحرجة. ميدانيا، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد 4 أشخاص في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية استهدفت بلدة المروانية جنوبية لبنان. وفي مدينة صور ومحيطها استهدف جيش الاحتلال أحياء عدة وخلف دمارا هائلا فيها، بينما استهدفت إحدى الغارات محيط مستشفى جبل عامل. هذا وأعلن حزب الله شن هجمات عدة ضد قوات إسرائيلية في جنوب لبنان، وقال في بيان إن مقاتليه تصدوا بعبوات ناسفة لتوغل قوات إسرائيلية باتجاه بلدة حداثة، كما سدفت دبابتي ميركافا في المنطقة نفسها. وفي بيان آخر أفاد الحزب بأن مقاتليه سدفوا دبابة ميركافا في بلدة البياضة. وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط وإصابة 6 عسكريين في جنوب لبنان. وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان له أن 3 من الجرحى إصاباتهم خطرة. وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه مقذوفين عبر من لبنان إلى شمال إسرائيل. وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

0: وينضم إلينا من بيروت مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. أهلا بك أحمد، كيف تبدو الأوضاع الميدانية والمواقف السياسية في أعقاب إعلان وقف إطلاق النار؟
1: نعم ريما، الهدوء الحذر المتوتر للغاية هو ما يسود الأجواء في الضاحية الجنوبية التي شهدت مساء الأمس موجة نزوح كبيرة لمعظم السكان داخلها بعد التهديد الإسرائيلي، والذي يعني عمليا لم يتم إلغاؤه أو يعني وقفه بشكل رسمي، وإن جرى الإعلان عن وقف لإطلاق النار أو معادلة مؤقتة لوقف لإطلاق النار تمتنع فيها إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية واستهداف مناطق في العاصمة بيروت، مقابل عدم استهداف حزب الله لمدن أو مستوطنات في شمال إسرائيل منذ ساعات الصباح الأولى. وبعد أن جرى الإعلان عن هذا الوقف مساء الأمس بدأ بعض السكان في العودة، لكن حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نتحدث عن أنها عودة كاملة لسكان الضاحية الجنوبية. ما زال الكثيرون متواجدون في شوارع العاصمة بيروت أو إلى مناطق أخرى للنزوح انتظارا لما ستسفر عنه الساعات القادمة، خاصة أن معادلة عدم استهداف الضاحية الجنوبية أو العاصمة اللبنانية بشكل عام خلال الفترة الماضية ومنذ أن جرى الإعلان عن وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل لم تنفذ بشكل كامل، ونفذ الجيش الإسرائيلي استهدافات متعددة في الضاحية منذ ذلك الوقت. تتجه الأنظار أيضا وفقا لهذه التحديثات والمعطيات بعد يوم الأمس الذي كان قاسيا جدا على سكان الضاحية الجنوبية والعاصمة بشكل عام، أيضا إلى استمرار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول إتمام اتفاق وقف إطلاق النار، والذي أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أنها ستستمر اليوم وغدا وفقا للموعد الذي كان مقررا. الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأمس لا يتضمن وفقا للمعطيات الميدانية أي توقف للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، وهذا ما ظهر حتى ساعات الليل باستهدافات متكررة لعدة بلدات وقرى في الجنوب اللبناني، أبرزها الغارة الأخيرة على بلدة المروانية، وكانت هنالك غارات أخرى على مدن مثل بنت جبيل وياطر وغيرها. وبالتالي أيضا عمليات حزب الله أيضا ما زالت مستمرة ضد القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني منذ منتصف الليل وحتى هذه اللحظة. أعلن حزب الله عن عملية واحدة حتى الآن، لكن حتى منتصف الليلة الماضية كانت هناك 41 عملية لحزب الله مختلفة على جبهات متعددة في القطاعات الثلاثة في الجنوب اللبناني. هنالك ترحيب من سياسيين لبنانيين بهذا الوقف الذي جاء بعد جهود دبلوماسية جرت من الرئاسات الثلاث، وأيضا تدخلت فيها جهود عربية وإقليمية ودولية للوصول إليه، ولكن هنالك آراء خاصة آراء الثنائي حزب الله وحركة أمل أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون جادا ويجب أن يشمل جميع المناطق في لبنان وليس فقط الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ويجب ويظل مرهونا أيضا بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب ومدى استمرارها في عمليات القصف التدميري الممنهج للمدن والبلدات واستمرارها في التقدم خاصة بعد التقدم الميداني اللافت باحتلال قلعة الشقيف مساء أول من أمس.
0: شكرا جزيلا لك أحمد حسين من بيروت. هذا وعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا لمناقشة التصعيد الإسرائيلي في لبنان بناء على طلب فرنسا. وقال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن إن حزب الله أطلق هجوما أحاديا على إسرائيل، ويرى لبنان منصة إطلاق لصالح إيران على إسرائيل حسب قوله.
2: Read it from the UN's own reports.
3: إن ما رأيناه على الأرض وفق تقارير الأمم المتحدة وما قاله المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان إن الحزب أطلق الصواريخ عشوائيا على إسرائيل حيث يصيب الناس ويسبب دمارا للمباني السكنية وغيرها من البنى التحتية المدنية. ورأينا مقاطع مصورة يفاخر فيها الحزب بإطلاق الصواريخ على المناطق المدنية في إسرائيل ويقتل جنودا جرحى.
0: من جانبه ثمن مندوب لبنان في مجلس الأمن أحمد عرفة جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته لخفض التصعيد، وأكد أن التزام الاحتلال بالقرارات الأممية والانسحاب من الأراضي اللبنانية يمثل المدخل الرئيس لحل الأزمة الحالية.
4: ولا بد لي هنا من أن أثمن مجددا مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية على جهودها البناءة والهادفة إلى إعطاء المسار الدبلوماسي فرصة، بما فيه الجهود التي يبذلها الرئيس ترامب شخصيا اليوم بهدف خفض التصعيد. ونؤكد على التزام لبنان بتوفير ظروف ومتطلبات نجاحها انطلاقا من الثوابت الوطنية التي تبدأ بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل وعودة الأسرى وإعادة الأعمار وعودة أهلنا المهجرين قسرا. إن التزام إسرائيل بوقف كامل وفعلي للنار يمثل المدخل الضروري لالتزام الدولة اللبنانية بسط سلطتها وسيطرتها على كامل أرضها وحدودها، وهي تتعهد أي الدولة اللبنانية بأن تكون وحدها بعد ذلك موضع مساءلة ومحاسبة عن أي خرق.
0: وفي مقابلة مع التلفزيون العربي أكد مندوب فرنسا في الأمم المتحدة جيروم بينافون أن على حزب الله تسليم سلاحه وتنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية، لكنه أكد أن حجم الهجوم العسكري الإسرائيلي في لبنان غير مبرر.
5: دعونا إلى هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن لأن التصعيد في العمليات العسكرية يؤدي إلى نتائج كارثية على لبنان وشعبه وعلى السلام. ما أردنا أن نوضحه في البداية أن حزب الله يتحمل المسؤولية الأساسية عن جر لبنان إلى هذه الحرب التي لم يردها البلد ولا الشعب، ونعي حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أفعال حزب الله، ولكن لا شيء يبرر حجم هذا الهجوم العسكري أو احتلال الأراضي اللبنانية.
0: كما أكد المندوب الفرنسي أهمية المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، آملاً أن تكون الجولة المرتقبة خلال ساعات في واشنطن فرصة للتوصل إلى اتفاق على عملية سلام بين لبنان وإسرائيل.
5: فرنسا دعت إلى هذا الاجتماع لثلاثة أهداف، أولها التعبير عن دعمنا للبنان وشعبه وسيادته وسلامة أراضيه ولحمايته، وثانياً لنطلب أن يوقف حزب الله هجماته ضد إسرائيل ويسلم أسلحته إلى السلطات اللبنانية الشرعية، وأخيراً أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية وتوقف احتلالها للبنان. هناك الثلاثاء مفاوضات مباشرة مهمة بين البلدين في واشنطن وبرعاية الولايات المتحدة، ونأمل أن تكون الفرصة للتواصل إلى اتفاق يؤدي إلى عملية سلام بينهما.
0: ننوه مشاهدين بهذا العاجل الآن مصدر طبي للتلفزيون العربي شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في محيط مدينة حمد السكنية شمال غربي مدينة خان يونس. إذن شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في محيط مدينة حمد السكنية شمال غربي مدينة خان يونس. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية يونيفيل في ديسمبر المقبل. وفي تقرير قدمه
6: راديو الحرية
7: 92.7 الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
6: راديو الحرية
9: 92.7
0: بإيدي وقف إطلاق النار ومعاودة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. وأكد ترامب أنه يفضل التوصل إلى اتفاق على تحقيق نصر عسكري.
3: الاتفاق مع إيران قد يكون وشيكا، لربما يبرم خلال الأسبوع المقبل. ذاك وعد جديد أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اتفاق سلام مع إيران يتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح

0: وصفها بالبسيطة، ألا وهي استياء الإيرانيين من الهجمات الإسرائيلية على لبنان. يقول إنه تداركها سريعة عبر الاتصال بحزب الله ونتنياهو طالبا منهما وقف إطلاق النار، وهو ما حصل حسب قوله. ذا كما أكده رئيس مجلس الشورى الإيراني ورئيس وفده التفاوضي مع الولايات المتحدة محمد باقر قاليباف. أخبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن طهران بذلت خلال اليومين الماضيين جهودا حثيثة لوقف الهجمات الإسرائيلية، وفي حال التوصل إلى اتفاق مع واشنطن يشدد قاليباف على أنه سيتضمن وقف الهجمات على جميع الجبهات وفي مقدمتها لبنان. تفاؤل أمريكي أعقب تعثر مسار التوصل لمذكرة تفاهم، تعثر ألقى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مسؤوليته على عاتق الولايات المتحدة وإسرائيل، فالأولى طرحت حسب قوله مطالب جديدة ومتناقضة، أما الثانية فسلوكها تصعيدي. لا ينفي ترامب الادعاءات الإيرانية بشأن مطالبه الجديدة، يقر أنه لم يوافق على مذكرة التفاهم بعد، لأنه ما يزال يتعين عليه الحصول على بضع نقاط إضافية. في الأثناء ما تزال مياه منطقة الخليج ساخنة. السفينة ساريسكا أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافها بصاروخ كروز، يقول إن ملكيتها أمريكية إسرائيلية. في السياق كشف مصدر في وزارة النقل العراقية للتلفزيون العربي عن تعرض باخرة سويسرية لضرر خارج منطقة المياه الإقليمية للعراق.
1: وننوه بهذا العاجل الآن الوكالة الوطنية للإعلام 3 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم على طريق النبطي الخردلي جنوبي لبنان. 3 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم على طريق النبطي الخردلي جنوبي لبنان وفق الوكالة الوطنية للإعلام. الآن ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر، أطلعنا على الموقف الإيراني عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان، وكذلك الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية عرقشي مع الدول المعنية.
2: هذا أساسا ما ترقبه طهران حتى الآن. واضح ريما، كل التصريحات التي كانت تتحدث خلال الأيام الماضية عن مطالب طهران، والتي من بينها جبهة ما تسميه بوحدة الجبهات وإيقاف كل الاشتباكات الإقليمية، وبشكل خاص لبنان تتحدث عنها، عن أنها جزء لا يتجزأ من أي اتفاق. خلال الساعات الماضية أو منذ الأمس بشكل واضح كل التصريحات ذهبت بهذا الاتجاه، حتى أن البنود الأخرى التي كانت تركز عليها طهران كالأموال المجمدة وفيما يتعلق بمضيق هرمز وترحيل الملفات النووية، يمكن القول ريما بأنها غيبت خلال الساعات الماضية، وبدأ التركيز واضح فيما يتعلق بالملف اللبناني، خاصة وأن الكلام هنا لم يقف عند حدود السياسة، على اعتبار كانت هناك بيانات وتصريحات كما تعلمين، وتحديدا من قبل العسكر والمتحدث باسم هيئة الأركان المسلحة الإيرانية، بالإضافة إلى الحرس الثوري وكذلك مقر خاتم الأنبياء، نعم، بالإضافة إلى حتى مقر القدس، يتحدثون على صعيد لابد أن يكون هناك التزام إسرائيلي بضغوط أمريكية، وإلا فإن طهران لا ترى أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق. هذا من جانب، ومن جانب آخر أيضا ورفع سقف التهديد بما يتعلق بإمكانية فتح جبهات أخرى، وهذه كانت مطالب حاضرة هنا، كنا نسمعها عبر المصادر، وأيضا كنا نسمعها في مساحة الإعلام التي كانت تطالب القيادة الإيرانية باتخاذ تحذيرات وتهديدات للولايات المتحدة الأمريكية لأن يكون هناك موقف على هذا الصعيد. فيما يتعلق بالمساحة الدبلوماسية، يجري التأكيد بأن رئيس البرلمان ورئيس الوفد المفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف خلال اتصالاته العديدة، والأبرز من بينها تحديدا بالجانب اللبناني، أكد بشكل خاص بأن لا يمكن أن توقع طهران على أي مذكرة تفاهم مع الجانب الأمريكي من دون

0: أن يشمل ذلك لبنان، وفي ذات الوقت أيضا يجري التأكيد على مواصلة الدعم الإيراني إلى لبنان. هنا بعد الإعلان عن وقف أطلاق النار ريما ارتفع جزئيا يمكن القول بشكل نسبي التفاؤل بنسبة إمكانية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الجانب الأمريكي، ولكن كانت الخارجية قد أعلنت صراحة بأن إسرائيل هي العامل الأساس في عرقلة وفشل التوصل إلى اتفاق، وفي ذات الوقت أيضا اعتبرت بأن المواقف الأمريكية المتناقضة كما وصفتها وتذبذب هذه المواقف القادمة وتحديدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي التي شكلت سببا رئيسا لعدم وصول إلى صياغة دقيقة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. وبالتالي إذا ما يمكن القول بأن هذه الجزئية المتعلقة بالملف اللبناني حلت وإن مرحليا، فإن الجانب الآخر المتعلق بالمواقف الأمريكية هو أيضا ما تنتظره طهران لإمكانية أن تمهد الطريق إلى التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الجانب الأمريكي.
1: شكرا ياسر مسعود من طهران، ونرحب بضيفينا الآن في الاستوديو الدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الإسلامية في طهران، ومن واشنطن بالدكتور أسامة أبو رشيد الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسة. أهلا بكما دكتور محمد. الآن كيف يمكن أن يتبلور الموقف الإيراني في أعقاب إعلان ترامب وقف إطلاق النار، وهذا هو كان المطلب الآن الأساسي بعد تعليق الرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. الواقع أن الملف اللبناني تصدر الكثير من الملفات الأخرى في تواصل الإدارة الأمريكية مع إيران، وإيران مع الملف مع الرئيس ترامب. باعتقادي أن هناك جولة سياسية كسبتها إيران في تعاملها مع الإدارة الأمريكية. الملف اللبناني ملف مهم جداً، وتؤكد إيران دائما أنها بدون وقف إطلاق نار في لبنان لا يمكن أن نتحدث عن مذكرة تفاهم أو إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي. باعتقادي تراجع وإذعان الإدارة الأمريكية وإذعان الرئيس ترامب على تلازم الملف اللبناني مع الملف الإيراني هو بحد ذاته يشكل جولة أو كسب جولة سياسية ودبلوماسية لإيران مع هؤلاء، لأنه لم يأبه كثيرا في السابق أو لم يذعن لهذا الأمر في تلازم هذين الملفين، إن كانت الإدارة الأمريكية وحتى بعض الجهات في الحكومة اللبنانية، ولكن الآن استطاعت أن تدخل وبقوة إيران على هذا الملف وتفرض رأيها وشرطها في وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار قد يكون هشا وقد يكون لأنه في سابقة مع هؤلاء مع الكيان الصهيوني أنهم دائما يعني هم يمنحون أنفسهم الحق في أنه تحت عنوان الدفاع عن النفس، ولكن الآن ومع هذا التغول الإسرائيلي والتوحش الإسرائيلي داخل الجنوب اللبناني باعتقادي لم يبقى سوى أن تصر إيران على عودة أو رجوع أو القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وأتصور في المرحلة القادمة سيكون تحرير الجنوب من الإسرائيليين أيضا شرطا من شروط تواصل المباحثات مع الإدارة الأمريكية.
1: نعم، هنا أسأل دكتور أسامة، من كسب هذه الجولة فيما يتعلق بورقة لبنان؟ وقد أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن ما جرى في لبنان هو خلل صغير تمكن احتوائه.
3: الكاسب إلى حد كبير هي إيران، لكن ليس بشكل مطلق. السبب أنه فيما يبدو أن الذي أن بيروت العاصمة هي من تم تحصينها، وتحديدا الضاحية الجنوبية، لكن الجنوب لا زال ساحة حرب، القوات الإسرائيلية لا زالت موجودة فيها. قبل قليل عرضتم عبر شاشتكم أن هناك مزيد من القتلى في لبنان عبر استهداف إسرائيلي. فيعني
4: راديو الحرية 92.7 FM FM FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا
2: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو عيش اللحظة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: المتحدة بالفعل الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق نار كامل وشامل وفق المطالب اللبنانية.
5: إذا أرادت ذلك ستكون قادرة يعني، ونحن تابعنا تفاصيل المكالمة التي جرت بين دونالد ترامب وبين بنيامين نتنياهو، وكانت كما وصفت في الولايات المتحدة بأنها الأسوأ بين الرجلين منذ عودة دونالد ترامب للرئاسة مطلع العام الماضي. لو أراد دونالد ترامب أن يفرض على نتنياهو لفرض عليه ذلك، لكن هل فعلا الولايات المتحدة مهتمة بتوقف أو بوقف أعمال الحرب والعدوان الإسرائيلي بشكل كامل في لبنان؟ لا أظن أنها مهتمة بذلك. هو كان بالنسبة له كانت القضية الأساسية هي بيروت، ولم تكن قضية الجنوب حاضرة. السبب في ذلك أن الولايات المتحدة وإيران لازالا في حالة حرب، وكل طرف يريد أن يوظف أوراق القوة وأدوات القوة لديه في الضغط على الجانب الآخر. فالولايات المتحدة لازالت تحاصر إلى اليوم الموانئ الإيرانية، لازالت تحاصر مضيق هرمز من الخارج، لازالت تقوم بين الفينة والأخرى بضربات لأهداف إيرانية باسم الدفاع عن النفس، لازالت الأموال مجمدة. دونالد ترامب أعاد النظر في المسودة التي اتفق عليها أمريكيا وإيرانيا على الأقل كما يقول الجانب الأمريكي، أعاد النظر فيها وشدد بعض الشروط، وقال أنه يريد أن يكون هناك شروط أشد لضمان حرية الملاحة في هرمز، ويريد ضمانات أكبر في مسألة تسليم اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة أو تدميره وتسريع تلك العملية. فإذا الجانب الأمريكي رغم أنه دونالد ترامب قبل أيام تحدث عن رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية إذا نذكر، ومع ذلك بقي الحصار قائما، والضربات العسكرية من بين فينة وأخرى الأمريكية لازالت قائمة، والأموال لازالت مجمدة. وهذا أيضا ينضاف إليه أن الحرب في لبنان في الجنوب تحديدا لن يتم وقفها الآن إلا عندما يتم التوصل إلى اتفاق شامل يرضي الولايات المتحدة وشروطها.
4: نعم، وهنا أسألك عن الدور الإسرائيلي، لأن هناك أسئلة كثيرة عن تأثير إسرائيل على موقف الإدارة الأمريكية، رغم أن البعض يقول أن الولايات المتحدة هي من تستخدم إسرائيل في هذه الجولة من المفاوضات، وهي التي تدير الحرب على لبنان بشروطها ومقاييسها.
5: طبعا يعني أنا قلتها ربما أكثر مرة عبر شاشة التلفزيون العربي، الجانب الإسرائيلي قادر على المراوغة، قادر على الاحتيال، قادر على الالتفاف، يستطيع أن يجد أي سبب ليعيد تغيير موقف دونالد ترامب، لكنه عاجز عن الضغط عليه. نتنياهو حاول ذلك عندما عاد دونالد ترامب إلى الرئاسة، وكان يضغط من أجل وقف العدوان في قطاع غزة، حاول أن يضغط عبر الجمهوريين في الكونغرس، ووصلته الرسالة واضحة، هذا ليس جو بايدن، لا تستطيع أن تتعامل معه بهذه الطريقة، هذا ليس باراك أوباما، أن تذهب من وراء ظهري وتخاطب الكونغرس كما حصل في عام 2015 عند الاتفاق الشامل. دونالد ترامب يملك الحزب الجمهوري وهو لا يهتم لآراء الديمقراطيين، والديمقراطيين أصلا منقسمون حول إسرائيل. من الذي يستطيع أن يضغط على دونالد ترامب؟ لا يوجد طرف قادر على الضغط عليه. لديهم علاقات ممتازة معه عبر عدد من الشخصيات اليهودية الأمريكية مثل مريان أدلسون على سبيل المثال، لكن ليس بالضرورة أنهم قادرون على الضغط عليه فيما يعتبره الآن مسألة ستعرف إرثه الرئاسي، أو مسألة سيتعلق بها إرثه الرئاسي. دونالد ترامب دخل حربا بناء على فرضيات إسرائيلية، كلنا نعرف تقريري النيويورك تايمز والول ستريت جورنال، دخل بناء على تقديرات إسرائيلية كانت هناك، المؤسسات الأمريكية لم تكن واثقة بالتقديرات الإسرائيلية ورفضتها ونصحت دونالد ترامب ضدها. الآن النتيجة هو يملك هذا الحطام الذي تسبب به. هناك مثل في الولايات المتحدة أنه إذا حطمتها فأنت تملكها. دونالد ترامب اليوم يملك الأزمة الإيرانية، هو يسمي الرؤساء السابقين الذين تورطوا في حروب مثل حرب العراق وحرب أفغانستان، يسميهم الرؤساء الأغبياء أو المغفلون، ويسمي تلك الحروب بالحروب الغبية. اليوم هو يخشى أن يصبح رئيسا مغفلا أو غبيا، أو رئيسا دخل في معركة غبية، هو يصف هذه المعارك. إيران اليوم تحولت إلى ذلك المستنقع أو حقل أو مستنقع الوحل الذي قد يعني يلطخ رئاسته، أو قد عمليا يسحبها إلى يعني إلى قاعه، إلى قاع الرؤساء الأمريكيين وسجلات الرؤساء الأمريكيين. هو يخشى هذا بشدة، خصوصا أن الخيارات العسكرية المتاحة أمامه خيارات كلها سيئة. اللهم إلا أن يعبئ القوة الأمريكية بكل إمكانياتها وأن تذهب لضربة واحدة نحو إيران. قد تستغرق العملية أشهر، قد تستغرق سنوات، قد ينجح على سبيل المثال بإسقاط النظام إذا وضع كل القوة الأمريكية، لكن هذا غير مضمون، والثمن سيكون باهظا على الولايات المتحدة، ليس فقط في إيران، إنما سيكون الثمن على حساباتها الجيوسياسية في العالم كله. ستترك الآن الصين وستترك روسيا، وستكون العالم القوة الأمريكية نفسها ستكون محل استنزاف ومحل تساؤل إذا ما كانت ستبقى القوة الأولى. هو يدرك كل هذا، أو على الأقل قيل له هذا، ولذلك يخشى من أن يعود إلى خيار عسكري مفتوح، دون أن ينفي ذلك أنه قد تكون هناك حملات عسكرية محددة الوقت، محددة يعني الضربات، بحيث أنها تكون عامل ضغط على الجانب الإيراني، وليس بهدف فتح حربا مفتوحة مع إيران مرة أخرى.
4: نعم دكتور هاشمي، أين تضع إيران الآن دور إسرائيل في مسار التفاوض مع الولايات المتحدة؟ وهذا ما أشارت إليه الخارجية الإيرانية، بأن إسرائيل على ما يبدو هي المعرقل الأبرز الآن في مسار التفاوض.
2: في إيران هناك اعتقاد راسخ أن إسرائيل كانت ولا زالت على الطاولة في كل المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وكانت في الميدان أيضا عندما بدأ العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران. وجود إسرائيل بشكل فاعل على الطاولة في المفاوضات بين إيران والإدارة الأمريكية، هذا هو بالذات من عرقل الأمر على الإدارة الأمريكية. وقلنا دائما وتوصية الإيرانية للإدارة الأمريكية أنه أنتم الذين تدعون أنه أمريكا أولا، أنتم في الواقع ليس يعني منطقكم ليس هذا. الآن العالم يشهد أن إسرائيل أولا مش أمريكا أولا. وقال المسؤولون في إيران للأمريكان أنكم متى ما أصبحتم تلاحقون المصالح الأمريكية أولا يمكن أن نصل معكم إلى نتائج. ولذلك الإسرائيليين دائما هم لا يهمهم لا المصالح الأمريكية ولا المصالح الخليجية ولا مصالح أيا كان، المهم لنتنياهو مصالحه الشخصية ومصالح إسرائيل، وهو يسعى إلى هيمنة في المنطقة. يعني الآن عندما يخرج الرئيس الأمريكي ويقول أنه على الدول الخليجية والعربية القبول باتفاقات إبراهام والدخول في هذا، هو في الواقع يشير إلى هدف مهم من كل هذا، من كل هذه المواجهة بين إيران والإدارة الأمريكية وإسرائيل. هم يسعون إلى هيمنة لإسرائيل في المنطقة لتكون هي صاحبة القول الفصل في كل شؤون المنطقة. والمانع الأساس في كل هذا المشروع هو إيران. إيران وقفت من قبل والآن تقف بكل قوة أمام هذا المشروع الأمريكي والصهيوني أيضا، ولا تسمح لأمريكا أن تتجاوز الخطوط الحمراء التي عينتها إيران، إن كان فيما يخص موضوع رفع الحصار أو القضايا التي تطرحها إيران وبكل قوة، موضوع الحصار الموانئ. وموضوع أهم من كل هذا أنه نحن لا يمكن لإيران أن تقبل بأن يكون لإسرائيل موطئ قدم في المفاوضات الإيرانية الأمريكية. دائما إيران حساسة تجاه هذا الموضوع، ونبهت للإدارة الأمريكية، وإلى حد ما واليوم نشهد داخل أمريكا يعني هناك توجه لم يكن من ذي قبل، هذا التوجه على المستوى الإعلامي على المستوى السياسي وحتى في الحزبين الحاكمين في أمريكا، أن إلى متى إسرائيل ستعين أو ستكون مؤثرة في المصالح الأمريكية؟ وإلى متى نحن ينبغي أن نكون ذيلا أو أن نكون تابعين للمصالح الإسرائيلية لتؤثر على مصالحنا نحن؟ يعني هذه الأصوات ظهرت بشكل قوي جدا في الفترة الأخيرة، وهذا باعتقادي تحول كبير في المجتمع الأمريكي وفي النخب الأمريكية التي حتى داخل الحزب الجمهوري الذي هو حزب رئيس ترامب.
4: نعم دكتور أسامة، طبعا تنطلق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اليوم على مدى يومين، كيف سيتم البناء على نتائجها فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران؟
5: يعني هي لا شك أنها تمثل أحد العقد في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لأن إيران تضع شرط وقف إطلاق النار ليس فقط في لبنان، إنما تقول كل الجبهات. الآن ما الذي يعنيه كل الجبهات؟ غير واضح. يعني اليمن لم يدخل في هذه الجبهة إلى الآن، غزة تذكر لماما، يعني لا تذكر دائما، أحيانا تضاف لكن عمليا لا توجد كشرط أساسي في مسودة المذكرة، مذكرة التفاهم التي توصل إليها الطرفان، لكن سمعناها من بعض تصريحات الحرس الثوري. فالآن المفاوضات التي ستجري ستكون في الخلفية الأمريكية، لكن هل ستكون في خلفية المفاوض اللبناني؟ هنا الإشكال. نحن نرى أن هناك انقسام بين الدولة اللبنانية وبين حزب الله. الدولة اللبنانية لا تريد، يعني سمعنا هذه التصريحات من مسؤولين حكوميين مرات عدة، أنهم لا يريدون تدخلا إيرانيا في هذه المفاوضات، أن هذه مفاوضات سيادية، أن لبنان دولة ذات سيادة، ولا يريدون أي تدخل من إيران. لكن عمليا الواقع يقول أن لبنان لم يتمكن عبر مفاوضات، عبر جولات من المفاوضات، من ضمان وقف إطلاق نار، ولا من ضمان أي انسحاب إسرائيلي أو حتى
1: راديو الحرية
3: 97.10 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
8: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
4: وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية، هذا ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف للمنازل شرق حي التفاح، كما قصفت مدفعيتها مدينة خان يونس. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وإصابة آخر جراء استهداف إسرائيلي لدراجة هوائية في مخيم البريج وسط القطاع. وقالت مصادر مطلعة إن وفدا مفاوضا من حركة حماس سيعقد جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر غدا الأربعاء.
9: استهداف داخل مخيم البريج الآن، صاروخ استطلاع
10: في غزة. تصعيد الاحتلال يتواصل بوتيرة متسارعة في وقت تتزايد فيه التحركات السياسية بحثا عن مخرج. فخلال الساعة الأخيرة أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخر إثر استهداف إسرائيلي لدراجة هوائية في مخيم البريج وسط القطاع. يحدث ذلك في وقت يتسع فيه نطاق العمل العسكري الإسرائيلي شمالا ووسطا وجنوبا، وسط تحذيرات حقوقية وأممية متزايدة من تداعياتها على المدنيين. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال إن استخدام إسرائيل المتكرر لذخائر ثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان أدى إلى ارتفاع صادم في أعداد الضحايا المدنيين، مشيرا إلى أن بعض الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية. على الصعيد السياسي، تستعد القاهرة لاستضافة جولة مباحثات جديدة بمشاركة وفد من حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى إلى جانب مسؤولين مصريين وقطريين وأتراك لبحث مقترحات معدلة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وآليات المرحلة المقبلة. على الأرض، تتفاقم الأوضاع في القطاع مع استمرار القيود على دخول المساعدات، ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يبقى معبر كرم أبو سالم نقطة الدخول الوحيدة للبضائع المصرح بها بعد إغلاق معبر زكيم للأسبوع الثاني على التوالي. كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تسجيل أكثر من 3000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، ما أسفر بحسب بياناته عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى في وقت تؤكد فيه مؤسسات حقوقية محلية وأممية أن المعاناة متواصلة بكل صنوفها.
4: أفاد مراسل التلفزيون العربي بتجدد دوي الانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف بعد انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحيائها. وكان رئيس الإدارة العسكرية لكييف أعلن مقتل 3 أشخاص في هجوم صاروخي روسي. كما قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 25 جراء هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة صادف مدينة دنيبرو الأوكرانية. وأفادت السلطات المحلية بأن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق وأدى إلى تدمير جزئي لمبنى سكني. من حي بدل في كييف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إياد السيتي. أهلا بك إياد. إذن الانفجارات تدوي من جديد في العاصمة الأوكرانية كييف، وهذا الحي الذي تعرض لهجوم روسي، نستطلع معك الأثار التي نجمت عن هذا الهجوم.
11: نعم ريما، ربما لم تهدأ صفارات الإنذار في العاصمة كييف الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي للعاصمة كييف. استمرت فترة الإنذار مدة 4 ساعات، يعني عادت وتجددت هذه الانفجارات أو دوي الانفجارات في العاصمة كييف مع الساعة 6 صباحا. طبعا هجمات ليلية كان نصيب العاصمة كييف ربما القدر الأكبر من الصواريخ والمسيرات الروسية والتي جاءت أو هاجمت بشكل موجات. في الموجة الأولى كانت هناك عدة صواريخ، سمع دوي أكثر من 20 انفجار في عدد من أحياء منطقة أو أحياء العاصمة كييف. طبعا في أحد الأحياء المتضررة، نحن هنا في حي بديل، هذا المبنى السكني الذي سقط عليه حطام صاروخ روسي كان قد أسقط مع ساعات الليل بعد الهجمات الروسية. هناك أضرار كبيرة لحقت بواجهة هذا المبنى السكني المكون من 9 طوابق، هرعت فرق الإنقاذ والطوارئ إلى المكان. كان هناك حريق قد اندلع في أحد في إحدى الشقق في هذا المبنى السكني، تمكنت فرق الإنقاذ من إخماده وتمكنت أيضا من إجلاء كافة السكان في هذا المبنى السكني وأيضا المناطق أو المباني السكنية المجاورة. لا تزال لغاية الآن ريما تعمل في هذا الموقع خدمات البلدية إضافة إلى خدمات شركة ديتك، حيث انقطع التيار الكهربائي عن عدد الواسع من أحياء العاصمة كييف، ومن بينها هذا الحي حي باديل حيث نتواجد هنا، وهم الآن يعملون على إصلاح خطوط شبكة الكهرباء، وأيضا كان هناك للخدمات البلدية التي كانت تعمل أيضا على استئناف إمدادات المياه بعد انقطاعها إثر هذه الضربة الصاروخية التي استهدفت مناطق عدة أو عدة أحياء في العاصمة كييف. طبعا الهجوم على كييف لغاية الآن بحسب ما تقول الإدارة العسكرية في كييف تسببت بمقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 50 شخصا في هذا المبنى السكني خلفي، كان قد سجل 15 إصابة في صفوف المدنيين كما يقول أو كما تقول هيئة الطوارئ الأوكرانية، وكان قد قدمت لهم البعض في عين المكان قدمت المساعدة الطبية، والبعض الآخر تم نقله إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية. طبعا لغاية الآن الحديث يدور حول مئات المسيرات التي استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا وعشرات الصواريخ طبعا بانتظار بيان قيادة القوات الجوية الأوكرانية. مناطق أخرى طبعا في أوكرانيا كانت عرضة للهجمات الروسية المركبة كما وصفت، وذلك في منطقة دنيبرا بتروس خلال 24 ساعة الماضية، وخلال ساعات الليل تحديدا كان التركيز على مدينة دنيبرو، أحياء سكنية أو مناطق سكنية كما تقول الإدارة العسكرية. هناك يعني مبان سكنية متعددة الطوابق كانت قد ألحقت بها أضرار، إضافة إلى تسجيل مقتل 5 أشخاص وإصابة 25 آخرين. في مقاطعة خاركيف لم يختلف الوضع كثيرا عما هو حاصل في كل من دنيبرا بتروسك وفي كييف. كانت الإدارة العسكرية في بيانها الصباحي تحدثت عن إصابة 10 أشخاص بجروح، وكانت قد تحدثت عن أن المدينة وضواحيها كانت عرضة لهجمات بالمسيرات، تحدثت عن 15 مسيرة أطلقتها القوات الروسية باتجاه المدينة وأيضا باتجاه ضواحي مدينة خاركيف. أضرار طبعا مادية لحقت بعدد من المباني السكنية، منها أيضا مبنى يعود لمؤسسة تعليمية في مدينة خاركيف، إضافة إلى منازل خاصة في محيط مدينة خاركيف، وأيضا في أراضي زراعية أو منشأة زراعية، هكذا تقول الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركيف.
4: شكرا جزيلا. نعم. إياد السيتي من حي
12: راديو الحرية
13: 92.7 FM.
14: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
5: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: انت مكيف؟
1: انا مكيف. وانت؟
2: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
1: يا ابو الشباب، انت يا معلم انت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لانه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مزبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لانه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
0: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر. 0599-30-222-8.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: أسراها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: صوتكم.
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: وسط البلد،
3: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم. صباح الأمل، صباح الأمل الذي يزهر في القلوب، صباح الطمأنينة التي يهبها الله لعباده في كل يوم جديد. اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير وفرجا لكل مهموم، وراحة لكل قلب، ورزقا يأتي بلا عناء، وسعادة تليق بكرمك يا رب العالمين. صباح الخير وكونوا بخير، فالحياة أجمل حين نبدأها بحمد الله رغم كل الظروف وابتسامة صادقة من القلب. أهلا بكم إلى وسط البلد. السيدات والسادة متابعينا والمستمعين جميعا، أهلا بكم إلى لقاء هذا الصباح من برنامجنا وسط البلد عبر إذاعة منبر الحرية. اليوم هو الثلاثاء الموافق الثاني من شهر يونيو حزيران 2026، يعني نحن في منتصف السنة، في منتصف العام. أهلا وسهلا بكم بحجاج بيت الله الحرام الذين عادوا، أهلا بكل متابعينا والمستمعين. البرنامج برعاية شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال، جوال التي ما زالت صامدة صابرة تقدم أفضل ما لديها لمشتركيها ومتابعيها، فتحية لها وأيضا لكل موزعيها وكلائها وموظفيها. صباح الخير لشبكة الحرية الإعلامية بكل طواقمها، مراسليها، إداريها، هندسيها، إذاعيها. صباح الخير لكل من ينتمي إلى هذه المؤسسة، وخص نص أبو رموز كالعادة ربحي هذا الصباح معي بابتسامته العريضة. صباح الخير ربحي، يعطيك ألف عافية وإن شاء الله يومك سعيد. لكم منا أطيب المنى بأن يكون يومكم ويومنا معكم يوما مليئا بالخير، بالراحة، بهدات البال، أيا كانت الظروف، فدائما تفاءلوا بالخير تجدوه، وخذوا أقداركم من أفواهكم رغم كل ما يمر عليكم. صباح الخير سيداتي وسادتي، معكم في أعداد وتقديم البرنامج محمود قنيبي، أهلا وسهلا بالجميع.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: طيب خلينا كمان مرة نصبح على كل حجاج بيت الله الحرام وألف حمد لله على سلامة الجميع. يعني يمكن بقي جزء من عمالنا لسه من حجاجنا لسه ما وصلوا البلاد، لكن متوقع اليوم أعتقد يعني بيكون كل الحجاج روحوا بإذن الله تعالى. فصباح الخير لكل الحجاج بلا استثناء، الله يعطيهم ألف عافية وحجا مقبولا مبرورا وذنبا مغفورا بإذن الله تعالى. صباح الخير للطيبين من أبناء بلدنا بلا استثناء، كبار وصغار، الله يعطيكم العافية، للآباء للأمهات لطلاب الجامعات لطلاب المدارس اللي حاليا يعني أعتقد كلهم خلصوا موضوع الامتحانات، ما بقي حدا، ظل حاليا بعض الجامعات فيها امتحانات لبعض الطلاب، إن شاء الله كمان هذول بيخلصوا على خير. وتحياتنا لكل العاملين في الجامعات وفي المؤسسات الرسمية والحكومية. صباح الخير للمضربين اللي لسه يعني إضرابهم مستمر، رغم أنه الإضراب نوعا ما احنا بنقول في صار ضرر على كتير من فئات المجتمع وخاصة المرضى. أنا وبحكيها بكل صراحة، اللي بيدفع الثمن اليوم هو المرضى الغلابة اللي للأسف يعني ظروفهم سيئة، أكتر ناس اليوم بيعانوا. صباح الخير لحبيبنا إبراهيم أحمر، وهي عيونك الحلوة، الله يسعد صباحك يا ربي، تحياتي إليك ولكل العاملين في بيت البركة، والله يوضع البركة دائما، يوضع لكم البركة في كل أعمالكم في كل أشغالكم. وشو في اليوم، شو في جديد، ما هو دائما في مفاجآت على رأي أبو حنان، في مفاجآت. فصباح الخير لإبراهيم والعاملين معه، صباح الخير لمؤمن رشدي، أبو عبد الله، الكل بلا استثناء، وأبو إبراهيم كمان للحج، صباح الخير سلمنا عليه، تحياتنا. صباح الخير للجميع، نسمع دقات الساعة ونكمل يلا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: يلا صباح الخير للجميع كمان مرة. أول شيء لإخواننا وأصدقاء البرنامج رشدي فريحة، صباح الخير لك وللعائلة. أم أمير نصر الله، شكرا جزيلا على كلماتك الحلوة، وتحياتنا لكل أهلنا في العاصمة القدس. تغريد صغير، صباح الورد. منذر عيايدة، كرم الصندوق، ليث الفروخ، علي شاهين، يسعد صباحك علي، تحياتي. نور الحسيني وصالح العواوي، سجى الشيوخي، صباح الخير إليك وللوالد والعائلة. صباح الخير لبسام العملة، وكمان أخونا زاهر الأطرش، أم يزن أبو عيشة، وعبد الجبار العزة، صباح النور. محمد الجعبري، تحياتنا. وأبو حفظي، الله يسعد صباحك، بصبي عليك أبو حفظي يا ربحي، صباح خاص. أم محمد الجنيدي كمان، شكرا إليك وتحياتنا. وجواد كاظم ونجاح المحتسب، هيفا مسودة من القدس كمان، صباح الفل والورد والياسمين. عز الدين زيتون، صباح الوطن والمواطن والناس الغلابة، تحياتي لك. محمد الراعي، أبو حسن، صباح الفل. أبو علي الجعبري، وكمان إخواننا في شارع الشلالة جميعا، وتحديدا حسني وزوز، صباحك خير. وجدي كاتبة وعبد الله السراحين، الله يسعد صباحكم جميعا بلا استثناء. اليوم الثلاثاء امبارح كان لنا حديث في برنامج وسط البلد على موضوع التسعيرة، تسعيرة

بياخدوا 3 شيكل صارت 2.5، اللي بياخدوا 4 شيكل صارت 3.5، اللي بياخدوا 3.5 رجعت ل 3 شيكل. هيك يعني أي تسعيرة مواصلات كانت لغاية 5 شيكل نزلت 0.5 شيكل، أكثر من 5 شيكل، من 5 إلى 10 شيكل نزلت شيكل، يعني اللي كانوا ياخدوا 7 هلأ بدهم ياخدوا 6، اللي كانوا ياخدوا 8 المفروض التسعيرة ترجع 7، اللي كانوا ياخدوا 10 المفروض ترجع ل 9 شيكل. هلأ من 10 شيكل ل 20 شيكل شيكل ونص تخفيض، ومن 20 ل 30 شيكل 2 شيكل تخفيض، أكثر من 30 شيكل 2 شيكل ونص. كمان تقرر تخفيض أجرة السفريات الخاصة بنسبة 10%، وتخفيض أجرة خطوط الاستراحة من وإلى محافظتي الخليل وجنين بمقدار 3 شيكل ونص، رغم أنه يعني وهي ملاحظة إجتني من الإخوة السائقين أنه خط الاستراحة أصلا ما رفع السعر في شهر نيسان أبريل، ما رفعوا السعر نهائيا. كمان تخفيض أجرة خطوط الاستراحة من وإلى باقي المحافظات بمقدار 2.5 شيكل. وطلبت الوزارة من كل السائقين ومشغلي وسائل النقل العام الالتزام التام بالتعريف الرسمية المعلنة، وكمان دعت المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة للتعريف المعتمدة عبر رقم الشكاوى 150. هاي طبعا بيان وزارة المواصلات أمس. زي ما قلت لكم يعني إخواننا سائقي خط الاستراحة الخليل ما رفعوا الأجرة أصلا لما ارتفعت الأسعار، وظلت زي ما هي 60 شيكل على الراكب، وهذا يعني يجب التنويه له، لأنه فعلا إخواننا في خط الاستراحة كل الاحترام لهم لما ارتفعت الأسعار قالوا إحنا ما بدنا نرفعها.

0: صباح الخير لأم عمار شويكي. نور الحسيني بيقول يا ريت تحكي عن موضوع الكلاب الضالة، الموضوع زاد عن حده، لازم حل لهالموضوع. والله أنا متفق معك ويمكن كل الناس متفقة معك، وحاليا يعني جاري العمل في بلدية الخليل لإيجاد خطة فعلية حقيقية للحد من ظاهرة الكلاب الضالة. بيشتغلوا على الموضوع بجدية، أنا مش بدافع لهم، بس فعليا في شغل حقيقي على إيجاد خطة للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة، أو الحد منها على الأقل، الحد من ظاهرة الكلاب الضالة. إلهام القواسمة، أم تحرير الله يسعد صباحك كمان، وأم أمير نصر الله تدعو بالفرج للجميع، الله يفرجها على أمة محمد أجمعين. نروح لأول اتصال تليفوني، وهي دعوة للجميع للمشاركة معنا في برنامج وسط البلد، ونشوف التليفون اللي على الخط. ألو،
1: صباح الخير أبو رامي.
0: صباح الورد، هلا هلا يا حبيب.
1: صباح الخير لك يا رب شيخ.
0: الله يسعد صباحك يا أبو الفهد
1: وأبو محمد وعوني مغزي.
0: نعم،
1: وكل الحبايب اللي بيعزوا علينا، لا أبو يعقوب الجبالي
0: الله يسعد صباحه أبو يعقوب. يعني اليوم أنا استفتحت بأبو يعقوب، أول حدا صبحت على أبو يعقوب الجبالي، وهلأ بدنا نصبح على أبو محمد زماعري اللي كمان بيصبح عليك وبيبعت لك تحية. أبو الفهد أخونا وليد زماعري، أبو محمد الله يسعد صباحه
1: الله
0: وصباح
1: يسعد.
0: أهالي حلحول كلهم
1: الله يسعد صباحهم جميعا يا سيدي. كمان بدي أبارك لأبو أمجد الشوامري بمناسبة عودته من الديار الحجازية، بنقول له ألف الحمد لله على سلامتك.
0: نعم، ألف حمد لله على سلامة كل الحجاج، يعني تقريبا
1: نعم.
0: كل الحجاج وصلوا، ضل بس يعني جزء بسيط من الحجاج ما وصل، صح؟
1: نعم
0: الحمد لله على سلامتك.
1: أنا بدي أحكي في موضوع أنت حكيت قبل شوية، إن وزارة المواصلات اهتمت ونزلت تسعير الراكب مش عارف. طب وزارة الصحة ليش ما تهتم فعلا المسخمين الملطمين اللي مش قادرين يروحوا؟
0: والله
1: لا، ولا بس بيهتموا لي في شغلات بتخصهم وشغلات اللي بتخصهم شيء ما بيهتموش فيها. يا الله اللي جاول يا وزير الصحة.
0: يا وزير الصحة،
1: لو العسل وين انت؟
0: لو انا وزير الصحة بجاوبك، بس انا

0: وزير. هلا هم
1: انا بقولش عنك خبره عمير.
0: بعرف بعرف.
1: انا بطلب من وزير الصحه يطلع على الهواء هالايه يفهمنا شو الوضع يا عمي.
0: والله انه موضوع الصحة.
1: انا موظف متقاعد بتخصم علي شهري التعميل غصبا عن قروني. طب وفر لي علاج.
0: نعم.
1: وده مش من حقي انك توفر.
0: لا والله يا عمي حقك وحق كل مريض انه يحصل على علاج وعلى دواء. اقول لك يعني الله
1: لو عطيش بنضلت هالمسخرة هادي.
0: يعني اقول لك يمكن ابو الفهد الله يا ربي يعطيه الصحة عنده شباب ممكن يساعدوه ممكن يوقفوا جنبه. بس تخيل انا عندي مريض كلى مثلا. هذا المريض شاب في الثلاثينات من العمر ولاده كلهم صغار. الزلمة عنده دواء يفترض انه ياخده من وزارة الصحة. هذا الدواء قديش حقه؟ 1000 شيكل. 1000 شيكل الدواء مش متوفر في وزارة الصحة حاليا. طب شو يعمل هذا الزلمة اذا انقطع عنه الدواء؟ وانقطع فعلا امبارح انقطع. اذا انقطع عنه الدواء بتعب وهيه حاليا تعبان تعبان نتيجة عدم وجود الدواء.
1: شو نقول له هذا البني آدم؟
0: يعني هذا مش من حقه انه يعيش. شوف يعني انا وصلت ل بديش اقول قناعة بس اللي شايفه انه اليوم الفقير يعني بستنى عفوا منك يعني تزعلش من كلمتي بستنى يموت بس لانه فيش حدا متطلع له.
1: ما بنستنى الا رحمة الله علينا بالموت.
0: لا لا اول شيء الله يعطيك طولة العمر. هلا الاعمار
1: هذه حكومة فاشلة.
0: ابو الفهد
1: مترهلة.
0: الله يعطيك طولة العمر.
1: لما حكيتك في بداية تشكيل الحكومة قلت السعن ما سكوش زمام الامور. هاي ماسكين زمام
0: الامور. هاي لهم قديش ماسكين مش قادرين يعملوا ولا شيء. وفعليا انا بقول لك على الشواهد اللي احنا شايفينها والله ما هو طالع بيدهم ولا اشي في الدنيا.
1: يا سيدي شكرا
0: لك. لانه والله يا ابو الفهد شكرا لك انت كمان. تحياتي ويسعد صباحك. وبصب عليك اخونا رائد صلاح كمان بقول لك صباح الخير يا ابو الفهد.
1: الله يسعد صباحك.
0: شكرا يا رائد شكرا على كلماتك. الله يسعد صباحك وتحياتي لك اخونا رائد صلاح. بس انا بدي احكي لكم شغله. يعني فعليا اليوم في قرار إسرائيلي بتجويع الشعب الفلسطيني. تجويعه بدءا من السلطة وهذه يعني ظاهرة واضحة. ولسه مبارح كان في حديث للوزير سموتريتش في برنامج بودكاست قال من خلاله صراحة يعني تقويض السلطة الفلسطينية. رجع كلامه السابق تقويض السلطة الفلسطينية من خلال المال. ويعني في قرار إسرائيلي بتجويع الشعب الفلسطيني وإيصاله إلى مرحلة من اليأس حتى الناس تطلب ترحل من البلد نهائيا. هذا اللي بيدوروا عليه. فأول إشي الله يفرجها على كل الناس والله يهونها على كل الناس وخاصة المرضى. وفعليا اللي بيشتغلوه الإسرائيليين هذا. شوفوا مبارح كان في مداهمة أو ما بعرف إذا هي مبارح بس تم الإعلان عنها مبارح من خلال الشرطة الإسرائيلية. أكيد معظمكم شاف الفيديو لمصنع في دورة. ادعى الإسرائيليين بأنه هذا المصنع يقوم بتزوير ماركات عالمية. حملوا كل البضاعة اللي فيه وهي مش أول مرة. وقيمة البضاعة حسب الإسرائيليين 2 مليون شيكل. ممكن تكون أكثر ممكن تكون أكثر بكتير. الهدف من كل هاي العمليات لاحظوا بيصادروا أموال بدخلوا على محلات ذهب بيصادروا ذهب بيصادروا أموال بيصادروا سيارات من الأسرى حتى الأسرى المحررين بيصادروا أراضي بيصادروا كل إشي. هلأ بيحاولوا قدر الإمكان يضعفوا هذا الشعب ماليا. وفي قرار واضح بتجويع الشعب الفلسطيني. عشان هيك الشعب الفلسطيني بده ياخد قراره كمان. من هلأ بدك تاخد قرارك بالصمود والصبر والتكاتف مع الآخرين. إذا ما وقفناش مع بعض وحملنا بعض وساعدنا بعض وساندنا بعض صدقوني رح يوصلوا لمرحلة يحققوا فيها هدفهم ألا وهو إجبار الناس على الرحيل غصب عنهم. لأنه بصراحة وبدون مواربة وبدون ما نكذب على بعض، انت لما بتشوف ابنك عيان ومش لاقي له حبة دواء اتعالجه. يعني امبارح احدى الاخوات بتحكي معاي عندها مشكلة عويصة جدا شبه مشلولة، بدها عملية في غضاريف، عن طريق الحكومة قالوا لها فيش مجال حاليا اضراب واستني، ضلك استني. هاي الانسانة وحيدة، باختصار وحيدة، ملهاش حدا، زوجها متوفي، عندها اطفال، اخوانها واحد على قد حاله والتاني بيحكيش معاها نهائيا، وضعها سيء جدا. هاي لو قالوا لها تعالي ارحل اليوم بنأمن لك علاج في دولة تانية، بترحل ولا ما بترحل؟ هذا السؤال. لما واحد زي كتير ناس عنده ولد مريض ومش قادر يعالجه ومش قادر يجيب له أكل، لو قالوا له تعال نوديك على دولة تانية نعطيك بيت وشغل، بيروح ولا ما بيروح؟ شاب له 10 سنين 15 سنة بيشتغل مش محوش 15 شيكل، قالوا له تعال نأمن لك بيت وشغل في مكان تاني، بيروح ولا ما بيروح؟ هذا السؤال اللي أنا بدي كتير ناس تجاوب عليه. هم بيحاولوا يوصلوا لهاي المرحلة، بيحاولوا يوصلوا الناس لمرحلة اليأس والفقر والجوع عشان يخلوا الناس تخضع وترضخ ويسيطروا على الناس وعلى أحوالهم. وانتوا شايفين أكبر مثال في غزة، في كتير من الناس بتدفع مصاري اليوم عشان تطلع من غزة بدون كذب وبدون شعارات وبدون خطابات كذابة. في ناس قاعدة بتستنى على الدور في غزة تطلع من غزة من الجوع اللي هناك، من الفقر اللي هناك. هذا اللي بدهم يوصلوا أهل الضفة الغربية لإله. عشان هيك مطلوب من الجميع التكاتف والصبر والتحدي، وكمان الكف عن البهرجة. اللي بدك تصرفه في عرس ساعد فيه أولاد عمك قرايبك الغلابة قبل ما يوصلوا لمرحلة اليأس. لمرحلة اليأس قبل أسبوعين كان في حالة انتحار في شمال الضفة الغربية، لما سئلوا أو سئل عن السبب، السبب هو الديون المتراكمة على الزلمة، واضح أنه وضعه صار تحت الصفر والديون تراكمت عليه ما قدرش يتحمل فقرر الانتحار. أمراض كتيرة اليوم سببها الزعل والقهر، القهر اللي بتعرضوا له الناس، شباب عم بتموت من القهر. دائما احنا كنا نقول الختيارية كانوا يقولوا احنا بنردد وراهم الهم سم، الناس عايشة في هم. فعشان هيك على الحكومة ان تتحرك، وعلى كل العالم، العالم الحر اللي عنده ضمير اذا فيه لازم يتحرك. بكفي وصلنا لمرحلة لازم الكل فيها يتحرك فعليا. خلينا نوقف مع فاصل صغير، وبتمنى صوتكم كمان يكون معانا ونسمع آراءكم وشو ممكن، كيف ممكن نعدي هالمرحلة، كيف ممكن نعيش هاي المرحلة، كيف ممكن نتخطى هذا المخطط الإسرائيلي لإضعاف الناس وتجويع الناس. فاصل ونعود.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: للعودة مرة ثانية. صباح الخير للجميع، أهلا وسهلا فيكم من جديد في برنامج وسط البلد. اليوم بدي أصبح على وحيد الطويل، على أبو يونس أبو هدوان، ولا عمر ووليد الراعي، تحياتي. تامر الشيخ درة، تحياتي لك. أبو علي أبو صبيح، صباح الفل. طبعا بصبح على أبو الفهد كمان، وصباح الخير لرانيا رباح، فادي فادي فادي، أبو الضبعات، صباح الخير. مخضر أبو داود، ميسر الجياوي بتقول والله يا أبو رامي مثل ما قال الشيخ فيضي الشرباتي لما أعلنوا عن الدولة، كله كلام في كلام، الله يرحمه. مجدي أو ماجدة مسالمي، صباح الخير. وإم همام الدميري كمان، صباح الفل. طيب، من الموضوعات كمان اللي بدنا نحكي فيها اليوم هي فقرة تعريفية توعوية للمواطنين. رح نستضيف أخونا مدير فرع الأراضي المقدسة للتأمين التكافلي، الأخ عامر نصر الدين، رح ينضم لنا حاليا عبر الهاتف للحديث عن بعض الموضوعات اللي لها علاقة بالتأمين، التأمينات. رح نعرف عن الشركة، ورح نحكي شوي عن إجراءات الحوادث والمعاملات في شركة الأراضي المقدسة للتأمين التكافلي، لأنه في كتير ناس سألتنا، بعتت تسأل عن إجراءات التأمين. فاليوم شركة الأراضي المقدسة للتأمين التكافلي معنا، ومعنا على خط الهاتف مدير فرع الخليل في الشركة الأخ عامر نصر الدين اللي بنصبي عليه. صباح الخير أخ عامر.
1: صباحك برامي،
0: تحياتي لك. أخونا عامر، طبعا شركة الأراضي المقدسة للتأمين التكافلي في الخليل، دوار بير المحجر في عمارة الجدع، مزبوط الطابق الأول.
1: نعم صح.
0: طيب إذا بالإمكان أول إيش تعرفنا على الشركة.
1: يسعد صباحك وصباحك أبو رامي، صباح المستمعين والمشاهدين.
0: الله يسعد.
1: إحنا شركة الأراضي المقدسة للتأمين.
0: نعم.
1: الشركة ألو
0: معك عم نسمعك.
1: صباح. احنا صرنا بالسوق الفلسطيني تقريبا سنتين. احنا شركة التكافلية.
0: نعم.
1: بنشتغل في جميع قطاع التأمين، وعنا اللي هو التأمين الجديد كمان اللي هو التأمين الزراعي والتأمين الحيواني موجود لدينا، إضافة للتأمين الصحي وجميع أنواع التأمينات من مركبات، من عمال منشآت، أخطار مهن.
0: نعم.
1: إلى آخره.
0: أها. طب خلينا نحكي شوي، بتعرف يعني أكثر تساؤلات الناس دائما بتجينا عن موضوع الحوادث وإجراءات الحوادث والمعاملات في شركات التأمين. أول إشي يعني الناس بتعرف ظروف الناس اليوم الاقتصادية مش كتير، فكل إشي بهمها، كل إشي يعني كل تفصيلة صغيرة بتهمها. فإذا بالإمكان تحكي لنا عن بعض التفاصيل المتعلقة بالمعاملات وكمان إجراءات الحوادث في حال حصلت، واللي ما بنتمناها طبعا ولا لحدا.
1: أكيد. إحنا في موضوع الحوادث ده إشي كتير مهم جدا جدا. أنا كون أنا مدير شركة تأمين وأنا أيضا خبير أضرار حوادث اللي 26 سنة، كتير من الناس بوقعوا بأخطاء كتير في موضوع الحوادث. الإجراءات المتبعة أو المفروض يتبعها أي مؤمن، أي مواطن بيحمل بوليس التأمين في حال حدوث الحادث، بداية الاتصال بالشرطة، هذا إشي أساسي ومهم جدا جدا. تبليغ شركة التأمين المؤمن لديها.
0: نعم.
1: لاستكمال الإجراءات.
0: يعني خلينا بس خطوة خطوة أخونا. يعني أول إشي لما الواحد بتعرض لأي حادث، سواء كان هو المتسبب أو مش هو، أو حادث ذاتي، الأصل فورا يقوم بالاتصال بشركة التأمين.
1: نعم صحيح، اتصال بشركة التأمين وإبلاغ الشرطة في نفس الوقت.
0: وإبلاغ الشرطة.
1: إبلاغ الشرطة لأنه في صار حوادث أو عدة حوادث في يعني على مدى الزمن اللي إحنا بنشتغل فيه. بتقاعصوا عن موضوع تبليغ الشرطة.
0: هلا هي هاي نقطة أخونا عامر لازم نوضحها كتير للناس. في أحيانا بيكون حادث بسيط فيش إصابات فيش هذا، بقول لك لا إيش الشرطة خلص بيكتفي بإبلاغ شركة التأمين، هل هذا كافي؟
1: نعم صحيح، نعم صحيح، في حالات معينة ممكن إنه إحنا نستغني عن تقرير الشرطة إذا كان الحادث واضح ما في إصابات جسدية. طبعا إحنا دائما السلامة للجميع،
0: نعم
1: ما منشد يكون لا سمح الله إصابات جسدية،
0: نعم
1: في حال وجود إصابات جسدية مجبرين بتبليغ الشرطة.
0: نعم
1: صحيح. هلا في حوادث تأتي بعض أشخاص أو بعض تصرفات من أشخاص موجودين من السائقين خلينا نحكي على قولتنا هيك بالعامية حياك الله وعندي، حياك الله وعندي،
0: بس هاي صار فيها كتير مشاكل انه بعد ما بقول له حياك الله وعندي
1: في حال وجود إصابات، كما بذكر انه لازم يكون تقرير شرطة، في حال عدم وضوح المسؤولية ما بصير انا اجي اقرر انه المسؤولية على عامر او على ابو رامي، تمام؟ في شرطة هي اللي بتحكم بين الطرفين. هلأ في حال عدم تبليغ الشرطة ونشوب خلاف بين المركبتين أو السائقين اللي موجودين،
0: نعم الأشخاص اللي
1: هون بنوقع في المشاكل،
0: نعم
1: هون بنوقع في المشاكل، بتبلش المشاكل. شركة التأمين تجبر إنه أنا بدي تقرير الشرطة عشان أحدد المسؤولية على مين. بتضطر بدك تروح تبلغ الشرطة، الشرطة خلال 48 ساعة ما بيستقبلوا الشكاوى فيما بعد اذا ما كانوا مبلغين مباشره،
0: يعني بعد 48
1: مشاكل بتتحول لمحل.
0: هلا رحت بعد 48 ساعه تبلغ ما بيستقبلوش منك شكوى اصلا،
1: الشرطه ما بتستقبل منك. فانا دائما بنصح الجميع، جميع المواطنين المؤمنين، في حال اي حادث ان كان صغير او كبير مش غلط برفع تليفون على الشرطه، ببلغ الشرطه، يكون في بلاغ اللي هو احنا بنسميه بلاغ مبدئي موجود. في حال انه تطور الموضوع يكون الملف جاهز للفتح.
0: طب هلا سؤال مهم اخي عامر بدي اسالك اياه، يعني الي ولكل المواطنين، الرسوم التامين، رسوم التامين سواء التامين الشامل او التامين الاجباري او اي نوع من التامين، هل هي رسوم موحده بسعر موحد في كل شركات التامين ولا بتختلف من شركه لاخرى؟ ومين اللي بحددها؟
1: صحيح صحيح. هلا التسعيرة هي تسعيرة واحدة موحدة لجميع شركات التأمين، المراقب عليها اتحاد شركات التأمين مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، المفروض انه في التزام شامل وعام للجميع.
0: يعني السعر موحد؟
1: السعر نعم صحيح.
0: طب مين اللي بحدد؟
1: السعر موحد اللي هو عندنا هيئة سوق رأس المال، هلا بحدد هذا القرار من الحكومة سابقا، لا زال السعر المفعول، واتحاد شركات التأمين هو اللي اللي هو مجموعة الشركات اللي بتقر انه الالتزام حسب القرارات اللي صادرة من الحكومة.
0: طب هلا يعني افهم من هيك انه فيش تنافس في موضوع التأمين، يعني فيش فيش مجال للتنافسية لأنه السعر موحد بضل موضوع الخدمات.
1: نعم. التأمين هو عبارة عن شراء مخاطر، التأمين هو شراء مخاطر، أنا شركة التأمين بشتري مخاطر منك كمواطن أو كمؤمن.
0: نعم. نعم.
1: هلا إحنا المنافسة هي منافسة في الخدمات وما بعد التأمين اللي إحنا نتمنهاش لحدا ولا لإلنا، اللي هي ما بعد الحادث، هي هاي الخدمة اللي بتميز الشركات التأمين الموجودة، مش المفروض انه السعر، لا السعر هذا مش مفروض نكون ميزة بين خدمة.
0: طب هلا السعر انتهينا منه، السعر فيش في مجال للتنافس، في مجال للتنافس في الخدمات وفي التعامل، يعني في بعض الشركات اللي بيقسط الناس يعني على خلينا نقول دفعات بعيدة، بس أعتقد أنه في إلزام كمان في هذا الموضوع أنه يجب دفع 50% من قيمة التأمين.
1: في عندنا قرار صدر في 14/4 من اتحاد شركات التأمين وتعميمه من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بهذا الموضوع، بالتزام بالدفع اللي هو القسط 50% من الطرف الثالث، والشيكات لا تتجاوز 6 شهور فقط لا غير.
0: يعني اليوم شركات التأمين ما بنفع تأمن إلا بدفعة أقل شيء 50% من قيمة التأمين، وشيكات لمدة 5-6 شهور أبعد حد.
1: أبعد يعني الحد الأقصى اللي هو 6 شهور. نعم صحيح.
0: وهذا كمان
1: أول دفع عن طريق النظام البطاقات الائتمان.
0: هلأ يعني برضو هذا ما فيش فيه مجال للتنافس كتير، بيضل التنافس الحقيقي في موضوع الخدمات.
1: نعم صحيح. نعم.
0: والثقة
1: هي شركة التأمين هي أساس الخدمات.
0: يعني الثقة والتعامل، يعني المعاملة والثقة. نعم بين صحيح. المواطن نعم. والعميل بين الشركة والعميل.
1: الثقة، وإحنا خلينا نحكي كمان ثقة المواطنين بشركات التأمين بالتزامهم بدفع التعويضات.
0: طب هلا سؤال عامر، هلا سؤال يعني أنا سمعت منك كل هاي التفاصيل، شو اللي بده يخليني مثلا أختار شركة الأراضي المقدسة للتأمين التكافلي ما أختارش غيرها؟ يعني شو الميزات مثلا؟
1: في نعم صحيح، في عنا إحنا في شركات التأمين اللي هي الخدمات طبعا، ما بعد البيع. اثنين، في عنا نظام اللي هو الملاءة المالية اللي موجودة بالشركات، الملاءة المالية اللي هي القدرة المالية على دفع التعويضات أو الرأس مال اللي موجود بالشركات. يعني هذا جزء كتير مهم، وطبعا اللي بنظروا له بالشكل كتير كبير للمؤسسات الضخمة والشركات أو المصانع اللي عندها.
0: لا احنا انا بدي تحكي لي على المواطن البسيط، المواطن
1: على المواطن نفسه طبعا، ما هو بهمه المواطن. هلا انا يعني انا كمواطن بدي امن، انا عم بمؤخر بدافع انتين اوصاد القسط، انا دافعه.
0: نعم.
1: هلا انا بهمني سمعة الشركة بين شركات التأمين بالمستوى الفلسطيني، بهمني الخدمات اللي ما بعد بيع البوالص اللي في حال لا سمح الله الحوادث المالية أو الحوادث الإصابات الجسدية، زائد السرعة في الخدمة اللي موجودة.
0: نعم.
1: هلا إحنا ما بنحكي أو بنجرح بحد في موضوع الخدمات، لكن في فرق في السرعة إنجاز المهمة اللي موجودة وإنهاء الملفات.
0: بتفرق أكيد يعني لما واحد مثلا طبعا بتعرض لحادث في الليل وبيتصل بشركة التأمين بيلاقيش حدا.
1: نعم.
0: أو بيلاقي حدا على طول. نعم. يتجاوب معاه، يجي يتبع له الحادث، يتبع له الكراج اللي بده يصلح له، يتبع له الإجراءات.
1: نعم.
0: بتفرق بين شركة وشركة.
1: المستشفى متابعة المستشفى الإصابات الجسدية اللي موجودة هذا كتير مهم، يعني هاي أساس خدمة شركات التأمين.
0: آه.
1: نعم.
0: طيب يعني أول شيء إحنا بنتمنى لكم التوفيق في شركة الأراضي المقدسة، وكمان مرة بدي أرجع شو أبرز ميزة في هذه الشركة ممكن تخليني أنا كمواطن أجي أأمن عندك؟
1: الميزة خلينا نقول إحنا كتأمين، أنا بحكي كخدمات.
0: نعم.
1: هي الملاءة المالية اللي موجودة بالشركة.
0: نعم.
1: موجودة عندنا.
0: نعم.
1: والخدمة المميزة.
0: نعم.
1: والسرعة بالاستجابة للحوادث،
0: بالسرعة في الاستجابة لخدمات.
1: نعم.
0: المواطنين إن شاء الله. نعم. ما بتكون حوادث. يعني بدي أشكرك جزيل الشكر. وإذا عندك
1: كمان شغلة أبو رامي، السرعة في دفع التعويضات.
0: التعويضات هذه.
1: نعم.
0: هذه مهمة جدا. هلأ في كمان شغلة، يعني أنا وصلني معلومة إنه شركات التأمين ما بتاخد شيكات مجيرة من حدا، لازم شك شخصي من صاحب التأمين.
1: يعني هذه حسب، يعني أنا كتسجير أو شيكات مجيرة ما في مشكلة فيها.
0: آه يعني هذه مش إجباري.
1: مش إجباري. لا هو ممكن إنه في حالات معينة ممكن إنه يرتفض، بس بالشكل العام لا ما في مشكلة.
0: آه فيش مشكلة في إنه تأخذ شيك مجير من شخص تاني. طيب كلمة حابب توجهها للناس اليوم من شركة الأراضي المقدسة للتأمين التكافلي.
1: يسعد صباح الجميع. أنا بتمنى السلام للجميع، لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني، وبتمنى من الجميع في حال أي استفسارات ما يتوانوا بالاتصال. إحنا شركتنا موجودة الإدارة العامة رام الله، في عنا 9 أسرة موجودين بالضفة الغربية، تليفوناتنا إيميلاتنا كل شيء موجود، صفحتنا موجودة. إحنا جاهزين بالخدمة لأي استفسارات أيضا موجودين، وبتمنى الالتزام بالسلامة المرورية.
0: إن شاء الله يا ربي ألف سلامة على كل الناس، وإن شاء الله يعني بيجوا بيأمنوا عندكم بس ما بيحتاجوا هذا التأمين.
1: إحنا دائما بنحكيها، يعني كتير بتراود من الناس إنه أنا بدفع مبالغ لشركات تأمين عمر ما استعملته.
0: طب ان شاء الله
1: ان شاء الله عمرك ما تستعمل
0: ان شاء الله عمره ما بيستعمله يعني
1: عنا.
0: ما هذا هو احنا ان شاء الله عمره
1: يعني
0: ما بيستعمل
1: السلامة بتهمنا للجميع ان كان بالدور الاول بالارواح المواطنين واملاكهم طبعا
0: اكيد طبعا
1: طبيعي ما هو الملك بعد للروح يعني
0: اكيد
1: نتمنى السلامة للجميع
0: نعم
1: صباح
0: وأشكرك أشكرك جزيل الشكر لأخونا عامر نصر الدين مدير فرع الخليل في شركة الأراضي المقدسة للتأمين التكافلي على هاي الإيضاحات. يعني هذا اللقاء جاء بناء على تساؤلات وردت من المواطنين حول أسعار التأمين وخدمات التأمين. واضح أنه يعني الأسعار موحدة, طريقة الدفع تقريبا كمان موحدة لأنه لازم تدفع نص القيمة والنص الثاني ممكن شيكات لمدة أقصاها 6 أشهر, بيبقى مجال التنافس بس في تقديم الخدمات وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين. شكرا جزيلا ونواصل المشوار.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال, جوال كل يوم جديد.

0: صباح الخير للمتابعين كمان مرة أخونا أبو نهاد قفيش، صباح الخير إليك، تحياتنا، يعطيك العافية. رنا أبو تركي، أم إبراهيم الدغامين، طبعا أخونا عامر في لك صباح خاص من أخونا ماهر القاضي، يسعد صباحك يا ماهر، تحياتنا. وعامر لسه بيسمعنا أكيد، وصله السلام. ماهر القاضي، الشركة الأهلية لتأجير السيارات على كامب حلحول، صباح الخير إليك يا ماهر. أم محمد الجنيدي، تحياتي، صباح الخير. داود الشطريط، يسعد صباحك يا داود. جعفر السويتي وأم عمار الهيموني، إن شاء الله كل أيامكم خير وسعادة. بعد الفاصل، نتنياهو أكل بهدلة مرتبة من ترامب. ترامب أهان نتنياهو في واحدة من أصعب المحادثات التي جرت بين الاثنين على خلفية القتال والحرب في لبنان. ترامب قال لنتنياهو في حديثهما: لولاي لكنت اليوم في السجن، وأنا أنقذتك وأنا بحمي، والجميع يكرهونك ويكرهون إسرائيل الآن، أنت مجنون سخيف وناكر للجميل. هذه كلمات، وأصعب منها قالها ترامب لنتنياهو خلال محادثة هاتفية جرت بينهما يوم أمس: أنت مجنون سخيف ناكر للجميل، وأنا اللي بحميك، ولولاي لكنت بالسجن. شو بدنا نقول؟ في عندك بابوش تقلبه زي ما بقولوها في لغتنا العامية، الله لا يجيب بينهم خير. فاصل، بعد الفاصل نواصل برنامج وسط البلد برعاية شركة جوال.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

عودة يا سادة مرة أخرى إليكم وإلى برنامج وسط البلد. صباح الخير للجميع، ونعود إلى موضوعات الساعة في البلد وأهل البلد. صباح الخير لأخونا أبو يعقوب الجبالي، يعني كمان مرة بدنا نصبي عليه اليوم، على أبو يعقوب وعلى أبنائه والعائلة. صباح الخير، يعطيهم ألف مليون تريليون عافية. صباح الخير للمتابعين، كل المتابعين بلا استثناء، خاصة اللي بينضموا إلنا جديد. حمدان طويل، صباح الخير إلك حمدان، يعطيك العافية. صباح الخير لرنا أبو تركي، وكمان لمحمد المصري. محمد برسالة عن العمال برضو، خليني أقرأها بعد ما نصبح على عفاف عاشور، اللي طبعا بتصبح على الجميع وترجو من الجميع الدعاء للأسرة، لكل الأسرة بالفرج القريب، وخاصة ابنها قاسم بدوي في سجن عوفر. ونعود إلى رسالة محمد. محمد بيقول له: سجل أنا عامل فلسطيني ولا أعمل، وأصبح قوت أطفالي حلما ألا أغضب. سجل أنا عامل فلسطيني وأطفالي ستة، وسابعهم سيأتي بعد شيك راجع ألا أغضب. سجل لصاحب الدكان دين، اعتراض وجبر، وأصبحت أهرب منه مثل طفل يلعب ألا أغضب. سجل دخلوا تهريبا بحاوية قمامة، ومنهم من مات واستشهد، ومنهم من أصيب ألا أغضب. سجل منهم من عبر الجدار وكان السجن له أقرب ألا أغضب. سجل أنا عامل فلسطيني والعواجل تنعيني ألا أغضب. شو الرد على مثل هيك رسالة؟ من حقك أن تغضب وأن تغضب وأن تغضب، وأن يغضب كل العالم لحال العامل الفلسطيني هذه الأيام، لكن من يغضب؟ أخبرني أيها العالم، متى ستغضب لحال هذا العامل البائس الفقير؟ صباح الخير لأخونا حسني حماد وللأخت مها شاور. صباح الخير لكل الأصدقاء والمتابعين اللي معنا على السمع، وإن شاء الله أيامنا الجاية بتكون أفضل بلا غضب. الله يفرجها.

اليوم كان في حملة على طالبات جامعة بيرزيت من قبل الاحتلال. اليوم تم اقتحام بلدة بيرزيت بعدد كبير من آليات الاحتلال، وتمت مداهمة عدة أماكن واعتقال 4 طالبات من جامعة بيرزيت: الطالبة جولان أبو عواد، والطالبة ناتاليا أبو دية، الخريجة ليلى نائل خليل، والطالبة سما صافي. تم اعتقالهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي في بيرزيت قبل انسحاب الاحتلال في ساعات ما بعد الفجر. 4 طالبات حملة ضد الطالبات في جامعة بيرزيت هذا الصباح. الله يفرجها، حتى البنات مش خلصانات.

طيب أكيد مكملين معاك. وبالنسبة لسؤال تامر الجعبة بيقول كاميرا الحرية سماء مدينة الخليل أي منطقة؟ طبعا هاي الكاميرا من فوق مبنى الإذاعة في منطقة دائرة السير، من فوق المبنى يعني تظهر المنطقة الجنوبية تقريبا من المدينة، يعني منطقة حي الجامعة والجلدة وعين سارة والمناطق هاي، يعني هاي من فوق هاي المناطق.

0: طيب بدنا نسمع سوا دقات الساعة ونصبع على حمزة الطميزي كمان. ومثل ما ذكرت يعني بتمنى تشاركونا موضوعات الساعة وخاصة الموضوع الصحي صار كتير مزعج. ورح نحكي شوي عن انهيار الشارع شارع اليرز اللي صار مبارح بشكل مفاجئ. خلينا نسمع أول دقات الساعة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلب.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

طيب صباحكم خير جميعا بلا استثناء. شاركونا من خلال الأرقام التالية إذا حدا عنده أي تعليق، أي طرح، أي مشكلة، أي تساؤل، بإمكانه الاتصال والتواصل معنا على الأرقام التالية. طبعا الرقم الأول أرضي 02 مقدمة الاتصال 229-0443. الرقم الثاني طبعا بيستقبل أكثر من مكالمة في ذات الوقت، هو سلم 35 46 سلم 35 46.

الجار اللي حفر بجانب الشارع، وشو الإجراء اللي رح يتم؟ وعلى فكرة في عنا كتير قطع أراضي محفورة بشكل يعني مزعج وبشكل خطر، بشكل خطر على الناس، منها يعني على مفترق الجلدة امبارح على دوار الجلدة باتجاه عقب التفوح، في طريق اللفة اللي نازلة على كمان شعب الملح ومنطقة عين دير بحها، في هناك طريق أرض عفوا، الأرض محفورة وبعمق كبير ومحطوط عليها يعني ساتر حديدي اللي هو عبارة عن صاج على الجنب، لكن في قطع منه راحت مع الوقت برضو بشكل خطر. والله بالصدفة إنه كنا مارين من هناك، فأحد الإخوة بقول لي يعني هاي ما بتشكلش خطر، مكتوب عليها خطر ممنوع الاقتراب. طب هاي بتشكلش خطر؟ الولد الصغير شو بفهمه؟ يعني طالب المدرسة اللي مروح من المدرسة شو بفهمه إنه يعني هون في خطر؟ في كتير أراضي زي هيك للأسف محفورة على جنب الطريق وبتشكل خطر على الناس. مين بيتحمل المسؤولية؟ هل هي البلدية ولا أصحاب هاي الأراضي؟ وفي حال وقوع أي حادث يعني مين اللي ممكن يعوض المتضررين من هذا الحادث؟ هاي ثالث مرة اليوم بتصبع على أبو يعقوب، بس هالمرة وجها لوجه. ما سمعتش وجدان ذنبنا إنكم أبو يعقوب صار عندنا بالاستوديو. صباح الخير يا أبو يعقوب الجبالي، تحياتنا. صباح الورد. عم بتفرج على فيديو مزعج، مزعج جدا على فكرة. الفيديو هو لطبيب أردني يوم أمس، للأسف هذا الطبيب توفي أو قتل بالأحرى على أيدي قوى الأمن الأردنية بعد ما أطلقوا النار عليه. ليش؟ لأنه هو أطلق النار وقتل مجموعة من المواطنين. دكتور سنان محترم، حتى الشهادات كلها اللي قرأتها عنه يعني تقول إنه ذو أخلاق حميدة والزلمة إنسان محترم، لكن واضح إنه مجموعة من الخارجين على القانون اعتدت على أحد أبنائه قبل أيام، وبعدها بيومين اعتدوا على ابنه الثاني. واضح إنه بدهم يدفعوه خاوة أو إشي، وفي المرة الثالثة اعتدوا عليه هو شخصيا، فما كان منه إلا إنه في لحظة غضب أخرج سلاحه وبدأ بإطلاق النار، ويقال بأنه قتل ثلاثة من هؤلاء الخارجين على القانون أو الزعران. وعندما حضرت قوى الأمن إلى الموقع رفض تسليم نفسه، كان واقف على السطوح، كان معاه حدا ما بعرف إذا هو ابنه أو حدا تاني كان موجود معاه على سطوح بناية، رفض تسليم نفسه، وللأسف تبادل إطلاق النار مع قوى الأمن مما أدى إلى مقتله. هلا الحديث الأول يقول إنه قتل ثلاثة من الخارجين على القانون وهو الرابع، وفي بعض الأحاديث قالت إنه القتلى أكثر من ثلاثة. يعني خبر مؤسف مزعج، بس تعال فكر في تفاصيل هذا الخبر وعمق الخبر. الظلم أحيانا بيؤدي إلى الانفجار. يعني كل الشهادات من منطقة الأشرفية في الأردن بتقول إنه هذا الزلمة زلمة محترم وزلمة طيب ودكتور يعني مؤدب ومثقف ومتعلم، لكن تعرضه للضغط من قبل هؤلاء الخارجين على القانون، اعتدوا على ابنه الأول ضاربينه ومعتدين عليه، وبعدين على ابنه الثاني، وبرضه تحملوا الموضوع ومشت الأمور، لكن تم الاعتداء عليه كمان هو في المرة الثالثة. هذا اللي أدى فيه إلى ثورة غضب. لحظة الغضب هذه، ما هو يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه ساعة الغضب. فهذا الرجل واضح إنه ما قدرش يملك نفسه، ما قدرش يتمالك أعصابه في لحظة غضب جارفة أدت إلى هذه الكارثة. يعني كارثة اللي حصل سواء كانوا أربعة اللي قتلوا أو أكثر، هي كارثة بكل معنى الكلمة. لما دكتور بمواصفات معينة العلاقة بالأخلاق بالتربية بالأدب بينفجر بهذا الشكل وبيمتشق سلاحه وبيعتلي بناية وبيبدأ بإطلاق النار على ناس جايين يعتدوا عليه،
وبيقتلهم

بعدها بيرفض تسليم نفسه لقوى الأمن وبيتبادل إطلاق النار معهم. تخيلوا لوين وصلت الأمور. الظلم ظلمات، وأحيانا الظلم يؤدي إلى القهر، والقهر يؤدي إلى الغضب، والغضب ثورة لا يمكن إيقافها، أحيانا بيكون بركان. فلا حول ولا قوة إلا بالله. بس هو فعلا الخبر مزعج جدا جدا جدا، وخاصة إنه إحنا بنحكي على الأردن، الأردن اللي هي جزء منا يعني، إحنا وياها واحد، فبنعتبر كأنه الحدث صار عندنا هون في البلد. يعني شو بده يحكي الواحد على حدث من هالنوع؟ إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أخ أبو محمد زماعري بيقول: يا أبو رامي، كم واحد عندنا راحوا ظلم وتركوا أولادهم وأهلهم من ناس خارجين عن القانون؟ وين صارت طخ على ناس أبرياء؟ وين القانون؟ ولو عندنا قانون بعدم بإعدام القاتل ما وصلنا لهيك وضع. والله يا أبو محمد، يعني حتى الأردن فيها قانون إعدام، يعني عندهم قانون رادع، ومصر فيها يعني تشديد في عقوبات الإعدام للقتلة. ويمكن يمكن ها إذا بديش أبالغ، طبعا عدد السكان بيشفع لهم، بتحكي على 120 مليون، يمكن يوميا في أحكام إعدام في مصر يوميا، لأنه الجرائم هناك يعني بشكل كبير جدا. مصر وخاصة الأرياف في مصر تشهد يوميا جرائم قتل، وفي يوميا أحكام بالإعدام على قتلة، وبرغم هيك ما بتتوقف هاي الجرائم. الموضوع يتعلق بالثقافة، ثقافة المجتمع ككل. وللأسف يعني مش موضوع العقوبة، العقوبة صدقوني ولا مرة بتكون هي الرادع الحقيقي. يعني كتير بنقول من أمن العقاب أساء الأدب وكل هذا الحكي، بس والله عمرها ما كانت يعني العقوبة هي الرادع الحقيقي. لأنه في مصر على سبيل المثال، تاجر المخدرات من يثبت تورطه في البيع والشراء المتاجرة بالمخدرات يعدم، وإعدام كتير بصير في مصر. القاتل يعدم، وبصير كتير عمليات إعدام في مصر، وبرغم هيك ما بتتوقف الجرائم. بينما مجتمعات أخرى فيها برضو عقوبة إعدام أو ما فيش فيها، بتلاقي نسبة الجرائم فيها أقل. ليش؟ ثقافة المجتمع نفسه يعني مختلفة، بعيدة عن العنف. يعني خلينا نحكي على دول الخليج مثلا، بدناش نروح أو بلاش، تونس، الجزائر، دول المغرب العربي، الثقافة فيها مختلفة، ونوعا ما في محاربة للعنف. أي عنف بصير، من العنف البسيط اللي بصير في المدارس بين الأولاد لغاية عمليات إطلاق النار والمشاكل الكبيرة، في حرب ضدها في بعض المجتمعات. هذا بيؤدي إلى تخفيض نسبة الجريمة. هلا مجتمعنا العربي في الداخل مثلا، للأسف إنه العنف فيه مش طبيعي، وصرنا نشهد عمليات قتل وتصفيات وثأرات مش طبيعية بأعداد كبيرة. ليش؟ لأنه ثقافة المجتمع، المجتمع متربي على الثار على شغلات زي هيك. فيعني بتمنى لو نقدر يعني نغير هاي الثقافة. صباح الخير لأختنا أم محمد بتقول كل عام وانتو بخير، معلش لو متأخرة، ويسعد صباحكو. وقعد دزدان أسود جلد بسيارة من الوكالة لباب الزاوية، السيارة بيضة، وفقدت الدزدان بعد ما نزلت، رجعت ما لقيت الشوفير ولا لقيت السيارة، رجعت على الوكالة أشوفه كمان ما لقيته. فإذا بالإمكان يعني جزدان جلد أسود في مبلغ كبير، للأسف أكثر من 4000 شيكل، وبطاقة باصات بيت جال القدس، وعليه صورتي، الكرت صورة أختنا أم محمد. يا جماعة، اللي يعني أي حدا بيعرف أي تفصيلة عن هذا الجزدان اللي بنحكي عنه، يعني ياريت إنه يخبرنا. يعني وزي ما ذكرت بعيد مرة تانية، هاي الأخت أم محمد فقدت جزدان جلد لونه أسود في سيارة بيضة. السيارة كانت تحمل من الوكالة قرب الكارنتينا باتجاه
باب الزاوية. بعد ما نزلت من السيارة للأسف يعني فقدت الجزدان، رجعت على الوكالة كمان، هي رجعت على الموقف باب الزاوية ما شافته، رجعت على الوكالة برضو ما لقيته الجزدان، جلد أسود فيه مبلغ أكثر من 4000 شيكل، وفيه بطاقة باصات بيت جال القدس وعليه صورة الأخت أم محمد. فياريت أي حدا بيعرف عنه أي شيء يتصل فينا أو على الرقم 0599 029 663. كمان مرة 0599 029 663. وللعلم يعني أختنا أم محمد هذا المبلغ مش إلها، هذا مبلغ لناس أمانة بتوزعه على ناس محتاجين، يعني أنا بعرفها وفي ناس كتير بيعرفوها إنه هي المبلغ هو عبارة عن أمانة. فياريت أي حدا وبيعرف أي إشي عن هذا الجزدان إنه يبلغنا فورا أو يتصل على الرقم اللي ذكرناه، وهي فقدته في سيارة بيضاء من الوكالة لباب الزاوية.

0: طيب قبل ما نروح للفاصل أمامي تعزية واجبة، خلينا نقرأها ومن ثم ننتقل إلى فاصل، وبعد الفاصل سنكون مع بلدية الخليل والناطق الإعلامي باسم بلدية الخليل أخت علا القواسمي للحديث عن الشارع اللي صار فيه انهيار. بالنسبة لأختنا أم محمد كمان يعني هلأ عم تبعت لي إنه أي حدا بلاقي هذا الجزدان إلى مكافأة، ومكافأة قيمة، يعني أي حدا ببلغ عن هذا الجزدان أو بيعلمنا عنه إله مكافأة مغرية، وإن شاء الله إنه ربنا برد لك إياه بإذن الله تعالى. نرجع للتعزية اللي أمامنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: هنا إذاعة الحرية
0: 97.7 FM. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. بقلوب يعتصرها الأسى والحزن، مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى أشقاء الفقيدة سليمان وسالم ووليد وبديع ونادر وطارق سلهب وشقيقاتهم وعموم آل سلهب التميمي في الوطن والخارج، ينعون فقيدتهم المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة هيام عبد القادر سلمان سلهب، والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 71 عاما نحسبها قضتها في طاعة الله وعمل الخير، وسيشيع جثمانها إلى أول منازل الآخرة بعد الصلاة عليه ظهر اليوم في مسجد نمر قفيشة، ومن ثم إلى مقبرة العائلة في الكارنتينا. تقبل التعازي اليوم في ديوان آل التميمي من الساعة 6 حتى 10 مساء، وغدا في منزل والد الفقيدة قرب ديوان آل غيث في الضاحية الجنوبية من الساعة 6 حتى 10 مساء أيضا، وللنساء في منزل والد الفقيدة في نفس الوقت والمكان. إنا لله وإنا إليه راجعون. في هذا المقام يتقدم الحاج نعيم القواسمي أبو خالد وأبناؤه خالد وناصر وأيمن وضياء وأبناؤهم بأسمى مشاعر التعزية والمواساة من الأخ والصديق بديع سلهب أبو مهند، ويشاطرونه الأحزان بوفاة شقيقته المرحومة الحاجة هيام عبد القادر سلمان سلهب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها من بعدها جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما يتقدم رئيس مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية الأستاذ أيمن القواسمي أبو جهاد ممثلا عن جميع طاقم الحرية وشبكتها الإذاعية بأسمى مشاعر التعزية والمواساة من الجار والأخ والصديق بديع سلهب أبو مهند، ويشاطره الأحزان بوفاة شقيقته الحاجة هيام عبد القادر سلهب، سائلين رب العالمين أن يربط على قلوب ذويها، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهمهم من بعدها الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا يتقدم السيد أيمن القواسمي أبو جهاد رئيس لجنة عمارة الإيمان وأعضاء اللجنة وجميع سكان العمارة بأصدق مشاعر التعزية والمواساة من الأخ والجار العزيز الصديق بديع سلهب أبو مهند، ويشاطرونه الأحزان بوفاة شقيقته المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة هيام عبد القادر سلهب، سائلين رب العالمين أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أهلها من بعدها جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
2: هنا إذاعة الحرية
0: 97.7 FM. إلى فاصل قصير يا سادة، ومن ثم نعود مع بلدية الخليل والحديث عن شارع اليرزي والانهيار الذي حدث بالأمس.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.
2: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
3: أصل القهوة مذاق،
2: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
7: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.

أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: طيب رجعنا معاكم من جديد وصباح الخير للجميع. في عنا إعلان من بلدية الخليل. شو طبيعة الإعلان هذا اللي وصلنا؟ إعلان من بلدية الخليل عن عقد اجتماعين. طيب هذول ما لنا علاقة فيهم. خلينا نروح لموضوع الشارع. شارع اليرزي اللي امبارح صار فيه انهيار جزئي لجزء من الرصيف القريب من الشارع. كثير سمعنا حكي من الناس عن تحميل المسؤولية لجهات معينة. خلينا نستفسر أكثر عن طبيعة هذا الانهيار اللي صار في الشارع، أسبابه ومن يتحمل مسؤولية ما جرى. ننتقل مباشرة للحديث مع الناطق الإعلامي باسم بلدية الخليل الأستاذة علا القواسمي، معنا على خط الهاتف. أستاذة علا صباح الخير، يعطيك العافية.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: أخت علا، يعني مبارح أكيد يعني عندكم معلومات كافية عن اللي صار في شارع اليرزة، هذا الشارع اللي يعني مش زمان تم إعادة تأهيله وتعبيده وأخذ فترة طويلة. يعني تحكينا عن طبيعة هذا الانهيار اللي صار وليش صار هيك ومين بيتحمل مسؤولية اللي صار.
1: نعم.
0: وشو الإجراءات يعني اللي بعد؟
1: تمام. بالنسبة لمنطقة الانهيار اللي صارت في شارع اليرزة، هاي المنطقة كانت ضمن أعمال بنفذها مواطن، وهي بعيدة تماما عن المنطقة التوسعة أو أعمال التأهيل اللي قامت فيها البلدية بالفترة الأخيرة في نفس الشارع. يعني حتى كمان في عنا صورة جوية بتبين أنه أعمال الحفر اللي قام فيها المواطن موقعها تحديدا، والمكان التوسعة اللي قامت فيه البلدية ممكن نزودكم فيها.
0: نعم حلو.
1: هلأ لما المواطن بلش بإزالة بناء قديم وأعمال حفر، كان مش بتبع الإجراءات اللازمة واتخاذ يعني إذن بالحفر من البلدية من البداية، وتم اختاره بشهر 2 بوقف هاي الأعمال والسعي يعني بإجراءات اللازمة لحتى ياخد إذن الحفر، لكن للأسف هو ما التزم بهذا الإختار وكمل بأعمال الحفر. كمان رجعت البلدية أخطرته مرة ثانية من خلال كمان الشرطة، تم توجيه كتاب للشرطة لإيقافه عن العمل، وتم وضع غرامات عليه لحتى يعني يوقف الحفر وبنفس الوقت يأمن المكان بالسلامة العامة، لكن كمان هذا المواطن ما التزم. يعني تقريبا 3 إختارات تم تقديمها من قبل البلدية وعن طريق الشرطة لهذا المواطن، لكنه للأسف لم يخضع لهذه الإختارات وظل مكمل بأعمال الحفر يلي أدت إلى انهيار جزء من الرصيف والإسفلت في نفس الموقع في مكان البناء اللي هو أزاله وقام في أعمال الحفر بنفس المكان.
0: نعم. يعني اللي بيتحمل المسؤولية هو المواطن اللي تم إختاره أكثر من مرة وللأسف. نعم. لم يلتزم.
1: نعم صحيح. يعني طب كل الأضرار الواقع في هذا المكان تحملها هذا المواطن. طبعا رح يلتزم هذا المواطن بتقديم كفالة مالية لتغطية تكاليف معالجة كل الأضرار الناجمة عن هاي الأعمال الحفريات وتصليح الرصيف والإسفلت وكل هاي الأمور، راح يكون هو ملتزم بتحمل كافة التكاليف.
0: يعني بده يتحمل كافة التكاليف. في غرامات ستفرض عليه نتيجة عدم التزام؟
1: نعم. يعني هو تم فرض عليه غرامة و مبلغ معين لحتى يغطي كافة التكاليف المترتبة على تصليح هاي الأضرار.
0: شوفي يعني بصراحة مبارح أولا لما صار الحكي عن الشارع، نعم، في كتير ناس أبلغونا أنه يا عمي في مناطق تانية فيها حفريات خطرة ممكن تؤدي إلى، بدناش نقول بس انهيارات، ممكن كمان تؤدي إلى إذاء أطفال أو غيره.
1: يعني أنا بدي أستغل فرصة وجودي معكم كمان أدعي جميع المواطنين.
0: نعم.
1: يلي بيعرفوا إنه أو بيشاهدوا أو بيشوفوا في أعمال حفر أو إنشاء بتشكل خطر. نعم. على الشوارع أو المباني المجاورة إنهم يبلغوا البلدية فورا في هذا الموضوع. نحن يعني طواقمنا شغالة في الكشف الميداني، لكن يعني كمان تعاون المواطنين في هذا الموضوع كتير مهم وبيساعدنا لحتى نتخذ إجراءات بشكل سريع.
0: طب شو ردك على بعض الناس اللي بيقولوا أبلغنا البلدية أكثر من مرة لكن فيش إجراء؟ هلا احيانا بيكون في لكم اجراءات داخليه مع صحيح. المواطن
1: يعني مثل هذا الموضوع يعني زي ما حكيت لحضرتك هذا من شهر 2 والبلديه بتخطره من خلال الشرطه وكمان ما التزم، فنحن بنعمل الاجراءات المفروض علينا بس كمان المواطن يعمل دوره ويقدم لنا البلاغ بشكل سريع واحنا ان شاء الله بتم متابعته من خلال طواقمنا بالسرعه القصوى باذن الله.
0: شوفي هو احنا يعني بصراحه لاحظنا اهتمام الشرطه بالموضوع امبارح اخت علا بشكل فوري، يعني العميد ناصر ابو حناني مدير عام الشرطه فورا توجه للموقع وتابع لانه هم عندهم اخطار مسبق بهذا الموضوع.
1: صحيح كان في كتب موجهة من قبل البلدية باختار هذا المواطن، وفي دائما تعاون ما بيننا وما بين الشرطة، ومثل ما حضرتك بتعرف يعني لأنه هو كمان الموقع بشارع فهذا بشكل خطر على حياة المواطنين. نعم. فكان لازم إنه يكون في إجراء فوري وسريع من قبل الشرطة. نعم. يلي هي كمان اتخذت إجراءات قانونية بحق المواطن وتم اعتقاله.
0: لا والله أنا شوفي يعني إحنا مش محاباة ولا دعاية لحدا، بس هو فعليا العميد ناصر أبو حناني فورا من لما وصله خبر انهيار الشارع هو توجه شخصيا للموقع. نعم. وتابع الإجراءات فورا، وأعتقد زي ما قلتي تم اتخاذ يعني إجراءات ضد الشخص اللي أهمل في الموضوع، خلينا نقول أهمل في موضوع. صحيح. التحذيرات اللي كانت والتنبيهات من البلدية وكمان طواقم البلدية فورا توجهت للموقع.
1: نعم. يعني كمان من خلالكم إحنا بندعو المواطنين حتى يلتزموا بالإجراءات الهندسية والقانونية اللازمة قبل ما يبلشوا أي أعمال حفر أو أي إنشاءات لحتى نحافظ على السلامة العامة. طيب. ونحمي كل الممتلكات والبنية التحتية، وكمان البلدية راح تواصل كشوفاتها الميدانية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
0: نعم طبعا، يعني شكرا جزيلا على التوضيح، ودعوة من بلدية الخليل باسم أختنا علا لكل مواطن بيشعر انه في منطقة فيها خطر سواء كانت بجانب شارع او في منطقة يعني فيها تواجد للناس، في حفريات، في اشي زي هيك، ضرورة ابلاغ البلدية فورا عنها، والبلدية جاهزة لاتخاذ الاجراءات لحماية الناس وممتلكاتهم على طول
1: ان شاء الله. اذا بتسمح لي استاذ محمود، يعني انت فضل. حضرتك كنت بتشير للاعلان اللي نحن
0: كان في اعلان،
1: يعني انا كمان حابة ادعو من خلالكم المواطنين للمشاركة في هاي الاجتماعات البؤرية. هذه اجتماعات بؤرية راح تكون بخصوص مشاريع تطويرية لإعادة تأهيل شارع ننقر ومشروع توريد وصيانة ألعاب الحدائق ومراكز البلدية، وهي المشاريع مدعومة من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية. طبعا راح يكون الاجتماع يوم الخميس إن شاء الله في قاعة الهندسة الساعة 11 والساعة 12، اجتماعين منفصلين. فإحنا بنحب نسمع آراء المواطنين،
0: يعني هي دعوة عامة للمواطنين اللي حابين يشاركوا.
1: هي دعوة عامة للمواطنين اللي حابين يدلوا بآرائهم بهاي المشاريع تحديدا، اللي هو إذن مشروع إعادة تأهيل شارع ننقر ومشروع توريد وصيانة ألعاب الحدائق ومراكز البلدية.
0: طب كتير حلو، يعني كمان مرة معلش نرجع على الموعد والمكان عشان الناس للمهتمين يا جماعة.
1: يوم الخميس إن شاء الله في قاعة الهندسة في البلدية. رح يكون أول اجتماع الساعة 11 والاجتماع الثاني رح يكون الساعة 12، والاجتماعين لحتى نسمع آراء المواطنين بخصوص إعادة تأهيل شارع ننقر ومشروع توريد وصيانة ألعاب الحدائق مراكز البلدية.
0: يعني أنا بتمنى على المواطنين كمان، يعني المطلوب منا نكون دائما إيجابيين ما نكون سلبيين. نعم. إذا عندنا اقتراح، عندنا رأي، عندنا فكرة، عندنا حتى تساؤل أو انتقاد، ممكن من خلال هذا اللقاء نتفضل. صحيح. ونطرحه. فهي دعوة عامة لجمهور المهتمين بهاي المشاريع تحديدا، شارع تأهيل شارع ننقر وتوريد
1: وصيانة ألعاب حدائق مراكز البلدية،
0: وصيانة الألعاب والحدائق الخاصة بالبلدية. أي صحيح. حدا عنده أي تساؤل، فكرة، طرح، أو حتى انتقاد لهذا الموضوع بإمكانه المشاركة في الاجتماعين اللي ذكرتهم.
1: أكيد بنحب نسمع منهم، بنحب إنهم يكونوا موجودين وتكون مشاركتهم فاعلة.
0: كل الاحترام أختنا علا، شكرا جزيلا.
1: شكرا لحضرتك.
0: الأخت علا القواسمي الناطق الإعلامي باسم بلدية الخليل على هذه المعلومات. بهذا نكون قد وصلنا الختام، أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، شكرا لشركة جوار راعي البرنامج، شكرا لربحي أبو رموز كان معنا في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي، ونلتقي غدا بإذن الله تعالى. هذه تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: حتى أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق على وقف الحرب بشكل كامل. إعلان ترامب جاء بعد قوله إنه أجرى اتصالات مثمرة مع نتنياهو وممثلين عن حزب الله عبر وسطاء، في حين أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتأجيل ضرب ضاحية بيروت الجنوبية بفعل ضغط أمريكي، وذلك فور اتصال بين ترامب ونتنياهو. لكن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس فسر إعلان ترامب على أنه لا قيود على عمل الجيش داخل لبنان، كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أن الجيش لن ينفذ هجمات في بيروت ولن ينسحب من المواقع التي يتمركز فيها. حزب الله في المقابل أكد على لسان النائب حسن فضل الله لرويترز أن الحزب يدعم وقف إطلاق النار الكامل في جميع الأراضي اللبنانية على أن يكون مقدمة لانسحاب إسرائيلي. تطورات جاءت بعد دخول طهران على خط الضغط السياسي بشأن لبنان في ظل محاولات تل أبيب تكريس معادلة ميدانية عنوانها استهداف الشمال يقابله ضرب بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة مساع أمريكية للضغط باتجاه قبول حزب الله مقترحا محددا لوقف إطلاق النار على نحو يكرس أمرا واقعا جديدا لصالح تل أبيب. واقع يعيد تشابك الملفات الإقليمية إلى الواجهة، وهو ما أكده مصدر بحزب الله للتلفزيون العربي بقوله إن تهديد إسرائيل بقصف الضاحية جاء بطلب أمريكي للضغط على إيران في المفاوضات. أمام ذلك يؤكد لبنان الرسمي على لسان سفارته في واشنطن أن المقترح الأمريكي يشمل وقف قصف الضاحية الجنوبية وامتناع حزب الله عن مهاجمة إسرائيل. بين إعلان ترامب وقف إطلاق النار في لبنان وسط الدمار ورسائل التحذير العابرة للحدود، يظل المشهد اللبناني برسم الترقب، فإما نهاية للحرب كمقدمة لتسوية ترسم ملامح المنطقة، وإما تصعيد أكبر يمتد إلى الإقليم بأسره.
4: وننوه بهذا الخبر العاجل نقلا عن مصادر طبية، شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق صلاح الدين شرق دير البلح وسط قطاع غزة. إذن الشهداء في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق صلاح الدين شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وهذه مشاهد أولية من موقع الاستهداف شرق دير البلح وسط قطاع غزة. إذن الغارة استهدفت سيارة على طريق صلاح الدين شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وهذه مشاهد أولية من موقع الاستهداف. من بيروت ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. أحمد، أطلعنا على آخر التطورات الميدانية، وعلى ما يبدو هناك عدد من الشهداء والجرحى سقطوا نتيجة غارات إسرائيلية عدة على قرى ومدن الجنوب.
5: نعم ريما، بالفعل مع الإعلان الأمريكي الذي صدر من الرئيس ترامب من أن إسرائيل ستوقف عملياتها العسكرية التي أعلنت على الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، بالتوازي مع ذلك لم تتوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على مدن وبلدات وقرى الجنوب اللبناني. منذ ساعات الصباح الأولى وقعت عدة غارات استهدفت عدة مناطق، بالإضافة إلى استخدام الطيران الحربي والقصف المدفعي المتواصل، كانت هنالك أيضا استهدافات بالطيران المسير. هنالك استهداف لسيارة في بلدة تول، وقبل قليل كانت هنالك غارات أيضا وقصف مدفعي في محيط مدينة النبطية. وأيضا بالإضافة إلى الغارات التي وقعت على المنصوري والمروانية وجبشيت وتبين، والغارات التي كانت استهدفت محيط مستشفى جبل عامل، ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل على البحث عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض، لكن المصادر المحلية الطبية تشير إلى 4 شهداء حتى اللحظة نتيجة هذه الغارات في حصيلة غير نهائية. بالإضافة إلى هذا التطور الميداني في الجنوب واستمرار القصف المدفعي، تشهد العاصمة اللبنانية هدوءا ربما يعني نادر الحدوث، الطيران المسير لم يسمع حتى منذ الصباح الباكر، مع عودة متوسطة إن صح التعبير لعدد من سكان الضاحية الجنوبية الذين نزحوا منها بشكل كبير خلال ساعات الأمس، وفضلوا البقاء خارج الضاحية الجنوبية انتظارا لما ستسفر عنه الساعات المقبلة من ما إذا كانت إسرائيل ستنفذ تهديداتها بقصف الضاحية أم ستلتزم بوقف إطلاق النار على الضاحية الذي جرى إعلانه. على الناحية الأخرى ريما، حزب الله يتحدث منذ منتصف ليلة الأمس عن عمليات عسكرية نفذها ضد قوات الجيش الإسرائيلي، خصوصا لصد محاولات توغل هي الثامنة في بلدة حداثة، وأعلن الحزب حتى منتصف ليلة الأمس عن 41 عملية، وعملية واحدة منذ منتصف الليلة وحتى هذه اللحظة لاستهداف آليات عسكرية ودبابة مركافة حاولت التوغل للمرة الثامنة في بلدة حداثة كما ذكرت، وبالتوازي مع هذا المستوى العسكري من العمليات التي يحاول حزب الله الحفاظ على نسقه وتصاعده وفقا لعمليات الجيش الإسرائيلي المستمرة، يبرز أيضا الخطاب السياسي الذي يتحدث عن ضرورة أن يشمل وقف إطلاق النار جميع المناطق وليس فقط الضاحية الجنوبية، وهذا الخطاب الذي يتبناه حزب الله وحركة أمل يأتي قبل ساعات قليلة من انطلاق جولة رابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل.
4: شكرا أحمد حسين من بيروت. ننوه الآن بهذا العاجل، الجيش الإسرائيلي تفعيل سفارات الإنذار في كريات شمونة بعد رصد إطلاق مسيرة تجاه قواتنا جنوبية لبنان. إذن تفعيل سفارات الإنذار في كريات شمونة بعد رصد إطلاق مسيرة تجاه قواتنا جنوبي لبنان وفق بيان للجيش الإسرائيلي. شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارون على أنه لا شيء يبرر استمرار العمليات العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان. من باريس تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. أهلا بك دلال. إذن هذه التصريحات ليست جديدة بالنسبة لموقف فرنسا من لبنان، كيف تتحرك فرنسا الآن باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان؟
1: صحيح ريما، هي تصريحات سمعناها على لسان الرئيس الفرنسي منذ أيام. فرنسا تقول بأن العمليات العسكرية الموسعة واستمرار هذه العمليات غير مبرر، ولكن أيضا الاحتلال الإسرائيلي على المدى الطويل غير مبرر وخطير، وهو وبحسب يعني ما تقوله فرنسا يعزز ويعطي شرعية لحزب الله ووجود حزب الله في جنوبي لبنان، حتى أن فرنسا لا تؤمن بما تسميه إسرائيل بالمنطقة العازلة أو الأمنية، تقول أن يعني هذا الموضوع تاريخيا يعني واضح أنه غير مجدي، إنما يعزز يعني في هذه الحال دور حزب الله والعداء لإسرائيل، وأيضا يعرض إسرائيل إلى الخطر. بالنسبة لتحركات فرنسا، كنا يعني يوم أمس شهدنا على جلسة طارئة لمجلس الأمن، دعت لهذه الجلسة فرنسا للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل. ما تقوله فرنسا هي أنها تحاول دعم الموقف الرسمي اللبناني، وموقف لبنان اليوم في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن، ولكن أيضا ما نسمعه في الأروقة السياسية في فرنسا هو أن فرنسا لا تعتقد بأن هذه المفاوضات، ولو حتى هي تدعم المفاوضات المباشرة، هي تقول أنها غير متوازنة لا يعني بين لبنان وإسرائيل. طبعا لبنان الحلقة الأضعف، ولكن طبعا هي محايدة من هذه المفاوضات ريما، وبالتالي هي تحاول بشكل ثنائي التواصل مع كل الأطراف، إن كان مع الولايات المتحدة أو مع إسرائيل أو مع الطرف اللبناني، لدعم كما ذكرت الموقف اللبناني. وهي أيضا تحذر من مخاطر أي نزع لسلاح حزب الله بشكل بالقوة، إذا ممكن أن نقول. كان سبق وذكر الرئيس الفرنسي بأنه يحبط يعني نزع السلاح أو إضعاف حزب الله بشكل تدريجي، ولكن فرنسا من دعاة دعم الجيش اللبناني، وهي كانت تعمل على مؤتمر لدعم الجيش اللبناني، وتقول بأن هناك جهود يعني مستمرة لدعم الجيش ليقوم بمهامه، تدعو لانتشار أكبر للجيش في جنوب لبنان، كما حيث هناك لبنانيين يعني نازحين، أيضا يعني تدعو إلى دعم الجيش اللبناني. فرنسا
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: شعب زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: ولا ما جرى في دير البلح، ونحن كنا نتابع المشاهد الأولية لاستهداف سيارة من مسيرة إسرائيلية في المنطقة.
4: بلا شك ريما، غارة إسرائيلية جديدة استهدفت مركبة مدنية بالقرب من مدرسة المزرعة في بالقرب من شارع صلاح الدين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. الغارة أسفرت عن استشهاد شاب وإصابة عدد آخر، وصل عدد من المدنيين الذين كانوا في المكان إلى مستشفى شهداء الأقصى بإصابات مختلفة نتيجة هذه الغارة التي استهدفت هذه المركبة، وبالتالي يصبح هذا الشهيد هو الثالث هذا اليوم منذ فجر اليوم، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في بلدة الزوايدة، واستشهد أيضا مواطن آخر في مدينة خان يونس، ومواطن ثالث كان جراء هذه الغارة الإسرائيلية في تلك المنطقة. وبالتالي نحن نتحدث عن استهداف مستمر ومتواصل، وخروقات أيضا لا زالت مستمرة ومتواصلة على قطاع غزة بصورة عامة. حتى هذه اللحظة من حين لآخر تسمع أصوات إطلاق للنيران، وتسمع أيضا أصوات انفجارات من حين لآخر ناجمة عن عمليات نصف وقصف مدفعي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بصورة عامة، خاصة في المناطق الشرقية للقطاع.
3: نعم عبد الله، إذن شهيد وعدد من الجرحى في استهداف مركبة كما تابعنا في هذه الصور التي وردتنا قبل قليل في دير البلح، مما يرفع عدد الشهداء إلى أربعة شهداء منذ فجر اليوم. شكرا جزيلا لك عبد الله مقداد من دير البلح. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي على نصيب أفراد بعينهم ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من غزة، وهناك صلح محمد وافي منجرته التي دمرتها الحرب، فأصبح الخشب الذي يستخدم لصنع الأثاث يستخدم إن وجد لصناعة أو يستخدمه لصناعة لوازم الإيواء.

أنا محمد وافي صاحب منجرة في قطاع غزة، ورثت المنجرة عن والدي أكثر من 30 عام. أنا حالياً شغال من 2010، كنت فتح منجرة وكانت عنده منجرة كبيرة، كانت الأساس والمواد الخام متوفرة بكثرة، كان الآلات والعمال وأيدي عاملة كانت كلها متوفرة. كنا نفصل الأبواب، الأرابيسك اللي بده يطلب، غرف نوم، أي حاجة كان يطلبها، ديكورات خشبية اللي كان يطلبها عندنا من المنجرة كنت نوفر له إياها بكل سهولة، لأن كان في الخشب والمواد الخام كله كان متوفر. الأسعار ما قبل الحرب بالنسبة لسعر اليوم إحنا كنا عايشين ببلاش، يعني مقارنة باليوم إحنا كنا نجيب كوب الخشب بألف شيكل، بألف ومئتين شيكل، اليوم كوب الخشب 25,000 شيكل، اليوم إحنا كنا نجيب كيلو المسمار بخمسة شيكل، اليوم حقه 150 شيكل. مع بداية الحرب إحنا نزحنا، ولما نزحنا ما خدناش أدواتنا لأنه طلعنا من تحت القصف. لما جينا في الهدنة حالياً أو ما تسمى بهدنة، جينا لقينا كل المكان مدمر، أخذنا نص المكان صلحناه والنص الثاني راح، جبنا مكان ثاني. كان عندنا من كل مكينة ما يقارب من 4 إلى 5 مكاين، اليوم فيش مكان ولا في أدوات خام. احنا بالخشب اليوم ما فيش خشب متوفر، انك تروح على تاجر محدد، تروح زي مثل الاول تروح على تاجر.

0: قالت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع أن النص الإيراني النهائي بشأن مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة يخضع حاليا للمراجعة. وأضافت الوكالة بحسب المصدر أن طهران لم ترسل أي رد بعد، وتوضح أن تاريخ أمريكا في عدم الالتزام وتشاؤمها التاريخي دفع إيران إلى النظر في مسودة المذكرة بحذر شديد.
1: يكون وشيكا لربما يبرم خلال الأسبوع المقبل، ذاك وعد جديد أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اتفاق سلام مع إيران يتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، يفضله ترامب على النصر العسكري، لكن التوصل إليه ليس يسيرا، فإيران بنظره دولة كبيرة جدا وهناك عداء شديد معها. رغم ذلك يؤكد ترامب أن الأمور تسير بنحو جيد. تفاصيل أبلغها الرئيس الأمريكي لقناة ABC نيوز في الوقت ذاته، أشار إلى مشكلة حدثت وصفها بالبسيطة، ألا وهي استياء الإيرانيين من الهجمات الإسرائيلية على لبنان. يقول إنه تداركها سريعة عبر الاتصال بحزب الله ونتنياهو طالبا منهما وقف إطلاق النار، وهو ما حصل حسب قوله. ذاك ما أكده رئيس مجلس الشورى الإيراني ورئيس وفدها التفاوضي مع الولايات المتحدة محمد باقر قاليباف. أخبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن طهران بذلت خلال اليومين الماضيين جهودا حثيثة لوقف الهجمات الإسرائيلية، وفي حال التوصل إلى اتفاق مع واشنطن يشدد قاليباف على أنه سيتضمن وقف الهجمات على جميع الجبهات وفي مقدمتها لبنان. تفاؤل أمريكي أعقب تعثر مسار التوصل لمذكرة تفاهم، تعثر ألقى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مسؤوليته على عاتق الولايات المتحدة وإسرائيل، فالأولى طرحت حسب قوله مطالب جديدة ومتناقضة، أما الثانية فسلوكها تصعيدي. لا ينفي ترامب الادعاءات الإيرانية بشأن مطالبه الجديدة، يقر أنه لم يوافق على مذكرة التفاهم بعد، لأنه ما يزال يتعين عليه الحصول على بضع نقاط إضافية. في الأثناء ما تزال مياه منطقة الخليج ساخنة. السفينة ساريسكا أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافها بصاروخ كروز، يقول إن ملكيتها أمريكية إسرائيلية. في السياق كشف مصدر في وزارة النقل العراقية للتلفزيون العربي عن تعرض باخرة سويسرية لضرر خارج منطقة المياه الإقليمية للعراق.
0: قال مقررو الأمم المتحدة إن العنف المدعوم من الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارسه المستوطنون في الأراضي الفلسطينية وصل إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الجاري. وأضاف المقررون الأمميون في بيان أن 13 فلسطينيا قتلوا وأصيب نحو 500 خلال 5 أشهر، وحذروا من أن الهجمات الوحشية التي تنفذها الحركة الاستيطانية بدعم رسمي باتت شكلا يوميا من الإرهاب في حياة الفلسطينيين. وصدق الكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل المجلس بأغلبية 106 أعضاء ومن دون أي معارضة. وبموجب مشروع القانون فإن الموعد المحتمل لإجراء الانتخابات سيكون بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، في حين أكدت أحزاب الائتلاف الحاكم أنها ستتوافق على موعد نهائي قبل طرح المشروع للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة. ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى

0: الاستقرار.
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
1: هنا إذاعة الحرية
2: من 97.10 FM.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بقلوب يعتصرها الأسى والحزن، مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى أشقاء الفقيدة سليمان وسالم ووليد وبديع ونادر وطارق سلهب وشقيقاتهم عموم آل سلهب التميمي في الوطن والخارج، ينعون فقيدتهم المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة هيام عبد القادر سلمان سلهب، والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 71 عاما نحسبها قضتها في طاعة الله وعمل الخير، وسيشيع جثمانها إلى أول منازل الآخرة بعد الصلاة عليه ظهر اليوم في مسجد نمر قفيشة، ومن ثم إلى مقبرة العائلة في الكارنتينا. تقبل التعازي اليوم في ديوان آل التميمي من الساعة 6 حتى 10 مساء، وغدا في منزل والد الفقيدة قرب ديوان آل غيث في الضاحية الجنوبية من الساعة 6 حتى 10 مساء أيضا، وللنساء في منزل والد الفقيدة في نفس الوقت والمكان. إنا لله وإنا إليه راجعون. في هذا المقام يتقدم الحاج نعيم القواسمي أبو خالد وأبناؤه خالد وناصر وأيمن وضياء وأبناؤهم بأسمى مشاعر التعزية والمواساة من الأخ والصديق بديع سلهب أبو مهند، ويشاطرونه الأحزان بوفاة شقيقته المرحومة الحاجة هيام عبد القادر سلمان سلهب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها من بعدها جميل الصبر وحسن العزاء. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما يتقدم رئيس مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية الأستاذ أيمن القواسمي أبو جهاد ممثلا عن جميع طاقم الحرية وشبكتها الإذاعية بأسمى مشاعر التعزية والمواساة من الجار والأخ والصديق بديع سلهب أبو مهند، ويشاطره الأحزان بوفاة شقيقته الحاجة هيام عبد القادر سلهب، سائلين رب العالمين أن يربط على قلوب ذويها وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم من بعدها الصبر وحسن العزاء. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا يتقدم السيد أيمن القواسمة أبو جهاد رئيس لجنة عمارة الإيمان وأعضاء اللجنة وجميع سكان العمارة بأصدق مشاعر التعزية والمواساة من الأخ والجار العزيز الصديق بديع سلهب أبو مهند، ويشاطرونه الأحزان بوفاة شقيقته المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة هيام عبد القادر سلهب، سائلين رب العالمين أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه وأن يلهم أهلها من بعدها جميل الصبر وحسن العزاء. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
1: هنا إذاعة الحرية
2: من 97.10 FM.
4: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: مش دير الزهراني جنوبية لبنان. إذا بيان الجيش اللبناني إصابة عسكريين اثنين بجروح في استهداف إسرائيلي على طريق حبوش دير الزهراني جنوبية لبنان. طبعا هناك خرق لوقف إطلاق النار لهذا الإعلان الذي صدر بالأمس في جنوب لبنان. 11 شهيدا منذ صباح اليوم في عدة مدن وقرى جنوبية لبنان. وسنكون مع مراسلنا لمزيد من التفاصيل حول ما يجري الآن من انتهاكات لوقف إطلاق النار جنوبي لبنان. رصدت كاميرا التلفزيون العربي الدمار الذي حل بمستشفى جبل عامل في صور جراء الانتهاكات الإسرائيلية والغارة الإسرائيلية التي استهدفت مباني مجاورة، وتسبب القصف في تضرر عدة أقسام في المستشفى من بينها قسم العناية الحثيثة وقسم حديثي الولادة وغيرها.
5: في هذه الغرفة هنا في مستشفى جبل عامل كان هناك عدد من الأطفال الحديثي الولادة، ولكن الغارات الإسرائيلية كانت أول إشارة لهم بأن الحياة قد تكون حتى للطفولة عرضة للخطر وللقتل أيضا. في هذه الغرفة كان هناك عدد من الأطفال حديثي الولادة في مستشفى جبل عامل، هناك مصابون بين المرضى وأيضا بين الجسم الطبي. هنا يعني في هذا المكان نقل بعض الأطفال، ولا تزالت أضرار كبيرة جدا التي لحقت بالمستشفى بالسقوف بالغرف حيث كان الأطفال واضحة جدا نتيجة قرب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مباني قرب مستشفى جبل عامل من المستشفى مباشرة. كل الأجهزة هنا هي للأطفال الذين ولدوا حديثا، وكما نشاهد ليس هناك من مراعاة أبدا لهذه المسائل، لا للموضوع الطبي، لا للموضوع الصحي، لا لموضوع المستشفيات، لا لوجود أطفال حديثي الولادة أو يعني مصابين في العناية الفائقة. هذا قسم التوليد، ولكننا سنريكم الآن يعني حجم الدمار في القاطع الآخر من قسم الأطفال. كلما مررنا في هذا المكان، كلما تجولنا داخل هذا القسم تماما كباقي الأقسام داخل المستشفى، يمكن أن نتحدث عن ضرر كبير لحق. ربما هو أكثر مرة وأوضح مرة يكون هناك ضرر كبير على الأقسام الموجودة داخل المستشفيات. الاحتلال الإسرائيلي لطالما قام بغارات قريبة المستشفيات أدت إلى أضرار معينة، ولكن في مستشفى جبل عامل كانت هناك أضرار كبيرة كما نشاهد في كل قسم عايناه، في حتى الأقسام الأطفال العناية الفائقة الضرر كبير. وعندما ننتقل إلى هذا الجزء نستطيع أن نعطي نموذجا عن هذا الضرر وعن هذا الدمار الذي لحق بغرف كان فيها إما نساء من أجل التوليد أو يعني هناك أطفال كانوا يتواجدون في هذا المكان. نشاهد بعض الألعاب التي كانت تسلي بعض الأطفال، بعض الكتب، بعض الدفاتر، ولكن يعني الغارة الإسرائيلية لم تراعي هذه المسألة. نحن هنا بقسم الأطفال وهذه الغارة وهذا الركام الكبير البادي أمام مستشفى جبل عامل التي تضررت بشكل كبير. هو مجرد نموذج عما حل في هذا القسم، وهو يحاكي ومستنسخ منه في معظم الأقسام بما فيها غرف العمليات وغرف العناية الفائقة. وبالتالي بالأمس كان ربما أن تحصل مجزرة كبيرة حتى داخل المستشفى. 35 إصابة هو رقم كبير، ولكن كان يمكن أن يكون هناك عدد أكبر بكثير من المصابين مثلا. وهذا دليل، يعني هذه غرفة كان فيها مريض، كان هناك طفل، وتخيلوا كيف تحولت غرفته داخل مستشفى جبل عامل نتيجة الغارة ونتيجة عصف الغارة الذي دمر أجزاء من الغرف خصوصا المواجهة مباشرة في هذا المكان. إذن الأضرار كبيرة داخل مستشفى جبل عامل. من مستشفى جبل عامل، إدمون ساسين، التلفزيون العربي.
4: معنا من عمان جوان توباو، المنسق العام ورئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية. أهلا بك سيد توباو. يعني كانت لديكم عدد من التقارير التي توثق الكارثة الإنسانية والصحية في قطاع غزة، وكان منها تقرير يتحدث عن استخدام الوصول إلى المياه كسلاح عقابي. ضعنا في تفاصيل ما يجري في الأراضي الفلسطينية، الأوضاع الإنسانية والصحية نتيجة الانتهاكات والقيود الإسرائيلية المستمرة.
3: شكرا جزيلا. كما ذكرتم هناك صعوبة في الحصول على المياه، وهناك نقص في المياه، وهي المورد الأصعب حاليا في قطاع غزة، خاصة مع فصل الصيف. المياه سوف تصبح عاملا أساسيا للمواطنين. ليس هناك مياه، ليس هناك بنى تحتية للمياه بعد كل التفجير والقصف. وبكل تأكيد يجب أن نحصل على المياه من موارد أخرى ومن البحر ونحولها إلى مياه شرب ويتم توزيعها. هذه نشاطات صعبة وخطيرة، إذ أن هناك ضربات مستمرة حتى على الرغم من وقف إطلاق النار في قطاع غزة. فالفرق التي توزع المياه يعرضون أنفسهم لهذه المخاطر، وبشكل إضافي هناك صعوبات في الاستمرار في توزيع المياه إلى المواطنين بسبب الحصار المفروض من قبل دولة إسرائيل. وهذا يعني أنه ليس هناك أيضا وقود للآلات التي تحول المياه المالحة إلى مياه شرب، وليس لدينا أيضا الوقود الضروري للشاحنات التي توزع المياه. فبشكل إضافي في العملية تصبح أصعب، وهي عملية خطيرة في أوقات يحتاج الشعب فيها في غزة إلى المياه بشكل أساسي. هذا حصار مفروض من قبل دولة إسرائيل، لذلك نقول أن هذه عمليات مقصودة في هذه الحرب من ناحية السلطات الإسرائيلية.
4: وهذا بالطبع ينطبق على أيضا تقديم المساعدات الإغاثية الأخرى بالإضافة إلى المياه، عندما ذكرتم أن ما يجري ليست إغاثة بل قتل ممنهج.
3: نعم، المياه قد تكون الآن المصدر الأقل وفرة، وهي حاجة الإنسانية الأساسية خاصة بسبب الحصار، ولكن هذا ينطبق على كل المصادر الأخرى من الغذاء ذات نوعية جيدة. هناك غذاء أكثر من منذ عام، ولكن ليس بالكمية الكافية أو بالنوعية الجيدة لاحتياجات المواطنين كي يكون هناك غذاء جيد. أيضا هناك توفر في الأسواق، ولكنه بأسعار مرتفعة وليس لكل الأشخاص القدرة على الشراء. هناك حاجة لدى النساء الحوامل، ليس لديهم القدرة للحصول على غذاء جيد. بالإضافة إلى ذلك، ليس هناك إمدادات للمستشفيات في قطاع غزة، الأدوية وأيضا الوقود الضروري للمولدات والكهرباء. قد يكون هناك انقطاع للكهرباء في المستشفيات، وهذا يعني أن هذا قد يقطع العمليات الجراحية في بعض الأحيان، وهذا أمر ضروري. هذا الوضع بشكل عام في قطاع غزة. نحن نرى أيضا هذا الحصار المفروض، وهناك منع لوصول المواد الضرورية إلى قطاع غزة. نحن نرى أن هناك انتشار للأوبئة، هناك انتشار للأمراض، هناك انتشار للحشرات أيضا بسبب منع دخول المواد التي تمنع انتشار هذه الحشرات بسبب السلطات الإسرائيلية. مع وجود الصيف والحرارة، هذا الأمر سوف يصبح
6: مشكلة أسوأ.
4: نعم، ذكرت موضوع وقف العمليات الجراحية جراء القيود الإسرائيلية وكذلك انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، وبالتالي هنا نتحدث عن انهيار كامل للقطاع الصحي في قطاع غزة. إلى أي مدى هذا الانهيار أدى إلى زيادة عدد الوفيات في القطاع؟
6: من الصعب أن نحدد عدد، وأنا لست في موقف للتكلم عن الأرقام، ولكن النظام الصحي عانى بشكل كبير من القصف الإسرائيلي. من الواضح أن الشعب بعد سنتين من المعاناة وهذا العنف، حتى الخدمات الصحية الآن باتت قليلة وشبه معدومة. هذا يؤثر بشكل مباشر على الصحة للمواطنين، ومع الأسف يؤدي إلى خسارة الحياة. إذا كان هناك أطفال ليس لديهم تغذية جيدة، يعانون من سوء التغذية، وهم ليس لديهم خدمة استشفائية جيدة مع معدات في المستشفيات وأيضا علاجات ضرورية وغذاء جيد للاعتناء بحالة سوء التغذية، هذا بكل تأكيد سوف يؤدي إلى حالة أسوأ في صحتهم. ومع الأسف قد نرى حالة من الوفاة أيضا، هذا واضح.
4: كم سيستغرق من الوقت النهوض بالقطاع الصحي بقطاع غزة؟
6: هذا سؤال صعب للغاية وليس لدي إجابة محددة، ولكن نحن نرى حولنا الدمار المستمر، نرى حولنا دمار موسع في المنازل، وهناك دمار في البنى التحتية، ليس هناك بنى تحتية، ليس هناك منشآت للصرف الصحي، ليس هناك منشآت صحية، غالبيتها دمرت وتأثرت بشكل كبير، ليس هناك طرقات، هناك عدد كبير من المواطنين الذين يعيشون في الخيام، فمن الصعب أن نحدد. ومع الأسف يبدو أن الأمر يتطلب عقودا من العمل للعودة في قطاع غزة إلى الوضع الذي كانوا يعيشون فيه قبل بدء.
0: راديو الحرية
7: 97.10 FM. الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
9: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
10: أصل القهوة مذاق،
9: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
4: 97.10 FM. عبر مؤسساتهم الدستورية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنتخبة حصراً. وخلال اجتماع برئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، جدد الإطار تأييده لمشروع حصر السلاح في يد الدولة وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي والأطر السياسية والحزبية والاجتماعية.

0: أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن الولايات المتحدة تجري مشاورات بشأن إمكانية نشر أسلحة نووية في دول أوروبية عضوة بحلف الناتو. وقالت الصحيفة إن مسؤولين أمريكيين أبدوا انفتاحهم على الفكرة، إلا أنها ليست وشيكة، مشيرة إلى أن الخطوة ستشمل نشر طائرات أمريكية قادرة على شن ضربات نووية في مزيد من الدول. كما ذكرت الصحيفة في تقرير أن دولاً بالجناح الشرقي للناتو بما فيها بولندا وبعض دول البلطيق أبدت اهتماماً باستضافة قواعد محتملة لهذه الطائرات. شهدت العاصمة الأوكرانية كييف هجمات روسية بالصواريخ والمسيرات، استهدفت عددا من الأحياء السكنية، خاصة حي باديل الذي تعرضت فيه بناية سكنية لأضرار بسبب الهجمات.
1: استيقظ سكان العاصمة كييف الليلة الماضية على وقع انفجارات عنيفة دوت في مختلف أحياء العاصمة كييف، وذلك إثر هجمات روسية بدأت بإطلاق الصواريخ الروسية من مختلف الأنواع على العاصمة كييف، تلاها أيضا موجة من المسيرات معظمها من نوع شاهد. طبعا عدة أحياء كانت قد تضررت جراء هذه الهجمات الروسية. نحن الآن في أحد أو نقف أمام أحد المباني السكنية في حي بديل، هذا المبنى السكني الذي تضرر كما تقول السلطات الأوكرانية إثر سقوط حطام لأحد الصواريخ الروسية بالقرب من هذا المبنى. بطبيعة الحال واجهة المبنى كانت قد تضررت بشكل كبير، كان هناك اندلاعا للنيران بعد الاستهداف مباشرة، تمكنت فرق الدفاع المدني وفرق الطوارئ من إخماده. هناك حديث عن عشرات الإصابات في داخل هذا المبنى من المدنيين، وأيضا يعني لا تزال لغاية الآن فرق الطوارئ وخدمات البلدية إضافة إلى الفرق الفنية التابعة لشركة ديتيك للكهرباء في أوكرانيا تعمل على استئناف أو استعادة التيار الكهربائي بعدما انقطع إثر هذه الضربات أو هذه الهجمات على العاصمة كييف. طبعا السلطات الأوكرانية ولغاية الآن تقول بأن هذه الهجمات على مختلف مناطق العاصمة كانت قد أدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات، نحو 60 شخصا هي تحدثت لغاية هذه الساعة. أما قيادة القوات الجوية الأوكرانية فقد وصفت هذا الهجوم بأنه ضمن سلسلة الهجمات الأعنف التي تتعرض لها العاصمة كييف وأيضا المناطق الأوكرانية الأخرى. تحدثت عن أكثر من 700 مسيرة روسية معظمها من نوع شاهد، وأيضا عن أكثر من 70 صاروخا من مختلف الأنواع، وقد تمكنت الدفاعات الأوكرانية بحسب البيان من إسقاط 600 أو أكثر من 600 مسيرة، وأيضا من اعتراض 40 صاروخا في الأجواء الأوكرانية. إياد السيتية، التلفزيون العربي، كييف.
0: ويبقى معنا من موقع الاستهداف في كييف مراسل التلفزيون العربي إياد السيتية. أهلا بك إياد. إذن دمار هائل في هذا الحي في باديل، وأيضا هناك تصريحات لزيلينسكي ووزير الخارجية أيضا الأوكراني تعليقا على هذا التصعيد الروسي المتواصل منذ أيام بالفعل على العاصمة الأوكرانية كييف.
1: نعم ريما، فعليا طبعا الهجمات المتبادلة ما بين روسيا وأوكرانيا لا تزال تتواصل، وكنا قد شهدنا خلال ساعات الليل طبعا هجمات مكثفة على العاصمة الأوكرانية كييف. عدة أحياء كانت قد تضررت جراء هذه الهجمات التي تمت بالصواريخ والمسيرات، ومعظم هذه المسيرات من نوع شاهد كما جاء في بيان قيادة القوات الجوية. نحن لا نزال في هذا الموقع، موقع الضربة الروسية التي استهدفت هذا الحي، حي باديل، طبعا مبنى سكني كان قد اعترض هذا الصاروخ من قبل الدفاعات الجوية الأوكرانية، لكن حطام هذا الصاروخ كان قد سقط بالقرب من هذا المبنى وأحدث دمارا كبيرا في عدد كبير من الشقق في هذا المبنى متعدد الطوابق، ومن 9 طوابق. كنا قد تحدثنا مع العديد من سكان هذا المبنى الذين كانوا يعني يجمعون متاعهم، البعض منهم البعض الآخر كان يعني يقوم بإزالة الأنقاض والركام حتى في داخل هذه الشقق. يعني لغاية الآن تعمل فرق البلدية, فرق خدمات البلدية, وأيضا الفرق الفنية لشركة الكهرباء الأوكرانية ديتيك بعد أن انقطع التيار الكهربائي عن معظم المباني السكنية في هذا الحي إثر هذه الضربات الروسية. طبعا الرئيس الأوكراني كان قد تحدث عقب هذه الضربات, هو كان قد أدان هذا الفعل, والذي كان قد يعني تحدث عن أنه عن ضرورة تعزيز الشركاء والحلفاء لأوكرانيا, تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية, وذلك من خلال ما يعرف بتحالف الدفاعات الجوية المضادة للصواريخ الباليستية. أيضا في ذات السياق تحدث أيضا وزير الخارجية الأوكراني, والذي يعني وصف هذه العمليات أو هذه الضربات الروسية وصفها بالضربات الإرهابية التي تستهدف المناطق السكنية في مختلف أرجاء أوكرانيا. طبعا الضربات لغاية الآن بحسب ما تقوله السلطات الأوكرانية على العاصمة كييف أدت إلى مقتل 5 أشخاص وأصابت نحو 60 شخصا. طبعا ضربات كانت قد يعني امتدت إلى عدة مناطق أخرى خلال ساعات الليل, نتحدث بالتحديد عن مقاطعة دنيبروبيتروسك, هناك لغاية الآن تم تسجيل مقتل 9 أشخاص وجرح أكثر من 30 شخصا بحسب ما تقوله الإدارة العسكرية. وهناك أيضا كانت ضربات على أحياء مختلفة من مدينة دنيبرو, هناك يعني إصابات كما تقول الإدارة العسكرية لمباني سكنية متعددة الطوابق, سواء كان ذلك في داخل المدينة أم في ضواحيها. طبعا دمار هنا في كييف يعني يمكن القول بأن الدمار أصاب العديد من الأحياء, من بينها طبعا مباني سكنية, مبنى يعود لمؤسسة تعليمية, أيضا منشآت زراعية في ضواحي العاصمة كييف, وأيضا منازل ريفية خاصة, إضافة إلى منشأة بنية تحتية حيوية كما تقول السلطات الأوكرانية هناك. لكن أريد هنا التذكير بأن يعني انقطاع التيار الكهربائي جاء فورا بعد الضربة الصاروخية التي جرت بعد ساعتين من منتصف الليل هنا على العاصمة كييف. أيضا هناك عدد من الأحياء كانت قد شهدت انقطاعات أيضا في إمدادات المياه والكهرباء, إضافة إلى أن هناك حرائق كانت قد اشتعلت في عدد من المستودعات التي كانت استهدفت خلال هذه الضربات الروسية ليلا.
0: شكرا جزيلا إياد السيتي من كييف. وبالعودة إلى ما أعلنه الإطار التنسيقي من أن قرار الحرب والسلم هو قرار وطني سيادي يعود للعراقيين عبر مؤسساتهم الدستورية حصرا, معنا من بغداد مراسل التلفزيون العربي تحسين طه. أهلا بك تحسين, في أي سياق يمكن وضع هذا الموقف الصادر عن الإطار التنسيقي؟
2: أهلا بك ريما. نضعه في سياق أن هنالك شبه إجماع داخل القوى السياسية وخاصة الكتل السياسية الشيعية في الإطار التنسيقي على دعم الحكومة العراقية الجديدة بقيادة علي الزيدي باتجاه حصر السلاح بيد الدولة, كون هذا الملف بات مهدد لاستقرار البلاد بفعل الضغط الأمريكي والتهديد, وإن كان بشكل مباشر أو حتى غير مباشر وبمرات مختلفة وعبر رسائل مختلفة بأن هذا الموضوع سيكون له تأثير كبير على استقرار العراق وقد يعرض البلاد لعقوبات وحتى ضربات, وهذا ما حدث في أيام حرب 40 يوم. بالتالي ريما الإطار التنسيقي أصبح أمام مفترق طرق, أما يحافظ على الوضع العام في الدولة وكونه من أبرز القوى الفاعلة في تشكيل الحكومة والسلطة, وأما أن يكون له تصادم مباشر مع الولايات المتحدة التي هددت بشكل مستمر بأنها سوف يكون لها موقف في اتجاه استهداف بعض الفصائل العراقية التي كان لها دور في عمليات الإسناد طيلة السنوات الماضية, مثلا من طوفان الأقصى إلى حرب 12 يوم وحرب 40 يوم. وبالتالي الإطار التنسيقي يريد أن يجعل من الحكومة الحالية حكومة إنقاذ للوضع العام وعدم جر البلاد إلى صدام مباشر مع الولايات المتحدة. وطبعا أبرز النقاط التي تضمنها بيان الإطار التنسيق الذي كان بحضور علي الزيدي هو يعني حصر السلاح بيد الدولة، وفوض الزيدي باتجاه حل هذا الملف وإن كان بشكل مراحل تدريجية، وكذلك فك ارتباط هيئة الحشد الشعبي مع التشكيلات والفصائل والأحزاب الموجودة، خاصة وأن هنالك بعض القوى لديها مجموعة ألوية داخل هيئة الحشد الشعبي التي هي هيئة مستقلة وهيئة رسمية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة. وكذلك هنالك نقطة مهمة أثيرت قبل قليل من قبل السيد عمار الحكيم وهو من أبرز قيادات الإطار التنسيقي، قال بأن هنالك خارطة طريق وضعت من بعض القوى السياسية مع الفصائل من أجل إنهاء هذا الملف، حصر السلاح بيد الدولة ونزع السلاح، ولكن رهنه بوجود القوات الأجنبية بشهر يعني أيلول المقبل. ويبدو أن هنالك تقريبا مفاوضات قادتها بعض قادة الإطار التنسيقي مع الفصائل من أجل أن يكون هنالك إقناع بتسليم السلاح، لكن في المقابل اشتراطات من الفصائل بأن يكون هنالك إجلاء لجميع القوات الأجنبية وخاصة من القوات الأمريكية الموجودة والتي كان من المفترض أن تنسحب بشكل كامل نهاية هذا العام وفق الاتفاق المبرم ما بين بغداد وواشنطن العام تحسين. الماضي.
0: شكرا جزيلا لك تحسين طه من بغداد. بعد أن كان تصعيد الإسرائيلي يقوض المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران، رأت صحف أجنبية أن نتنياهو يلعب لعبة خطيرة بمحاولته عرقلة التوصل إلى اتفاق مع إيران.
3: صحيفة ذا تيليغراف البريطانية توقفت عند محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرقلة التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وبالنسبة إليه فأن أي اتفاق سيسمح لإيران بإعادة بناء قدراتها يمثل تهديدا وجوديا، وهذا ما دفعه إلى التصعيد السريع للهجمات الإسرائيلية على لبنان في الأيام الأخيرة لتقويض
4: راديو الحرية
5: 97.17 FM.
6: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
7: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: مصابين في العناية الفائقة، هذا قسم التوليد، ولكننا سنريكم الآن يعني حجم الدمار في القاطع الآخر من قسم الأطفال. كلما مررنا في هذا المكان، كلما تجولنا داخل هذا القسم تماما كباقي الأقسام، كباقي الأقسام داخل المستشفى، يمكن أن نتحدث عن ضرر كبير لحق. ربما هو أكثر مرة وأوضح مرة يكون هناك ضرر كبير على الأقسام الموجودة داخل المستشفيات. الاحتلال الإسرائيلي لطالما قام بغارات قريبة المستشفيات أدت إلى أضرار معينة، ولكن في مستشفى جبل عامل كانت هناك أضرار كبيرة كما نشاهد في كل قسم عايناه، في حتى أقسام الأطفال العناية الفائقة الضرر كبير. وعندما ننتقل إلى هذا الجزء نستطيع أن نعطي نموذجا عن هذا الضرر وعن هذا الدمار الذي لحق بغرف كان فيها إما نساء من أجل التوليد أو يعني هناك أطفال كانوا يتواجدون في هذا المكان. نشاهد بعض الألعاب التي كانت تسلي بعض الأطفال، بعض الكتب، بعض الدفاتر، ولكن يعني الغارة الإسرائيلية لم تراعي هذه المسألة. نحن هنا بقسم الأطفال وهذه الغارة وهذا الركام الكبير البادي أمام مستشفى جبل عامل التي تضررت بشكل كبير. هو مجرد نموذج عما حل في هذا القسم، وهو يحاكي ومستنسخ منه في معظم الأقسام بما فيها غرف العمليات وغرف العناية الفائقة. وبالتالي بالأمس كان ربما أن تحصل مجزرة كبيرة حتى داخل المستشفى، 35 إصابة هو رقم كبير، ولكن كان يمكن أن يكون هناك عدد أكبر بكثير من المصابين مثلا. وهذا دليل، يعني هذه غرفة كان فيها مريض، كان هناك طفل، وتخيلوا كيف تحولت غرفته داخل مستشفى جبل عامل نتيجة الغارة ونتيجة عصف الغارة الذي دمر أجزاء من الغرف خصوصا المواجهة مباشرة في هذا المكان. إذن الأضرار كبيرة داخل مستشفى جبل عامل. من مستشفى جبل عامل، إدموس سين، التلفزيون العربي.
5: قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لصحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو وحده القادر على إبرام وقف حقيقي لإطلاق النار وإجبار إسرائيل على الالتزام به. وشدد بري على أن حزب الله منفتح على وقف إطلاق نار حقيقي، مشيرا إلى أن الحاجة الحالية تكمن في تحقيق الاتفاق بغض النظر عما إذا كان منفصلا عن إيران أو مرتبطا بها. قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفجر خلال مكالمة هاتفية في وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووجه إليه شتائم على خلفية إعازه للجيش بمهاجمة بيروت. وأضافت الصحيفة أن ترامب قال لنتنياهو إنه لولاي لكنت الآن في السجن، قبل أن يصفه بالوغد وناكر الجميل بحسب الصحيفة. ينضم إلينا الآن من صور جنوب لبنان مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين، ومن القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد دراوش. أهلا بكما إدمون، نبدأ معك بالتطورات وهذا الخرق الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار على ما يبدو في جنوب لبنان وسقوط عدد من الشهداء والجرحى نتيجة الغارات الإسرائيلية.
6: نعم، المزيد من الشهداء والمزيد من الجرحى سقطوا اليوم نتيجة استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. جنوب لبنان ليس على ما يبدو بحسبان الاحتلال الإسرائيلي بعملية وقف إطلاق النار. كانت هناك سلسلة غارات بالتحديد في قضاء النبطي من خلال مسيرات أو الطيران الحربي. طول كان هناك عدة غارات في جبشيت، وبالتالي هناك حصيلة جديدة من الشهداء ومن الجرحى. في القطاع الغربي كان هناك عدد من الغارات أيضا، حتى أن الجيش اللبناني يقول بأن هناك عنصرين من عناصره قد جرحا نتيجة استهداف مسيرة إسرائيلية لهما على طريق في منطقة النبطي هنا في مدينة صور. وبعدما كنا قد تابعنا الأوضاع داخل مستشفى جبل عامل والأقسام والأضرار الكبيرة داخل المستشفى، هنا يستفيد بعض المواطنين من الهدوء من أجل يعني لملمة بعض الأغراض، نقل بعض الأغراض، إنقاذ بعض ما تبقى نتيجة الغارات العنيفة التي ضربت مدينة صور. يحاولون أن يحموا ما تبقى من خلال بعض التحصينات القليلة من أجل حماية أغراضهم، سواء من السرقات مثلا أو من حتى الضرر الأكبر. ولكن هذا الحي هنا نتيجة الجولة الإعلامية نستطيع أن نشاهد بعض الأشخاص الموجودين، هذا الحي تحول إلى حي منكوب. هناك غارات عنيفة استهدفته قبل يومين، واليوم تنظم جولة للإعلام اللبناني والعربي والدولي ولمعاينة هذا المكان. طبعا التلفزيون العربي بالأمس كان عاين هذه النقاط، لكن لم يكن هناك مواطنون وأصحاب محلات يقومون بإنقاذ ونقل بعض أغراضهم. اليوم يستفيدون من هذه الجولة التي تنظم داخل مدينة صور من أجل يعني من أجل المساعدة على لملمة أغراضهم. مسؤول الملف الإعلامي في جنوب الليطاني سلمان حرب يوم جولة داخل مستشفى جبل عامل داخل يعني الدمار الكبير داخل مدينة صور، هيدا الحي اللي استهدف ثلاث غارات، وأيضا يعني حد المستشفى اللبناني الإيطالي. شو الرسالة الأساسية من هذه الجولة؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أمام جولة إعلامية جديدة ينظمها الملف الإعلامي في حزب الله في منطقة جبل عامل الأولى. الغاية من هذه الجولة وسابقاتها من الجولات أن تأتي كل الوسائل الإعلامية وتوفق بالكاميرا والكلمة والمشاهدة العينية طبيعة الأهداف الإسرائيلية. العدو قصف يوم أمس دون إنذار محيط مستشفى جبل عامل. أنتم عينتم المستشفى ومحيط المستشفى والمباني المقصوفة، هل هي منصات إطلاق صواريخ أم أنها ترسانة عسكرية؟ ما شاهده كل الإعلاميين والصحفيين هو قسم التوليد المولود الذي ولد يوم أمس أثناء الغارة، والذي شاء أبواه أن يسميه يوسف، والمولود الذي ولد اليوم أثناء الجولة الإعلامية وشاء أبواه أن يختار له اسم فارس. وشاهدتم العناية الفائقة، وشاهدتم غرف المرضى، وشاهدتم الطاقة الشمسية التي قصفها العدو وقطع التيار الكهربائي عن المستشفى. هذه طبيعة الأهداف التي يهددها العدو ويقصفها بإنذار وبغير إنذار. كذلك الأمر اليوم في مدينة صور قصف أول من أمس 3 مباني سكنية، وكان قبل بيومين قصف مجموعة من المباني السكنية أيضا دون إنذار. وكل هذه الأهداف أتت الوسائل الإعلامية ووفقت أنها مدنية، بيوت المدنيين، الكتب الدراسية الموجودة، غرف المنامة، غرف الجلوس، أحلام وآمال وذكريات الأهالي، هذا ما يستهدفه العدو في مقابل عجزه في الميدان أمام مسيرات الأف بي في وضربات المقاومين وما شاكل من الأمور. فإذا إخفاق العدو في الميدان العسكري يقابله استهداف البنية المدنية للبنانيين بهدف تقليب آرائهم السياسية وبهدف كي وعيهم بانتمائهم للمقاومة وأن يكونوا بيئة حاضنة للمقاومة، وبهدف تدفيع الأثمان للبنانيين أنه إذا كانت إرادتكم التمسك بالعشر 1452 كيلومتر مربع فإننا سنستهدف أصل الحياة، ما يمكن أن يكون في شبكة المياه والكهرباء والمنازل وما شابه.
4: فعل شلوا هذا الحي نهائيا
7: وإن شاء الله شلوه، ولكن هو يعمر بإذن الله.
4: مستوى التطورات الميدانية هناك محاولات للتوغل أيضا سواء بالقطاع الأوسط أو بالقطاع الشرقي.
7: الميدان الفعل المقاوم بيحكي عن نفسه ببيانات المقاومة وبما تشاهدوه من تصدي.
4: شكرا شكرا سلمان حرب، مسؤول الملف الإعلامي في جنوب الليطاني. كان هناك عدد من المواطنين طبعا هنا يتفقدون يعني ما تبقى من منازلهم من مبانيهم، ولكن أريد أن أتحدث عن محاولات التوغل الإسرائيلية استدلالا من بيانات حزب الله. يمكن أن نتابع بعض الصور بعض الدمار، ونحن نتحدث عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي بشكل أساسي السيطرة في القطاع الشرقي على بلدة دبين. هو دخل إليها، توغل فيها، فجر فيها، تمركز في أجزاء شرقية منها، ولكنه حتى الآن لا يزال يستهدف. يريد في النقطة الثانية أن يتوجه نحو بلدة دعبلاط، وبالتالي في القطاع الشرقي قرب الخيام يحاول أن يوسع هذه الدائرة. أيضا في القطاع الأوسط بالأمس بيانات حزب الله عكست محاولات جديدة للاحتلال الإسرائيلي بالوصول للوصول إلى بلدة حداثة من أجل السيطرة عليها. هو حاول مرارا الدخول إليها ولكنه لم يتمركز فيها حتى هذه اللحظة. بالأمس حاول الدخول، يعني استهدفه حزب الله بكمائن وكان هناك اشتباكات قرب الملعب حداثة. طبعا محاولة السيطرة عليها هي من أجل فصل القطاعين الغربي والأوسط عن بعضهما البعض. هناك محاولات أيضا للوصول إلى وادي سلوقي، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي الخلاصة يحاول أن يوسع من يعني خط الأصفر المحتل. أما في القطاع الغربي حزب الله يتحدث عن محاولات للتقدم، كان من بلدة البياضة لبضعة أمتار في منطقة الحمرة، ولكنه يقول بأنه تصدى لآليات ودبابات كانت تريد أن تتوغل بضعة أمتار من شمال البياضة. إذن هذه خريطة التطورات والتوغلات الميدانية، إضافة إلى الغارات الأخيرة التي حصلت اليوم على وقع هذه الصور من الدمار التي حولت بعض أحياء مدينة صور إلى نقاط منكوبة. هذا الحي مثلا كان
0: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
1: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
0: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
0: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
9: كانت لحظات صعبة، الغارات جدا عنيفة، وانت شايف هون الشارع كله مباني سكنية وحياة سكنية. نحن هون كان ما في أي عسكر، في عنا مطاعم، الأحياء كان عنا هون شهداء، عنا شهيد مدني شلنا من هون. آخر غارات كانت حد مستشفى جبل عامل، دار الطاقم الطبي والطاقم الإسعافي، والغارات كتير جدا عنيفة عم بتكون علينا.
4: انتوا لما دخلتوا لهون رجع صار في غارات قريبه، ما هيك؟
9: صحيح، نحن وعم ندخل هون برفع الانقاض صار في عنا غاره ثانيه قريبه جدا علينا، تقريبا شي 50 متر.
4: قد ايه عم بيكون في صعوبه لما عم بيكون في غارات متلاحقه؟ كيف عم تتصرف
9: هلا؟ الصعوبه كتير جدا، صعوبه علينا لانه الضغط الهائل، الدمار اللي عم بيكون هائل جدا. يعني
6: نعم شكرا لك. طبعا نعم نحاول أن نأخذ بعض يعني التصاريح من بعض الأشخاص المتواجدين وهم ليسوا بكثر هنا. يعني كنت أحاول أيضا أن أتحدث إلى بلدية صور ولكن على ما يبدو أنهم مشغولون في مقابلات صحفية أخرى في هذا الوقت. إذن يعني هذه هي الأجواء من داخل أحياء مدينة صور التي يعني هي باتت تقريبا إذا أعطينا الصورة بهذا الاتجاه يمكن أن نعطي نموذجا عن الشلل الذي ضرب مدينة صور وهي التي كانت يعني بدأت تستعيد جزءا من الحياة حتى خلال وقف إطلاق النار والخروقات الكبيرة خلال وقف إطلاق النار. بقيت مدينة صور تحفظ بعض الحياة ولكثرة الغارات وتدمير المباني أصبح رؤية البحر. مثلا من هذا المكان كان هناك عدة مبان تحجب الرؤية أصبحت الأحياء مفتوحة على بعضها. هناك أحياء بكاملها دمرت وطبعا في عدة طرف على يمين هذا المشهد هنا هناك حي بكامله بقي منه مبنى واحد فقط يعني لم يدمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي نتحدث عن دمار كبير داخل أحياء مدينة صور. هذه المدينة الجميلة هذه المدينة الأثرية التي هي يعني هي مدينة سياحية أيضا وأهلها كانوا بدأوا قد يعودون إلى هنا ولكن طبعا مع هذا الدمار مع هذه الصورة هذا أدى إلى شلل كبير داخل المدينة. سوف أحاول إذا كان لدي بعض الوقت أن أتحدث إلى نائب رئيس بلدية صور لو لي ثوان قليلة. عم نشوف شلل كبير بمدينة صور. علوان شرف الدين نائب رئيس بلدية صور هذا المشهد كان معاكس خلال الأيام الماضية
10: يعني مثل ما تعودنا وشفت أنت بالضربات السابقة للمدينة صور عم تتعرض لأبشع اعتداء همجي من قبل العدو الإسرائيلي. آخر استهداف صار بدون إنذار مباشر ولكن هو كان أنذر المدينة بالإخلاء ولكن سكان المدينة بعضهم لازال موجود بمنازلهم وأدى هيدا الاستهداف الهمجي إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. مثل ما شايفين يعني هيدا المعلم هيدا الشارع شارع رئيسي وحيوي بمدينة صور شارع تجاري وسياحي شارع قرطاج أو مما يسمى شارع أبو ديب. بالحرب الماضية تم استهداف حوالي 5 مباني فيه واليوم عم بيكملوا استهداف هذا بإصرار عند العدو لطمس معالم المدينة معالم اللي بتختزن بداخلها هي ثقافة وإرث تاريخي وحضاري. نتعجب أنه ما تحرك حدا من هيئات الأمم الدولية المتحدة. صور مدرجة على التراث العالمي منذ العام 1984 تقريبا باليونسكو مفترض تكون محمية دولية لما تختزن من آثار وتراث تعاقبت عليها حضارات يعني من 5000 سنة لهلأ.
6: بالنسبة للنازحين وبالنسبة للي بقوا بالمدينة طبعا في آلاف النازحين وفي من بقي في المدينة اليوم معنا بقى محلات فاتحة بشكل أساسي مؤسسات مقومات حياة كيف رح تتصرف البلدية؟
10: نحن عنا تقريبا حوالي 19 مركز إيواء صار مقتضين على كاملهم ما عاد في مجال فيهم حوالي فوق 5000 شخص بقلب مراكز الإيواء وعندنا 15000 بين صامد ونازح لجأوا إلى حارات صور القديمة اللي خارج تحديد إدارة تهديد. يعني تقريبا عندنا 20000 نازح 20000 مواطن بدهم احتياجات. طبعا هيدا الموارد عم بتخف المخزون عم بقل للتهديد اللي صار ولعدم قدرة وصول الإمدادات للمدينة. نحن عم نحاول بكل إمكاناتنا كبلدية صور وبالتعاون أكيد مع وحدة إدارة الكوارث باتحاد بلدية صور على أن نكون نأنم بالتوزيع الحصص. نحن عندنا هلأ الراوند فور يعني الدفعة الرابعة من توزيع الحصص.

0: السياحية والتاريخية، وطبعاً آثارها مدرجة على لائحة التراث العالمي. شكراً جزيلاً لك إدمون ساسين من مدينة صور. نذهب الآن إلى أحمد في القدس. أحمد، سفارات الإنذار دوت في كريات شمونة، هل يمكن أن تتخذ ذلك إسرائيل ذريعة للعودة إلى التصعيد؟ وكذلك كيف تبدو تفاعلات المكالمة الهاتفية التي وصفت بالمتوترة بين نتنياهو وترامب في إسرائيل؟
1: الجيش الإسرائيلي يقول إن صافرات الإنذار التي دوت في كريات شموني ومحيطها منذ قليل تحسبا لتسلل طائرة مسيرة ناجمة عن رصد مسيرة أطلقها حزب الله ليس باتجاه كريات شموني، إنما باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي العاملة على الأرض التي اجتاحت الجنوب اللبناني وترفض الانسحاب من هناك. يفترض ألا يعتبر هذا الأمر انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار، لأن إسرائيل هي التي أغارت منذ ساعات الصباح وهدمت عددا من منازل اللبنانيين. ويصر وزير الأمن الإسرائيلي على أن عمليات الهدم متواصلة على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار. بالأمس أيضا رئاسة الوزراء الإسرائيلية عندما أصدرت بيانا تحدثت فيه عن قواعد الاشتباك الجديدة، تحدثت عن أن حزب الله سيوقف عملياته ضد المدن الإسرائيلية وضد المواطنين الإسرائيليين أي المدنيين الإسرائيليين. وسائل إعلام إسرائيلية فسرت هذا الأمر باعتباره إقرارا بأن حزب الله سيواصل العمليات داخل الجنوب اللبناني ضد الجنود الإسرائيليين. مرة أخرى البيان الإسرائيلي الرسمي تحدث عن هجمات لحزب الله، عن وقف هجمات لحزب الله ضد المدن الإسرائيلية وضد المواطنين الإسرائيليين المدنيين، بينما على أرض الواقع عمليات حزب الله تستهدف تجمعات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية وتستهدف جنودا إسرائيليين وليس مدنيين إسرائيليين. يفترض ألا يفسر هذا الأمر باعتباره انتهاكا لوقف إطلاق النار، ومع ذلك قواعد الاشتباك الجديدة تعزز المخاوف من عزل الجنوب اللبناني عن باقي لبنان، وكأن هناك وقفا لإطلاق النار فقط في العاصمة بيروت والمناطق التي تقع إلى الشمال إلى نهر الليطاني، بينما الجنوب ستستمر فيه عمليات القتل وعمليات الهدم وعمليات التدمير الممنهج تماما كما حدث في مناطق الخط الأصفر في قطاع غزة التي يستمر فيها الدمار منذ عام تقريبا وحتى اليوم.
0: شكرا أحمد دروشة من القدس. قالت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع إن النص الإيراني النهائي بشأن مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة يخضع حاليا للمراجعة. وأضافت الوكالة بحسب المصدر أن طهران لم ترسل أي رد بعد، وأن تاريخ أمريكا في عدم الالتزام دفع طهران إلى النظر في مسودة المذكرة بحذر شديد.
2: الاتفاق مع إيران قد يكون وشيكا، لربما يبرم خلال الأسبوع المقبل. ذاك وعد جديد أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اتفاق سلام مع إيران يتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، يفضله ترامب على النصر العسكري، لكن التوصل إليه ليس يسيرا. فإيران بنظره دولة كبيرة جداً وهناك عداء شديد معها، رغم ذلك يؤكد ترامب أن الأمور تسير بنحو جيد. تفاصيل أبلغها الرئيس الأمريكي لقناة ABC نيوز في الوقت ذاته أشار إلى مشكلة حدثت وصفها بالبسيطة، ألا وهي استياء الإيرانيين من الهجمات الإسرائيلية على لبنان. يقول إنه تداركها سريعا عبر الاتصال بحزب الله ونتنياهو طالبا منهما وقف إطلاق النار، وهو ما حصل حسب قوله. ذاك ما أكده رئيس مجلس الشورى الإيراني ورئيس وفده التفاوضي مع الولايات المتحدة محمد باقر قاليباف. أخبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن طهران بذلت خلال اليومين الماضيين جهودا حثيثة لوقف الهجمات الإسرائيلية، وفي حال التوصل إلى اتفاق مع واشنطن يشدد قاليباف على أنه سيتضمن وقف الهجمات على جميع الجبهات وفي مقدمتها لبنان. تفاؤل أمريكي أعقب تعثر مسار التوصل لمذكرة تفاهم، تعثر ألقى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مسؤوليته على عاتق الولايات المتحدة وإسرائيل، فالأولى

0: طرحت حسب قوله مطالب جديدة ومتناقضة، أما الثانية فسلوكها تصعيدي. لا ينفي ترامب الادعاءات الإيرانية بشأن مطالبه الجديدة، يقر أنه لم يوافق على مذكرة التفاهم بعد، لأنه ما يزال يتعين عليه الحصول على بضع نقاط إضافية. في الأثناء ما تزال مياه منطقة الخليج ساخنة. السفينة ساريسكا أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافها بصاروخ كروز، يقول إن ملكيتها أمريكية إسرائيلية. في السياق كشف مصدر في وزارة النقل العراقية للتلفزيون العربي عن تعرض باخرة سويسرية لضرر خارج منطقة المياه الإقليمية للعراق.
1: ننوه بهذا العاجل، الحرس الثوري الإيراني 24 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة. إذن 24 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة وفق الحرس الثوري الإيراني. زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن النظام في إيران يتصدع وأنه سيسقط في النهاية. تصريحات نتنياهو جاءت خلال مراسم وداع رئيس الموساد المنتهية ولايته.
2: ليعلم كل من يريد الشر لنا أنه سيفشل وسيدفع ثمنا باهظا. إيران دفعت ثمنا باهظا جدا. نظام الذعر الإيراني يتصدع ولن يعود كما كان، وأنا أقول لكم نهايته السقوط.
1: وينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر. إذن إيران تقول إن مذكرة التفاهم ما زالت قيد المراجعة، نريد أن نفهم أكثر اعتبارات إيران في الرد على هذه المذكرة، وكيف يمكن أن ينعكس وقف إطلاق النار في لبنان على ردود وأجوبة إيران على بنود المذكرة؟
3: إيجابيا ريما، إذا ما تحدثنا عن الشق الثاني وبدأنا به من سؤالك، فهنا ينظر له بطبيعة الحال إيجابيا، ولكن فيما يتعلق بمواصلة العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان كيف سيشكل هذا؟ وكانت الخارجية
4: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
6: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك ايوه، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM
4: وبشكل شفاف يضمن لها استلام الأموال فيما يتعلق بهذا الملف. الجانب الآخر في الملف اللبناني كما ذكرت هو كان له دور في عرقلة المسار، والجانب الثالث بطبيعة الحال هو المتعلق بالتعويضات وكذلك مضيق هرمز.
5: شكرا ياسر مسعود من طهران. لدينا جملة من العواجل الآن تتعلق بلبنان. الدفاع المدني اللبناني انتشال 6 شهداء وإنقاذ 3 جرحى من تحت أنقاض مبنى سكني في المروانية بقضاء صيدا. إذن انتشال 6 شهداء وإنقاذ 3 جرحى من تحت أنقاض مبنى سكني في المروانية بقضاء صيدا. كذلك الجيش الإسرائيلي قبل قليل، وكنا تابعنا هذا الخبر على الشاشة، الجيش الإسرائيلي يجدد إنذاره لسكان مدينة النبطية جنوبي لبنان بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني. إذن الجيش الإسرائيلي يجدد إنذاره لسكان مدينة النبطية جنوبي لبنان بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني. ينضم إلينا في الاستديو الدكتور إبراهيم الخطيب، أستاذ إدارة النزاعات بمعهد الدوحة للدراسات العليا. دكتور أهلا بك معنا.
6: أهلا بكم.
5: لنبدأ من هذه العواجل، على ما يبدو الجنوب خارج إطار اتفاق وقف إطلاق النار. هل نحن أمام قواعد اشتباك جديدة تضعها إسرائيل بعزل منطقة الجنوب عن كافة الأراضي اللبنانية؟
6: الموقف يعني بعض الشيء مركب، بمعنى أن إسرائيل كانت تريد الذهاب قدما في ضربات نحو الضاحية الجنوبية لبيروت أو وبيروت، ولكن الولايات المتحدة لجمتها بعد التهديدات الإيرانية. ولكن ما أرادت إسرائيل الحفاظ عليه هي ما تسميها بين قوسين حرية عملها في الجنوب، وهذا ما صرحه نتنياهو. بمعنى نتنياهو أراد الخروج بمظهر أنه بالفعل كان هناك تنازلات بملف بيروت والضاحية الجنوبية، ولكن بنفس الوقت هو مستمر في حربه في الجنوب، وبالتالي هو يريد تصدير هذا المشهد للرأي العام الإسرائيلي. ما يمكن أن يكون معقدا في هذا المشهد هو الجزئية المرتبطة بحزب الله بهذا الجانب، بمعنى أن التجديد كان مرتبط بعدم قصف بيروت أو الضاحية الجنوبية مقابل عدم قصف حزب الله للبلدات الإسرائيلية. والسؤال المركزي هنا، هل سيكون حال بيروت أو الضاحية الجنوبية مرتبط بالبلدات الإسرائيلية بغض النظر عن الجنوب، بغض النظر عن الأماكن الأخرى في النبطية في صور أو غيرها؟ هذا سيحدده قواعد الاشتباكات على الأرض. بمعنى أن الرئيس ترامب، وهنا جزئية جدا مهمة، الذي ضغط بموضوع بيروت والضاحية الجنوبية لأن الإيرانيين أصروا على أن موضوع الضاحية الجنوبية وبيروت خط أحمر، وأن الذهاب قدما في هذه الضربات سيعيد فتح الحرب من جديد. وبالتالي إذا لم يكن هناك ضغوط مرتبطة بالجنوب والمناطق الأخرى في لبنان، فيبدو أن الإسرائيليين سيشعرون أن يدهم مطلقة في الذهاب قدما في حربهم على الجنوب، وسيكون الجزئية حزب الله في هذا الجانب. بمعنى إذا كان رد حزب الله في موضوع الجنوب بضرب ضربات على بلدات إسرائيلية، هل سيفتح الملف مجددا؟ بمعنى ستقول إسرائيل أنني الآن، وهذا ما كان به تصريح نتنياهو بقوله أنه إذا ضربت إسرائيل لبنان وحزب الله خلال الفترة القادمة البلدات الإسرائيلية سنعاود الذهاب قدما في ضرب الضاحية. وبالتالي هل ستكون المعادلة الضاحية مقابل البلدات الإسرائيلية في الشمال، أم أن المعادلة ستكون الجنوب والتعامل مع الجنوب مقابل بعض بلدات الشمال؟ بمعنى أن هناك سيكون شيء مقبول على إسرائيل في بعض بلدات الشمال لا تصل إلى نهرية، لا تصل إلى صفا.
5: وهذا ما ذكره قبل قليل الزميل أحمد دراوشة، يعني سفرات الإنذار دوت في كريات شمونة، لكن على ما يبدو المسيرات الآن يعني تأخذ يعني مسارا محددا يتعلق بالمواقع الإسرائيلية داخل الحدود اللبنانية، مما يضع هامشا لحزب الله للتحرك من دون انتهاك وقف إطلاق النار.
6: صحيح. والسؤال المركزي، هل بالفعل هو وقف إطلاق النار كان واضحا بأنه يشمل فقط الضاحية، أم أنه يشمل أي ضربات على لبنان؟ لأنه كانت صيغة ترامب فيها نوع من الضبابية المرتبطة بأنه لن يكون هجمات من الطرفين. لم يكن واضحا بموضوع هل هجمات تشمل الجنوب أو غيرها. ونتنياهو طبعا استغل هذا الجانب وهو قال أنا مستمر في الضربات في الجنوب، وموضوع الضاحية تم تأجيله إذا كان هناك ضربات من حزب الله، بمعنى ترك الباب مواربا لضربات على لبنان، على الضاحية الجنوبية لبيروت وبيروت إذا كان هناك ضربات من حزب الله. وبالتالي يمكن أن يقول لترامب أنني لم أخل باتفاقي، وأن حزب الله فيما إذا قام حزب الله بضربات على بلدات إسرائيلية في الداخل سيقول أننا حزب الله هو الذي أخل بالاتفاق، وبالتالي أنا مجبر على الرد. ويأتي مجددا العامل الإيراني ليقول إذا كان هناك موقف إيراني مجددا إذا حدث هذا السيناريو، وأوقف إسرائيل والولايات المتحدة وقال أنه أي ضربات أخرى على لبنان هي معناها انتهاك الوقف إطلاق النار، وبالتالي سنعود لنفس العجلة من جديد. وسيكون السؤال هل سيضغط ترامب على نتنياهو في سبيل إيقاف هذه الحرب بمجملها بشكل كامل أم لا؟
5: نعم، بالنسبة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تنطلق اليوم، هناك سؤال يتعلق بالورقة التي قدمها حزب الله للحكومة اللبنانية فيما يتعلق بالتزامه بوقف إطلاق النار، هل تعتبر ورقة ضغط أو ورقة قوية في يد الحكومة اللبنانية؟
6: صحيح، ولكن ريما من المهم وضع هذا الأمر بسياقه، بمعنى الأمر مرتبط ليس فقط بوقف الضربات الإسرائيلية، مرتبط كذلك بوقف احتلال إسرائيل لجنوب لبنان. هل إسرائيل مستعدة للانسحاب من جنوب لبنان المناطق التي احتلتها؟ يبدو أن ذلك غير وارد في هذه المرحلة، بمعنى أن إسرائيل تراهن على أن قضية جنوب لبنان ستبقى احتلالها لمناطق في جنوب إسرائيل.
0: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
7: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
8: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. نجح بإيقاف كل الهجمات الإسرائيلية أو احتلال إسرائيل لجنوب لبنان، بمعنى أن كان التهديد الإيراني مرتبط بالضاحية وبيروت، ولكن إسرائيل مستمرة في احتلالها في مناطق في جنوب لبنان، وبالتالي الضغط الإيراني ووقف الضربات على لبنان لم يكن شاملا، وبالتالي كان هناك نجاح جزئي في هذا الجانب من طرف إيران في موضوع ربط الجبهات بين إيران.
4: نعم. دكتور إبراهيم، يعني هناك بعض من التقارير المتناقضة، البعض يقول إن ما جرى من تصعيد خاصة باتجاه العاصمة وضاحيتها جاء بضوء أخضر أمريكي، وصحيفة معاريف قبل قليل أشارت إلى المكالمة المتوترة والانزعاج من قبل ترامب لما يفعله نتنياهو من تصعيد باتجاه العاصمة. يعني كيف نفهم الموقف الأمريكي، أو كيف تدير أمريكا الحرب على لبنان لصالحها في إطار المفاوضات مع إيران؟
3: سؤال مهم. أعتقد أن مؤشر ترامب، إذا أردنا تسميته مؤشر ترامب، مرتبط بلبنان، مرتبط بما يحدث بإيران، بمعنى أن ما يحدث في المفاوضات الإيرانية الأمريكية هو الذي سيؤثر على ملف لبنان. عندما أدرك ترامب أن ملف لبنان مهم للإيرانيين، وأن قصف الضاحية الجنوبية لبيروت أمر مهم للإيرانيين، تحدث مع الإسرائيليين. فيما خلاف ذلك، إذا لم يكن الملف اللبناني مؤرقا للإيرانيين، أو لم يصعد كعامل تهديد في مفاوضاته مع إيران، لما كان ترامب التفت لهذا الملف، بمعنى أن التفات ترامب لملف لبنان كان مرتبط بما حدث في إيران والمفاوضات الأمريكية الإيرانية، وهذا أمر مهم. ترامب يدرك أن الهدف الأساسي هو ملف إيران، الوصول إلى اتفاق مرتبط بإيران، والتشديد الإيراني أو التشدد الإيراني والمطالب الإيرانية الواضحة المرتبطة بملف لبنان هي التي قادت ترامب للضغط على نتنياهو في سبيل إيقاف الهجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت. وإذا لم يكن هناك تشديد إيراني، فكان نتنياهو سيقدم على هذه الضربة، وكان ترامب سيحاول امتصاص هذا الشيء. ولكن عندما أدرك ترامب أن التهديد الإيراني تهديد يبدو حقيقي، فبالتالي أدرك أنه يجب الضغط على نتنياهو في سبيل إيقاف حربه على أو ضرباته على بيروت. السؤال المركزي هنا ريما، إذا ما كان الاتفاق الآن سيصر، وقد سمعنا من مراسلكم في طهران أن ملف ربط الجبهات جزء من الإشكاليات الواردة الآن، إذا ما كان الإيرانيون سيصرون على ملف لبنان في المفاوضات، وهذا سيكون ضمن 60 يوما أم لا، وهذا سيحدد معالم المرحلة المستقبلية، وهذا سيحدد كذلك طبيعة التعامل الإسرائيلي مع لبنان، وكيفية يعني محاولة تصوير هذا الاتفاق بين واشنطن وطهران على أنه ليس خسارة إسرائيلية، إنما سيكون هناك نوع من المناورة الإسرائيلية بأن يكون هناك يعني ضغط على الطرف الأمريكي، بأن يكون هناك هامش بين قوسين إسرائيلي للتعامل مع التهديدات من لبنان، وبالتالي وقف الحرب وفقا للمحادثات بين واشنطن وطهران، ولكن إعطاء واشنطن إسرائيل حريات التعامل فيما إذا كان هناك تهديدات. والسؤال المركزي
4: هل أيضاً.
3: نعم. والسؤال المركزي، هل ستصر طهران على أن ذلك لن يكون مشمولا، بمعنى أنه كل شيء، كل ضربة على لبنان هي معناها اختراق وقف إطلاق النار أم لا؟ خلاف ذلك معناها سنعود إلى الحالة التي كانت بين نوفمبر 2024 إلى نهاية شهر فبراير 2026، وهذا معناها أنه إسرائيل ستكون تقوم باغتيالات وضربات هنا وهناك في لبنان وفق ما ترى. السؤال، هل ستصر طهران على هذا الملف بشكل واضح، وستكون العوامل فيه واضحة والبنود واضحة والتفاصيل واضحة، أم أن ذلك سيكون يعني بشكل معمم ولن يكون ذلك واضح؟
4: شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم الخطيب، أستاذ إدارة النزاعات بمعهد الدوحة للدراسات العليا.
3: شكرا لكم.
4: نذهب الآن إلى تطورات في غزة، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد وجريحين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق صلاح الدين شرقي دير البلح وسط قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيد برصاص الاحتلال في محيط مدينة حمد شمال غربي مدينة خان يونس، وفي بلدة الزويدة وسط القطاع استشهد شخص وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية. هذا ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف للمنازل شرق حي التفاح. أظهر مقطع مصور جانباً من استعداد دفعة جديدة من المرضى والجرحى لمغادرة مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس باتجاه معبر رفح للسفر خارج قطاع غزة لتلقي العلاج. ننوه بهذا العاجل الآن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، نثمن إصرار إيران على أن يكون وقف العدوان على لبنان بنداً أولاً في أي اتفاق ينهي الحرب. إذن تصريح لرئيس مجلس النواب اللبناني الذي لعب دوراً كبيراً في التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان. نثمن إصرار إيران على أن يكون وقف العدوان على لبنان بنداً أولاً في أي اتفاق ينهي الحرب. بالعودة إلى التطورات في قطاع غزة من دار البلح معنا مراسل التلفزيون العربي عبدالله مقداد. أهلاً بك عبدالله. 4 شهداء منذ صباح اليوم باستهدافات إسرائيلية في عدة مناطق في قطاع غزة، دعنا في التفاصيل.
2: ريما، بلا شك وتيرة الخروقات الإسرائيلية مستمرة ومتواصلة على قطاع غزة عموما. بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم بغار على بلدة الزويدة من مسيرة إسرائيلية، استشهد مواطن وأصيب عدد آخر، ووصلوا إلى مستشفى الشهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة ساعة قليلة، وأطلقت الأليات العسكرية المتمركزة في شرق مدينة خان يونس النار باتجاه أحد المواطنين بالقرب من مدينة حمد شمال مدينة خان يونس، استشهد على الفور ونقل إلى مستشفى ناصر في المدينة. وأيضا كانت هناك غارة ثالثة على مدينة دير البلح أسفرت عن سقوط شهيد وعدد من المصابين بالقرب من مدرسة المزرعة في جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن وتيرة مستمرة من الخروقات تتخللها عمليات نسف وإطلاق للنيران من الأليات العسكرية باتجاه المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي أو ما يعرف بالخط الأصفر، بالإضافة إلى تكثيف عمليات النسف وتدمير المنازل والأحياء السكنية وما تبقى فيها سواء في شرق خان يونس أو في شرق منطقة التفاح والشجاعية، وكذلك الحال في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. كلها مناطق تتعرض لعملية مستمرة ومتواصلة سواء من القصف المدفعي أو من نسف المنازل والاستهداف المستمر والمتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
4: شكرا عبد الله مقداد من دير البلح. استمرارا لتصريح التلفزيون العربي على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من غزة، وهناك استصلح محمد وافي من جارته التي دمرتها الحرب، فأصبح الخشب الذي يستخدم لصنع الأثاث مادة للإيواء.

أنا محمد وافي، صاحب منجرة في قطاع غزة. ورثت المنجرة عن والدي أكثر من 30 عام. أنا حالياً شغال من 2010، كنت فتح منجرة وكانت عنده منجرة كبيرة. كانت الأساس والمواد الخام متوفرة بكثرة. كان الآلات والعمال وأيدي عاملة كانت كلها متوفرة. كنا نفصل الأبواب، العربسك اللي بده يطلب، غرف نوم، أي حاجة كان يطلبها، ديكورات خشبية اللي كان يطلبها عندنا من المنجرة كنت نوفر له إياها بكل سهولة، لأن كان في الخشب والمواد الخام كله كان متوفر. الأسعار ما قبل الحرب بالنسبة لسعر اليوم إحنا كنا عايشين ببلاش، يعني مقارنة باليوم إحنا كنا نجيب كوب الخشب بألف شيكل، بألف ومئتين شيكل. اليوم كوب الخشب 25,000 شيكل. اليوم إحنا كنا نجيب كيلو المسمار بخمسة شيكل، اليوم حقه 150 شيكل. مع بداية الحرب إحنا نزحنا، ولما نزحنا ما خدناش أدواتنا لأنه طلعنا من تحت القصف. لما جينا في الهدنة حالياً أو ما تسمى بهدنة، جينا لقينا كل المكان مدمر. أخذنا نص المكان صلحناه والنص الثاني راح، جبنا مكان ثاني. كان عندنا من كل مكينة ما يقارب من 4 إلى 5 مكاين. اليوم فيش مكان ولا في أدوات خام. إحنا بالخشب اليوم ما فيش خشب بتوفر، إنك تروح على تاجر محدد، تروح زي مثل الأول تروح على تاجر معين تقول بدي مثلا كوب خشب، 2 كوب خشب. اليوم ما فيش. اليوم الخشب اللي بتستخدمه هو خشب المشاطيح اللي بيجي من عن طريق اللي كان بالمساعدات أو عن طريق التجار اللي بتكون محمل بالبضائع. الأسعار فوق المجنونة، يعني كانت في الأول تاخذ المشطح كله بخمسة شيكل، اليوم تشتري كيلو المشطح ب 12 شيكل، يعني بيطلع عليه المشطح ب 200 220 شيكل. اليوم الطقم هو خشب مشاطيح بيطلب فيه 5000 6000 شيكل. احنا اليوم بنشتغل الخيم من خشب المشاطيح، بنشتغل حمامات الأولى الخيم. الحمام يعني يستر نفسه. قبل الحرب كنا نعمل بلاط وبرسلان. فهذه المهنة يعني اللي بناكل منها اللي نشرب منها. احنا واللي معانا والعمال اللي معانا والصناعية يعني فاتح أكثر من بيت المجال هذا.

0: الضفة الغربية أضرم مستوطنون النار في حقول المزارعين الفلسطينيين قرب قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس، وأظهرت مقاطع مصورة إشعال مستوطنين النار في مناطق واسعة من حقول القرية على امتداد شارع رام الله نابلس. ويستهدف المستوطنون حقول الفلسطينيين في الضفة الغربية بالحرق أو التخريب يوميا، وتحديدا قبيل موعد الحصاد. شهدت العاصمة الأوكرانية كييف هجمات روسية بالصواريخ والمسيرات استهدفت عددا من الأحياء السكنية، خاصة حي باديل الذي تعرضت فيه بناية سكنية لأضرار بسبب الهجمات.
1: استيقظ سكان العاصمة كييف الليلة الماضية على وقع انفجارات عنيفة دوت في مختلف أحياء العاصمة كييف، وذلك إثر هجمات روسية بدأت بإطلاق الصواريخ الروسية من مختلف الأنواع على العاصمة كييف، تلاها أيضا موجة من المسيرات معظمها من نوع شاهد. طبعا عدة أحياء كانت قد تضررت جراء هذه الهجمات الروسية. نحن الآن في أحد أو نقف أمام أحد المباني السكنية في حي بديل، هذا المبنى السكني الذي تضرر كما تقول السلطات الأوكرانية إثر سقوط حطام لأحد الصواريخ الروسية بالقرب من هذا المبنى. بطبيعة الحال واجهة المبنى كانت قد تضررت بشكل كبير، كان هناك اندلاعا للنيران بعد الاستهداف مباشرة، تمكنت فرق الدفاع المدني وفرق الطوارئ من إخماده. هناك حديث عن عشرات الإصابات في داخل هذا المبنى من المدنيين، وأيضا يعني لا تزال لغاية الآن فرق الطوارئ وخدمات البلدية إضافة إلى الفرق الفنية التابعة لشركة ديتيك للكهرباء في أوكرانيا تعمل على استئناف أو استعادة التيار الكهربائي بعدما انقطع إثر هذه الضربات أو هذه الهجمات على العاصمة كييف. طبعا السلطات الأوكرانية ولغاية الآن تقول بأن هذه الهجمات على مختلف مناطق العاصمة كانت قد أدت إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات، نحو 60 شخصا هي تحدثت لغاية هذه الساعة. أما قيادة القوات الجوية الأوكرانية فقد وصفت هذا الهجوم بأنه ضمن سلسلة الهجمات الأعنف التي تتعرض لها العاصمة كييف وأيضا المناطق الأوكرانية الأخرى. تحدثت عن أكثر من 700 مسيرة روسية معظمها من نوع شاهد، وأيضا عن أكثر من 70 صاروخا من مختلف الأنواع، وقد تمكنت الدفاعات الأوكرانية بحسب البيان من إسقاط 600 أو أكثر من 600 مسيرة، وأيضا من اعتراض 40 صاروخا في الأجواء الأوكرانية. إياد السيتية، التلفزيون العربي، كييف.
0: وننوه بالعاجل، غارة إسرائيلية على غرب مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. بعد أن كاد التصعيد الإسرائيلي يقوض المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران، رأت صحف أجنبية أن نتنياهو يلعب لعبة خطيرة بمحاولته عرقلة التوصل إلى اتفاق مع إيران. تتابعون تقرير الصحافة، بعدها تلقاكم انتصار فتحي في ساعة جديدة.
2: صحيفة ذا تيليغراف البريطانية توقفت عند محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرقلة التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وبالنسبة إليه فأن أي اتفاق سيسمح لإيران بإعادة بناء قدراتها يمثل تهديدا وجوديا، وهذا ما دفعه إلى التصعيد السريع للهجمات الإسرائيلية على لبنان في الأيام الأخيرة لتقويض المحادثات بين واشنطن وطهران وفق ما يرى المحللون. ولفتت الصحيفة إلى أن بعد فشله في إقناع ترامب بالانسحاب من الاتفاق، يدفع نتنياهو إيران إلى القيام بذلك من خلال استفزازها بقصف لبنان وتهديده بضرب بيروت لجعلها تتخلى عن المحادثات. لكن نتنياهو سرعان ما وجد نفسه في موقف محرج بعد أن تدخل ترامب وأمره في اتصال هاتفي بوقف الضربات الأخيرة على لبنان. ورأت التلغراف أن نتنياهو يلعب لعبة خطيرة بمحاولته عرقلة المحادثات بين واشنطن وطهران، وقد تأتي محاولته بنتائج عكسية، فترامب يريد توقيع اتفاق ينهي الحرب والظهور بمظهر القوة. في صحيفة The Guardian البريطانية، رأى كينيث روث أن حرب ترامب على إيران لم تحقق شيئاً وكلفت العالم ثمناً باهظاً، وقال إن فن التفاوض الذي يدعي ترامب إتقانه غائب تماماً في تعامله مع إيران، فقد عاد الآن إلى نقطة الصفر، إذ يحاول الآن إقناع إيران من جديد بتقليص برنامجها لتخصيب اليورانيوم، أي بعبارة أخرى العودة إلى الاتفاق النووي السابق الذي انسحب منه. وأضاف أنه لم يكن لدى ترامب خطة بديلة، فقد ادعى أنه دمر قدرات إيران الصاروخية، لكن بدلا من ذلك فقد استنزف بشكل كبير مخزونات الأسلحة الأمريكية، بينما أبقى معظم ترسانة إيران سليمة، كما أن إيران باتت تمتلك أوراق ضغط استراتيجية أبرزها مضيق هرمز والقدرة على رفع الكلفة الاقتصادية عالميا. وخلص إلى أن على ترامب الذي يتباهى بقدرته على إبرام الصفقات أن يعطي الأولوية للتفاوض وأن يتخلى عن تهديد ذاته وأن يضع مصلحة الأمة والعالم فوق مصلحته الشخصية ولو لمرة واحدة. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري دعوته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوسط في وقف جديد لإطلاق النار في لبنان، وقال في مقابلة مع الصحيفة أن حزب الله منفتح على هدنة جديدة وأن الولايات المتحدة وحدها هي التي يمكنها الضغط على إسرائيل للالتزام بها. وألمح بري إلى أن حزب الله قد يبدي انفتاحا على وقف إطلاق نار لا يرتبط باتفاق أوسع بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أنه إذا جرى التوصل إلى وقف إطلاق نار جاء
3: راديو الحرية
4: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
1: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
3: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
1: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان: الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
3: يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: قضايا بتلامس واقعنا، نقاشات جريئة واقعية، أصوات شبابية بتفتح باب الحوار وبتطرح الأسئلة الصعبة. كله في برنامج خط أحمر على أثير إذاعة منبر الحرية. كل ثلاثاء كونوا معنا، لأنه في خط أحمر السكوت مش خيار. السكوت مش خيار.
1: مساء الخير مستمعينا الكرام، ومساء المسؤولية لكل شخص بيسمعنا اليوم عبر أثير إذاعة منبر الحرية على موجة 92.7 FM. مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج خط أحمر، واليوم رح نحكي عن اسم صار يتكرر بكل بيت وصار يطلع مع كل سحاب الدخان ومع كل حريق ومع كل صرخة مواطن خايف على صحته وصحة أولاده. طبعاً مستمعينا بإمكانكم متابعتنا على منصتنا على الفيسبوك HR Live أو عبر موقعنا الإلكتروني HR.BS وعبر التلفزيونات التفاعلية. نبلش موضوعنا بكلمة طاروسة. هاي الكلمة بتعبر عن اسم منطقة في دورة، لكن القصة أكبر من مجرد اسم على الخريطة.
2: لما نحكي طاروسة احنا ما بنحكي عن حريق وانتهى، احنا بنحكي عن أسئلة كبيرة، كيف تحولت المنطقة لمكب نفايات وخردة، مين سمح، مين راقب، ومين رح يتحمل مسؤولية كل اللي صار.
3: وبين دخان الحرائق وخوف الأهالي وقرارات الجهات الرسمية بيضل السؤال الأهم، هل اللي صار حادث عابر ولا جرس إنذار لازم الكل يسمعه؟
1: مرة أخرى مستمعينا برحب فيكم في برنامج خط أحمر، معكم في التقديم داني نجاجرة، شهد غنام، وريهام تقاطقة، ومن إعداد الحلقة دلال وحيدي، ومن الهندسة الإذاعية ربحي أبو رموز.

0: بدينا حابين نحكي لكم من طاقم خط أحمر ومن طاقم إذاعة منبر الحرية، كل عام وأنتم بكل خير يا شعب الجبارين بمناسبة حلول عيد الأضحى. وبنوجه تحياتنا لإعداد الحلقة المتواجدة معنا في الاستديو اليوم دلالي وحيدي. خلينا نبلش في الفقرة الأولى، وقبل ما نحكي عن الحريق وقبل ما نحكي عن الدخان، خلونا نرجع خطوة لورا ونسأل سؤال بسيط: إيش هي طاروسة أصلاً؟ كثير من الناس سمعوا الاسم بالأيام الأخيرة يا شهد ريهام، لكن يمكن ما بيعرفوا شو طبيعة هاي المنطقة ولا شو قصتها حتى. طاروسة مستمعينا منطقة تقع غرب مدينة دورة، وفيها أراضي واسعة وممتلكات لمواطنين ومزارعين أيضاً، لكن خلال السنوات الماضية ارتبط اسمها بشيء مختلف تماماً: مكبات، خردة، مخلفات وحرائق متكررة يا شهد.
1: مع الأسف يا دانيا، وهون السؤال اللي بيطرح نفسه: كيف منطقة قريبة من أراضي الناس وممتلكاتهم صارت مرتبطة بالنفايات أكثر من ارتباطها بالأرض والزراعة؟ هل الموضوع صار بالتدريج ولا كان في مؤشرات وتحذيرات من سنوات وما حدا انتبه لإلها؟
0: صحيح يا شهد.
2: والأهم من هيك يا شهد، لما نحكي عن مكب النفايات إحنا مش بنحكي عن أكياس قمامة فقط، بنحكي عن إطارات، خردة سيارات عفواً، وبطاريات وأجهزة تالفة ومواد قابلة للإشتعال. يعني أي شرارة صغيرة ممكن تتحول لمشكلة كبيرة.
0: مشكلة كبيرة يا ريهام. طبعاً مستمعينا حابين نسمع منكم من خلال تعليقاتكم على منصتنا على الفيسبوك HR Live، إذا كنت ساكن قريب من منطقة فيها مكب نفايات أو مشطب خردة، شو أول إشي يخطر على بالك اليوم؟ هل الخوف من الحريق ولا الخوف من التلوث ولا حتى الإحساس إنه ما حدا سامع شكوى الناس؟
1: طبعا مستمعينا ابعتونا رسائلكم واحكونا بصراحة، هل سبق وشفتوا دخان أو حرائق أو روائح مزعجة من مناطق مشابهة وكيف أثرت عليكم؟
2: والسؤال الأقوى لحلقة اليوم: هل وجود المكبات بالقرب من الناس أصبح أمرا طبيعيا لدرجة أنه تعودنا عليه، ولا لازم نحكي بكفي لأنه صحة الناس وهواهم وأرضهم خط أحمر؟
0: طيب مستمعينا، الآن في المحور الأول عفوا حكينا عن طاروسة وكيف تحولت خلال السنوات الماضية لعنوان مرتبط بالمكبات والخردة والمخلفات أيضا. بالمحور الثاني هلأ بدنا نحكي عن اللحظة اللي خلت اسم طاروسة يوصل كل بيت، يوم الحريق الكبير. شاهد، لما تسمعي إنه حريق استمر قرابة 14 ساعة متواصلة، إيش أول إشي بيخطر على بالك؟
1: بكل صراحة أول إشي بخطر ببالي إنه إحنا مش قدام حريق عادي.
0: نعم.
1: لأنه الحريق العادي غالبا بتم السيطرة عليه خلال وقت أقل، لكن لما يستمر كل هاي الساعات فهذا بيعني إنه كانت في كميات كبيرة من المواد القابلة للاشتعال موجودة بالمكان، وهي نقطة مهمة لازم ننتبه لإلها.
0: يعني المشكلة يا شاهد مش بس بالنار صح؟
1: صحيح، أكيد لا، لأنه النار بالنهاية نتيجة، أما السؤال الحقيقي فهو شو اللي كان موجود حتى يوصل الحريق لهذا الحجم؟ إطارات، خردة، بطاريات، مخلفات متنوعة، كل هاي الأمور بتخلي أي شرارة صغيرة تتحول لمشهد كبير.
0: صحيح، هاي الشرارة الصغيرة عملت صراحة مصيبة كبيرة
1: على اللي شفناه.
2: وهون أنا بدي أوقف عند نقطة مهمة، إحنا كلنا شفنا صور الدخان والنيران، لكن يمكن ما فكرنا كفاية بشو ممكن يصير لو الظروف كانت مختلفة.
0: زي إيش مثلاً يا ريهام؟
2: تخيلي لو اندلع الحريق بمنتصف الليل والناس نايمة، أو كانت سرعة الرياح أعلى، أو امتدت النيران باتجاه أراضي زراعية أو ممتلكات للمواطنين، ساعتها كنا راح نحكي عن خسائر أكبر بكثير من اللي
1: مصيبة.
2: شفنا.
1: وهذا اللي بيخلي الموضوع مقلق، لأنه القضية مش بس إنه صار حريق وانتهى، القضية إنه في خطر كان ممكن يكون أكبر من هيك.
0: 100% يا شهد، يعني إحنا شفنا إنه الحريق انتهى، بس هل انتهت أسبابه ولا لا؟
1: هذا هو السؤال، هل عالجنا أصل المشكلة ولا فقط تعاملنا مع النتيجة؟ لأنه المواطن اليوم بده يعرف كيف نمنع الحريق القادم، مش بس كيف نطفيه.
2: وبصراحة 14 ساعة من الإطفاء مش رقم بسيط، هذا بيعني استنفار كبير للدفاع المدني والبلديات والجهات المختصة، ويعني إن في جهد ضخم انبذل حتى يتم احتواء الموقف، لكن بنفس الوقت بيعطي إشارة واضحة إنه حجم الخطر كان كبير.
0: صحيح، إحنا بنوجه تحياتنا وبنحكي لهم يعطيكم العافية لطاقم الدفاع المدني والبلديات والجهات المختصة اللي ساعدت على إطفاء هذا الحريق. طبعا بعد الحريق مباشرة مستمعينا كان في تحرك رسمي سريع، تم عقد اجتماع طارئ بتوجيه من محافظ الخليل السيد خالد دودين، كل التحية له، وطبعا بمشاركة مدير عام الدفاع المدني اللواء أكرم ثوابته وممثلي الجهات المختصة. نرجع لعندك يا شاهد، تحكي لنا شوي شو أبرز الرسائل اللي خرجت من هذا الاجتماع.
1: أهم رسالة كانت إن الموضوع لم ينظر إليه كحريق عابر، بل كقضية بيئية وصحية وأمنية تحتاج لمعالجة حقيقية. صحيح. وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنه حماية البيئة والصحة العامة مسؤولية وطنية ومجتمعية، وأنه لا تهاون مع أي جهة بتتسبب بمخاطر بيئية على المواطنين وعلى البيئة كمان.
0: هذه القرارات الصحيحة.
1: صحيح.
2: طبعا القرارات كانت واضحة وصريحة، إغلاق فوري للمكبات والمشاطب المخالفة للقانون، تفعيل الرقابة الميدانية لتشكيل لجان للمتابعة وملاحقة المخالفين قانونيا وفرض عقوبات وغرامات بحق المتسببين.
0: رائع جدا، بس اسمحوا لي شوي أسألكم سؤال، يمكن كتير ناس بتفكر فيها اليوم، طبعا إذا كانت كل هاي الإجراءات ضرورية ليش دايما بنوصل لها بعد وقوع الحادث، بعد ما تم وقوع الحريق تم الوصول إليها؟
1: لأنه ببساطة الوقاية للأسف أحيانا ما بتحصل على نفس الاهتمام. صحيح. اللي بتحصل عليه الأزمة بعد وقوعها. لكن الحقيقة إنه النجاح الحقيقي مش بعدد سيارات الإطفاء اللي وصلت المكان، النجاح الحقيقي إنه نمنع الحريق من الأساس.
0: صحيح يا شهد،
2: وأنا بشوف إنه طاروسة اليوم فتحت باب كبير، من مجرد الحديث عن حريق فتحت باب للحديث عن إدارة النفايات، عن الرقابة وعن السلامة العامة وعن مسؤولية كل جهة موجودة على هاي الأرض.
0: هذا الإشي مهم وضروري جدا وبتحتاجه بلدنا، سواء يعني في الخليل أو حتى في محافظات الضفة الغربية المختلفة. يعني إحنا ممكن نحكي إنه النار انطفأت يا شهد،
1: لكن الأسئلة لسه ما انطفت.
0: صحيح.
2: والدخان اختفى من السماء، لكن الملف ما زال مفتوح.
0: عشان هيك مستمعينا بضل السؤال الأهم، هل كانت طاروسة حادثة وانتهت، أم إنها جرس إنذار زي ما حكت ريهام في بداية الحلقة يشكل مشكلة ويكشف مشكلة أكبر تحتاج حلولا جذرية. مستمعينا قبل ما نكمل معكم ننتقل إلى دقات الساعة.
3: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان.
4: وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. بعد ما استعرضنا تفاصيل الحريق الأخير في منطقة طاروسة والقرارات اللي صدرت عقبه والأسئلة الكتير اللي ما زالت مطروحة حتى اللحظة، بعد قليل رح يتم استضافة ضيف يحمل خبرة طويلة في الملفات البيئية. الآن مستمعينا بدنا ننتقل إلى سؤال يمكن أخطر من النار ذاتها، لأنه أحياناً الخطر الحقيقي ما بنشوفه بالعين، ولكن قبل ما نكمل بدنا نستضيف ضيف جداً مهم يتحدث معنا على هذا الموضوع. طبعاً يسعدنا أن ينضم إلينا عبر أثير إذاعتنا ضيف يحمل خبرة طويلة في الملفات البيئية، ويمثل أيضاً جهة كانت حاضرة في متابعة هذا الحدث من اللحظة الأولى. بنرحب بضيف حلقتنا المهندس بهجت جبرين، مدير عام حماية البيئة في سلطة جودة البيئة. أهلاً فيك المهندس بهجت جبرين.
4: مساء الخير إلى كل جميع المستمعين.
3: أهلاً بك مهندس، وشكراً لتلبية الدعوة مشاركتنا في هذا الملف اللي بهم كل مواطن موجود في فلسطين وفي الخليل تحديداً.
4: شكرا لكم، يعني كمنبر بدخل في كافة البيوت وبوصل رسالتنا، رسالة سلطة جودة البيئة لكافة المواطنين.
3: أهلا بك، واجبنا هذا أستاذ.
5: بداية مهندس بهجت، قبل الحديث عن الإجراءات والقرارات، الناس اليوم بدها تفهم حجم ما حدث فعلا. هل نتحدث عن حريق عادي في مكب نفايات أم عن حادث بيئي خطير كان من الممكن أن تكون تداعياته أكبر على المواطنين والبيئة؟
4: نعم، يعني ما حدث هي عملية حرق لمخلفات إطارات سيارات وخلايا طاقة شمسية، ألواح خلايا طاقة شمسية، وأي عملية حريق ينتج عنها انبعاثات، طبعا انبعاثات غازية يكون لها آثار على مستوى محدود ومستوى متوسط ومستوى قد يكون طويل الأمد. طبعا الغازات المتطايرة هي من الآثار التي تكون في نفس الوقت وإثناء عملية إشعال هذه الحرائق أو إشعال النفايات، وتنتقل بالرياح ويكون تأثيرها بناء على انتقالها بالرياح واتجاهات الرياح ومن ثم سرعة الرياح. نعم. وقد تنتقل إلى مئات بل آلاف الكيلومترات، وطبعا من خلال حركة الرياح قد تتبعثر وتتوزع ويكون أثرها تراكمي على مستوى التلوث الجوي، ولكن الأثر الأكبر والطويل الأمد يكون في مثل هذه الحرائق من خلال المتبقيات والرماد الموجود في موقع الحدث، في نفس الموقع في البقعة الجغرافية نفسها اللي فيها الحدث. هذا الرماد يحتوي على عناصر ومواد خطيرة، هذه العناصر يعني تؤثر على النباتات الموجودة وقد تختلط بمياه الأمطار وتلوث أي مصدر مائي في الموقع إذا انتقلت إليه، وبالتالي هذا الأثر من هذه الحرائق، وخاصة إنه المواد التي تم حرقها هي مواد خطيرة ونفايات خطيرة وتصنف خطيرة، وهي مصدرها إسرائيلي يعني. وهذا ما يحدث اليوم في كافة مواقع الضفة الغربية للأسف وفي المناطق فيه، وهذا يأتي تبعا لقرارات الحكومة الإسرائيلية والكابينت الإسرائيلي وخاصة الوزراء المتطرفين منهم بن غفير وسموتريتش ووزيرة البيئة الإسرائيلية، التي طبعا تقوم بخصم من المقاصة عن المكبات العشوائية في الضفة الغربية أو البؤر العشوائية وعن الحرائق التي تحدث في الضفة الغربية، وهي من يتحمل المسؤولية الرئيسية عن هذه الحرائق أو المكبات العشوائية هو الاحتلال الإسرائيلي، وحاليا راح أوضح لك كيف هو بيتحمل هذه المسؤولية.
3: تفضل.
4: نعم، يعني أول شيء المكبات العشوائية في الضفة الغربية، يعني ما قبل الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات في الضفة الغربية كان هنالك حوالي 400 مكب عشوائي في الضفة الغربية للمجالس والبلديات. بعد عام 2008 تم القضاء على حوالي 350 مكب منها، وتم إنشاء مكب زهرة الفنجان ومكب المنيا، وطبعا بالإضافة لمحطات الترحيل ومكب أريحة. ورفض الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إنشاء مكب رمون، حيث يوجد رصد مالي لهذا المكب والذي يغطي النفايات أو يستوعب نفايات منطقة رام الله، منطقة الوسط، القدس، بالإضافة للقرى التابعة لرام الله والقدس. وهو ما تسبب بعدم إمكانيتنا من إغلاق حوالي 50 مكب في الوسط، ولكن هذه المكبات تدار بطريقة منظمة ومن خلال إشراف ورقابة، بحيث لا تستقبل هذه المكبات أي نفايات خطرة، بل تستقبل النفايات المنزلية، ولا يتم فيها أي أعمال حرق أو مخالفة للنظام والقانون.
3: ما فيها أي تأثير على السكان؟
4: نعم.
3: صحيح.
4: طبعا حاليا السلطة الفلسطينية من خلال المجالس المشتركة والبلديات تقوم بتجميع النفايات المنزلية بنسبة 99% من المساكن في الضفة الغربية، بالإضافة لترحيل النفايات للمكبات الصحية.
3: نعم.

0: فتح الطرق يتم ترحيل نفاياتهم. ولكن الإشي الخطير البؤر العشوائية مثل اللي انحرقت في منطقة طاروسة، هذه بؤر يقوم مواطنين بعملها يستقبلوا نفايات مهربة من الاحتلال الإسرائيلي، وكافة المواقع التي تم ضبطها في الضفة الغربية وليس على مستوى طاروسة فقط هي النفايات الموجودة، معظمها هي نفايات إسرائيلية، مواد خطيرة إسرائيلية مهربة من إسرائيل، ويتم حرقها ودفنها في هذه المكبات. نحن نتابع ونلاحق نحن وشركائنا في هذا الموضوع، يعني كل من تسول له نفسه بتهريب أي نفايات أو عمل أي بؤرة عشوائية للمكبات، ولكن نحن بحاجة لتكاتف كافة الجهود، وخاصة أنه معظم هذه المكبات في مناطق سي هنالك صعوبة لتدخل الأجهزة الأمنية، بحاجة إلى تنسيق يعني التدخل والوصول إلى هذه المناطق من قبل الأجهزة الأمنية صعب جدا، وخاصة في ظل هذه المرحلة، وبالتالي بحاجة إلى تعاون وتضافر كافة جهود المؤسسات المحلية وخاصة البلديات والمجالس القروية والأهالي في مكافحة هذه الظاهرة.
1: أستاذ بهجت، الكثير من المواطنين بيسألوا كيف تصل منطقة واحدة إلى هذا الحجم من النفايات والخردة والمواد القابلة للاشتعال، وهل كانت سلطة جودة البيئة قد رصدت سابقا مخالفات أو تحذيرات تتعلق بالمكبات والمشاطب الموجودة في المنطقة؟
0: طبعا نحن نستقبل هذا عام من جوهر عملنا كسلطة جودة البيئة من ضمن أعمال الرقابة والتفتيش اليومية في مكاتبنا في الضفة الغربية، ونستهدف كافة القطاعات بأعمال الرقابة والتفتيش، ونستقبل الشكاوى ونتعامل معها. وهذا المكب بالذات تم تحويله وإغلاق هذا المكب في عام 2019 وأعاد فتحه وقام بعمله مكب لمخلفات الهدم والردم كطمم وغيره، وأيضا تم تحويله للنيابة في عام 2021 وتم إغلاقه من قبل سلطة جودة البيئة، وكان هنالك بعض البلديات تتعاون مع هذا المكب بنقل نفاياتها إليه، وقمنا بمراسلة هذه البلديات في المنطقة والتي التزمت أيضا هذه البلديات، ولكن يعني من حين إلى آخر بقوم بستقبل له شاحنتين بولع فيها نار، بتكون حادث عابر يعني في المنطقة. طبعا احنا اتخذنا إجراءات مباشرة، ما في إلنا عيون في كل المواقع، ما في إلنا يعني وجود في كافة مواقع الضفة الغربية، وبالتالي المواطنين يعني بيقدر يعمل أي حاجة. إحنا لما بتصلنا الشكوى أو من خلال أعمال الرقابة إحنا ما بننتظر، إحنا بنتخذ الإجراءات مباشرة، وهذا المكب بالذات تم اتخاذ الإجراءات أكثر من مرة القانونية، وحاليا هو موقوف على ذمة سلطة جودة البيئة، وبالتالي هذه إجراءات روتينية يومية، يعني مثل مخالفة السير إحنا ما بننتظر، اللي بنلاقيه ونشوفه بنتعامل معاه، تجينا شكوى بنتعامل معاه، لكن واحد ماشي بسيارته ما في شرطة ما فيه في منطقة أي وجود أمني بيقدر يسوق من غير حزام، وبالتالي إحنا إلنا اللي خلينا نحكي بيقع بين إيدينا سواء من خلال أعمال الرقابة أو من خلال الشكاوي.
2: طب الآن حضرتك عبر منبرنا، إيش الرسالة اللي بتوجهها اليوم للجهات المعنية وللمواطنين لحتى ما تتكرر مثل هاي الحوادث مستقبلا؟
0: نعم، إحنا رسالتنا كسلطة جودة بيئة، نحن نعمل على مدار الساعة مع كافة شركائنا سواء أجهزة أمنية أو وزارات كوزارة حكم محلي ووزارة الصحة في هذا الموضوع، وهنالك تحديات كبيرة جدا، وهنالك استهدافات استيطاني وأبعاد سياسية أكثر من أنه الموضوع اللي هو تلوث بيئي وصحي، لأنه هو الهدف منها هروب الناس من هذه المنطقة، وهذه المناطق كلها التي يتم فيها إشعال النيران في البؤر العشوائية هي مستهدفة من قبل المستوطنين، وبالتالي يعني المناطق حساسة، المناطق هي في قيود على الأجهزة الأمنية للعمل في هذه المناطق، وبالتالي بقى عبء على المجتمع المحلي، بقى عبء على البلديات والمجالس القروية أنه يتعاونوا معنا، على الأقل يبلغونا ويتواصلوا معنا في حال حدوث أي أو عمل أي عشوائية، أو حتى الإبلاغ عن أي إنسان بقوم بتهريب هذه النفايات إلى الأراضي الفلسطينية بغض النظر عن موقعها. يعني إحنا بحاجة لتكاتف الجهود، إحنا هذا صحيح واجبنا ما بنتنصل منه،

0: نحن وشركائنا في العمل الحكومي والأجهزة الأمنية، لكن هنالك وضع سياسي نمر به. نحن دولة مهما كان تحت احتلال، ونحن نعترف بهذا الموضوع، وهنالك قيود على حركتنا وعلى حركة الأجهزة الأمنية، وبالتالي هذا بتطلب واجب وطني على المجتمعات المحلية للتعاون معنا في الإبلاغ وإيصال يعني أي معلومة في هذا الموضوع تتعلق بالانتهاكات البيئية وخاصة النفايات.
1: نعم، إن شاء الله رسالتك بتكون وصلت لجميع مستمعينا ولأصحاب الشأن إن شاء الله.
2: مهندس،
0: شكرا لك.
2: المهندس بهجة جبرين، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا وعلى تقديم هذه المعلومات المهمة.
0: شكرا لك،
1: أهلا فيك، يعطيك العافية. مستمعينا ننتقل إلى فاصل الآن.
3: راديو الحرية
4: 97.10 FM.
5: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو
6: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: لويا لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا، ورجعنا لكم من بعد الفاصل. وبعد ما حكينا عن الحريق نفسه رح ننتقل هلأ لسؤال يمكن أخطر من النار ذاتها، لأنه أحيانا الخطر الحقيقي ما بنشوفه بالعيون.
1: لما الناس تشوف دخان طالع من حريق نفايات غالباً شو أول تعليق بتسمعه؟
0: جاوبينا يا شهد على السؤال.
1: يعني بصراحة كتير ناس بتحكي دخان وبروح، أو ريحة مزعجة وبتنتهي، لكن الحقيقة مختلفة تماماً، لأن المشكلة مش بالدخان اللي بنشوفه بس، المشكلة بالمواد اللي داخل هذا الدخان.
2: 100%. يعني إحنا لما نحكي عن مكب نفايات أو مشاطب خردة، إحنا مش بنحكي عن ورقة أو كرتونة، إحنا بنحكي عن إطارات سيارات، بطاريات، أسلاك كهربائية أو أجهزة إلكترونية تالفة، وأحياناً ألواح طاقة شمسية ومخلفات صناعية مختلفة.
0: طيب لما تحترق كل هاي المواد اللي حكيتي عنها يا ريهام، شو اللي بصير فعلياً يا شهد؟
1: لما تحترق الإطارات مثلاً تنتج غازات وجسيمات دقيقة جداً تنتشر بالهواء، ولما تحترق الأسلاك والبلاستيك والأجهزة الإلكترونية بتنطلق مواد ضارة ممكن تبقى أثارها لفترات طويلة، والمشكلة إنها مش دائماً بتكون مرئية
0: مع الأسف.
2: يعني الخطر مش بس وقت وقوع الحريق.
1: صحيح يا ريهام، لأنه جزء من الملوثات بينتشر بالهواء، وجزء ممكن يترسب على التربة والأشجار والمحاصيل الزراعية الموجودة في المكان.
0: مع الأسف هاي مصايب، مع الأسف صراحة. وهون بدنا نحكي عن الناس، لأنه بالنهاية القضية مش قضية نفايات فقط، القضية قضية بشر، إحنا المتأثرين، أطفال، كبار سن، مرضى ومزارعين.
2: طيب يا شهد، برأيك مين الفئة الأكثر تأثراً بمثل هذه الحرائق؟
1: عادة الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي، لأنه ببساطة أجسامهم بتكون أكثر حساسية تجاه الملوثات الموجودة بالهواء، وعشان هيك كتير ناس بتحس بحرقة بالعينين أو ضيق بالتنفس أو انزعاج شديد وقت انتشار الدخان.
0: مع الأسف هاي أمراض سيئة، والناس اللي بتعاني منها الله يعينهم. صح. وبنحكي الحمد لله على سلامتهم جميعا. صحيح. في دورة تحديدا في طاروسة. وبرضو أنا هون بفكر بالمزارع اللي أرضه قريبة من المنطقة، اللي بيقضي تقريبا أشهر وهو بيزرع وبيتابع محصوله، بس إذا وصلوا الدخان للمحاصيل أو الرماد للأرض تاعته شو ممكن يكون التأثير عليها؟ احكي لنا يا ريهام.
2: فعلا يا دانيا، لأنه المزارع بالنهاية مش قلقان فقط في المحصول الموسم، بل هو قلقان على أرضه، على الأشجار، وعلى جودة البيئة نفسها اللي راح تتأثر بالحريق.
0: أكيد.

0: الفساد اللي بيخلي القضية أكبر من مجرد حريق، لأنه إحنا أمام ملف بمس الهواء اللي بنتنفسه والأرض اللي بنزرعها والمي اللي ممكن تتأثر مستقبلاً بأي تلوث غير مسيطر عليه.
1: يعني ممكن نحكي أنه النار بتنطفي خلال ساعات، صحيح. لكن بعض أثارها البيئية ممكن تضل لفترة أطول
0: مع الأسف.
2: صحيح يا دانيا، وعشان هيك كثير من المختصين دائماً بيحذروا من حرق النفايات بشكل عشوائي، لأنه أضراره ما بتكون فقط وقت اشتعال النار بل بتبدأ بعدها.
0: بصراحة يا ريهام، هاي النقطة بتخلينا نسأل سؤال مهم جداً، هل إحنا بنتعامل مع النفايات كأنها مجرد أشياء بنتخلص منها؟ ولا كمواد بتحتاج إدارة آمنة ومسؤولة حتى ما تتحول لخطر على المجتمع كله؟
1: سؤال كبير كتير يا شاهد ورائع بصراحة، خصوصاً لما إحنا نعرف إنه جزء من القرارات الأخيرة ركزت على النفايات الإلكترونية، يعني نحكي عن الألواح الشمسية، البطاريات التالفة، كلهم باعتبارهم من أخطر أنواع المخلفات إذا ما تم التعامل معها بطريقة صحيحة يا ريهام.
2: صحيح، لأنه حماية البيئة بالنهاية مش رفاهية ولا موضوع ثانوي، هي حماية لصحة الناس أولا.
1: أكيد طبعا،
0: وحماية الأرض اللي رح تعيش عليها الأجيال القادمة يا دانيا.
1: صح يا شهد. مستمعينا، بعد اللي صار في منطقة طاروسة وبعد الدخان والحريق والناس اللي خافت على بيوتها وصحتها، طلع بيان من محافظ الخليل وقرارات شكلها كانت، أو خلينا نحكي عن اللي حكينا عنها، هي قوية جدا مش شكلها، بس خلينا نحكيها بصراحة، الناس اليوم مش بدها تسمع قرارات فقط، الناس بدها تشوفها مطبقة على أرض الواقع. خلينا نحكي، طب شهد، لما أنت بدك مثلا تقرر القرارات هاي، شو أول إشي بيخطر على بالك؟
0: يخطر ببالي إنه أخيراً في كلام واضح وصريح، إغلاق المكبات المخالفة فوراً، تجديد رقابة، ملاحقة قانونية، غرامات وعقوبات، يعني كلام تقيل بصراحة، بس بنفس الوقت بخطر ببالي سؤال مهم جداً، طيب وين كانت هاي الإجراءات قبل الحريق؟
1: يعني حسب رأيك أنت بتحسي إنها إجت متأخرة شوي؟
0: خلينا نحكي إجت بعد ما الناس شافت الخطر بعينها، بس الأهم من الوقت التنفيذ، لأنه القرار إذا ما نزل على الأرض بضل مجرد بيان عابر.
2: وأنا بدي أحكيها بطريقة أبسط شوي، اليوم المواطن بيحكي خلص زهقنا بيانات، هو بده يشوف المكب تسكر فعلا، مش بس مكتوب إنه تسكر، وبده يشوف الرقابة واقفة على الباب مش بس على الورق.
1: صحيح، والبيان كان فيه تفاصيل كثيرة جدا، إغلاق فوري للمكبات والمشاطب المخالفة، رقابة ميدانية مشتركة، تركيب كاميرات وأنظمة مراقبة، ملاحقة مخالفين، غرامات وعقوبات، منع تراخيص جديدة بدون قانون، يعني خطة مش بسيطة أبدا. بس السؤال، نرجع لك يا ريهام، مين رح يضل واقف يتابع كل هاي التفاصيل يوم بيوم؟
2: وهون الإشي الأساسي، لأن المشكلة مش بس بالقرار، المشكلة مين بيمشي وراه على الأرض، مين بروح يتأكد إن المكب تسكر، مين بروح يتأكد إن ما في حريق صار بالليل، ومين بيراقب الشاحنات اللي بتنقل نفايات خطرة بدون إذن قانوني. إذا في متابعة حقيقية كل القرارات ممكن تروح معه من أول أسبوع في الأخبار.
1: صحيح.
0: بدي أضيف شغلة مهمة، البيان ما وقف عند الإغلاق بس، حكى كمان عن نقل المواد الخطرة بعيد عن المناطق السكنية، يعني مش بس نمنع المشكلة، بدنا نشيل مصدرها من أساسه أو من جذوره. خلينا نحكي كمان
1: شاهد، أنت بتنكش الأمور على طبيعتها وحقيقتها.
0: صحيح،
1: وأنا معك في كل كلمة بتحكيها، بس خلينا نسألها بصراحة وبأسلوب الناس، ليش أصلا وصلت الأمور لهون؟ هل كان في ناس بتعرف وبتغض النظر زي ما بيحكوها، يعني تم اشتعال الحريق أكثر من مرة زي ما كان مذكور حسب الشهادات، ولا كان في ضعف رقابة، ولا تراكم سنين بدون حل؟ هون السؤال.
0: مع الأسف
2: أنا برأيي اللي صار مش لحظة واحدة، هو تراكم. لما المكب يكبر بدون تنظيم، ولما الخردة تتجمع بدون رقابة، ولما النفايات الخطرة تنحط مع العادية، بالآخر بصير عندك قنبلة جاهزة مش مجرد مكب.
1: أكيد. مستمعينا، ننتقل إلى دقات الساعة.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
8: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.

0: عدنا إليكم مستمعينا من جديد لنكمل موضوعنا في حلقتنا لليوم، وحابة أحكي لكم وأكمل تعقيبا على كلام ريهام. الأخطر إنه المواطن بصير يتعود، يعني الدخان بصير مش جديد والريحة بتصير عادي والحريق بصير صار قبل، وهون الكارثة الحقيقية.
1: التعويد مصيبة، لأنه صح. لما الخطر يصير عادي بصير أصعب إنه يتم حله، لأنه ببطل في حدا يحكي.
2: بس اليوم في فرصة، البيان واضح والقرارات قوية والناس صار صوتها عالي، المطلوب بس خطوة واحدة وتنفيذ فعلي على أرض الواقع مش بس بالكلام.
0: لأنه بالنهاية البيئة مش ملف إداري، هي حياة الناس.
1: والمواطن ما بده يسمع قرارنا بس، المواطن بده يشوف إن حلت المشكلة بشكل جذري من صحيح. أساسها.
2: وهيك بنضل نسأل السؤال اللي ما بيخلينا نختلف عليه، هل اللي صار بداية حل ولا بس هدنة قصيرة قبل الأزمة الجاية؟
1: إن شاء الله ما تكون هدنة قصيرة.
3: يا محلى بلادي يا محلى، كل ما شوف الدنيا بتحلى، يا محلى بلادي.
1: طيب هلأ خلينا نوقف شوي، بعد كل اللي سمعناه عن طاروسة وبعد القرارات اللي انحكت، السؤال اللي بيضل يضغط علينا اليوم، شو المطلوب فعليا عشان ما نرجع لنفس الدائرة؟
0: أول إشي لازم يكون واضح بشكل صريح، ما في مكب مخالف إله فرصة يضل شغال، يعني الإغلاق مش إعلان، الإغلاق فعل. أي موقع غير ملتزم بيساوي توقف مباشر بدون تردد، ومعه منع إعادة فتحه قبل ما يصير تأهيل كامل ومراقبة حقيقية.
1: يعني مش بس نسكر الباب ونمشي.
0: بالضبط، لأنه إذا سكرنا بدون متابعة المشكلة بتطلع بمكان تاني وبشكل أسوأ.
1: أكيد.
2: وأنا برأيي أهم خطوة من هون لقدام هي أن نوقف فكرة العشوائية، يعني ما بيصير نضل نتعامل مع النفايات كأنها أي إشي وبينحط وخلص. لازم يصير في مسار واضح، مين بجمع، وين بنجمعه، وين بروح، وكيف بنفرزه، وكيف بنعالجه، لأنه بدون هالنظام كل مكب هو قنبلة مؤجلة.
1: صحيح يا ريهام. أكيد. مستمعينا، بين كل اللي انحكى اليوم بضل في حقيقة واحدة واضحة، انه حماية البيئة مش رفاهية، هي حماية للحياة نفسها ولصحة كل طفل وكل بيت وكل أرض إلها ناسها. ويبقى السؤال مفتوح قدامنا جميعا، مش بس كإعلاميين أو مسؤولين، بل كمجتمع كامل، هل كانت طاروسة آخر إنذار ولا إحنا لسه ما تعلمنا الدرس اللي لازم ينحكى قبل ما يصير الحريق الجاي لا قدر الله. مستمعينا، في نهاية حلقتنا كنت معكم في برنامج خط أحمر أنا داني نجاجري وزميلاتي شاب غنام وريهام تقاطقة، وفي الإعداد الرئيسي للحلقة المتميزة دلال لوحيدي، ومن الهندسة الإذاعية ربحي أبو رموز. وحاب أذكركم مستمعينا إنه مش كل دخان بيخلص لما النار تطفي، في دخان بيضل عالق بالذاكرة وبالصحة وبالأرض. وخلي دايما في بالكم إنه السكوت ما بيحل المشكلة، والتعود على الخطر هو أكبر خطر. نلقاكم في الحلقة القادمة في أمان الله، إلى اللقاء.

0: قضايا بتلامس واقعنا، نقاشات جريئة واقعية، أصوات شبابية بتفتح باب الحوار وبتطرح الأسئلة الصعبة. كله في برنامج خط أحمر على أثير إذاعة منبر الحرية. كل ثلاثاء كونوا معنا، لأنه في خط أحمر السكوت مش خيار. السكوت مش خيار.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح، هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة، زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

أكثر من 100 مليار دولار تدفقات استثمارية تقود فرنسا نحو سباق الذكاء الاصطناعي. قمة اختار فرنسا السنوية تختتم أعمالها في قصر فرساي، وباريس تنجح في جذب تعهدات استثمارية خاصة في مجال التكنولوجيا، سعية لتكون مركز أوروبا للحوسبة والذكاء الاصطناعي ولتقليص الفجوة مع الولايات المتحدة وحتى الصين. المفاجأة جاءت من مجموعة سوفت بانك اليابانية التي أعلنت ضخ 45 مليار يورو لبناء 3 مراكز بيانات ضخمة شمال فرنسا بقدرة إجمالية تصل إلى 3.1 جيجاوات بحلول 2031. الرئيس إيمانويل ماكرون يراهن على استغلال أسطول فرنسا النووي وفائض الكهرباء لتحويله إلى وقود لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي العملاقة. المشاريع الجديدة يتوقع أن توفر أكثر من 15,000 وظيفة في وقت لا تزال فيه البطالة الفرنسية فوق 8%، أي أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي، ما يضع حكومة ماكرون أمام اختبار حقيقي. فهل تستطيع فرنسا تحويل الكهرباء إلى قوة تكنولوجية واقتصادية مستدامة؟ وبهذا نصل معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصادكم، على أمل تجدد اللقاء بكم غد، بأمان الله.

جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: أهلا بكم إلى الظهيرة من التلفزيون العربي، معي أنا رولا حيدر، وفيها تغطية متواصلة برفقة شبكة مراسلين لأوضاع المنطقة على وقع التصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات المتأرجحة لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة. الأوضاع في لبنان وبعد اتصال ترامب بنتنياهو كما كانت قبله، وزير الأمن الإسرائيلي قال في آخر تصريحاته إن المعادلة الجديدة هي الضاحية. باريس لم تذهب بعيدا عن مواقفها الأخيرة بشأن ربط لبنان بالملف الإيراني. وزير الخارجية جان نويل بارو رفض التضحية بلبنان على حد تعبيره بسبب تعثر التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. في غزة يتكرر المشهد، قصف يخلف شهداء وحصار يزيد من معاناة النازحين. القصف الإسرائيلي استهدف اليوم خان يونس جنوبا ودير البلح ومخيم البريج وسط القطاع. أما في الضفة الغربية تتواصل اعتداءات المستوطنين، حيث أحرق عدد منهم حقولا لمزارعين فلسطينيين في اللبنة الشرقية بنابلس، بينما شملت اعتقالات جيش الاحتلال اليوم أكثر من 30 فلسطينيا بينهم 4 طالبات جامعيات في رام الله. لاستطلاع المشهد من الميدان وعواصم صنع القرار تنضم إلينا شبكة مراسلي التلفزيون العربي، ونبدأ من صور جنوب لبنان مع إدمون ساسي من الضاحية الجنوبية، أحمد حسين من القدس، أحمد دروشة من واشنطن، محمد بالدين من طهران، ياسر مسعود من باريس، دلال معوض من دير البلح وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد ومن رام الله عميد شحاذة. أهلا بكم مراسلينا جميعا، وأبدأ من صور جنوب لبنان معك إدمون ساسين. في ظل أوامر إخلاء لا تنتهي، عمليات تدمير ممنهج، يعني شهود عيان ورؤساء بلديات مستطلع آرائهم هناك يتحدثون عن محو متعمد لملامح قرى وبلدات بأكملها، نضيف على ذلك السياسة ذاتها التي اتبعت في القطاع، تدمير المستشفيات بشكل كامل.
1: نعم صحيح، الانذارات الإسرائيلية مستمرة وإن كانت متكررة ومكررة لبلدات سبق أن أنذرها وطلب إخلاءها. طبعا مدينة النبطية ككل قضاء النبطية ككل محافظة النبطية معظم قراها هي باتت شبه خالية نتيجة الغارات العنيفة، نتيجة المجازر ونتيجة طلبات الإخلاء. طبعا الغارات الإسرائيلية اليوم استمرت في النبطية كما استمرت في القطاع الغربي هنا في محيط مدينة صور. نتحدث عن 30 غارة تقريبا بين طيران حربي ومسير، نتحدث عن حصيلة جديدة من الشهداء والجرحى ستتظهر في الحصيلة الرسمية التي تصدر عن وزارة الصحة بعد ساعتين تقريبا. أما بالنسبة للغارات فهي ترخي بثقلها وتترك تحديات كبيرة على الجسم الطبي، خصوصا هنا في مدينة صور، خصوصا أن الغارات لا توفر المستشفيات. طبعا نحن أعطينا في التلفزيون العربي الوقت والمساحة الكافية لإظهار حجم الأضرار التي لحقت سواء داخل مستشفى جبل عامل أو المباني والدمار الذي أحاط بها وحولها إلى منطقة منكوبة، ولكن الآن سوف نركز على التحديات الطبية بعد الاستهدافات التي تطاول محيط المستشفيات، وبالتالي هذا يترك ضغطا كبيرا، خصوصا هذه المستشفيات تتحمل العبء الأكبر اليوم في الجنوب وفي لبنان، لأن المصابين المرضى كلهم يأتون إلى هنا. ومعي رئيس مجلس إدارة مستشفى جبل عامل وائل مروي. أولا الحمد لله على السلامة، رح بلش مباشرة. حجم أعداد المصابين كتار ضمن الجسم الطبي داخل المستشفى؟
2: داخل المستشفى في 4 أطباء و 38 موظف، يعني العدد الإجمالي 36، فيهم 3 بالعناية والباقي الحمد لله كانت ردود وقطب وهيك شغلات، بس الحمد لله مش الحال.
1: عم نحكي عن 36 مصاب من الجسم الطبي.
2: صح طيب. موظفين و4 أطباء بيناتهم.
1: نحن جلنا ولقينا في أقسام كتير متضررة داخل المستشفى، هل في أقسام توقفت؟ هل في أقسام بدأت تستعيد خدماتها للمرضى للمصابين؟
2: بلشت نستعيد خدماتها من الصبح، امبارح عملنا ورشة آخر شيء، عندنا كادر الطب عم بيشتغل للنهار. في عناية القلبية ضرت بالكامل، نقلنا مرضى، الله لطف الحمد لله ما في ولا شاهد بيناتهم، على عناية تانية كان في محلات. عم نرجع نرمم شوي شوي بالنسبة لعنايات وطوابق، بلشنا نرجع نفتح كل الأقسام.
1: شو الأقسام اللي ما ممكن تفتح هلا بالقريب العاجل؟
2: سي سي يو، بس بدنا شي أسبوعين بلش شغل فيها. يعني عناية القلبية هي اللي ضررت نهائيا، يعني تسكرت بالمرة، بس نقلناها لعناية تانية. عنا قسم عناية تانية، نقلنا المرضى عناية تانية وبلشنا ورشة عمل خلال 14 أيام نرجع نفتح إن شاء الله بإذن الله.
1: بمعزل عن حتى الضربات، اليوم في تحدي كبير على المستشفيات خصوصا مدينة صور. سمعنا باللبنان الإيطالي في نواقص بالأمصال بالأكسجين ببعض المعدات حتى بالمواد الغذائية. تأمل المرضى أنتوا بعض هالضربات الكبيرة بمحيطكم مع التحديات اللي عم بتعيشوها، شو النواقص الموجودة
2: حاليا؟ ما في نواقص. معالي وزير الصحة دكتور ركان الدين عم بيتعاون مع بعضنا، وبعدنا ما نروح على صيدا أي شيء ناقص دغري عم بيلبينا. آخر شيء نحن بالمستشفى بحضور 350 شخص، يعني في موظفين وأطباء وأهل موظفين وأطباء لحد اليوم الحمد لله. شو بيصير بكرة ما في لك. يعني نحن نصمد لمدة شهر، كهرباء قطعت عنا، بعد شهر إذا
1: بتمنوا البديل
2: مساعدات، إذا ما بتيجي مساعدات، بس بعدنا وعدنا مع الوزير حيكون واقف حدنا، وأكيد في غرفة عمليات مع بعض إن شاء الله بنأمل كل شيء المطلوب منا.
1: بالنسبة للكهرباء لأنه هي شيء أساسي، لا
2: شيء أساسي على المطارات الحمد لله. المطارات المنطقة الوحيدة بالموقف ما تضررت، يعني سابت محل المطار بس على ماشيين المطارات. كهرباء حكينا مع شركة كهرباء لبنان، بدو يبعتوا حدا بهاليوم ما نشوف شو بقى نعمل.
1: الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله كل يعني هذه الصرخة توصل والمساعدات توصل أيضا للمستشفيات في صورة تتحمل كما ذكرنا العبء الأكبر لأنها الأقرب إلى خطوط التماس والتي تستقبل مباشرة المصابين. وعندما نتحدث عن مصابين، الغارات العنيفة التي حصلت في صور ولدت العشرات من الشهداء والجرحى، وبدليل ما شاهدناه بالأمس. إذا انتقلنا من التحديات الإنسانية للتطورات الميدانية، لابد من أن ألفت إلى أن حزب الله حتى هذه اللحظة لم يعلن إلا عن عملية واحدة وهي ضمن الأراضي اللبنانية. كان هناك استهداف لآليات ودبابات للاحتلال الإسرائيلي وهي تحاول التقدم ضمن بلدة حداثة في القطاع الأوسط، وهي من البلدات التي يحاول الاحتلال منذ فترة السيطرة عليها من أجل عزل القطاعين الأوسط عن الغربي وتوسيع رقعة احتلاله للأراضي اللبنانية. أيضا في دبين وبلاط يخوض الاحتلال الإسرائيلي معركة السيطرة النهائية على تلك البلدتين القريبتين من الخيام والتي تعطيه أفضلية استراتيجية في حال السيطرة عليها، تماما كما يحاول أن يفعل في يحمر شقيف وأرنون، ويحاول الوصول لمرتفع علي الطاهر وهو واحد من المرتفعات التي كان يحتلها الاحتلال الإسرائيلي قبل 26 عاما قبل التحرير عام 2000، وهي تعطيه هناك نقطة استراتيجية للإشراف على مدينة النبطية والكثير من النقاط الأساسية التي يعتبر الاحتلال الإسرائيلي بأنها تشكل معاقل من معاقل حزب الله أو نقاط انطلاق للFPV أو لباقي المسيرات والصواريخ. إلا أن حزب الله بالأمس كان قد أعلن ببيان واضح بأن المواجهات لا تزال مستمرة في محيط القلعة وفي كل النقاط التي تقدم بها في منطقة النبطية. وكما ذكر في بداية الرسالة، الغارات لا تزال مستمرة على جنوب لبنان، واليوم أحصينا أكثر من 30 غارة إضافة إلى القصف المدفعي، وكانت هناك بعض الغارات خصوصا من مسيرات أدت إلى سقوط شهداء وجرحى، علما أن الغارات بالطيران الحربي هي تأتي أيضا من دون سابق إنذار تماما كما حصل هنا قرب مستشفى جابع عامل أو كما حصل في كل أرجاء مدينة صور التي نثر فيها الدمار بشكل كبير.
0: نعم، شكرا لك من صور جنوب لبنان إدمون ساسي مراسل تلفزيون العربي. ونشير مشاهدينا إلى مجموعة من البيانات والتصريحات للرئيس اللبناني التي صدرت الآن، حيث يقول الرئيس اللبناني جوزيف عون: حريصون على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي ومنع الفتنة في لبنان. وكذلك يضيف بأن العمود الفقري لمنع الفتنة هو الجيش والأجهزة الأمنية الذين يتعرضون في بعض الأحيان للانتقاد. وأيضا الرئيس اللبناني يقول: القوة ليست في خوض الحرب بل في التمتع بالشجاعة والحكمة لإنهائها بالتفاوض. إذن نذكر مرة أخرى بتصريحات اليوم للرئيس اللبناني جوزيف عون الذي يقول: حريصون على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي ومنع الفتنة في لبنان، وأن العمود الفقري لمنع الفتنة هو الجيش والأجهزة الأمنية الذين يتعرضون في بعض الأحيان للانتقاد. وكذلك يؤكد بأن القوة ليست في خوض الحرب بل في التمتع بالشجاعة والحكمة لإنهائها بالتفاوض. للوقوف عند هذه التصريحات وغيرها من التطورات السياسية نذهب إلى بيروت معك من هناك أحمد حسين مراسل التلفزيون العربي. في ظل يعني التصعيد المستمر على لبنان، يعني عملية التفاوض تجري اليوم، من المفترض أنها بدأت، هل من معلومات حول ما رشح عنها؟ وأيضا سياقات تصريح الرئيس اللبناني جوزيف عون بالأمس، يعني خرج أيضا بنفس التصريحات واليوم في ذات السياق.
3: نعم رولا، الرئيس اللبناني يؤكد على نقطتين هامتين خلال معظم تصريحاته الأخيرة. النقطة الأولى تتعلق بالوضع الداخلي ومسألة السلم الأهلي، والتأكيد على حرص الرئاسة اللبنانية في أن مسألة السلم الأهلي هي يعني خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن الدولة ستعمل كل ما في وسعها لتجنب الانزلاق نحو معترك لا تحمد عقباه في هذه النقطة على وجه التحديد. وبالتالي يدافع الرئيس اللبناني بشكل دائم عن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بصفتهما الضمانة الوحيدة لاستمرار السلم الأهلي. النقطة الأخرى وهي الأهم هو أيضا إعادة التأكيد على أن لبنان مستمر في خيارها الاستراتيجي بالتفاوض وصولا إلى وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على لبنان، وتحقيق الانسحاب الكامل أيضا من كافة الأراضي اللبنانية، وهو الخيار الذي تبنته الرئاسة اللبنانية في الأيام الأولى لتجدد العدوان الإسرائيلي على لبنان في الثاني من مارس أذار الماضي. وبالتالي تستبق هذه المفاوضات أو تتزامن مع الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة التي تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي لا تزال تحدث انقساما في الآراء السياسية هنا في لبنان بين وجهتين نظر رئيسيتين، الأولى ترفض التفاوض المباشر ويتبناها حزب الله بشكل رئيسي وأيضا حركة أمل، وتتعاظم وجهة النظر هذه خاصة مع تزايد الاعتداءات الإسرائيلية بشكل كبير وتوغل القوات الإسرائيلية المستمر وصولا إلى مناطق حتى شمال نهر الليطاني واستمرار الانذارات المتكررة. وبالتالي وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس والذي كان يحتمل عدة معاني ملتبسة باتت واضحة هذا اليوم مع استمرار القوات الإسرائيلية في الغارات والاستهدافات والقصف المدفعي وأيضا أوامر الإخلاء في الجنوب اللبناني. صحيح الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت لم يتم استهدافها، ولكن الإنذار الذي وجه إليها ما زال ساري المفعول، لم يتم إلغاؤه من قبل الجيش الإسرائيلي. الطيران المسير يحلق فوق أجواء العاصمة اللبنانية منذ ساعات الصباح الأولى، وبالتالي يبقي الجيش الإسرائيلي على هذا الموقف المتوتر سواء في العاصمة والموقف الأكثر احتداما في الجنوب اللبناني. رولا، أريد أن أشير إلى أن عدد الشهداء، إجمالي عدد الشهداء منذ تجدد العدوان الإسرائيلي وصل إلى آخر البيانات الرسمية إلى 3433 شهيدا، 1139 منهم فقط في الوقت الذي من المفترض أن يكون وقفا لإطلاق النار والذي جرى الإعلان عنه في 14 من إبريل الماضي، وأكثر من 3000.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
3: من المفاوضات المباشرة العسكرية التي أيضا تجرى في وزارة الدفاع الأمريكية في البنتاغون أو وزارة الحرب، والتي أعلن أنها سوف تستضيف جولة ثانية للقاءات فنية لعسكريين لبنانيين وإسرائيليين مع العسكريين الأمريكيين خلال الفترة المقبلة.
0: أحمد، أود أن أسألك عن انعكاس الموقف الإيراني بالأمس حول ربط يعني لبنان بأي اتفاق يمكن أن يحدث مع الولايات المتحدة، ويعني كانت تحذيرات عالية اللهجة وجهت من قبل إيران في حال نفذت إسرائيل وعيدها باستهداف العاصمة بيروت. كيف انعكس ذلك على المشهد الداخلي؟ سمعنا نبيه بري يشكر ويثمن هذا الموقف من إيران، نسمع الرئيس اللبناني في الأمس واليوم يؤكد على مسار التفاوض في ظل الخلاف حول نقطة من يعني يمسك بزمام لبنان ومن يحق له أن يتفاوض عنها.
3: صحيح رولا، بالتأكيد هذا الموقف له انعكاسات واضحة. بالأمس وزير الخارجية الإيراني تحدث عن أن إسرائيل تخرق وقف إطلاق النار بإعلانها استهداف الضاحية الجنوبية، وكانت هناك مكالمة هاتفية بين رئيس مجلس أو البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وأعلن مكتب بري عن هذه المكالمة قبل قليل. في هذه المحادثة أكد قليباف على أن إيران تضع وقف الحرب على الجبهة اللبنانية في قائمة أولوياتها، وأنها لن تسمح بتجدد الحرب في لبنان، وتعمل أيضا على أن ينسحب الاتفاق على كامل الأراضي اللبنانية، وأن لبنان مشمول دائما في المفاوضات الإيرانية، وهو الموقف الذي يعبر عنه الإيرانيون بشكل واضح ودائم ومستمر. الرئيس بري بدوره ثمن هذا الموقف، تتقاطع هذه التصريحات أو تتوافق مع كل التصريحات التي تصدر عن حزب الله بداية من أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، الذي تحدث في أكثر من مناسبة وتصريح عن أن الدعم الذي توليه إيران للملف اللبناني هو حاضر بشكل أساسي، وأن على لبنان أن يستفيد من هذا الدعم، لا أن يتخذ هذا الدعم يعني نقطة ضعف في إجراء المفاوضات. الرئيس بري أيضا تحدث وثمن هذا الموقف، نواب حزب الله وحركة أمل أيضا يأخذون هذا الموقف بشكل إيجابي. على الجانب الآخر يؤكد لبنان الرسمي ممثلا في الرئاسة ورئاسة الحكومة أن لبنان هو وحده من يفاوض باسمه، وأن لا أحد يفاوض باسم لبنان، على الرغم أيضا من تقاطع مسارات الوساطات سواء بشكل عربي خلال الأيام الماضية من قطر والمملكة العربية السعودية وأيضا مصر، وأيضا التدخلات الدولية أو الوساطات الدولية وأبرزها من الجانب الفرنسي لمحاولة الحفاظ على هذه الهدنة الهشة ووقف إطلاق النار الذي يوصف بالهشوة، الذي هو فقط مقتصر على العاصمة اللبنانية والضاحية الجنوبية ومناطق الشمال، مع استمرار حرية الحركة العسكرية الإسرائيلية في جميع المناطق جنوبا.
0: نعم، شكرا لك من بيروت أحمد حسين. نستطلع الوضع في القدس معك أحمد دراوشة، وما بين الحديث عن استمرارية معادلة العاصمة مقابل بلدات الشمال، نتنياهو ليس فقط هو يعني تحت الضغط والغضب الأمريكي وشتائم ترامب كما سربت صحف إسرائيلية، ولكنه أيضا تحت ضغط داخلي من اليمين المتطرف، من يعني الحلفاء، وحتى من الخصوم والمعارضة.
4: بالفعل رولا، وأبدأ من تفاصيل جديدة حول محادثة الشتائم كما توصف في إسرائيل بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب. القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن مصدر مطلع في رئاسة الوزراء الإسرائيلية قوله إن المحادثة كانت متوترة بالفعل، نفى أن تكون قد وصلت إلى مستوى الإهانات الشخصية على مستوى شتيمة بنيامين نتنياهو أو على مستوى قول ترامب لنتنياهو إنه حماه من الدخول إلى السجن أو أنه مكروه على مستوى مستوى العالم. ينفي المصدر المقرب من نتنياهو هذا الأمر، لكنه يقر بأن المحادثة كانت متوترة وأن سبب التوتر هو التغريدات التي تلت اتصالا هاتفيا وقع بينهما خلال الأيام الماضية. ترامب اشتكى من تغريدة نتنياهو التي أوحت وكأن الحرب مستمرة بقوة على كل الجبهة اللبنانية باستثناء استهداف بيروت. ترامب أراد الخروج بانطباع آخر أن الجبهة اللبنانية هادئة وليس فقط العاصمة اللبنانية هادئة. في المقابل اشتكى نتنياهو من تغريدة أخرى لترامب، وقال نتنياهو بحسب هذا المصدر المطلع أن تغريدات ترامب توحي وكأن إسرائيل أوقفت الحرب على كافة الجبهات وهذا الأمر لا تريده إسرائيل. لكن أيضا يقر هذا المصدر بأن ترامب قرر نتنياهو أن تصرفات إسرائيل تصعب من عملية الدفاع عنها أمام العالم، وتحدث بطبيعة الحال عن صورة إسرائيل أمام العالم. الوضع متوتر، الاتصال الهاتفي متوتر، ومع ذلك أذكر بما أوردته وول ستريت جورنال الليلة الماضية أن ترامب لا يعتزم خسارة بنيامين نتنياهو وهو يتباهى أو يعتد بهذه الصداقة والتحالف مع نتنياهو بصورة شخصية ومع إسرائيل بصورة عامة، بمعنى مناكفات شخصية، عتاب شخصي لم ينعكس حتى الآن إلى سياسة قطيعة كاملة بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل. فيما يتعلق بالتطورات العسكرية، الوضع في الجنوب اللبناني خطير. عمليا ما تتحدث عنه إسرائيل هو أن بالأمس الرئيس الأمريكي ثبت معادلة إسرائيلية جديدة. هذه المعادلة تقوم على حرية عمل إسرائيلية كاملة، ليس فقط في المواقع التي وصلت إليها، إنما كذلك في مواقع جديدة. كاتس تحدث عن أن إسرائيل ستنفذ خلال الفترة المقبلة عمليات تطهير في المنطقة الواقعة بين الخط الأصفر وهي المناطق التي احتلها الاحتلال الإسرائيلي وبين نهر الليطاني. جزء من المواقع التي تقع بين الحدود الإسرائيلية اللبنانية وبين نهر الليطاني لم يحتلها الاحتلال الإسرائيلي.

0: العاصمة اللبنانية بيروت. لكن الخطير في ما تتحدث عنه إسرائيل هو أن على أرض الواقع إسرائيل تكرس عزل الجنوب اللبناني عن باقي لبنان، تكرس الهدم الكبير جدا والواسع جدا لآلاف منازل اللبنانيين في الجنوب اللبناني لمناطق الحافة الأمامية، شيء يذكر بما فعله الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في المناطق المسمى مناطق الخط الأصفر.
1: من القدس أحمد روشة شكرا لك. لنرى من واشنطن معك محمد بالدين كيف ينظر إلى المكالمة التي جرت بين ترامب ونتنياهو، وأيضا يعني ما هو الموقف الأمريكي الحالي مما يجري في لبنان، وإلى أي درجة ينظر أمريكيا بأنه فعلا تهديدات إيران هي التي منعت ضرب العاصمة؟
2: التوتر هو السمة الغالبة عن تلك المكالمة، وهذه هي أقل العبارات أو أكثر العبارات تهذيب الرولة حول فحوى تلك المكالمة التي تناقلت وسائل الإعلام الأمريكية عدة، كل نقل عن مصدره أو عن مصادر متعددة أن المكالمة تضمنت ألفاظا نابية حتى من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه نتنياهو، وهي تذكرنا بنفس الشكل ونفس حتى أحيانا الألفاظ التي استخدمها ترامب عندما استمرت الحكومة الإسرائيلية في توجيه ضربات إلى إيران في أعقاب إعلان ترامب للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد حرب أو في نهاية حرب 12 يوما في يونيو الماضي، تقريبا نفس العبارات، كأننا نشهد نفس النمط معادا هذه المرة. واشنطن أمام معادلة صعبة في عدة صعد، من ناحية من الواضح تماما من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مسؤولي الإدارة أن واشنطن غير راغبة في انفلات أو انفراط عقد اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، هي تريد الحفاظ عليه وتريد أن تضغط من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولذلك هنالك انتظار في واشنطن للرد الإيراني على المقترح الأخير، أي تعديل المقترح أو تعديل ما تم التفاهم عليه مبدئيا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإرساله إلى الجانب الإيراني، الجانب الإيراني لم يرد بعد. المسألة الأخرى هي نقطة لبنان، لبنان حاضر في اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مبدئيا، لكن الجانب الإسرائيلي لا يعجبه ذلك. مكالمات كانت قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، منها تلك التي أعقبت مباشرة مكالمة ترامب مع قادة دول المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، بعد أن كادت الأمور تصل إلى مرحلة إعلان الاتفاق، وكان يقول هو نفسه قبل نحو أسبوعين بأن الاتفاق بات وشيكا، ربما يعلن عنه اليوم أو يوم غد. وقت ذاك أجرى مكالمة مع نتنياهو، ومنذ تلك اللحظة تصاعدت أمور الميدان في لبنان، وهذه مسألة ترصدها الصحافة الأمريكية باهتمام بالغ باعتبار أنها قد تكون من المقصود من قبل نتنياهو بأنه لا يريد الوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران من حيث المبدأ، وإن كان هنالك اتفاق فهو لا يريد أن تكون لبنان جزءا من ذلك، أن حرية الحركة التي كان ترامب أعطاه بها ضوءا أخضر سوف يفقدها إن تم الوصول إلى اتفاق. ترامب يوم أمس قال إنه أجرى مكالمة أيضا مع نتنياهو ومكالمة مع ممثلين رفيعين عن حزب الله، وبأن الجانبين لن يقتتلا. كان ذلك عشية ما سيعقد اليوم من اجتماعات في وزارة الخارجية الأمريكية، هذه الجولة الثالثة من الاجتماعات السياسية، هي الجولة الرابعة في المجمل بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني بوساطة وتيسير واحتضان أمريكي. الأسبوع الماضي كان هنالك الاجتماع الأمني الأول في البنتاغون، والذي وصف أيضا بأنه كان معقدا وصعبا، وحتى أحيانا كانت تنتابه بعض السخونة من ناحية آراء الأطراف، ودام 9 ساعات متواصلة. اليوم يفترض أن اليوم ويوم غد سوف تكون هنالك الاجتماعات السياسية في مبنى الخارجية الأمريكية بين الأطراف اللبنانية أو الطرفين اللبناني والإسرائيلي، وكل ذلك لا يمكن نزعه بحال عن السياق العام، وهو سياق الاتفاق مع إيران، والذي يبدو حتى الآن بأنه في منطقة وسطى، لا هو إلى المضي قدما في اتجاه الوصول إلى اتفاق ولا إلى العكس. الوول ستريت جورنال تشير إلى أن ترامب رغم المكالمة الساخنة مع نتنياهو ما يزال مصرا على أنه يحتفظ بعلاقة جيدة بنتنياهو ويريد أن يستثمر في تلك العلاقة، هذا له أيضا جانب داخلي يتعلق بمجموعات الضغط أو اللوبيات الموجودة في الولايات المتحدة في موسم انتخابي مثل هذا، معروفة بأنها ترصد تمويلاتها للمرشحين الذين تدعمهم وتتمترس خلفهم، وقد دفعت بأموال طائلة حتى في الانتخابات التمهيدية التي في العادة لا يكون صرف الأموال فيها كبيرا، على سبيل المثال توماس ماسي

0: ولاية كنتاكي نحو 30 مليون دولار فقط من أجل أن يزاح من قائمة المرشحين لكي لا يكون مرشحا على الحزب الجمهوري. كل هذه عوامل مهمة وترامب يأخذها بعين الاعتبار، ولعلها هي الخيط الذي ما يزال متمسكا به فيما يتعلق بنتنياهو، الذي تقول المصادر إنه قال له لو لم أكن أنا لكنت قد تم الزج بك في السجن.
1: نقطة أخيرة محمد، كيف يبدو المشهد من واشنطن في هذه المرحلة بالنسبة للمفاوضات؟ هل يبدو بأنه التلهف لأي عمل عسكري ضد إيران قد خفت في هذه المرحلة، وكأننا يعني سنكون أمام مرحلة طويلة من التفاوض وجمود في الأفعال القاسية؟
0: للحرب أثمان، وليس لها ثمن واحد، وإنما لها أثمان على أصعد أو على صعود السياسة وعلى صعيد الاقتصاد وكذلك على الصعيد الداخلي بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نعم، الواضح من كل تصريحات بأنه هنالك استدارة أمريكية، واشنطن لا تريد العودة إلى الحرب، هي ما تزال لغاية الآن متمسكة بإمكانية الوصول إلى اتفاق، لكن الاتفاق قد يكون حتى أصعب من الحرب، لأنه بالطريقة التي يريدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو لا يريد إلا اتفاقا يسوق به نصرا داخليا، يحسن به الأرقام المتعلقة بشعبيته، وكذلك يطوي به هذه الصفحة بالقول إنه استطاع أن ينجز ما لم ينجزه أي رئيس أمريكي آخر، وأن يكون أفضل من أي اتفاق قد تم الوصول إليه من قبل، أي اتفاق باراك أوباما الرئيس الأسبق في 2015. وكل شرط من هذه الشروط أصعب من الذي سبقه. العودة إلى الحرب أيضا لها تكلفتها سياسيا واقتصاديا، وتكلفة طويلة الأجل أيضا بالنسبة للولايات المتحدة. فلذلك أمران أحلاهما مر كما يقال، أو الخياران صعبان بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فهو يقلب كفيه في كلا الخيارين ولا يدري أيهما أقرب إليه.
1: لنرى من طهران، وشكرا لك من واشنطن محمد بالدين. معك ياسر مسعود في طهران، هل من شيء
2: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة اف

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: السابقة التي كانت تقدر بستة مليار دولار، ولكن لم يتمكن الإيرانيون إدخالها إلى البلاد، وهذه المرة يريدون أن يضمنوا هذا الجانب.
4: طيب نقطة أخيرة ياسر أود أن أسألك عنها، في ظل كل ذلك أين هو الوضع الداخلي الإيراني الآن في هذه المرحلة، سواء ما يحدث بين الأجنحة ذات التوجهات المتباينة أو حتى الوضع الاقتصادي، الوضع الداخلي، الوضع الشعبي، كيف يبدو المشهد؟
3: طبيعة الحال رولا، هناك كلام كثير في الداخل، هناك يمكن القول نقاشات كبيرة بشأن التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي أو العودة إلى المواجهة. المتشددون يرون العودة إلى المواجهة أقل تكلفة للبلاد في حال لم تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية أو عدم أن يكون هناك إصرار إيراني على ما يوصف هنا بالخطوط الحمر. هذا جانب. الجانب الآخر بطبيعة الكلام بشكل خاص عن الرئاسة الإيرانية والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في آخر تصريحاته يجري التأكيد على أن البلاد تعاني من أزمات اقتصادية حادة، وبالتالي لابد أن يكون هناك تكاتف على هذا الصعيد. بموازاة هذا الكلام هناك أيضا ما يأتي من خلال المرجعيات الدينية في قم، وكذلك حتى من قبل البرلمان الإيراني هناك محاولة لتكثيف الجهود وتضافرها من أجل أن يكون هناك دعم للحكومة، على اعتبار أن الجميع يدرك بأن المرحلة التي يدير فيها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان هي مرحلة صعبة ومعقدة، وتزداد فيها التعقيد فيما يتعلق بالحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على الموانئ الإيرانية. يضاف إلى ذلك بالرغم مما تقوم به الحكومة من إجراءات على صعيد إدخال السلع عبر الدول، يجري التأكيد وفتح أبواب ومنافذ أخرى مع الباكستان، العراق، تركيا، العديد من الدول ومن بينها أفغانستان، أن تستغل الظروف في تعزيز التبادل التجاري وإدخال السلع إلى إيران، وخاصة فيما يتعلق بالمواد الأولية. ولكن كل هذا لا يمنع ارتفاع الأسعار والتضخم الحاصل، وهذا يزيد بطبيعة الحال من أزمة الحكومة. ولكن يمكن القول هنا بالخلاصة رولا، فيما يتعلق بالمواقف الإيرانية إزاء الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشكل خاص، هناك شبه إجماع في الداخل على أن يكون الوفد المفاوض صارم وحازم، وأن يحدد مساراته بشكل واضح وشفاف كي لا يكون هناك إمكانية لتراجع أمريكي أو تملص من التزاماتها.
4: شكرا لك من طهران ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي. ونذهب إلى باريس، معنا من هناك مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. مواقف وتصريحات نستمع إليها بشأن لبنان، الحديث عن زيارة رفيعة المستوى أيضا إلى بيروت، ولكن السؤال، ما هي الترجمة العملية للمواقف الفرنسية المنددة بالسلوك الإسرائيلي في لبنان؟
5: نعم رولا، يعني النبرة الفرنسية طبعا تغيرت وتشتد، ونسمعها للسان وزير الخارجية ورئيس الجمهورية الفرنسي، ولكن يعني الأدوات في يد فرنسا محدودة جدا عمليا، تبقى الكلمة الفصل للولايات المتحدة، وعلاقة فرنسا حتى مع الولايات المتحدة يعني ساءت في الآونة الأخيرة، ولا يمكن أن نقول بأن يعني هناك ضغوطات كبيرة من قبل فرنسا على إدارة ترامب في الملف اللبناني، على الرغم من محاولات فرنسا. هناك محاولات جدية، ذكرت أن المبعوث الخاص برئيس الجمهورية جان إيف لودريان سيكون في بيروت يوم غد. فرنسا تحاول دعم الموقف الرسمي اللبناني، إن كان من هذه المفاوضات المباشرة اليوم في واشنطن، أو يعني فيما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية اليوم، وكانت قالت أن لا تبرير التحرير لاستمرار هذه العملية أو حتى لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. طبعا فرنسا لم تعد تتحدث عن وقف إطلاق نار، تقول أن بقاء إسرائيل في لبنان سيعزز من موقع حزب الله وليس العكس، ولكن هي تحاول أيضا دعم وتمكين الجيش اللبناني. يعني كان هذا هدف فرنسا قبل بداية هذا العدوان الجديد وهذه الحرب، تنظيم مؤتمر لدعم الجيش، وتحاول اليوم أيضا بشكل ثنائي تقديم هذا الدعم، ولكنها أيضا لا ترى بأن نزع سلاح حزب الله سيكون بالقوة. هذا ما نسمعه يعني في أروقة السياسة الفرنسية، هي مع آلية لبنانية بشكل تدريجي دون يعني مواجهة أو وضع الجيش في مواجهة حزب الله، ولكن تقول بأن هناك خطوات يمكن أن يقوم بها الجيش ولا يقوم بها اليوم لإبداء أكثر جدية فيما يتعلق بموضوع نزع السلاح. الرئيس الفرنسي يعني يقوم باتصالات مع كل الأطراف، هو يتصل بإسرائيل، يتصل بالرئيس الإيراني، بالرئيس الأمريكي، ولكن الأدوات محدودة. ويمكن أن نقول أن حتى اليوم فرنسا ولو حتى الأدوات التي بيدها قليلة جدا لم تستعمل كل الأدوات ضد إسرائيل، يعني كان هناك عقوبات محدودة جدا ضد بن غفير الوزير الإسرائيلي، لم تضع أي عقوبات على سموتريتش، هناك اتفاقيات تجارية، استيراد من المستوطنات الغير شرعية. هي تقول دائما أن الأولوية أو الفعالية هي على صعيد الاتحاد الأوروبي، تحتج بهذا الموضوع أن لا يعني إجماع على صعيد الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا يمكن أن تقوم بأكثر من ذلك. ولكن نسمع بأن سيكون هناك تصعيد ولربما خطوات جديدة من قبل فرنسا يعني على الصعيد الوطني دون انتظار الاتحاد الأوروبي، ولكن لا نعرف. يعني يوم أمس كان هناك منع لشركات إسرائيلية بعرض أسلحة لا تكون هذه الأسلحة دفاعية، معرض دفاعي وأمني كبير جدا سيقام هنا في باريس، ولكن هذه خطوات قامت بها فرنسا في السابق. بالتالي الدور محدود اليوم وليس دور أساسي، ونذكر بأن تم تحييد فرنسا من هذه المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، حتى يعني لم نشعر بإصرار كبير حتى من قبل لبنان. من الواضح يعني أن هناك فيتو من إسرائيل والولايات المتحدة للدور الفرنسي، بدأ في الميكانيزم في هذه الآلية، آلية المراقبة في جنوب لبنان بعد وقف إطلاق النار السابق، ويعني يستمر هذا التحييد على الرغم من جهود يمكن أن نصفها بجهود جدية ونية جدية من قبل فرنسا بدعم الموقف اللبناني الرسمي. رولا،
4: شكرا لك من باريس. دلال معوض، مراسلة تلفزيون العربي، وإلى قطاع غزة وتحديدا دير البلح. معنا من هناك عبد الله مقداد، لنقف معك على الانتهاكات اليومية، شهداء، جرحى يسقطون بشكل يومي، وأيضا ما يزيد الوضع سوء، المشافي يبدو أنها أيضا عادت لتعاني من جديد.
1: بلا شك رولا، نحن لازلنا نتحدث عن خروقات مستمرة ومتواصلة من الاعتداءات الإسرائيلية. أهم هذه الاعتداءات كانت منذ منتصف هذه الليلة، حيث كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات نسف المنازل في المناطق الشرقية لحي التفاح، وأيضا في شرق مدينة غزة. هنا نتحدث عن أحياء حي الزيتون ومناطق الشجاعية وحتى منطقة وسط قطاع غزة في مخيم البريج. في وسط القطاع أيضا كانت هناك في ساعات الفجر الأولى غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين، استشهد مواطن وأصيب عدد آخر، ووصل إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. بعدها بعدة ساعات فقط كانت هناك عملية استهداف لأحد المواطنين بالقرب من مدينة حمد في خان يونس جنوب القطاع، وشنت أيضا كذلك طائرة مسيرة غارة على مركبة مدنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أسفرت هذه الغارة عن استشهاد أحد المواطنين. الحدث الأبرز كان في مدينة خان يونس أيضا في المنطقة الغربية منها، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي نقطة لشحن الهواتف المحمولة في غرب المدينة، وصل عدد كبير من المصابين. هذه الغارة جاءت في منطقة مكتظة بالنازحين، وتتواجد فيها عدد كبير من خيام النازحين، وصل عدد كبير من المصابين إلى مستشفيي ناصر ومستشفى الكويت التخصصي. في المقابل أيضا الأزمة الإنسانية لازالت فصولها مستمرة ومتواصلة، رولا، بصورة أكبر. حتى هذه اللحظة المشهد الإنساني لم يشهد أي تغير يذكر على الصعيد الإنساني، سواء على زيادة أعداد الشاحنات أو حتى على معالجة الأوضاع الكارثية للقطاع الطبي الذي لا زال يئن تحت وطأة الاستنزاف والمعاناة والقيود الإسرائيلية، خاصة عندما نتحدث عن مشافي كهذا الذي نتواجد فيه وأزمة المولدات الكهربائية التي لا زالت مستمرة، بالإضافة إلى المعاناة الكبيرة في عملية إدخال المستهلكات الطبية والمستلزمات الطبية والمعدات الطبية اللازمة لإعادة تأهيل القطاع الطبي. وبالتالي المشهد الإنساني لا زال كارثياً، تتفاقم أوضاع المواطنين يوما بعد يوم دون وجود أي اكتراث إسرائيلي حقيقي على الأقل لمساعدة الهيئات والمنظمات الدولية لمعالجة الأزمة الإنسانية أو وضع حد لهذه المعاناة المستمرة منذ أكثر من عامين في غزة.
4: شكرا لك من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. وأيضا الضفة الغربية ليست ببعيدة عن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية من قوات الاحتلال والمستوطنين أيضا، ومعنا من هناك من رام الله
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: راديو الحرية
12: 92.7 FM. الصحراوي الساوية أن المستوطنون أحرقوا تقريبا 20 دونما من هذه الأراضي. في الوقت ذاته كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا يشعل النار بالقرب من السياج الفاصل، بالقرب من قرية الجلمة شمال مدينة جنين، حيث أشعل أرضا زراعية مزروعة بمحاصيل القمح. نلاحظ أن المستوطنون ينفذون أو يصعدون من عمليات إحراق محاصيل زراعية للفلسطينيين في الضفة الغربية، تحديدا قبل أيام أو أسابيع قليلة من موسم الحصاد، حيث يستهدف المستوطنون هذه المزروعات لتكبيد المزارعين الفلسطينيين خسائر هائلة في هذه الأراضي. ولكن الهدف النهائي والذي لا يقوله فقط الواقع هنا في الضفة الغربية، إنما أيضا مقررو الأمم المتحدة الذين أصدروا بيانا أمس، قالوا إن ما يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية لا يستهدف فقط منع المواطنين والمزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، إنما يهدف في نهاية المطاف إلى قطع صلة الشعب الفلسطيني بأرضه، تمهيدا لتهجيره قسريا من التجمعات التي يعيش فيها أو الأماكن التي يعيش فيها، التجمعات الزراعية التي يعيش فيها على أطراف القرى الفلسطينية على امتداد الضفة الغربية. وهو هدف تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية بطبيعة الحال لفرض تطهير عرقي في هذه المناطق من خلال استخدام المستوطنين كأداة ضغط على الفلسطينيين في هذه المناطق. هجمات المستوطنين تتصاعد. تقرير الأمم المتحدة في البيان الذي صدر بالأمس أشار إلى أن عمليات القتل أيضا التي نفذها المستوطنون في الضفة الغربية في أول 5 أشهر من العام الجاري هي في تصاعد كبير جدا وتفوق كل السنوات الماضية. العام الماضي قتل المستوطنون 14 فلسطينيا في الضفة الغربية، ولكن في أول 5 أشهر من هذا العام قتل المستوطنون 17 فلسطينيا. صحيح أن بيان الأمم المتحدة يشير إلى أن المستوطنين قتلوا 13 فلسطينيا على الأقل، ولكن توثيقات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تتحدث عن 17 فلسطينيا قتلهم المستوطنون في أول 5 أشهر من هذا العام، وأصابوا أكثر من 500 آخرين وأنشأوا 55 بؤرة استيطانية بشكل فردي، بعيدا عن المستوطنات التي أقرتها أيضا الحكومة الإسرائيلية والتي أقرت 103 مستوطنات منذ إنشاء الحكومة الأخيرة، حكومة بنيامين نتنياهو الأخيرة التي تضم سموتريتش وبن غفير، وهم معنيين أيضا بتهجير الفلسطينيين الفلسطينيين من المناطق المفتوحة في الضفة الغربية وحشرهم داخل المدن والقرى، وينفذ المستوطنون هذه الأهداف للحكومة الإسرائيلية. لذلك يستهدفون حرق المزروعات، قتل الشبان الفلسطينيين، منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. طبعا مزروعات الفلسطينيين لا تتعرض فقط للحرق من قبل المستوطنين، في مناطق أخرى كما حصل قبل قليل في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، مستوطنون جلبوا قطيع كبير من الأبقار وقاموا بإطلاقه في حقول القمح التي يزرعها المزارعون الفلسطينيون قبل موسم الحصاد. بأيام قليلة فقط يقوم المستوطنون بتخريب هذه المزروعات. الأشجار بشكل يومي تقطع في الضفة الغربية، المزروعات تحرق، الفلسطينيون يعذبون فعليا على يد المستوطنين على امتداد الضفة الغربية بشكل يومي. رولا،
4: شكرا لك من رام الله. مراسل تلفزيون العربي عميد شحاضي. أعلنت حركة عصائب أهل الحق في العراق الشروع بتنفيذ إجراءات فك الارتباط بهيئة الحشد الشعبي استجابة لدعوى المرجعية الدينية العليا وللموقف الذي عبر عنه الإطار التنسيقي بشأن حصر السلاح بيد الدولة. وقالت الحركة في بيان إن لجنة مركزية أوعز بتشكيلها ستتولى استكمال جميع المتطلبات والإجراءات الخاصة بتنفيذ القرار، بما يشمل جرد الأفراد والأسلحة والآليات والمعدات والوسائل اللوجستية كافة وتنظيم الارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة. للمزيد ينضم إلينا من بغداد مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. حدثنا أكثر عن هذه الخطوة وسياقها ومدى ارتباطها بالتغييرات التي على ما يبدو يعني تحدث بشكل متسارع فيما يتعلق بالفصائل المسلحة في العراق.
13: رولا، خطوة حركة عصائب أهل الحق جاءت استنادا إلى ما صدر في بيان قيادة الإطار أو قادة الإطار التنسيقي خلال اجتماعهم أمس مع رئيس وزراء العراقي علي فالح الزيدي. الاجتماع كان قد أكد دعم جهود الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط الحشد الشعبي بالفصائل. هذا الموضوع اليوم ترجمه إلى واقع عبر حركة عصائب الحق التي أعلنت في بيانها تشكيل لجنة لفك ارتباطها بالحشد الشعبي وكذلك جرد الأفراد والأسلحة والمعدات. كان بيان قادة الإطار التنسيقي قد أشار لأنه يدعم فك ارتباط الفصائل اجتماعيا وسياسيا وحزبيا بهيئة الحشد الشعبي، على اعتبار أن هيئة الحشد الشعبي هي هيئة رسمية حكومية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة. الموقف الأبرز الذي تلا بيان قيادة الإطار التنسيقي عبر عنه القائم بالأعمال الأمريكي جوشوا هاريس خلال لقائه اليوم مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي، الذي رحب بموقف الإطار التنسيقي وأشار كذلك إلى أن هذا الموقف يمثل نقلة نوعية على طريق استقلال العراق وسيادته ومستقبله الواعد. وكان أول ترحيب أمريكي صريح بما صدر عن بيان قيادة الإطار التنسيقي التي هي من رشحت علي فالح الزيدي لرئاسة الوزراء في العراق، وأيضا كان هذا بيانها هو البيان الداعم الأول لخطوات حصر السلاح بيد الدولة التي كانت قد تصدرت أولويات المنهاج الوزاري الذي تلاه رئيس الوزراء العراقي خلال جلسة منح الثقة لحكومته. أيضا كان هناك لقاء للقائم بالأعمال الأمريكي أمس مع رئيس الجمهورية العراقي مساء أمس، وأيضا بحث هذا الملف، بحث العلاقات الثنائية، وأيضا تطرق إلى ملف حصر السلاح بيد الدولة. لكن التطور الذي مهد لكل تلك الأحداث رولا كان ما صدر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي في وقت سابق، يعني منذ أشهر منذ مطلع العام الحالي، حيث كان القضاء العراقي لأول مرة يتدخل على خط ملف حصر السلاح بيد الدولة، وعبر عن ذلك رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الذي أشار إلى وجوب دعم جهود الحكومة لحصر السلاح وأن العراق حاليا ليس في فترة حرب ويجب أن تترسخ دعائم الدولة والاستقرار ويذهب نحو التنمية. هذا الموقف يعتبره البعض بمثابة تفويض من مجلس القضاء الأعلى للحكومة العراقية السابقة والحالية. الحكومة السابقة كانت قد أصدرت بيانات متفاعلة مع هذا الموقف، لكن من ما ترجم على أرض الواقع وتصدر البرنامج الحكومي كان للحكومة الحالية لحكومة علي فالح الزيدي، الذي شدد في أكثر مناسبة في لقاءاته الأخيرة على أن الحكومة ماضية بملف حصر السلاح بيد الدولة، وكانت هناك توقعات أن يبحث الموضوع بشكل مستفيض مع قيادة الإطار التنسيقي التي تمتلك عدة التي تعبر فيها أو تتواجد فيها عدة فصائل عراقية مسلحة. ليأتي اليوم موقف عصائب أهل الحق مستجيبا لهذا الموقف، وربما يكون
4: كم عدد الفصائل حتى الآن
13: لحكومة علي فالح الزيدي للخطوات
4: التي استجابت لهذه الاستراتيجية؟
13: رولا الفصائل
4: ومن امتنع؟
13: رولا حتى الآن فقط حركة عصائب أهل الحق استجابت وأعلنت ذلك، لكن يتوقع أن يكون هناك بيانات متتابعة لعدة فصائل عراقية في الساعات أو الأيام المقبلة. الفصيل الوحيد الذي لم يعبر صراحة أو لم يستجب صراحة لموقف الحكومة أو دعوات الحكومة لحصر السلاح هو كان فصيل كتائب حزب الله، الذي ذهب إلى مستوى أن يعلن استعداده لشراء أي سلاح لأي فصيل عراقي يعلن استجابته لدعوات أو موقف الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة. لكن بيان الأمس لقيادة الإطار التنسيقي كان فيه موقف وإجماع من القوى السياسية وكذلك الفصائل الممثلة في قيادة الإطار التنسيقي، التي أشارت بشكل صريح إلى أنها تؤيد فك ارتباط الفصائل مع هيئة الحشد الشعبي سياسيا وحزبيا وأيضا اجتماعيا. وأيضا الإطار التنسيقي فوض بالأمس رئيس الوزراء العراقي المضي بهذه الخطوات وبما يراعي المصلحة الوطنية. أيضا كان هناك موقف أو تصريح لملفت لرئيس تيار الحكمة عمار الحكيم صباح اليوم، الذي أشار إلى أن هناك خطة عمل وملف كامل لحصر السلاح بيد الدولة، لكنه أشار أيضا إلى أن الفصائل العراقية تنتظر إتمام عملية انسحاب قوات التحالف من العراق. كان هناك اتفاق إطاري بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي وأيضا مع الجانب الأمريكي بأن ينفذ انسحاب قوات التحالف من العراق على مرحلتين، الأولى في سبتمبر من العام الماضي 2025 والثانية هي في سبتمبر المقبل من العام الحالي 2026. الحكيم أشار إلى أن بعض الفصائل تنتظر أن يتحقق هذا الأمر لتنضم إلى دعوات أو تنضم إلى جهود الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة. رولا
4: نعم، شكرا لك. من بغداد مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. لقي جنديان حتفهما، أحدهما أمريكي والآخر بريطاني، خلال حادث تدريب في شمال العراق. وفي بيانين منفصلين أعلن وزير الدفاع البريطاني والجيش الأمريكي مقتل الجنديين خلال تمرين عسكري مشترك في قاعدة أربيل الجوية بإقليم كردستان العراق.
6: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: غيرنا.
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن تضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورن لنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح، هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: صوتكم.
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعا في فلسطين.
2: برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

يا أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج تكاتي. أهلا ومرحبا. يا أهلا فيكم وين ما كنتم بتسمعونا، يسعد مساكم، يسعد كل أوقاتكم يا رب. اللي بيسمعونا بكل مكان، في بيوتهم، بعطتهم، بدوامهم، بالجامعة، بالسوق، بالتاكسي، بأي مكان، أكيد الله يسعد مساكم. أكيد كمان بدنا نمسي على ربحي أبو رموز اللي معنا من الهندسة الإذاعية، ومساء الخير مني أنا ملاك أبو رعية من خلف المايك. يا هلا ومرحبا.

كمان اللي بيسمعونا على 92.7 FM واللي بيشاهدونا على البث المباشر على HR Live على الفيسبوك، كمان يا مساء الخير.

فدائما في برنامجنا بحلقات تكات أكيد دائما بنحييكم وأكيد بنمسي عليكم، ودائما زي ما وعدناكم أكيد بكل تكة موضوع مميز، وكل حلقة فيها تكة جديدة عن موضوع. مواضيعنا المميزة وكمان ضيوفنا المميزة بكل حلقة، بكل حلقة في موضوع مميز رح نحكي فيه ورح ناخد تكة بسيطة عنه، وكمان رح يكون في عنا ضيوف مميزين، وكان عنا ضيوف مميزين بكل حلقة أكيد بنقدم لهم التحية. وأنا دائما بحكي إنه أي إبداع، أي قصص نجاح، أي مواضيع تستحق أنه ينحكى فيها، أكيد أنا بستقبل كل هاي الأمور بندرسها وأكيد بنعمل عنها حلقة كاملة. فدائما إحنا على استعداد كامل في هذا البرنامج بالتحديد أنه إحنا نستقبل مواضيعكم وإبداعاتكم المميزة لنسلط الضوء عليها ونحكي عنها أكثر، لأنه هاي البلد مش بس فيها مشاكل كمان فيها إبداع وفيها طاقات حلوة احنا بدنا نحكي عنها.

يعني مثلا اليوم رح تكون حلقتنا مميزة طبعا باستضافة رئيس بلدية الخليل، ليكون لقاء مميز على غير العادة. رح نحكي وندردش أكثر على رح نحكي عن مستقبل الخليل، نحكي أكثر عن الخليل شو بحاجة وشو بتستاهل، ورح نحكي أكثر عن نحكي عن الخليل، عن صوت المواطنين. فبده يكون لقاء غير اعتيادي، رح ندردش أكثر بطريقة لطيفة أكثر عن الخليل وكل ما في الخليل. فأكيد خليكم بالقرب وخليكم على السمع، لأكيد يعني بعد دقات الساعة رح نكون مع بعض لنحكي عن كل الأشياء الإيجابية والخطط المستقبلية يلي بتخص الخليل. فدائما احنا هاي البلد ولادة بكل الخير اللي فيها طبعا، اكيد بابداعنا بشبابنا بقياداتنا، فدائما اكيد الخير جاي باشخاص بيحبوا هاي البلد من قلبهم، ما بيتعاملوا بأي شيء كمجرد أنه أنا منصب ولازم أتعامل على هذا الأساس، ولكن إحنا كلنا مثل ما حكيت أنا بالحلقة السابقة أنه إحنا قلبنا على هاي البلد وبنحب البلد، وإيش ما كان منصبنا إيش ما كنا بهاي البلد إحنا إلها وهي إلنا بإذن الله. فكنا دائما على قناعة بأنه الخليل تستحق، والخليل دائما تستحق لأنه الخليل فيها الخيرات وفيها الخير وفيها رجال فعلا بيتعاملوا مع الخليل كأنها أمانة. فأكيد اليوم بهاي الحلقة المميزة بضيفنا المميز يلي رح نحكي عن كل هاي التفاصيل، واللي رح يكون اللقاء غير اعتيادي، رح يكون اللقاء لطيف، لقاء كل المواطنين حابة تسمع هذا الحكي اللي عن جد احنا بحاجة انه احنا نطمن، بحاجة انه احنا نسمع حكي حسسنا انه لسه البلد بخير ولسه الدنيا بخير.

0: فللناس المحبطين والناس اللي دائما حاسين انه الامور مش تمام والامور مش ماشيه, لا في لسه في ناس عندهم نفس طويل, في ناس عندهم حب لهاي البلد, سواء كان بايدهم انهم يعملوا اشي او ما بايدهم يعملوا اشي, ولكن لمجرد انه من داخلهم حابين يعملوا اشي. فاكيد احنا ببرنامجنا دائما بنستنى منكم إبداعاتكم لنحكي عنها أكثر. رح نخرج لدقات الساعة وأكيد رح نرجع إحنا ورئيس بلدية الخليل لنحكي أكثر ونسمعكم.
1: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: رجعنا لكم من جديد بحلقتنا المميزة لليوم من برنامج تكات. يا أهلا فيكم من جديد. معنا اليوم من داخل الاستوديو المهندس يوسف الجعبري رئيس بلدية الخليل. اللي يعطيك العافية.
1: يزيدك عافية. سعد مساكي.
0: كيف حالك مبدئيا؟
1: احنا بخير اذا انتم بخير ان شاء الله.
0: يعني اول اشي احنا سعيدين باستضافتك اليوم واكيد نتشرف بوجودك معنا من داخل استديوهات الحرية. يعني بداية احكي لنا نبذة بسيطة عن ابو يزن، عن المهندس يوسف الجعبري. يعني بدنا نسمعها منك، والمعروف لا يعرف اكيد، بس خلينا نحكي. بدناش يعني نحكي عن يوسف الجعبري، بدنا نحكي يوسف الجعبري كيف بيشوف الخليل، او شو الخليل بالنسبة لك.
1: لا ان شاء الله، يعني ان شاء الله. اول اشي يسعد مساكي ويسعد مسا كل اهلنا المستمعين والمشاهدين، منحييهم. وزي ما بتعرف يعني احنا اليوم موجودين على رأس الهرم في بلدية الخليل من ضمن مجلس بلدي قوي ان شاء الله، بالرغم من كل الإجراءات، بالرغم من كل الأمور اللي تحيط بالخليل، الوضع السياسي الاقتصادي، ولكن احنا موجودين اليوم على رأس بلدية الخليل. طبعا انا بصحبة 14 اخ واخت موجودين في مجلس البلدي.
0: طب كيف خلينا نحكي من ناحية وجدانية بعيدا عن المسؤوليات، وانت كرئيس بلدية المسؤوليات اللي انت بدك تقوم فيها تجاه الخليل، كيف بتشوف الخليل انت كحدا مواطن عادي قبل ما يصير رئيس
1: لا بلدي. طبعا طلع الخليل هي تختلف عن كل المدن الفلسطينية. الخليل شبيهة القدس والقدس شبيهة الخليل، خلينا نحكي بشكل واضح. اليوم احنا بنحكي المجالس البلدية والانتخابات حصلت في عدد كبير جدا. اي مجلس بلدي بيجي على البلدية بيفكر من اللحظة الاولى بمواضيع العلاقة في الامور الحياتية، البنى التحتية، مياه، كهرباء، صرف صحي، وما شابه. ولكن انت لما بتجي للخليل لا، بالوضع بتغير. يعني احنا منذ استلامنا تقريبا من 20 يوم 23 يوم واحنا عملنا الامر السياسي اهم من الوضع الحياتي صار. ليش؟ لانه احنا من اليوم الاول استلمنا في بلدية الخليل كان عندنا رسالة واضحة بان دوامنا كان الدوام بجانب الحرم الإبراهيمي الشريف، وهي كانت رسالة واضحة للاحتلال بان بلدية الخليل هي صاحبة الولاية على كل انحاء المدينة، ولا يوجد لأي أحد له صلاحية أو سلطة لإدارة أي جزء من الخليل، وهناك اتفاق واضح بلدية الخليل صاحبة الصلاحية على كامل أنحاء المدينة. ولكن بعد أيام أيضا هناك أصبح احتلال أو اعتداء على مبنى البلدية في البلدية القديمة في منطقة عين العسكر، وضع بوابة، الأمر القضائي اللي أعطى ومنح المستوطنين بعملية أو منح الإدارة المدنية بوضع أو تضليل ساحات في الحرم الإبراهيمي الشريف، اعتداء على مناطق، إغلاق على مناطق. كل هذه كانت تحديات إن كمجلس بلدي، إنه ما بلشنا نشتغل في الأمور الحياتية في الكهرباء والمية والنظافة وما شابه، بلشنا في السياسة. وبالفعل كان هناك عندنا مواقف واضحة، أرسلنا رسائل واضحة للعالم أجمع، كان عندنا علاقات توأمة مع 155 بلدية، أرسلنا لهم رسائل منبين فيها مدى الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية على بلدية الخليل ومباني بلدية الخليل. كان هناك أيضا متابعات مع الإعلام الغربي، أيضا كان لدينا قضايا رفعناها في محكمة العدل العليا، بالرغم من معرفتنا أنهم غير نزيهين، يعني ممكن اللي بيعتدي على مبنى البلدية نفسه هو اللي يكون قاضي، ولكن يعني ما خلينا باب إلا طرقناه. قبل أيام وبالتنسيق مع نائب السيد الرئيس أخونا حسين الشيخ أبو جهاد، أرسلنا رسائل لكل سفراءنا في دول العالم، أكثر من 140 سفارة، لحتى تكون أولوية عندهم الخليل ومدينة الخليل وبلدية الخليل والاعتداء اللي حاصل على مباني وساحات بلدية الخليل في البلدة القديمة. فواجهنا كل هذه التحديات منذ اليوم الأول لاستلامنا، ولكن هذا ما بمنع أن الأمور الحياتية كمان تبعنا. يعني كيف تبعنا الأمور الحياتية؟ لا، رحنا كمان في بعض الأمور المهمة اللي لها علاقة في البلدية، كان بداية التركيز على موضوع النفايات وموضوع تنظيف الشوارع وما شابه، وحصل تطور نوعا ما أو تقدم نوعا ما. ما حصلنا على الهدف اللي بدنا إياه أو النظافة اللي إحنا بنهدف لها، ولكن خلال أسبوعين إنك يعني يكون في تقدم كان هذا إنجاز، ومستمرين في الموضوع. رحنا باتجاه المية، وكان اللي جلسة مع وزير المياه لمدة ساعتين في رام الله، وكان هناك يعني كمان ضغط من القيادة السياسية وتوصية لوزير المياه، وجلست أنا وياه تقريبا ساعتين، وحصلنا كمان على رفع، وحصلنا على كمية مياه بتصل ل 25,000 كوب بشكل يومي، بينما كان نصل في العام الماضي تقريبا 11,000-12,000 كوب، يعني ضعف الكمية وأكثر بشوي. كنا إحنا طالبين 30,000 كوب ما حصلناها، ولكن اليوم يعني رفعنا كمية المية. اليوم المواطن زي ما عطينا وعد في الانتخابات ما رح نحل المشكلة، ولكن رح نحد من المشكلة.
0: صحيح.
1: اليوم الدور في الخليل بيصل ل 25 يوم ممكن 27 يوم، بينما لو قارناه في نفس الوقت بالسنة بالعام الماضي كان يصل ل 90 يوم و80 يوم. فبالتالي في تقدم في موضوع المية، ما حلينا المشكلة، ولكن بنأمل السنة الجاي انه نخفض الدور بدل 25 يوم انه يكون في كل اسبوع ليوم واحد. يعني بمعنى بدلنا جهد في موضوع المية، بدلنا جهد في موضوع الطرق، تعبيد الطرق، تأهيل الطرق، راح نستمر في هذا الموضوع. عندنا عدد كبير جدا من الشوارع راح يتم تأهيلها، توسعتها، تعبيدها خلال الفترة الجاية، شق بعض الطرق المقترحة كمان، عندنا فكرة في هذا الموضوع. هناك ملفات كتيرة بكرة غدا إن شاء الله سنعلن عنها ضمن خطة الميت يوم. المجتمع الكهرباء كمان عمالنا شغالين، بنأمل قبل بداية فصل الشتاء إن نكون حلين مشكلة الكهرباء، بدها جهود مضاعفة حتى نصل لهذه المرحلة. العمل جاد بشكل كبير جدا في مواضيع كتيرة، احنا للحظة ما قدرنا نشتغل بالشكل المطلوب. كمان احنا متواجدين واصلين الليل بنهار، ممكن التهاني والزيارات للبلدية كتيرة، فعشان هيك مش قادرين نشتغل بالشكل المطلوب، ولكن عنا طاقة وعنا قدرة للعمل. حاولنا نشتغل مع المجتمع المحلي، واشتغلنا مع المجتمع المحلي وكسرنا بعض الحواجز، اخرجنا ميثاق الشرف، وهذا ميثاق الشرف له علاقة بانه القانون اعطانا بعض الامور من ضمنها توظيف، ومن ضمنها العمل او الاقارب او التعامل او انه التمييز، ولكن القانون ما نص عليها بشكل واضح. احنا اخذناها ميثاق شرف، قلنا ممنوع توظيف الاقارب، ممنوع ممنوع ممنوع، وهذا كمان اعطى ارتياح لدى المواطن. مكتب رئيس البلدية اليوم مفتوح للجميع، وايضا الموظفين الموجودين

0: مواطنين متواجدين في كل أنحاء المدينة من أقصى جنوبها لأقصى شمالها، المناطق المهمشة، المناطق المحاذية للاستيطان. لسه لدينا كتير أفكار، كتير عمل رح نبرزه خلال الفترات الجاية، ولكن إن شاء الله مع الوقت ومع أنه يصير عندنا شوية رح نظهر بشكل واضح يعني. فبالتالي اشتغلنا على مسارين، مسار سياسي، وهذا مش كل البلديات بتشتغله، ولكن بلدية الخليل اليوم تتصدر المشهد السياسي، وأيضا مسار خدماتي اليوم البلدية في تقدم في الخدمات اللي بتقدمها. فبالتالي برزنا الخليل وبلدية الخليل مرة أخرى، وأصبحت يعني واضحة المعالم. وبنأمل هذا مش الإشي اللي إحنا بنهدف اللي نطمح له، هذه بداية الطموح إن شاء الله، بنصر خلال الأشهر القادمة والسنوات القادمة حتى تبقى الخليل وبلدية الخليل في القمة وعلى قدر المسؤولية إن شاء الله.
1: هي الخليل تستحق أن تكون بالقمة بصراحة من كثير جوانب. دائما لما تدخل خلينا نحكي حقوق المواطنين مع الأمور السياسية بتضاعف الجهود، فأكيد مش سهل عليك أنك أنت توازن، لأنه إحنا بالنهاية تحت احتلال. صحيح. والخليل كلنا عارفين أنها بتتعرض لانتهاكات ولتهويد ولمنغصات كثير فيما يخص الخليل والمواطنين وحتى الخدمات. كيف بتحس هاي الجهود؟ يعني أكيد مرهقة يعني عليك أو على طاقم كل البلدية، أنه أنت تشوف أنه هاي البلدية بدها قدرة، بدها قدرة مضاعفة وبدها جهد مضاعف على أن هي توازي ما بين الأمور السياسية. أنت ذكرت أكيد بلقائك قبل قليل حكيت عن موضوع أنه أنت في جهود مضاعفة لأنه أنت في عندك أمور سياسية بدها حل وفي عندك كمان مواطنين. هسا جميعنا شفنا الخليل في الكم يوم اللي فاتوا كان واضح التغيير عليها يعني، والكل بيسأل وبيحكي بين حاله شغل واحدة انه ان شاء الله ما تكون بس هاي البدايات. شو رأيك يا ابو يزن؟
0: لا انا يعني بالنهاية كلامك مش البدايات، يعني احنا سعنا لسه ما بلشنا يعني احنا لسه ما بلشنا، يعني حصلت بعض الامور، ولكن هاي الامور بعتبرها اشي روتشات بسيطة هون هون. يمكن موضوع المية بذلنا جهد فيه وحققنا انجاز فيه، ولكن انا بحكي لك لسه ما بلشنا. لا، عندنا طاقة وعندنا قدرة وعندنا خطط لحظية وخطط قصيرة الأمد وخطط طويلة الأمد. فبالتالي الأيام الجاية رح تبين شغلنا. الشغل الحقيقي لا لسه رح نكون متواجدين. ما يميز المجلس البلدي وما يميز رئيس البلدية في هاي الفترة أن نكون على تواصل مع كل فئات المجتمع وتواصل مع الناس. في شغلات رح نقدر نحلها، في شغلات رح نحاول نحلها، في شغلات رح نعتذر للناس انه ما قدرنا نحلها ولكن حاولنا من اجل ايجاد حلول لها. عندنا الطاقة وعندنا القدرة. للي بيحكي انه هذه يعني البداية، لا، بنقول احنا السعان ما بلشنا، يعني هذا كله اللي راح يعتبر السعان يعني بلغة الرياضيين تحماية. الشغل اللي جاي بدها شغل، وزي ما حكيت لك وعد علينا هذا انه الخليل تعود الى الصدارة وبلدية الخليل تعود إلى صدارة المؤسسات في الخليل وعلى مستوى الوطن إن شاء الله.
1: ما هي دائما الناس إحنا كمواطنين دائما بيلفت نظرنا الأشياء الظاهرة بالبداية، ممكن تكون في جهود حثيثة جدا ولكن غير مرئية ما بيعترف فيها المواطن.
0: طبعا
1: بس إله دائما الظاهر إنك أنت تضوي
0: يعني
1: شارع.
0: اليوم المواطنين ما بيعرفوا قديش الجهد اللي بنبذله أو ببذله من أجل الحصول على تمويل لمشاريع. اليوم الوضع المالي للبلدية سيء جدا، يعني أنا بحكي لك بصراحة.
1: أكيد.
0: اليوم البلدية عليها ديون تصل يعني مستحقة للدفع، بتحكي عن 420 مليون شيكل ديون على البلدية، يعني البلدية مديونة. طيب هذا الوضع غير مريح، ما بنفع انك تقعد وتركض، بدك تروح وبدك تشغل وبدك تبذل جهود، وكان هناك تواصل مع عدد من السفراء، عدد من القناصل، عدد من اعضاء اللجنة المركزية مع الحكومة. وضعها صعب ولكن ممكن، كمان مع حدا من الخارج بعض المؤسسات الأجنبية. كمان هذا جهد ما بيقدر يشوفه المواطن، ولكن جهد يبذل من أجل جلب الأموال لتنفيذ بعض المشاريع. للحظة هذا الموضوع ما بتقدر تحققه خلال أسبوع أو أسبوعين، هذا بعد 4-5 أشهر ممكن. أكيد. نحصل على أول مشروع أو تاني مشروع، يمكن إن شاء الله خلال الأيام الجاية رح نصل على المشروع من الكويتيين 400,000 دولار. هذه بداية الأمور، ولكن هناك تنسيق، هناك جلسات مع مسؤولين، يعني جلساتنا كان مع أخونا نائب السيد الرئيس الأخ حسين الشيخ أبو جهاد، وكانت تتمحور عن آلية جلب الدعم، عن آلية دعم الخليل، عن آلية وقف الممارسات الإسرائيلية. أيضا أخونا قائد جهاز المخابرات العامة وكان له دور كبير جدا في فتح بعض القنوات. أخونا ماجد فرج أبو بشار كان لنا جلسات مع عدد من المسؤولين مع وزير المياه وحققنا يعني قلت

0: جلستنا مع وزير المياه ساعتين. هلأ ممكن ينزل خبر إنه والله بلدية الخليل حققت إنجاز في موضوع المياه واليوم رفعت الكمية من 10 أو 11 ألف كوب ل 25 ألف كوب، ولكن في الساعتين ما نحكى بس عن هذا الموضوع، نحكى كمان أنا السنة الجاي سنة 27 هل بدي أضل أعطي أنا المواطنين كل 25 يوم المية أو شهر؟ أنا بدي أصل على الأقل كل أسبوع مرة ينزل عند المواطن، فبالتالي أنا مطلوب بدي 40 ألف كوب. بعرف المضايقات الإسرائيلية ولكن عمالي بضغط. اليوم مطلوب منا انه كمان اغلاق مداخل الخليل مثلا، ما بحكي عن اللي صار امبارح، انا بحكي بشكل عام يعني. انت فاتح بير المحجر وفاتح لي احيانا الفحص واحيانا بتسكره ومسكر باقي المناطق. طيب انا في موضوع ليلة العيد النفايات كميات كبيرة، في المناسبة انا ليلة العيد كبلدية الخليل لميت اكتر من 1000 طن خلال 24 ساعة وهو رقم قياسي، سكروا سدة الفحص. فبالتالي كان هون في مجهودات الارتباط الفلسطيني الاتصال من أجل فتح السد عشان السيارات يخرجوا على المكبات يكبوا، فبالتالي في شغلات المواطن ما بيشعر فيها، ولكن أكيد احنا جادين للعمل ولإظهار الخليل بشكل هلاق. احنا بنكون سعداء انها الخليل بلش الناس يحكوا عنها، بنكون سعداء انه اخواننا في الضفة الغربية واهلنا بلش يحكوا انه شو يعني بلدية الخليل واضح انه فيها تغيير وعمالها بتشتغل. هذا احنا كنا بنفتخر فيه
1: اكيد طبعا
0: كأبناء محافظة الخليل وكخلايلة انه بلدية الخليل بلشت تاخد عفيتها وترجع للصدارة مرة اخرى،
1: وزي ما بيحكوها الصينيين الخليل عاصمة فلسطين.
0: طبعا
1: يعني هيك يعني كانوا هيك يعني، لا هذا يدل على ازدهار الخليل اكيد. رح نخرج لفاصل واكيد بنرجع لنكمل الحديث.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنادي
1: لجنادي من صغري للباقي من عمري.
2: يحبس انفاسنا رونالدو رونالدو رونالدو
3: لك ايوه يلا شوت لا شو صار علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
5: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: أسراها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: رجعنا لكم من جديد متابعينا ومستمعينا بهاي الحلقة المميزة. لنكمل حديثنا مع رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري. شو أكثر ملف يعني كان مهم كثير في البلدية وبده حل؟ يعني خلينا نحكي القضية الأكثر إلحاحا بهاي الفترة في البلدية وبده حل.
1: يعني في قضايا كتير، يعني احنا حكينا في الموضوع السياسي والسيطرة والاعتداء على ممتلكات البلدية وعلى الحرم والمناطق المغلقة، وفي ملفات مهمة، الموضوع المالي. يعني بلدية يكون عليها 420 مليون، هذا كمان إشكالية. موضوع النظافة موضوع مهم، موضوع المياه، يعني هذه الناس بدها تعيش، يعني كمان انت إذا مش قادرة توفري للحد الأدنى من مقومات الحياة مشكلة. فهذه أهم الشغلات اللي انت عمالك بتواجهها وبتحاول توصل إليها، بالإضافة لفتح قنوات اتصال مع دول العالم كله، مع المانحين مع الممولين، عشان تحصل على المال الكافي لتنفيذ عدد من المشاريع.
0: طيب خلينا نحكي كرئيس بلدية، لما تتجول بشوارع الخليل شو أكثر إشي بزعجك؟
1: لا بالعكس، يعني شوارع الخليل حلوة، بس يمكن الأمور بتزي أول، الناس كلها بتسلم وبتسلم على الكل، واللي بده يتصور واللي بدك تحكي معاه، وما بنفع يعني تعدي عن حد وما تحكي معاه.
0: أكيد يعني
1: الأمور بيكون بدك يعني، بس لما بمشي في شوارع الخليل بكون مبسوط، بتشوف حب الناس، يعني بتشوف قديش الناس بتقدر، قديش الناس يعني شايفة وعندها أمل. يعني الناس كمان اليوم متأملة فينا أنه كمجلس بلدي، كرئيس وأعضاء مجلس بلدي، ننجز لهذه البلد بالرغم من كل المعيقات والمعوقات والأمور السيئة. فإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم. أنا دائما ما بدي أرفع يعني أحكي بدنا نعمل عشان بكرة ما نقصر بشي، لا إحنا بنعمل على قدر الإمكان. حكينا في المية أنه اليوم إحنا كان يصنع 10,000 11,000 كوب، اليوم العام كان يصنع 10,000 أو 11,000 كوب، اليوم صار يصنع 25,000 كوب. هذا موضوع مهم مثلا.
0: أكيد
1: موضوع النظافة، يعني مش هيك الخليل لازم تكون، لازم تكون أنظف، بس مقارنة في الأشهر الماضية لا، اليوم الوضع أحسن، بتحسن
0: كثير بصراحة، الوضع ملحوظ.
1: التواصل مع الناس، الشوارع، الطرق، مشاريع ريادية، الاستثمار، توفير المال، يعني هذه شغلات كثيرة إن شاء الله.
0: طيب شغلة معينة يعني بعيدا عن الناس، شغلة معينة، سلوكيات معينة، شغلات معينة أنت مش عاجبتك كرئيس بلدية ومثلا تتمنى أنها تتغير أو أنت بتسعى لتغييرها؟
1: شغلات يعني شغلات أنت بتحاول تغيرها، يعني شغلات الثقافة عند المواطن، النظافة. موضوع النظافة مهم، يعني اليوم أنت عندك مثلا، إحنا ليلة العيد كان بيشتغل عنا ما بين بلدية، موظفين بلدية ومجلس مشترك 500 موظف، ما بين عامل ومشرف، ويعني كانوا 500. هلا لو كان العدد 2000 وما فيش ثقافة مواطنين بالحفاظ على نظافة الشوارع ونظافة الأحياء ونظافة الحدائق والساحات العامة، أنا بحكي لك مش راح نحقق أي شيء. فمطلوب منا، أنا نفسي أغير إنه الثقافة عندنا نصير نحافظ. يعني أنا بشرب فنجان قهوة خلصت منه، مش شرط أفتح الشباك وأزيده من السيارة، ممكن أصل لأول حاوية زبالة وأحطه، أو أحطه في السيارة لما بصل البيت بحطه بكيس وبحطه في الحاوية. هاي الثقافة لازم نشتغل عليها، وراح تكون في حملات للتوعية للتثقيف. هاي شغلة. الشغلة الثانية موضوع السرقات وسرقة المال العام، يعني للأسف في ناس بيسرقوا الكهرباء، بيسرقوا المي، مع إنهم في جزء منهم بيعرفش انه حرام، وفي جزء منهم بيعرف انه حرام، بيعرف انه هي طبعا حرام، لانه هذا المال مالي ومالك، صح، ومال كل اهل البلد. هذا مش مال، هذا اللي تيجي تحكي انه بسرق البلدية، لا، انت لما بتسرق البلدية بتسرق كل خليلي، كل صح، انسان خليلي. هذه كمان الثقافة عند الناس، لانه انا بعرف انه عندنا دين وعندنا اخلاق، هاي نفسي اغيرها، موضوع الاعتداء على المال العام وسرقة المال العام. الشغلة الثالثة الاموال اللي موجودة على الناس للبلدية، لنفسي كثير الناس حتى الوضع المالي صعب، ممكن الديون السابقة نقسط لك إياها ونخليها أخف وتقدر تدفعها. اللي مقتدر واللي عنده فيلا وعنده ما شاء الله جيب ورينج وعليه ديون للبلدية، أنا بقول أبدأ أنه يدفع ديون البلدية. فنفس هي الثقافة كمان، ثقافة الدفع والالتزام تصير، لأنه إحنا الفلوس اللي بناخدها من المواطنين ما هي دائما بنحولها لمشاريع يعني. أكيد ما يعني. راح نخليها لا في البنوك ولا راح ناخدها احنا. ناخدها من المواطن بنحولها لمشاريع طرق، مياه، صرف صحي، حدائق، مدارس. فبالتالي هذا مال البلد بضل في البلد. هاي شغلات، ثلاث شغلات ان شاء الله بدنا نغير فيه.
0: هي موضوع هي مش بس البلدية عليها مسؤوليات كمان المواطنين. يعني موضوع الدفع بصراحة موضوع يعني انتوا اكيد عانيتوا منه كبلدية، دفع المستحقات او الديون المتراكمة على المواطنين. يعني هاي كمان مسؤوليات المواطنين
1: طبعا.
0: يعني
1: المواطن بيتحمل جزء. يعني احنا دائما بنلوم المسؤول، وانا بحكي لك المسؤول يجب ان يتحمل المسؤولية. واحنا دائما بنحكي جينا عشان نخدم المواطنين، بس عشان انا اقدر كمان اقدم الخدمة بالشكل المطلوب. وفي ناس عدد كبير جدا من المواطنين ملتزمين اتجاه البلدية بالضرائب، بفواتير الكهرباء، بفواتير المياه، ولكن في جزئية وهي لا تتعدى ممكن نحكي عن 20 او 30% غير ملتزمة لا في ضرائب ولا ملتزمة بدفع فواتير المياه ولا فواتير الكهرباء. حتى في جزء منهم غير ملتزم بأمور النظافة والحفاظ على الشوارع العامة. وفي جزء أيضا يقوم بالسرقة. يعني كمان هذا لسه السعان اللي بتفعش يعني بتسجل عليه، لسه في ناس بتسرق.
0: صح.
1: وللأسف هم بيفكروا انهم بيسرقوا يعني مال ناس او يعني مال مؤسسة. لا، هذا مال المؤسسة، ما هو للبلد ولأهل البلد. فبالتالي انت بتسرق كل واحد فينا.
0: هي فعليا خلينا نحكي يعني كل واحد يتوقف عند مسؤولياته. يعني مثلا المواطن لما بتيجي يحكي لك ماشي انا بعرف انه انا من مسؤوليتي ان انا اروح ادفع مستحقاتي. طب من وين ادفع؟ مش متوفر لي لا وظيفة، والبطالة ماكل البلد. يعني بتحكي يعني هي زي
1: يعني احنا ما بدنا نوجد مبررات. احنا كمجلس بلد بنشعر في الناس وبنعرف في الناس وبنعرف انه في ناس، واحنا في ناس بنتعامل معهم ضمن يعني اللي بيشتغلوش ووضعهم المالي صعب. لا، في تعاملات وفي لجان بتبحث عنهم. ولكن بنحكي عن الناس العاديين. حتى بنحكي الديون اللي تراكمت، هي ما تراكمت بعد احداث 7 اكتوبر، ما في ديون قبل. كانوا هذول الناس بيشتغلوا عندهم دخل وعندهم وعندهم وعندهم وعندهم، ولكن اللي هي الثقافة مش موجودة عندنا. بكل الأحوال نتمنى يعني نغير الثقافة بشكل عام اتجاه المؤسسات، لأنه كمان السابقين والمجالس السابقة قد أكون أنا جزء من الموضوع، أنه كمان ما كسرت الحاجز ما بين المواطن وما بين المؤسسة عشان يصير يدفع بكل أريحية. يعني في جزء من الناس ما بيدفع أو غير ملتزم، أو حتى في موضوع النظافة ما بيحافظ على نظافة البلد، لأنه هو بالشعر حاله جزء من هاي المؤسسة أو جزء من البلد، أو بيشعر أنه هاي المؤسسة له.
0: يعني هي يعني مثل ما حكيت لك، هي علاقة تكاملية. يعني مسؤوليات موزعة، كمان في حقوق وفي كمان واجبات. طب كيف تتعاملوا مع ما خلينا نحكي عائلة محتاجة ما حتدفع للكهرباء؟ بصراحة
1: يعني في ناس بيراجعونا في البلد. يعني لكل حال ولكل وضع
0: في
1: يعني
0: تعامل فيه خاص
1: مع، طبعا في تعامل مع كل البلد. يعني احنا جايين جزء من هاي البلد، واحنا منتخبين من البلد، فبالتالي احنا بنتعامل مع كل مكونات المجتمع الفلسطيني. وعنا يعني قدرة وعنا إصرار على أن يكون لدينا اتصال وتواصل مع كل فئات المجتمع، وندرس كل حالة بحالتها إن شاء الله.
0: أكيد يعني هي في شريحة لا بأس بها أكيد من 7 أكتوبر إلى الآن مهمشة.
1: ودائماً بحكي الوضع الاقتصادي والسياسي وكل شيء وضع سيء يعني.
0: أكيد أكيد.
1: هي الإشكالية ليس فقط الوضع سيء على المواطن، كمان على المؤسسة.
0: أكيد
1: يعني
0: طبعاً.
1: لما بتستلم بلدية عليها 420 مليون شيكل دين، يعني هذا كمان وضع ليس سهلا. يعني كمان المؤسسة عندها صعوبات.
0: أكيد طبعا. رح نكمل الحديث بس خلينا نطلع لدقات الساعة وراجعين.
2: الساعة الآن 4:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
5: أصل القهوة مذاق،
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.

0: رجعنا لكم من جديد. بدنا نتطرق لزاوية مهمة جدا جدا، ما بزبط أبدا إنه إحنا نتلاشاها بصراحة، فأنا خليتها للآخر لأنه كتير موضوع مهم، ألا وهو البلدة القديمة بالخليل. يعني احكي لنا كيف كبلدية، يعني البلدة القديمة مهمشة في كل من ترأس البلدية سابقا، ما حدث أي تغيير، ما بدنا نحكي جذري، تغيير بسيط فيما يخص البلدة القديمة اللي هي تعتبر قلب الخليل.
1: صحيح، يعني البلدة القديمة هي ليس دفاعا على أحد وليس هجوما على أحد، الوضع الموجود فيها وضع استثنائي.
0: صح.
1: يعني وضع مش موجود في كل العالم، منطقة جزء محتل، عدد من المحلات مغلق بأوامر عسكرية، عدد مسموح له يفتح ولكن الناس خايفة تنزل لعنده، مناطق فيها مستوطنين، فالوضع فيها كتير صعب. هلأ منوعد، يعني احنا اول يوم دوام اللي انا كرئيس بلدية واخذت معي المجلس البلدي كان دوامي بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف او بجانب الحرم الإبراهيمي، وهي كانت رسالة. يعني أنا كل الناس كانوا متوقعة تلاقيني في مبنى البلدية في عين صارة، أنا نزلت دوامت في وهي كانت رسالة.
0: صح.
1: إنه البلدة القديمة رح يكون عليها التركيز خلال الفترات القادمة، رح يكون عندنا نشاطات ثقافية، نشاطات بنى تحتية رح يكون التركيز فيها، وهي أيضا رسالة إنه إحنا أصحاب السيادة وأصحاب الصلاحية على كل أنحاء المدينة، وأنا بحكي كبلدية الخليل. إن متأمل بالشراكة مع كل الشركاء وكل المؤسسات من غرف تجارية، ملتقى رجال أعمال، المحافظة، الأمن، حركة فتح، لجنة إعمار الخليل اللي تبذل جهد كبير، يكون عندنا خطط واضحة من أجل إعادة الحياة. واليوم يعني في جهود تبذل، يعني لجنة إعمار الخليل عمالها بتعمر في البيوت، بتعيد تأهيل الأبار، بتشتغل يعني. فإن شاء الله يكون في جهود مشترك من أجل إعادة الحياة مرة أخرى. موضوع النظافة في البلدة القديمة رح يتم التركيز عليه، رح يتم العمل عليه، البنى التحتية، تسهيل حياة المواطنين، توفير الحد الأدنى منهم من الحياة.
0: يعني كل سكان البلدة القديمة بالخليل بصراحة واضعين أمالهم على البلدية، لأنه من صوتهم مش واصل بصراحة من كل نواحي، يعني حتى كإعلام، حتى كوافدين للبلدة القديمة. البلدة القديمة صدقا صدقا مهمشة، وصدقا بنادوا من زمان كثير، لأنه عن جد حد يطلع على هاي المنطقة.
1: احنا جاهزين، أنا بعتبر البلدة القديمة في عندك المناطق المغلقة، المناطق المحادية للاستيطان، منطقة تل رميدي والمناطق المحيطة فيها، منطقة وادي حسين، حارة جابر، حارة السلامة، جزء من حارة الجعبري، هاي مناطق كلها يعني أنت ما بتقدر تصليها بسيارتك. يعني حتى المواطن فيهم لما بده يصل يمكن يمشي 100 متر 200 متر نصف كيلو كيلو عشان يصل بيته، هو حامل كيس طحينة وحامل جرة الغاز، فبالتالي في ناس بتدفع ثمن، في ناس بتدافع عني وعنك. هاي المناطق كلها رح نعطيها أهمية إن شاء الله، رح نحاول توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة. اليوم كمان البلدية يجب أن لا تكون وحيدة في هذا الموضوع، يجب أن يكون في هناك شراكات حقيقية من خلال كل مؤسسات المجتمع المحلي.
0: أكيد طبعا، دائما إحنا بنأمل إنه الأمور دائما تكون بشكل أفضل ولو بشكل بسيط. إحنا لما بدنا يعني لما نكون طمعانين في أبو يزن ما بدنا إياه يخلي الخليل أوروبا أكيد.
1: لا طبعا،
0: ولكن هي يعني هي قدرة، يعني أنت لما بدك تكون بمنصب معين وإحنا نحط ونعلق آمالنا عليك، لأكيد لأنه إحنا مؤمنين بقدرتك، مؤمنين أنه أنت إلى حد ما عندك القدرة أنك أنت عن جد ممكن أنت تدعم الخليل، ممكن تعمل للخليل. الخليل كلنا ما بننكر بأنه دونا عن معظم المحافظات،
1: لا تختلف عن كل محافظات الوطن، تختلف عن كل مدن الوطن، وممكن تختلف عن كل مدن العالم لطبيعة الوضع السياسي اللي موجود فيها.
0: والخليل يعني خلينا نحكي تعتبر من أغنى المحافظات، الثروات اللي فيها، الخيرات اللي بالخليل. الخليل محافظة ضخمة مش سهلة، إنه يجب استثمارها بالشكل الصحيح، الشكل اللي بليق فيها كخليل صراحة.
1: صح.
0: يعني
1: صح.
0: والبلدة القديمة إحنا أكيد طبعا ما بننساها من يعني دائما حديثنا عن البلدة القديمة دائما مستمر. البلدة القديمة هي أمانة رغم كل الصعوبات اللي بتمر فيها والتضييقات اللي بتمر فيها البلدة القديمة، والمواطنين وإخواننا اللي ساكنين في البلدة القديمة أكيد إحنا حاطين كل هاي الأشياء بعين الاعتبار، ونسعى دائما بأنه تكون البلدة القديمة أكثر أمانا ولو يعني خلينا نحكي بشيء بسيط. بدنا في نهاية هاي الحلقة من حضرتك بدنا رسالة للمواطنين تكون موجهة للمواطنين بشكل مباشر لتكون هاي نهاية حلقتنا لليوم.
1: طبعا يعني اليوم احنا عنا مجلس بلدي قوي، عنا رئيس بلدية ومجلس متجانس، فبالتالي مطلوب منا انه نعيد الخليل لمكانتها، مطلوب منا أن نعيد هوية الخليل وبلدتها القديمة والحرم الإبراهيمي. اليوم أنا اللي بتمناه من كل مواطني مدينة الخليل أول شيء الأمر السياسي بالتوجه إلى البلدة القديمة وإلى الحرم الإبراهيمي، هاي بيوتنا، هاي بيوت أبائنا وأجدادنا، فبالتالي ممنوع نفرط فيها، يجب علينا أن نكون متواجدين بشكل دائم في هذه المناطق. الأمور الحياتية إحنا جاهزين لح نعمل معا وسويا من أجل النهوض بالخليل، من أجل عودة الخليل إلى مكانتها، عودة بلدية الخليل إلى وضعها الطبيعي في صدارة المؤسسات الفلسطينية. كل هذا ما بصير إلا بجهود وشراكة حقيقية ما بين رئيس وأعضاء المجلس البلدي والمجتمع المحلي. إن شاء الله الأيام القادمة بتكون أفضل، الأيام القادمة بتكون أحسن. قدمنا إشي خلال الأسابيع الثلاث أسابيع الماضية، ولكن بنعتبر إنه المشوار لسه ما بلش. الأيام الجاية والأشهر القادمة رح تكون أفضل، رح تكون أحسن، رح تكون فيها إنجازات تليق بالخليل وتليق بسكان الخليل وتليق بهاي المدينة اللي عمرها أكثر من 6000 سنة.
0: والخليل دائما أكيد لا يليق بها إلا الجمال والازدهار، ثروة كبيرة عنا بالخليل تستحق أن يتم استثمارها بالشكل الصحيح. فالله يحمي البلد ويحمي الخليل إن شاء الله، ودائما بالقيادات وبرئيس بلديتنا أبو يزن إن شاء الله
1: يا رب.
0: بتكون الخليل دائما مزدهرة ودائما بتكون الخليل متطورة جدا. شكرا كثير لكم، شكرا لكل اللي تابعونا واللي استمعونا استمعوا لحلقتنا بهاي اللحظات. المهندس يوسف الجعبر رئيس بلدية الخليل، شكرا لك.
1: شكرا، شكرا
0: على وقتك
1: ويسعد مساك. يلا يسعدك،
0: واستنونا بحلقة جديدة ومواضيع جديدة كلها إبداع وكلها طاقة وكلها تفاؤل لهاي البلد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
6: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 4:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: من 700 مسيرة روسية معظمها من نوع شاهد، وأيضا عن أكثر من 70 صاروخا من مختلف الأنواع. وقد تمكنت الدفاعات الأوكرانية بحسب البيان من إسقاط 600 أو أكثر من 600 مسيرة، وأيضا من اعتراض 40 صاروخا في الأجواء الأوكرانية. إياد السيتية، التلفزيون العربي، كييف.
4: ساعه جديده من هذه التغطيه المستمره من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الاوسط، نبداها من لبنان، حيث اكد الرئيس اللبناني جوزيف عون حرصه على السلم الاهلي والاستقرار الداخلي ومنع الفتنه التي من شانها ان تهدد بقاء لبنان، مشددا على ان كل من يغذيها يقدم خدمه لاسرائيل. وفي هذا السياق اشار عون الى ان الجيش والاجهزه الامنيه هما العمود الفقري والاساس لمنع الفتنه، مجددا على أنه لا خيار أمام لبنان لوقف الحرب الإسرائيلية غير التفاوض. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن هدف العملية العسكرية في لبنان تطهير المنطقة بين الخط الأصفر ونهر الليطاني من السلاح ومقاتلي حزب الله، وأضاف كاتس أن ذلك يكون بفرض السيطرة الأمنية على المنطقة.
5: هدف عملياتنا العسكرية في لبنان على المدى القريب هو تطهير كل المنطقة الواقعة بين الخط الأصفر ونهر الليطاني من السلاح ومن مقاتلي حزب الله عبر سيطرة أمنية إسرائيلية.
4: على الصعيد الميداني، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد 11 شخصا في غارات إسرائيلية على بلدات جبشيت وتول وأنصار المروانية جنوبية لبنان. وفي مدينة صور، قال مدير مستشفى جبل عامل إن 3 من عناصر الفريق الطبي أصيبوا جراء الاستهداف الإسرائيلي في محيط المستشفى. أعلن حزب الله شن هجمات عدة ضد قوات إسرائيلية في جنوب لبنان، وقال في بيان إن مقاتليه تصدوا بعبوات ناسفة لتوغل قوات إسرائيلية باتجاه بلدة حداثة، كما استهدف دبابتي مركزة في المنطقة نفسها. وفي بيان آخر أفاد الحزب أن مقاتليه استهدفوا دبابة مركزة في بلدة البياضة.

0: دعا المستشار الألماني فريدريش ميرس إسرائيل إلى ضبط النفس في لبنان، كما دعا حزب الله إلى إلقاء السلاح، مشيرا إلى أنه إلى أن بلاده تتابع بقلق بالغ التصعيد في الجنوب اللبناني.
1: نتابع التطورات الميدانية في لبنان ببالغ القلق، خاصة في ظل الحصيلة الإنسانية الثقيلة للحرب الدائرة منذ 3 أشهر بين إسرائيل وحزب الله. ندعو إسرائيل إلى ممارسة ضبط النفس في حملتها المستمرة في جنوب لبنان، وعلى حزب الله وقف العمليات العدائية فورا وإلقاء السلاح. نحذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار المواجهات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. نطالب جميع الأطراف بضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد الإقليمي.
0: للمزيد ينضم إلينا من بيروت مراسل تلفزيون العربي رامز القاضي. أهلا بك رامز، لنستطلع معك آخر التطورات، خاصة بعد تصريحات الرئيس اللبناني، إن كان هناك يعني ما يرشح حول الاجتماعات التي تجري من المفترض أن تكون اليوم حول موضوع التفاوض، وأيضا آخر مواقف حزب الله.
2: بالفعل رولا، عمليا من المفترض أن تنطلق الآن هذه المفاوضات في العاصمة الأمريكية واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في هذه الجولة التي ستستمر على 2 يوم. بحسب مصدر لبناني مطلع على سير هذه المفاوضات، أكد لي التلفزيون العربي أن الوفد اللبناني سيطالب بتحويل ما حصل بالأمس مما يمكن تسميته بالتفاهم الذي جرى وأعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلاله جرى تحييد الضاحية مقابل التزام حزب الله بعدم قصف الشمال، شمال إسرائيل، بتحويل هذا الأمر إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل يشمل الجنوب والبقاع الغربي. الوفد اللبناني سيعمل على هذا الأمر وسيحاول أن يستفيد مما حصل بالأمس كمدخل أساسي بحسب ما أكد هذا المصدر للحصول على اتفاق وقف إطلاق نار شامل. هذه المفاوضات من بعدها يمكن مناقشة أو أن تسير بالتوازي، بسؤال لهذا المصدر بالنسبة إلى باقي المواضيع التفاوض أو بنود التفاوض التي يركز عليها الوفد اللبناني كمظلة سياسية أساسية، وهي التي باتت معروفة النقاط الخمس، من خلالها الانسحاب الإسرائيلي، عودة النازحين، إعادة الأعمار، وكذلك عودة الأسرى. سيحاول الحصول على تثبيت وقف إطلاق النار وتسير المفاوضات بالتوازي في باقي الوفود بباقي البنود مع الوفد الإسرائيلي. هذا بالنسبة رسميا إلى الدولة اللبنانية، وبعد ما حصل بالأمس من خلال الاتصالات وما أعلن عنه الرئيس الأمريكي، وأيضا دخول دول عربية ومنها قطر على خط هذه كدور محوري للوصول إلى هذا التفاهم الذي جرى من خلاله بتحييد الضاحية والعاصمة بيروت. لكن عمليا رولا، في الجنوب الوضع على حاله لجهة استمرار الغارات الإسرائيلية. منذ صبيحة هذا اليوم جرى تسجيل أكثر من 20 غارة، وبالتالي بدا واضح أن إسرائيل لم تلتزم بهذا الأمر، أو أقله أن هذا التفاهم بقي محصورا بتحييد الضاحية وبيروت، فيما بالجنوب استمرت الغارات سواء من المقاتلات الحربية الإسرائيلية أو من خلال المسيرات. أما بالنسبة إلى حزب الله فلم يسجل بعد أي إطلاق أو لم يسجل إطلاق صواريخ باتجاه العمق كما حصل كان في الأيام الماضية، حيث ارتفعت هذه الوتيرة قبيل الوصول إلى هذا التفاهم بوصول صواريخه إلى نهرية وصفد وغيرها. لكن ما يجري أو ما أكده حزب الله بالنسبة إلى هذه المسألة إلى أنه لن يقبل بالعودة إلى ما قبل 2 آذار مارس لجهة حرية أو ما تسميه إسرائيل حرية الحركة، وهو ما كرسته في 15 شهرا بعد الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق الأعمال العدائية في نوفمبر عام 2024. وبحسب حزب الله وبحسب مصادره أيضا، وهذا ما كان أشار مصدر بالأمس في حزب الله للتلفزيون العربي، أن هذا غير وارد بالنسبة إلى الحزب، وبالتالي هناك ترقب بهذه المسألة. كذلك برز اليوم الكلام اللبناني، كلام لبناني رسمي للرئيس جوزيف عون، أكد فيه على لا خيار سوى التفاوض أمام الدولة اللبنانية، واصفا بأن الذهاب باتجاه هذا الأمر هو من الشجاعة لإنهاء هذه الحرب التي تعصف بالبلاد. كذلك برز الاتصال الذي حصل بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والذي أعلن عنه في بيان مع رئيس البرلمان الإيراني قاليباف، والذي أشاد بإصرار إيران على مسألة فرض وقف الحرب أو العدوان على لبنان بند أول في هذه المفاوضات لإعادة الاستقرار إلى المنطقة. إذن هذه هي الصورة. هناك ترقب بالنسبة لبنانيا إلى ما سيمكن أو ما إمكانية التوصل إليه في هذه المفاوضات التي ستستمر على يومين في العاصمة الأمريكية، والعين على الحصول على اتفاق وقف إطلاق نار شامل. ولكن السؤال، هل تلتزم إسرائيل وتذهب باتجاه هذا المنحة أم أنها ستستمر بالتصعيد في الجنوب والبقاع الغربي؟
0: طيب رامز، أود أن أسألك عن نقطة، خاصة وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحديث عن الاتصال الذي جرى بالأمس بين نتنياهو، وأيضا هو تحدث عن اتصال جرى مع ممثلين رفيعين لحزب الله، وتحدث عن أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار. يعني هل رشح شيء من حزب الله حول هذا الاتصال؟
2: بالنسبة إلى هذا الاتصال ومعناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تحدث مع ممثلي رفيعي المستوى عن حزب الله، هو عنا بهم مستشاري الرئيس نبيه بري، وما حصل في كواليس الوصول إلى هذا التفاهم وهذه الاتصالات التي قادها رئيس البرلمان نبيه بري، سواء باتصال أحد مستشاريه ونقل رد رئيس البرلمان بالنسبة بالسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، والطرح الأمريكي بتحييد الضاحية الجنوبية مقابل الوصول إلى أو مقابل عدم إطلاق حزب الله الصواريخ على الشمال. هذا الأمر بادر رئيس البرلمان إلى رفض هذه الجزئية وطرح الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل، وهنا أيضا بدخول دول عربية من بينها قطر والسعودية على هذه الاتصالات ساعدت في الوصول إلى هذا التفاهم. لكن ما أكده رئيس البرلمان، وربما هذا الذي شكل نقطة تحول في الرد على هذا العرض، أنه ضمن موقف حزب الله بالوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل، أي أن تتوقف إسرائيل عن كامل الاعتداءات وينحو حزب الله بالمثل أو يتصرف بالمثل ويوقف إطلاق النار. لكن بالنسبة إلى حزب الله الموقف واضح، سواء من تصريحات قيادات كثيرة في الحزب في الأيام الماضية، أمينه العام، وأيضا بالحديث مع مصادر في حزب الله، أنه لن يقبل بالعودة إلى ما قبل الثاني من آذار مارس الماضي لجهة تكريس إسرائيل لحرية الحركة. في 15 شهرا كانت قتلت 500 مواطن لبناني من دون أي رد من حزب الله، وهو ما يعتبره الحزب غير وارد بالنسبة إليه بالعودة إلى هذا التفاهم. هو ربما يفسح في المجال للاتصالات التي تقوم بها الدولة اللبنانية في هذين اليومين لتكريس التفاهم الذي يمكن تسميته بهذا الأمر، لأنه أقل من اتفاق ما حصل لجهة تحييد الضاحية بالأمس والعاصمة بيروت. وبالتالي يراهن على هذه المسألة أن يجري إيجاد أمور تطبيقية أو وجود أقله إعلان نوايا لجهة التزام إسرائيل بوقف إطلاق نار شامل في الجنوب. لكن حتى هذه اللحظة بدأ واضح أن إسرائيل، وعلى الرغم من هذه المفاوضات التي ستنطلق في العاصمة الأمريكية واشنطن، استمرت بتصعيدها في الجنوب من خلال الغارات، لكن من دون تسجيل أي محاولات جدية لتوسعة التقدم البري الإسرائيلي.
0: شكرا لك من بيروت مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. وينضم إلينا من برلين مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معالق. قبل أن أبدأ معك أشير لما تتحدث عنه هيئة البث الإسرائيلية بأن الجولة الرابعة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان بدأت في مقر الوزارة الخارجية الأمريكية، وبعد قليل سنقوم بعرض صور لمقتطفات بداية هذه الجولة وهذا الاجتماع. ياسر، كان هناك موقف ألماني تجاه التصعيد الإسرائيلي في لبنان، سياق هذا الموقف إمكانية أن تتصرف ألمانيا أو يكون لها أي دور بأي اتجاه؟
3: نعم رولاي، الموقف أو تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس جاءت في سياق سؤال وجه له أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماجر الذي يزور ألمانيا حاليا ويجتمع بالمستشار. بالطبع هذه التصريحات تأتي في سياق المنظور الألماني، وهو منظور عادة ما يتبع السياق أو وجهات النظر الأمريكية والإسرائيلية، حيث وجه المستشار في البداية كلامه إلى إسرائيل طالبا منها ضبط النفس، طالبا منها الالتزام بالهدنة التي تم التوصل إليها في أبريل الماضي، طالبا منها التوقف عن استهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية خصوصا في ظل ارتفاع الضحايا المدنيين كما ذكر المستشار إلى نحو 3400 شخص. كما قال إن الحكومة الألمانية عموما تنظر إلى التصعيد الحاصل حاليا في لبنان بقلق بالغ، ولكن على الطرف الآخر فإنه وجه نداء إلى منظمة حزب الله من أجل إلقاء سلاحها والتوقف عن مهاجمة المواطنين الإسرائيليين بحسب ما قال المستشار. كما أيضا وجه كلامه إلى الحكومة اللبنانية ودفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، وكما أشير فقط إلى هذه الصور بالخبر العاجل الذي تحدثت عنه.
0: هذه الصور التي نتابعها من واشنطن قبل قليل لبدء جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. إذن هذه الصور التي نتابعها للجولة الرابعة من المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، والتي بدأت في واشنطن بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بحسب ما تقوله هيئة البث الإسرائيلية. تفضل ياسر.
3: نعم رولا، كما ذكرت بالفعل المفاوضات التي بدأت الآن في مقر وزارة الخارجية الأمريكية هي ما دعا إليه المستشار بالضبط قبل حوالي ساعة أو ساعة ونصف من الآن بتوقيت المحلي، حيث قال إن على الطرفين العودة إلى طاولة المفاوضات. بالطبع رولا، هذا القلق الألماني ليس فقط نابعا من ارتفاع عدد الضحايا المدنيين وحدهم في لبنان وأن التصعيد، بل أيضا من أن هذا التصعيد الحاصل في لبنان يؤثر بالضرورة على المفاوضات الإيرانية الأمريكية والهرامية إلى إنهاء الحرب في منطقة الخليج وفتح مضيق هرمز، وهو أمر يعني ألمانيا ويؤثر عليها بشكل مباشر، حيث أن الاقتصاد الألماني ما يزال يترنح تحت وطأة صدمة الطاقة ما باتت الآن تعرف بصدمة الغاز والنفط. وأيضا هذا أي إجراءات من شأنها أن تؤخر هذه المفاوضات أو تؤخر التوصل إلى حل فيها.
1: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
3: التوصل إلى تهدئة في تلك المنطقة، ولكنها تريد أن تكون هذه التهدئة في صالح إسرائيل. ألمانيا من الدول الأوروبية القليلة ربما التي تتخذ مواقف أكثر تماهيا مع السردية الإسرائيلية في سواء في الحرب مع إيران أو في الحرب مع لبنان ومع حزب الله، وبالتالي فإنها تتبنى هذه المواقف بشكل ربما يثير حفيظة بعض الدول المجاورة أيضا، إضافة إلى أنها أيضا لا تقوم بما يكفي بحسب عدد من المعارضين هنا من الساسة والبرلمانيين، لا تقوم بما يكفي من التصريحات أو التقدم أو العمل على الأرض من أجل حماية الأرواح وحماية المدنيين الذين يقتلون في الهجمات الإسرائيلية المستمرة، خصوصا مع الاجتياح الإسرائيلي العسكري لمنطقة جنوب لبنان وما يترتب عليها من حركة نزوح هائلة في لبنان داخل لبنان، وما يترتب عليها أصلا من دمار ومن استهداف لمنشآت مدنية خصوصا المنشآت التي أصلا من المحرم استهدافها بحسب القانون الدولي مثل المستشفيات على سبيل المثال رولا.
0: شكرا لك من برلين مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معالق على كل هذه التفاصيل. إذن ونتابع معكم مشاهدينا هذه الصور التي وردتنا قبل قليل من واشنطن لانطلاق جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. يذكر أن المفاوضات الحالية التي تجري بين لبنان وإسرائيل تعد الأولى من نوعها منذ عقود، من حيث كونها مباشرة وعلنية وبرعاية أمريكية في واشنطن. الوفد اللبناني يرأسه سيمون كرم، وهو السفير اللبناني السابق في واشنطن. وبحسب التصريحات اللبنانية هذه المفاوضات تركز على ملفات رئيسية، منها تثبيت وقف إطلاق النار، انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وانتشار للجيش اللبناني على كامل الحدود الجنوبية، وتهيئة ظروف إعادة الإعمار وعودة السكان. هذه الجولة التي تجري بالتزامن مع تصعيد قامت به إسرائيل في الأيام الماضية على لبنان وعلى الجنوب اللبناني بأوامر إخلاء كثيرة لعدد كبير.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: على ضرورة الذهاب باتجاه المفاوضات غير المباشرة، وأيضا يعطي مثالا عما حصل بالأمس بالوصول إلى هذا التفاهم من خلال اتصالات غير مباشرة، وكما يقول الارتكاز على عناصر قوة تتقاطع بشكل أساسي بين الميدان وما يقوم به بالضغط واستهداف الجيش الإسرائيلي واستهداف الشمال. يرى في هذا الأمر هو ما أدى إلى تحييد الضاحية الجنوبية، وأيضا بالتقاطع السياسي مع ما قام به والدور الذي لعبه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من خلال هذه الاتصالات سواء المباشرة أو غير المباشرة مع الأمريكيين. ولكن الأهم بالنسبة إليه أن لا تذهب الدولة اللبنانية إلى هذه المفاوضات بشكل مباشر متخلية كما يقول عن أوراق القوة. على ضفة النقيض بالنسبة إلى الدولة اللبنانية، هذا ما أكده مرارا الرئيس اللبناني واليوم أيضا، لا خيار غير التفاوض ولا طريق سوى طريق الدبلوماسية لإنهاء هذه الحرب. وبالأمس كان رد بشكل غير مباشر رولا على حزب الله الرئيس اللبناني بالقول أن البعض يصف ذلك أو بشكل يصف التفاوض المباشر بأنه استسلام، قائلا إن هذا الأمر غير صحيح وأن الحروب تنتهي بالمفاوضات وأن لا أفق لأي حل بالصراع العسكري في الجنوب، وأن لبنان يركز أو يفاوض تحت مظلة أساسية لا يختلف الدولة أو لا تختلف الدولة اللبنانية مع حزب الله في هذه المسألة أو هذه المظلة للعناوين الأساسية لجهة وقف إطلاق النار، عودة النازحين، إعادة الأعمار، وكذلك عودة الأسرى من المعتقلات الإسرائيلية. وبالتالي هذا الأمر وهذا المسار تعول عليه بيروت لوقف هذه الحرب. هنا لا يمكن الإغفال أيضا ما حصل اليوم وبالاتصال الذي أجراه رئيس البرلمان نبيه بري برئيس البرلمان الإيراني قاليباف، والذي شكر له لإيران دورها بفرض أو التمسك بفرض لبنان بند أساسي وأول في وقف الحرب وتركيبها

0: القدس مع أحمد جرادات، وكيف ينظر وما الذي يرشح من الموقف الإسرائيلي حول مسار هذا التفاوض في ظل التصعيد المستمر؟
1: يعني إسرائيل في هذه الفترة تحديدا منذ الأمس تركز على أن المعادلة الجديدة في لبنان الضاحية مقابل البلدات الإسرائيلية في الشمال، بمعنى أنه إذا ما استهدف حزب الله هذه المناطق فإن إسرائيل ستهاجم الضاحية الجنوبية، وتحدث عن هذه النقطة تحديدا كاتس. يعني ينظر إلى أن مثل هذه التصريحات هي ربما قد تعكر جو هذه المفاوضات، لأن الوفد اللبناني كان يطالب منذ الجولة الأولى بضرورة وقف إطلاق النار بشكل شامل بشكل كامل من قبل إسرائيل والذهاب إلى هذه الجولة، ولكن تحايلت إسرائيل على هذه النقطة يعني بظل وجود إدارة أمريكية داعمة لها نوعا ما تحديدا في الموقف من لبنان. وبدأنا يعني اليوم يعني وقبل قليل انطلقت الجولة الرابعة من هذه المفاوضات، وحتى هذه اللحظة على الرغم من أنها مفاوضات مباشرة على الرغم من أنها يعني جولة غير مسبوقة لم يعني يجلس الوفد الإسرائيلي مقابل الوفد اللبناني وجها لوجه منذ ثمانينيات القرن الماضي، ولكن إسرائيل لا تريد أن تقدم أي شيء قد يفهم أو قد يسمح بإجراء أو بالتقدم في هذا المسار السياسي. مثلا بشأن وقف إطلاق النار، إسرائيل تصر على استمرار العمليات العسكرية، هي أوقفت الهجوم الذي هدد به نتنياهو وكاتس أمس نحو الضاحية الجنوبية، ولكن إسرائيل واصلت هجماتها وعملياتها العسكرية في المناطق التي تحتلها في الجنوب اللبناني، وأيضا إغارات على مواقع وبلدات لبنانية عدة منذ صباح هذا اليوم، وإنذارات بإخلاء مباني وقرى من قبل أصدرت من قبل الجيش الإسرائيلي. أيضا بخصوص الذهاب إلى يعني ترسيم الحدود البرية، حتى اللحظة إسرائيل لم تعقب بشكل واضح إن كانت بالفعل معنية بترسيم الحدود البرية. نذكر بأن لبنان وإسرائيل يعني رسمتا الحدود البحرية فترة الحكومة الإسرائيلية السابقة في نهايتها تحديدا في أكتوبر من عام 2022 وبوساطة أمريكية، ولكن كانت المفاوضات غير مباشرة وكانت تعقد في النقورة. اليوم نتحدث عن ملف ترسيم الحدود البرية، وإسرائيل بدلا من الحديث عن إمكانية الانسحاب وترسيم الحدود وحل النقاط الخلافية والانسحاب من مزارع شبعة المحتلة، إسرائيل تعمق المناطق التي تحتلها في الجنوب اللبناني. حتى ما قبل التصعيد الأخير الذي شهدناه قبل أيام والذي انطلق قبل أيام، إسرائيل كانت تحتل 600 كيلومتر مربع من لبنان. يعني بالطبع هذا يعني هذه المساحة ربما زادت بشكل كبير بعد تقدم الجيش الإسرائيلي في القطاع الشرقي نحو قلعة شقيف والمناطق المحيطة بها، أو حتى في مناطق أخرى في الجنوب اللبناني في القطاعات الثلاثة الشرقي والأوسط والغربي. لذلك إسرائيل تعمق من سيطرتها على الأرض. ما تطلبه إسرائيل من لبنان في هذه الفترة إجراءات ملموسة على أرض الواقع لنزع سلاح حزب الله. بمعنى آخر، إسرائيل تطلب من الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني الصدام بشكل المباشر مع حزب الله والقتال بدلا عنها ضد حزب الله من أجل نزع سلاحه، في ظل رفض حزب الله لنزع السلاح. وتجارب نزع السلاح ربما يعني حتى في لبنان يعني ليست مبشرة، إذا ما عدنا إلى منظمة التحرير الفلسطينية التي تخلت عن سلاحها مقابل الانسحاب من لبنان، ونذكر بأنها انسحبت بعد قتال شرس كان في العاصمة اللبنانية بيروت استمر لقرابة 3 أشهر وبعد اجتياح إسرائيل للبنان والجنوب اللبناني. ولكن ماذا حدث بعد أن انسحب وسلم الفلسطينيون سلاحهم في تلك المنطقة؟ حدثت مجازر في المخيمات الفلسطينية، وحدثت أيضا يعني لم يتوقف قتل الفلسطينيين، ولا حتى الحرب الأهلية اللبنانية لم تتوقف. لذلك تجربة نزع السلاح في لبنان دون وجود ضمانات ودون وجود جهات تضمن عدم يعني أن عدم خل إسرائيل بهذا الاتفاق، ربما يعني هذا ما يخيف حزب الله في هذه الفترة. إسرائيل معنية بنزع سلاح حزب الله ليس فقط من جنوب نهر الليطاني بل من كل لبنان، وتحدث كاتس في الأيام الماضية عن جزئية أن إسرائيل تسعى لفرض منطقة أمنية في كل منطقة الليطاني، بمعنى أن إسرائيل تسعى لاحتلال جنوب نهر الليطاني كل الجنوب اللبناني. ونزع هذه سلاح حزب الله من هذه المناطق، وأيضا فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على هذه المناطق. إذن إسرائيل تريد كل شيء دون أن تقدم شيء واحد، وحاليا الحكومة اللبنانية في إطار جولات المفاوضات المتلاحقة

0: جزت عن على الأقل وقف إطلاق النار أو عن فرض وقف للحرب الإسرائيلية على لبنان. وقبيل كل جولة نشهد تصعيدا إسرائيليا يبدو أنه مقصودا من أجل يعني إرسال رسائل للحكومة اللبنانية أن إسرائيل معنية فقط بمفاوضات تحت النار وليست معنية بوقف حربها على لبنان.
1: ابقى معي أحمد رامز القاضي في بيروت. يعني إذا ما حاولنا التركيز على اليوم وآلية الاستهداف والعمليات التي تقوم بها إسرائيل، هل هناك شيء يشي بأنه أخف وتيرة من الأمس مثلا، يعني بالتزامن مع بدء هذه المفاوضات، أم نفس النسق؟
2: عمليا رولا رصدنا منذ هذا الصباح، وهذه إشارة وسؤال مهم بالنسبة إلى إسرائيل، على العكس تماما الوضع في الجنوب على حاله. كان هناك، تحدثت عن أكثر من 20 غارة صبيحة هذا اليوم، غالبية القرى والبلدات التي كانت تتعرض لغارات جرى أيضا استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية وكذلك أيضا من المسيرات. وبالتالي واضح أن إسرائيل لم توقف هذه الغارات أو هذا الاجتياح الجوي الذي تقوم به للقرى والبلدات الجنوبية منذ اللحظة الأولى للوصول إلى الهدنة، وعندما جرى تمديد هذا الاتفاق واتفاق وقف إطلاق النار لمرتين متتاليتين، بدأ واضح أن إسرائيل منذ اللحظة الأولى تحاول تكريس فصل الجنوب عن أي معادلة سابقة، كما حصل عندما قام الرئيس الأمريكي عند فرض هذه الهدنة بتحييد بيروت والضاحية، وأيضا التفاهم الذي حصل بالأمس من خلال هذه المعادلة الجديدة أو هذا التفاهم الجديد الذي يقضي بوقف إطلاق النار من قبل حزب الله على الشمال مقابل تحييد الضاحية وبيروت. إسرائيل تفصل هذا الأمر تماما في الجنوب اللبناني وتحاول تحوله إلى مسرح عمليات عسكرية من خلال هذه الغارات التي تستهدف كل شيء، لا تميز بين مدنيين، لا بل على العكس في الأيام الماضية التي سبقت هذا التصعيد ومشهد التصعيد والتهديدات باتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت، ذهبت إسرائيل إلى غارات تقوم بها لترويع المدنيين لارتكاب المجازر بشكل مباشر من خلال هذه الغارات التي تستهدفهم بزعم أنها
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خارج نادي إن كنا.
1: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: بالنسبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما حزب الله يعول على ما قامت به إيران بالأمس من خلال التهديدات أيضا بالدخول على الخط ورفض استهداف الضاحية وبيروت،
4: ولكنه يوافق على اتفاق إن تم بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية تحت عنوان عريض إنهاء الحرب ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وأيضا الحزب يتعهد بوقف استهداف إسرائيل، ولكن أيضا تحت عنوان عريض بأنه السلاح أمر داخلي، أليس كذلك؟ هذا هو العنوان العريض الآن لموقف الحزب.
3: هذه هي الثوابت التي كان يعلنها حزب الله مرارا على لسان أمينه العام. كنت أتحدث عن هذه الجزئية، مسألة حزب الله يصبو إلى الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار، لكن وقف إطلاق نار شامل، أي أن تتوقف إسرائيل عن كامل الاعتداءات والخروقات التي تقوم بها يوميا في الجنوب، وليس العودة إلى ما قبل 2 آذار مارس الماضي، عندما بعدما جرى توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية باتفاق نوفمبر عام 2024. وبالتالي
4: إلينا أيضا من مقر الكونغرس في واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بديم، وكذلك ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا بكما. أبدأ معك محمد بديم من مقر الكونغرس الأمريكي في واشنطن، و جولة المفاوضات التي بدأت بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، هل من المبكر السؤال عن إن كان هناك أي شيء رشح أو حتى من معطيات حول ما يمكن أن يكون؟
5: نعم، من المبكر وحتى من الصعب في الواقع رولا، لأن الخارجية الأمريكية خاصة مع استمرار هذا المسار ومع تعقيدات العمليات العسكرية وإعلانات نتنياهو ثم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة البارحة بأنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نتنياهو وبأنه قد اتفق معه على ألا مزيد من الهجوم، أن هنالك اتفاقا الآن لن يهاجم حزب الله ولن تهاجم إسرائيل، يبدو أن الخارجية الأمريكية مقلة لدرجة أنه على عكس المرات الماضية الآن خبر أن هذه المفاوضات بدأت يأتي من المصادر الإسرائيلية فقط وليس من المصادر الأمريكية. فوق ذلك بعد نحو ثلث ساعة من الآن يفترض أن يدلي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشهادته هنا أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ حول ميزانية وزارته، كل ذلك على ضوء وعلى وقع العمليات أو محاولات التوسط وتيسير البيئة الوسطى من وجهة النظر الأمريكية، وهي في الواقع أكثر من ذلك، هي ضاغطة خاصة على الطرف اللبناني. السفارة اللبنانية والسفارة الإسرائيلية كلتاهما لم تدريا بتصريحات اليوم، حتى ما كان يقر أو يعلن سابقا وتخبر به الصحافة من ناحية الوقت الذي سيبدأ فيه الاجتماع هذه المرة تقريبا لا معلومة. الاجتماع اليوم يعقد في جو خاص، هذه هي الجولة الرابعة في المجمل منذ بدأت الولايات المتحدة منتصف إبريل الماضي ذلك المسار الذي عزلت فيه المسألة اللبنانية عن اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران. اجتماعان سياسيان عقدا، هذا هو الاجتماع السياسي الثالث، لكنه هو الرابع في مجمل الاجتماعات إذا حسبنا الاجتماع الأمني الذي عقد الأسبوع الماضي في الكونغرس والذي وصف بأنه كان معقدا وحتى في بعض أوقاته كان ساخنا بين الأطراف في 9 ساعات متواصلات لمحاولة الوصول إلى ترتيبات أو تفاهمات، يحاول الجانب الأمريكي أن يضغط الطرفين من أجل الوصول إليها. ما الذي تريده واشنطن هو أن تعزل لبنان عن مسألة إيران، ويبدو ذلك متعارضا حتى مع ما سرب عن مسودة الاتفاق المبدئي لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، والذي لم يصل حتى الآن لمرحلة أن يعلن حتى رسميا من قبل الرئيس الأمريكي. هذا الاتفاق في تلك البنود التي سربت يشمل الجانب اللبناني، وهي النقطة التي ما إن سربت إلى الإعلام. وفي نفس اليوم أجرى ترامب مكالمة مع نتنياهو حتى بدأت هذه الأحداث تصاعدية دراماتيكيا في الميدان اللبناني من قبل الجانب الإسرائيلي. نقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق مصادر ووسائل إعلام أمريكية أنه تحدث بلغة حادة وحتى بألفاظ نابية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة البارحة فيما يتعلق بأعماله العسكرية، وقال له ما الذي تفعله بالضبط. نقلت مصادر أنه قال لمستشاريه بأن نتنياهو يعبث به وبأنه ربما يفسد كل هذا المسار الذي كان ترامب قد اختطه. لكن مسؤولون في البيت الأبيض قالوا للوول ستريت جورنال بأن ترامب معتز بعلاقته بنتنياهو وبأنه لا يوجد أي شيء يكدر صفو هذه العلاقة في الواقع، وبأن المكالمات هي تنسيق مستمر بينهما. على كل حال ترامب يستشعر وإدارته أن مسألة لبنان أصبحت تضع حتى اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران على المحك. ترامب والإدارة الأمريكية لا يبدو أن لديهما على الأقل حتى الآن الرغبة في العودة إلى عمل القتال ضد إيران، وبالتالي مسألة لبنان مسألة محورية وحيوية فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، خاصة وأن ترامب أرسل مقترحه الأخير وفي انتظار الرد من الجانب الإيراني. نقطة لبنان أيضا مهمة بالنسبة لترامب الذي كان قد سوق أنه على وشك أن يدخل لبنان ضمن ركب الدول التي ستأخذ مسار السلام على طريقة ترامب، لا يبدو أن أي من ذلك تحقق حتى الآن. وفي الصورة والمشهد خاصة من زاوية أمريكية من خلال وسائل الإعلام الأمريكية المحللين أن هنالك عاملا لا يريد أن تنفذ الخطة أو الطريقة التي تعتقد الولايات المتحدة أنها الأسلم والأكثر سلاما للبنان إلا على شروطه، وهو الجانب الإسرائيلي. هذه نقطة من المعقدات، معقدات حتى داخليا. نحن في عام انتخابي، مجموعات الضغط الأكثر قدرة على تمويل الحملات الانتخابية والتي دعمت ترامب في مساندة مرشحيه كلها حملات ضغط أو مجموعات ضغط مقربة من اللوبي الإسرائيلي أو هي اللوبي الإسرائيلي نفسه. فبالتالي تعقيدات الداخل والخارج تجتمعان في نقطة لبنان بالنسبة للإدارة الأمريكية والرئيس ترامب.
4: محمد، أود أن أسألك هنا عن نقطة، وعندما يتم الحديث عن أن الرئيس الأمريكي لم يتواصل فقط مع بنيامين نتنياهو ولكن أيضا تواصل مع حزب الله عن طريق ممثلين له رفيعي المستوى، يعني تعتبر سابقة هذا النوع من التواصل، أليس كذلك؟ وعلى ماذا يدل
5: هذا تحديدا في قاموس ترامب؟ ليس بالأمر الذي يجب الانتباه له كثيرا، لأنه يتعمد هذا النوع من السوابق. نتذكر أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الملا زعيم طالبان، أجرى اتصالات هاتفية مع أشخاص حتى مصنفين على القوائم الأمريكية، وإن كان حريصا عند قوله بأنه أجرى اتصالات أو اتفق أيضا مع حزب الله، كان حريصا على أن يوضح أنه كان ذلك عبر ممثلين رفيعي المستوى. وهذه نقطة تشابه للمسار أو الطريقة التي في العادة ينتهجها الرئيس الأمريكي. نأخذ مثلا مسألة حماس التي حتى التقى ممثلون ومبعوثو ترامب بشكل رسمي مع ممثلين وقادة من حركة حماس في أثناء مسار التفاوض. وقت ذلك امتصت الإدارة الأمريكية كثيرا من الانتقادات التي توجه لها. لم يكن من عرف الإدارات الأمريكية أن تلتقي شخصيات مصنفة سواء من حزب الله أو من حماس أو من غيرها من المجموعات التي تضعها ليس فقط على قوائم الإرهاب، وإنما عرفا لا يسمح لمسؤول أمريكي أصلا بلقائها ولا الحديث معها. الآن الحال مختلف، إدارة ترامب منذ عودتها إلى البيت الأبيض تنتهج مقاربة مختلفة تماما، فبالتالي من الممكن حتى أن يتحدث هو مباشرة مع شخصيات لها علاقة بحزب الله إن أراد الرئيس الأمريكي ذلك، وإن وجد فيه مسارا يمكنه من خلاله أن يحقق الأهداف التي يعتقد بأن فيها مصلحة الولايات المتحدة ومصلحة أيضا حليفتها الجانب الإسرائيلي. لنا في ذلك نماذج كثيرة على مدى الأشهر الماضية، أي منذ استلام ترامب من جديد السنة الماضية، بداية السنة الماضية. وحرصه هذه المرة على القول عبر ممثلين رفيعي المستوى هو جزء من ذلك السياق أو الإطار العام الذي بنته الإدارة الأمريكية حول أن حزب الله هو المفسد الوحيد في لبنان، وهو الذي يمنع الوصول إلى السلام، يمنع تحقيق هذا السلام عبر المسار الأمريكي، المسار الدبلوماسي. ولذلك أيضا كانت هنالك تصريحات متوالية واتصالات متتالية من قبل المسؤولين الأمريكيين، ومنهم روبيو الذي يفترض أن يتحدث بعد قليل، كان أجرى قبل أيام فقط اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون.
4: نقطة أخيرة، بما أنك موجود بمقر الكونغرس محمد،
0: راديو الحرية 92.7 FM.
1: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
2: 92.17 FM.
5: مارك وين مولن سيمثل يوم غد. يوم أمس كانت الأسوشيتد بريس قد أشارت عبر مصادر لها إلى أن الإدارة الأمريكية تفكر في تقليص عدد البعثات الأمريكية التي يحق لها أن تصدر تأشيرات الهجرة. هذا جزء من الجهود التي تقوم بها الإدارة الأمريكية منذ يومها الأول في محاولة تقليص ومهاجمة مساري الهجرة غير القانونية والقانونية معا. هذه جزء من الإجراءات، إضافة إلى سلسلة طويلة من السفارات الأمريكية الموجودة خارج الولايات المتحدة التي لا يوجد فيها ولم يعين فيها ترامب أي سفير حتى الآن. قلصت مرات عديدة القوة العاملة في السفارات الأمريكية في الخارج، هنالك إعادة تقييم ونظر فيما تصفه الإدارة الأمريكية في عهد ترامب والخارجية في عهد روبيو بالتقييم وإعادة التقييم والتحقق الأمني، خاصة من قبل مواطني الجنسيات المنحدرين من دول عربية ومسلمة بالدرجة الأساس، ثم دول العالم الثالث أي دول إفريقيا كما يحلو لكبار مستشاري ترامب أن يصفهم أو أن يصنفهم في الواقع. فلذلك هنالك أيضا تحديات السياسة الخارجية فيما يتعلق بأمريكا اللاتينية، مسألتي فنزويلا وكوبا، ومسألة إيران تتصدر بكل تأكيد. وماركو روبيو هو أحد مهندسي ليس فقط الجانب المتعلق بالضغط من أجل المضي قدما في اتجاه الحرب، فهو يوصف بأنه من الصقوريين، وإنما أيضا فيما يتعلق بالجانب السياسي أي في إمكانية الوصول إلى اتفاق. وينضاف ذلك في الواقع إلى التقييم المتعلق بلبنان ومسار ماركو روبيو في محاولة جمع الفرقاء اللبنانيين أو الطرف اللبناني في الواقع كجهة أو كفة في مقابل الطرف الإسرائيلي، ودرجة استطاعة الإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية التي تولى هو بشكل مباشر الإشراف على هذه العملية. أول جلسة نتذكرها بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني كانت بحضوره وبخطاب منه مقتضب في مبنى الخارجية الأمريكية، سيساءل بكل تأكيد وسيوضع في الزاوية وسيسمع الكثير من الأسئلة الضاغطة من قبل المشرعين الأمريكيين حول كل ذلك.
4: سنعود لك محمد حتى اللحظة، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. إذن ونتابع مشاهدين هذه الصور من برج الشمال جنوبي لبنان، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي قبل قليل هذه المنطقة بعدة غارات. إذن نتابع معكم هذه الصور وأثار الاستهداف الإسرائيلي لمنطقة البرج الشمالي في جنوب لبنان قبل قليل بعدد من الغارات. وأيضا صور أخرى وردتنا من بلدة زفتة جنوب لبنان أيضا لأثر الدمار بعد الاستهداف الإسرائيلي. إلى طهران ومن هناك مراسل تلفزيون العربي حازم كلاس، أهلا بك حازم. بالتزامن مع انطلاق جولة المفاوضات الرابعة بين إسرائيل ولبنان في الولايات المتحدة، نريد يعني إطلالة على آخر المواقف الإيرانية على الرد الأمريكي والتعديلات الأمريكية التي أرسلت إلى طهران، هل من شيء حولها؟ أيضا عن آخر المواقف المتعلقة بالموضوع اللبناني.
10: والأمران مرتبطان في الواقع رولا، يعني إيران ربطت بشكل واضح منذ البداية القضية اللبنانية وما يرتبط بوقف إطلاق النار على جبهة لبنان بوقف إطلاق النار الشامل على كل الجبهات في المنطقة، وهذا ما كان قد اتفق عليه منذ البداية بعد حرب 40 يوما، ولم يتم الالتزام به بشكل واضح من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، سواء على جبهة لبنان أو على جنوب إيران، وتحديدا فرض الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. انتقدت إيران هذا بشدة، ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان خاصة يوم أمس، كان هناك مواقف متقدمة في إيران وصلت إلى مرحلة إصدار إنذارات بإخلاء مناطق في شمال إسرائيل وإعداد الصواريخ لإطلاقها باتجاه إسرائيل. إيران حذرت من التحركات الإسرائيلية، وبحسب كثير من المسؤولين الإيرانيين والمراقبين الإيرانيين، هذا التهديد وهذه اللهجة عالية السقف من قبل المسؤولين الإيرانيين وتعليق تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين الطرفين، دفع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التدخل ومنع استهداف الضاحية الجنوبية وفرض نوع من التهدئة إلى حد ما فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية. آخر المواقف جاء على لسان مصدر مطلع كما نقلت وكالة فارس قبل قليل، أكدت بأن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن متوقف منذ عدة أيام، رغم ما يتم تسريبه عبر وسائل إعلام غربية وأمريكية وما نقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقدم سريع في المفاوضات. تقول وكالة فارس نقلا عن مصدر مطلع بأن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن متوقف منذ عدة أيام، وأن آخر رسالة أرسلتها إيران إلى الجانب الأمريكي كانت تتعلق بالوضع في لبنان، وقد حظيت باهتمام وتغطية دولية واسعة. يبدو بأن إيران لا تزال عند موقفها فيما يتعلق بالوضع بلبنان وتبعات وتأثير ذلك على المفاوضات عموما بينها وبين الجانب الأمريكي.
4: شكرا لك من طهران حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي. ونذهب إلى صور معك من هناك إدمون ساسين لنقف معك على آخر تطورات المشهد. قبل قليل عرضنا صور من البرج الشمالي ومن بلدة زفتة بعد استهدافات إسرائيلية.
11: نعم، يعني رغم المفاوضات الجارية في واشنطن ورغم المفاوضات ودخول لبنان كنقطة نقاش بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلا أن وتيرة الغارات الإسرائيلية تستمر بالارتفاع خصوصا في الجنوب اللبناني وتحديدا في الجنوب اللبناني. الصور التي كنتم تشاهدونها بالفيديوهات والتي وثق واحدة منها الزميل شارب الفرنسيس، يعني هي كانت هنا في منطقة البرج الشمالي، هي التي تقع شرق مدينة صور قريبة جدا مدينة صور، غارتان بسلسلة صواريخ استهدفت نقاطا وانبعثت سحب دخان كثيفة جدا من منطقة البرج الشمالي وهزت الغارات يعني أرجاء مدينة صور. ولكن الغارات الإسرائيلية لم تقتصر فقط على البرج الشمالي، إنما كانت هناك أيضا سلسلة غارات
0: راديو الحرية 92.7 FM.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: طراها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقصير ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
5: أنت مكيف؟
4: أنا مكيف. وأنت؟
5: أنا مكيف لأني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
4: يا أبو الشباب، أنت يا معلم، أنت مكيف؟
6: لا.
4: طيب مركب مكيف؟
5: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
7: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
8: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر 0599-30-222-8.
3: الساعة الآن 17:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: لأن هذه المسيرات تعمل بالألياف الضوئية أو عبر كيبل رفيع جدا، يعني يصعب رصده من قبل منظومات الدفاعات الجوية التقليدية أو من قبل الرادارات العسكرية. ولكن تبحث إسرائيل عن حلول، وبالأمس يعني كانت هناك جلسة مغلقة في لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة لنقاش هذه القضية مع شركات التصنيع العسكري. رنا،
4: شكرا لك حتى اللحظة. أحمد جرادات مراسل التلفزيون العربي من القدس، هذه التغطية مستمرة معكم مشاهدينا، وساعة جديدة مع وائل تميمي. إليك وائل.
5: شكرا يا رولا، أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة متواصلة للتغطية في التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. في آخر الأخبار، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون حرصه على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي ومنع الفتنة التي من شأنها كما قال أن تهدد بقاء لبنان، وشدد على أن كل من يغذيها إنما يقدم خدمة لإسرائيل. وأشار عون إلى أن الجيش والأجهزة الأمنية هما العمود الفقري والأساس لمنع الفتنة، وجدد على أنه لا خيار أمام لبنان لوقف الحرب الإسرائيلية غير التفاوض. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاس إن هدف العملية العسكرية في لبنان تطهير المنطقة بين الخط الأصفر ونهر الليطاني من السلاح ومقاتلي حزب الله، وأضاف أن ذلك يكون بفرض السيطرة الأمنية على تلك المنطقة.
6: هدف عملياتنا العسكرية في لبنان على المدى القريب هو تطهير كل المنطقة الواقعة بين الخط الأصفر ونهر الليطاني من السلاح ومن مقاتلي حزب الله عبر سيطرة أمنية إسرائيلية.
5: ميدانيا، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد 11 شخصا في غارات إسرائيلية على بلدات جبشيت وتول وأنصار والمروانية جنوبية لبنان. وفي صور، قال مدير مستشفى جبل عامل إن 3 من عناصر الفريق الطبي أصيبوا بسبب الهجوم الإسرائيلي في محيط المستشفى. واستنكرت نقابة المستشفيات في لبنان الاعتداء الإسرائيلي على محيط مستشفى جبل عامل، واعتبرت أن هذا النمط من الاعتداءات يعد خرقا صارخا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.
7: هذه ليست مشاهد أرشيفية لمخلفات قصف إسرائيلي على مستشفيات قطاع غزة. هنا لبنان، ورجال الإطفاء يكافحون لإخماد حريق أحدثته غارة إسرائيلية قرب مستشفى جبل عامل في مدينة صور. دمار هائل خلفته الغارة الإسرائيلية داخل المستشفى، وإصابات لم تحصر بعد في صفوف المرضى والأطقم الطبية بحسب وزارة الصحة اللبنانية. المستشفى خصص في الآونة الأخيرة لاستقبال ضحايا العدوان الإسرائيلي على قرى جنوب لبنان قبل أن يتحول إلى هدف في بنك أهداف الاحتلال. ليست هذه الحالة الأولى لاستهداف المستشفيات اللبنانية في الأيام الأخيرة للتصعيد الإسرائيلي. غارات سابقة استهدفت مباني ومحيط منشآت طبية حيوية على غرار مستشفى حرام في صور، ومستشفى تبنين الحكومي في بنت جبيل، ومستشفى الشيخ راغب حرب بقضاء النبطية، ما خلف عشرات الإصابات وأضرارا جسيمة في البنية التحتية. نقابة المستشفيات في لبنان أصدرت بيانا استنكرت فيه الاعتداءات المتواصلة على القطاع الصحي في البلاد، معتبرة ما يحصل خرقا صارخا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية في الوقت الذي لا تزال فيه الرواية الإسرائيلية ممسكة بذريعة الاستهداف التي استعملتها في غزة. هذه ليست مستشفيات، إنها بنى تحتية عسكرية.
5: ما عنديها؟ أعلن حزب الله شن هجمات عدة ضد قوات إسرائيلية في جنوب لبنان، وقال في بيان إن مقاتليه تصدوا بعبوات ناسفة لتوغل قوات إسرائيلية باتجاه بلدة حداثة، كما استهدف دبابتي ميركافا في المنطقة. وفي بيان آخر أفاد الحزب أن مقاتليه استهدفوا دبابة ميركافا في بلدة البياضة. دعا المستشار الألماني فريدريتش ميرس إسرائيل إلى ضبط النفس في لبنان، كما دعا حزب الله إلى إلقاء السلاح، وأشار إلى أن ألمانيا تتابع بقلق بالغ التصعيد في الجنوب اللبناني.
1: إسرائيل
8: ولبنان. نتابع التطورات الميدانية في لبنان ببالغ القلق، خاصة في ظل الحصيلة الإنسانية الثقيلة للحرب الدائرة منذ 3 أشهر بين إسرائيل وحزب الله. ندعو إسرائيل إلى ممارسة ضبط النفس في حملتها المستمرة في جنوب لبنان، وعلى حزب الله وقف العمليات العدائية فورا وإلقاء السلاح. نحذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار المواجهات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. نطالب جميع الأطراف بضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد الإقليمي.
5: انطلقت قبل قليل في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية بحضور وفود من الدول الثلاثة وبوفد لبناني موسع يقوده السفير اللبناني السابق في واشنطن سيمون كرم. معنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين، من بيروت رامز القاضي، ومن القدس أحمد دراوشي. لو بدأت معك يا محمد، موقع الحدث في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن، ما المتوقع، ما المنتظر أمريكيا من هذه الجولة، بعد خصوصا بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس ترامب أمس؟
9: تجاوز مرحلة التصعيد أو اختبارات للمسارين التي كانت قد مر بها الملف اللبناني تحديدا خلال اليومين الماضيين من خلال التصعيد الذي قامت به الحكومة الإسرائيلية. اليوم يقوم وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، في الواقع دخل قبل أقل من 5 دقائق إلى قاعة لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، حيث يفترض يدلي بشهادته. سنسمع منه إجابات تتعلق بلبنان. اليوم انعقد قبل نحو ساعة في الواقع انعقد الاجتماع بين الأطراف لبنان إسرائيل والولايات المتحدة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. هذه المرة عكس المرات الماضية، صفر تصريح ولا حتى تأكيد على التوقيت الذي ستبدأ فيه المحادثات أو التوقيت الذي ستنتهي فيه. من سيرأس الوفد الأمريكي أو من سيرأس الوفد أو الوفود الأخرى؟ هذه المرة تقريبا الحد الأدنى من المعلومة، وأغلب ما نسمعه حتى الآن يرد عن مصادر إسرائيلية، عمليا المصادر الأمريكية تقريبا شحيح ما يرد عليها من أنباء حول هذا الاجتماع. هذا هو الاجتماع الرابع من جملة اجتماعات، أحدهما أو أحد هذه الاجتماعات كان أمنيا الأسبوع الماضي، عقد في البنتاغون ووصف بأنه كان معقدا لمدة 9 ساعات. كانت تلك الاجتماعات اجتماعان سياسيان عقد على نفس منوال اجتماع اليوم في وزارة الخارجية الأمريكية. الفرق ربما هو أننا هذه المرة قد نكون أمام جولة من يومين، أي اليوم ويوم غد. ما تريده واشنطن بصراحة هو عزل الملف اللبناني أولا، ثانيا أن تستطيع أن توازن ما بين الرغبات والحدود شبه المطلقة في الواقع للجانب الإسرائيلي، ومن جهة أخرى أيضا تحديد ما يمكن للحكومة اللبنانية أن توافق عليه وأن ترغمها على فك أي ارتباط أو أي مسار أو نسق من الممكن أن يكون لحزب الله فيه تأثير. هذه نقاط حيوية بالنسبة للإدارة الأمريكية، من مصلحتها هي أولا هذا يساعد في مسار التعامل مع الملف الإيراني بالدرجة الأولى، وهو ملف اتفاق وقف إطلاق النار فيه انتكس في منتصف إبريل الماضي بسبب نقطة لبنان على وجه التحديد، والاتفاق الذي من الممكن أن يتم الإعلان عنه في أي لحظة كانت الإدارة الأمريكية قد سرب مسؤولون فيها إلى وسائل إعلام أمريكية بأنه يشمل لبنان. بعد ذلك مباشرة بساعات أجرى ترامب اتصالا هاتفيا مع بنيامين نتنياهو، ثم تصاعدت الأحداث تباعا في الميدان اللبناني. يوم أمس نقل عن مصادر عدة في البيت الأبيض أن مكالمة ترامب ونتنياهو كانت حادة للغاية، بل حتى شملت بعض الألفاظ النابية. ترامب يعتقد بأن نتنياهو يعبث، نقل حتى عنه عن بعض المصادر أنه قال بأن لا أحد يطيقك ولا أحد يطيق إسرائيل، الجميع يكرهونكم بسبب ما تفعله، لولا لكنت في السجن. ثم الضغط المتواصل عليه من أجل أن يوقف ما قام به بالفعل في لبنان، وحتى إعلاناته وتباهيه يوم أمس ذلك أثار حفيظة ترامب وفق هذه المصادر. يقول أو تقول مصادر أخرى للول ستريت جورنال بأن هذه الأنباء غير دقيقة، ترامب ونتنياهو يتمتعان بعلاقة ممتازة وترامب يعتز بها. في جميع الأحوال ترامب أشار إلى أنه اتفق ليس فقط مع نتنياهو وإنما مع ممثلين رفيعي المستوى نيابة عن حزب الله لكي يمضي اتفاق وقف إطلاق النار. والاجتماعات السياسية الآن هي في الواقع اختبارها الحقيقي ما يجري في الميدان وليس العكس.
5: نعم، شكرا لك يا محمد. رامز، في بيروت يقول الرئيس جوزيف عون لا خيار أمام لبنان إلا التفاوض، والتفاوض ليس استسلاما ولا هزيمة. ما هي انتظارات بيروت من هذه الجولة الرابعة من المفاوضات؟
1: وائل، المتغير الأساسي بالنسبة للعاصمة بيروت في هذه الجولة عن سابقاتها، سواء الاجتماعات التمهيدية أو الاجتماع الأول وكذلك الاجتماعات العسكرية التي حصلت أو الاجتماع على مستوى الوفود العسكرية في البنتاغون نهاية شهر مايو، هو ما حصل بالأمس تحديدا من خلال إعلان وقف إطلاق النار أو التفاهم الذي حصل من خلال ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجرى فعليا تحييد الضاحية بمعزل عن الخلفيات والتقاطعات التي أدت إلى الوصول إلى هذه النتيجة. لكن تراهن العاصمة بيروت أن المتغيرات السياسية وهذا الزخم لاهتمام الرئيس الأمريكي شخصيا بالملف اللبناني قد تشكل، بحسب ما قال مصدر رسمي لبناني مطلع على مجريات هذا المسار التفاوضي اللبناني في العاصمة الأمريكية واشنطن، قد تشكل مدخلا للحصول وانتزاع بيروت لوقف إطلاق نار شامل، بمعنى أن يشمل الجنوب والبقاع الغربي ولا يكتفى فقط بتحييد العاصمة بيروت والضاحية. لكن دون ذلك حتى هذه اللحظة عقبة أساسية وهي إسرائيل، لأن إسرائيل عند كل مرة هي تبادر إلى تعكير صفو هذا مسألة وقف إطلاق النار، وتبادر إلى مزيد من التصعيد. هذا ما قامت به على أرض الواقع عندما حصل إعلان التفاهم بالأمس أو ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي بتحييد الضاحية مقابل التزام حزب الله بعدم إطلاق الصواريخ باتجاه الجليل وباتجاه شمال إسرائيل. هذا الأمر كرسته اليوم منذ ساعات الصباح بمزيد من التصعيد بوقوع ضحايا وعدد كبير من الجرحى جراء الغارات، وكذلك بتجديد الإنذارات، كما قام المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بتجديد الإنذار بالأخلاء في مدينة النبطية. هذا الموقف بالنسبة إلى الدولة اللبنانية أكده أيضا وجدد على هذه المسألة الرئيس اللبناني لجهة لا خيار سوى التفاوض. قد يكون هذا الطريق طويل بالنسبة إلى الرئيس اللبناني وقد يتعثر، لكن لا بديل عن هذا الأمر. أما بالنسبة إلى موقف حزب الله فهو يرى في هذه المسألة أن الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار هو بشكل أساسي بين التقاطع بين الميدان وما يقوم به مقاتلوه على الأرض أرض الجنوب، وبين مسار التفاوض في إيران وما يعتبره أن بالأمس التدخل إيران هو ما فرض وما حدا بالرئيس الأمريكي إلى الضغط على بنيامين نتنياهو للوصول إلى هذا التفاهم وتحييد الضاحية.
5: شكرا لك يا رامز في بيروت. أحمد جرادات في القدس، بالنسبة لإسرائيل جولة واشنطن يراد منها تكريس اتفاق الأمس والمعادلة الجديدة، وربما كما قال كاتس أنه إسرائيل لها الآن الحرية في العمل في مناطق جنوب لبنان لنزع السلاح الحزب كما قال بين الخط الأصفر ونهر الليطاني، هكذا تريد إسرائيل من جولة المفاوضات الجديدة في واشنطن؟
3: إسرائيل عملت في الأيام الماضية على أمرين، الأمر الأول نزع لبنان عن سياق الملف الإيراني والمفاوضات الإيرانية، نجحت نوعا ما في هذه الجزئية، ولكن ما جرى بالأمس تحديدا بعد التهديدات الإيرانية ربما يشير إلى يعني ربط الملفين حتى هذه اللحظة، واستجابة ترامب مباشرة واتصاله ببنيامين نتنياهو ربما أيضا مؤشر على أنه يأخذ بعين الاعتبار المواقف الإيرانية. الأمر الثاني، تسعى إسرائيل لنزع جنوب لبنان وفصل جنوب لبنان عن لبنان، بمعنى أنها تحظى بحرية العمل العسكري الإسرائيلي الكامل في الجنوب اللبناني، وهذا ما يفسر أن العمليات الإسرائيلية لم تتوقف على الرغم من أن حزب الله خفف من وتيرة استهداف البلدات الإسرائيلية منذ صباح هذا اليوم. فقط مرة واحدة دوت فيها صفارات الإنذار في المناطق الحدودية تحديدا قبل حوالي 6 ساعات من الآن، وعد ذلك لم نشهد لا إطلاقا للمسيرات نحو البلدات المحاذية للحدود ولا إطلاقا للصواريخ. عمليات حزب الله تتركز في الداخل اللبناني في المناطق التي تحتلها إسرائيل، لذلك في هذه الفترة إسرائيل تريد تكريس هذه المعادلة الجديدة، ويريد كاتس ربط استهداف البلدات الإسرائيلية باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذا ما قاله في تصريحات هذا اليوم. ولكن جولة المفاوضات الجديدة لا تريد إسرائيل تقديم أي جديد أو أي شيء من أجل إنجاحها، هي تريد أن يعني فقط يعني تستفيد من هذه الجولة من الضغط على الحكومة اللبنانية، من محاولة جر الحكومة اللبنانية لمواجهة عسكرية مع حزب الله لنزع سلاحه. هي تحاول إسرائيل جر لبنان وجر الحكومة اللبنانية للعمل عسكريا في المناطق التي لا يصلها الجيش الإسرائيلي. إسرائيل لا تمتلك حلا لنزع سلاح حزب الله، وحتى عندما يتحدث المسؤولين الإسرائيليين ويقولون بأنهم مصممون على نزع سلاح حزب الله، عندما يسألون عن الجزئية لا إجابات. كيف سينزع نتنياهو سلاح حزب الله؟ هل هو قادر على احتلال كل لبنان؟
0: راديو الحرية. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: تمر على الإطلاق اليوم أن إيقاف قصف شمال فلسطين المحتلة مستعمرات مستوطنات العدو الإسرائيلي مقابل أنه عدم التعرض للضاحية الجنوبية، أصلا المعركة محتدمة والأفق مفتوح ولن نوقف قصف المستعمرات ولا قصف المستوطنات ما دام العدو يستبيح أرضنا وسماءنا وهواءنا ومياهنا، وهو في تقدم مستمر وفي توغل وتغول مستمرين على الأرض اللبنانية. كيف يمكن أن نوقف هذا القتال؟
4: سيد محمود قماطي، إذن أنت تقول الآن إن حزب الله ليس موافقا على معادلة الضاحية مقابل مستوطنات الشمال وستواصلون قصف شمال إسرائيل؟
3: نعم، لسنا موافقين على هذه المعادلة، وأبلغنا المعنيين رسميا أن هذه المعادلة ساقطة وغير قابلة للتنفيذ أصلا. يجب أن يعلم العدو الإسرائيلي، يجب أن يعلم أنه في حال أراد أن يمتد بعدوانه من جديد على الضاحية الجنوبية وبيروت والبقاع، هذه المناطق كانت محيدة بالفترة الأخيرة، فإذا أراد أن يمتد بعدوانه فيجب أن يعمل حساب أن المعادلة ستصبح أن الضاحية وبيروت مقابل حيفا ومقابل تل أبيب وليس مقابل المستوطنات، فهو الأفضل له أن لا يوسع هذه المعادلة. طيب، يعني الأفضل له أن لا يدخل الضاحية في أي معادلة، لأن مقابل الضاحية ليس المستوطنات وإنما أعمق من المستوطنات.
4: طيب سيد قماطي، إذن على ماذا كان الاتفاق أمس الذي أعلنه الرئيس ترامب؟
3: نحن من جهتنا أعلننا موافقتنا بشكل واضح على أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل وحقيقي وكامل. على هذا الأساس نوافق، ويجب أن نفصل بين ما جرى بالأمس من تحييد الضاحية الجنوبية وحماية الضاحية الجنوبية وإبعاد العدوان عنها من خلال الضغط الإيراني الذي حصل بالأمس سياسيا واقتصاديا وعسكريا، حتى لا نفصل كثيرا، يعني بالتهديد بوقف المفاوضات، بإغلاق مضيق رمز وربما باب المندب، وبتهديد حرس الثوري بأن يقصف شمال فلسطين المحتلة المستوطنات، أدى إلى ضغط على ترامب وترامب ضغط على نتنياهو فأوقف العدوان الذي كان على وشك أن ينفذ على الضاحية الجنوبية. هذا لا علاقة له بمشروع وقف إطلاق النار. اليوم مشروع وقف إطلاق النار هذا فقط حيد الضاحية الجنوبية. وقف إطلاق النار، نحن موافقون على وقف كامل شامل حقيقي لوقف إطلاق النار، يعني وقف الاستباحة، وقف تجريف البيوت،
4: نعم،
3: وقف التقدم.
4: لكن سيد قماطي، إسرائيل لم توافق على ذلك. سيد قماطي، إسرائيل لم توافق على ذلك، حتى أن الرئيس ترامب عندما كتب قال القوات تعود من بيروت، لم يتحدث عن وقف إطلاق نار شامل. حتى البيان الرسمي عندي الذي صدر عن الرئاسة اللبنانية يقول إن الاتفاق كان على موافقة حزب الله على عدم تنفيذ هجمات على المستوطنات الشمالية مقابل أن تتوقف إسرائيل عن مهاجمة الضاحية. وقف إطلاق النار الشامل يأتي لاحقا، وكأننا نتحدث هنا عن نسختين من الاتفاق.
3: ليس هناك اتفاق مكتوب، وفقط نحن أبلغنا المعنيين وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب، وكذلك بطريقة غير مباشرة أبلغنا رئيس الجمهورية بأننا نوافق فقط وفقط، كما الرئيس بري أيضا الرئيس بري أبلغ بشكل واضح، هو يتبنى ويتعهد بأن المقاومة تلتزم بوقف إطلاق النار إذا كان وقف إطلاق النار حقيقي وجدي والشامل. غير هيك ما في التزام بشيء.
4: طيب
3: على الإطلاق
4: ستقصفون يعني الجليل ومستوطنات الشمال؟
3: نحن ما نزال نقصف الجليل، اليوم ما نزال نقصف الجليل ومستوطنات الشمال ردا على العدوان الإسرائيلي بالتوسع. يعني هو تكلم عن خط أصفر وأنه يلتزم بالخط الأصفر. طبعا نحن لا نعترف لا بخط أصفر ولا خط برتقالي ولا شيء. نعرف أن الأرض اللبنانية يجب أن تحرر، ولكن خرق الخط الأصفر الذي رسمه لنفسه
4: نعم.
3: وتقدم كيلو مترات خارج الخط الأصفر. نعم حينئذ نحن من حقنا أن نستهدف المستوطنات، وكما وكما يهجر أهلنا وينزح أهلنا خارج ديارهم بفعل التهديدات الإسرائيلية، كذلك المستوطنات لن تكون بأمان ولا تكون باستقرار ولن تبقى في مكانها، وسوف تهجر وتنزح كما يفعل بأهلنا. العين بالعين والسن بالسن، لن نوقف المقاومة.
4: نعم، ولكن سيد قماطي وأرجو أن تصحح لي، البيانات التي صدرت اليوم عن حزب الله تتحدث عن عمليات في جنوب لبنان في مناطق احتلتها إسرائيل مؤخرا، نتحدث عن حداثة، عن البياضة، بعدما أعلن أمس لم تهاجموا حتى الآن على الأقل مستوطنات الشمال، تقولون أنكم ستهاجمون تلك المواقع الإسرائيلية إذا استمر الهجوم الإسرائيلي في جنوب لبنان؟
3: نعم، أقول أننا مستمرون بقصف المستوطنات ما دام العدو الإسرائيلي يصاعد من عدوانه ومستمر في عدوانه على لبنان. وقد أطلقنا صباح اليوم أيضا طلقات صاروخية وكما ورد في الإعلام صباحا على المستوطن على الجميل.
4: نعم، طيب اليوم ونحن نتحدث سيد قماطي هناك جولة مفاوضات رابعة بين لبنان وإسرائيل في الخارجية الأمريكية برعاية أمريكية، يقول الرئيس جوزيف عون لا يوجد أمام لبنان خيار سوى التفاوض، والتفاوض ليس استسلاما أو هزيمة، ماذا تقولون؟
3: يعني هذا رأي ونحن أعلننا موقفنا تجاه هذا المسار الذي نعتبره مسارا لن يؤدي إلى أي نتيجة، لن يوصل إلى وقف إطلاق النار، لن يوصل إلى تحرير لبنان، لن يوصل إلى تحرير الأسرى، لن يوصل إلى عودة المواطنين إلى أراضيهم كافة الأراضي، لأنه لا تملك السلطة اللبنانية ولا رئيس الجمهورية أي ورقة ضغط على الأمريكي وعلى الإسرائيلي.

0: إسلام أباد والفوضات الإيرانية الأمريكية. اليوم السلطة تستخدم فقط للغطاء وكمنع الحقيقة من أن الضاغط الأساسي لأجل لبنان هو إيران.
1: طيب إيران. طيب سيد قناطي. طيب سيد. طيب سيد قناطي هذا الضغط الإيراني لماذا لم يدفع إيران إلى الضغط على إسرائيل لقبول وقف إطلاق نار شامل في لبنان؟ لماذا اقتصر الأمر على الضحية فقط طالما أن إيران هي من تحقق كل هذه الإنجازات للبنان؟
0: نعم، نحن اليوم نشكر إيران، نشكر إيران كما نشكر كل الدول العربية وحتى بعض الدول الأوروبية التي ساهمت في الضغط على الرأي العام العالمي.
1: نعم.
0: وأدان العدوان الإسرائيلي الأخير والتوسع بالعدوان. كان هناك وتيرة من القتال في الجنوب، كان هناك وتيرة، وهذه الوتيرة كانت تترافق مع المفاوضات التي تؤجل بين إيران وأمريكا، وتأجيل المفاوضات أدى إلى عدم الجدية في وقف إطلاق النار. أما لما أصبحت الخطورة بالتقدم والاحتلال واستهداف مدينتي صور التاريخية والأثرية والنبطية قلب الجنوب والوصول إلى قلعة الشقيف والموضوع وتهديد الضاحية، حينئذ لم يعد الموضوع بالاكتفاء بوتيرة قتال جارية كان العدو الإسرائيلي من خلال هذه الوتيرة يتعرض لخسائر بشرية يومية من خلال المسيرات الانقضاضية للمقاومة.
1: نعم.
0: ما أوجعه كثيرا وأضيف إليه استهداف المستوطنات، ما دعا إيران أن تتدخل بهذه القوة لإيقاف هذا الجمع.
1: نعم، شكرا جزيلا سيد محمود قماطي نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله. الآن مشاهدينا إلى واشنطن وتصريحات لوزير الخارجية الأمريكي أمام لجنة المخصصات في الكونغرس.
2: والمفاوضات وإحنا الأمان نصل إلى مخرجات تكون مقبولة لنا وللإيرانيين، وإذا لم يتم الأمر فسيكون لدينا مشكلة سيما فيما يخص طموحات إيران النووية، ولكن الدرع التقليدي لن يكون لدى إيران. سوف أطرح سؤالا آخر وربما ستكون هناك أسئلة مقتضبة ستطرح بشأن هذا الموضوع. أتيت من الصين، هل لك أن توفر تحيينا بشأن العلاقة مع الصين؟ البلدان طبعا اقتصادان مميزان وجيشان مميزان، الحكومة الصينية والحكومة الأمريكية يتعين أن يتحدثا مع بعضهما البعض، ليس ثمة خيار، يجب أن يكون هنالك تدابير لكي نخفض التصعيد ولكي لا توسع حلقة هذا التصعيد. هناك طبعا مشاكل مديدة يجب أن نتصدى لها، ما نحاول أن نقوم به هو أن ندير الاستقرار الاستراتيجي مع الإقرار بأن هنالك مفاصل في علاقتنا سوف نعاني ربما لسنوات ولعقود من أجل حلها، ولكن أعتقد أنه يتعين علينا أن نقر بأن الولايات المتحدة الأمريكية والصين يجب أن يتحاور فيما بينهما. وكما قلت لفتح قنوات تواصل ومن خلال اجتماعاتنا كان ثمة بعض القضايا الشائكة وسيما فيما يخص إمدادات أو سلاسل الإمدادات، والولايات المتحدة الأمريكية والعالم لا يمكنه أن يعول على بلد واحد يأتي منه 90% من البضائع المهمة لاقتصادنا. نتحدث عن الأسلحة ونتحدث عن الأدوية وما بينهما، لا يمكننا أن نعتمد على بلد واحد لكي نحصل 90% مما نحتاجه، وهذا يمكن أن يقطع أو يبتر كعقاب إبان النزاع. لذلك وعلى نحو نشط لدينا خططين لكي ننوع من سلة إمداداتنا لكي نأمن سلسلة الإمدادات والحصول على سبيل المثال المعادن النادرة وإلى ما هنالك. وهذه قضايا طويلة الأمد سوف نواجهها، سوف نعمل على هذا.
3: راديو الحرية 2:17.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. هذا الخاص بعلاقتنا مع 32 بلدا وعلاقتنا مع الأمم المتحدة، الأمم المتحدة السعيدة بعلاقتنا معها، وأيضا الصندوق العالمي هو 33% من تخصيصاتنا، وأيضا هناك جهات متبرعة من كافة أرجاء العالم. وبالنسبة لهذا البند بحد ذاته نحن ننزع إلى وضع حل لهذه المسألة. نعم سوف نتابع هذه المسألة، وحدين الأمل أن تشاطر النتائج مع هذه اللجنة. أريد أن أذهب إلى الترخيص والعقوبات التي فرضت على النفط الروسي. ترامب وفر شرائن حياة لروسيا من خلال تراخيص وفرت من قبل وزارة الخزانة، وأعتقد أن الإدارة كانت عين عليها أن تعرف بأن حرب إيران سوف تجعل النفط الروسي أكثر جاذبية وتبعد جانبا الوصمة التي ألصقت بهذا.
4: كان هذا إذا مشاهدين جزءا من شهادة يدلي بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في جلسة استماع أمام لجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي في مقر الكابيتال هيل بواشنطن. مما قاله روبيو في شأن الإيراني، قال إن الولايات المتحدة قد تصل مع إيران إلى أن توافق على فتح مضيق هرمز، وأضاف أن هناك محادثات مع الإيرانيين وقد قبلوا هذه المرة بنقاش نقاط لم يكونوا قبل سنوات يقبلون النقاش بشأنها. وأضاف أنه من المحتمل أن إيران قد وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي إذا كانت ترفض سابقا التطرق إليها، وأضاف أن الإيرانيين يحاولون بناء مشروع درع دفاعي للاختباء خلفه إلى حين الحصول على سلاح نووي، وقال أن إيران لا تزال تمتلك عددا كبيرا من الطائرات المسيرة. معنا من داخل الكونغرس، سيجهز معنا بعد قليل مراسل التلفزيون عربي محمد بالدين في الكابيتال هيل مقر الكونغرس الأمريكي، بينما يدلي الوزير ماركو روبيو بهذه التصريحات التي تتركز على أكثر من موضوع، هي لجنة مخصصات، بمعنى سيكون غالبية أسئلتها بشأن التمويل، ميزانية وزارة الخارجية كيف تنفق أموالها، وفي هذا الإطار تخرج من المتوقع تصريحات سياسية. أيضا تلاحظ هناك رقم كبير 150 مليون دولار. أعضاء الكونغرس عادة أعضاء هذه اللجنة يطرحون أسئلة بخصوص الميزانيات الولايات المتحدة، ما هي أولويات وزارة الخارجية إلى آخره من هذه القضايا. وعندما سئل عن إيران قال الوزير روبيو إن الولايات المتحدة قد تصل مع الإيرانيين على اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز، المحادثات متواصلة يقول، والإيرانيين قد قبلوا هذه المرة بنقاش نقاط لم يكونوا في السابق يقبلون النقاش بشأنها. لم يوضح ماذا يقصد بالضبط، أي نقاط يقصد بالضبط. قال إن إيران تحاول بناء مشروع درع دفاعي للاختباء خلفه حتى الحصول على سلاح نووي، أيضا هذه نقطة ليست واضحة كثيرا. وأضاف الوزير الأمريكي أن إيران ما زالت تملك عددا كبيرا من الطائرات المسيرة، إذن يتحدث عن قدرات دفاعية إيرانية يجري بناؤها، سماها مشروع دفاعي، بالإضافة إلى امتلاك إيران عددا من الطائرات المسيرة. المحادثات متواصلة بشأن مذكرة التفاهم، وأيضا قد تصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران بشأن فتح مضيق هرمز. إذن نشاهد الآن سيناتور جين شاهين الآن في الصورة تطرح أسئلة على الوزير روبيو. عادة ما يتعرض وزراء في الإدارة الأمريكية لأسئلة صعبة ومحرجة في جلسات استماع، لماذا؟ لأن الوزير هنا يكون تحت القسم، وعادة ما تصريحاته في الكونغرس توثق، بمعنى تؤخذ وثيقة عليه فيما بعد. لذلك عادة تكون أو تكتسي أهمية التصريحات الوزراء الأمريكيين أهمية كبرى عندما تكون تحديدا أمام جلسات استماع في الكونغرس. يواصل إذن الوزير روبيو الإدلاء بتصريحاته، وكما ذكرنا الجلسة هذه أمام لجنة المخصصات في الكونغرس الأمريكي. يقول مثلا في شؤون أخرى غير شأن إيران إن الولايات المتحدة منخرطة في جهد عالمي لتأمين اللقاحات. يقول إن هناك جهد بخصوص فيروس إيبولا المتفشي في الكونغو وفي جمهوريات في القارة الإفريقية خصوصا في وسطها. يقول إن الولايات المتحدة ستواصل إجراء المحادثات مع إيران. الجلسة مستمرة وعادة ما تكون طويلة، ويتعرض فيها الوزير والوزراء عموما لأسئلة صعبة ومحرجة. ننتظر ربط الاتصال مع مراسلنا في واشنطن محمد بالدين، موجود في مقر الكابيتال في الكونغرس، أيضا ليعلق لنا على هذه التصريحات التي يدلي بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
5: We had a donor conference in Berlin.
6: I don't want to interrupt you, Mr. Secretary, but I'm out of time, and it doesn't explain why we are providing food for countries that don't.
4: إذن مشاهدينا نواصل الاستماع لهذه الجلسة، جلسة الاستماع. سناتر جين شاهين تتحدث الآن، تحاول طرح أسئلة على الوزير روبيو. يقول إن الإيرانيين يحاولون بناء مشروع دفاعي للاختباء خلفه. هذه نقطة مهمة لم تكن واضحة كثيرا. ماذا يقصد الوزير؟ هل هو برنامج الصواريخ الإيراني الذي ترفض إيران طبعا نقاشه والتفاوض بشأنه، وغاب كثيرا في الواقع عن التصريحات الأخيرة. كان كل التركيز على مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني. طرح برنامج الصواريخ الإيرانية، برنامج البالستي وهو برنامج دفاعي، كان مطلبا إسرائيليا رئيسا، لكنه غاب في الأسابيع الأخيرة. يقول أن الوزير روبيو إيران تحاول بناء مشروع درع دفاعي، وأنها ما زالت تمتلك عددا كبيرا من المسيرات.
3: لا يمكن أن يخسروا هذه المعادلة، سيما شبه الموصلات وأيضا المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها. بيجين تنفق مليارات الدولارات لكي يكون بمقدورها أن تنتج الرقاقات في الصين، وفشلت في صناعة الرقاقات عالية الدقة، وهناك بطبيعة الحال تركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لذبح جمح الصين. وكما تعرفون أن هناك شركاء أيضا وضعوا قيودا على المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيما يخص الصين، وهذا ما سمح لدول أجنبية لاستخدام بعض المواد ثنائية الاستخدام. هل تتفق بأن وضع قيود على المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهم للغاية؟
4: ألا معنا من مقر الكابيتال هيل في واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين من مبنى الكونغرس الأمريكي. محمد، ما أبرز ما استوقفك من تصريحات الوزير روبيو حتى الآن في شهادته أمام لجنة المخصصات؟
7: هذه هي البداية فقط وائل، وتصريحات أو الأسئلة التي يواجه بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خاصة المتعلقة بإيران تشير إلى المؤشرات المتضاربة نفسها، أي تؤكد الصورة أو التصريحات التي أتت من اتجاهين أو في اتجاهين متخالفين من قبل مسؤولي الإدارة الأمريكية على مدى الأسابيع الماضية. من جهة نحن استطعنا أن نجعل قدرات إيران تتراجع، قدراتهم في مجال منصات إطلاق الصواريخ وصواريخ البالستية أصبحت الآن في أدنى حالاتها وأثرنا عليها بشكل كبير. نعم قدراتهم من المسيرات ما تزال لديهم أو يزال ما يزال لديهم عدد كبير منها لأنها سهلة التصنيع، لكن رغم ذلك قلصنا قدرتهم التصنيعية. عندما يأتي الحديث عن نقطة الحوار أو المفاوضات مع الجانب الإيراني يقول نحن لا نعلم بعد هل سيتم الوصول إلى اتفاق أم لا، لكن ما نعلمه كما يقول روبيو هو أننا استطعنا أن نجعل الإيرانيين الآن يناقشون ما لم يكونوا قبل سنوات قليلة يقبلون نقاشه حتى، وهم الآن منخرطون فيه. إذا استمروا في مسار التفاوض ووصلنا إلى اتفاق فبها ونعم، وإلا فإننا سنبقى أو تبقى المشكلة قائمة فيما يتعلق بإيران، ويجب علينا أن نتعامل مع تلك المشكلة. تحدث عن فتح مضيق هرمز وقال بأن الإيرانيين لم يفوا بالتزاماتهم فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار وفق قوله، ولذلك ومع إصرارهم من أنه لا تمر إلا السفن المتعلقة بإيران أو السفن الإيرانية، اتخذ ترامب قرارا بأنه إن كانت إيران سوف تفرض إطباق أو تطبق حصارا على المضيق بهذه الطريقة فإن الولايات المتحدة ستفرض حصارا عليها. يتحدث عن أن اتفاق وقف إطلاق النار وفق المحادثات الجارية الآن يقضي بأن تقوم إيران بفتح مضيق هرمز أولا دون قيود. أيضا تحدث عن أن الولايات المتحدة ما تزال مستمرة في هذه المفاوضات وهذا التبادل مع الجانب الإيراني حسب ما يقول، وقال سوف نرى كيف ستمضي الأمور فيما يتعلق بالوصول إلى الاتفاق، هل سيستمرون وينخرطون للدرجة التي نصل فيها إلى اتفاق أم لا. حتى الآن لم يتوغل كثيرا في التفاصيل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، لكن نحن نتحدث عن مؤشرات منها استمرار الحوار، استمرار المفاوضات، محاولات الوصول إلى اتفاق. وتجنب روبيو بالقول إنه ليس جنرالا، ليس قائدا عسكريا، تجنب الحديث عن الخيارات الأخرى في حال فشل الطرفان في الوصول إلى اتفاق عبر الوسطاء. كان هنالك تركيز منه أيضا على ما وصفه بالدرع الذي تريد إيران أن تختفي وراءه، وهو درع الصواريخ الباليستية، وبأن ذلك تتخذه غطاء من أجل الاستمرار في محاولة الوصول إلى تصنيع سلاح نووي في إيران. هذه نقطة من النقاط التي أيضا ركز عليها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قوله أو عدم إعطائه لإطار زمني فيما يتعلق بهذه المفاوضات. هذا أيضا جزء من تغير لغة الخطاب في واشنطن. كان روبيو تحديدا كان يركز دائما على أن على الإيرانيين أن يتعاملوا مع عنصر الوقت، لأنه إن نفذ صبر الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب فإنه سيتعامل معهم بالطريقة الأقسى والأشد قساوة، أي من خلال الخيار العسكري. نحن الآن نتحدث عن لغة نوعا ما أكثر جنوحا للدبلوماسية، وإن كان بدأها بالتهكم بالقول إن الحوار مع إيران أو التفاوض مع إيران لا يشبه بحال التفاوض مع سويسرا كما قال. هنالك صيغتان أو آليتان مختلفتان تماما، والإيرانيون مختلفون فيما يتعلق بالتفاوض، والآن يقول هنالك فرصة عليهم أن يغتنموها. عموما لا جديد في المواقف سوى أن النغمة الآن تركز أكثر على النافذة الدبلوماسية منها على الخيارات العسكرية وعلى لغة الوعيد، ولم يأتي على ذكر لبنان التي في اللحظة التي يتحدث فيها هو الآن هنالك اجتماعات تعقد في مبنى وزارة الخارجية بين الوفود اللبنانية.
2: راديو الحرية.
8: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
9: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
10: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-6966-66.
11: أصل القهوة مذاق،
10: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: راديو الحرية
12: 92.7 FM.
3: تشد على يد إيران، الصينيون يخالفون إيران والروس أيضا والعالم بأسره أيضا. إذن الشرط الأساسي الأول هو إعادة فتح المضيق، وهذا يعني مرور السفن في الممرات المائية الدولية من دون أن تتعرض لإطلاق النيران، ولكن المضيق مغلق بسبب قرارنا أيضا. نحن غزو إيران وهذا نتيجة لعملنا العسكري. أنا لا أريد طبعا أن أخاصمك بشأن هذه القضية. نحن نعلم أن المضيق أغلق لأن هناك فعل عسكري شن ضد إيران، ولكن السؤال هو كيف يمكن إعادة فتح هذا المضيق؟ هل ستصل إلى صفقة يمكن من خلالها على سبيل المثال نصل إلى فتح المضيق، أو هل سيتم إغلاقه؟ طبعا أولا يجب إعادة فتح المضيق، هذا أساس لكل شيء. إذا ما أرادت إيران أن تصدر نفطها من المضيق يجب عليها إعادة فتحه، وإذا ما رفضت ذلك هنالك خيارات أخرى. نحن نريد بالفعل أن نتفاوض، ولكن ماذا تريده من إيران لإعادة فتح المضيق؟ نحن نريد أن يفتح غدا. إيران يجب أن تعلن بأنها لن تطلق نيران على السفن التجارية التي تمر من خلال ذلك المضيق أو تهدد بذلك، لأن السفن لن تمر لأن هناك مجازفات بإطلاق النار عليهم، ليس لأن نيران تطلق عليهم. يجب بطبيعة الحال أن نحي جانبا فكرة فرض الرسوم، لكن الرئيس يريد أن تلتزم إيران بشأن الملف النووي، هذا ما أسأله. نعم فهمتك. ماذا يتعين على إيران أن تتعهد؟ ثانيا يجب بالإضافة طبعا إلى رفع الحصار، وبطبيعة الحال يجب إيران أن تلتزم بالفرض بشأن التخلي عن اليورانيوم المخصب عالي التخصيب الذي هو موجود تحت الجبال في عمق ما، ويجب أيضا أن تضع قيودا وأيضا تنهي التخصيب. هذه المرحلة الثانية من المفاوضات، صحيح؟ طبعا هذه قضايا فنية، ولا أعتقد أنه يمكن حل هذه المسائل خلال 5 أيام. نحتاج إلى 30 يوما أو 60 أو 90 يوما، والخبراء الفنيون يجب عليهم أن يعملوا على هذه المسألة. يجب أن تلتزم إيران وتقول أنه يجب أن تتخلى عن اليورانيوم خالي التخصيب. ما هي الآلية التي يمكن اتباعها؟ هذا هو السؤال. يمكن أن تفاوض بشأنه، ولكن نصل إلى هذه المرحلة الثانية. هل أنتم راغبون على رفع الحصار أو الإفراج عن الأصول المجمدة لدى أمريكا؟ كلا. في هذه المرحلة ما نناقشه مع الإيراني هو أنه أي رفع للعقوبات. هناك طبعا عقوبات من الكونغرس، هناك عقوبات من الفرع التنفيذي، وهناك عقوبات دولية، بعضها يمكن أن يرفع بعضها لا يمكن، ولكن أي رفع للعقوبات مشروط. هذا يعني أنه مقابل ذلك يجب أن تتخلى إيران عن برنامجها النووي. طبعا إيران فرضت عقوبات بشأنه لأنها خصبت اليورانيوم، ولأنها خصبت اليورانيوم إلى درجات عليا، ولأن هنالك أنشطة نووية. إذا ما اتفقت إيران وافقت على تنهية ذلك جانبا يمكن رفعه على العقوبات من خلال التزامها والتزامها، ولكنهم لن ترفعوا العقوبات مقابل فتح مضيق هرمز. كلا، هذا ليس عرضا. شكرا لرئيس اللجنة، يطيب لي وجودك. أريد أن أثني عليك والإدارة لتطبيق سياسة خارجية تدفع قدما بمصالح أمريكا. أريد أن أبدأ بالفلبين. هذه المنطقة التي نعرفها وهي جزء جغرافي أساسي في منطقة المحيط الهادئ، هندي، وهناك الكثير من التجارة تمضي على قدم وساق.
4: إذا مشاهدينا، هذا جزء آخر من تصريحات الوزير روبيو بشأن إيران، مما قاله إن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد إعادة فتح مضيق هرمز. إذن يقول الوزير الخارجي الأمريكي لن نخفف العقوبات على إيران بمجرد أن تفتح مضيق هرمز، وقال قبل ذلك إن أي تخفيف للعقوبات على إيران سيكون مشروطا، وقال أيضا إنه يتعين على إيران أن تعلن بوضوح شديد أن مضيق هرمز بات مفتوحا. إذن يقول الوزير الأمريكي إن إيران عليها أن تعلن بوضوح جديد أن مضيق هرمز بات مفتوحا، وأنها لكن إذا فتحت مضيق هرمز فلن تحصل فورا على تخفيف للعقوبات، وكذلك لأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطا بتحقيق مطالب أمريكية أخرى. إذن على إيران أن تعلن أنها ستفتح مضيق هرمز، لكن ذلك لن يرفع عنها العقوبات يقول الوزير الأمريكي، لأن هناك شروطا أخرى لرفع العقوبات على الأغلب، موضوع ما يخص اليورانيوم عالي التخصيب ونسبة تخصيب اليورانيوم. نعود إلى محمد بالدين في مقر الكونغرس. محمد، إذن نتحدث الآن في تفاصيل أكثر، على إيران أن تعلن أنها تفتح مضيق هرمز لكن ذلك لن يعفيها من العقوبات يقول روبيو.
7: وهذا بيت القصيد في الواقع وائل، هذه هي النقطة التي تداولت بعض المصادر في الأيام الماضية بأن المفاوضات أو الاتفاق الذي تقريبا تم التفاهم حول أغلب نقاطه تقف عنده مسألة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة الموجودة في بعض البنوك الأجنبية، وليس منها ما يجري الحديث عنه، ليس من بينه تلك المجمدة في بنوك أوروبية، الحديث أساسا عن بنوك آسيوية بالدرجة الأولى وفق ما تقول بعض المصادر. هذه النقطة حساسة بالنسبة لإدارة ترامب. إدارة ترامب انتقدت الرئيس الأسبق باراك أوباما باعتبار أنه أفرج عن أصول بنحو 2 إلى 3 مليارات دولار بعد توقيع اتفاق دولي مع إيران في 2015. الآن الحديث هو عن 2 إلى 3 أضعاف هذا المبلغ ستفرج عنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا يبدو أن مسار التفاوض فيه رفض للإفراج. لكن المسألة بالنسبة للإدارة الأمريكية هي متى وكيف، أي ترتيب المرحلة التي تقوم فيها الولايات المتحدة بالإفراج عن هذه الأصول. هذا أيضا تأكيد، وهو لعله أول تأكيد رسمي من قبل الإدارة الأمريكية على مسألة الترتيب الزمني. هو لم يقل بأن الأصول لن يتم الإفراج عنها بشكل مطلق، وهذا تقريبا هو نفس النمط الذي كان يتحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكثر من مناسبة، سواء على صعيد منشوراته على منصته ثروث سوشيال أو ما نقل من تصريحات عن كبار مسؤولي إدارته عنه، هو أن الأصول الإيرانية هي مرحلة لاحقة الإدارة الأمريكية، وهذا واضح من تصريحات روبيو. الآن تريد فتح مضيق هرمز أولا، إعلان أن المضيق أي سفن تمر عبره لن تتعرض للنيران الإيرانية، وهذه يعني إذا أردنا أن نستعيد الطرق التي في العادة يقوم بها المشرعون الأمريكيون ببناء وضع المسؤولين الأمريكيين، كبار مسؤولي الإدارات الأمريكية بشكل عام، فتكون الطريقة من خلال طرح السؤال ثم البدء تصعيديا أو تصاعديا في تضييق الزاوية حتى الوصول إلى النقطة التي يريدونها. كريس ميرفي الذي طرح هذا السؤال وهو سنة الولايات كناتيكت ومن المشهورين بمعارضته الشديدة، هو ديمقراطي، بمعارضته الشديدة لهذه الحرب بهذه الطريقة، ومعارضته لإدارة ترامب وقوله إن هذه الحرب غير قانونية وبأن ترامب خاضها دون إذن أو تفويض من الكونغرس وبأنها كانت حرب اختيار لا حرب ضرورة، كان في أثناء عملية البناء عمليا من خلال وضع الإدارة الأمريكية في نقطة مضيق هرمز. دخلت هذه الحرب من أجل تحييد الملف النووي الإيراني والخطر الإيراني، محاولات إيران بناء سلاح نووي، طي صفحة هذا الملف، والآن الإدارة الأمريكية تفاوض فقط من أجل أن تكون المرحلة الأولى لإعادة فتح مضيق هرمز. وتأثير ذلك على الداخل الأمريكي سواء من خلال أسعار البنزين والمحروقات أو ارتفاع أسعار السلع، كذلك احتمالات التضخم وما يمكن أن ينجر عن ذلك لاحقا حتى من احتمالات الركود بالنسبة للإدارة الأمريكية، هذه كلها نقاط ضاغطة. وكريس ميرفي كان في أثناء عملية البناء من خلال التساؤلات والاستجواب لوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو.
4: محمد، هل هناك انطباع نقرأ في وسائل التواصل الاجتماعي وكأن إدارة ترامب لم تعد في عجلة من أمرها لإبرام اتفاق إيران؟ الوزير روبيو بدأ هادئا، لم يتحدث بانفعال، لم يهدد كما ذكرت أنت، قال أنا لست جنرال، ولم يهدد بعمل عسكري مثلا. حتى الرئيس ترامب لم يعد يتحدث بشكل كبير في اليومين الماضيين أو الساعات الأخيرة عن تهديد إيران بعمل عسكري. هل الأمور باتت أنه قد نتوصل أو لا نتوصل إلى اتفاق مع إيران، خصوصا أن كأس العالم الذي تستضيفه الولايات المتحدة بعد 9 أيام اليوم؟
2: راديو الحرية
12: 92.7 FM.
13: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

اخترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: قصف الضاحية الجنوبية لبيروت توالت التصريحات من مسؤولين إيرانيين ربطوا فيها الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بوقف جبهة لبنان والتلويح بورقة مضيق باب المندب. وذكر كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف في منشور على منصة إكس أنه قال لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن إيران لن تكتفي بوقف مسار المفاوضات فحسب، بل ستدخل في مواجهة مباشرة مع العدو بحسب وصفه إذا استمر العدوان الإسرائيلي على لبنان. بعدها بساعات خرج الرئيس الأمريكي ليعلن التوصل إلى اتفاق في لبنان، وقال ترامب على منصته تروث سوشيال إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي عدم شن غارة على بيروت وإن نتنياهو استجاب، وأضاف أن أي قوات لن تتوجه إلى بيروت وأن القوات التي كانت في طريقها إلى بيروت قد عادت أدراجها بالفعل، وتبع إسرائيل لن تهاجمهم وهم لن يهاجموا إسرائيل. كذلك أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن حزب الله وافق على الاقتراح الأمريكي بوقف متبادل للهجمات مقابل توقف الضربات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية بعد تهديد إسرائيل باستهنافها. وفي محاولة لإرساء معادلة جديدة قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن واشنطن وافقت على أن تقصف إسرائيل ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله شمال إسرائيل. إذن مشاهدينا، لمناقشة هذه التطورات ينضم إلينا الدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران. معنا أيضا السيد يوسف دياب الصحفي السياسي من بيروت، ومعنا السيد جاكي خوري الباحث في الشأن الإسرائيلي من الناصرة، وسيكون معنا أيضا نبدأ مع ضيوفنا المتواجدين الآن معنا بجينجر تشابمان، عفوا سيكون معنا أيضا جينجر تشابمان وهو عضو الحزب الجمهوري من واشنطن. أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام. أبدأ مع سيد يوسف دياب من بيروت. سيد يوسف، كيف تبعتم أنتم في بيروت هذه التطورات، وهل تنفستم الصعداء بعد تصريحات ترامب الأخيرة؟
4: تحياتي أستاذ رويدة لك ولضيوفك الكرام. لا شك بأن الإعلان الذي جاء ليلة أمس من الرئيس ترامب بوقف إسرائيل للغارات التي كانت تزمع القيام بها إلى الضاحية الجنوبية لبيروت وللعاصمة بيروت، يعني أرخت حالة من التنفس والهدوء لدى اللبنانيين الذين كانوا يترقبون بين لحظة وأخرى عمليات أو غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية، وهذا يعني جعل حالة من الرعب والقلق تخيم على اللبنانيين. وحضرتك كنت تشاهدين بالأمس يعني جحافل الناس التي كانت تخرج بسرعة من الضاحية الجنوبية تحسبا لبدء الغارات الإسرائيلية. بتقديري ما حصل من تطور ليلة أمس يعني أعطى أنا برأيي دفعا إيجابيا للدولة اللبنانية للمضي بمسار التفاوض السياسي مع إسرائيل برعاية أمريكية، وبرهن بشكل لا لبس فيه بأن الرعاية الأمريكية للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وحدها يمكن أن توصل إلى حل لوقف إطلاق النار وأنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وعمليات القتل والاحتلال والتجريف لمناطق ليس فقط جنوب الليطاني بل أيضا شمال الليطاني. أيضا هذه المسألة أعطت انطباعا بأن الإدارة الأمريكية الجديدة معنية بأن يعني أن لا تذهب إسرائيل بعيدا في تدمير المؤسسات اللبنانية والبنى التحتية اللبنانية، لأن ذلك بدأ يعني يؤثر سلبا على ليس فقط على بنيامين نتنياهو وسمعة إسرائيل التي هي أصلا في الحضيض، بل بدأت تؤثر على مصداقية الإدارة الأمريكية وعلى الرئيس ترامب الذي رعى لمرتين الهدنة في لبنان، الأولى في 17 أبريل الماضي والثانية في يعني قبل أسبوعين عندما مددت الهدنة لمدة 45 يوما. لذلك أعتقد أن ما حصل ليلة أمس أيضا أعطى ورقة مهمة للمفاوض اللبناني الذي يجتمع الآن في وزارة الخارجية الأمريكية مع الوفد الإسرائيلي بحضور الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ينم على أن هناك إرادة أمريكية حقيقية بأن ينتهي الصراع الإسرائيلي مع حزب الله
3: سيد يوسف
4: على قواعد من الحل المستدام وليس على قاعدة الهدن المؤقتة.
3: تتحدث عن إرادة أمريكية حقيقية، قد يختلف كثيرون معك على هذا التوصيف. دعنا نستفسر من الدكتور محمد حسين هاشمي إن كانت فعلا الرعاية الأمريكية هي التي أنقذت الموقف يوم أمس، أم أن إيران هذه المرة دخلت على الخط بقوة، هددت بوقف التفاوض وبالدخول على خط الحرب مجددا ضد إسرائيل، هو الذي أنقذ الموقف وربما دفع الإدارة الأمريكية إلى التصريح ويعني الإعلان عن التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيوف الأكارم. الواقع أن بعد انتهاء أو بعد الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، وبعدما طلب الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار على أساس ورقة قدمتها إيران من 10 بنود إذا تتذكرون، كان أحد هذه البنود منذ اليوم الأول كان أحد بنود هذه وقف الحرب في لبنان. إذن إيران كانت تطالب بهذا منذ اليوم الأول بعد وقف إطلاق النار الأخير. الواقع عندما استمر التغول الإسرائيلي والتوحش الإسرائيلي في لبنان ووصل إلى مداه بالأمس، لم تكن إيران يعني إيران لم تكن أن تسكت أو تغض الطرف عن هذا الموضوع، ولذلك أعلنت وبكل صراحة أن التواصل مع الإدارة الأمريكية وأن تبادل الرسائل مع الإدارة الأمريكية سيتوقف، وأننا سنغلق مضيق هرمز كاملا، وأننا سنقصف أيضا شمال إسرائيل إذا استمر العدوان الإسرائيلي على لبنان. وكان هذا التهديد مش سياسي، يعني من مقر خاتم الأنبياء، والجميع يعرف وإسرائيل تعرف تماما أن مقر خاتم الأنبياء عندما يهدد يعني سيعمل وسيضرب، ولذلك تداعت الأمور داخل الإدارة الأمريكية. فخرج بعد سويعات قليلة الرئيس الأمريكي وقال أنا تواصلت مع حزب الله عبر وسطاء ومع الإسرائيليين و طلبت منهم أن يوقفوا الحرب، ولذلك وصلنا إلى وقف إطلاق النار. باعتقادي أن الإسرائيليين هؤلاء لا يؤثر فيهم إلا القوة، وحتى مع الإدارة الأمريكية، يعني لو كانوا هؤلاء، لو كانت إيران ضعيفة، لو كانت إيران ما تملك من الأوراق من شيء، طبيعي ما كان أحد يهتم ولا يكترث بهذا التهديد الإيراني أو لتقطع ولكن الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي الآن يهمه أن يصل إلى اتفاق مع الإدارة الإيرانية مع الإيرانيين، وهذا مما يهدد بقطع هذا الاتفاق وضرب هذا الاتفاق، ولذلك تدخل وبقوة. وحسب ما قال الإعلام أن كان هناك اتصال غير طبيعي أو كذا مع
3: دعنا نستفسر عن هذا الاتصال مع سيد جاكي خوري الباحث في الشأن الإسرائيلي. سيد جاكي، بحسب تصريحات أو تسريبات موقع أكسيوس الأمريكي، ترامب وبخ نتنياهو ويعني بكلمات قاسية، وكأنه يقول له بأنك ستجر المنطقة مرة أخرى إلى جولة أخرى من الحرب. كيف تم تناول هذا الأمر في الداخل الإسرائيلي والوقوف عن على تراجع إسرائيل هذه المرة والرضوخ للرغبة الأمريكية بوقف التصعيد ضد لبنان؟
5: نعم، تحياتي لك ولضيوفك. أعتقد يجب الفصل بين أمرين أساسيين. أولا المصطلحات التي استخدمت والتوبيخ كما ذكرت، وهي طريقة ترامبية معهودة، دعيني أقول، وواضح أن ترامب يريد أن يصدر للرأي العام إذا كان في إسرائيل وإذا كان في الولايات المتحدة وحتى على مستوى الرأي العام العالمي أنه هو الذي يحدد قواعد اللعبة في كل مكان، بما في ذلك في الشرق الأوسط وتحديدا على الساحة اللبنانية أيضا، كما حصل في حينه بالنسبة لغزة وكما يحدث الآن بالنسبة لإيران، وبالتالي يضغط على نتنياهو لكي يوقف هذه الحرب. الآن بالنسبة للاقتباسات التي استخدمت وتم نشرها من قبل موقع إكسيوس ومواقع أخرى، نشرت بشكل كبير وموسع في الساعات الأخيرة في غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية، لم يأتي نفي قاطع من قبل الطرف الأمريكي بطبيعة الحال وكذلك من قبل مكتب رئيس الحكومة، وإن كانت بعض المصادر نقلت عن ما يعرب بمصدر سياسي كبير في إسرائيل، وأعتقد أن هذا المصدر معروف للجميع، أن المحادثة كانت قيمة وإيجابية ولم تكن فيها أي عملية توبيخ. هذا من جانب، ولكن من جانب آخر يجب أن نقول الحقيقة، أن هذه المحادثة حتى لو كان فيها غضب واستياء وتوبيخ من قبل ترامب واستخدام حتى كلمات بذيئة، إلى أي مدى تحمل في طياتها إلى جانب البعد المرتبط بوقف إطلاق النار، وهذا أمر مهم وإيجابي عندما نتحدث عن وقف إطلاق نار فوري إذا حصل هذا الأمر، حتى الآن لم يحصل وأنتم تتابعون بطبيعة الحال ما يحدث في الجنوب اللبناني منذ ساعات الصباح، هل تحمل في طياتها أي مشروع سياسي في خطوة قادمة؟ بمعنى تم وقف إطلاق النار الآن ونقول قبلت الأطراف بهذا الأمر، كيف يفسر وقف إطلاق النار؟ هل القوات الإسرائيلية التي تحتل الآن جزء أساسي من جنوب لبنان ودمرت عشرات القرى ستذهب إلى مسار مثلا أو تتلقى أوامر سياسية من نتنياهو ومن كاتس بالعودة والانسحاب تدريجيا؟ هل هنالك خطة حتى مع جدول زمني؟ لا أحد يتوقع هذا الانسحاب خلال أيام أو خلال أسابيع قليلة، ولكن هل هنالك أفق سياسي؟ هل يحمل ترامب مشروع سياسي بالنسبة للبنان أم ستبقى الأمور على حالها بالضبط كما حصل في قطاع غزة؟ وقف إطلاق نار، ولكن لإسرائيل حرية العمل العسكري تجاه كل ما تعتبره هدف وتعتبره ناشط من قبل حزب الله أو أي منشأة عسكرية أو أمنية تابعة للحزب، هذه جزئية حتى الآن لا نعرف كيف سيتم التعامل معها. والجزئية الأخرى وهي طبعا مبهمة تماما في هذه المرحلة هي ما الذي سيحدث في منطقة الجنوب، بما معناه إذا اتخذ القرار بوقف إطلاق النار والقوات الإسرائيلية موجودة في الجنوب، إسرائيل تقول لي الحق بالحفاظ على قواتي وبالتالي أهاجم مواقع لحزب الله ولعناصره، هل ستكون هذه القوات أيضا أهداف مشروعة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية وفي المنطقة التي تحتلها إسرائيل، وعندها نذهب إلى مسار فيه استنزاف للقوات الإسرائيلية؟ وهنا سؤال كبير، لأي مدى المجتمع الإسرائيلي وحتى نتنياهو ونحن عشية الانتخابات سيقبل بهذا الواقع إذا بدأت الأخبار تأتي يوميا كما يحدث في الفترة الأخيرة عن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في هذه الأراضي؟ هل نعود إلى مسلسل وحرب استنزاف لبنان 82 حتى العام 90، أم أن هنالك الآن فترة رمادية باعتبار أن إسرائيل ذاهبة إلى انتخابات؟ ولكن الأساس وهو ما طرحته في البداية، هل هنالك مشروع أمريكي بالنسبة للبنان يضمن انسحاب الجيش وانتشار الجيش اللبناني ودعم الحكومة، أم فقط وقف إطلاق نار والحفاظ على الأمور كما هي حتى إشعار آخر لا نعلم متى سيكون النهاية بالنسبة له؟
3: سأنقل سؤالك المهم هذا سيد جاكي إلى سيدة جينجر تشابمان عضو الحزب الجمهوري معنا من
0: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
0: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
0: راديو الحرية
2: 97.10 FM.
7: شكرا حضرة سيدة رويدة على استضافتي اليوم وتحياتي لضيوفك ومشاهديك. نحن نرى أن لبنان يصبح أكثر أكثر فأكثر أهمية فيما يتعلق بإنهاء الحرب وحلها مع إيران، وذلك يعزى لأن هذه الحرب هي حرب واحدة، وكما يقول نتنياهو إسرائيل تخوض حربا واحدة على جبهات عديدة، وموقع إيران خلال الحرب أصبح أكثر قوة والموقف الأمريكي أصبح أضعف، لذلك يبدو أن إيران بإمكانها أن تطالب بأمور متعلقة بلبنان، وهذه المطالب من قبل إيران لوقف إطلاق نار في لبنان قد رمت أو قد عاثت انقساما بين بنيامين نتنياهو والرئيس ترامب، ونعرف أن الرئيس ترامب بشكل متزايد يشعر بالإحباط واليأس لمحاولة إيجاد مخرج من هذه الحرب، في حين أن نتنياهو يدفع ترامب إلى الاستمرار في هذه الحرب، ونتنياهو يريد من أمريكا تدمير إيران لإسرائيل ولصالح إسرائيل، وهذا غير ممكن، هذا مستحيل، وترامب يدرك أن الضرر على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي كبير وهائل، وأمريكا ليس بإمكانها أن تحقق أهدافها. ونحن الآن في موقع حيث بغية الخروج من هذه الحرب على أمريكا أن تحتوي إسرائيل، والنقاط من النقاط الخلفية هي جنوب لبنان، في حين أننا نرى الاتصالات الهاتفية والبيانات من قبل نتنياهو، حيث نتنياهو وأعضاء أو عضو الكابينة بن غفير يقول أن على إسرائيل أن تقول لا لترامب، وعلى إسرائيل وحسب نتنياهو أن إسرائيل سوف تستمر في أهدافها في لبنان، وهذا يعني أن وما يثير الغموض هو واللبس هو هل بإمكان إسرائيل أن تستمر في تشغيل قواتها في جنوب لبنان، وإذا ما حزب الله أطلق النيران على هذه القوات هل ذلك يكسر أو يخرق وقف إطلاق النار أو لا، لأن إسرائيل تريد من حزب الله أن يوقف إطلاق النار تماما، في حين أن إسرائيل بإمكانها أن تستمر في عملياتها في جنوب لبنان. لذلك هذا الوضع برمته وهذه الشروط على الأرض والظروف على الأرض تصبح أكثر هشاشة وتغيرا، وترامب في الوقت عينه يحاول وقف الحرب، والكثير من المحللين يعتقدون أن ترامب كان سوف ينتظر بعد كأس العالم بعده ليضرب إيران مجددا، ولكن الضغط الآن من إسرائيل لأن تضرب الولايات المتحدة الآن، وقد رأينا ذلك في ضربات بمسيرات وصواريخ في الخليج الفارسي في مرفأ بندر عباس، والآن هذا الخلاف أو الشجار العلني بين ترامب ونتنياهو سوف يحدد المسار الآتي للحرب. حاليا ترامب يدفع نحو وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، ونعرف أن ترامب عالق وليس لديه خيارات جيدة عسكريا، نعرف أن إيران قطعت المفاوضات الدبلوماسية، لذلك ترامب يحاول بشكل يائس أن يعيد إطلاق المفاوضات مع إيران.
3: طيب سيدة جينجر اسمحي لي، سأعود إلى السيد يوسف دياب، إلى ضيفنا من بيروت. السفارة اللبنانية في واشنطن تقول أن حزب الله وافق على الاقتراح الأمريكي بوقف متبادل للهجمات مقابل توقف الضربات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية. ماذا عن الجنوب اللبناني حيث تستمر المواجهات، يستمر القصف الإسرائيلي والتقدم الإسرائيلي واحتلال وقدم الأراضي اللبنانية، من يتحدث عن ذلك؟
4: نعم رويدة، بالحقيقة ساد التباس كبير ليلة أمس بعد الإعلان الأمريكي عن امتناع إسرائيل عن قصف الضاحية بأن وقف إطلاق النار سيشمل كل لبنان، لكن واضح أن بيان السفارة الأمريكية في السفارة اللبنانية في واشنطن جاء ليوضح الأمور، بمعنى أن وقف إطلاق النار هو يشمل أو الامتناع عن إطلاق النار يشمل الضاحية الجنوبية مقابل امتناع حزب الله عن قصف المستوطنات الإسرائيلية. بتقديري اليوم ما يحصل في جنوب لبنان من عمليات وتفعيل للغارات الإسرائيلية في الجنوب يحصل بموافقة أمريكية وغطاء أمريكي، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان في لبنان. صحيح أن كما يعني تسرب بالأمس أن ترامب يعني وبخ بنيامين نتنياهو من الذهاب منفردا إلى قصف الضاحية الجنوبية، لكن أيضا لا أحد ينكر أو يمكن أن يتغافل على أن إذا ما خيرت الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب ما بين مصلحة لبنان والمصلحة الإسرائيلية سيختار المصلحة الإسرائيلية، والانحياز إلى صالح نتنياهو وحتى صديقه الذي كما قال أو كما تسرب اليوم هو الذي منعه، أي ترامب هو الذي منع من دخوله السجن ومن تحويله إلى القضاء لمحاكمته على ملفات فساد. باعتقادي اليوم أن التصعيد في جنوب لبنان مستمر، أن التغول البري أيضا مستمر، هذا أمر لن يكون من ضمن الخطوط الحمر التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية أمام بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي. لكن لنعد قليلا، اسمحي لي رويدة أن أعرج على مسألة أساسية، وهو ما يحكى عن أن ترامب يعني لا يريد لإسرائيل أن تتورط في الحرب. هذه مسألة أساسية أيضا في الحرب مع إيران. أنا أعتقد بتقديري يعني وبقراءتي أن التهديد من مقر خاتم الأنبياء بقصف شمال فلسطين المحتلة هو طبعا أقلق الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية، ورئيس ترامب أخذ هذا التهديد على محمل الجد. لكن أيضا من الناحية الإسرائيلية بتقديري كان بنيامين نتنياهو يتمنى لو أن إيران تنفذ هذه التهديدات، لأن ذلك سيعطيها المبرر والذريعة لاستئناف العمليات بشكل واسع على إيران. والكل يعرف بأن نتنياهو كان يعني أكثر المتحمسين إلى العودة إلى العمل العسكري في إيران واستئناف الضربات الجوية وتدمير المنشآت والبنى التحتية من يعني منشآت الطاقة والنفط والجسور، وهذه من ضمن الأهداف التي وضعتها إسرائيل وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هناك استحقاقات مهمة ينبغي على الرئيس ترامب أن يمررها، مثلا كان موسم الحج في المملكة العربية السعودية هو الذي هدأ من روع أو اندفاعة الأمريكيين نحو التصعيد مع إسرائيل، رغم أن إيران يعني استفزت الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من مكان. أيضا هناك استحقاق المونديال الذي سيحصل في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أسبوع من الآن تماما، وبالتالي هناك طبعا يعني ضغوط على الرئيس ترامب في الداخل الأمريكي طبعا، وضيفتك من واشنطن أو من الولايات المتحدة تعرف هذه الأمور أكثر مني. لكن لا يمكن لترامب أن يبقى لمدى طويل في المنطقة الرمادية، بمعنى أن تبقى أو يبقى الجيش الأمريكي موجود في المنطقة بحالة لا حرب ولا سلم.
3: نعم.
4: طبعا ما قاله ترامب عن أن الحصار البحري سيستمر على إيران هذه مسألة صحيحة، ويمكن أن تضعف إيران أكثر فأكثر، لكن واضح أن إيران هي تأقلمت مع الحصار، تأقلمت مع العقوبات الاقتصادية، تأقلمت مع منعها من تصدير النفط والغاز. لكن هذا لن يناسب على المدى الطويل الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن الرئيس ترامب رغم كل ما قيل عن أنه لا يريد العودة إلى التصعيد، لكن باعتقادي هو يريد أن يمرر مرحلة أو أيام

0: الأول بين الولايات المتحدة وإيران، تم نشر بنود هذا الاتفاق، ومن ضمن هذه البنود كان وقف الحرب على كافة الجبهات ومنها لبنان. لم يتحقق ذلك، وإيران يعني حتى يوم أمس لم نراها تصر بشكل كبير على هذه النقطة. اشتعلت الجبهة في لبنان بشكل كبير، ازداد عدد الشهداء، توغل الجيش الإسرائيلي، قدم مزيد من الأراضي. سمعنا يعني موقفا إيرانيا واضحا يوم أمس عندما هدد نتنياهو بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت مجددا. وهنا سؤالي، هل من الممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة دون تأكيد إيران على ليس فقط وقف الحرب في لبنان بل انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي احتلها وعودة الأهالي النازحين؟ تحدث عن أكثر من مليون نازح الآن في لبنان، عودتهم إلى منازلهم.
1: باعتقادي أن أشرت إلى أنه هذا كان أحد البنود العشرة في الورقة، الكثير من هذه البنود لم تحقق، ولذلك الاتفاق لم يحصل، ومذكرة التفاهم بين الجانبين ظلت معلقة، لأن
0: ولكن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة حصل.
1: وقف إطلاق النار كان حاصل ويحصل، ولكن رغم المناوشات الأخيرة التي أيضا حصلت في منطقة مضيق هرمز. ولكن فيما يخص موضوع لبنان، صحيح هذا أيضا لم يتحقق. اليوم أو بالأمس عندما اتصل رئيس البرلمان الإيراني مع الرئيس نبيه بري، أكد هذا المعنى الذي تفضلت به، أن إيران تقف إلى جانب لبنان وإلى جانب المقاومة، وأن إيران ستواصل هذا الأمر بكل جدية عبر حوارها مع الجانب الأمريكي حتى يخرج الجيش الإسرائيلي من لبنان ويترك المناطق التي احتلت في داخل لبنان. أشير إلى هذا بالحرف الواحد، ولذلك إيران مصممة. أما تعرفين أن الأمور يعني إن كان الحوار أو المفاوضات مع الجانب الأمريكي أو أن الحكومة في لبنان أيضا هي بحد ذاتها ذاهبة إلى حوار مباشر مع الإسرائيليين بوساطة أمريكية، الذي اليوم نشهد الجولة الرابعة منها. ولكن باعتقادي أن القوة هي الحد الفاصل في هذه القضايا، يعني الإنسان في التعامل مع إسرائيل ومع الإدارة الأمريكية ثبت أنه إذا لم يحصل الإنسان أو يملك الإنسان أوراق قوة لا يستطيع أن يحقق شيء. بالأمس عندما ذكر الرئيس ترامب شخصيا، هو قال أنا اتصلت بحزب الله عبر وسطاء واتصلت بالإسرائيليين مع نتنياهو، لم يقل أنا اتصلت مع الرئيس اللبناني، مع الحكومة اللبنانية، مع الجماعة اللي هم أيضا أصدقاء لأمريكا وهم بوساطة أمريكية، المفروض غد يعني يوم بعد اليوم يجلسون مع بعض.
0: ومن المفترض كان أن يتصل بالرئيس اللبناني.
1: أيوة، من المفروض أن يتصل اللبناني. مع الرئيس نعم. اللبناني ويخبره.
0: للأسف الحكومة اللبنانية لا تتخذ قرار الحرب والسلم في لبنان.
1: لا تتخذ قرار الحرب ولا تملك ورقة من القوة في التواصل مع الإدارة الأمريكية، ولذلك هو قال أنا اتصلت بحزب الله عبر وسطاء واتصلت بنتنياهو، لأنه هؤلاء هم أصحاب القوة وأصحاب المقاومة. يعني
0: هناك من قد يقول لك هم من يتخذون قرار الحرب والسلم لأنهم يتبعون أو يتبعون قرارهم الوطني لإيران وليس للبنان، يعني قاموا بحرب إسناد إيران دون اتخاذ الموافقة من الرئاسة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية.
1: الواقع أن هذه السردية الآن مضى عليها الزمن، يعني في أي بلد في هناك احتلال للأرض القانون الدولي والشرعي والعرفي يسمح للأبناء ذلك البلد من المقاومة، هذا الموضوع منتهين منه. يعني موضوع المقاومة ليس بيد إيران، الإيران تدعم المقاومة.
0: هو موضوع يعني ليس موضوع النقاش، لذلك لم نعم. أدخل معك فيه الآن دكتور نعم. ولكن هو ليس موضوع انتهى منه اللبنانيون ويعيشونه كل يوم، خصوصا بأن هناك جزء كبير من اللبنانيين يتهم حزب الله بأنه جر لبنان إلى حرب إسناد إيران، ويقولون بأن هذه الحرب لم تكن لتحصل لولا القرار الإيراني. على كل حال سأذهب الآن إلى السيدة جينجر تشابمان لنتحدث.

0: نتحدث عن يعني الرؤية الأمريكية الآن لما يحصل في لبنان. سيدة جينجر، يعني ربما وزير الأمن الإسرائيلي اليوم يتحدث عن محاولة لإرساء معادلة جديدة، يقول إن واشنطن وافقت على أن تقصف إسرائيل ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله الجليل أو شمال إسرائيل. ماذا عن باقي ما تفعله إسرائيل في الجنوب اللبناني؟ الاحتلال، التوغل، القصف، تهجير الناس، التطهير العرقي، كل ذلك لا يهم الإدارة الأمريكية؟
1: إنه يهم لإدارة ترامب، ولكن ترامب قلل بشكل كبير من أهمية لبنان كنقطة مركزية، وقلل من تعنت نظام نتنياهو. وإيران أقرت واعترفت بأن جبهة لبنان هي جزء من الحرب نفسها، وأن لبنان يستعمل من قبل إسرائيل للتصعيد إلى حرب أخرى وجر الولايات المتحدة مجددا، ما قد يجر إلى قصف الولايات المتحدة إيران في كل عام كما رأينا حتى الآن في إدارة ترامب. لذلك من المهم لإيران أن تجعل لبنان أو أن تترك لبنان تحت الأمور في لبنان تحت السيطرة. ونتنياهو يقول أنه سوف يقصف الضاحية، ولكنه لن يقصفها بعد الآن إذا ما وافق حزب الله على وقف إطلاق نار، وإذا ما وقف إطلاق نار مع حزب الله فإن إسرائيل لن تقصف بيروت. ولكن في الحقيقة أن إسرائيل سوف تستمر في قصفها، في تطهيرها، في عملياتها بصرف النظر عن ذلك، وهي دائما ما تحاول بشكل مخادع أن تطالب بوقف إطلاق نار لن تلتزم به إسرائيل أبدا. وما نراه من المكالمة الهاتفية الحديثة لترامب حيث قال لنتنياهو أن الكل يكرهه والكل يكره إسرائيل بسبب ما يجري، فهذا يدل على يأس ترامب المتزايد، لأنه هنا في الولايات المتحدة ترامب يبيع احتياطنا النفطي الاستراتيجي في السوق بأقل من معدلات الأسعار النفطية.
0: سيدة جينجر، اسمحي لي المقاطعة. نتحدث دائماً عن يعني وأنت تتحدثين الآن عن يأس ترامب من نتنياهو، عن غضبه من نتنياهو. منذ متى وعجزت قوى عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية عن فرض قراراتها على دولة صغيرة كإسرائيل تعتمد عليها بشكل كامل في التسليح وفي الاقتصاد وفي مجالات عدة؟ منذ متى وأصبح الرئيس الأمريكي عاجزا عن فرض ما يراه من رؤية يعني للمنطقة على نتنياهو، إلا إذا كان يغض الطرف طوعيا عما تقوم به إسرائيل في لبنان؟
1: هذا صحيح. يلاحظ بشدة أن دولة صغيرة عدد سكانها 10 ملايين بإمكانها أن تسيطر على بلد هائل من حيث عدد السكان والقوة كالولايات المتحدة، وهذا يغضب العامة الأمريكية ويرسي ربما أكبر انقسام في الولايات المتحدة منذ الحرب الأهلية في 1950 أو في 1950. والولايات المتحدة تمر بخضة كبيرة بسبب السيطرة التي تمارسها إسرائيل على الولايات المتحدة، والأمريكيون يرون أن إسرائيل تجر الولايات المتحدة إلى حرب تلو الأخرى بمبالغ طائلة تريليونات الدولارات. والأمريكيون يرون الرئيس ترامب الذي من المفترض أن يكون بطلنا يسيطر عليه كما لو أنه دميت نتنياهو. وحينما ترامب يحاول احتواء أو سيطرة على نتنياهو فإن نتنياهو يقلل من احترام ترامب ويفعل مراده. لذلك هذا محرج بشكل كبير للولايات المتحدة. ومجددا ترامب في ورطة كبيرة بسبب الوضع الاقتصادي، بسبب الوضع السياسي، وبسبب الحرب من تلقاء ذاتها.
0: دعنا نذهب إلى سيد جاكي خوري لنتحدث عن نتنياهو. هل فعلا يعني نحن نعلم سيد جاكي بأنه إسرائيل كانت يعني في أوج نصرها عندما بادرت الولايات المتحدة الأمريكية بحربها ضد إيران، وغير راضية عن مسار التفاوض الذي يجري حاليا؟ هل فعلا كان نتنياهو يلعب بالنار يوم أمس ويحاول جر المنطقة مجددا إلى جولة جديدة من التصعيد بتهديده بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت؟
2: يعني هنالك مصلحة لنتنياهو ومصلحة سياسية ولكن محدودة، أن تكون هنالك جبهة مشتعلة أو الجبهات مشتعلة، وأن يقول للرأي العام في إسرائيل أننا في حالة طوارئ، وهذا من شأنه أن يؤثر حتى على مسار الحملة الانتخابية، أن يكون الانشغال بالأساس في القضية الأمنية العسكرية وليس في قضايا أخرى، بدليل أنه تحت المجهر يحاول أو بعيدا عن أضواء المجهر يحاول تمرير مشاريع قوانين تتعلق بالتعديلات القضائية، بالإضافة إلى تطبيق سياسات مختلفة في الضفة الغربية وغيره. ولكن أن يبقى الجو العام مشحون اعتقادا أنه هذا مهم، ولكن في مرحلة ما هذه قد تكون أيضا مشكلة كبيرة كما ذكرت في مداخلتي الأولى. إذا وصلت الأمور إلى نوع من حرب العصابات على سبيل المثال في جنوب لبنان، وهذا يؤدي إلى قتل جنود إسرائيليين وإصابتهم، واضح أن هذا سيشعل الرأي العام في إسرائيل، ناهيك عن أن إمكانية الاستهداف للتجمعات السكانية في الحدود الشمالية وشل المرافق هناك بشكل أو بآخر إذا لم يتم تثبيت وقف إطلاق النار قد ينعكس عليه سلبيا. واضح أنه يعني في وضع مأزوم على المستوى السياسي. ولكن أنا من ناحية أخرى لا أريد أن أبالغ في موضوع الخلافات إذا كانت الآن بين نتنياهو وترامب. نعم قد تكون الكلمات المستخدمة والمصطلحات بطريقة ترامب المعهودة يعني فظة وفيها انتقادات، وقد أقول بصراحة إمكانية أن الإدارة الحالية مثلا لا تريد لنتنياهو أن يبقى في الحكومة رغم التشكيك بهذا الأمر، وهنالك الكثير من التغييرات الحاصلة داخل المجتمع الأمريكي، وأنا سمعت إلى ما قالته الضيفة الكريمة من هناك. ولكن هنالك في نهاية المطاف منظومة مصالح معروفة إسرائيلية أمريكية. انتبهي إلى ما حصل قبل عدة أيام عندما تحدث ترامب عن ضرورة ضم السعودية وقطر إلى اتفاقيات أبراهام، بمعنى هو يريد أن يأتي بمخرج سياسي وإنجاز سياسي إن صح التعبير
0: يقدمه لإسرائيل،
2: وحتى الآن لم يوفق في هذا الموضوع. واضح أن الحسابات السياسية الداخلية في إسرائيل تلعب الآن دور كبير، بمعنى لو كانت الأحداث هذه قبل عام أو عامين لربما كانت الصورة أيضا مختلفة في الحسابات. وترامب لاحظي دائما يستخدم عبارة أنه يحاول إنقاذ نتنياهو من المخالفات المنسوبة إليه والمحاكمة الجنائية، وقد تسألين في هذا الباب ما العلاقة، كل شيء مرتبط بهذا الأمر، بمعنى محاكمة نتنياهو مزعجة بالنسبة له، هو يريد أيضا أن ينتهي من هذا الملف. الانتخابات القريبة هي تحدي، الضغط الاقتصادي بشكل أو بآخر هو تحدي، وإن كان يعني حتى ما يحدث الآن على المستوى الاقتصادي في إسرائيل مثير بين الدولار والشيكل، وهذه حسابات لا نستطيع أن نخرجها.
0: وأيضا سيد جاكي عدم تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحرب أيضا هو تحدي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. لم تستطع الولايات المتحدة فرض ما تريده بالآلة العسكرية، لذلك تحاول فرضه من خلال المسار التفاوضي، ليس كذلك؟
2: نعم، ولكن هنالك تفاوت أيضا في القراءة بالنسبة للأهداف العسكرية، بمعنى طبعا الحديث الذي كان عن إسقاط النظام في إيران هذا فشل، وإن كان نتنياهو قبل قليل في جلسة تسلم رئاسة الموساد لمن كان سكرتيره العسكري، وهذه قضية أيضا تحظى باهتمام كبير في الأيام الأخيرة في إسرائيل، عاد وأكد على ضرورة إسقاط النظام وأن هذه مهمة ستبقى موكلة لجهاز الموساد عاجلا أم آجلا، وستكون في سلم أولويات إسرائيل وأجهزة الأمن والاستخبارات، وهذا طرحه يعني كشعار مركزي في الساعات الأخيرة. ولكن بالنسبة لإيران الأمور مرتبطة بقضيتين أساسيتين أو بثلاث قضايا. الأول موضوع اليورانيوم المخصب، إلى أي مدى الاتفاق الذي سيتبلور أو يتبلور سيشمل هذا الموضوع ويكون واضح في هذه المسألة، وليس يعني بكلمات فضفاضة يمكن أن تعطي كل الأطراف إمكانية لتفسيرها كما شاءوا. النقطة الثانية بالنسبة للتهديد الصاروخي، هل نجحت إسرائيل في إبعاد هذا التهديد؟ النقطة الثالثة مرتبطة بدعم أذرعها تحديدا في لبنان وبالنسبة لحزب الله، لأن الأمور أعتقد بالنسبة لغزة حسمت بالرؤية الإسرائيلية، وعلى هذا نحن نتابع في الأيام الأخيرة. نتنياهو وأنا واثق من ذلك سيخرج إلى الرأي العام ويقول حققت إنجازات كبيرة، ولكن كل هذا مرهون في نهاية المطاف بالاتفاق الرسمي الذي سيوقع إذا حصل خلال الفترة القريبة، لنعرف بالضبط إلى أين تتجه الأمور. وأنا أنصح دائما بالفصل بين الجو العاطفي وما ينتج في بعض الأحيان من بعض التصريحات، ونذهب إلى العمق في المشروع السياسي الذي يخطط لنا جميعا على مستوى الشرق الأوسط، وبالتالي حتى نقول أنه ترامب وبخ نتنياهو، ولكن بالمحصلة السياسية الاستراتيجية وما زال وبداعم كبير لسياسة هذه الحكومة ولتوجهاتها.
0: سيد يوسف دياب، اليوم هل توافق سيد يوسف بأنه ربط المسارات بين إيران وبين لبنان هو الذي ربما أنقذ لبنان هذه المرة من جولة التصعيد المخطط لها من قبل إسرائيل؟ يعني أي التدخل الإيراني هذه المرة هو الذي أنقذ لبنان، وليس المسار التفاوضي الذي بدأه لبنان مع إسرائيل، وليس محاولات كثيرين في لبنان لفصل المسارات بين لبنان وإيران بشكل واقع.
3: بشكل واقعي وواضح، لا أعتقد اليوم، لنكن أكيدين بأنه إذا اليوم حصل اتفاق إيراني أمريكي على كل القضايا العالقة ما بين البلدين، أي النووي والصواريخ الباليستية والأذرع، حكما هذا الأمر سينسحب على الساحة اللبنانية. لكن أنا لا أتوقع اليوم بأن ربط الساحتين هو الذي سيؤدي بالنتيجة إلى حل دائم وحقيقي في لبنان. لذلك اختارت الدولة اللبنانية، رئيس الجمهورية والحكومة اختاروا المسار التفاوضي للبنان بمنأى عن كل ما يحصل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ولنفترض ولنطرح سؤال اليوم نحن كلبنانيين في ظل الاحتلال اليوم والعمليات التدمير والقتل الممنهجة ووتيرة التقدم الإسرائيلي برا في جنوب لبنان، يعني ماذا نفعل نحن كلبنانيين إذا توقفت المفاوضات الأمريكية الإيرانية ولم تصل إلى نتيجة؟ وماذا نفعل أيضا أكثر من ذلك إذا استؤنفت العمليات العسكرية ما بين الولايات المتحدة؟
0: ولكن هل يعول يا سيد يوسف في حال فشل ذلك المسار الذي تتحدث عنه بين الولايات المتحدة وإيران، وهو أمر يعني وارد، لكن هل يعول على المسار التفاوضي اللبناني لتحقيق أي شيء حينئذ مع إسرائيل؟
3: ليس لدينا إلا هذا الخيار رويدا، نحن جربنا المواجهة العسكرية، جربنا رهن لبنان ب
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
7: أصل القهوة مذاق،
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
3: إذا تفاوض القوي، وأن رئيس ترامب قال أنا اتصلت بحزب الله عبر وسطاء. لنكن دقيقين في التوصيف، الرئيس ترامب قال تحدثنا مع حزب الله عبر وسطاء يعني رفيعي المستوى. وتوضيحا لهذه المسألة، كان كلام وتصريح واضح لمستشار الرئيس نبيه بري الأستاذ علي حمدان، الذي قال لأكسيوس أنني ليلة أمس، يعني قبل أن تهدد إسرائيل بقصف الضاحية وقبل أن يتدخل الرئيس ترامب، قال أنه اتصل بالسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى وأبلغه بأن حزب الله مستعد لوقف إطلاق النار إذا التزمت إسرائيل بوقف إطلاق النار. هذه المسألة هي قبل 24 ساعة من تهديد قصف الضاحية الجنوبية ومن تدخل الرئيس ترامب، وبالتالي يعني وكأن هناك من يحدثنا على أن هناك قوتان عظميتان، الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وحزب الله من جهة ثانية. هذا الأمر غير غير غير يعني واقعي على الإطلاق. لنعيد الأمور إلى نصابها الحقيقي، حزب الله اليوم يريد وقف إطلاق النار، يستجدي وقف إطلاق النار. حزب الله يتخوف من عودة القصف والتدمير إلى الضاحية الجنوبية. وأنا بتقديري والمتواضع وقراءة المتواضع أن إيران لن تدخل بحرب ولن تقصف إسرائيل إذا ما ضربت الضاحية الجنوبية. هذه مسألة مفروغ منها، ولن تتجرأ على أقفال مضيق هرمز. هي تعرف أن الثمن لذلك سيكون كبيرا وكبير جدا.
0: دكتور محمد، كيف ترد على هذا الكلام الذي يقوله سيد يوسف دياب من بيروت؟ يقول بأنه في تقديره، وهو تقدير على فكرة عدد كبير جدا من اللبنانيين أيضا من مناهضي حزب الله، بأنه إيران لن تدخل في حرب، لن تغلق باب المندب أو حتى مضيق هرمز من أجل لبنان. لبنان ترك وحيدا.
10: أولا، ذكر المصيبة لا يفيد لبنان ولا يفيد الشعب اللبناني ولا يفيد. طيب، هذا اللي يتفضل به الضيف الكريم من لبنان هو الواقع الحاصل في جنوب لبنان، وهذا الدمار، وهذا كله صحيح. طيب، ما الحل؟ إيران تقول أنه في هناك مقاومة في الجنوب اللبناني وفي لبنان تسمى بحزب الله وباقي الفصائل المقاومة، نحن ندعمها. بس ليس في لبنان فحسب، أينما وجد إنسان يقاوم هذا الوجود السرطاني في منطقتنا الذي هو اسمه إسرائيل، إيران تقول أنا أدعمه. طيب، خلي إيران على جانب. يا سيدي، هناك عالم عربي، هناك عالم إسلامي، لماذا الإخوة في لبنان بس متمسكين بضرب إيران ويعني كل ما عندهم من يعني
0: حزب الله لا يأخذ قراره يا دكتور من أي دولة عربية، هو يأخذ قراره من إيران، هو يتبع
10: طيب
0: لإيران.
10: عرفنا هذا الموضوع، أن حزب الله حليف لإيران وحزب الله لا يأخذ قراره من إيران أبدا، هذا نرفضه تماما. حزب الله عفوا داخل إيران في حوارات رسمية أنه إيران تتأثر بمواقف حزب الله، مش حزب الله يتأثر بمواقف إيران. هذا كلام على مستوى النخب في داخل إيران، بس خلي هالكلام على جنب. هذه مقاومة إيران تدعمها، طيب يمكن أن تصل إلى نتيجة ويمكن أن لا تصل إلى نتيجة، يمكن بكرة تصل من الممكن أنه بعد سنوات هذه المقاومة كما انتصرت في عام 2000 وفي عام 2006 وتنتصر قد تكون في سنوات بعد، قد تصل إسرائيل إلى بيروت كما وصلت في عام 82 وتراجعت وحررت المقاومة جنوب لبنان. هذا يعود إلى الشعب اللبناني. طيب الآن إيران ما لازم تساعد وتدعم المقاومة في لبنان، لماذا؟ لأن هناك حكومة تقول يا أخي هذا خلافا للمصالح الحكومية والدولة والسيادة وما إلى غير ذلك. طيب الآن هناك حوار اليوم، هذا اختبار للإدارة الأمريكية التي تتعاون معها الإدارة اللبنانية، الرئيس اللبناني ورئاسة الوزراء والذين يدعمون هذا المسار هم الآن تحت في رحاب الإدارة الأمريكية في هذا الاجتماع الرابع. طيب ينبغي الآن هناك اختبار، بالون اختبار،
0: هل إيران ستصر على ربط المسارات بينها وبين لبنان لإنهاء الحرب على كل الجبهات والتوصل إلى اتفاق، أم أنك تقول بأن إيران في نهاية المطاف هي غير مسؤولة عن وقف الحرب في لبنان، هي تدعم المقاومة ولكنها غير مسؤولة بشكل أساسي؟
10: أبدا إيران قالت وستبقى وستدعم هذا الموقف، أن إيران أن تلازم الملف اللبناني مع الإيراني مفروغ منه، أكدته القيادة الإيرانية وستبقى مع لبنان إلى آخر ما يمكن أن تقدمه في هذا المجال، هذا لا شك فيه. ولكن أنا أريد أقول أنه الإخوة في لبنان يعني يصبون جام غضبهم على إيران وبعدين يتركون العالم بأجمعه، يتركون أمريكا وإسرائيل والكثير من الدول العربية التي لا تعبه هذا بلد عربي. هل حزب الله مش لبنانيين مش عرب؟ لماذا لم
0: حزب الله أعلن عندما أطلق الصواريخ دكتور على إسرائيل قال ذلك ردا على اغتيال خامنئي، يعني هو لم ينكرها، قال بأنه هي يعني ردا على الحرب أو بدء المعركة العسكرية ضد إيران.
10: يا سيدتي بعد 15 شهر من القبول باتفاق 17-01 لبنان والحزب الله لم يطلق رصاصة التزاما
0: قرر إطلاقها بعد الهجوم على إيران.
10: نعم قال طيب وقف إطلاق النار يلتزم وإسرائيل لم تلتزم، أكثر من 3-5 آلاف تعرضوا قتلوا اغتالوا وحزب الله كان ملتزم وكان من المفروض أن يرد حزب الله. وعندما جاء موضوع إيران واغتيال والهجوم، مش اغتيال القائد، العدوان الصهيوني أمريكا على إيران، وجدت المقاومة في لبنان الفرصة المؤاتية لكي تشارك وتوجه الضربة القاسمة لإسرائيل، ووجهت هذه الضربة. يعني ما قتلوا من الإسرائيليين لم يقتله القصف الإيراني.
0: نعم. طيب زي جاكي خوري، التصور اليوم الإسرائيلي لجبهة لبنان، ما الذي يحكى عنه؟ هل يحكى عن احتلال كامل، عن عدم انسحاب، عن توقف يعني أو عن ربط جبهة لبنان بالاتفاق الإيراني؟ كيف يعني تتصور إسرائيل أو ما هي أهدافها الآن فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية؟
2: نعم، يعني أولا هنالك نقاش إلى أي مدى الحكومة الإسرائيلية هي التي تحدد كل السياسات بالنسبة للمشهد في لبنان، أما أن هنالك
11: راديو الحرية 97.7 FM.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM ضد إيران أنها حققت نتائج لصالح الولايات المتحدة.
2: كانت رغبة إيران في بناء سلاح نووي ستتحقق. كانوا يعتزمون بناء هذا القدر الكبير من الصواريخ. ما حاولوا القيام به هو بناء درع تقليدي والاختباء خلف هذا الدرع التقليدي. كانوا يسعون للوصول إلى تلك النقطة من الحصانة، ولهذا السبب اختار الرئيس التحرك لمنعهم من الوصول إلى تلك النقطة. عملية الأسد الصاعد حققت نجاحاً كبيراً في تحقيق أهدافها، والمتمثلة في تقليص القاعدة الصناعية الدفاعية بشكل كبير، وتقويض قدرتها على تصنيع هذه الصواريخ وهذه الطائرات المسيرة، ولا سيما برنامج الصواريخ.
1: قالت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع إن النص الإيراني النهائي بشأن مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة يخضع حاليا للمراجعة. وأضافت الوكالة أن طهران لم ترسل أي رد بعد، وأن تاريخ أمريكا في عدم الالتزام دفع إيران إلى النظر في مسودة المذكرة بحذر شديد. معنا من الكونغرس في واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. محمد، لو بدأت معك، الوزير روبيو أدلى بتصريحات أبرزها أن الشرط الأول لأي اتفاق مع إيران هو فتح مضيق هرمز، والكل يعرف موقف إيران بهذا الخصوص.
3: صحيح وائل، فتح مضيق هرمز كخطوة أولى، وهي مسألة لقي منها انتقادات شديدة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين قالوا له، خاصة قبل ثوان فقط سيناتور كوري بوكر الذي قال له أنت جررتم الولايات المتحدة إلى هذه الحرب، ثم الآن تفاوضنا فقط وحتى تستجدون من أجل الوصول إلى اتفاق يفتح بموجبه مضيق هرمز الذي كان مفتوحا في الواقع قبل دخول في هذه الحرب. وقد دخل جدالا مع سيناتور بوكر في هذه النقطة، ودخل جدالا أيضا مع أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ، وإن كانت هذه الجلسة في الواقع مقارنة بما كان متوقعا أقل حدة وأقل مجادلة بين الوزير روبيو وكذلك الكبار المشرعين في من الحزبين في الواقع، من الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ. وكان روبيو يستعرض في البداية مخطط الميزانيات المتعلقة بوزارته، تطرق لإيران تقريبا في كل دورة استجواب من قبل أحد أعضاء مجلس الشيوخ كان يتطرق لإيران، والحديث عن أن إيران دمرت قدراتها البحرية لدرجة التهكم من قبل روبيو بالقول إن مواقع الصيد حيث أغرقت تلك السفن ستكون مواقع صيد مناسبة وملائمة، إشارة منه إلى أن الولايات المتحدة رصدت مؤشرات على انخراط متزايد من قبل مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الأعلى، وبأن هذه المؤشرات منها أنه ربما لم ينصح بأن يظهر علناً للإيرانيين أو للعالم، فلذلك هو يقدم ردوده كتابيا. تحدث عن استغراق الردود من قبل الجانب الإيراني نحو 5 إلى 6 أيام، ذلك بسبب تعقيد الوصول أو التواصل ما بين المفاوضين والجانب أو القيادة في إيران خاصة المرشد الأعلى. تحدث عن أن هنالك مفاوضات ما تزال جارية تتعلق بفتح الملاحة عبر مضيق هرمز، قال بأن الجانب الإيراني الآن منخرط، وبأن هذه الحرب وهذه الضغوطات والسياسة الأمريكية أدت إلى أن ينخرط في نقاش ومفاوضة مسائل وجوانب في المسألة النووية لم تكن الجانب الإيراني مستعدا قبل سنوات في الخوض فيها أو حتى نقاشها. قال بأن الوصول إلى اتفاق ممكن، لكن أيضا إن لم يتم الوصول إلى اتفاق فستبقى هنالك مشكلة حقيقية كما قال. أيضا إشاراته منها قوله إن الحرب قد انتهت، عندما أرادت أو عندما كانت في المساءلة كان النقاش حول ما إذا كانت هذه الحرب قد انتهت أم لا، وأعضاء مجلس الشيوخ يقولون هذه الحرب لم تنتهي بعد. عموما سلسلة الأسئلة متواصلة، والرسائل التي يبعث بها من قبل الإدارة الأمريكية على تضاربها حافظ عليها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالقول إن الخيارات محدودة أمام إيران، وبأنهم الآن تراجعت قدراتهم الصاروخية المسيرات، وإن قال إن تلك سهلة التصنيع لكن تحدث عن تراجع القدرات التصنيعية بالنسبة للجانب الإيراني، وتأكيده على أنه لن يتم الإفراج عن أي أموال أو رفع التجميد عن أي أموال إيرانية ما لم يتم فتح مضيق هرمز ثم الانخراط في نقاط لاحقة، بمعنى أن تلك العقدة التي كانت تتحدث عنها بعض المصادر من أن الإفراج أو رفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية هو إحدى النقاط التي تجعل الإعلان أو الوصول إلى نهاية لإعلان اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت ما تزال هي العقبة الأخيرة. هذا ما كانت تنقله وتؤكده بعض المصادر، لم يتطرق لمسألة لبنان التي في الواقع الآن يجري منذ نحو ساعتين الوفدان الإسرائيلي واللبناني، إضافة للوفد الأمريكي، اجتماعاتها في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية، ثالث اجتماعات سياسية والرابع في مجمل الاجتماعات منذ بدأت واشنطن في منتصف أبريل هذا المسار المتعلق بلبنان وإسرائيل.
1: نعم، شكرا لك يا محمد من الكابيتال هيل في واشنطن. حازم في طهران، كيف تستقبل إيران هذه التصريحات من روبيو فيها الكثير من الشروط ولغة أنكم ليس عندكم خيارات؟ طهران في السابق قالت أنها لا تقبل شروطا، وبالعكس أن خياراتها متعددة وما زالت تدرس بنفس طويل كما يظهر الرد على المذكرة الأمريكية.
4: بل أكثر من ذلك وائل، يعني بحسب المصادر آخر رسالة تم تبادلها بين طهران وواشنطن أو أرسلت من طهران إلى واشنطن كانت تتعلق بلبنان، وتوقفت بعدها إرسال الرسائل وتبادل الرسائل على ضوء التطورات في لبنان. إيران تقول بأنها معنية بالخيار الدبلوماسي، معنية بإنجاحه، ولكن هذا لا يعني بأنها مكبلة الأيدي، هناك الكثير من الخيارات أمامها، حتى أن الوضع في لبنان دفع بالإيرانيين إلى الوصول إلى أكثر من حافة الهاوية، ربما عندما نتحدث عن صدور تحذيرات بإخلاء مناطق في شمال إسرائيل وفي مستوطنات إسرائيلية استعدادا لإطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل فيما يتعلق بالوضع بلبنان. هذا يعني بأن إيران مستعدة لكافة السيناريوهات، إيران لن تقدم تنازلات، ملتزمة بشروطها، هذا ما يؤكده المسؤولون الإيرانيون. وإضافة إلى كل ذلك، إيران تقول بأن هناك فرق كبير أيضا بين الرسائل الرسمية وما يتبادل عبر القنوات الدبلوماسية وعبر الوسطاء وبين التصريحات الإعلامية، وهي دائما تشتكي من هذا التناقض في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، سواء على مستوى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو على مستوى المسؤولين الآخرين. بالعموم إيران تقول بأن نجاح الخيار الدبلوماسي، نجاح المسار الدبلوماسي رهن بأن تتحقق شروطها على أرض الواقع، وهذه الشروط باتت معروفة للجميع، إيقاف الحرب على جميع الجبهات، إيقاف إطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز، رفع العقوبات، السماح بالوصول إلى أموال إيران المحتجزة في الخارج، وأيضا عدم مناقشة تفاصيل الملف النووي الإيراني في هذه المرحلة وترحيلها إلى مرحلة لاحقة. التفاصيل يتم العمل عليها من خلال تبادل الرسائل الذي تؤكد مصادر لوكالة فارس وقبلها لوكالة تسنيم بأنها توقفت بالفعل على وقع التطورات في لبنان، وأن هذا بطبيعة الحال رهن بجهود الوسطاء ورهن بالتزام الجانب الأمريكي بوقف إطلاق النار على جميع الجبهات خاصة في لبنان، وأيضا رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية لأن إيران تعتبره أساسا، وهذا تكرر على لسان قادة العسكريين خلال الأيام الماضية، تعتبره خرق لوقف إطلاق النار، بل إنه جزء من الحرب ويجب أن يرفع إن لم يكن بالمفاوضات فمن خلال تحرك عسكري إيراني مباشر.
1: شكرا لك يا حازم. حازم كلاس في طهران. إلى لبنان، حيث أكد الرئيس جوزيف عون حرصه على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي ومنع الفتنة التي من شأنها كما قال أن تهدد بقاء لبنان، وشدد على أن كل من يغذيها إنما يقدم خدمة لإسرائيل. وأشار عون إلى أن الجيش والأجهزة الأمنية هما العمود الفقري والأساس لمنع الفتنة، وجدد على أنه لا خيار أمام لبنان لوقف الحرب الإسرائيلية غير التفاوض. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاس إن هدف العملية العسكرية في لبنان تطهير المنطقة بين الخط الأصفر ونهر الليطاني من السلاح ومقاتلي حزب الله، وأضاف أن ذلك يكون بفرض السيطرة الأمنية على تلك المنطقة.
5: هدف عمليتنا العسكرية في لبنان على المدى القريب هو تطهير كل المنطقة الواقعة بين الخط الأصفر ونهر الليطاني من السلاح ومن مقاتلي حزب الله عبر سيطرة أمنية إسرائيلية.
1: لكن القيادية في حزب الله محمود أو قماطي نفى الموافقة على معادلة إسرائيل الجديدة بشأن ضاحية بيروت الجنوبية ومستوطنات الشمال، وأكد قماطي في مقابلة أجريتها معه قبل قليل أن حزب الله سيرد على قصف الضاحية باستهداف مواقع أعمق من مستوطنات الشمال.
6: هذه المعادلة لا يمكن أن تمر على الإطلاق. اليوم أن إيقاف قصف شمال فلسطين المحتلة مستعمرات مستوطنات العدو الإسرائيلي مقابل أنه عدم التعرض للضاحية الجنوبية، أصلا المعركة محتدمة والأفق مفتوح ولن نوقف قصف المستعمرات ولا قصف المستوطنات ما دام العدو يستبيح أرضنا وسماءنا وهواءنا ومياهنا، وهو في تقدم مستمر وفي توغل وتغول مستمرين على الأرض اللبنانية.
1: ميدانيا أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد 11 شخصا في غارات إسرائيلية على بلدات جبشيت وتول وأنصار والمروانية جنوبية لبنان. وفي صور قال مدير مستشفى جبل عامل إن 3 من عناصر الفريق الطبي أصيبوا جراء الاستهداف الإسرائيلي في محيط المستشفى. واستنكرت نقابة المستشفيات في لبنان الاعتداء الإسرائيلي في محيط مستشفى جبل عامل، واعتبرت أن هذا النمط من الاعتداءات يعد خرقا صارخا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.
7: هذه ليست مشاهد أرشيفية لمخلفات قصف إسرائيلي على مستشفيات قطاع غزة. هنا لبنان ورجال الإطفاء يكافحون لإخماد حريق أحدثته غارة إسرائيلية قرب مستشفى جبل عامل في مدينة صور. دمار هائل خلفته الغارة الإسرائيلية داخل المستشفى، وإصابات لم تحصر بعد في صفوف المرضى والأطقم الطبية بحسب وزارة الصحة اللبنانية. المستشفى خصص في الآونة الأخيرة لاستقبال ضحايا العدوان الإسرائيلي على قرى جنوب لبنان قبل أن يتحول إلى هدف في بنك أهداف الاحتلال. ليست هذه الحالة الأولى لاستهداف المستشفيات اللبنانية في الأيام الأخيرة للتصعيد الإسرائيلي.
0: راديو الحرية
8: من 97.10 FM.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
9: وأول أرض

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: لتوغل قوات إسرائيلية باتجاه بلدة حداثة، كما استهدف دبابتي ميركافا في المنطقة نفسها. وفي بيان آخر أفاد الحزب أن مقاتليه استهدفوا دبابة ميركافا في بلدة البياضة.

0: إلى التطورات في غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد ومصابين في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على المعسكر الغربي في خان يونس جنوبي القطاع. وأضاف المراسل أن عددا من المصابين نقلوا إلى مستشفى الكويت الميداني. وأفادت مصادر طبية بسقوط شهيد وجريحين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق صلاح الدين شرقية دير البلح بوسط القطاع. أظهر مقطع مصور جانبا من استعداد دفعة جديدة من المرضى والجرحى لمغادرة مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس باتجاه معبر رفح للسفر خارج القطاع لتلقي العلاج. قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن حديث بعض الأطراف في مجلس السلام عن أن حماس لا تريد تسليم الحكم في قطاع غزة هو أكاذيب مضللة تهدف لتوفير غطاء للاحتلال ليستمر في عدوانه. وجدد قاسم في تصريحات صحفية تأكيد جاهزية الحركة التامة لتسليم مجالات الحكم كافة بما فيها الأمن للجنة الوطنية الموجودة في القاهرة والتي تم التوافق عليها. وبيّن الناطق باسم حماس أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة هو الاحتلال المجرم كما وصفه والمدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في القطاع كما جاء في البيان.
1: حماس تعيد التأكيد وبشكل قاطع وحاسم أنها جاهزة بشكل تام لتسليم كل مجالات الحكم بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها والتي ما زالت للأسف موجودة في القاهرة. ما يعيق عمل اللجنة الوطنية وإدخالها إلى قطاع غزة هو أولا السيد ميلادينوف الذي عرقل كل مسارات المرحلة الثانية وربط إدخال اللجنة بمسارات لا علاقة لها أصلا وغير موجودة في اتفاق وقف إطلاق النار. الاحتلال أيضا يمنع إدخال اللجنة عمليا عبر المعابر.
0: وقد دعا المتحدث باسم كتائب القسام الوسطاء إلى اتخاذ موقف لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ التزاماته باتفاق وقف إطلاق النار. وفي كلمة مسجلة نعى فيها القياديين عز الدين الحداد ومحمد عودة قال أبو عبيدة إن جرائم الاحتلال في القطاع تضع الوسطاء أمام لحظة الحقيقة بحسب تعبيره.
2: ونحن حين نخاطب الوسطاء بعيدا عن الولايات المتحدة فإننا نخاطب أهلنا وأبناء أمتنا ألا تسووا بين الضحية والجلاد، وقفوا مع إخوانكم في غزة موقف شرف يسجله التاريخ، ولتتوحد كل الجهود لإلجام الاحتلال عدونا وعدوكم وعدو أمتنا وكل حر في هذا العالم وإجباره على تنفيذ التزاماته لا لطلب المزيد من التنازلات من شعبنا المظلوم المكلوم.
0: أحرق مستوطنون محاصيل زراعية لفلسطينيين في مناطق بالضفة الغربية المحتلة، وحذرت الأمم المتحدة من أن العنف الذي يمارسه المستوطنون في الأراضي المحتلة بدعم من الحكومة الإسرائيلية بلغ مستويات غير مسبوقة خلال العام الجاري.
3: هجمات يومية وعنف غير مسبوق للمستوطنين برعاية الجيش الإسرائيلي، تقول الأمم المتحدة إنه بلغ مستويات غير مسبوقة هذا العام. مقرر المنظمة قالوا إن ما لا يقل عن 13 فلسطينيا قتلوا وأصيب نحو 500 آخرين خلال 5 أشهر جراء هجمات متفرقة تجاوزت أرقام الأعوام السابقة، بل إن الأمر بات إرهابا يوميا يعيشه الفلسطينيون إذ خلق حالة خوف وعدم يقين وانعدام للثقة وتهجير قسري للسكان الأصليين. تتعدد إذن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بين قتل وحرق للمنازل والمحاصيل والممتلكات والاستيلاء على الأراضي سيما في المناطق الريفية والبدوية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية. وهنا تحذر الأمم المتحدة من أن الممارسات التي يرتكبها الإسرائيليون الذين استولوا على أراضٍ فلسطينية دون التعرض للعقاب تستخدمهم إسرائيل بالمقابل أداة ضغطٍ بيدها لتسهيل عملية التطهير العرقي وقطع صلة الشعب الفلسطيني بأرضه. يتزامن كل هذا مع العنف الذي تمارسه بصورةٍ ظاهرة قوة الاحتلال عبر شنها مداهماتٍ واعتقالاتٍ في عدة مناطق بالضفة الغربية، في أحدثها اعتقال الجيش الإسرائيلي 31 فلسطينياً على الأقل خلال حملة أمنية واسعة منهم 4 طالبات جامعيات حسب ما أعلن مكتب إعلام الأسرى. المكتب قال إن معظم هذه الاعتقالات جرت في محافظتي طول كرم ونابلس شمالي الضفة وشملت مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها.
0: معنا الآن من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبي. عاصم، أتوقف معك مع تصريحات شديدة اللهجة من الناطق باسم حماس ضد مجلس السلام ونيكولاي مالادينوف، كل هذا تزامنا مع اجتماعات تجريها حماس في القاهرة.
4: نعم، حقيقة كانت تصريحات حازم قاسم حول ومطالباته حول ضرورة تدخل مجلس السلام ومالادينوف شخصيا حول تلك الظروف التي يعيشها القطاع حاليا. لكن قبل ذلك دعني وائل أوضح شيئا متعلقا بما نراه على أرض الواقع هنا من مظاهر الحوكمة أو مظاهر العسكرة. عمليا نحن لا نشاهد ولا يمكننا ملاحظة أي مظاهر عسكرة داخل المدينة. قبل 7 من أكتوبر كان يمكن أن تلاحظ هذه المظاهر بسهولة، سواء الجبات، المقاتلين، بعض العناصر بالسلاح يكونون عادة في مختلف أنحاء قطاع غزة. في هذه الأيام نحن تقريبا لا يمكن أن نشاهد هذه المظاهر. أيضا فيما يتعلق بالحكم، هناك جزء كبير جدا من الأجهزة والدوائر الحكومية هي عمليا غير فعالة حاليا، وأصلا دمرت مقراتها ومعظم العاملين فيها عمليا لا يستطيعون العودة من أجل استئناف هذه الأعمال، وبالتالي جزء كبير جدا من هذه الأجهزة وهذه الدوائر عمليا غير فعال حتى هذه اللحظة. وبالتالي تصريحات حازم قاسم بأنهم مستعدون لتسليم الحكم بشكل فوري وعاجل للجنة التكنوقراط واللجنة الوطنية لإدارة غزة هي ليست الأولى. عمليا حازم قاسم شخصيا كرر هذا التصريح أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، وهذا عمليا هو جزء يخدم عمليا الصالح العام، الصالح الحمساوي العام، بمعنى أنها هي ترغب بتسليم هذا الحكم بأسرع وقت ممكن لأنه بات يشكل عبئا عليها. عمليا على أرض الواقع هناك أيضا مطالبات من الناس، المواطنين داخل القطاع هم يطالبون اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالدخول الفوري إلى القطاع، يطالبون أيضا مجلس السلام ومالادينوف بضرورة التدخل من أجل السماح لأعضاء اللجنة بدخول القطاع والبدء بمزاورة مهامهم. هناك عدة أولويات الآن مرتبطة بالواقع المعيشي والظروف المأساوية التي يكبدها الناس والتي يعيشها الناس داخل قطاع غزة، وبالتالي المناشدات مكررة منذ أكثر من أشهر وهي تطالب مجلس السلام ومالادينوف شخصيا الذي كان هناك بعض الكتاب وبعض السياسيين من داخل القطاع وخارجه هاجموه في أكثر من مرة واعتبروا بأنه ينقل رسائل الاحتلال ولا يقف في منطقة متوازنة في منطقة منتصف بين الطرفين. أيضا من المهم التأكيد بأن الظروف الإنسانية هي عمليا لا تزال صعبة للغاية، وهناك ظروف مأساوية جدا بالرغم من أن إعلان وقف إطلاق النار جاء محملا بآمال وطموحات كبيرة لدى المواطنين بأن تكون هذه الهدنة تحمل على الأقل حلحلة في الجانب الإنساني، لكن على النقيض تماما تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافاتها، شلال الدم لا يزال مستمرا، اقتضام المزيد من مساحات القطاع ومساحة القطاع الفعلية لا يزال مستمرا، تقييد دخول المساعدات إلى القطاع أيضا لا يزال مستمرا، وبالتالي هم يعتبرون أي المواطنين داخل قطاع غزة يعتبرون أن أصلا الاتفاق بات في مهب الريح وأن عمليا هناك طرف واحد يلتزم بهذا الاتفاق، على النقيض الآخر الطرف الإسرائيلي لا يلتزم بأي من استحقاقات المرحلة الأولى ولا حتى الثانية.
0: شكرا لك يا عاصم على كل هذه المعلومات. عاصم النبيه من مدينة غزة. قال الجيش الإسرائيلي إن قواته اغتالت أمس في وسط قطاع غزة يوسف رمضان نائب قائد خلية النخبة التابعة لحماس، وأضاف الجيش أن رمضان تسلل إلى إسرائيل خلال هجوم 7 من أكتوبر وشارك في اختطاف 4 إسرائيليين. معنا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات.

0: قطاع غزة الادعاء الإسرائيلي وفقا لبيان الجيش بأنه شارك في احتجاز عدد من الإسرائيليين بعد 7 أكتوبر، وأنه أيضا يعني دخل إلى المناطق الحدودية وشارك في احتجاز الإسرائيليين إلى جانب دفعه بعمليات ضد أهداف إسرائيلية وضد الجيش الإسرائيلي خلال الحرب. إذا نتحدث وائل عن مزيد من الاغتيالات تنفذها إسرائيل ومزيد من التصعيد تحديدا في داخل قطاع غزة. هذه الاغتيالات تتزامن مع تصريحات كانت في الأيام الماضية لبنيامين نتنياهو بأنه أوعز للجيش الإسرائيلي بزيادة المساحة التي يسيطر عليها ويحتلها في قطاع غزة. نذكر بأنه وفقا للاتفاق يسيطر الجيش الإسرائيلي ويحتل 60% من مساحة قطاع غزة، ولكن حاليا هو يدفع لزيادة هذه المنطقة ل 70% مقابل 30% فقط في داخل القطاع، لا تخضع لاحتلال مباشر ولكن تخضع لإجراءات الاحتلال من الجو ومن البر أيضا.
1: أحمد، هل تبدو إسرائيل معنية بأي صورة من الصور باتفاق شرم الشيخ؟ لأنها على الأرض تواصل التوغل، تحدثت عن 70% الآن احتلال في قطاع غزة، تواصل الاغتيالات، وسمعنا قبل قليل المتحدث باسم حماس يدعو العالم للتدخل.
0: يعني إسرائيل ليست معنية على الأقل بتنفيذ متطلبات الاتفاق الذي تم التوصل إليه والتوقيع عليه بوساطة الإدارة الأمريكية، ونتحدث عن مقترح أمريكي. لو كانت معنية ربما سمحت للجهة التي تدير غزة بالدخول إلى داخل قطاع غزة، لسهلت عملية إعادة الإعمار. نذكر بأنه منذ قرابة 8 أشهر تم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة، ولكن إسرائيل لم توقف إطلاق النار على القطاع ولم تسمح بعودة إعادة الإعمار ولم تطبق الكثير من النقاط. الآن الوضع مريح جدا لإسرائيل، فالحديث عن اتفاق وقف لإطلاق النار دون الحديث عن حرب هذا يريح إسرائيل من الضغوط الخارجية من التحركات. منذ أن أعلن عن هذا الاتفاق لم نعد نشهد المظاهرات التي كانت تعم الدول الغربية تحديدا المنددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتعمل إسرائيل عبر شماعة اتفاق وقف إطلاق النار رغم أنها لم توقف الاستهدافات والاغتيالات والهجمات على قطاع غزة، تعمل على تطبيق وفرض واقع جديد في داخل القطاع، توسيع المنطقة التي تحتلها، حتى اللحظة ترفض السماح بإعادة إعمار قطاع غزة حتى المناطق التي تحتلها.
2: راديو الحرية
3: 92.17 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

شوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل. نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. أن الاحتجاجات اندلعت في إيران نهاية العام الماضي بعد أن أغلق أصحاب محلات ومتاجر في بازار طهران الكبير محلاتهم ومتاجرهم، مطالبين الحكومة بالتدخل للحد من تراجع قيمة الريال الإيراني جراء العقوبات الاقتصادية. ثم توسعت تلك الاحتجاجات لتتحول إلى مسيرات واعتصامات تطالب بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية. وقد تخللت المظاهرات حينها أعمال عنف وشغب، بينما اتهمت وسائل إعلام غربية النظام الإيراني بممارسة انتهاكات واسعة بحق المتظاهرين، واتهم النظام الإيراني دولا مثل إسرائيل والولايات المتحدة بمحاولة إفساد هذه المظاهرات وبالزج بعناصر مسلحة للهجوم على القوات النظامية والحكومية، بل وحتى المدنيين، وهو ما كررته إيران كثيرا، ولا تعقيب بالتأكيد من طرف إسرائيل وأمريكا سوى بداية الحرب في 28 من فبراير الماضي. رثا يقوت الحموي مدينة الري، وهو الاسم القديم لقصبة طهران، رثاها بعد دمارها نثرا فقال: فإني رأيتها وهي مدينة عجيبة الحسن، مبنية بالآجل المنمق المحكم الملمع بالزرقة، مدهون كما تدهن الغضائر في فضاء من الأرض، وإلى جانبها جبل مشرف عليها أقرع لا ينبت فيه شيء، وكانت مدينة عظيمة خرب أكثرها، واتفق أنني اجتزت في خرابها وأنا منهزم من التتر، فرأيت حيطان خرابها قائمة ومنابرها باقية، وتزاويق الحيطان بحالها لقرب عهدها بالخراب، إلا أنها خاوية على عروشها. ولو صدقنا منشورا رائجا على منصة أكس، فإن طهران على وشك الخراب أيضا بنفس ما حدث عنه ياقوت الحموي، فقد انهار فيها الأمن واختلط أمرها واضطرب وانفلت عقال الناس، وصار الأمر سيبة، والدليل مقطع مصور أرفق بخبر من سطر واحد يقول: الفوضى في كل مكان في طهران، ويضيف: عساها ما تطفي، عسى نارك ما تطفي مفبرك. شاهد المقطع الذي من المفترض أنه يوثق الهرج والمرج في العاصمة الإيرانية. الخبر زائف والمنشورات مضللة بكل تأكيد، فبحسب وكالات الأنباء الدولية فإن الحياة تسير بشكل طبيعي في العاصمة الإيرانية طهران، كما كشف فريق مسبار في التلفزيون العربي من خلال بحثنا العكسي أن مقطع الفيديو منشور على حسابات إيرانية على منصة إنستغرام منذ 22 من شهر يناير الماضي، وهو يوثق اشتباكات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في طهران خلال الاحتجاجات المطلبية التي اندلعت في الجمهورية الإسلامية نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، على ضوء ضوء تدهور قيمة العملة الوطنية وتردي الوضع الاقتصادي في البلاد. هذا كل ما في الموضوع. هول ما سنراه بعد قليل لا يمكن وصفه، فأقصى ما يستطيع المرء فعله هو أن يشبهه بانفجار قنبلة نووية أو أن يتمثل بقول الرصفي وقد ترمي الصواعق محرقات بها في الأرض يندك البناء. فقد نشرت صفحات إخبارية على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا مع خبر يقول أكبر هجوم إيراني على إسرائيل جار الآن. قد تكون هذه الليلة أحلك ليلة في تاريخ إسرائيل، تفجيرات في أنحاء متفرقة من إسرائيل، وقد تكررت مثل هذه العناوين في منشورات كثيرة فندناها. عموما سنشاهد المقطع سويا، فهو بالفعل مهول ويستحق المشاهدة.
2: Блядь, взрывная волна дойдет до нас.
4: Ты прикалываешься?
2: Смотри, ебанись.
4: Может, ты уйдешь?
2: Да нормально, не ссы. Бля, ебать, ебать там огнище.
4: Ёб твою мать!
2: Охуеть, вот это, блядь, да.
3: صدق أو لا تصدق، المفاجأة هي أن الانفجار حقيقي وليس مولداً بالذكاء الاصطناعي، غير أنه ليس من الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أنه إلى لحظة إعداد هذه الفقرة لم تشن إيران أي هجوم بالصواريخ أو المسيرات على إسرائيل. الفيديو يوثق انفجار منشأة نفطية روسية عملاقة في مدينة سامارا، وذلك بسبب تعرضها للضرب بمسيرات أوكرانية. حدث ذلك في 3 أغسطس من العام الماضي 2025، وذلك كل ما في الأمر، ولكن المفبركون يعشقون النار والوهج فيسارعون في إلصاق أحداث متخيلة بصور حقيقية. لا أحد يعرف ما إذا كانت الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران ستستمر أم ستنهار، وما إذا كان البلدان سيصلان إلى اتفاق أم لا. فدونالد ترامب يبيت على رأي ويصبح على آخر، بل إننا في تجربتنا في هذا البرنامج وجدناه يقول كلاما قبل أن نبث حلقتنا على الهواء ثم يناقضه ونحن في البث، وربما يناقض نقضه بعد نهاية البث. ولذا لا نستغرب تصديق الناس لمنشور يؤكد أن الحرب اندلعت من جديد وأن طهران وواشنطن يقصفان مصالح بعضهما البعض، وخصوصا أن المنشور أرفق بمقطع مصور لافت نرى فيه صاروخا ينطلق من منصته تجاه السماء ثم ينحى يعرف بشدة ويعود لضرب المنصة التي يطلق منها، إضافة إلى تعليق يقول عاجل، انتهى عهد التحذيرات، الآن الصواريخ هي الرسالة التي توصل الرسالة. الرسالة التي توصل الرسالة، الصواريخ هي التي توصل الرسالة، الرسالة الثانية هذه كانت من عندي. ثم يضيف المنشور قائلا بدأت إيران بالرد على الضغوط الأمريكية المتزايدة مما يدفع التوترات في المنطقة إلى مستوى خطير جدا، الشرق الأوسط يتحول بسرعة إلى برميل بارود. مش عارف قرأت هذه العبارة كم مليون ألف مرة، كليشيهات صحفية صار يستخدمها المفبركين، احشموا على رواحكم، خليوا كليشيهات الصحافة للصحفيين يا فبروك. نشاهد الفيديو.

هذه اللي يقولوا عنها وحدث ما لم يكن في الحسبان. المنشور مضلل على أي حال والخبر زائف. الفيديو ليس حديثا ولا علاقة له بالحرب الأمريكية الإيرانية، وهو ليس من منطقتنا أصلا. هو يعود إلى 24 من شهر يونيو، شهر 6 من عام 2022، وقد تداولته وسائل أعلام غربية من بينها صحيفة The Sun البريطانية بشكل ساخر أو شامت إذا صح التعبير، وبالتأكيد هو المعنى الثاني. والفيديو يظهر فشل إطلاق صاروخ أرض جو روسي من النسخة المحدثة من نظام بوك، حيث تعرض نظام التوجيه في الصاروخ لعطل غريب جعله يغير مساره بشكل حاد ويعود أدراجه حرفيا. ووقع الحادث داخل الأراضي الأوكرانية في منطقة أولشفنيك، وذلك أثناء محاولة قوات موالية لروسيا التصدي لطائرة أوكرانية. وقد أرجعت مصادر عسكرية حينها هذا الفشل إلى خلل حاد في نظام التتبع، ربما نتج عن تداخل وتشويش تقني متبادل بين أنظمة الدفاع الجوي الروسية المنتشرة في المنطقة. مرة واحدة شاهدنا هذا الخطأ، ومرة واحدة كانت كافية من أجل الشماتة، ولكنها كانت كافية أيضا من أجل الفبركة. من لطائف أحد زملائنا المحررين أنه أثناء مراجعته المواد الزائفة التي نفندها يشرد ذهنه ويغني إنما للهبد حدود، للهبد حدود. هو الهبد ملوش حدود حقيقة، ولا يتوقف إلا ما عندما يعلو صوت الفريق بالضحك لأنهم ينتبهون إليه وهو يدندن أغنيته المفضلة. وخلال إعداد فقرتنا التالية أصر علينا أن نشاهد مقطعا مصورا نشرته قناة روسيا اليوم، وقال حتى لا تلوموني بعد الآن. وقد لبينا طلبه وقرأنا الخبر الذي أرفقته القناة بالمقطع، حيث كتبت: أعلنت الدفاعات الجوية الإيرانية عن اعتراض وإسقاط صاروخ كروز أمريكي من طراز AGM-158JASSM، وهو أحد أكثر الصواريخ تطورا في ترسانة واشنطن، لتؤكد هذه العملية قدرة طهران على التصدي لأحدث الأسلحة الأمريكية في ظل التصعيد المتواصل بين البلدين. وينتهي هنا المنشور لقناة روسيا اليوم. بداية، إيران لم تعلن عن هذا الخبر مؤخرا، ورغم ذلك دعونا نشاهد الفيديو الذي تناوله أكثر من مفبرك بعد القناة، ثم سنبين حقيقة الأمر.

0: بغض النظر عن الفبركة دائما أكرر كثروا لي من هذه الأنغام لأنها ممتعة. عدا عن أن الخبر زائف وأن قناة روسيا اليوم سحبت المنشور في وقت لاحق، فقد كشف البحث العكسي أن الفيديو قديم، فقد عثر عليه فريق مسبار في التلفزيون العربي منشورا على منصات ومواقع مثل وكالة خبر كازاري صدى وسيما التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في إيران منذ 10 مارس الماضي. وذكرت آنذاك الوكالة أن المقطع يوثق لحظة تدمير طائرتين مسيرتين من طراز هيرمس تابعتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أجواء محافظتي لرستان وقم الإيرانيتين. وكان الجيش الإيراني قد أعلن في نفس اليوم عن إسقاط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين من طراز هيرمس 900 عند 2:45 PM. لكن يجدر ذكر أن الخبر الزائف انتشر بعد أن تحدثت وسائل إعلام إيرانية رسمية من بينها قناة بريس تي في أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية أسقطت مسيرة أمريكية أيضا بالقرب من مدينة بوشهر الساحلية، وهو ما سارع الجيش الأمريكي إلى نفيه، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية إن جميع الأصول الجوية الأمريكية كاملة ولم يفقد منها شيء على حد تعبيرها. عادت إيران إلى استهداف الكويت بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، وأشارت رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لتلك الهجمات، مضيفة أن أصوات الانفجارات نتيجة عن اعتراض تلك الهجمات. ويعد هذا ثاني استهداف للكويت خلال أقل من أسبوع، إذ أعلن جيشها قبل أيام التصدي أيضا لهجمات بصواريخ ومسيرات لم يذكر مصدرها آنذاك. رواد وسائل التواصل الاجتماعي التقطوا الخبر فنشروا فيديو يظهر انفجارا يشبه في حجمه أفلام الخيال العلمي التي تظهر نهاية العالم الأبوكاليبسا من ضخامة الانفجار وقوته وعظمته وفداحة الدمار الذي سببه، وأرفقوه بخبر يقول: خبر عاجل، إيران هاجمت قاعدة جوية أمريكية في الكويت. إيران تقول إن نحو 250 جنديا أمريكيا قتلوا وأصيب نحو 5.
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
3: الساعة الآن 8:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
7: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين، من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
4: هم في أعمال تخريبية، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هذا حالهم وهم فائزون، فكيف حالهم لو أنهم خسروا؟ ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع في مسبار: خطر المجاعة يتهدد أكثر من نصف عدد سكان جنوب السودان. انتظرونا بعد الفاصل، فنحن ننتظركم.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. الآن إلى فقرة تصريحات متناقضة والتي كادت أن تصبح حصرية للولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب رب صنعة الفبركة في العالم منذ اندلاع الحرب بين أمريكا وإيران، بل منذ الأزل. فقد كانت الألغام البحرية في مضيق هرمز أحد أبرز التحديات الأمنية التي طرحت منذ التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، وسط تحذيرات أمريكية متكررة من تهديد قد يطاول أحد أهم الممرات المائية في العالم والذي تمر عبره كميات هائلة من النفط والتجارة العالمية. في الأسابيع الأولى من الحرب اعتقدت أجهزة الاستخبارات الأمريكية استنادا إلى تقارير أمريكية وأخرى من حلفاء واشنطن أن إيران قامت بزرع ألغام بحرية في الجانب الجنوبي من مضيق هرمز، سواء قبل اندلاع الصراع أو خلال أيامه الأولى. في 13 من شهر مارس الماضي تحديدا وفي خضم الحرب، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث في مؤتمر مشترك مع رئيس أركانه دان كين أنه لا يوجد دليل واضح على أن إيران تضع ألغاما جديدة في مضيق هرمز، فيما أكد رئيس الأركان أنه يجري استهداف قدرات إيران في مجال الألغام وتدمير قدرتها على استهداف السفن التجارية. وبرغم تصريح هيكسيث، بدأت القوات الأمريكية عمليات بحث واسعة النطاق مستخدمة مسيرات تحت الماء وروبوتات بحرية وطائرات مأهولة وغير مأهولة لتعقب الألغام المحتملة. في 11 من شهر أبريل الماضي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهم يعلمون أماكن زرع الألغام في مضيق هرمز وإنهم سيطهرون المضيق خدمة للعالم، فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إيران قد لا تمتلك سجلات دقيقة لمواقع جميع الألغام التي زرعتها بسبب تحركها وفق التيارات البحرية. تشير التقارير إلى أن عملية الزرع تمت بشكل عشوائي وغير منظم كما يقولون. في 24 من نفس الشهر أي أبريل الماضي صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته موجها أوامر للبحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي قارب يشتبه في قيامه بزرع ألغام في المضيق. وفي الوقت نفسه قال ترامب إن الولايات المتحدة تعمل على إزالة الألغام من المضيق. في 5 من شهر مايو، تابع مع التايم لاين، في 5 من شهر مايو المنقضي عرض رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين خلال إحاطة عسكرية جدولا زمنيا تضمن معلومة تفيد بأن إيران زرعت المزيد من الألغام في مضيق هرمز في 23 من أبريل الماضي، ما يتسق مع ما أكده ترامب أنذاك رغم إصرار الولايات المتحدة على حمايتها ورقبتها المستمرة للمضيق. في 14 من مايو قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال براد كوبر أمام المشرعين إن الولايات المتحدة دمرت أكثر من 90% من مخزون إيران الضخم الذي يضم أكثر من 8000 لغم بحري، وذلك من خلال مئات الضربات الجوية التي استهدفت قدرات الألغام الإيرانية. في 25 من مايو الماضي شن الجيش الأمريكي ضربات ضد قوارب إيرانية، أفادت التقارير بأنها كانت تزرع ألغاما في جزيرة لارك بالقرب من مضيق هرمز وفقا للقيادة المركزية الأمريكية، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى. في 29 من مايو الجاري عاد ترامب ليؤكد عبر حسابه على منصتي إكس وتروث سوشيال أن الولايات المتحدة أزالت بالفعل عددا من الألغام عبر تفجيرها بواسطة كاسحات ألغام ووحدات متخصصة، وأن الألغام إن وجدت يجب أن تكون جزءا من أي اتفاق محتمل. لكن المفاجأة جاءت بعد كل ذلك، فبحسب مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة تحدثت لشبكة NBC نيوز، فإن 3 أشهر من عمليات البحث المكثفة لم تنجح في العثور على أي دليل مؤكد يثبت وجود ألغام إيرانية في مضيق هرمز، وهو ما لا ينفي وجودها أيضا. وأوضح المسؤولون أن القوات الأمريكية عثرت على بعض الأجسام المشتبه بها لكنها لم تتمكن من تأكيد أي منها هو اللغم البحري، ربما لو اقتربت تنفجر عليها.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وأول أوردر

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن أنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. ممثل وزير الخارجية ماركو روبيو، ويأتي الاجتماع بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار في لبنان بعد اتصال مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحزب الله عبر وسطاء. هذا وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن المطلوب هو تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان. وأضاف سلام بعد انطلاق جولة المفاوضات الرابعة، أضاف إذن أن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين. أما رئيس جوزيف عون فأكد حرصه على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي ومنع الفتنة التي من شأنها أن تهدد بقاء لبنان، وشدد على أن كل من يغذيها يقدم خدمة لإسرائيل. وأشار عون إلى أن الجيش والأجهزة الأمنية هما العمود الفقري والأساس لمنع الفتنة، وجدد على أنه لا خيار أمام لبنان لوقف الحرب الإسرائيلية غير التفاوض. هذا وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قال إنه يثمن إصرار إيران على أن يكون وقف العدوان على لبنان في مقدمة بنود أي اتفاق ينهي الحرب. وأضاف بري لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو وحده القادر على إبرام وقف حقيقي لإطلاق النار وإجبار إسرائيل على الالتزام به، كما شدد على أن حزب الله منفتح على وقف إطلاق نار حقيقي، مشيرا إلى أن الحاجة الحالية تكمن في تحقيق الاتفاق بغض النظر عما إذا كان منفصلا عن إيران أو مرتبطا بها. أما القيادي في حزب الله محمود قماطي فقد نفى الموافقة على معادلة إسرائيل الجديدة بشأن ضحية بيروت الجنوبية ومستوطنات الشمال. وأكد قماطي في حديث خاص للتلفزيون العربي أن حزب الله لم يوقف عملياته ويواصل استهداف القوات الإسرائيلية.
2: هذه المعادلة لا يمكن أن تمر على الإطلاق. اليوم أن إيقاف قصف شمال فلسطين المحتلة مستعمرات مستوطنات العدو الإسرائيلي مقابل أنه عدم التعرض للضاحية الجنوبية، أصلا المعركة محتدمة والأفق مفتوح، ولن نوقف قصف المستعمرات ولا قصف المستوطنات ما دام العدو يستبيح أرضنا وسماءنا وهواءنا ومياهنا، وهو في تقدم مستمر وفي توغل وتغول مستمرين على الأرض اللبنانية.
1: كما هدد قماطي إسرائيل ووضع معادلة الحزب إن أقدمت إسرائيل على مهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت.
2: يجب أن يعلم العدو الإسرائيلي، يجب أن يعلم أنه في حال أراد أن يمتد بعدوانه من جديد على الضاحية الجنوبية وبيروت والبقاع، هذه المناطق كانت محيدة بالفترة الأخيرة، فإذا أراد أن يمتد في بعدوانه فيجب أن يعمل حساب أن المعادلة ستصبح أن الضاحية وبيروت مقابل حيفا ومقابل تل أبيب وليس مقابل المستوطنات، فهو الأفضل له أن لا يوسع هذه المعادلة، يعني الأفضل له أن لا يدخل الضاحية في أي معادلة، لأن مقابل الضاحية ليس المستوطنات وإنما أعمق من المستوطنات.
1: على الجانب الآخر، وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاس قال إن هدف العملية العسكرية في لبنان هو تطهير المنطقة بين الخط الأصفر ونهر الليطاني من السلاح ومقاتلي حزب الله. وأضاف كاس أن ذلك يكون بفرض السيطرة الأمنية على المنطقة.
3: هدف عمليتنا العسكرية في لبنان على المدى القريب هو تطهير كل المنطقة الواقعة بين الخط الأصفر ونهر الليطاني من السلاح ومن مقاتلي حزب الله عبر سيطرة أمنية إسرائيلية.
1: هذا وشنت إسرائيل سلسلة غارات على بلدات وقرى جنوبي لبنان، وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد 11 شخصا في جبشيت وتول وأنصار والمروانية وفي مدينة صور. قال مدير مستشفى جبل عامل إن 3 من عناصر الفريق الطبي أصيبوا جراء الاستهداف الإسرائيلي لمحيط المستشفى. كما أعلن الدفاع المدني في بيان أنه نقل جثمان شخص وجريحين إلى أحد المستشفيات بعد استهداف إسرائيلي لبلدة برج الشمالي في قضاء صور. أعلن حزب الله شن هجمات عدة ضد قوات إسرائيلية في جنوب لبنان، وقال في بيان إن مقاتليه تصدوا بعبوات ناسفة لتوغل قوات إسرائيلية باتجاه بلدة حداثة، كما استهدف دبابتي ميركافا في المنطقة نفسها. وفي بيان آخر أفاد الحزب بأن مقاتليه استهدفوا دبابة ميركافا في بلدة البيضة. نشير مشاهدينا الكرام إلى هذه الأخبار العاجلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن التقارير التي تزعم توقف التواصل بين إيران والولايات المتحدة كاذبة ومضللة، ويقول أيضا إن المحادثات مع إيران مستمرة، ويقول أبلغتهم بأنه يجب إبرام اتفاق عاجلا أو آجلا. إذن الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران مستمرة، ويقول أبلغتهم بأنه يجب إبرام اتفاق عاجلا أم آجلا. هذا إذن آخر تصريحات الرئيس الأمريكي عن المفاوضات الجارية مع إيران. نعود إلى موضوع لبنان. تنضم إلينا شبكة مراسلية التلفزيون العربي من واشنطن مراسلنا عبد الرحمن البرديسي، ومن بيروت مراسلنا رامز القاضي، ومن القدس المحتلة مراسلنا أحمد جرادات. أرحب بكم جميعا. أريد أن أبدأ معك رامز، أنت على الأرض الآن، نسمع من كاتس معادلة تريد أن تفرضها إسرائيل. مستوطنات الشمال، شمال إسرائيل، تقابلها الضاحية الجنوبية. قماطي كان ضيف على شاشة التلفزيون العربي ووضع معادلة أخرى لحزب الله. أولا رفض وقف إطلاق النار بالصورة التي تقدمها إسرائيل، بينما يؤكد أن الحزب يريد وقف إطلاق نار شامل وكامل عندها يقبله، وفرض أو تحدث عن معادلة لحزب الله يقول فيها استهداف الضاحية يعادل استهداف حيفا وتل أبيب. نريد أن نعرف ما الذي يحدث على الأرض حتى نعرف من أي طرفين أصدق وما يفعله على الأرض.
4: بالفعل واضح أن حزب الله لا يريد العودة إلى ما كرسه اتفاق نوفمبر من عام 2024، وما ادعته لنفسها إسرائيل آنذاك بتكريس حرية الحركة وقتلت أكثر من 500 مواطن لبناني. وبالتالي التفاهم الذي حصل بالأمس وأعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحييد الضاحية والتي صلح على هذه المعادلة، أي الضاحية مقابل مستوطنات الشمال، بالفعل هذا ما خرج على لسان نائب رئيس المجلس السياسي بتصريحه للتلفزيون العربي، والتصريحات أيضا لمسؤولي حزب الله منذ اللحظة الأولى أنهم لن يقبلوا سوى باتفاق وقف إطلاق نار شامل، أي تلتزم إسرائيل بوقف شامل لاعتداءاتها في الجنوب والبقاع الغربي وصولا إلى بيروت، ويلتزم حزب الله بالمثل. إذا ما قرأنا الواقع الميداني بعد حصول هذا التفاهم بالأمس وتحييد بالفعل الضاحية الجنوبية لبيروت، ماذا يحصل في ميدان الجنوب؟ صحيح يمكن الحديث عن خفض وتيرة التصعيد من جانب إسرائيل لجهة حدة وعنف هذه الغارات، على الرغم من استمرارها وتسجيل عشرات منها على القرى والبلدات اللبنانية، لكن ليس بنفس الحدة وارتفاع عدد الضحايا الذي كان في الأيام الماضية. أما بالنسبة إلى الضفة الأخرى، ضفة عمليات حزب الله، فيمكن القول أنه لم يستهدف المستوطنات الشمال، أو كما حصل في الأيام الماضية كذلك، حتى عندما وصلت صواريخه إلى حيفا ومنطقة الكريوت تحديدا ونهرية، وصفد ردا على ما كان يقول بالاعتداءات الإسرائيلية، ولم يكتفي فقط واكتفى عفوا فقط بالعمليات داخل الأراضي اللبنانية، ركز بشكل أساسي على زوطر الشرقية في القطاع الشرقي وعلى حداثة، حيث احتدمت المواجهات هناك وأجبر كما قال في إحدى بياناته قوة إسرائيلية كانت أو حاول التقدم باتجاه هذه البلدة والسيطرة عليها وأعادها أو أعادت أدراجها باتجاه بلدة ترشاف. هذا بالنسبة إلى الواقع الميداني لحزب الله. أما على المستوى السياسي فواضح أن حزب الله يعيد الفضل لما حصل بالأمس بتحييد الضاحية الجنوبية إلى التهديدات الإيرانية والضغط الإيراني في هذا السياق، فيما الدولة اللبنانية وبحسب المواقف الرئيس اللبناني والمواقف الأخيرة أيضا تزامنا مع استمرار هذه المفاوضات في العاصمة الأمريكية واشنطن، فقط أشير بعجالة إلى أن الدولة اللبنانية كان هناك كلام لرئيس الحكومة تعليقا على المفاوضات الحاصلة أن المطلوب هو تثبيت وقف إطلاق النار وأن الطريق الأقصر لإنهاء الاحتلال والأقل كلفة هي المفاوضات. كذلك أكد على هذا الأمر الرئيس اللبناني. فقط أختم بمصادر لبنانية رسمية تعليقا على ومواكبة للمفاوضات التي تحصل الآن في العاصمة الأمريكية واشنطن، هي لا ترجح الوصول إلى نتيجة هذه الليلة، لكن تؤكد بعد تواصل حصل ما بين الوفد اللبناني برئاسة سيمون كرم بعد فترة استراحة قصيرة في هذه الجولة التفاوضية هناك، على أن الوفد اللبناني طرح بشكل أساسي ومبدئي تثبيت وقف إطلاق النار، وهذا المصدر الرسمي اللبناني يعول على الزخم الذي أعطاه اهتمام الرئيس الأمريكي شخصيا بالملف اللبناني بالأمس للوصول إلى تعميم أو توسعة رقعة اتفاق وقف إطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية. ويصف هذا المصدر الرسمي اللبناني المطلع على مجريات المفاوضات للتلفزيون العربي بأن ما حصل بالأمس هو خطوة مهمة لانتزاع وقف إطلاق نار شامل على كامل الأراضي اللبنانية.
1: طيب إذا نريد أن نعرف إن كان ما يحدث على الأرض في بيروت ينطلق من واشنطن. قبل أن أنتقل إلى القدس لنعرف المزيد عن الفكر الإسرائيلي، أريد أن أنتقل إليك عبد الرحمن برديسي. سمعنا من الرئيس الأمريكي أن هناك وقف إطلاق النار، لكن عمليا على الأرض لم يحدث وقف إطلاق النار. هل من الواضح الوضع واضح بالنسبة للولايات المتحدة على ماذا تم الاتفاق، وربما يكون المخرج والصورة التي ستخرج بها الأمور من خلال هذه المفاوضات الجارية الآن في واشنطن؟
5: لربما تم الاتفاق على خفض التصعيد فقط خالد، حتى في تغريدة ترامب الأخيرة الذي قال فيها آمل أن يستمر وأن يصمد وقف إطلاق النار، وحتى آمل أن يصمد إلى الأبد، في إشارة إلى أنه لا يوجد لديه الضمانات الكافية بأن وقف إطلاق النار سيصمد، والذي ولد ميتا بطبيعة الحال كما يقول الكثير هنا في واشنطن، لأننا كنا في نفس الموقف تقريبا منذ عدة أسابيع وإعلان وقف إطلاق النار، ومن بعدها الأمور انفجرت وبدأت إسرائيل في الاعتداءات كعادتها وكما يقول الكثير من
1: اسمح لي هذه المرة الوضع مختلف. يعني سمعنا أن الرئيس الأمريكي وبخ نتنياهو بشدة، وفهم من هذا التوبيخ أن هناك موقف حازم من الرئيس الأمريكي هذه المرة.
5: هذا التوبيخ مثلما كان يوبخ بايدن نتنياهو. نتذكر الواشنطن بوست عملت على نفس التقارير المسربة عن قصد بأن بايدن يوبخ.
0: راديو الحرية الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: راديو الحرية
7: 97.7 FM
5: أقوى نقول أكسيوس وهي تابعة بشكل كبير جدا للاستخبارات الأمريكية والموساد الإسرائيلي، بمعنى أن المصادر تأتي من الموساد الإسرائيلي والمصادر تأتي من الاستخبارات الأمريكية، وكأنها تسريبات مقصودة. يعني ذكرتني شخصيا بتسريبات أيام حكم بايدن عند الإبادة الجماعية في حق سكان قطاع غزة، بأن بايدن وبخ نتنياهو وبدأ بسب نتنياهو وشتم نتنياهو، تقريبا نفس المشهد هو مع إدارة مختلفة. ولذلك موضوع أن ترامب يضغط ويضغط بقوة، لا يوجد أي نتيجة لهذا الضغط، بل العكس تماما، وكأن لم يكن هناك أي اتفاق. حتى الجولة التي تجرى حاليا في الخارجية الأمريكية هي الجولة الرابعة من المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وبين الإسرائيليين فيما يتعلق بتهدئة الأوضاع وخفض التصعيد. الرئيس الأمريكي وتغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خالد خير دليل بأنه لا يملك زمام الأمور فيما يتعلق بوقف شامل لإطلاق النار، أو على الأقل وقف مؤقت في هذه الأثناء في لبنان، عندما قال آمل أن يصمد هذا الوقف. ولذلك ربما كان هناك نوع من تقريب وجهات النظر مع الجانب الإسرائيلي لخفض التصعيد، مثل المرة الأولى، مثل محادثات قبل عدة أسابيع، فقط خفض التصعيد. ونرى بعد ذلك الرئيس الأمريكي في تغريدة عندما قال كان هناك مشكلة بسيطة، يعني ربما هذا التصريح جاء لشبكة ABC يوم أمس، كان هناك مشكلة بسيطة وهي تعليق المفاوضات، لم يقل تعليق المفاوضات، ولكن غضب الإيرانيين بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وقد عملت على حل هذه المشكلة والمفاوضات تستمر الآن. والآن في هذه التغريدة يتحدث بأن كل التقارير التي تحدثت عن تعليق المفاوضات كاذبة، وكانت من بين التقارير تقارير الرئيس الأمريكي بنفسه ترامب يوم أمس عندما تحدث لشبكة ABC وعلى مسؤولية مراسل الشبكة الأمريكية، بأنه قال له كان هناك مشكلة ومعضلة مع فيما يتعلق بالتفاوض مع الإيرانيين، وتم حل المشكلة بعد الحديث مع نتنياهو لخفض التصعيد على الجبهة اللبنانية.
1: طيب أحمد جرالات، طبعا ما سيحدث في الساعات والأيام المقبلة مرتبط بقرارات نتنياهو، بغض النظر عن من يؤثر على الآخر إن كان نتنياهو أو ترامب، لكن نتنياهو هو من يأمر الجيش الإسرائيلي بالتصعيد من عدمه. صحيح إسرائيل تحاول أن تظهر صورة أنها تفعل ما تريد في لبنان، لكن أهمية أو إنجازات الحروب تقاس بتحقيق الأهداف. هل واضح في إسرائيل؟ هل يقال يذكر في إسرائيل إن كانت إسرائيل حققت أهدافها من هذا التصعيد في لبنان الآن؟
7: في البداية كان الحديث عن تفكيك حزب الله، ومن ثم نزع سلاح حزب الله من كل لبنان، والآن يتحدثون عن منطقة أمنية عازلة في جنوب نهر الليطاني. ويحاول الجيش الإسرائيلي في الأيام الثلاث الماضية بشكل يومي يعني إصدار بيانات يتحدث فيها عن تجاوز نهر الليطاني، ولكن على الرغم من أن المناطق التي تجاوز فيها نهر الليطاني هي مناطق قريبة من الحدود، وتقع تحديدا في القطاع الشرقي بالقرب من قلعة شقيف، في تلك المناطق في زوتر الشرقية، زوتر الغربية، والمناطق المحيطة، تجاوز بالفعل نهر الليطاني، ولكن هذه المناطق تبعد عن الحدود مع لبنان عن الجليل تقريبا 10 كيلومترات أو أقل قليلا. لذلك تحاول إسرائيل التسويق من جهة لوجود إنجازات عسكرية عبر تدمير البنية التحتية التابعة لحزب الله، ولكن رغم القوة النارية الهائلة التي استخدمتها إسرائيل في لبنان، رغم أننا نتحدث عن هجمات لم تتوقف على لبنان منذ 8 أكتوبر من عام 2023، إلا أن حزب الله قادر حتى هذه اللحظة على إطلاق الصواريخ واستهداف الجيش الإسرائيلي بالمسيرات. وحتى عندما اعتقدت إسرائيل بعد الحرب السابقة في عام 2024 أنها دمرت الحزب وأثرت عليه عبر الاغتيالات وعبر الهجمات، إلا أنه تبين أن الحزب كان يبحث عن آلية عسكرية جديدة لمهاجمة إسرائيل، وتبين أنه يعني ركز في تلك الفترة على تطوير عناصر من داخل حزب الله لاستخدام المسيرات المفخخة. لذلك حتى هذه اللحظة تفشل إسرائيل في جزئية ترجمة الإنجازات التي تقول بأنها إنجازات عسكرية في لبنان إلى إنجاز سياسي. حتى هذه اللحظة هناك من يشكك من الإسرائيليين الذين يعيشون في المناطق الحدودية بقدرة هذا التصعيد على إعادة الهدوء للإسرائيليين. وحتى عندما تباهت إسرائيل باحتلال قلعة شقيف، أحد الإسرائيليين قال لإذاعة الجيش بأنه قبل أكثر من 4 عقود تواجد الجيش الإسرائيلي في تلك النقطة، وحتى هذا الوقت يفشل بإعادة الهدوء وإعادة الأمن للإسرائيليين. أيضا يجب أن نتحدث عن سياق تاريخي في السنوات، في على الأقل منذ 80s القرن الماضي، عندما أصرت إسرائيل على احتلال جنوب لبنان. هذا الاحتلال هو الذي أنشأ حزب الله كجهة تحاول وترفض احتلال هذه المناطق، وأيضا تعاظمت قوة حزب الله مع استمرار احتلال هذه المناطق حتى عام 2000. واعتقدت إسرائيل في عام 2006 أنها بعد أن دمرت الضاحية الجنوبية لبيروت، وبعد أن دمرت البنية التحتية المدنية في لبنان بشكل عام وفي الجنوب اللبناني بشكل خاص، أن ذلك سيردع حزب الله. ولكن حتى اللحظة يعني هناك فشل في تحقيق الأهداف السياسية، رغم حديث نتنياهو وحديث إسرائيل كاتس عن إنجازات عسكرية، ورغم الحديث عن اختراقات في صفوف حزب الله، ولكن يبدو أن إسرائيل تواجه معضلة تلو الأخرى بعد كل مواجهة في لبنان تحديدا،
1: وعدم توفير الأمن في شمال إسرائيل، وعدم القضاء على سلاح حزب الله، وأيضا ربما ما يصفه البعض بعدم قدرة نتنياهو على التأثير على قرارات ترامب، كلها عوامل قد يكون لها تأثير في الانتخابات المقبلة. أشكر أحمد جردات من القدس المحتلة، ورامز القادم من بيروت، وعبد الرحمن البرديسي من واشنطن، ونتابع مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكية. مشاهدينا الكرام، ماركو روبيو قال إن الشرط الأول في المحادثات مع إيران، نتحدث عن إيران الآن، هو السماح بفتح مضيق هرمز، واعتبر أنه يتعين على طهران الإعلان بوضوح أن مضيق هرمز بات مفتوحا الآن، واعتبر أن الحرب ضد إيران حققت نتائج لصالح الولايات المتحدة.
8: كانت رغبة إيران في بناء سلاح نووي ستتحقق، كانوا يعتزمون بناء هذا القدر الكبير من الصواريخ، ما حاولوا القيام به هو بناء درع تقليدي والاختباء خلف هذا الدرع التقليدي، كانوا يسعون للوصول إلى تلك النقطة من الحصانة، ولهذا السبب اختار الرئيس التحرك لمنعهم من الوصول إلى تلك النقطة. عملية الأسد الصاعد حققت نجاحا كبيرا في تحقيق أهدافها والمتمثلة في تقليص القاعدة الصناعية الدفاعية بشكل كبير، وتقويض قدرتها على تصنيع هذه الصواريخ وهذه الطائرات المسيرة، ولا سيما برنامج الصواريخ.
1: وكالة مهر الإيرانية نقلت عن مصدر وصفته بالمطلع أن النص الإيراني النهائي بشأن مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة يخضع حاليا للمراجعة، وأضافت الوكالة بحسب المصدر أن طهران لم ترسل أي رد بعد، وأن تاريخ الأمريكا في عدم الالتزام دفع طهران إلى النظر في مسودة المذكرة بحذر شديد. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، مرحبا بك حازم. حازم، أيام طويلة مرت وكنا ننتظر أن يعلن شيء في خصوص هذا الاتفاق مذكرة التفاهم، لكن الآن إيران تقول أنها تأخذ وقتها في الرد، لماذا؟ هل هناك عناصر جديدة دخلت أثناء تبادل الرسائل حتى تحتاج إيران إلى مزيد من الوقت؟
9: العنصر الأبرز خالد كان لبنان، وكانت إيران واضحة في ذلك، تم وقف تبادل الرسائل بينها وبين واشنطن على خلفية التطورات التي حصلت في لبنان. إيران ذهبت بسقف كبير وذهبت بعيدا في موقفها فيما يخص التطورات في لبنان. يوم أمس وصلت الأمور إلى حد إعلان إنذارات إخلاء لمناطق في شمال إسرائيل وتصريحات من القادة العسكريين الإيرانيين بأن صواريخ إيران جاهزة للإطلاق إذا ما استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا كان متغير كبير، كان هناك قرار من النظام الإيراني واضح تماما بأنه إما وقف إطلاق نار على جميع الجبهات أو لن يكون هناك اتفاق. لا مشكلة كان لدى إيران حتى لو انهار كل شيء وتم استئناف القتال مع مرة أخرى، إيران متمسكة بشروطها، لن تتخلى عن هذه الشروط في ظل الضغوط، سواء كان ما يتعلق بوقف الحرب على جميع الجبهات، سواء ما يتعلق بالإفراج عن أموالها المحتجزة في الخارج. وهذا ما تقول بأنه تم التوصل إلى اتفاقات بشأنه أساسا خلال آخر زيارة قام بها وفد إيران المفاوض برئاسة محمد باقر قاليباف إلى العاصمة القطرية الدوحة. لن تتخلى عن مطلب رفع العقوبات عن إيران، لن تتخلى عن مطلب الاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز، وهي تتخذ في هذا الإطار خطوات عديدة، سواء على صعيد دراسة مشروع قانون في البرلمان الإيراني أو مواصلة التشاور مع سلطنة عمان ودعوة دول أخرى أيضا في المنطقة وخاصة المنطقة الخليجية للتشاور مع طهران ومسقط في هذا الصدد. ولن تتخلى بأي شكل من الأشكال عن رفض مناقشة تفاصيل الملف النووي الإيراني في هذه المرحلة وترحيلها إلى مرحلة ثانية. والأهم من هذا كله أنها تطالب الجانب الأمريكي باتخاذ خطوات بناءة، خطوات لاستعادة الثقة وبناءها مع العاصمة الإيرانية طهران بطبيعة الحال، وفي مقدمتها رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. إيران بحسب آخر التسريبات نقلا عن مصادر مطلعة لوكالات أنباء إيرانية، منذ أيام لم ترسل أي رسالة إلى الجانب الأمريكي، رغم الاتصالات المكثفة

0: إلى تطوراته في قطاع غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد ومصابين في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على المعسكر الغربي في خان يونس جنوبي القطاع. أضاف المراسل أن عددا من المصابين نقلوا إلى مستشفى الكويت الميداني. أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد وجريحين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق صلاح الدين شرقي دير البلح بوسط قطاع غزة. هذا وأظهر مقطع مصور أظهر جانبا من استعداد دفعة جديدة من المرضى والجرحى لمغادرة مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس باتجاه معبر رفح للسفر خارج قطاع غزة لتلقي العلاج. أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة جاهزة لتسليم جميع مجالات الحكم في قطاع غزة بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها. واعتبر قاسم أن ما يعيق عمل هذه اللجنة هو مجلس السلام وجيش الاحتلال.
1: حماس تعيد التأكيد وبشكل قاطع وحاسم أنها جاهزة بشكل تام لتسليم كل مجالات الحكم بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها والتي ما زالت للأسف موجودة في القاهرة. ما يعيق عمل اللجنة الوطنية وإدخالها إلى قطاع غزة هو أولا السيد ميلادينوف الذي عرقل كل مسارات المرحلة الثانية وربط إدخال اللجنة بمسارات لا علاقة لها أصلا وغير موجودة في اتفاق وقف إطلاق النار. الاحتلال أيضا يمنع إدخال اللجنة عمليا عبر المعابر.
0: دعا المتحدث باسم كتائب القسام دعا الوسطاء إلى اتخاذ موقف لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ التزاماته باتفاق وقف إطلاق النار. وفي كلمة مسجلة نعى فيها القياديين في الكتائب عز الدين الحداد ومحمد عودة.
2: راديو الحرية
3: 97.17 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.

مع بداية الحرب إحنا نزحنا، ولما نزحنا ما خدناش أدوات لأنه طلعنا من تحت القصف. لما جينا في الهدنة حالياً أو ما تسمى بهدنة، جينا لقينا كل المكان مدمر. أخذنا نص المكان صلحناه والنص الثاني راح، جبنا مكان ثاني. كان عندنا من كل مكينة ما يقارب من 4 إلى 5 مكاين. اليوم فيش مكان ولا في أدوات خام. احنا بالخشب اليوم ما فيش خشب بتوفر انك تروح على تاجر محدد، تروح زي مثل الاول تروح على تاجر معين تقول بدي مثلا كوب خشب 2 كوب خشب. اليوم ما فيش. اليوم الخشب اللي هو بتستخدمه هو خشب المشاطيح اللي بيجي من عن طريق اللي كان بالمساعدات او عن طريق التجار اللي بتكون محمل بالبضائع. الاسعار فوق المجنونه يعني. كانت في الاول انت تاخذ المشطح كله ب5 شيكل، اليوم تشتري كيلو المشطح ب12 شيكل، يعني بيطلع عليه المشطح ب220 شيكل. اليوم الطقم هو خشب مشاطيح بيطلب فيه 5000 6000 شيكل. احنا اليوم بنشتغل الخيم من خشب المشاطيح، بنشتغل الحمامات اللي هو الخيم، الحمام يعني يستر نفسه. قبل الحرب كنا نعمل بلاط وبرسلان. فهذه المهنه يعني اللي بناكل منها اللي نشرب منها احنا واللي معانا والعمال اللي معانا والصناعيه يعني فاتح اكثر من بيت المجال هذا.

0: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث هاجم مستوطنون منازل مواطنين فلسطينيين في المنطقة الجنوبية من قرية مدمة جنوب نابلس، فيما أضرموا النار في عشرات الدنومات الزراعية وأشجار الزيتون. وترافق الهجوم مع إطلاق نار عشوائي باتجاه المنازل وكل من يحاول الوصول إلى المنطقة لإخماد الحرائق، وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران ووقوع إصابات. هذا وأحرق مستوطنون محاصيل زراعية لفلسطينيين في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك حذرت الأمم المتحدة من أن العنف الذي يمارسه المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدعم من الحكومة الإسرائيلية بلغ مستويات غير مسبوقة خلال العام الجاري.
1: هجمات يومية وعنف غير مسبوق للمستوطنين برعاية الجيش الإسرائيلي. تقول الأمم المتحدة إنه بلغ مستويات غير مسبوقة هذا العام. مقرر المنظمة قالوا إن ما لا يقل عن 13 فلسطينيا قتلوا وأصيب نحو 500 آخرين خلال 5 أشهر جراء هجمات متفرقة تجاوزت أرقام الأعوام السابقة، بل إن الأمر بات إرهابا يوميا يعيشه الفلسطينيون، إذ خلق حالة خوف وعدم يقين وانعدام للثقة وتهجير قسري للسكان الأصليين. تتعدد إذن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بين قتل وحرق للمنازل والمحاصيل والممتلكات والاستيلاء على الأراضي، سيما في المناطق الريفية والبدوية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية. وهنا تحذر الأمم المتحدة من أن الممارسات التي يرتكبها الإسرائيليون الذين استولوا على أراضي فلسطينية دون التعرض للعقاب، تستخدمهم إسرائيل بالمقابل أداة ضغط بيدها لتسهيل عملية التطهير العرقي وقطع صلة الشعب الفلسطيني بأرضه. يتزامن كل هذا مع العنف الذي تمارسه بصورة ظاهرة قوات الاحتلال عبر شنها مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية، في أحدثها اعتقال الجيش الإسرائيلي 31 فلسطينيا على الأقل خلال حملة أمنية واسعة، منهم 4 طالبات جامعيات حسب ما أعلن مكتب إعلام الأسرى. المكتب قال إن معظم هذه الاعتقالات جرت في محافظتي طول كرم ونابلس شمالي الضفة، وشملت مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها.
0: صدق الكنيسة الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل المجلس بأغلبية 106 أعضاء وبدون أي معارضة. وبموجب مشروع القانون فإن الموعد المحتمل لإجراء الانتخابات في إسرائيل، الانتخابات التشريعية، سيكون بين 8 سبتمبر والعشرين من أكتوبر المقبلين، في حين أكدت أحزاب الائتلاف الحاكم أنها ستتوافق على موعد نهائي قبل طرح المشروع للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة. ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى إقراره بالقراءتين حتى يدخل حيز التنفيذ ويتم تحديد موعد الانتخابات في إسرائيل رسميا. إلى العراق، حيث أعلنت حركة عصائب أهل الحق الشروع بتنفيذ إجراءات فك الارتباط بهيئة الحشد الشعبي استجابة لدعوة المرجعية الدينية العليا وللموقف الذي عبر عنه الإطار التنسيقي بشأن حصر السلاح بيد الدولة. وقالت الحركة في بيانها إن لجنة مركزية أوعز بتشكيلها ستتولى استكمال جميع المتطلبات والإجراءات الخاصة بتنفيذ القرار، بما يشمل جرد الأفراد والأسلحة والأليات والمعدات والوسائل اللوجستية كافة وتنظيم الارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة. هذا ورحب الرئيس العراقي نزار أميدي بما تضمنه اجتماع الإطار التنسيقي من مواقف داعمة لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز سيادتها، كما أكد دعمه مبادرة قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق المتمثلة بفك ارتباطها بتشكيلات هيئة الحشد الشعبي وتأكيد مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. وأضاف الرئيس أميدي في بيانه أن قوة الدولة وهيبتها تتجسدان في مؤسساتها الدستورية والقانونية، وأن أي خطوات تسهم في دعم ذلك تمثل ترسيخا لبناء الدولة وسيادة القانون. ينضم إلينا من بغداد مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. مرحبا بك حسام. حسام نريد أن نتابع معك يعني قرار عصاب أهل الحق أنها بدأت تفك الارتباط بالحشد الشعبي. طب هي كانت جزء من الحشد الشعبي والحشد الشعبي كان تحت رئاسة القائد العام للقوات المسلحة يعني رئيس الوزراء. الآن عصائب أهل الحق ستصبح أيضا تحت سلطة رئيس الوزراء. طب ما الذي سيتغير عليها؟
2: نعم خالد، عصائب أهل الحق تمتلك عدة ألوية في هيئة الحشد الشعبي، لكن بحسب المعلومات فإن تشكيلها الحزبي والسياسي ما زال قائما، وهو ما دعا قادة الإطار التنسيقي بالأمس إلى الإشارة إلى ضرورة فك ارتباط الفصائل العراقية بتشكيلاتها السياسية والحزبية والاجتماعية بهيئة الحشد الشعبي، بمعنى أن تبقى عصائب أهل الحق ضمن الألوية التابعة لها في هيئة الحشد الشعبي وتفك ارتباطها كهيئة كعصائب أهل الحق. في العادة هنا خالد الفصائل ترتدي زي الحشد الشعبي لكنها تضع ملصقات للفصائل التي تتبع لها. بحسب التوجيهات الجديدة وبحسب ما خرج به اجتماع الإطار التنسيقي فإن هذه الأمور يجب أن تنتهي ويكون هناك فك للارتباط ويكون فقط زي الحشد الشعبي هو الوحيد الذي تستخدمه الفصائل. أيضا موقف حركة عصائب أهل الحق ليس الوحيد اليوم، كان هناك أيضا من كتائب الإمام علي بيان أعلنت فيه فك ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي وكذلك البدء بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة، هو الفصيل الثاني الذي يعلن انضمامه إلى جهود فك ارتباط الفك الارتباط بهيئة الحشد الشعبي والانضمام لجهود حصر السلاح بيد الدولة استجابة لبيان الإطار التنسيقي الذي يضم عددا من الفصائل العراقية الشيعية في هيئته العامة في قيادته العامة. أيضا كان بيان الإطار التنسيقي لم يتوقف بحدود أن يدعو الفصائل إلى فك ارتباطها بهيئة الحج الشعبي، بل أيضا أكد تفويضه القائد العام للقوات المسلحة بتنفيذ كافة الإجراءات، وهو التفويض الأول الذي يمنح من قبل الإطار التنسيقي والقوى السياسية لرئيس الوزراء للمضي بجهود حصر السلاح بيد الدولة. موقف الإطار التنسيقي أيضا لاقى ترحيبا سياسيا من رئاستي الجمهورية ومجلس النواب وأيضا من قوى سياسية ممثلة بإئتلاف الإعمار والتنمية وكذلك تيار الحكمة وأيضا حزب تقدم وحركة بابليون، وهي بطبيعة الحال تمثل مكونات شيعية وسنية وأيضا مكونات مسيحية. أيضا كان هناك ترحيب لافت من القائم بالأعمال الأمريكي في العراق وهو الأول من نوعه. هذا الترحيب جاء خلال اجتماعه مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي، حيث أشار إلى أن موقف الإطار التنسيقي يؤسس لمرحلة استعادة الاستقلال والسيادة ومستقبل العراق الواعد. أيضا المواقف السياسية المرحبة دعت إلى دعم جهود رئيس الوزراء في هذا الإطار والاستمرار بجهود حصر السلاح بيد الدولة. كان أيضا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم قد أشار اليوم في مؤتمر صحفي بمحافظة النجف الأشرف إلى أن هناك خارطة طريق كاملة لتنفيذ مشروع حصر السلاح بيد الدولة، لكنه أشار أيضا إلى أن فصائل عراقية تنتظر إلى ما ستؤول إليه عملية انسحاب التحالف الدولي من العراق. التحالف الدولي كان قد وقع اتفاقا مع الحكومة العراقية يقضي بسحب قواته من جميع قواعدها في العراق باستثناء إقليم كردستان بحلول سبتمبر من العام 2025، وأشارت الحكومة العراقية إلى أن هذا الإجراء تحقق وما تبقى هو تواجد قوات التحالف الدولي في إقليم كردستان والذي سينتهي يفترض في سبتمبر من أيلول من العام الجاري. خالد،
0: في انتظار طبعا أن نرى رد الفعل الأمريكي، لأن الولايات المتحدة هي ما كانت تضغط على السلطات في بغداد لتنفيذ ما تسميه حصر السلاح بيد الدولة. أشكرك حسام محمد علي مراسلنا في بغداد. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، روسيا نفذت ضربات على أوكرانيا بمئات المسيرات وعشرات الصواريخ، ما أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل. يأتي ذلك بعد أن هددت موسكو بشن هجوم واسع النطاق وحضت الأجانب على مغادرة كييف. كما حذرت السلطات الأوكرانية في وقت سابق من أن روسيا تعد لهجوم كبير. واعتبر وزير الخارجية الأوكراني أن الهجوم مؤشر على اليأس الذي تعيشه روسيا، قائلا أن بوتين الرئيس الروسي ينتقم من المدنيين في ظل الصعوبات التي تعانيها قواته في ميدان المعركة. كاميرا التلفزيون العربي ترصد المشهد من أحد أحياء العاصمة كييف، الحي الذي تعرض للقصف.
3: هجوم عنيف وكبير شنته القوات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق واسعة في أوكرانيا باستخدام عدد قياسي.
4: راديو الحرية
5: 97.17 FM.
6: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
11: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
12: أصل القهوة مذاق،
11: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
4: راديو الحرية
13: 97.17 FM.
3: قبل السلطات الأوكرانية وكذلك الاستخبارات التي حذرت من هذا الهجوم الذي كما نعرف القوات الروسية والجانب الروسي كان قد هدد بشن المزيد من الهجمات والغارات على العاصمة الأوكرانية كييف. محمد زاوي، تلفزيون العربي، حي شفشنكوفسكي، كييف.
0: المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن روسيا تعتبر أن الضربات الجوية الواسعة التي نفذتها قواتها ضد أهداف داخل أوكرانيا هي رد على ما وصفها بالأعمال الإرهابية التي تنفذها كييف ضد المدنيين الروس. وأضاف بيسكوف خلال الإحاطة الصحفية اليومية أن طبيعة الصراع دخلت مرحلة مختلفة بعد سلسلة الهجمات الأوكرانية الأخيرة التي استهدفت العمق الروسي، وأوضح أن موسكو تنظر بجدية إلى الهجمات التي طالت مناطق خاضعة للسيطرة الروسية، مشيرا بشكل خاص إلى حادثة ساروبيليسك التي أسفرت وفق الرواية الروسية أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين. ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي، ومن سان بطرسبورغ الروسية مراسلنا سعد خلف. أرحب بكما. أريد أن أبدأ من المكان الذي تعرض للقصف. أريد معك أبدأ معك محمد زاوي، يعني روسيا كانت حذرت على مدار أيام، ربما هذا سبب حالة نفسية لدى سكان كييف، ومع ذلك بعد التحذيرات التي استمرت لأيام كانت ضربة قاسية. كيف تعايش الشعب أهل كييف، كيف تعايشت السلطات، وكيف تستعد للمرحلة المقبلة؟
14: نعم خالد، في البداية أولا يمكن الإشارة بأن سكان العاصمة الأوكرانية كييف قضوا الليلة الماضية أغلبيتهم طبعا ليلتهم وصباحة هذا اليوم في الملاجئ في محطات المترو التي اكتظت بالمدنيين عقب التحذيرات التي سبقت الهجوم من قبل الرئيس الأوكراني وكذلك من قبل الاستخبارات العسكرية الأوكرانية التي رجحت أن يكون الهجوم خلال الليلة الفارطة. طبعا هذا الهجوم كان واسعا وفق الأرقام التي أوردها سلاح الجو في الجيش الأوكراني، نحن نتحدث عن أكثر من 670 مسيرة من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى عدد كبير من الصواريخ زاد عددها عن 73 صاروخا. هذه المرة القوات الروسية غيرت استراتيجية الاستهداف وفق ما رصدناه خلال الليلة الماضية. في العادة كانت القوات الروسية تطلق المسيرات في البداية ثم تتبعها على موجات متعددة مجموعة من الصواريخ التي تنطلق من أماكن متفرقة سواء من الداخل الروسي أو من المناطق التي تسيطر عليها في شبه جزيرة القرم أو في المناطق الأوكرانية المحتلة في جنوب وشرق البلاد. لكن هذه المرة الاستراتيجية كانت في البداية إطلاق كثيف للصواريخ، خاصة الصواريخ الباليستية، والتي نعرف بأن الجانب الأوكراني يعاني في التعامل مع الصواريخ الباليستية وكذلك صواريخ تسيركون. لأول مرة تقريبا منذ بداية الحرب تطلق القوات الروسية 8 صواريخ من نوع تسيركون فرد صوتية دفعة واحدة على أوكرانيا. هذه الصواريخ أصابت إصابات مباشرة ولم تتمكن الدفاعات الجوية من التعامل معها. أيضا فشلت الدفاعات الأوكرانية من التعامل مع النسبة الأكبر من الصواريخ الباليستية أيضا التي كان لها تأثير واسع سواء هنا في كييف أو في مختلف المقاطعات الأوكرانية. طبعا أوكرانيا تعودت على التعامل مع المسيرات التي أسقطت الغالبية منها حتى ولو كانت بهذا العدد الكبير بالمئات. إذا تحدثنا عن الأضرار، طبعا عدد القتلى مرتفع جدا، لحد الآن الحصيلة عند 22 قتيل وأزيد من 130 مصاب، أغلب القتلى سقطوا هنا في كييف وكذلك في منطقة نيبروبيتروفسك. طبعا هناك كيل من الاتهامات للجانب الروسي بأنه يستهدف الأماكن المدنية ومنشآت البنية التحتية وفق الخطاب المسائي أيضا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أكد أيضا وأشار بأن معظم الصواريخ والمسيرات الروسية فيها مكونات من دول تبدو أو يعني من الدول الحليفة لأوكرانيا، داعيا إلى المراقبة وكذلك إلى الضغط وإيصال الدعم المطلوب لبلاده من أجل مواجهة هذه الغارات.
0: طيب سعد، بماذا ترد السلطات الروسية بأن هذا الهجوم هو تغطية على تراجع قواتها قوات الروسية في الميدان، وماذا تعني القوات المسلحة الروسية عند الحديث عن دخول الحرب مرحلة مختلفة؟ ما الذي ستفعله في الأيام المقبلة؟
15: خالد دعني أبدأ بالجزء الأخير من سؤالك وأقول أن بيسكوف اليوم في تعليقي على هذه الضربة الكبيرة التي شنتها القوات الروسية على العاصمة كييف وعلى مقاطعات أوكرانية أخرى استخدم تعبير أو مصطلح بارادايم جديد. كلمة بارادايم كما نعرف علميا تترجم إلى النموذج إذا أخذناها حتى في سياق العلاقات الدولية، لكن في هذه الحالة تحديدا تعني أن الجانب الروسي يقول أن هذه الحرب بالنسبة لروسيا تدخل إطارا جديدا، تدخل مرحلة جديدة غير كل المراحل السابقة في السنوات الأربع ونيف التي مرت فيها هذه الحرب. بالنسبة لروسيا كل ما يقال عن أن هذه الهجمات تأتي تغطية على ضعف التقدم في الميدان لا يعنيها في شيء، لأن روسيا ترى أنها تتقدم في الميدان وفقا للرؤية الروسية ببطء، نعم، لكي تحافظ على حياة جنودها، لكي تقدم المزيد من الأراضي الأوكرانية دون أن يحدث توترات كبيرة في الداخل الروسي، نظرا لأنه لو شنت هجوما كبيرا ستحدث خسائر بشرية كبيرة. لذلك هذا الأمر لا تلقيه موسكو بالا، تعتبره من الدعاية الغربية وفقا للتصريحات الرسمية الروسية. لكن ما يهم في هذه النقطة خالد أن المقاربة الروسية الجديدة تبدو بالفعل مختلفة تماما عن كل المقاربات السابقة في تعاملها مع التصعيد في ساحة أوكرانيا. هذه الضربة بهذا الحجم باستخدام هذه الكمية من الصواريخ النوعية الفرط الصوتية، اليوم لم يستخدم أوريشنيك بالمناسبة، وأوريشنيك أقوى بأضعاف من تسيركون وأقوى بأضعاف من كنجال وأقوى بأضعاف من إسكندر إم التي استخدمت الأسبوع الماضي. إذن الروس يقولون أن هذه هي بداية سلسلة الضربات الممنهجة، والرسالة هنا والمستهدف هنا ليس فقط كييف وليست فقط أوكرانيا. من وراء الرسالة تهدف روسيا إلى إيصالها للأوروبيين تحديدا، ليس للرئيس ترامب، لأن الرئيس ترامب مشغول في قصة أخرى، وهو الآن إلى درجة كبيرة بالنسبة لروسيا انتهى دوره في الملف الأوكراني، لن يستطيع فعل أكثر مما فعله وهو كافي بالنسبة لروسيا. لكن الرسالة موجهة للأوروبيين الذين تراهم موسكو يقفون وراء الجانب الأوكراني لاستمرار هذا الصراع ومن أجل استنزاف روسيا أكثر فأكثر. نعم. وهو الأمر الذي أدى إلى توترات كبيرة في الداخل الروسي حتى على مستوى النخب السياسية والعسكرية التي تدفع بوتين الآن للدخول إلى هذا البارادايم الجديد أو المرحلة الجديد من هذا الصراع، ولا نعرف إلى ماذا قد تقود هذه المرحلة إن ازدادت في تصعيدها وضرباتها أي روسيا وفقا لهذا السيناريو المحتمل الذي نرى إرهاصاته اليوم.
0: أشكرك سعد خلف مراسلنا كنت معنا من سان بطرسبورغ الروسية، وأشكر محمد زاوي الذي كان معنا من كييف. إلى بروكسل الآن مشاهدينا الكرام. الاتحاد الأوروبي أقر لائحة جديدة تشدد إجراءات ترحيل المهاجرين غير نظاميين، تتضمن صلاحية تفتيش المنازل ومصادرة الممتلكات في خطوة وصفها المنتقدون بأنها استنساخ للأساليب الأمريكية الصارمة في تطبيق قوانين الهجرة. وأفضت محادثات ثلاثية بين المجلس والبرلمان والمفوضية الأوروبية إلى التوصل إلى اتفاق، قال المقرر الأوروبي الخاص بلائحة قواعد الإعادة، قال إنه تاريخي وسيضع حدا للوضع الحالي المقلق للغاية.
16: Right now, only around 28% of rejected asylum seekers.
17: في الوقت الحالي لا تتجاوز نسبة من يتم ترحيلهم من طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدانهم الأصلية حوالي 28% فقط. هذا يعني أن الغالبية العظمى 72% يظلون داخل الاتحاد الأوروبي، وهذا وضع مقلق جدا ويهز ثقة الرأي العام في سياساتنا المشتركة للهجرة. علاوة على ذلك فإن الأمر ينطوي على تبعات، فهو يتسبب في تهميش وإهمال اللاجئين الفعليين الذين هم حقا بحاجة ماسة للحماية.
4: راديو الحرية
13: 97.7 FM
18: وأول أوردر

0: توصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.17 FM.
3: العموم خالد، الاتحاد الأوروبي بكل مؤسساته بكل هياكله، نتحدث عن الهيكل التنفيذي ممثل في المفوضية وفي المجلس، وكذلك وهنا مكمن الخطورة، حتى الهيئة التشريعية الأوروبية ماضية نحو سياسات يمينية، وهذا انزلاق تحذر منه المنظمات الحقوقية، وكذلك تحذر منه الأصوات الحقوقية التي ترى بأن هناك ازدواجية للمعايير ونفاق أوروبي. ينتقدون إلى وقت قريب، ينتقدون السياسة الأمريكية، وينتقدون فيكتور أوربان، وهم اليوم ينفذون سياسة ترامب وأوربان بكل حذافيرها.
4: شكرا لك عبد الله ماسي، كنت معنا من بروكسل. مشاهدينا الكرام، ابقوا على شاشة التلفزيون العربي، تغطية مستمرة الآن مع سهم بابا.
5: شكرا لك خالد، التغطية متواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ ساعة جديدة، وانطلقت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية الجولة الرابعة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. من المقرر أن تستمر هذه الجولة ليومين. يترأس وفد لبنان السفير والأسبق سيمون كرم، بينما يترأس وفد إسرائيل السفير يحائيل ليتر، ويحضر عن الجانب الأمريكي دانيال هولر ممثل وزير الخارجية ماركو روبيو. يأتي الاجتماع بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار في لبنان عقب اتصال مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحزب الله عبر ممثلين. شنت إسرائيل سلسلة غارات على بلدات وقرى جنوبية لبنان، وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد 11 شخصا في جبشيت وتول وأنصار والمروانية. وفي مدينة صورة، قال مدير مستشفى جبل عامل إن 3 من عناصر الفريق الطبي أصيبوا جراء الاستهداف الإسرائيلي لمحيط المستشفى. كما أعلن الدفاع المدني في بيان أنه نقل جثمان شخص وجريحين إلى أحد المستشفيات بعد استهداف لبلدة برج الشمالي في قضاء صور. هذا ورصدت كاميرا تلفزيون العربي أثر الدمار الذي حل بمستشفى جبل عامل في صور بعد غارات إسرائيلية استهدفت مباني مجاورة، وتسبب القصف في تضرر عدة أقسام بالمستشفى، من بينها قسم العناية المركزة وقسم حديثي الولادة.
6: في هذه الغرفة هنا في مستشفى جبل عامل كان هناك عدد من الأطفال الحديثي الولادة، ولكن الغارات الإسرائيلية كانت أول إشارة لهم بأن الحياة قد تكون حتى للطفولة عرضة للخطر وللقتل أيضا. في هذه الغرفة كان هناك عدد من الأطفال حديثي الولادة في مستشفى جبل عامل، هناك مصابون بين المرضى وأيضا بين الجسم الطبي. هنا يعني في هذا المكان نقل بعض الأطفال، ولا تزالت الأضرار الكبيرة جدا التي لحقت بالمستشفى بالسقوف بالغرف حيث كان الأطفال واضحة جدا نتيجة قرب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مباني قرب مستشفى جبل عامل من المستشفى مباشرة. كل الأجهزة هنا هي للأطفال الذين ولدوا حديثا، وكما نشاهد ليس هناك من مراعاة أبدا لهذه المسائل، لا للموضوع الطبي، لا للموضوع الصحي، لا لموضوع المستشفيات، لا لوجود أطفال حديثي الولادة أو يعني مصابين في العناية الفائقة. هذا قسم التوليد، ولكننا سنريكم الآن يعني حجم الدمار في القاطع الآخر من قسم الأطفال. كلما مررنا في هذا المكان، كلما تجولنا داخل هذا القسم تماما كباقي الأقسام كباقي الأقسام داخل المستشفى يمكن أن نتحدث عن ضرر كبير لحق، ربما هو أكثر مرة وأوضح مرة يكون هناك ضرر كبير على الأقسام الموجودة داخل المستشفيات. الاحتلال الإسرائيلي لطالما قام بغارات قريبة المستشفيات أدت إلى أضرار معينة، ولكن في مستشفى جبل عامل كانت هناك أضرار كبيرة كما نشاهد في كل قسم عايناه، في حتى الأقسام الأطفال العناية الفائقة الضرر كبير. وعندما ننتقل إلى هذا الجزء نستطيع أن نعطي نموذجا عن هذا الضرر وعن هذا الدمار الذي لحق بغرف كان فيها إما نساء من أجل التوليد أو يعني هناك أطفال كانوا يتواجدون في هذا المكان. نشاهد بعض الألعاب التي كانت تسلي بعض الأطفال، بعض الكتب، بعض الدفاتر، ولكن يعني الغارة الإسرائيلية لم تراعي هذه المسألة. نحن هنا بقسم الأطفال وهذه الغارة وهذا الركام الكبير البادي أمام مستشفى جبل عامل التي تضررت بشكل كبير. هو مجرد نموذج عما حل في هذا القسم، وهو يحاكي ومستنسخ منه في معظم الأقسام بما فيها غرف العمليات وغرف العناية الفائقة. وبالتالي بالأمس كان ربما أن تحصل مجزرة كبيرة حتى داخل المستشفى، 35 إصابة هو رقم كبير، ولكن كان يمكن أن يكون هناك عدد أكبر بكثير من المصابين مثلا. وهذا دليل، يعني هذه غرفة كان فيها مريض، كان هناك طفل، وتخيلوا كيف تحولت غرفته داخل مستشفى جبل عامل نتيجة الغارة ونتيجة عصف الغارة الذي دمر أجزاء من الغرف خصوصا المواجهة مباشرة في هذا المكان. إذن الأضرار كبيرة داخل مستشفى جبل عامل. من مستشفى جبل عامل، إدموس سين، التلفزيون العربي.
5: تكشف الهجمات الإسرائيلية على لبنان قصصا دامية لمئات الضحايا من الأطفال والنساء. نتابع جانبا من هذا المشهد في سياق التقرير التالي.
1: مجزرة المروانية حين أبيدت عائلة كاملة في هذا القصف الإسرائيلي على منزل عائلة حسن عبد الله بالبلدة الواقعة في قضاء صيدا جنوبي لبنان. الغارة العنيفة مسحت العائلة من السجل المدني وردمت المنزل على رؤوس سكانه. استشهد حسن العبد الله، حنان شهاب، ولين وإبراهيم وجوليا. هرعت فرق الدفاع المدني للموقع، وكان أصغر الأبناء الناجي الوحيد من المقتلة. لم تعد صور الجنازات الجماعية لعائلة واحدة مشهدا استثنائيا، فمع تصاعد حدة العدوان الإسرائيلي على لبنان وخصوصا بلدات وقرى الجنوب أضحى الأمر شبه يومي. آلة الموت الإسرائيلية طاولت بلدات عدلون ودير قانون النهر والنميرية وجبشيت وشمسطار، استشهد فيها عشرات النسوة والأطفال في حملات قصف مدفعي وغارات بالمقاتلات الحربية على منازل ومركبات مدنية. في بلدة دير قانون النهر استشهد عدد كبير من أفراد عائلة محمد نجدي وأقاربهم في غارة واحدة، فيما قتلت غارة إسرائيلية أخرى على قرية ميرية 6 أشخاص من عائلة واحدة. لا يكتفي جيش الاحتلال باستهداف المدنيين وقتلهم، بل يعمل على منع الناجين من التطبب عبر استهداف المستشفيات تماما كما حدث في مستشفى صور.
7: نحن بصدد التحقق من الهجمات التي وقعت على مستشفى جبل عامل، أحد المستشفيات القليلة العاملة حاليا في صور بالجنوب. بحسب المعلومات الأولية من وزارة الصحة، فقد أصيب ما لا يقل عن 86 شخصا بينهم عاملون في القطاع الصحي، واستهدفت الهجمات 3 مباني مجاورة للمستشفى وألحقت أضرارا جسيمة بجزء منه بما في ذلك قسم الطوارئ ووحدة العناية المركزة.
1: مشهد يكشف استهدافا إسرائيليا ممنهجا للمنشآت الطبية وللعائلات اللبنانية التي ظلت تتمسك بأرضها وتتحدى مخطط إفراغ الجنوب اللبناني من سكانه.
5: معنا من بيروت محمد شمس الدين الباحث في مركزية الدولية للمعلومات، وزينة مهنا مديرة البرنامج والشركات في مؤسسة عامل الدولية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد شمس الدين للسؤال عن إن كان هناك أرقام دقيقة الآن، وتم الإعلان عن وقف لإطلاق النار، إن أتيحت الظروف لحصر عدد النازحين في لبنان خاصة بعد موجة النزوح الأخيرة التي تبعت أوامر الإخلاء إلى نهر الزهراني في جنوب لبنان؟
4: مساء الخير لك وللمشاهدين، وشكرا على الاستضافة. بالحقيقة الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت أماكن بعيدة عن خطوط التماس أو عن منطقة الشريط الحدودي أدت إلى تهجير نحو 400 ألف هم أهالي البلدات الأساسيين والنازحون إليها. فنحن مثلا في النبطية كان هناك أهالي النبطية ونازحون، في دير الزهراني، في السكسكية، في البيسرية، في سور، مدينة سور كانت تعج بأهلها وأيضا بعشرات آلاف النازحين من القرى المجاورة. إذن كل هؤلاء نزحوا، وبالتالي يمكننا اليوم الحديث عن 1,300,000 نازح من في لبنان. المشكلة الإضافية أنه هناك نحو 200,000 شخص عادوا إلى الضاحية الجنوبية، ثم يوم أمس أرغموا بعد الإنذار الإسرائيلي إلى ترك منازلهم من جديد. إذن نحن أمام مشكلة متفاقمة للنزوح، وما يفاقم من هذه المشكلة إضافة إلى الأعداد الكبيرة وهي أكبر من الحرب التي في العام 2024-2025، لأنه في تلك الحرب هناك نحو 200,000 أو 250,000 نزحوا إلى سوريا و 35,000 نزحوا إلى العراق، الآن كلهم بقيوا في لبنان. إضافة إلى ضعف الإمكانيات، هذه مشكلة كبيرة، يعني هناك 140,000 أو 145,000 في مراكز الإيواء، ولكن المساعدات قليلة لا تشكل سوى 10% من حاجات النازحين. حتى النازحين أنفسهم لا يملكون الإمكانيات، والعائلات المضيفة في البيوت أيضا لا تملك الإمكانيات. وطول المشكلة، يعني نحن نتحدث اليوم عن 91 يوما على بدء الحرب، إذن كل هذه العوامل، الأعداد الكبيرة، تراجع الإمكانيات، ضعف إمكانيات النازحين، تجعل من موضوع النزوح قبلة قابلة للانفجار في أي لحظة، خصوصا إذا ما استمرت الحرب لأسابيع قادمة. أيضا الدولة لا تملك أي إمكانيات، المساعدات الدولية لا شيء. أنا أذكر تماما في الحرب الماضية هناك 111 طائرة وصلت كمساعدات، اليوم وصل 10 طائرات فقط، في حين وباخرة من مصر، باخرة من تركيا، طبعا طائرات من قطر، ولكن هذا لا يؤمن سوى 10% من الحاجات. هذه مشكلة كبيرة، مشكلة النزوح التي تستمر مع الأسف.
5: دكتورة زينة، يعني بالتوازي مع الأزمة الإنسانية، هل يمكن القول بأن هناك أزمة صحية على مستوى المستشفيات في جنوب لبنان بعد الاستهدافات الخطيرة التي حدثت في الساعات الماضية؟
8: لا شك أن السيناريو الذي نراه حاليا هو نفس السيناريو الذي رأيناه في غزة، وهو في استهداف الطواقم الطبية والصحافة والدفاع المدني إلى آخره، وهذا لا شك أنه يضعف الإمكانية للاستجابة. وزارة الصحة قالت أن عدد الوفيات الذي ناهز 9,600 حاليا، والشهداء أكثر من 3,000، الذي يشكل الثلث، هو عدد كبير جدا. وهذا يعني أن رغم وجود المستشفيات والمرافق الصحية، فأن هذه الإمكانات الطبية لا تستطيع لإنقاذ الأرواح، وهذا يؤكد أننا في أزمة كبيرة. ونحن نعلم أن الحصول على الدواء ووجود الأشخاص والطواقم الطبية هي ضئيلة جدا، والاستهداف المتعمد للدفاع المدني والمسعفين والطواقم الطبية يقلص من هذه الجائحة. وللأسف نرى أن اليوم نناهز الشهر الثالث من التصعيد، ونرى أن الصحة النفسية تتدنى عند جميع الفئات، خصوصا كما قال زميلي المدخرات قلت. ونحن نرى، نعلم على سبيل المثال، قبل التصعيد من صور كان هناك 32,000 شخص، أصبحوا 88,000 شخص بسبب التهديدات للمناطق الحدودية، وكذلك عدم وجود المدخرات في النزوح في المناطق المستضيفة. لبنان طلب 308 مليون ووصل منه 52.3 مليون، رغم وصول حوالي 150 مليون، لكن لم يتم
5: مليون من ماذا هذا؟
8: الدعم الموجود في
5: مليون ماذا؟
8: مليون دولار من الجهات المانحة للدعم. أكثرية الدعم أتى إلى المدارس المآوي الجماعية، لكن الأشخاص الموجودين في الشقق المستأجرة والعائلات المضيفة لم يصلهم دعم كافي.
5: طيب نحن كلنا نتابع الصور من مستشفى حيرام ومستشفى جبل عامل وحجم الدمار في هذه المناطق ونتيجة القصف الإسرائيلي بكل تأكيد في محيط عدد من المستشفيات، لكن كيف يمكن وصف وضع المستشفيات التي تعرضت لقصف إسرائيلي الآن؟ الكوادر الطبية هل ما زالت موجودة؟ الناس الذين يعالجون في هذه المناطق هل يمكن إسعافهم؟
0: راديو الحرية الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: تقرير عائلة حمدان في الميرية، قتل الزوج والزوجة والأولاد، وأحدى البنات قتلت مع أولادها، يعني قتل الأحفاد إذا بدك. هناك في جبشيت، في عرب صليم، في تفاحتة، في لباية 18 عائلة أبيدت، وهناك 25 عائلة قتل الزوج والزوجة وأصبح الأولاد أيتام، و250 عائلة قتل الزوج. إذن هذه مآسي اجتماعية ستستمر لسنوات وعقود طويلة في المستقبل. يعني نحن نتحدث شهداء، نتحدث عن جرحى، وأيضا هذا ما سلط عليه التقرير الضوء، أمر جد مهم، الأيتام والأرامل هذا جد مهم. كذلك أتوقف عند مسألة هي موضوع العناية الطبية. أوكي، كما ذكرت السيدة زينة، اللبنانيين النازحين في مراكز الإيواء وعددهم 140 ألف، في حين نحن نتحدث عن 1,400,000 أو 1,300,000، هؤلاء يتلقون جزء من المساعدات، الذين هم في المنازل لا يتلقون شيئا.
3: طيب هذا كنت أود أن أسأل عنه.
2: فئتين يحتاجون إلى المساعدة، الأطفال والمسنين.
3: طيب.
2: الأطفال
3: والجميع في الحقيقة يحتاج إلى مساعدة يا سيد.
2: هناك أدوية، هناك
3: صحيح، هناك حالات خاصة. اسمح لي فقط، هناك حالات خاصة كما تقول تحتاج لمساعدة طارئة، لكن هناك عدد من العائلات اللبنانية في مناطق الجنوب رفضت الخروج من منازلها، ومع التواجد الإسرائيلي العسكري في مناطق جنوب لبنان الذي توسع، كيف يتأثرون وكيف يتم التعامل مع حالاتهم، خاصة لناحية تزويدهم بالغذاء والدواء والمياه، يعني كل الأمور الحياتية المطلوبة؟
2: ضمن المناطق الاحتلال الإسرائيلي لم يوجد ناس، كل الناس غادرت. المناطق التي يستهدفها الجيش الإسرائيلي أكثرية الناس غادرت. أنا قبل بعد وقف إطلاق النار في المرة الماضية تسنى لي زيارة النبطية، وتعرفت على أحد الشبان، قال لي في فترة الحرب بقي 150 عائلة في النبطية، كنت أقيم بتزويدهم بالخبز والماء والدواء، وهم معظمهم من المسنين. لكن الآن اتصلت به في الأسبوع الماضي، قال لي لم يبقى أحد، يعني الآن أدرك الناس شراسة الحرب. لذلك من بقي في المرة الماضية، هذه المرة لم يبقى. في النبطية كان هناك 150 أسرة في الكثير من القرى والبلدات الجنوبية، الآن كما يقال في المثل اللبناني أدركوا سخونة الوضع وغادروا، فبالتالي لا يوجد أشخاص سوى أفراد معدودين في هذه القرى والبلدات، لأن القصف الإسرائيلي لم يعد يميز بين عسكري وحزب الله ومدني وغيره. حتى نحن نتحدث عن تدمير 17 مستشفى، عن حوالي 55 مدرسة دمرت كليا، عن 87 مسجدا في الجنوب اللبناني دمرت أيضا. يعني التدمير ممنهج، وأنا يعني في الفترة الماضية تسنى لي زيارة معظم هذه البلدات، ورأيت بأم العين ما لم أكن أعتقد أنه موجود. كنت أشاهد التلفزيون، ولكن ما نراه على الواقع شيء مخيف. طرينا هناك إبادة، أحياء بأكاملها سويت بالأرض، يعني شيء مؤسف. والآن مع الأسف استكملت إسرائيل هذه العدوانية لجعل الجنوب أرض محروقة غير قابلة للحياة. وحدثت السيدة زينة أيضا عن موضوع استخدام الفوسفور الذي يجعل التربة غير صالحة ويروس التربة لعقود وعقود قادمة، ما يهدد القطاع الزراعي مستقبلا في الجنوب اللبناني.
3: دكتورة زينة، تحدثت عن الكثير من المساعدات التي تصل أو لم تصل، لكن مثلا لجنة إدارة الكوارث التي استحدثتها الحكومة بماذا تفيد في هذه الأزمة؟
4: هناك دراسة كانت تقول أن لبنان لديه أزمة كل سنتين، بس في السبع سنوات التي مضت ارتفع هذا المعدل، لكن في تصعيد 2024 وصل لبنان إلى آلية تنسيق جيدة جدا في الاستجابة، رغم وصول لبنان فقط 30% من الحاجات. حاليا كما قال أستاذ شمس الدين أن لبنان لم يصله كثيرا بسبب الأزمات المتتالية في أوكرانيا، في دعم سوريا، في الأزمات الأخرى، فلبنان لم يصله كثيرا من الدعم. لكن هناك مشكلة في التنسيق وفي الاستجابة التي أتت بعد أزمة نقص الدعم الإنساني العالمي، وكثير من الجمعيات الأمم المتحدة خسرت أقله 25% من موظفيها التي قلصت القدرة على التنسيق، وهذا ترتب في لبنان إنها المرة الأولى التي تستلم فيها وزارة الاستجابة. رغم الجهود المبذولة لكن هناك الكثير من الشوائب والحاجة للتنسيق مع كل الفئات لاستجابة شاملة واستفادة من الخبرات. النداء الإنساني الأول كان 308 مليون، حصل لبنان عليه 52.3%. نهار الجمعة ب 5 حزيران سيقام بنداء إنساني ثاني في السراي الحكومي لطلب 313 مليون، ما يؤدي إلى دعم إلى أب، والتركيز في هذه الاستجابة على الدفع النقدي للعائلات الذي سيكون 145 دولار للعائلة، لكنه غير كافي. وكثير من النازحين والنازحات يقولون نحن لا نريد دعم، نحن نريد فرص عمل. هناك دراسة من منظمة آراء تقول أقله 30% من الشعب اللبناني أو الشعب الموجود على الأراضي خسروا مورد

0: مضاعف، وفي طلب من البلدان الصديقة بدعم لبنان لأن الوضع الإنساني كارثي على كل المستويات. لم نستجيب لمتطلبات الأشخاص الموجودين في العائلات المستضيفة، لكن لم نتطرق بعد لحاجات الكبار السن، لذوي احتياجات الخاصة، للأطفال لديهم حاجات إلى آخره.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM
3: لديها بالعمل الآن لا إمكانية لها لدفع الأجار، وهي تسعى للحصول على أي فرصة عمل ممكنة لتأمين الحد الأدنى. المساعدات لا تكفي، هناك جهات حزبية دفعت في البداية $200 والآن بدأوا يدفعون $200، وأنت تتحدثين عن مبالغ زهيدة. كلفة المعيشة في لبنان كما في كل دول العالم، نحن نقدر من خلال دراساتنا أن كلفة المعيشة ارتفعت نتيجة ارتفاع البنزين والمازوت بنسبة 25%. فمثلا صاحب السوبر ماركت الذي نحن في لبنان، الكهرباء الرسمية من الدولة تأتي 4 أو 5 ساعات يوميا، وباقي الوقت نعتمد على المولدات الخاصة. فهذا المولد بس كان يكلف في الشهر $10,000 ثمن المازوت، الآن أصبح يكلف 20. صاحب السوبر ماركت يرفع الأسعار، وبالتالي ارتفاع الأسعار هذا لا يفوق قدرة الناس على تأمين حاجاتها، إضافة إلى البطالة. نحن نعرف هناك عشرات آلاف الذين فقدوا فرص عملهم في الجنوب وأيضا في بيروت، العاملون في القطاع الفندقي والسياحي وفي العديد من القادمة. هذه الحرب المكلفة بشريا واقتصاديا. سيدتي، نحن علينا أن لا ننسى أن نحن بدأنا في انهيار اقتصادي في العام 2000، ثم أتت ب 8 أكتوبر 2023 الحرب واستمرت حتى اليوم. نحن نتحدث اليوم عن خسائر اقتصادية في الحربين، يعني في 2023 حتى اليوم قاربت $20 مليار، وهذا رقم كبير جدا ببلد صغير كما لبنان، فما بالك إذا استمرت الحرب أيضا لأشهر أخرى وألحقت المزيد من الأضرار. مثلا لو أود أن أذكر عيد الأضحى الذي مر، ينعادل على الجميع، في العام الماضي استقبل لبنان 120 ألف لبناني وعربي قدموا لتمضية عطلة العيد الأضحى في لبنان. هذه السنة 12 ألف فقط، يعني تتخيلين الرقم. 120 ألف لمدة 10 أيام يحدثون حركة اقتصادية، اليوم نتحدث عن 12 ألف أتوا لثلاث أو أربعة أيام فقط وغادروا. إذن نحن مع الأسف في وضع نقترب من النكبة في حال استمرت الحرب لأشهر قادمة، وإن شاء الله لا تستمر.
4: إن شاء الله. دكتورة زينة، أختم معك بهذا السؤال، يعني عدا عن أن إسرائيل لا تريد الخروج من جنوب لبنان، ما التعقيدات التي قد يواجهها كل من يفكر في العودة إلى مناطق الجنوب؟
5: نحن ما نقوله الآن أن حتى لو صار وقف إطلاق النار اليوم، هناك ضياع محيط كليا، فإعادة الأعمار التي لم يتم تمويلها أو بصيص في تمويلها بعد

0: هناك كارثة مجتمعية، ونتكلم عن أكثر من 11 ألف وحدة سكنية على أقله، وهناك كارثة كبيرة جدا. وأنا أريد أتكلم عن التوترات المجتمعية التي تعمد إسرائيل على القيام بها وفتح الجروح الحرب الأهلية التي لم تتم إغلاقها بشكل صحي، وهناك خوف كبير جدا من اندلاع حرب أهلية ثانية، ونقوم كمنظمات أهلية بالعمل على تخفيف من هذه الوطقة.
1: هل لمست مؤشرات لذلك؟
0: قبل كنا نتكلم، هناك في كل في عدد كبير جدا من التجمعات هناك كثير من التوترات التي تحصل بشكل يومي، ونحن نرى أن هناك توترات مجتمعية ممكن أن تتفاقم إذا لم يتم معالجتها بشكل سليم، ويجب العمل على الرابط الوطني للبنان والتحام كل الفئات المجتمعية للتخفيف من هذه الوطأة، ونأمل أن يكون وقف إطلاق نار قريب ومحاسبة كل الجرائم الحرب التي حصلت، ونتمنى أن يتوقف ذلك في الآونة القريبة.
1: شكرا جزيلا لضيفي الدكتورة زينب هنا، مديرة البرامج والشركات في مؤسسة عامل الدولية، وأيضا من بيروت كان معنا محمد شمس الدين الباحث في مركز الدولية للمعلومات، شكرا لكم. يتفاقم التوتر بين إسرائيل وفرنسا حول التصعيد العسكري في لبنان، لكن خلف هذا التوتر مسار طويل تبدو فيه الولايات المتحدة حاضرة إلى حد بعيد. تسعى باريس إلى استعادة دورها التاريخي في لبنان، لكنها تصطدم بجداري تل أبيب وواشنطن.
2: لا شيء يبرر استمرار العمليات العسكرية في لبنان أو احتلالاً إسرائيلياً طويل الأمد. بهذه اللغة صعدت باريس موقفها، ليس فقط عبر وزير خارجيتها جون نويل باغو، بل أيضا عبر طلب جلسة طارئة في مجلس الأمن، اعتبرت خلالها أن التوغل الإسرائيلي المتزايد داخل الأراضي اللبنانية يشكل خطأ استراتيجيا. خلف هذا التصعيد مع تل أبيب تكمن قصة أعمق من مجرد خلاف على حرب لبنان. فمنذ اندلاع الحرب تجاهلت حكومة نتنياهو الدعوات الفرنسية المتكررة لوقف التصعيد وعدم التوغل جنوباً، وحتى الاتصالات المباشرة التي أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون مع نتنياهو لم تنجح في تعديل المسار الإسرائيلي. غير أن المشكلة بالنسبة إلى باريس لا تقتصر على إسرائيل وحدها، فحرب لبنان ما سبقها وما تلاها كشفت تراجعاً واضحاً في الحضور الفرنسي داخل الملف اللبناني مقابل صعود الدور الأمريكي بوصفه المرجعية الأساسية في إدارة التفاوض والترتيبات الأمنية بين لبنان وإسرائيل. ففرنسا رغم عضويتها في آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيت إلى حد بعيد خارج معظم المسارات المرتبطة بمستقبل الحرب في لبنان. هذا التباعد برز أيضاً خلال الحرب مع إيران، فقرار باريس منع مرور طائرات عسكرية متجهة إلى إسرائيل عبر أجوائها أثار انتقادات إسرائيلية حادة، كما وجه دونالد ترامب انتقادات لفرنسا وأخرى لاذعة لماكرون شخصياً. وفي الخلفية تراكمت ملفات أخرى زادت التوتر بين باريس وتل أبيب، من انتقادات ماكرون للحرب في غزة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وصولاً إلى اتهام إسرائيل لفرنسا بعدم الحياد ورفض أي دور دبلوماسي لها في الملفات الإقليمية وعلى رأسها لبنان. لذلك لا يعكس التوتر الحالي مجرد خلاف حول العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، بل يكشف تحولاً عميقاً أفرزته الحرب. انتقال مركز الثقل من باريس إلى واشنطن في إدارة الملف اللبناني في وقت تحاول فيه فرنسا استعادة دور تاريخي يبدو أن إسرائيل ومن خلفها واشنطن لم تعد مستعدة للاعتراف به.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة. أضاف ترامب على منصة تروث سوشيال أن التقارير الواردة عن وقف المفاوضات بين الجانبين قبل بضعة أيام كاذبة ومضللة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو السماح بفتح مضيق هرمز، واعتبر أنه يتعين على طهران الإعلان بوضوح أن المضيق بات مفتوحاً الآن، معتبراً أن الحرب ضد إيران حققت نتائج لصالح الولايات المتحدة.
3: كانت رغبة إيران في بناء سلاح نووي ستتحقق، كانوا يعتزمون بناء هذا القدر الكبير من الصواريخ، ما حاولوا القيام به هو بناء درع تقليدي والاختباء خلف هذا الدرع التقليدي، كانوا يسعون للوصول إلى تلك النقطة من الحصانة، ولهذا السبب اختار الرئيس التحرك لمنعهم من الوصول إلى تلك النقطة. عملية الأسد الصاعد حققت نجاحاً كبيراً في تحقيق أهدافها والمتمثلة في تقليص القاعدة الصناعية الدفاعية بشكل كبير وتقويض قدرتها على تصنيع هذه الصواريخ وهذه الطائرات المسيرة ولا سيما برنامج الصواريخ.
1: قالت وكالة مهرة الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع إن النص الإيراني النهائي بشأن مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة يخضع حاليا للمراجعة. وأضافت الوكالة بحسب المصدر أن طهران لم ترسل أي رد بعد، وأن تاريخ أمريكا في عدم الالتزام دفع طهران إلى النظر في مسودة المذكرة بحذر شديد. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أو بتهديد أمنها مستقبلا وفق تعبيره، مضيفا أن النظام الإيراني لن يتمكن من استعادة قدراته التي تتيح له تهديد إسرائيل بالصواريخ الباليستية أو بالبرنامج النووي.
4: لن نسمح للنظام الإيراني بالعودة إلى الوراء، ولن نسمح له بامتلاك السلاح النووي أو تهديد وجودنا. هذا النظام العنيف الذي سيزول في نهاية المطاف وسنساعده للوصول إلى تلك النهاية لن يعود إلى تهديدنا بالقنابل النووية وآلاف الصواريخ البالستية الفتاكة.
1: إلى التطورات في غزة، حيث أفاد مراسل العربي بسقوط شهيد ومصابين في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على المعسكر الغربي في خان يونس جنوبي قطاع غزة. أضاف المراسل أن عددا من المصابين نقلوا إلى مستشفى الكويت الميداني. أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد وجريحين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق صلاح الدين شرقي دير البلح وسط قطاع غزة. أظهر مقطع مصور جانبا من استعداد دفعة جديدة من المرضى والجرحى لمغادرة مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس باتجاه معبر رفح للسفر خارج قطاع غزة لتلقي العلاج. أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة جاهزة لتسليم جميع مجالات الحكم في قطاع غزة بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها. واعتبر قاسم أن ما يعيق عمل هذه اللجنة هو مجلس السلام وجيش الاحتلال.
5: حماس تعيد التأكيد وبشكل قاطع وحاسم أنها جاهزة بشكل تام لتسليم كل مجالات الحكم بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها والتي ما زالت للأسف موجودة في القاهرة. ما يعيق عمل اللجنة الوطنية وإدخالها إلى قطاع غزة هو أولا السيد ميلادينوف الذي عرقل كل مسارات المرحلة الثانية وربط إدخال اللجنة بمسارات لا علاقة لها أصلا وغير موجودة في اتفاق وقف إطلاق النار. الاحتلال أيضا يمنع إدخال اللجنة عمليا عبر المعابر.
1: دعا المتحدث باسم كتائب القسام الوسطاء إلى اتخاذ موقف لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ التزاماته باتفاق وقف إطلاق النار. وفي كلمة مسجلة نعى فيها القياديين في الكتائب عز الدين الحداد ومحمد عودة قال أبو عبيدة إن جرائم الاحتلال في غزة تضع الوسطاء أمام لحظة الحقيقة بحسب تعبيره.
6: ونحن حين نخاطب الوسطاء بعيدا عن الولايات المتحدة فإننا نخاطب أهلنا وأبناء أمتنا ألا تسووا بين الضحية والجلاد. وقفوا مع إخوانكم في غزة موقف شرف يسجله التاريخ، ولتتوحد كل الجهود لإلجام الاحتلال، عدونا وعدوكم وعدو أمتنا وكل حر في هذا العالم، وإجباره على تنفيذ التزاماته لا لطلب المزيد من التنازلات من شعبنا المظلوم المكلوم.
1: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي ضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من غزة. هناك استصلح محمد وافي منجرته التي دمرتها الحرب، فأصبح الخشب الذي يستخدم لصنع الأثاث مادة للإيواء.

أنا محمد وافي صاحب منجرة في قطاع غزة. ورثت المنجرة عن والدي أكثر من 30 عام. أنا حالياً شغال من 2010، كنت فتح منجرة وكانت عنده منجرة كبيرة. كانت الأساس والمواد الخام متوفرة بكثرة. كان الآلات والعمال وأيدي عاملة كانت كلها متوفرة. كنا نفصل الأبواب، العربسك اللي بده يطلب، غرف نوم، أي حاجة كان يطلبها، ديكورات خشبية اللي كان يطلبها عندنا من المنجرة كنت نوفر له إياها بكل سهولة، لأن كان في الخشب والمواد الخام كله كان متوفر. الأسعار ما قبل الحرب بالنسبة لسعر اليوم إحنا كنا عايشين ببلاش، يعني مقارنة باليوم إحنا كنا نجيب كوب الخشب بألف شيكل، بألف ومئتين شيكل، اليوم كوب الخشب 25,000 شيكل. اليوم إحنا كنا نجيب كيلو المسمار بخمسة شيكل، اليوم حقه 150 شيكل. مع بداية الحرب إحنا نزحنا، ولما نزحنا ما خدناش أدوات لأنه طلعنا من تحت القصف. لما جينا في الهدنة حاليا أو ما تسمى بهدنة، جينا لقينا كل المكان مدمر. أخذنا نص المكان صلحناه والنص الثاني راح، جبنا مكان ثاني. كان عندنا من كل مكينة ما يقارب من 4 إلى 5 مكاين. اليوم فيش مكان ولا في أدوات خام. احنا بالخشب اليوم ما فيش خشب بتوفر انك تروح على تاجر محدد، تروح زي مثل الاول تروح على تاجر معين تقول بدي مثلا كوب خشب، 2 كوب خشب. اليوم ما فيش. اليوم الخشب اللي بتستخدمه هو خشب المشاطيح اللي بيجي من عن طريق اللي كان بالمساعدات او عن طريق التجار اللي بتكون محمل بالبضائع. الاسعار فوق المجنونه، يعني كانت في الاول انت تاخذ المشطح كله بخمسة شيكل، اليوم تشتري كيلو المشطح ب 12 شيكل، يعني بيطلع عليه المشطح ب 200 220 شيكل. اليوم الطقم هو خشب مشاطيح بيطلب فيه 5000 6000 شيكل. احنا اليوم بنشتغل الخيم من خشب المشاطيح، بنشتغل حمامات الاولى الخيم، الحمام يعني يستر نفسه. قبل الحرب كنا نعمل بلاط وبرسلان. فهذه المهنه يعني اللي بناكل منها اللي نشرب منها احنا واللي معانا والعمال اللي معانا والصناعيه، يعني فاتح اكثر من بيت المجال هذا.

0: هاجم مستوطنون منازل مواطنين فلسطينيين في المنطقة الجنوبية من قرية مادما جنوب نابلس، فيما أضرموا النار في عشرات الدنومات الزراعية وأشجار الزيتون. وترافق الهجوم مع إطلاق نار عشوائي باتجاه المنازل وكل من يحاول الوصول إلى المنطقة لإخماد الحرائق، وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران ووقوع إصابات. وثق مقطع فيديو وجود عناصر من قوات الدعم السريع في محيط مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالسودان، وظهر مسلحون خلال تجولهم في المنطقة وهم يهددون بالسيطرة على المدينة. وشهدت الدلنج في الفترة الماضية هجمات للدعم السريع على مرافق مدنية ومدارس ومنازل، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين. التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مجمع الرئاسة بالعاصمة التركية أنقرة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان. تناول اللقاء مجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها، كما بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية ودعم المصالح المشتركة بين البلدين. أعلنت حركة عصائب أهل الحق في العراق الشروع بتنفيذ إجراءات فك الارتباط بهيئة الحشد الشعبي استجابة لدعوة المرجعية الدينية العليا وللموقف الذي عبر عنه الإطار التنسيقي بشأن حصر السلاح بيد الدولة. وقالت الحركة في بيان إن لجنة مركزية أوعز بتشكيلها ستتولى استكمال جميع المتطلبات والإجراءات الخاصة بتنفيذ القرار، بما يشمل جرد الأفراد والأسلحة والأليات والمعدات والوسائل اللوجستية كافة وتنظيم الارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة. ورحب الرئيس العراقي نزار أميدي بما تضمنه اجتماع الإطار التنسيقي من مواقف داعمة لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز سيادتها، كما أكد دعمه مبادرة قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق المتمثلة بفك ارتباطها بتشكيلات هيئة الحشد الشعبي وتأكيد مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. أضاف أميدي في بيان أن قوة الدولة وهيبتها تتجسدان في مؤسساتها الدستورية والقانونية، وأن أي خطوات تسهم في دعم ذلك تمثل ترسيخا لبناء الدولة وسيادة القانون. نفذت روسيا ضربات على أوكرانيا بمئات المسيرات وعشرات الصواريخ، ما أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل. يأتي ذلك بعد أن هددت موسكو بشن هجوم واسع النطاق وحضت الأجانب على مغادرة كييف، كما حذرت السلطات الأوكرانية في وقت سابق من أن روسيا تعد لهجوم كبير. اعتبر وزير الخارجية الأوكراني أن الهجوم مؤشر على اليأس الذي تعيشه روسيا، قائلا إن بوتين ينتقم من المدنيين في ظل الصعوبات التي تعانيها قوته في ميدان المعركة. كاميرا العربية ترصد المشهد في أحد أحياء العاصمة كييف.
1: هجوم عنيف وكبير شنته القوات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق واسعة في أوكرانيا باستخدام عدد قياسي من المسيرات والصواريخ من مختلف الأنواع وفق ما يقول سلاح الجو في الجيش الأوكراني. أتواجد حاليا في حي شفشنكوفسكي في هذا المبنى السكني المتعدد الطوابق الذي تعرض لأضرار واسعة، كما نشاهد في هذه الصور العشرات من الشقق السكنية تضررت. تتحدث السلطات عن وقوع العشرات من الإصابات في صفوف المدنيين من سكان هذه الحي، طبعا أضرار واسعة في العديد من المحلات التجارية وكذلك في المواقع في هذا الحي تحديدا. طبعا نشاهد أيضا هنا أضرار واسعة، يواصل طبعا العمال ورجال الإنقاذ التعامل تتعامل مع مخلفاتها لحد الساعة. القوات الروسية طبعا هاجمت كييف بداية من الساعة الثانية من منتصف الليلة الماضية وتواصلت حتى ساعات الصباح الأولى، ولا زالت في هذا المكان تحديدا كما نشاهد أعمدة الدخان تتصاعد من أحد المواقع هنا في هذا الحي تحديدا الذي شهد ليلة عصيبة نتيجة الهجوم الروسي الكبير الذي استخدمت فيه القوات الروسية أزيد من 600 مسيرة، بالإضافة إلى العشرات من الصواريخ التي أصاب بعضها إصابات مباشرة أحياء سكنية ومنشآت للبنية التحتية المدنية وفق ما تقول السلطات الأوكرانية هنا في كييف. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم، وصفه بالهجوم الإرهابي، وقال بأن القوات الروسية تتعمد استهداف المدنيين والأماكن المدنية والمنشآت المدنية هنا في كييف ومختلف المقاطعات الأوكرانية. طبعا هذا الهجوم يأتي وسط تحذيرات واسعة سبقته من قبل القوات، من قبل السلطات الأوكرانية وكذلك الاستخبارات التي حذرت من هذا الهجوم الذي كما نعرف القوات الروسية والجانب الروسي كان قد هدد بشن المزيد من الهجمات والغارات على العاصمة الأوكرانية كييف. محمد زاوي، تلفزيون العربي، حي شفتشينكوفسكي، كييف.
0: قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تعتبر أن الضربات الجوية الواسعة التي نفذتها قواتها ضد أهداف داخل أوكرانيا رد على ما وصفها بالأعمال الإرهابية التي تنفذها كييف ضد المدنيين الروس. أضاف بيسكوف خلال الإحاطة الصحفية اليومية أن طبيعة الصراع دخلت مرحلة مختلفة عقب سلسلة الهجمات الأوكرانية الأخيرة التي استهدفت العمق الروسي، وأوضح أن موسكو تنظر بجدية إلى الهجمات التي طالت مناطق خاضعة للسيطرة الروسية، مشيرا بشكل خاص إلى حادثة وقعت في ستاروبليسك التي أسفرت وفق الرواية الروسية عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين. رأت صحف أجنبية أن إسرائيل تواصل استعراض قواتها في لبنان رغم فشلها أمام مسيرة حزب الله، فيما رأت صحف أخرى أن طهران وواشنطن ستبقيان منخرطتين في صراع أوسع حتى في حال التوصل إلى اتفاق. تتابعون هذا التقرير ويلقاكم بعد قليل خالد الغرابلي، إلى اللقاء.
2: في موقع ميديا بارت الفرنسي توقفت غوينيال لونوار عند التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان مشيرة إلى أن إسرائيل تحاول إظهار قوتها بعد أن تكشف فشلها في هزيمة حزب الله، لكنها تخاطر بتقويض المحادثات بين واشنطن وطهران. وتنقل عن محللين أنه من خلال إعلان سيطرتها على قلعة شقيف في جنوب لبنان والتي تحمل دلالات رمزية تريد إسرائيل استعراض غنيمة حرب وإظهار قوتها. ويرى الباحث السياسي زياد ماجد أن إفلات إسرائيل من العقاب يسمح لها بهذا الاستعراض المفرط للقوة، فاستراتيجيتها تتمثل دائما في فرض واقع معين على الأرض ثم التمادي في انتهاك القانون. وفي حين يشير إلى أنه مع هذا التصعيد الإسرائيلي الجديد أصبحت المفاوضات صعبة للغاية بالنسبة للبنانيين، لافتا إلى أن الحكومة اللبنانية تواجه معضلة حقيقية، فمن جهة تواجه معارضة شريحة من المجتمع للتفاوض مع إسرائيل، ومن جهة أخرى تواجه تهديدات من الولايات المتحدة وإسرائيل بمواصلة العمليات العسكرية إذا لم تقبل بالتعاون الأمني ونزع سلاح حزب الله بالقوة. هذا الأمر يعني مزيدا من الدمار وبالتالي مزيدا من التوترات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. صحيفة نيويورك تايمز تناولت مأزق إسرائيل بسبب مسيرات حزب الله مشيرة إلى أن استراتيجية إسرائيل كانت تتمثل في الاستيلاء على أراض في لبنان لإنشاء منطقة عازلة، لكن يبدو أنها لم تكن مستعدة لاستخدام حزب الله الواسع النطاق للطائرات المسيرة المتفجرة والتي يتم التحكم فيها بواسطة كابلات الألياف الضوئية والغير قابلة للتشويش. ونقلت عن خبراء أمنيين أن مسيرات حزب الله أحدثت ارتباكا وشكلت مفاجأة للقوات الإسرائيلية التي لم تقدر خطورتها، ولفتت الصحيفة إلى أن هناك تحد آخر تواجهه إسرائيل في لبنان، يتمثل في صعوبة تلبية المطالب الداخلية المتزايدة بالتحرك بقوة ضد حزب الله دون التسبب بخلاف مع ترامب. ورأى محللون أن إسرائيل استأنفت هذه الجولة من الحرب ضد حزب الله واعدة بتغيير الوضع في لبنان نهائيا على حد تعبير نتنياهو، لكنها سرعان ما تخلت عن هذه التطلعات لأن تحقيقها قد يتطلب احتلال لبنان بأكمله. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية ناقش محمد آية الله طبار حسابات طهران الاستراتيجية الجديدة، معتبرا أن طهران وواشنطن حتى في حال التوصل إلى اتفاق ستبقيان منخرطتين في صراع أوسع، ويعود ذلك جزئيا إلى استمرار التباعد الكبير بشأن قضايا جوهرية. ورأى أن القيادة الإيرانية استخلصت من الحرب الأخيرة أن المواجهة المستمرة تمنحها نفوذا أكبر من التسويات الدبلوماسية، خصوصا بعد قدرتها على التأثير في أسواق الطاقة العالمية وأغلاق مضيق هرمز. وبحسب الكاتب، ثمة سبب آخر يجعل طهران ترى فائدة من الحرب، فالتيار المتشدد في إيران يعتبر أن الضغوط العسكرية عززت مكانة طهران وأجبرت دولا عديدة على التعامل معها باعتبارها قوة لا يمكن تجاوزها. ووفق الكاتب، إيران أعادت توجيه استراتيجيتها مستخدمة المفاوضات كأداة لإدارة الحرب، وهي تنخرط في المحادثات في الغالب لإظهار جديتها في الدبلوماسية وبالتالي تخفيف الضغط الدولي، إلا أنها ترفض تقديم أي تنازلات من شأنها أن تقلل من نفوذها أو تظهر ضعفها. في ملف أوكرانيا، رأت مجلة The Economist البريطانية أن تراجع الانخراط الأمريكي في الحرب جعل أوروبا تتحمل العبء الرئيسي لدعم أوكرانيا، غير أن القارة لم تطور بعد استراتيجية واضحة تتجاوز مجرد إبقاء كييف صامدة في مواجهة موسكو. واعتبرت أن أوروبا لم تثبت بعد قدرتها على صناعة سلام مستدام، إذ لا تزال استراتيجياتها تعتمد إلى حد كبير على الأمل في صمود كييف أو تغير حسابات موسكو أكثر من اعتمادها على خطة سياسية متكاملة. ولكن بحسب المجلة، رغم المكاسب الأوكرانية الأخيرة والضغوط المتزايدة على الكرملين، فإن الأوروبيين لا يملكون رؤية موحدة بشأن المفاوضات، ولا يملكون حوافز حقيقية يمكن تقديمها لموسكو، باستثناء تخفيف تدريجي للعقوبات فضلا عن بروز خلاف متزايد بين تطلعات أوكرانيا للانضمام السريع إلى الاتحاد الأوروبي وبين استعداد الدول الأوروبية لتحقيق ذلك.
3: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، تغطيتنا متواصلة من تلفزيون العربي في روسيا للتطورات في الشرق الأوسط، والبداية بما يجري الآن في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن، حيث بدأت الجولة الرابعة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، ومن المقرر أن تستمر هذه الجولة ليومين. ويترأس وفد لبنان السفير الأسبق سيمون كرم، بينما يترأس وفد إسرائيل السفير يحائيل لايتر، ويحضر عن الجانب الأمريكي دانيال هولر ممثل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ويأتي الاجتماع بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار في لبنان بعد اتصاله مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحزب الله عبر وسطاء. هذا وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن المطلوب هو تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان. وأضاف سلام عقب انطلاق جولة المفاوضات في واشنطن أن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين. أما الرئيس جوزيف عون فقد أكد حرصه على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي ومنع الفتنة التي من شأنها أن تهدد بقاء لبنان، وشدد على أن كل من يغذيها يقدم خدمة لإسرائيل. وأشار عون إلى أن الجيش والأجهزة الأمنية هما العمود الفقري والأساس لمنع الفتنة، وجدد أنه لا خيار أمام لبنان لوقف الحرب الإسرائيلية غير التفاوض. بدوره قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يثمن إصرار إيران على أن يكون وقف العدوان على لبنان في مقدمة بنود أي اتفاق ينهي الحرب. وأضاف بري لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو وحده القادر على إبرام وقف حقيقي لإطلاق النار وإجبار إسرائيل على الالتزام به، كما شدد على أن حزب الله منفتح على وقف إطلاق نار حقيقي، مشيرا إلى أن الحاجة الحالية تكمن في تحقيق الاتفاق بغض النظر عما إذا كان منفصلا عن إيران أو مرتبطا بها. أما القيادية في حزب الله محمود قماطي فقد نفى الموافقة على معادلة إسرائيل الجديدة بشأن ضحية بيروت الجنوبية ومستوطنات الشمال. قماطي أكد في حديث خاص للتلفزيون العربي، أكد أن حزب الله لم يوقف عملياته ويواصل استهداف القوات الإسرائيلية.
4: هذه المعادلة لا يمكن أن تمر على الإطلاق. اليوم أن إيقاف قصف شمال فلسطين المحتلة مستعمرات مستوطنات العدو الإسرائيلي مقابل أنه عدم التعرض للضاحية الجنوبية، أصلا المعركة محتدمة والأفق مفتوح، ولن نوقف قصف المستعمرات ولا قصف المستوطنات ما دام العدو يستبيح أرضنا وسماءنا وهواءنا ومياهنا، وهو في تقدم مستمر وفي توغل وتغول مستمرين على الأرض اللبنانية.
3: قماطي هدد إسرائيل في حال هاجمت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت ووضع معادلة الحزب.
4: يجب أن يعلم العدو الإسرائيلي، يجب أن يعلم أنه في حال أراد أن يمتد بعدوانه من جديد على الضاحية الجنوبية وبيروت والبقاع، هذه المناطق كانت محيدة بالفترة الأخيرة، فإذا أراد أن يمتد في بعدوانه فيجب أن يعمل حساب أن المعادلة ستصبح أن الضاحية وبيروت مقابل حيفا ومقابل تل أبيب وليس مقابل المستوطنات، فهو الأفضل له أن لا يوسع هذه المعادلة، يعني الأفضل له أن لا يدخل الضاحية في أي معادلة، لأن مقابل الضاحية ليس المستوطنات وإنما أعمق من المستوطنات.
3: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن هدف العملية العسكرية في لبنان هو تطهير المنطقة بين الخط الأصفر ونهر الليطاني من السلاح ومن مقاتلي حزب الله على حد تعبيره. كاتس أضاف أن ذلك يكون بفرض السيطرة الأمنية على المنطقة.
2: هدف عملياتنا العسكرية في لبنان على المدى القريب هو تطهير كل المنطقة الواقعة بين الخط الأصفر ونهر الليطاني من السلاح ومن مقاتلي حزب الله عبر سيطرة أمنية إسرائيلية.
3: ينضم إلينا من مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن مراسلنا عبد الرحمن البرديسي، ومن القدس المحتلة مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك عبد الرحمن، مفروض أن الجولة الرابعة بدأت من المفاوضات، هل هناك أي تسريبات عما قد يكون خرج من هذه الجولة حتى الآن؟
5: نعم، جميعنا هنا ننتظر أي بيان من الخارجية الأمريكية أو تسريبات فيما يخص هذه المفاوضات. هذه المفاوضات خالد بدأت من 9 صباحا بالتوقيت المحلي وستنتهي ربما بعد ساعتين من الآن، وأيضا ستستمر حتى يوم غد في نفس الموعد تقريبا من 9 صباحا حتى 5 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. كما ذكرت هي الجولة الرابعة من المفاوضات، يسعى من خلالها المفاوضون من الجهتين اللبنانية والإسرائيلية للاتفاق على صيغة مشتركة حتى يكون هناك خفض للتصعيد أو حتى وقف إطلاق النار، وهذا ما طلب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حتى هذه اللحظة لا يمكن التنبؤ بمخرجات هذه المفاوضات، ولكن ربما ينتظر المسؤولون في الخارجية الأمريكية حتى يوم غد حتى يتم الانتهاء من هذه المناقشات كما هو مقرر. ربما هذه مفاوضات نتذكر في الجولات الأخرى كانت المفاوضات تستمر لساعة لساعتين لثلاث ساعات على أكثر تقدير، ولكن هنا نتحدث على يومين متتاليين كل يوم تقريبا ثمان ساعات، في إشارة إلى أن هذه المفاوضات أكثر تفصيلية من غيرها من الجولات الثلاث الماضية، وأيضا إصرار من الإدارة الأمريكية على خفض التصعيد بشكل كبير حتى لا يؤثر سلبا على سير المفاوضات الأكثر شمولا بين واشنطن وبين طهران فيما يتعلق بمسودة الاتفاق التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلالها أن يحصل عليها قبل بدء مباريات كأس العالم وبطولة كأس العالم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس ذكر بأن هذه المعضلة معضلة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان وقفت في سير المفاوضات، ولكنه ذكر بأنه عمل على حل هذه المشكلة التي سماها بالمشكلة الصغيرة، ومن ثم استؤنفت المفاوضات مع الجانب الإيراني، بل ذكر إنها تسير بوتيرة سريعة وبشكل جيد على كل الأصعدة، ولذلك ينظر إلى هذه المفاوضات بأنها مكملة الآن للمفاوضات الخاصة بالجانب الإيراني، لا سيما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس ذكر بأنه تحدث مع حزب الله على حد ما وصف في تروث سوشيال، وذكرت الأخبار أنه تحدث مع ممثلين رفيعي المستوى لحزب الله للوقوف معهم على أهمية خفض التصعيد وأن لا يهاجم، كما ذكر ترامب يوم أمس، أن لا يهاجم حزب الله اللبناني إسرائيل وأن لا تهاجم إسرائيل بيروت أو الجنوب اللبناني كما ذكر ترامب يوم أمس. ولذلك هناك أهمية كبيرة جدا لهذه المفاوضات إن كان هناك مخرجات حقيقية تلزم الطرفين بخفض التصعيد كلية أو على الأقل تحقيق هدنة ما حتى ولو كانت مجدولة بجدول زمني، ربما تعطي ترامب فرصة للسير في المفاوضات مع الإيرانيين بشكل أكثر انسيابي، خاصة بعد التهديدات الإيرانية التي ذكرت أنها ربما تنسحب أو انسحبت فعلا خلال الأيام أو اليوم الماضي من المفاوضات بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على لبنان.
3: طيب أحمد، جرادات في القدس المحتلة، يعني عند بداية هذه الحرب كنا نسمع نتنياهو يتحدث عن أن الهدف هو نزع سلاح حزب الله، بعد ذلك بدأ الإسرائيليون يحاولون إفراغ الجنوب اللبناني كله حتى نهر الزهراني يعني بمسافة عمق نحو 40 كيلومتر. الآن نسمع كاتس يتحدث عن منطقة أمنية أو ما يسميه تطهير المنطقة حتى الليطاني، هل تتراجع إسرائيل في أهدافها أما هدف نزع السلاح ما زال قائما؟
6: يعني ربما قد تجيب بما نشرته هآرتس عن هذا السؤال تحديدا. قبل قليل نقلت عن مصادر عسكرية خالد بأن هناك فجوة بين التصريحات التي يدلي بها عدد من المسؤولين السياسيين والإنجازات العسكرية، وهذه الفجوة تؤدي إلى حالة من الإحباط لدى الإسرائيليين، يشيرون إلى حالة من فقدان المبادرة في لبنان لا سيما بعد تدخل الإدارة الأمريكية، وأن إسرائيل لم تتعرض منذ قيامها إلى مثل هذا الإجراء، بمعنى أن تمنع دولة خارجية دولة أجنبية كما قالت هذه المصادر العسكرية لها آرتس أن تمنع تحركات الجيش الإسرائيلي. لذلك هناك حالة من عدم الرضا عن ما جرى في الأيام الماضية، وحاليا واضح بأن ما يدلي به وما يصرح به نتنياهو وكاتس وحتى عدد من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين لا يشتريه الشارع الإسرائيلي، تحديدا السكان الذين يعيشون في المناطق الحدودية يشككون بقدرة إسرائيل على تحقيق هدف إعادة الأمن لسكان المناطق الحدودية، وحتى أنه بعد الحديث عن محادثة هاتفية صعبة ومتوترة بين نتنياهو وترامب، يحاول محيط بنيامين نتنياهو أن يقول بأنه يحاول ترسيخ معادلات جديدة وهي الضاحية مقابل البلدات الشمالية. وبالفعل اليوم لم نشهد أي إطلاق للصواريخ نحو المناطق الحدودية، ودوت صفارات الإنذار فقط مرة واحدة عند 10 صباحا في داخل إسرائيل، ولكن وفقا لهآرتس 10 مسيرات أطلقها حزب الله نحو الجيش الإسرائيلي دون تحديد مناطق أو تمركز الجيش الإسرائيلي. ولكن من صيغة الخبر نفهم بأن الجيش أو القوات التي تم استهدافها من قبل حزب الله يتواجدون في داخل الجنوب اللبناني ويحتلون مناطق وبلدات لبنانية. لذلك إسرائيل تقول بأنها تريد نزع سلاح حزب الله، ولكن لا توجد آلية حقيقية بيد إسرائيل لنزع سلاح حزب الله. تحدث نتنياهو سابقا عن تفكيك حزب الله، وأن هذا الهدف قد يستغرق وقتا وبحاجة إلى قيادة أسماها بالقيادة الحكيمة. ولكن أيضا هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين مساء هذا اليوم أن الإدارة الأمريكية تطرح تدريب الجيش اللبناني من أجل القيام بمهمة نزع سلاح حزب الله والتقليل من نفوذ حزب الله في جنوب لبنان وفي بيروت وفي كل أرجاء لبنان. لذلك على ما يبدو أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل يدفعان الجيش اللبناني للقيام بالمهمة التي تفشل فيها إسرائيل، ولا يوجد لديها تصور حقيقي لنزع سلاح حزب الله تحديدا. عندما يشير كاتس إلى إنشاء منطقة عازلة في الجنوب اللبناني، نذكر بأن إسرائيل احتلت هذه المناطق سابقا، هاجمتها ربما بآلاف الغارات وألقت آلاف الأطنان من المتفجرات على ما كانت تقول بأنه مواقع عسكرية ومخازن للأسلحة، ولكن حتى اليوم يعلن الجيش الإسرائيلي عن عثوره على مخازن للسلاح في المناطق الواقعة في جنوب لبنان. نعم. من خلال تفتيش هذه المناطق، ويزعم بأنه يعثر على أسلحة ومخازن قتالية في جنوب لبنان. خالد،
3: إذن يعول الأمريكيون والإسرائيليون على أن تحقق المفاوضات ما عجزت إسرائيل عن تحقيقه بقوة السلاح في لبنان. أشكرك أحمد جرادات من القدس المحتلة، وأشكر عبد الرحمن برديسي الذي كان معنا من واشنطن. ميدانيا، شنت إسرائيل سلسلة غارات على بلدات وقرى جنوبي لبنان، وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد 11 شخصا في جبشيت وتول وأنصار والمروانية. وفي مدينة صور قال مدير مستشفى جبل عامل إن 3 من عناصر الفريق الطبي أصيبوا جراء الاستهداف الإسرائيلي لمحيط المستشفى. كما أعلن الدفاع المدني في بيان أنه نقل جثمان شخص وجريحين إلى أحد المستشفيات بعد استهداف لبلدة برج شمالي في قضاء صور. تكشف الهجمات الإسرائيلية على لبنان قصصا دامية لمئات الضحايا من الأطفال والنساء. نتابع جانب من هذا المشهد في سياق التقرير التالي.
7: مجزرة المروانية، حين أبيدت عائلة كاملة في هذا القصف الإسرائيلي على منزل عائلة حسن عبد الله بالبلدة الواقعة في قضاء صيدا جنوبي لبنان. الغارة العنيفة مسحت العائلة من السجل المدني وردمت المنزل على رؤوس سكانه. استشهد حسن العبد الله، حنان شهاب، ولين وإبراهيم وجوليا. هرعت فرق الدفاع المدني للموقع، وكان أصغر الأبناء الناجي الوحيد من المقتلة. لم تعد صور الجنازات الجماعية لعائلة واحدة مشهدا استثنائيا، فمع تصاعد حدة العدوان الإسرائيلي على لبنان وخصوصا بلدات وقرى الجنوب، أضحى الأمر شبه يومي. آلة الموت الإسرائيلية طاولت بلدات عدلون ودير قانون النهر والنميرية وجبشيت وشمسطار. استشهد فيها عشرات النسوة والأطفال في حملات قصف مدفعي وغارات بالمقاتلات الحربية على منازل ومركبات مدنية. في بلدة دير قانون النهر استشهد عدد كبير من أفراد عائلة محمد نجدي وأقاربهم في غارة واحدة، فيما قتلت غارة إسرائيلية أخرى على قرية ميرية 6 أشخاص من عائلة واحدة. لا يكتفي جيش الاحتلال باستهداف المدنيين وقتلهم، بل يعمل على منع الناجين من التطبب عبر استهداف المستشفيات تماما كما حدث في مستشفى صور.
8: نحن بصدد التحقق من الهجمات التي وقعت على مستشفى جبل عامل، أحد المستشفيات القليلة العاملة حاليا في صور بالجنوب. بحسب المعلومات الأولية من وزارة الصحة، فقد أصيب ما لا يقل عن 86 شخصا بينهم عاملون في القطاع الصحي، واستهدفت الهجمات 3 مباني مجاورة للمستشفى وألحقت أضرارا جسيمة بجزء منه، بما في ذلك قسم الطوارئ ووحدة العناية المركزة.
7: مشهد يكشف استهدافا إسرائيليا ممنهجا للمنشآت الطبية وللعائلات اللبنانية التي ظلت تتمسك بأرضها وتتحدى مخطط إفراغ الجنوب اللبناني من سكانه.
3: نشير مشاهدينا الكرام إلى هذا الخبر العاجل. وزارة الخزانة الأمريكية تؤكد أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. إذن وزارة الخزانة الأمريكية تؤكد أن واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، هذا في الوقت الذي يقول فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة. ترامب أضاف على منصة تروست سوشيال أن التقارير الواردة عن وقف المفاوضات بين الجانبين قبل بضعة أيام كاذبة ومضللة على حد تعبيره. وزير خارجيته ماركو روبيو قال إن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو السماح بفتح مضيق هرمز، واعتبر أنه يتعين على طهران الإعلان بوضوح أن مضيق هرمز بات مفتوحا الآن، وأشار أيضا إلى أن الحرب ضد إيران حققت نتائج لصالح الولايات المتحدة على حد تعبيره.
9: كانت رغبة إيران في بناء سلاح نووي ستتحقق، كانوا يعتزمون بناء هذا القدر الكبير من الصواريخ، ما حاولوا القيام به هو بناء درع تقليدي والاختباء خلف هذا الدرع التقليدي، كانوا يسعون للوصول إلى تلك النقطة من الحصانة، ولهذا السبب اختار الرئيس التحرك لمنعهم من الوصول إلى تلك النقطة. عملية الأسد الصاعد حققت نجاحا كبيرا في تحقيق أهدافها والمتمثلة في تقليص القاعدة الصناعية الدفاعية بشكل كبير وتقويض قدرتها على تصنيع هذه الصواريخ وهذه الطائرات المسيرة، ولا سيما برنامج الصواريخ.
3: في طهران نقلت وكالة مهر عن مصدر وصفته بالمطلع أن النص الإيراني النهائي بشأن مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة يخضع حاليا للمراجعة، وأضافت الوكالة بحسب المصدر نفسه أن طهران لم ترسل أي رد بعد، وأن تاريخ أمريكا في عدم الالتزام دفع طهران إلى النظر في مسودة المذكرة بحذر شديد. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. مرحبا بك مجددا حازم. حازم، إذن رغم أن ترامب يقول أن المفاوضات مستمرة، طهران ما زالت تؤكد أن الرسائل متوقفة، لكن بحث الرد على مذكرة التفاهم ما زال مستمر.
10: إيران خالد لا تغلق المسار الدبلوماسي بأي شكل من الأشكال، قالتها سابقا وكررها وزير الخارجية الإيراني عدة مرات. الدبلوماسية هي ساحة من ساحات المواجهة وساحة من ساحات إحقاق حقوق الشعب الإيراني كما تقرأها طهران. تزامنا مع هذه الأنباء ومع أن طهران تعكف على دراسة الملاحظات والرد الأمريكي الأخير، إلا أنها لم ترسل أي رسالة خلال الأيام القليلة الماضية إلى الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالمفاوضات. آخر رسالة وصلت إلى الجانب الأمريكي كما تؤكد طهران هي تلك المتعلقة بالأوضاع في لبنان، وغضب طهران الشديد لهذا التصعيد الكبير ووصول الأمور إلى حافة الهاوية تماما وتجاوزها ذلك ربما بدخول القادة العسكريين والقوات المسلحة الإيرانية على هذا الخط وإعلان جهوزية الصواريخ الإيرانية للإطلاق باتجاه الأراضي المحتلة باتجاه شمال إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية إذا ما استهدفت الضاحية. كان هذا يوم أمس. اليوم يجري وزير خارجية إيران اتصالين هاتفيين مهمين مع نظيريه السعودي وكذلك نظيره المصري، وهذان الاتصالان يأتيا بعد اتصالات هاتفية كان وزير خارجية إيران قد أجراها يوم أمس أيضا مع عدد من نظرائه في المنطقة والعالم، من بينها كان مع رئيس وزراء قطر وزير خارجية وأيضا مع وزير خارجية تركيا ووزير خارجية فرنسا وكذلك مع قائد الجيش الباكستاني ووزير خارجية باكستان. هذه الاتصالات هي تدعيم للمسار الدبلوماسي، تأكيد على أهمية هذا المسار وعلى دعم جهود إسلام أباد كوسيط أساسي ومحوري في الوساطة بين طهران وواشنطن، وبالتالي المسار الدبلوماسي لا يزال قائما، لكن هذا لا يمنع إيران من أن تكون وأن تعلن بأنها مستعدة لكل السيناريوهات حتى إذا تطلب ذلك انهيار المفاوضات بشكل كامل. إيران مصرة على شروطها، وأحد أبرز هذه الشروط هو وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، فضلا عن الشروط الأخرى التي باتت معروفة للجميع وتكررها طهران، الإفراج عن أموالها المحتجزة في الخارج وعدم مناقشة تفاصيل ملف النووي في هذه المرحلة.
3: أشكرك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران. وينضم إلينا من واشنطن السيد نورمان رول مدير إدارة إيران في الاستخبارات المركزية الأمريكية سابقا. مرحبا بك سيد نورمان. سيد نورمان، يعني أريد أن أسمع تفسيرك للأمور. قبل 4 أيام بمجرد خروج التسريبات عن مذكرة التفاهم، خرج ترامب ليقول أنه يعلن إنهاء الحصار عن إيران فورا وسيجتمع بمسؤوليها الأمنيين ليأخذ موقف أو يتخذ موقف نهائي، ومنذ هذا اليوم لم نسمع أي قرار من ترامب. لماذا تراجع في تقديرك؟
11: عمتا مساء ومشاهديك، من المناسب أن الخطاب السياسي يقلص في هذه المرحلة. نحن في وضع الأحداث الإقليمية فيه تعقد مسار الدبلوماسية، والمسار الدبلوماسي تشوبه الكثير من التعقيدات والمطالب. الولايات المتحدة الأمريكية تطالب إيران إنهاء إغلاق مضيق هرمز والالتزام ب الدبلوماسية النووية، وإيران تقدم رجلا وتؤخر أخرى، وإيران تؤكد على أنه يتعين عليها أن تلعب دورا في لبنان لحماية ميليشياتها هناك، وبالإضافة إلى ذلك استمرارها في الدور الداعم لميليشيات في المنطقة. أي خطاب آخر سوف يؤجج المشاعر ربما، وأعتقد أنه من اللائق أن يخفض سقف هذه الخطابات السياسية في هذه المرحلة.
3: لكن في لحظة عندما أعلن ترامب أنه سيرفع الحصار عن موانئ إيران، هو كان يعلم تفاصيل مذكرة التفاهم والتي يتحدث فيها الإيرانيون كما يقولون عن أنهم سيديرون مضيق هرمز، سيفتحون المضيق لكن سيديرون المضيق، وقبل على ما يبدو ترامب بذلك. إما أنه لم يفهم الأمور بشكل جيد أو وصلته معلومات مغلوطة، لكن لم نفهم لماذا يسارع بالترحيب ويتراجع عن هذا الترحيب وحتى الآن لا يتخذ موقف من هذا الاتفاق.
11: لأكون واضحا، الرئيس صرح بأنه سوف يأخذ بعين الاعتبار الصفقة، وفي كامب ديفيد اجتمع مع مستشاريه وصرح بأنه على غير يقين إذا ما كان سيوافق على الصفقة أو من عدمه، وقلت أنه تحدث بتصريحات واضحة لجهة فتح المضيق، ولكنه أشار وبوضوح أنه غير مقتنع بأن رد إيران كان ملحوظا، وثمة سبب لذلك. الإيرانيون لم يلتزموا بأي محادثات نووية مجدية، الالتزام كان فقط مرتبط بعدم بناء أو الوصول إلى السلاح النووي، ولكنهم لم يلتزموا بالدبلوماسية النووية ذات التبعات. ولهذا السبب الولايات المتحدة الأمريكية لم تتحرك إلى الأمام، وهذا مناسب في اعتقادي.
3: طيب، يعني هم كانوا التزموا باتفاق 2015 ومن مزقه هو رئيس ترامب. على كل الأحوال، ما سرب في وسائل الإعلام الأمريكية بخصوص الاتصال الهاتفي بين ترامب ونتنياهو، كيف تفسره؟ يعني وسائل الإعلام تصف أن ترامب وبخ نتنياهو حتى أنه تحدث معه بطريقة مهينة. لماذا في تقديرك هذا الغضب من ترامب؟
11: نعم، تحدث عن أمرين. بالفعل ترامب في عام 2018 انسحب من خطط العمل الشامل المشترك الاتفاق النووي الإيراني، وسبب في ذلك ارتبط بالسطر الأول في الفقرة الأولى الذي تحدث عن مساهمة الصفقة في الأمن الإقليمي، واعتقد أن رفع العقوبات يرتبط بعدم دعم إيران الميليشيات وتخفيض الصواريخ، وهذا لم يفضي إلى الأمن الإقليمي، وهذا واقع. بالنسبة لإسرائيل فالأمر مرتبط بطبيعة ردة فعل هجمات حزب الله، هذا معقد. نعم، كان ثمة جانب سياسي لرد رئيس الوزراء نتنياهو على هذه القضية، ولكن هناك حقيقة، حزب الله أطلق عشرات وربما مئات الصواريخ على شمال إسرائيل، والشماليون الإسرائيليون القاتلون في ذلك المكان يطالبون الحكومة الإسرائيلية بفعل شيء ما، وبالتالي هذه جهود الرئيس لكي يمنع ردة فعل لا عقلانية من قبل إسرائيل مبالغة في الطرح، والمكالمة كانت ساخنة بالفعل، والرئيس وصل وفق لإطلاق النار. ولكن السؤال هو الأساسي، هل سيتوقف حزب الله عن إطلاق الصواريخ إلى إسرائيل؟ هذا هو المطلب.
3: يعني إسرائيل هي التي تحتل الأراضي في لبنان، وبالتالي إن أراد اللبنانيون أن يقاوموا احتلال موجود على أرضهم، ربما أنت كمواطن أمريكي إذا تم احتلال أراضي أمريكية ستؤيد موضوع أن تقاوم المحتل. لكن في النهاية إذا كان ترامب يريد أن غاضب إلى هذا الحد لأن سلوك

0: إسرائيل ولبنان، وإسرائيل لديها قوات في لبنان، ولكن الحل لا يرتبط بحزب الله وهو منظمة إرهابية قتلت مئات الأمريكيين، ولكن من خلال الحكومة اللبنانية والمفاوضات المباشرة مع إسرائيل. والولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تقوم بذلك في هذا اليوم. وعلينا القول أن الحكومة اللبنانية طالبت السفير إلى أن يغادر البلاد ورفض ذلك، وهذا يشي بأمر مرتبط بموقف الحكومة اللبنانية بشأن إيران وتدخلاتها في لبنان. الولايات المتحدة الأمريكية تريد من الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية أن تصل إلى حل، وليس حزب الله اللبناني الذي هو منظمة إرهابية وهو مجموعة ميليشياوية مدعومة من قبل إيران.
1: يعني لم تجبني على وزن إيران في المفاوضات، رغم يعني حتى تكون الأمور واضحة، أفهم أن الولايات المتحدة تصنف حزب الله منظمة إرهابية، لكن الأمم المتحدة لم تصنفه منظمة إرهابية، وبالنسبة لكثير من اللبنانيين هو منظمة تقاوم الاحتلال. أتمنى عليك إجابة فيما يخص وزن إيران في هذه المفاوضات، إن كان استجاب إليها ترامب إلى درجة أن يوبخ حليفه الأساسي نتنياهو.
0: ربما الأمر مرتبط بعدم السماح لإيران بتعقيد المفاوضات، ولكن يكون واضحا الرئيس صرح بأن هناك ثلاث نقاط أساسية في المفاوضات مع إيران. أولها منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي، منع إيران من تعزيز قدراتها الصاروخية لتصل إلى شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية وتنحية هذه التهديدات، وأيضا تنحية دعمها للميليشيات بما في ذلك حزب الله. الولايات المتحدة الأمريكية لم تبتعد عن هذه الأهداف، ولكن هناك التركيز بطبيعة الحال على الملف النووي في عمومه، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية في جوهر المسألة تركز على القضية النووية كخطوة تالية بعد فتح مضيق هرمز.
1: نعم، طيب سؤالي الأخير ليك، يعني إذا كان ترامب غاضب من نتنياهو وترامب يريد من نتنياهو عدم التصعيد حتى لا تتأثر المفاوضات ويعلن بنفسه أن هناك وقف كامل لإطلاق النار في لبنان، ومع ذلك نتنياهو يستمر في التصعيد، كيف تفسر ذلك؟ فقد السيطرة على نتنياهو رغم أنه قال نتنياهو سيستجيب إلى ما أقوله وما أطلبه منه؟
0: رئيس الوزراء نتنياهو هو رئيس وزراء دولة ذات سيادة، الولايات المتحدة الأمريكية لا تسيطر على رئيس وزراء إسرائيل، والعكس صحيح. رئيس الوزراء يتعين عليه أن يحمي بلاده، وإذا ما اعتدى عليه حزب الله فيجب أن يرد، ولكننا قلنا لرئيس الوزراء أنه من غير اللائق أن يقصف بيروت على حمل مكثف، هذا سيكون مبالغة في ردة الفعل، ولكن الجيش اللبناني أيضا يمكنه أن يفرض قيودا على حزب الله، وهذا سيكون معادلة أو فعل مناسب. إذن سؤالك يرتبط بإسرائيل أكثر من شيء آخر، ولكن ماذا على الحكومة اللبنانية؟ يجب أن تقوم بضبط حزب الله لتخفيض التصعيد لمنع إسرائيل من الوصول إلى منطقة خطرة.
1: رئيس ترامب هو ما قال أن نتنياهو سيفعل ما أطلبه منه، يعني أنا أعلم تماما أن نتنياهو هو رئيس دولة لها سيادة، لكن ترامب هو الذي قال ذلك على كل أحوال. وسألت عن إسرائيل لأن إسرائيل هي التي تصعد في الجنوب. على كل أحوال شكرا لمشاركتك معنا السيد نورمان رول، مدير إدارة إيران في الاستخبارات المركزية الأمريكية سابقا. حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن سلاسل الإمداد الإنسانية العالمية التي تعطلت بسبب الحرب في الشرق الأوسط لن تتعافى قبل عام 2027 حتى في حال توقف النزاع فورا. وبعد نحو 100 يوم على بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يبدو أن الصراع الممتد تجاوز بتداعياته منطقة الشرق الأوسط، وفق ما صرح به مسؤول النقل والخدمات اللوجستية العالمية في منظمة اليونيسف جون ميوس. وأوضح أن تعطل سلاسل الإمداد الإنسانية العالمية يؤثر على الأطفال في جميع أنحاء العالم في ظل الازدحام في طرق الإمداد وارتفاع التكاليف. ينضم إلينا من نيويورك مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب. مرحبا بك نبيل. نريد أن نعرف حجم الضرر الذي تسببت فيه

0: أو هذه الحرب وتأثيرها على وسائل الإمدادات الإنسانية أو سلسلة الإمدادات الإنسانية.
1: نعم نعم خالد، يكفي أن ننظر إلى مثلا كلفة الطاقة لنعرف الأضرار التي أصابت سلاسل الإمداد بالنسبة للعمل الإغاثي والعمل الإنساني على المستوى الدولي، خصوصا أن هذا القطاع يعاني من تمويل شحيح ويعني انخفاض مستوى مساهمات الدول المالية لدعم برامج الإغاثة الإنسانية على مستوى العالم ككل وعلى مستوى هيئات الأمم المتحدة بشكل خاص، وبالتالي عدم وجود يعني مخزون كافي من هذه الموارد الإنسانية لدى الأمم المتحدة وعدم وجود تمويل أيضا للحالات الطارئة، سيضطر الوكالات الإنسانية بشكل عام لاستخدام ما لديها من أرصدة مالية لتمويل هذا الارتفاع في كلفة الإمدادات. هذا الأمر سينطبق بشكل خاص على مثلا قطاع الصحة وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، وذلك في مناطق التي تعاني من أزمات إنسانية في العالم، ومنها طبعا في المنطقة العربية، في الشرق الأوسط، في اليمن، وفي فلسطين، وفي يعني لبنان حاليا، وباقي دول المنطقة التي تعاني أزمات إنسانية. وبالتالي هذه الأزمات تسببت أيضا بأضرار يعني قد لا تكون يعني قابلة للمعالجة خلال العام المقبل، حتى ولو تم إعادة فتح مضيق هرمز وفق التقويم الذي وزعته الأمم المتحدة. وبالتالي هذه المشكلات سوف تنعكس بشكل مباشر أولا على الكميات التي يمكن للأمم المتحدة أن ترسلها من المساعدات الإنسانية، وأيضا من خلال الاضطرار إلى سلوك طرق غير معتادة وغير معتمدة في الأوقات الطبيعية، بسبب أولا المشكلات في طرق الشحن البحري وأيضا الازدحام في الشحن الجوي. كل هذه العوامل وفق تقويم الأمم المتحدة فاقمت من الصعوبات في تأمين المساعدات الإنسانية بزمن كاف وفي الأماكن المطلوبة.
0: أشكرك نبيل أبي صعب، مراسل التلفزيون العربي من مقر الأمم المتحدة في نيويورك. إلى قطاع غزة، حيث تتواصل اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف خيمة في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. نقل على إثر الاعتداء عدد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء الطبي. ينضم إلينا من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. مرحبا بك عاصم. عاصم، ما الذي حدث في مخيم الشاطئ؟
2: هذا استهداف أخير كان قبل ساعتين تقريبا في المناطق الغربية من مدينة غزة. نتج عن هذا الاستهداف حوالي 7 إصابات، أحدها في حالة حرجة. هذا طبعا يضاف إلى عدة استهدافات حدثت اليوم أنتجت وكان حصيلتها 3 من الشهداء، ليرتفع بحسب وزارة الصحة الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى اليوم إلى 935 شهيدا، يضافون إلى نحو 72,000 شهيدا منذ بداية الإبادة ضد قطاع غزة. كل هذه الاستهدافات أيضا تضاف إلى قائمة الانتهاكات الطويلة جدا لهذا الاتفاق، ولذلك محليا وداخليا في قطاع غزة ينظر إلى هذا الاتفاق على أنه بات الآن عمليا شبه منهار، لأن هناك طرفا واحدا ملتزما بهذا الاتفاق، بينما لا يلتزم الطرف الإسرائيلي بأي من نقاط هذا الاتفاق، بداية بالاستهدافات واستمرار شلال الدم في القطاع بشكل يومي وفي كل مناطق القطاع، في المناطق المحاذية للخط الأصفر وأيضا في مناطق البعيدة عن الخط الأصفر في عمق المدن والمناطق الغزية في فلسطين. إضافة إلى ذلك هناك ما يتعلق باقتضام المساحات والمزيد من المساحات داخل القطاع. بحسب الخريطة التي نشرها الرئيس ترامب، كان يجب أن تلتزم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتواجد في المناطق التي تقع شرق الخط الأصفر، لكن عملياً خلال الأشهر والأسابيع الماضية حركت قوات الاحتلال الإسرائيلي تلك المكعبات الصفراء باتجاه الغرب واختضمت ما يقارب 65%. ومؤخراً صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أوعز وأعطى الأوامر باقتضام نحو 70% من إجمالي مساحة القطاع ليتكدس الناس في مساحات ضيقة جداً وفي مراكز نزوح ومخيمات ضيقة جداً لا تصل إليها حتى أبسط المقومات. يضاف إلى ذلك حتى الانتهاك الواضح للبروتوكول الإنساني الملحق بهذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار، كان يجب أن تدخل أن يدخل إلى قطاع غزة 600 شاحنة يومياً في كل القطاعات الحيوية من القطاعات الطبية والأمن الغذائي وقطاع المياه والبنية التحتية وغيرها، لكن لا تزال حتى هذا اليوم لا تلتزم قوات الاحتلال الإسرائيلي بهذا الشرط الأساسي الذي يعتبر شرطاً أساسياً من شروط وقف إطلاق النار. وبالتالي ينظر إلى هذا الاتفاق محلياً على أنه في حالة من الانهيار، لأن إسرائيل تلتزم بكثير من استحقاقات هذا الاتفاق. إليك خالد.
0: شكراً لك عاصم النبيه، مراسلنا من داخل مدينة غزة. وبالحديث عن المساعدات، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قال إن الجيش الإسرائيلي بدأ توجيه قوافل المساعدات لقطاع غزة عبر طريق مستحدث مع نقطة تفتيش جديدة قبل الوصول إلى معبر كرم أبو سالم، ما يفرض تحديات وعراقيل أمام وصولها إلى السكان. في حين أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، أكد أن الحركة جاهزة لتسليم جميع مجالات الحكم في القطاع.
3: وقف إطلاق النار في غزة،
4: استهداف داخل مخيم الفرج الآن،
3: اسم على غير مسمى، فعداد الشهداء والجرحى ما زال في ارتفاع بفعل خروقات الاحتلال المستمرة. أكثر من 933 شهيداً منذ بدء سريان وقف إطلاق النار قبل نحو 8 أشهر، في حين يراوح الاتفاق مكانه بفعل تعنت الاحتلال ورفضه الانتقال إلى استحقاقات المرحلة الثانية بحجج متعددة، بالتوازي مع مواصلته توسيع سيطرته على القطاع وحصر السكان في مساحة ضيقة. في مسعى لحل معضلة الاتفاق، تتجه الأنظار إلى القاهرة، حيث لقاء يجمع قيادة حركة حماس مع الوسطاء لبحث سبل تجاوز العقبات في الملفات الرئيسية، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لتولي مهامها، وكذلك ما يتعلق بإعادة الإعمار ودخول قوة الاستقرار الدولية. حركة حماس جددت موقفها بأنها جاهزة لتسليم جميع مجالات الحكم في قطاع غزة بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها. واعتبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن الطرف المعيق لعمل اللجنة يتمثل في مجلس السلام وجيش الاحتلال.
5: حماس تعيد التأكيد وبشكل قاطع وحاسم أنها جاهزة بشكل تام لتسليم كل مجالات الحكم بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها والتي ما زالت للأسف موجودة في القاهرة.
3: تنصل الاحتلال من التزامات اتفاق غزة كان أيضا موضوع بحث بين قيادة حماس ورئيس المخابرات التركية في وقت سابق. أما عسكريا، فقد دعا المتحدث باسم كتائب القسام الوسطاء إلى اتخاذ موقف لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ التزاماته باتفاق وقف إطلاق النار.
6: ولتتوحد كل الجهود لإلجام الاحتلال، عدونا وعدوكم وعدو أمتنا وكل حر في هذا العالم، وإجباره على تنفيذ التزاماته لا لطلب المزيد من التنازلات من شعبنا المظلوم المكلوم.
3: إسرائيل في المقابل تمضي في مساعيها لفرض خططها المعلنة والمستترة بشأن غزة، في حين قدرت صحيفة هارتس أن تعود إسرائيل إلى خطط التهجير في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن مواصلة الجيش الإسرائيلي عمليات التدمير في قطاع غزة تهدف إلى الانتقال إلى مرحلة تالية متمثلة في اختبار قدرة تل أبيب على تطبيق مخطط التهجير. بين مساع للتقدم في الاتفاق وخروقات إسرائيلية تنسفه يوميا، تظل غزة عالقة بين هدنة لم توقف الحرب فعليا، ومفاوضات لم تنجح بعد في فرض استحقاقات القطاع.
0: نشير إلى هذا الخبر العاجل مشاهدينا الكرام. مراسل التلفزيون العربي في واشنطن يؤكد انتهاء جلسة اليوم الأول من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية. إذا مراسل التلفزيون العربي في واشنطن يؤكد انتهاء جلسة اليوم الأول من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية، مع العلم أن هذه الجلسة كانت على مرتين، كانت هناك جلسة أولى استراحة ثم جلسة ثانية في انتظار أن نعرف إن كان هناك أي تسريبات خرجت عما تم تحقيقه، أو ربما ما زلنا في ننتظر سيكون لاحقا، لأن هناك جلسة أخرى لهذه المحادثات ومفاوضات مستمرة على مدار يومين. إلى الضفة الغربية، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة تفوح غرب الخليل وشرع جنوده بتفتيش المنازل وتخريب محتوياتها، ونفذوا عمليات تمشيط في أراضي المواطنين، وانتشرت آليات عسكرية في الطرقات وسط حالة استنفار كبيرة في البلدة. هذا وهاجم مستوطنون منازل مواطنين فلسطينيين في المنطقة الجنوبية من قرية مدمة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة دائما، فيما أضرموا النار في عشرات الدنومات الزراعية وأشجار الزيتون، وترافق الهجوم مع إطلاق نار عشوائي باتجاه المنازل وكل من يحاول الوصول إلى المنطقة لإخماد الحرائق، وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران ووقوع إصابات.

0: مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذا الخبر العاجل. الجيش الإسرائيلي يؤكد إصابة 4 جنود جراء انفجار مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. إذن الجيش الإسرائيلي يؤكد إصابة 4 جنود جراء انفجار مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. نعود إلى الضفة الغربية المحتلة. ينضم إلينا من رام الله السيد عبد الله أبو رحمة، النشط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. مرحبا بك سيد عبد الله. سيد عبد الله، هذه التطورات الأخيرة ونشاط المستوطنين على الأرض هو طبعا ليس بجديد، لكن في كل يوم يزداد وفي كل يوم تزداد خطورة تداعيات نشاط المستوطنين والجيش الإسرائيلي يحميهم. أين وصل الوضع؟ ما هي خطورة الوضع الآن على الأرض في الضفة الغربية المحتلة؟
1: مساء الخير لكم وللمشاهدين. نعم، يعني الاعتداءات هي في ارتفاع واضح، تزداد يوما بعد يوم. نسجل نحن بإحصائيات للانتهاكات هؤلاء المستوطنين حوالي 500 انتهاك تقريبا شهريا، وهذا ارتفاع ملحوظ. كان المعدل في السنوات السابقة لا يتجاوز 100 إلى 150 اعتداء، ولكن في هذه الأيام هناك واضح بأن هناك خطط ممنهجة. هذه الاعتداءات في هذه الأيام وفي فترة حصاد المحاصيل الحقول يتم حركها أو يتم رعي مواشي المستوطنين فيها أو يتم إتلافها من خلال سير المركبات، مركبات الدفع الرباعي على هذه المحاصيل، بالإضافة إلى ما يجري من اعتداءات على المركبات المارة على الطرق، وأحيانا هناك هجمات على الكرة كما يحصل دائما في منطقة جنوب نابلس ومنطقة شمال وشرق رام الله. وهناك أيضا شكل آخر من الاعتداء أيضا على رعاة الأغنام وسرقة المواشي وقطعان المواشي بأعداد كبيرة، وبالتالي هناك واضح استهداف للاقتصاد الفلسطيني، استهداف للمزارع الفلسطيني من خلال التنغيص عليه، من خلال حرمانه من الوصول إلى حقوله أو من جاني تعبه الذي ينتظره بفارغ الصبر. كانت في فترة حصاد أو قطاف الزيتون تمس شجرة الزيتون، اليوم كما ذكرنا هي تمس الحقول المزروعة بالحبوب، وبالتالي هذه سياسة ممنهجة. بالمقابل هناك عملية توسع استيطاني ومستوطنات، هناك مصادقة على مخططات هيكلية، يوم غد سيكون هناك طرح 2700 وحدة استيطانية من أجل المصادقة عليها، وتشمل العديد من المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية. هناك مستوطنات جديدة يتم المصادقة عليها وانفصالها، هي أحياء كانت مضمومة لمستوطنات كبرى، ولكن يتم الإعلان على استقلالها وعلى أنها هي مستوطنات بحد ذاتها، وبالتالي سيكون لها ميزانيات جديدة. وهناك كما ذكرنا البؤر الاستيطانية اللي اليوم تجاوزت 380 بؤرة استيطانية، إلى جانب كما ذكرنا حوالي 200-220 مستوطنة. فكل هذا يأتي بالسياق بأنه السيطرة على الأرض واستهداف الأرض والتوسع على حساب الأراضي الفلسطينية.
0: إذن من 150 اعتداء شهري في المعدل إلى أكثر من 500 اعتداء شهري، الاستهداف لأهل الأرض ليتخلصوا من الإنسان الفلسطيني على الأرض والسيطرة على الأرض في نفس الوقت. وطبعا هدف إسرائيل واضح هو السيطرة على الضفة الغربية لضم الضفة الغربية. أين وصلت إسرائيل من تحقيق هذا الهدف، ضم الضفة الغربية لها؟
1: يعني هو من ناحية الإعلان كما ذكرنا في العديد من اللقاءات والمقابلات، هناك ضغوطات في عدم الإعلان عن الضم وفرض السيادة، ولكن على أرض الواقع هي نعم تمارس ذلك بصورة هادئة، وخصوصا استغلال لما يجري في الإقليم وفي على الأراضي الفلسطينية. هناك عملية ممنهجة، وهناك غض للطرف إطلاق العنان للمستوطنين لممارسة هذه السياسات. هناك دعم غير محدود، سواء فيما يتعلق الدعم المادي، سواء باللوجستيات، سواء بالتسليح، توفير المركبات، توفير الحماية. لمسنا أيضا في الفترة الأخيرة أن معظم الاعتداءات يكون الجيش شريك فيها، يكون حامل المستوطنين، وفي حال دفاع المواطن الفلسطيني عن ممتلكاته، عن حقوقه، عن أرضه، يتم اعتقاله، يتم إطلاق النيران عليه، يتم استهدافه. وبالتالي كل هذه الإمكانيات نعم هي مسخرة للمستوطن من أجل مزيد من السيطرة، من أجل فرض سيادة. لمسنا بأن المواطن الفلسطيني أيضا يعيش الآن في كنتونات، يعيش في جزر، من خلال سياسة الإغلاق التي تمارس، من خلال الحواجز المفروضة. بنتحدث عن 930 طريق اللي مغلق، سواء مغلق بسواتر ترابية، بمكعبات اسمنتية، أو حواجز قائمة. وبالتالي هذا يصعب تحرك المواطنين الفلسطينيين، ويصعب التواصل ما بين المناطق الفلسطينية، ويسهل تحرك المستوطنين من مكان إلى آخر. فبالتالي هذه الإجراءات التي يقوم بها سواء يمارسها المستوطنين وتدعم من الجانب الرسمي ومن الجيش الإسرائيلي، هي أيضا كما ذكرت هي عملية فرض سيادة واضحة على أرض الواقع.
0: يعني الإسرائيليون لا يريدون استخدام كلمة ضم، لأنه سيكون في اعتراف ضمني بأن هذه الأرض ليست لهم، وهم يستخدمون مصطلح فرض السيادة، لا بيعتبرون أن هذه الأرض لهم، خلافا طبعا لكل القرارات الدولية التي تطالب إسرائيل بإنهاء احتلال هذه الأرض. الانتقادات الدولية لم تغير في سلوك إسرائيل شيء، اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية لم يغير شيء. ماذا بقي أمام الفلسطيني ليفعله ليواجه هذه الهجمة؟
1: يعني المواطن الفلسطيني رغم سوداوية الوضع، رغم الظروف الصعبة اللي بمر فيها، ولكن هو متشبث ومتمسك، وعبر في العديد من المواقف عن تمسكه وعن دفاعه عن هاي الأرض. هناك تحركات، يعني كما ذكرت في حديثك وفي تعليقك، نعم أصبح هناك عدم جدوى، لأنه للأسف ما في تحرك جدي في هذا الموضوع من المجتمع الدولي. يعني هناك جولات دبلوماسية غدا إلى منطقة الخان الأحمر، وأيضا تحضير لجولة واسعة للقناصل الدبلوماسيين في الأسبوع القادم إلى هذه المناطق المهددة. ولكن هم يشاهدوا، وموظفيهم في هذه الممثليات والكونسليات والسفارات يقومون برفع التقارير ويشاهدون ما يجري، يعني حتى بالإضافة إلى ما لمسنا أيضا من المتضامنين اللي بيجوا يتعرضوا إلى نفس ما يتعرض إليه الفلسطيني، ويعودوا إلى دولهم ويقدموا أيضا لمواطنيهم ولمؤسساتهم التقارير حول الإجرام الذي يمارس بحق الفلسطيني وبحق الأراضي الفلسطينية. ولكن هي حتى الآن لم ترتقي للمستوى التي تحاسب إسرائيل وفق القانون الدولي، يعني بما معنى لما ترتكب من جرائم، سواء فيما يتعلق بالإبادة الجماعية في غزة، أو عملية التهجير القسري، وعملية ممارسة الإجراء بتغيير المعالم على الأرض المحتلة، واللي هي كما ذكرنا هو منافي للقانون، واللي لمسنا أيضا في الأيام الأخيرة من خلال فيما ما يتعلق بإطلاق منصات إلكترونية لتسجيل وتسوية الأراضي، واللي هذا كمان منافي، لأنه يعني كأنه عدم اعتراف ممارسة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية كأنهم مدنيين، وبالتالي إزالة صبغة الاحتلال والصبغة العسكرية عما يقوم به على الأراضي، واللي هذا يتنافى مع القانون الدولي اللي يجب أن يطبق على الأراضي الواقعة عليها الاحتلال.
0: أشكرك سيد عبد الله أبو رحمة الناشط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، كنت معنا من رام الله. إلى الصحف الأجنبية الآن التي رأت أن إسرائيل تواصل استعراض قوتها في لبنان رغم فشلها أمام مسيرات حزب الله، فيما رأت صحف أخرى أن طهران وواشنطن ستبقيان منخرطتين في صراع أوسع حتى في حال التوصل إلى اتفاق. نتابع مقالات الصحف على رأس الساعة، ستكون معكم سهام بابا.
2: في موقع ميديا بارت الفرنسي توقفت غوينيال لونوار عند التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، مشيرة إلى أن إسرائيل تحاول إظهار قوتها بعد أن تكشف فشلها في هزيمة حزب الله، لكنها تخاطر بتقويض المحادثات بين واشنطن وطهران. وتنقل عن محللين أنه من خلال إعلان سيطرتها على قلعة شقيف في جنوب لبنان، والتي تحمل دلالات رمزية، تريد إسرائيل استعراض غنيمة حرب وإظهار قوتها. ويرى الباحث السياسي زياد ماجد أن إفلات إسرائيل من العقاب يسمح لها بهذا الاستعراض المفرط للقوة، فاستراتيجيتها تتمثل دائما في فرض واقع معين على الأرض ثم التمادي في انتهاك القانون. وفي حين يشير إلى أنه مع هذا التصعيد الإسرائيلي الجديد أصبحت المفاوضات صعبة للغاية بالنسبة للبنانيين، لافتا إلى أن الحكومة اللبنانية تواجه معضلة حقيقية، فمن جهة تواجه معارضة شريحة من المجتمع للتفاوض مع إسرائيل، ومن جهة أخرى تواجه تهديدات من الولايات المتحدة وإسرائيل بمواصلة العمليات العسكرية إذا لم تقبل بالتعاون الأمني ونزع سلاح حزب الله بالقوة. هذا الأمر يعني مزيدا من الدمار، وبالتالي مزيدا من التوترات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. صحيفة نيويورك تايمز تناولت مأزق إسرائيل بسبب مسيرات حزب الله، مشيرة إلى أن استراتيجية إسرائيل كانت تتمثل في الاستيلاء على أراض في لبنان لإنشاء منطقة عازلة، لكن يبدو أنها لم تكن مستعدة لاستخدام حزب الله الواسع النطاق للطائرات المسيرة المتفجرة والتي يتم التحكم فيها بواسطة كابلات الألياف الضوئية والغير قابلة للتشويش. ونقلت عن خبراء أمنيين أن مسيرات حزب الله أحدثت ارتباكا وشكلت مفاجأة للقوات الإسرائيلية التي لم تقدر خطورتها. ولفتت الصحيفة إلى أن هناك تحد آخر تواجهه إسرائيل في لبنان يتمثل في صعوبة تلبية المطالب الداخلية المتزايدة بالتحرك بقوة ضد حزب الله دون التسبب بخلاف مع ترامب. ورأى محللون أن إسرائيل استأنفت هذه الجولة من الحرب ضد حزب الله واعدة بتغيير الوضع في لبنان نهائيا على حد تعبير نتنياهو، لكنها سرعان ما تخلت عن هذه التطلعات لأن تحقيقها قد يتطلب احتلال لبنان بأكمله. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية ناقش محمد آية الله طبار حسابات طهران الاستراتيجية الجديدة، معتبرا أن طهران وواشنطن حتى في حال التوصل إلى اتفاق ستبقيان منخرطتين في صراع أوسع، ويعود ذلك جزئيا إلى استمرار التباعد الكبير بشأن قضايا جوهرية. ورأى أن القيادة الإيرانية استخلصت من الحرب الأخيرة أن المواجهة المستمرة تمنحها نفوذا أكبر من التسويات الدبلوماسية، خصوصا بعد قدرتها على التأثير في أسواق الطاقة العالمية وأغلاق مضيق هرمز. وبحسب الكاتب ثمة سبب آخر يجعل طهران ترى فائدة من الحرب، فالتيار المتشدد في إيران يعتبر أن الضغوط العسكرية عززت مكانة طهران وأجبرت دولا عديدة على التعامل معها باعتبارها قوة لا يمكن تجاوزها. ووفق الكاتب إيران أعادت توجيه استراتيجيتها مستخدمة المفاوضات كأداة لإدارة الحرب، وهي تنخرط في المحادثات في الغالب لإظهار جديتها في الدبلوماسية وبالتالي تخفيف الضغط الدولي، إلا أنها ترفض تقديم أي تنازلات من شأنها أن تقلل من نفوذها أو تظهر ضعفها. في ملف أوكرانيا رأت مجلة The Economist البريطانية أن تراجع الانخراط الأمريكي في الحرب جعل أوروبا تتحمل العبء الرئيسي لدعم أوكرانيا، غير أن القارة لم تطور بعد استراتيجية واضحة تتجاوز مجرد إبقاء كييف صامدة في مواجهة موسكو. واعتبرت أن أوروبا لم تثبت بعد قدرتها على صناعة سلام مستدام، إذ لا تزال استراتيجياتها تعتمد إلى حد كبير على الأمل في صمود كييف أو تغير حسابات موسكو أكثر من اعتمادها على خطة سياسية متكاملة. ولكن بحسب المجلة رغم المكاسب الأوكرانية الأخيرة والضغوط المتزايدة على الكرملين، فإن الأوروبيين لا يملكون رؤية موحدة بشأن المفاوضات ولا يملكون حوافز حقيقية يمكن تقديمها لموسكو باستثناء تخفيف تدريجي للعقوبات فضلا عن بروز خلاف متزايد بين تطلعات أوكرانيا للانضمام السريع إلى الاتحاد الأوروبي وبين استعداد الدول الأوروبية لتحقيق ذلك.

الأخيرة من التلفزيون العربي في روسيل، معي أنا سهام بابا، وهذه ملفات الليلة. رغم إعلان واشنطن وقف إطلاق النار، معارك مستمرة في جنوب لبنان. إسرائيل تواصل قصفها، وترامب يقول إن المحادثات مع إيران مستمرة. فهل يستفيد لبنان من تشابك ملفات الإقليم؟ في ملفنا الثاني نسأل عن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع استمرار الخروقات الإسرائيلية. حماس تؤكد استعدادها لتسليم الحكم قبيل اجتماعات مرتقبة مع الوسطاء في القاهرة لبحث المرحلة الثانية. في ملفنا الثالث مشكلات تهدد بريق كأس العالم 2026، مخاوف من عزوف جماهيري وتحديات صحية واقتصادية وأمنية.

0: جنوب لبنان تحت نيران إسرائيل. ترامب يتحدث عن وقف لإطلاق النار، لكن إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية وتحاول صياغة معادلات جديدة يرفضها حزب الله. الحقيقة أن المنطقة بأسرها تبدو وكأنها تعيش مرحلة معلقة بين تهدئة لم تترسخ بعد وتصعيد يحاول الساسة رسم حدوده. هنا لا يدور النقاش حول مستقبل جبهة لبنان فحسب، بل حول شكل الشرق الأوسط بعد الحرب. فما حدود التشابك بين ملفي لبنان وإيران؟ وإلى أين تتجه المواجهة في المنطقة؟ كأن كلام الليل يمحوه النهار، واصلت إسرائيل قصفها لبلدات متعددة في جنوب لبنان، كما واصلت قوتها احتلال مناطق واسعة خلافا لما أعلنه ترامب الليلة الماضية بشأن الاتفاق على وقف لإطلاق النار، إعلان فسرته تل أبيب على طريقتها، محاولة تثبيت سرديتها بشأن اقتصار وقف إطلاق النار على معادلة بلدات الشمال مقابل بيروت وضاحيتها الجنوبية، وأن هذه مسألة أقر بها ترامب، في حين قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن هدف العملية العسكرية في لبنان تطهير المنطقة بين الخط الأصفر ونهر الليطاني من السلاح ومقاتلي حزب الله. فلنستمع.
1: هدف عمليتنا العسكرية في لبنان على المدى القريب هو تطهير كل المنطقة الواقعة بين الخط الأصفر ونهر الليطاني من السلاح ومن مقاتلي حزب الله عبر سيطرة أمنية إسرائيلية.
0: في المقابل يقول حزب الله إن معادلة الضاحية مقابل مستوطنات الشمال لا يمكن أن تمر، وأنه يدعم وقفا لإطلاق النار في جميع الأراضي اللبنانية، وأن يكون ذلك مقدمة لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان. فلنستمع إلى ما قاله القيادي في حزب الله محمود قماطي للتلفزيون العربي.
2: هذه المعادلة لا يمكن أن تمر على الإطلاق. اليوم أن إيقاف قصف شمال فلسطين المحتلة مستعمرات مستوطنات العدو الإسرائيلي مقابل أنه عدم التعرض للضاحية الجنوبية، أصلا المعركة محتدمة والأفق مفتوح، ولن نوقف قصف المستعمرات ولا قصف المستوطنات ما دام العدو يستبيح أرضنا وسماءنا وهواءنا ومياهنا، وهو في تقدم مستمر وفي توغل وتغول مستمرين على الأرض اللبنانية.
0: رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لم يبتعد كثيرا عن موقف حزب الله، إذ شدد على أن الحزب منفتح على وقف إطلاق نار حقيقي، مشيرا إلى أن الحاجة الحالية تكمن في تحقيق الاتفاق بغض النظر عما إذا كان منفصلا عن إيران أو مرتبطا بها. الموقف الرسمي اللبناني أيضا عبر عنه الرئيس جوزيف عون، إذ جدد قوله إنه لا خيار أمام لبنان لوقف الحرب الإسرائيلية غير تفاوض، موقف أكده كذلك رئيس الحكومة نواف سلام الذي شدد على أن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان والطريق الأقصر لإنهاء الاحتلال وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم الجنوبية. لبنان برز عمليا في الساعات الماضية كساحة رسائل عابرة للحدود بمنظور البعض، خصوصا أن إعلان ترامب عن منع قصف بيروت سبقه إنذار طهران لسكان الشمال بالمغادرة في حال استهدفت الضاحية، كما تقول طهران إنها تشترط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة وقف الحرب في كل الجبهات بما يشمل الجبهة اللبنانية. لكن ما مديات تأثير العامل الإيراني؟ وهل يبدو وقف الحرب على لبنان رهينة تسوية إقليمية شاملة في نهاية المطاف؟ ترامب من جانبه يعود إلى أمله بإبرام اتفاق مع إيران، مشيرا إلى استمرار المحادثات معها، وأنه لا صحة لما يتداول عن توقفها بسبب لبنان، كما نوه بأنه أخبر طهران أنه يجب إبرام اتفاق عاجلا أو آجلا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بدوره قال إن هناك محادثات مع الإيرانيين وإنهم قبلوا هذه المرة بنقاش نقاط لم يكونوا قبل سنوات يقبلون بها على حد تعبيره، مشيرا إلى الشرط الأول في المحادثات وهو أن تفتح إيران مضيق هرمز.
3: كانت رغبة إيران في بناء سلاح نووي ستتحقق، كانوا يعتزمون بناء هذا القدر الكبير من الصواريخ. ما حاولوا القيام به هو بناء درع تقليدي والاختباء خلف هذا الدرع التقليدي. كانوا يسعون للوصول إلى تلك النقطة من الحصانة، ولهذا السبب اختار الرئيس التحرك لمنعهم من الوصول إلى تلك النقطة. عملية الأسد الصاعد حققت نجاحاً كبيراً في تحقيق أهدافها، والمتمثلة في تقليص القاعدة الصناعية الدفاعية بشكل كبير، وتقويض قدرتها على تصنيع هذه الصواريخ وهذه الطائرات المسيرة، ولا سيما برنامج الصواريخ.
0: بيد أن تقارير أمريكية تفيد أن أحداً لا يعلم ما يريده ترامب فعلياً، فهل هو يريد استعجال الاتفاق مع إيران أم إدارة مرحلة لا حرب ولا سلم؟ لكن وسائل إعلام إسرائيلية تعتبر أن الرئيس الأمريكي يصر على صورته كضابط إيقاع لما يجري في المنطقة. أوروبياً، حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من تداعيات استمرار التصعيد في لبنان على كل المنطقة، في إشارة إلى القلق من عودة المواجهة مع إيران، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس، كما حث حزب الله على وقف إطلاق النار فوراً وإلقاء سلاحه.

0: معنا للنقاش الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. دكتور مروان أهلا بك معنا. يعني نعتقد أنه مر ما يكفي من وقت للقول بأن ما يجري في لبنان إما أنه وقف لإطلاق النار أو ليس كذلك، كيف تتابع الوضع؟
1: لا بتعرفي بالأمس يعني في حدث حصل هذا التطور المهم اللي يعني أثناء المكالمة الهاتفية بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، واللي تم من خلاله يعني كبح جماح إسرائيل اللي كانت ذاهبة باتجاه يعني توجيه ضربة يبدو أنها كانت كبيرة للضاحية الجنوبية في بيروت. هلأ الأمس اللي أعلن رئيس ترامب كان في شيء من
0: الضربة أم توغل، يعني ما كانت الفكرة الإسرائيلية؟
1: لا أنا بعتقد كان ضربة جوية
0: يعني لأنه كان هناك حديث عن إنزال.
1: هلأ ممكن لكن أنا بعتقد أنه كانت ضربة جوية يعني تشبه الضربات الجوية التي كانت تقوم بها إسرائيل على الضاحية الجنوبية قبل وقف إطلاق النار اللي تم التوصل له بعد الهدنة اللي تم الإعلان عنها بين إيران والولايات المتحدة في الثامن من الشهر الماضي. لكن الإعلان الذي يعني قام به الرئيس ترامب كان في شيء من الغموض، لأنه إسرائيل تحاول أو حاولت تفسيره بأنه هذا محاولة لوضع معادلة الضاحية مقابل مستوطنات الشمال، وسارت على هذا الأساس بأنه إذا قام حزب الله بضرب مستوطنات الشمال فسوف تقوم بضرب الضاحية الجنوبية، بمعنى أنه هي تريد عمليا أن تعيدنا إلى وقف إطلاق النار الذي كان سائدا قبل بدء هذه الحرب. تعرفي في حصل اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر من العام 2024 وأنهى حرب التي تسمى في لبنان حرب 66 يوم بين حزب الله وبين إسرائيل. وبعدها إسرائيل حاولت أن يكون هناك وقف إطلاق النار من طرف واحد، بمعنى أنها كانت تقوم ب يعني استهداف عناصر وقيادة ميدانية لحزب الله. استمرت على ذلك 15 شهر تقريبا حتى يعني بدأت هذه الحرب الأخيرة عندما دخل حزب الله.
0: هل ترى شيء مختلف في هذا الاتفاق؟
1: لا، حزب الله دخل الحرب الأخيرة صحيح
0: بقرار
1: للتضامن مع إيران، لكن أنا بعتقد في دافع آخر لحزب الله غير التضامن مع إيران، أراد أن يغير المعادلة الميدانية، بمعنى أراد أن يغير القواعد التي أرستها إسرائيل على مدى 15 شهر السابقة.
0: ديناميكية قصدك؟
1: لا، في موضوع وقف إطلاق النار من جانب واحد، لأنه كان دائما إسرائيل تضرب حزب الله لا يرد، وحزب الله فعلا على مدى 15 شهر لم يطلق طلقة واحدة على إسرائيل. يعني كان يتحمل كل الضرب وخسر تقريبا حوالي 500 عنصر من عناصره، يعني بين قيادات وبين يعني عناصر ميدانية.
0: طيب ما الذي حدث الآن دكتور كي يبدو بأنه تراجع الحزب عن موقف المواجهة مع إسرائيل؟ إذا كان أنت تقول دكتور بأنه إسرائيل تريد أن تصور الأمر على أنه معادلة وقف إطلاق النار، عدم استهداف الضاحية مقابل عدم استهداف الشمال، لكن هل يبدو الوضع على الميدان مخالف لذلك؟ هل يبدو أن الاتفاق بالفعل هو على هذه الشاكلة؟ هذه هي المعادلة؟
1: هلا أنا بعتقد إسرائيل تريده أن يكون على هذه الشاكلة، لأنه كما ذكرت لك تريد أن تعود بنا إلى قواعد الاشتباك التي كانت سائدة قبل الحرب التي بدأت ب2 مارس بينها وبين حزب الله، اللي حزب الله حاول أن يغير فيها قواعد الاشتباك، بمعنى إذا قامت إسرائيل بضربه سوف يقوم بالرد عليها عمليا. هلأ إسرائيل من خلال ما فعلته ومن خلال ما فعله ترامب بالأمس وكأنها تريد أن تعود بنا إلى ما كان عليه الوضع سابقا، تريد أن تضرب دون أن يرد حزب الله، بمعنى أنه تحصر المواجهة داخل الأراضي اللبنانية.
0: الفرق مع احتلال أوسع لجنوب
1: صحيح
0: لبنان.
1: صحيح، لكن تريد أن تحصر المواجهة داخل الأراضي اللبنانية، بمعنى إذا كان في قتال بينها وبين حزب الله تريد أن يكون داخل لبنان وليس أن يقوم حزب الله بضرب شمال بالمستوطنات الشمال عمليا. هلأ حزب الله تقديري الشخصي أنه يعني اليوم حسب البيانات الصادرة عنه، حسب يعني التصريحات الصادرة عن مقربين منه،
0: يقول لن أقبل
1: عمليا، هو يقول أنه لن يقبل.
0: لكن عمليا ألم يقبل؟
1: لأنه عمليا كل ما فعله هلأ عمليا يعني إذا قبل بهذا الواقع، كل ما فعله على مدى الأشهر الثلاثة الماضية منذ أن دخل هذه المواجهة تقريبا هو يعني لم يعد فقط إلى الصفر، لا تحت الصفر إذا وافق على ذلك. لماذا؟ لأن إسرائيل الآن احتلت أجزاء واسعة من الجنوب اللبناني، دمرت عشرات القرى، هجرت مئات الآلاف من سكان الجنوب، وعمليا حزب الله كأنه يقبل بالعودة إلى الوضع الذي كان سائد سابقا. هذا سيعرضه بتقدير الشخصي إلى انتقادات شديدة بما في ذلك من داخل حاضنته الشعبية، بمعنى ولماذا كل هذا العناء إذا كنا سنعود إلى نقطة الصفر، بمعنى إذا كنا سنعود إلى قواعد الاشتباك التي كانت سائدة قبل الثاني من مارس الماضي. أنا بعتقد هذا وضع بعتقد صعب على حزب الله أن يقبله. إذا قبله أنا بعتقد أنه يعني حتكون يعني تراجع كبير أنا بتقديري طيب. بالنسبة إلى الحزب.
0: كنت تتابع دكتورة اليوم للأحداث الميدانية، حتى عندما كان هناك استهدافات إسرائيلية، ردود حزب الله كانت على الجنود والقوات الإسرائيلية الموجودة في جنوب لبنان. عمليا خلال هذه الساعات الأولى من اتفاق أعلنه دونالد ترامب، هل يبدو بأن الحزب بالفعل تنازل وقبل باتفاق ضمن معادلة الشمال مقابل الضاحية؟
1: لا شوفي، وضع
0: أو الاستنتاج مازال يعني مبكر.
1: يعني دعينا نكون واقعيين، وضع حزب الله صعب للغاية. يعني إذا يعني إذا يعني هو يحاول أن يذهب باتجاه وقف إطلاق نار شامل، بمعنى يعني تصريحات نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني كانت واضحة اليوم أنه حزب الله مستعد وقف إطلاق نار شامل، ليس فقط في الضاحية الجنوبية، بمعنى ليس فقط تحية الضاحية الجنوبية، يريد أن يوقف هذه الحرب بشكل كامل.
0: وحتى إن كان الموضوع منفصلا عن إيران، وهذه نقطة مهمة جدا.
1: طبعا بدون شك، يعني لأنه نبيه بري واللبنانيين لا يعنيهم إذا كان الموضوع مرتبط بإيران أو لا يكون، هم يريدون وقفا كاملا لإطلاق النار سواء جاء عن طريق إيران أو جاء عن طريق أي.
0: لكن هذا لم يكن موقف الحزب دكتور.
1: هذا صحيح، لكن أنا بعتقد حزب الله ليس لديه مانع في ذلك الآن، ونبيه بري أوضح ذلك بشكل جلي إنه حزب الله ليس لديه مشكلة إذا جاء وقف إطلاق النار بمعية إيران أو من غير إيران، فلأنه عمليا الوضع الحالي يعني لا يحتمل في لبنان. إسرائيل مستمرة في تدمير القرى وفي تهجير الناس وفي القصف وفي تمارس كل الممارسات اللي يعني بحق المدنيين يعني منذ أشهر تقريبا الآن. فلذلك هم يريدون في لبنان، حزب الله وجميع اللبنانيين باعتقادي، هم يريدون وقفا لإطلاق النار بغض النظر عن الطريقة التي يأتي بها. حزب الله موقفه صعب جدا، لأنه إذا رفض الاتفاق أو إذا شئت يعني إذا رفض التفاهم الذي حصل بالأمس، فكأنه يضع الضاحية من جنوب الضاحية الجنوبية من جديد أمام يعني مستقبل يعني صعب، أمام وضع صعب، لأنه إسرائيل سوف تعود إلى استهدافها بشكل عنيف ويعني وحشي. إذا لم يقبل بذلك يعني إذا قبل بذلك طبعا كما ذكرت لك سيكون تراجع كبير من جهتي، وكأن كل ما فعله على مدى 3 أشهر الماضية لن يأتي بأي نتيجة أو لن يحدث فارقا، وكل هذه التضحيات وكل هذا الدمار عمليا، ورجعنا إلى الوضع الذي كان سائدا قبل الثاني من مارس، وهذا ما لا يريده حزب الله. فإذا وافق صعب، وإذا رفض يعني أصعب.
0: طيب الوضع صعب يعني دكتور، هل الموضوع مرتبط بقرار حزب الله مرتبط بالضغوط الأمريكية؟ يعني واشنطن سحبت الدولة اللبنانية كي تجري مباحثات مع الجانب الإسرائيلي، فإلى أي درجة بالفعل نجحت واشنطن في فصل المسارين مع الإبقاء على الوجود الإسرائيلي في الجنوب؟ لأن المعطيات تقول الآن بأن هناك موافقة أمريكية على استمرار البقاء الإسرائيلي عسكريا جنوب لبنان.
1: أنا بعتقد لأنه الآن الهدف الأمريكي والهدف الإسرائيلي هو مقايضة الوجود الإسرائيلي في الجنوب بسلاح حزب الله، بمعنى أنه عم يربطوا استمرار إسرائيل أو انسحاب استمرار الاحتلال أو انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عمليا بنزع سلاح حزب الله، لأن الإسرائيليين يعني يقولون بأن لن نكرر ما حصل في عام 2024 عندما انسحبوا باستثناء 5 نقاط ظلوا متمركزين فيها. هم الآن يريدون أن يستمروا باحتلال الأرض إلى أن يحققوا أهدافهم السياسية، لأنه كل ما فعلته إسرائيل على مدى سنوات الآن لم يتم يعني لا يعني شيء في نهاية المطاف، لأنه كل الإنجازات العسكرية إسرائيل فشلت في تحقيقها إلى اتفاقات سياسية. هذه المرة إسرائيل تريد لا تريد أن تخرج من لبنان إلا وباتفاق سياسي ينص على نزع سلاح حزب الله، سواء من خلال الحكومة اللبنانية أو حتى من خلال استمرارها بعملياتها العسكرية في جنوب لبنان. ذلك بعتقد هذا الهدف الأساسي اللي فيه توافق عليه بين الأمريكيين وبين الإسرائيليين، والآن عم يطرح عمليا في المفاوضات التي تجري في واشنطن أيضا. يعني هذا موضوع المفاوضات، أنه نحن لن ننسحب ما لم يتم نزع سلاح حزب الله. لا، كيف يتم نزع سلاح حزب الله؟
0: هل تعتقد بأن هذه هي ركيزة المفاوضات بكل صراحة؟
1: أنا بعتقد نعم، يعني أنا لأنه يعني واضح أنه الإسرائيليين دخلوا ولن يخرجوا هذه المرة يعني إلا مرغمين، يعني إذا استطاع حزب الله أن يخرجهم، إذا لم يستطع حزب الله سوف يستمرون في الاحتلال أنا برأيي إلى أن يتحقق الهدف الأساسي الذي دخلوا من أجله وهو نزع السلاح. وهم يقولون إما أن تقوم الحكومة اللبنانية بنزعه، وبذلك يضعون لبنان أمام وضع صعب عمليا والحكومة اللبنانية، لأنه إذا أوكلت المهمة للحكومة اللبنانية هذا يعني أنه قد يحصل فعلا صدام داخلي في لبنان، يعني حرب أهلية. وإذا لم يحصل إسرائيل سوف تستمر في سياساتها احتلال مزيد للأرض وأن تقوم هي بالمهمة التي تريد من الحكومة اللبنانية أن تقوم بها. ذلك الوضع في لبنان حقيقة من أعقد ما يمكن أن يعني أن يناقشه البرء، يعني حتى أكثر تعقيد وصعوبة من المفاوضات مع إيران.
0: طيب أكيد أنت تتابع ما يتم تداوله في الإعلام الأمريكي والإسرائيلي في هذه النقطة المرتبطة بالمفاوضات. طبعا الجانب اللبناني يقول بأن ركيزة المفاوضات هي الانسحاب الإسرائيلي وتثبيت وقف إطلاق النار لكن وعودة النازحين بكل تأكيد، لكن الجانب الإسرائيلي يتحدث عن موضوع نزع السلاح كما كنت تقول الآن. يبدو بأن هناك أطروحات، الخطة الأمريكية المطروحة الآن هي عبارة عن تنفيذ برنامج تدريبي وتأهيل للجيش اللبناني ليكون قادرا على مواجهة حزب الله
1: بدون شك.
0: وكنت تقول بأنه إمكانية الصدام قد تبدو في الأيام أو السنوات المقبلة يعني قابلة لأن نراها في الجنوب اللبناني، لكن إسرائيل هل ستقبل بذلك؟ يعني هذا يعيدنا إلى الاتفاق السابق، كان هناك اتفاق على أن الجيش اللبناني هو ليدخل الجنوب، لكن في النهاية إسرائيل لم تسمح بذلك. يعني حتى لو تم تدريب الجيش اللبناني وتم توافق على هذه الخطة الأمريكية، هل ستكون مقبولة إسرائيل؟
1: لا، هو شوف السيناريو الأفضل بالنسبة لإسرائيل أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة نيابة عنها، هذا السيناريو الأفضل بالنسبة للإسرائيليين، لأنهم يعني هذا الأرخص عليهم كلفة بشرية والأرخص عليهم كلفة مادية في نهاية المطاف أن يقوم أحد بهذا العمل يعني نيابة عنهم. هلا الولايات المتحدة الأمريكية بتعرف الأمريكيين لا يقدمون شيء مجاني، هم يريدون أن يقدموا أن يقوموا بتسليح وتدريب وتأهيل الجيش اللبناني، والمهمة واضحة بالنسبة يعني بالنسبة إليهم هو القيام بنزع سلاح حزب الله، هذا يضع الجيش في مواجهة حزب الله. هلا هنا نحن أمام وضع صعب جدا في لبنان بهذه الحالة، وأنا بعتقد هذا ما تدفع إليه إسرائيل. يعني أنا برأيي إنه مصلحة إسرائيلية وليس عكس ما نراها نحن، يعني أنه والله الإسرائيليين لا يثقون بالجيش اللبناني. أنا بعتقد مصلحة إسرائيلية أن يتم تأهيل الجيش اللبناني وتدريبه وتسليحه بما يؤدي عمليا إلى قيامه بهذه المهمة نيابة عن إسرائيل. يعني إسرائيل تريد من الجيش اللبناني أن يكون وكيلا محليا لها. هي أصلا طرحت فكرة الشراكة مع الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله.
0: صحيح.
1: هي طرح
0: تبادل البيانات والمعلومات.
1: لذلك عندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم هذه المبادرة، أنا أعتقد أنها تقوم يعني وكأنها نيابة عن إسرائيل تقوم بذلك.
0: طيب الآن الحديث عن تعقيدات المشهد اللبناني، في حال ما إذا كان هناك تخطيط لتسليح الجيش اللبناني ليقوم بهذه المهمة، هل تعتقد بأن المواجهة الداخلية أو الانقسام هذا الذي نراه قد يتحول في أي لحظة إلى مواجهة لبنانية لبنانية؟ هل باتت حتمية؟
1: أنا أعتقد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يدفعون الأمور بهذا الاتجاه، يعني عندما يعني يطلبون من الحكومة اللبنانية ومن خلالها الجيش اللبناني أن يقوم بمهمة نزع سلاح حزب الله، فإذا هم يدفعون البلد دفعا باتجاه مواجهة داخلية. يعني ما في يعني هذا الموضوع، يعني إذا استمروا بهذه الضغوط ووافقت في نهاية المطاف الحكومة اللبنانية، مع أنه أنا أجد صعوبة بالغة في أن توافق الحكومة اللبنانية على هذا الأمر، فبالتأكيد نحن أمام مواجهة داخلية بدون شك.
0: لماذا هناك صعوبة في القبول في هذا الأمر؟
1: لأنه الحكومة اللبنانية واعية يعني الحكومة اللبنانية تريد أن تقوم بهذا الأمر بطريقة أخرى. تعرفي أنت الحكومة اللبنانية أخذت قرار يعني مع بداية هذه الحرب يعني جعلت الجناح العسكري لحزب الله
0: الأنشطة
1: يعني
0: العسكرية
1: محظور عمليا، فجعلته خارج القانون في نهاية المطاف. لكن هي أنا بعتقد حذرة جدا فيما يتعلق بالمطلب الذي تحاول إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أن تدفعها نحو يعني تنفيذه، اللي هو مواجهة مع حزب الله. هي تريد أن تحل الموضوع بطريقة بدون مواجهة عسكرية، بطريقة سلمية. هي بالتأكيد تريد يعني لا تخفي الحكومة ولا الرئيس يعني رغبتهم في نهاية المطاف بأنه موضوع السلاح يجب أن يحل بطريقة ما، لكن لا أعتقد أنهم يريدون حله بطريقة المواجهة العسكرية. لا يريدون أن يضعوا الجيش في مواجهة مع حزب الله، لأنه هذا خسارة كبيرة على لبنان، هذا قد يفجر الوضع بشكل كامل في لبنان، وهم يعرفون حساسية هذا الأمر وخطورته.
0: طبعا بالأمس عندما صدر الإعلان الأمريكي كان هناك حديث في الدوائر الإيرانية عن موضوع عودة وحدة الساحات. اليوم بعد ما اتضح أنه بالفعل يمكن أن يكون هناك وقف لإطلاق النار عبر صيغة كما تذكرها إسرائيل، معادلة الضاحية الشمال في أسوأ الحالات، ما انعكاسات هذه التوافقات اللبنانية التي جرت في الساعات الماضية على الملف الأكبر الإيراني الأمريكي، ملف التفاوض؟
1: لا شوفي، موضوع وحدة الساحات يعني أنا بعتقد أنه الإيرانيين متأخرين عم يطرحوا بصراحة، يعني متأخر جدا هذا الموضوع. يعني كان يفترض أنه يعني تم تفعيله قبل ذلك بكثير، لكن الآن بعد ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، يعني أنا بعتقد أنه لا أعرف إلى أي حد يمكن أن يكون مجدي وخاصة أنه تقديري الشخصي أنه إسرائيل سوف تستمر بما تقوم به الآن في جنوب لبنان. وأنا أشك في أن إيران سوف تفعل شيء اتجاه إذا استمر هذا.
0: لكن إيران ستخسر ورقة حزب الله
1: بدون شك، لكن هذا كان واضح من الوضع سابقا. يعني أنت فكري مثلا بما حصل بين 8 أكتوبر اللي هو تاريخ دخول حزب الله في حرب إسناد غزة، وبين 27 نوفمبر أو حتى إذا بدك يعني 13 يونيو 2025 عندما أصبحت إيران نفسها تحت القصف. يعني خلال هاي الفترة تقريبا إيران لم تفعل شيء لحزب الله اللي هو كان عمليا يعني في حرب كاملة مع إسرائيل.
0: صحيح.
1: ولم تفعل شيء عندما كانت حماس أيضا في حرب مع إسرائيل. لذلك أنا بعتقد طرح يعني موضوع يعني سياسة أو شعار وحدة الساحات الآن يعني أعتقد أنه يعني متأخر بعض الشيء.
0: شكرا جزيلا لك دكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية بالمركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات.

0: غزة من جديد عند مفترق طرق. شكلياً يفترض أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة مستمر، لكن الوقائع على الأرض تروي قصة مختلفة تماماً. إسرائيل توسع مناطق سيطرتها وترسم خرائط جديدة داخل القطاع، وفي القاهرة يستعد الوسطاء لجولة جديدة من المحادثات مع حماس في محاولة لإنقاذ اتفاق يتعرض لاختبار مع كل غارة إسرائيلية جديدة. لكن السؤال الذي يزداد إلحاحاً، هل تنجح جولة المفاوضات الجديدة في تحقيق اختراق سياسي حقيقي يفضي إلى الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة؟ تتجه إذن مشاهدين الأنظار من جديد إلى القاهرة، حيث تستعد الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس لجولة جديدة من المفاوضات مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك في محاولة لكسر حالة الجمود التي تسيطر على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ أشهر، والدفع نحو تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. المباحثات تأتي في وقت تتصاعد فيه الاتهامات المتبادلة بشأن مسؤولية تعطيل مسار الاتفاق، فبينما يحمل مسؤولون في مجلس السلام وحلفائهم حركة حماس مسؤولية عرقلة ترتيبات المرحلة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بإدارة القطاع ومستقبل السلاح، ترفض الحركة هذه الاتهامات بشكل قاطع. الناطق باسم حماس حازم قاسم وصف الحديث عن رفض الحركة تسليم الحكم بأنه أكاذيب مضللة، مؤكدا أن الحركة أبدت استعدادها الكامل لتسليم جميع ملفات الإدارة إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق عليها في القاهرة، لافتا إلى أن العقبة الحقيقية تكمن في مواصلة الاحتلال عرقلة دخول اللجنة إلى القطاع، إلى جانب ما تصفه بربط ملفات الاتفاق ببعضها على نحو يخالف التفاهمات الأصلية. في السياق ذاتها تؤكد كتائب القسام أن ملف نزع السلاح لا يمكن التعامل معه بمعزل عن تسوية شاملة تضمن الحقوق الوطنية الفلسطينية، معتبرة أن ربط إدارة غزة بهذا الملف يمثل نوعا من الضغط السياسي الذي يهدد فرص التقدم في المفاوضات.
1: ونحن حين نخاطب الوسطاء بعيدا عن الولايات المتحدة، فإننا نخاطب أهلنا وأبناء أمتنا ألا تسووا بين الضحية والجلاد، وقفوا مع إخوانكم في غزة موقف شرف يسجله التاريخ، ولتتوحد كل الجهود لإلجام الاحتلال عدونا وعدوكم وعدو أمتنا

بلغة الدم، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والانتهاكات الميدانية المتواصلة، إذ توثق معطيات فلسطينية تسجيل آلاف الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، بما في ذلك الغارات الجوية وسقوط مئات الضحايا، فضلا عن استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية. علاوة على كل ذلك، أثار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية داخل قطاع غزة موجة جديدة من القلق، إذ يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعقد فرص الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وتزيد المخاوف من تكريس واقع ميداني جديد، في وقت تحذر فيه أطراف فلسطينية وعربية من مخاطر التهجير وتوسيع مناطق السيطرة العسكرية. من هنا تبدو اجتماعات القاهرة المقبلة اختباراً حقيقياً لمستقبل اتفاق وقف إطلاق النار. فهل ينجح الوسطاء في تقريب وجهات النظر بشأن القضايا الخلافية على رأسها إدارة غزة والملف الأمني وإعادة الإعمار؟ أم أن استمرار التعثر سيمنح الاحتلال فرصة إضافية لفرض منطق القوة على حساب الحلول السياسية؟

0: إلى القاهرة معنا بخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في قطاع غزة. أهلا بك معنا دكتور. هل نحن أمام مرحلة الاختبارات؟ وما هو الاختبار الأصعب الذي تواجهه حماس، المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، الوسطاء، مجلس السلام، من؟
1: مساء الخير. يعني من الواضح بأنه حركة حماس تواجه ضغوط كثيرة في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل الاتهامات التي وردت من الممثل الأعلى لمجلس السلام الذي يقود الرئيس ترامب. أتحدث هنا عن نيكولاي ميلادينوف الذي وجه اللوم إلى حركة حماس مؤخرا بأنها هي العقبة في مسألة تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. هذا أولا. ثانيا طبعا التهديدات التي صدرت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بتوسيع المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في غزة من 60% إلى 70%، وبالتالي حشر أكثر من 2 مليون فلسطيني في مساحة 30% من قطاع غزة. يضاف إلى ذلك طبعا الظروف غير الإنسانية التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة نتيجة الحصار وعدم دخول المساعدات الإنسانية بشكل كافي، وعدم دخول يعني المساعدات الطبية والوقود.
0: طيب. لذلك سألتك عن مرحلة لحظة الاختبارات، يعني من يواجه الاختبار الأصعب؟ أنت تذكر مجموعة العراقيل التي تواجه حركة حماس، هناك العراقيل تواجه الاتفاق في حد ذاته، فمن يواجه الاختبار الأصعب، وهل من فرص لتجاوز كل هذه التعقيدات؟
1: هو أنا من وجهة نظري من يواجه الاختبار الأصعب هو حركة حماس، لأنه حركة حماس هي من تطالب الآن بتقديم تنازلات أو بتقديم مروني فيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب أو قرار مجلس الأمن الدولي 2803. المرحلة الثانية تتحدث عن نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وكذلك تتحدث عن

0: طبعا بناء إعادة بناء وإعمار قطاع غزة. طبعا نحن هنا أمام يعني روايتين، رواية حماس التي تقول بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بما ورد في المرحلة الأولى من خطة
1: لذلك لماذا لم يكن الطرف الوضع كذلك بالنسبة للطرف الآخر؟ لماذا لم ينجح أحد في وضع إسرائيل أمام هذا الاختبار، اختبار تنفيذ الالتزامات الخاصة بالمرحلة الأولى؟
0: سؤال مهم جدا، وللأسف يعني المفترض أنه يعني خطة الرئيس ترامب تفتقر إلى عملية متابعة ومراقبة أو ما يسمى بمونيترينج أند فيريفيكيشن، بمعنى تقوم هذه اللجنة بمراقبة الوضع في الميدان وتحقق من يلتزم بوقف إطلاق النار ومن لا يلتزم بوقف إطلاق النار، من التزم ومن لا يلتزم بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب. وبالتالي عدم وجود هذه الآلية، آلية المراقبة والمتابعة، هو ما أفضى إلى الوضع الذي نحن بصدده الآن. ولكن طبعا يعني للأسف لا يوجد هناك ضغوط حقيقية، أو حتى وإن كان هناك يعني من الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يضغط على ترامب هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو صاحب الخطة، خطة النقاط العشرين، وهو من يستطيع أن يضغط. وكلنا شاهد كيف ضغط مثلا الرئيس ترامب بالأمس على نتنياهو فيما يتعلق بقصف الضاحية الجنوبية من بيروت. وبالتالي نتنياهو لا يكترث، لا هو ولا حكومته، لضغوط الوسطاء أو تدخلات الوسطاء. هو كما قلت يلتزم أكثر عندما تأتي الضغوطات من الرئيس الأمريكي أو من الإدارة الأمريكية. وضعيني يعني نقطة أخرى هنا، أنه يعني في ظل عدم تحقيق إسرائيل لإنجازات استراتيجية فيما يتعلق بالملف الإيراني أو حتى في الملف اللبناني، فيبدو نتنياهو يحاول أن يحصل على إنجازات استراتيجية في قطاع غزة، لأنه بقي يعني غزة بقيت هي الحلقة الأضعف في يعني الدوائر المفتوحة أو دوائر الصراع المفتوحة في
1: طيب المنطقة. لهذا اليوم يعني من المهم الإشارة إلى ما صدر عن حركة حماس بأنها تقول أنها لم تكن عائق في وجه يعني أي طرف يريد إدارة قطاع غزة. وهنا سؤال يعني يقلب على الطرف الآخر، على إسرائيل. هل إسرائيل أصلا معنية بإيجاد إدارة ذاتية فلسطينية من أي نوع كان في قطاع غزة في اعتقادك؟
0: سؤالك مهم جدا. هو بصراحة هذا الموقف الذي صدر عن حركة حماس اليوم هو ليس موقفا جديدا. حماس تردد منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار في 9 أكتوبر من العام الماضي أنها جاهزة، وخاصة منذ تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في بداية هذا العام 2026، وهي تردد أنها جاهزة لتسليم الحكم وتسليم الأمن إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. ولكن يعني يجب أن نكون منطقيين، يعني لا يعقل أن تذهب هذه اللجنة إلى قطاع غزة لاستلام الأمن والحكم ودوائر أو مؤسسات الحكم وهي يعني لجنة ليس لديها أنياب أو ليس لديها قوة شرطة على أرض الواقع. ودعيني هنا أذكر بأنه في لقاء بين ميلادينوف ونتنياهو الأخير، طلب ميلادينوف من نتنياهو أن يسمح بخروج تقريبا 2500 من العناصر الفلسطينية التي يمكن تدريبها في مصر كقوة شرطة أو نواة لقوة شرطة التابعة للجنة الإدارية أو اللجنة الوطنية لحكم غزة، ولكن نتنياهو رفض حتى نتنياهو أن يعطي ضمانات بالسماح بعودة أفراد الشرطة الذين من المفترض أن يتم تدريبهم في مصر. وبالتالي مشكلة عدم تمكين اللجنة أولا تقع على عاتق يعني أولا نتنياهو الذي كما قلت يرفض أن يسمح أن يكون لها قوة شرطة تحمي هذه اللجنة وتفرض الأمن والنظام في قطاع غزة، ناهيك ثانيا طبعا عن تسليح الميليشيات التابعة لإسرائيل وهي متعددة وتصل يعني إلى 5 ميليشيات في قطاع غزة، وهي تسبب حالة من الفوضى في القطاع. طبعا حماس تتمسك بأنه يعني ما لم يكن هناك ضمانات بعدم يعني عدم ملاحقة حماس أو عدم ملاحقة عناصر حماس، أنه موضوع السلاح يعني سيبقى موضوع شائك، أو أنه موضوع نزع سلاح حماس والفصائل لن يكون بهذه السهولة. وبصراحة يعني سمعنا تصريحات متضاربة من حماس خلال الأشهر الثمانية، مرات جاهزة ومرات
1: لماذا هذه التصريحات يعني المتضاربة؟ أود أن أفهم منك، هل هناك ضمن حماس نفسها هل هناك انقسام في موضوع مستقبل سلاح الحركة أو المقاومة بشكل عام؟ لأنه إذا تلاحظ هناك ما يبدو بأنها مرونة في مناقشة صيغة لتسليم السلاح أو نزع السلاح أو إلى غير ذلك، هذا على المستوى السياسي، لكن عندما تصدر تصريحات عن القسام وتقول بأن موضوع السلاح يجب أن يكون ضمن رؤية وطنية تحفظ الحقوق الفلسطينية، كيف يمكن أن نفهم ذلك؟
0: وبالمناسبة يعني تصريحات المتحدث باسم كتائب القسام اليوم حول مسألة ربط نزع السلاح بالحقوق الوطنية الفلسطينية هو ليس موقفا جديدا. دعيني أذكر بأنه عندما وافقت حماس على خطة الرئيس ترامب في شهر أكتوبر من العام الماضي، هي وافقت على مسألة إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وتركت صحيح. موضوع نزع السلاح والقضايا الأخرى،
1: لكن هذه الصيغة تبدو مرفوضة ولا يوجد فيها تعاون فلسطيني فلسطيني. أستاذ مخيمر،
0: أنا أتفق معك، أتفق أنه يعني هذه الصيغة، صيغة اليوم، هي أكثر تشددا أو تطرفا من صيغ سابقة كانت تبدي حماس فيها مرونة في مسألة نزع السلاح، وحتى قيل أنه حماس وافقت على تسليم سلاح جهاز الشرطة التابع لها إلى الشرطة التي يمكن أن تشكل للجنة الإدارية. أنا أعتقد أنه سبب هذا التضارب أو هذا التناقض في مواقف حماس يعود إلى مسألتين. المسألة الأولى طيب. أنه حماس كانت تراهن إلى حد ما وتريد أن يعني تنتظر أن ترى نتائج الحرب على إيران والحرب على لبنان، كيف ستسفر هذه النتائج، إن كانت هي لمصلحة إيران ومحور المقاومة في المنطقة أم لا. وثانيا هي مسألة لها علاقة بالانتخابات الداخلية في حركة حماس التي جرت على مدار الشهرين الماضيين. يعني يبدو أن هذه الانتخابات بعض الأحيان تفرز تناقضات أو تضارب
1: في التصريح،
0: وكذلك الملاحقة الإسرائيلية يعني
1: انطلاقا من هذا صحيح الاغتيالات، سلسله الاغتيالات، انطلاقا من كل ما ذكرناه الان، ما المأمول من اجتماع الفصائل غدا في القاهره، خاصه وانه سيكون هذا الاجتماع بحضور يعني مسؤولين قطريين واتراك الى غير ذلك؟
0: موضوع مهم وسؤال مهم جدا. الوسطاء يدركون خطورة الوضع وخاصة في قطاع غزة، يدركون خطورة الوضع مع تهديدات نتنياهو بتوسيع المساحة التي سيسيطر عليها الجيش الإسرائيلي كما قلت سابقا، يدركون أن هناك خطط قدمتها القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بإمكانية إعادة احتلال قطاع غزة أو احتلال مدينة غزة. الخطة تتحدث عن مدة زمنية من 6 أسابيع إلى 10 أسابيع، وبالتالي هناك قناعة أو هناك إحساس لدى الوسطاء وخاصة مصر بأنه إن لم يتم التوصل إلى اختراق في موضوع نزع سلاح حماس ونزع سلاح الفصائل، قد يجد قطاع غزة وأكثر من 2 مليون فلسطيني أنفسهم مرة أخرى في حالة من الحرب وحالة من الدمار والقتل. وبالتالي بعتقد أنه يمكن أن يتم تمرير بعض الضغوط على حماس، ولكن في نفس الوقت بعتقد أنه من المفترض أن يقدم أو على الأقل تلتزم وتحترم إسرائيل صحيح. التزاماتها في المرحلة الأولى من خطة ترامب وقرار مجلس الأمن الدولي.
1: شكرا جزيلا لك من القاهرة مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في قطاع غزة. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من غزة. هناك استصلح محمد وفي منجرته التي دمرتها الحرب، فأصبح الخشب الذي يستخدم لصنع الأثاث مادة للإيواء.

أنا محمد وافي، صاحب منجرة في قطاع غزة. ورثت المنجرة عن والدي أكثر من 30 عام. أنا حالياً شغال من 2010، كنت فاتح منجرة، وكانت عنده منجرة كبيرة. كانت الأساس والمواد الخام متوفرة بكثرة. كان الآلات والعمال وأيدي عاملة كانت كلها متوفرة. كنا نفصل الأبواب، العربسك، اللي بده يطلب غرف نوم، أي حاجة كان يطلبها، ديكورات خشبية اللي كان يطلبها عندنا من المنجرة كنت نوفر له إياها بكل سهولة، لأن كان في الخشب والمواد الخام كله كان متوفر. الأسعار ما قبل الحرب بالنسبة لسعر اليوم، إحنا كنا عايشين ببلاش، يعني مقارنة باليوم إحنا كنا نجيب كوب الخشب بألف شيكل، بألف ومئتين شيكل. اليوم كوب الخشب 25,000 شيكل. اليوم إحنا كنا نجيب كيلو مسمار بخمسة شيكل، اليوم حقه 150 شيكل. مع بداية الحرب إحنا نزحنا، ولما نزحنا ما خدناش أدوات، لأنه طلعنا من تحت القصف. لما جينا في الهدنة حالياً، أو ما تسمى بهدنة، جينا لقينا كل المكان مدمر. أخذنا نص المكان صلحناه، والنص الثاني راح، جبنا مكان ثاني. كان عندنا من كل مكينة ما يقارب من 4 إلى 5 مكاين. اليوم فيش مكان ولا في أدوات خام. احنا بالخشب اليوم ما فيش خشب بتوفر، انك تروح على تاجر محدد، تروح زي مثل الاول تروح على تاجر معين تقول بدي مثلا كوب خشب، 2 كوب خشب. اليوم ما فيش. اليوم الخشب اللي هو بتستخدم هو خشب المشاطيح اللي بيجي من عن طريق اللي كان بالمساعدات، او عن طريق التجار اللي بتكون محمل بالبضايع. الاسعار فوق المجنونه، يعني كانت في الاول انت تاخذ المشطح كله بخمسة شيكل، اليوم تشتري كيلو المشطح ب 12 شيكل، يعني بيطلع عليه المشطح ب 200 220 شيكل. اليوم الطقم هو خشب مشاطيح بيطلب فيه 5000 6000 شيكل. احنا اليوم بنشتغل الخيم من خشب المشاطيح، بنشتغل الحمامات الاولى، الخيم الحمام يعني يستر نفسه. قبل الحرب كنا نعمل بلاط وبرسلان. فهذه المهنه يعني اللي بناكل منها، اللي نشرب منها احنا واللي معانا والعمال اللي معانا والصناعيه، يعني فاتح اكثر من بيت المجال هذا.

0: قبل انطلاق صفارة البداية تبدأ معركة أخرى خارج الملاعب، مخاوف أمنية، تحذيرات صحية، أسئلة عن الكلفة الاقتصادية وجدل بشأن قدرة الدول المنظمة على استيعاب الحدث الرياضي الأكبر في العالم، بين من يراه فرصة تاريخية ومن يعتبره مغامرة باهظة الثمن. يتحول كأس العالم إلى أكثر من مجرد بطولة لكرة القدم، فهل تنجح البطولة في إسكات المنتقدين؟ أم أن التحديات خارج المستطيل الأخضر ستكون أصعب من المباريات نفسها؟ إذن مشاهدينا، ضبطت جميع المنتخبات المتأهلة إلى مونديال أمريكا عقارب ساعتها وبدأت التوافد على المدن التي تحتضن منافسات الساحرة المستديرة. فالعديد من الفرق الأوروبية والعربية نشرت صورا لوصول وفودها الرسمية لمقر إقامتها، وانخرطت كثير منها في مباريات ودية تحضيرا للموعد العالمي. وإن كانت عدة منتخبات ستلعب مبارياتها في هذا المونديال الأمريكي في ملاعب بكندا والمكسيك، فإن حصة الأسد من مواجهات الأدوار المتقدمة ستحتضنها أرضيات ملاعب 11 مدينة أمريكية. غير أن تحدي الحضور الجماهيري سيطرح نفسه بقوة بسبب الأسعار الملتهبة لتذاكر المباريات، فمع الإعلان عنها قبل أشهر في موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم وجهت بسيل من الانتقادات من داخل الولايات المتحدة نفسها، إذ دعت مجموعة من المشرعين الفيفا إلى خفض هذه الأسعار. وعلى الرغم من هذا، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن بيع أكثر من 5 ملايين تذكرة لهذه البطولة من أصل 7 ملايين تذكرة طرحها على موقعه في الشبكة العنكبوتية بأسعار تبدأ من 60 دولارا. لكن نظرة فاحصة على الأسعار التي نشرتها الفيفا الخاصة بمقاعد الدرجة الأولى في مرحلة المربع الذهبي والنهائي تكشف صعودا تاريخيا لها، إذ تتراوح بين 1500 دولار وقرابة 7000 دولار في المتوسط، ناهيك بمقاعد الدرجة الأولى المقدرة بمبالغ فلكية. رغم هذا، فقد تفاخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسويق ملايين التذاكر، مؤكدا أن هذه البطولة ستكون الأكثر نجاحا على الإطلاق وفق قوله، فنستمع.
1: كأس العالم رائع، إنه أنجح بطولة كأس عالم على الإطلاق من حيث مبيعات التذاكر. لم يسبق لهم أن شهدوا حدثا رياضيا بيعت تذاكره بهذه السرعة، إنه لأمر مذهل، خاصة وأنها بطولة في الولايات المتحدة.
0: لا تعد إذن مسألة غلاء التذاكر التحدي الوحيد، بل يبرز الجانب الأمني هاجسا مرافقا لهذا الحدث، فقد شهد عدد من المدن التي ستستضيف مباريات هذه النسخة احتجاجات واسعة لعمال المنشآت الرياضية على خلفية تخوفات من اعتقالات محتملة قد تنفذها فرق إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية التي أطلق يدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لا تغيب الأحداث التي تجري في الشرق الأوسط عن دورة كأس العالم في أمريكا، فبعد موجة من الضغوط لمنع المنتخب الإيراني من المشاركة فيها، حضر منتخب فهود فارس وانتقل لاعبوه إلى المكسيك، حيث فرضت حول مقر إقامتهم إجراءات أمنية غير مسبوقة.

0: لأن معنا زميل عدوان عدوان محرر الشؤون الرياضية. أهلا بك عدوان.
1: أهلا سهام.
0: سنبدأ بتقييم هذه الدورة قبل أن تبدأ. نعم. لتقول لنا عن الجوانب التنظيمية والتعقيدات قبل كأس العالم.
1: نعم، يعني على مدار قرابة القرن من عمر البطولة وفي 22 نسخة سابقة لم يسبق أن صاحب كأس العالم هذا الكم من الأزمات والمشاكل. يعني كما ذكرت قبل قليل، مشاكل سياسية، مشاكل اقتصادية، مشاكل تتعلق بالهجرة، مشاكل تتعلق حتى بالمناخ، بالطقس في بعض المباريات في بعض الولايات في أمريكا. بالتأكيد يعني الآن نحن أمام يعني اختبار حقيقي للاتحاد الدولي لكرة القدم وللفيفا. كان هناك الكثير من الانتقادات تتعلق بأسعار التذاكر وغلاء أسعار التذاكر وأيضا الفنادق التي سوف يعني يقطن فيها المشجعي المونديال، ولكن صراحة يعني هذه هو الاختبار الأكبر للاتحاد الدولي لكرة القدم، كيف استنجح هذه النسخة من البطولة. كرة القدم كما نعرف هي يعني رياضة شعبية للأغنياء أو للفقراء، ولكن صحيح. في هذه النسخة يبدو أن الفيفا لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار.
0: الموضوع لا يرتبط فقط بتذاكر الدخول للمباريات، لكن أيضا تذاكر السفر للولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خاصة بالنسبة للمنتخبات العربية.
1: بالتأكيد يعني المنتخبات الأكثر سفرا للولايات المتحدة وكندا والمكسيك هي المنتخبات أوروبية في معظمها ومنتخبات الدول المستضيفة للمونديال، ولكن هناك منتخبات آسيوية وإفريقية وعربية وأيضا لاتينية وغيرها لن يستطيعوا الذهاب للولايات المتحدة لتشجيع منتخبات بلادها، فهناك بالتأكيد أزمة. المشكلة الأكبر أن أمريكا نفسها ليست دولة، يعني رياضة كرة القدم ليست الرياضة الشعبية الأولى فيها، يعني ربما كرة السلة وكرة القدم الأمريكية. فإن لم تمتلئ الملاعب بالمشجعين، هذه الأسعار سوف تباع قبل المباراة بليلة بنصف السعر حينها. يعني كل هذا التخطيط وكل هذا الطمع إن صح التعبير من الفيفا لن يعني يجدي نفعا. الفيفا تحصل على 15% من كل تذكرة تباع مرة أخرى، يعني هناك سياسة جديدة للفيفا في هذه النسخة فقط، وهي سياسة التسعير الديناميكي، ما يعني أنه في حال كان هناك طلب كبير على تذاكر مباراة معينة، مباشرة تذاكر هذه المباراة سوف ترتفع على أساس حجم الطلب، السعر ليس ثابت، لم يكن هذا هو الحال في مونديال قطر. أيضا هناك إمكانية بيع للتذاكر، يعني إن قمت أنت سهام بشراء تذكرة بإمكانك بيعها في الولايات المتحدة وأمريكا وليس في المكسيك بسعر مضاعف أو
0: لماذا ليس في المكسيك؟
1: أو حتى خمسة
0: نعم. يعني الموضوع في أمريكا ممكن وفي كندا وفي المكسيك
1: هناك قوانين في المكسيك تمنع يعني ربح من هذه التذاكر، ولكن في الولايات المتحدة وكندا هذا القانون موجود يعني في كافة الرياضات. فهناك تذاكر الآن يتم عرضها بمئات الألاف من الدولارات، بالتأكيد يعني من سوف يشتريها بهذا المبلغ، ولكن لو كانت تذكر للمربع الذهبي أو للنهائي أو لغيرها من الأدوار المتقدمة، هناك يعني أناس أو مشجعين بإمكانهم ربما الحصول عليها. هذه مشكلة وعيب في حق الفيفا صراحة، يجب عليهم أن كانوا يتحكموا بسقف الأسعار.
0: مع ذلك الفيفا تقول بأنها بعت 5 ملايين تذكرة، لكن حدثنا أكثر عن الجوانب التنظيمية. عندما يكون كأس العالم يعني مقسم بين دول وليس في دولة واحدة، مثلا المكسيك، أمريكا وكندا، هل يكون أسهل من ناحية تنظيمية أم أصعب؟ ولماذا الآن يتم الحديث عن هواجس أمنية، الهاجس الأمني في إدارة كأس العالم؟
1: سوف أتحدث عن ذلك، ولكن سأعود لموضوع 5 ملايين تذكرة. يعني هذه النسخة هي الأكبر في تاريخ نهائيات كأس العالم، 48 منتخب، 104 مباريات مقسمة على ثلاث دول، فبالتأكيد سوف تباع تذاكر أكثر لكأس العالم. هذا ليس يعني كما قال ترامب بفضل أنها ستكون النسخة الأنجح على الإطلاق، وليس بفضل الولايات المتحدة أو تنظيمها، هذا فقط بسبب القانون الجديد الذي يعني زاد عدد المنتخبات المشاركة في البطولة. بالنسبة لموضوع التنظيم والسفر، يعني لن نشهد مونديال مشابه لما حدث في قطر. يعني في مونديال قطر قبل 4 سنوات أو 3 سنوات ونصف تقريبا كان بإمكان المشجع حضور 3 مباريات في اليوم.
0: صحيح.
1: الآن في الولايات المتحدة في بعض الأحيان يجب على مشجعين بعض المنتخبات السفر من ولاية إلى ولاية أخرى أو مدينة أخرى في الولايات المتحدة، وفي بعض الأحيان السفر إلى كندا أو المكسيك. هذه مشكلة
0: حتى
1: يعني
0: بالنسبة للاعبين نفس الشيء. صحيح.
1: بالتأكيد هذه المشكلة يعني مرهقة للاعبين. أيضا هناك يعني التكلفة المالية، يعني المشجع الذي يريد متابعة 3 مباريات لمنتخب بلده في دور المجموعات سوف يضطر يعني أن يدفع تقريبا من 5000 إلى 8000 دولار فقط لحضور 3 مباريات للمنتخب الذي في دور المجموعات، ما بين تذاكر
0: تكاليف
1: السفر من بلده إلى الولايات المتحدة والتنقل بين الولايات وأسعار الفنادق وأسعار تذاكر المباريات والعودة مرة أخرى. هذه تكلفة خرافية صراحة. ولكن بالحديث عن الجانب الإيجابي، في كل مرة تظهر هناك مشاكل لبطولة معينة سواء كانت كأس العالم أو غيرها، هذه كلها تتوقف بمجرد انطلاق المباريات. يعني أنا أعتقد نحن كمشجعين
0: يبدأ الحماس،
1: نعم بالضبط، يعني خلف شاشات التلفاز بمجرد انطلاق المباريات بالتأكيد ستكون هناك مشاكل أمنية وستكون هناك مشاكل اقتصادية وأشياء جانبية لن يعني نراها نحن هنا كما يراها المشجعون في البلدان المستضيفة، ولكن بمجرد أن تنطلق المنافسات ونهاية دور المجموعات على وجه التحديد سوف يعني كل هذه المشاكل سوف تصبح ثانوية وجانبية.
0: ترامب يبدو واثق، يقول بأن هذه البطولة ستكون الأكثر نجاحا على الإطلاق.
1: لا أحد يستمر ترامب
0: مع كل المشاكل
1: يعني
0: الأمنية التي تواجه الأمريكيين نفسهم يعني. لكن كنت أود أن أفهم منك لماذا يعني حددت المباريات الأخيرة المتقدمة في مراحل متقدمة بأن تكون أو تلعب داخل الأراضي الأمريكية، يعني كيف جرى؟
1: الاتحاد الدولي لكرة القدم يعني يحاول إرضاء الجميع، يعني الآن النسخة القادمة من كأس العالم سوف تقام في 3 دول، البرتغال وإسبانيا والمغرب. يعني هذا أمر يعني ليس جديد على الفيفا الآن، وقبل عدة سنوات كانت في دولتين كوريا الجنوبية واليابان، ففي بعض الأحيان سوف نرى أن بطولة كأس العالم سوف تقام في عدة دول، لأنه يعني ليس من المنطق أن تنتظر بعض الدول 20 عاما و 30 عاما لاستضافة المونديال. فبهذه الطريقة هم يعني أرضوا كندا وأرضوا المكسيك وأرضوا الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا الولايات؟
0: لكن أرضوا أكثر الأمريكيين
1: طبعا، يعني هو يعني بحكم يعني البنية التحتية في الولايات المتحدة والملاعب وهو يعني
0: جاهزية
1: وهي إرضاء لترامب بالأخير، يعني رئيس الاتحاد الدولي جاني أنفانتينو.
0: طيب باختصار عدوان الموضوع المنتخب الإيراني، لأننا نعيش حروب في الشرق الأوسط فلا يمكن أن ننسى موضوع إيران. المنتخب الإيراني الآن موجود في المكسيك، هل حلت هذه العقدة أم أنه هناك مخاوف لدى الجماهير لدى المنتخب نفسه بأن يكون هناك تسييس للموضوع؟
1: نعم، يبدو أن في يعني في الوقت الحالي انتهت الأزمة. المنتخب الإيراني كان سوف ينافس في الولايات المتحدة، مبارياته كانت سوف تقام في الولايات المتحدة، وكان هناك الكثير من الجدل هل سوف يتم إصدار تأشيرات لبعثة المنتخب الإيراني واللاعبين وجماهير المنتخب الإيراني. تم حلها بنقل معسكر المنتخب الإيراني إلى المكسيك، وسوف تقام مباريات المنتخب الإيراني الثلاث في دور المجموعات في المكسيك. ماذا سيحدث بعدها؟ أعتقد لو تمكنت إيران من يعني تخطي دور المجموعات فسوف يعني تواصل اللعب في المكسيك لتجنب أي مشاكل أمنية في الولايات المتحدة ومشاكل التأشيرات أيضا.
0: شكرا جزيلا لك عدوان محرر الشؤون الرياضية على كل هذه التفاصيل الأخيرة لهذه الليلة. انتهت، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، بعد قليل يلقاكم زميل خالد الغربي.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، تغطيتنا المتواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل لتطوراته في الشرق الأوسط، ونبدأ بما أفاد به مراسل التلفزيون العربي في واشنطن بانتهاء جلسة اليوم الأول من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية. وترأس وفد لبنان السفير الأسبق سيمون كرم، بينما ترأس وفد إسرائيل السفير يحيل ليتر. وحضر عن الجانب الأمريكي دانيال هولر ممثل وزير الخارجية مارك روبيو، حضر الاجتماع الذي جاء بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار في لبنان بعد اتصاله مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحزب الله عبر ممثلين. هذا وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد قال إن المطلوب هو تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان، وأضاف بعد انطلاق جولة المفاوضات الرابعة، أضاف سلام بأن الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين هو المفاوضات. أما رئيس جوزيف عون فأكد حرصه على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي ومنع الفتنة التي من شأنها أن تهدد بقاء لبنان، وشدد على أن كل من يغذيها يقدم خدمة لإسرائيل. وأشار عون إلى أن الجيش والأجهزة الأمنية هما العمود الفقري والأساس لمنع الفتنة، وجدد أن لا خيار أمام لبنان لوقف الحرب الإسرائيلية غير التفاوض. أما القيادي في حزب الله محمود قماطي فقد نفى الموافقة على معادلة إسرائيل الجديدة بشأن ضحية بيروت الجنوبية ومستوطنات الشمال. وأكد قماطي للتلفزيون العربي أن حزب الله لم يوقف عملياته ويواصل استهداف القوات الإسرائيلية.
1: هذه المعادلة لا يمكن أن تمر على الإطلاق، يعني يوم أن إيقاف قصف شمال فلسطين المحتلة مستعمرات مستوطنات العدو الإسرائيلي مقابل أنه عدم التعرض للضاحية الجنوبية، أصلا المعركة محتدمة والأفق مفتوح، ولن نوقف قصف المستعمرات ولا قصف المستوطنات ما دام العدو يستبيح أرضنا وسماءنا وهواءنا ومياهنا، وهو في تقدم مستمر وفي توغل وتغول مستمرين على الأرض اللبنانية.
0: كما هدد أقماطي إسرائيل ووضع معادلة الحزب إن هاجمت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: يجب أن يعلم العدو الإسرائيلي، يجب أن يعلم أنه في حال أراد أن يمتد بعدوانه من جديد على الضاحية الجنوبية وبيروت والبقاع، هذه المناطق كانت محيدة بالفترة الأخيرة، فإذا أراد أن يمتد في بعدوانه فيجب أن يعمل حساب أن المعادلة ستصبح أن الضاحية وبيروت مقابل حيفا ومقابل تل أبيب وليس مقابل المستوطنات، فهو الأفضل له أن لا يوسع هذه المعادلة، يعني الأفضل له أن لا يدخل الضاحية في أي معادلة، لأن مقابل الضاحية ليس المستوطنات وإنما أعمق من المستوطنات.
0: من جانبه قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن هدف العملية العسكرية في لبنان هو تطهير المنطقة بين الخط الأصفر ونهر الليطاني من السلاح ومن مقاتلي حزب الله بحسب تعبيره. كاتس أضاف أن ذلك يكون بفرض السيطرة الأمنية على المنطقة.
2: هدف عملياتنا العسكرية في لبنان على المدى القريب هو تطهير كل المنطقة الواقعة بين الخط الأصفر ونهر الليطاني من السلاح ومن مقاتلي حزب الله عبر سيطرة أمنية إسرائيلية.
0: ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. مرحبا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، جلستان هذه الليلة من المفاوضات بين اللبنانيين والإسرائيليين طبعا تحت الرعاية الأمريكية، وستستمر هذه المفاوضات غدا، لكن هل عرف أين وصلت المفاوضات حتى الآن؟
3: لم يصدر أي شيء عن الخارجية الأمريكية حتى الآن خالد، وبسؤال التلفزيون العربي للخارجية الأمريكية أكدوا أنه سيكون هناك بيان سيتم إصداره يوم غد بإنهاء اليوم الثاني لهذه المفاوضات للجولة الرابعة بين اللبنانيين وبين الإسرائيليين فيما يتعلق بالاتفاق على وقف إطلاق النار، فيما يتعلق بكيفية تنفيذ هذا الاتفاق الخاص بخفض التصعيد أو وقف إطلاق النار، خاصة بعدما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مع حزب الله أو تحدث مع مفاوضين من حزب الله وللحديث معهم على ألا تهاجم قوات حزب الله إسرائيل مرة أخرى وألا يهاجم الإسرائيليون أيضا الجنوب اللبناني بشكل عام، ولذلك هناك ترقب كبير جدا لليوم الثاني، واليوم الثاني ربما سيبدأ تقريبا في نفس ميعاد اليوم من 9 صباحا حتى 5 مساء بحسب التوقيت المحلي لواشنطن أو توقيت ساحل شرق الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك انطباع كبير جدا خالد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد ترسيم بعض من النقاط الخاصة فيما يتعلق بكيفية العلاقة بين الحكومة اللبنانية وبين إسرائيل من جهة، ومن جهة أخرى حزب الله بأن لا يكون هناك توسيع لأي هجمات إسرائيلية في بيروت، خاصة بعدما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القوات والطائرات التي كانت في طريقها لاستهداف بعض المواقع في بيروت رجعت مرة أخرى بعد حديث ترامب إلى نتنياهو فيما يتعلق بخفض التصعيد حتى يتسنى للمفاوضون أو للمفاوضين الأمريكيين الحديث على الاتفاق الأشمل والأعم مع الجانب الإيراني، حالة ربما من الترقب فقط لأي تصريح أو تسريب فيما يتعلق بهذا الأمر. ونحن في الخارجية الأمريكية رأينا سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل مايك هاكابي أول من خرج من غرفة الاجتماعات الخاصة بالمفاوضات التي جمعت المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين في هذا الصدد، ومن المتوقع أن يكون هناك بيان لمعرفة آلية الاتفاق إن كان سيكون هناك جولات أخرى من المفاوضات بين الجانبين أم سيتم الاكتفاء بهذه الجولة الكبيرة. هذه الجولة هذه المرة نتحدث على 16 ساعة تقريبا من المفاوضات بين الجانبين للاتفاق على الكثير من النقاط الخلافية والنقاط العريضة حتى يتم تنفيذها، أو على الأقل يكون هناك إطار اتفاق ترعاه واشنطن وترعاه الخارجية الأمريكية ومن بعدها يبنى عليه الاتفاق الخاص مع إيران.
0: طيب عبد الرحمن، يعني أريد أن أصدح نقطة، ما قاله ترامب عن التواصل مع ممثلين عن حزب الله، يعني هم أعضاء من حزب الله، مع العلم طبعا الولايات المتحدة تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية، هل وصل ترامب إلى أن يتفاوض مع من يعتبرهم إرهابيين، وربما هذا سيكون له دلالة على سير الأحداث في لبنان في المرحلة المقبلة، أم أنه تواصل مع وسطاء من قاموا بالوساطة بين حزب الله وترامب شخصيا؟
3: ربما يكون تواصل مع نبيه بري فقط خالد فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا، وإن كان هناك تواصل مباشر مع أعضاء من حزب الله مباشرة ربما لكان هناك بعض من التسريبات الخاصة بهذا الأمر. لا يوجد أي موانع أو مانع لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتواصل مع كل الجهات، حتى وإن كان هناك تصنيفات إرهابية لدى الخارجية الأمريكية لجماعة حزب الله اللبنانية، اعتاد ترامب أن يتواصل مع الجميع بحسب ما صرح من قبل في مرات عديدة، ولكن لا نعلم، لا يمكن التكهن في الحقيقة. إن كان التواصل مباشرة مع أعضاء بارزين في حزب الله مباشرة فيما يتعلق في هذا الأمر أم فقط مع وسطاء كما ذكرت، خاصة أن هناك انتقادات كبيرة جدا من الحزب الديمقراطي إلى الإدارة الأمريكية بأن هذه المفاوضات التي تجرى الآن في الخارجية الأمريكية ربما لن تأتي بأي أهداف تريدها واشنطن بسبب عدم وجود أي عضو أو أي فرد يمثل حزب الله اللبناني. ولذلك ربما بادر ترامب وقال أنه تواصل مع حزب الله مباشرة، وكأنه فعلا لديه بعض من قنوات التواصل مع أعضاء بارزين في حزب الله أو فقط مع وسطاء كما ذكرت. لا يمكن التكهن في الحقيقة بهذه المعلومة، ربما يبرزها ترامب فيما بعد في عبر تصريحاته المعتادة،
0: وكأنه يريد أن يقول أن حسم الأمور لن يتم من خلال مفاوضات واشنطن، وإنما يتم من خلال التواصل المباشر مع من يراه مناسب. شكرا لك عبد الرحمن برديسي مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من واشنطن. ميدانيا، شنت إسرائيل سلسلة غارات على بلدات وقرى جنوبي لبنان، وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام أعلنت استشهاد 11 شخصا في جبشيت وتول وأنصار والمروانية. وفي مدينة صور قال مدير مستشفى جبل عامل إن 3 من عناصر الفريق الطبي أصيبوا جراء الاستهداف الإسرائيلي لمحيط المستشفى. كما أعلن الدفاع المدني في بيان أنه نقل جثمان شخص وجريحين إلى أحد المستشفيات بعد استهداف لبلدة برج شمالي في قضاء صور. رصدت كاميرا التلفزيون العربي أثر الدمار الذي حل بمستشفى جبل عامل في صور بعد غارات إسرائيلية استهدفت مباني مجاورة، وتسبب القصف في تضرر عدة أقسام بالمستشفى من بينها قسم العناية المركزة وقسم حديثي الولادة.
4: في هذه الغرفة هنا في مستشفى جبل عامل كان هناك عدد من الأطفال الحديثي الولادة، ولكن الغارات الإسرائيلية كانت أول إشارة لهم بأن الحياة قد تكون حتى للطفولة عرضة للخطر وللقتل أيضا. في هذه الغرفة كان هناك عدد من الأطفال حديثي الولادة في مستشفى جبل عامل، هناك مصابون بين المرضى وأيضا بين الجسم الطبي. هنا يعني في هذا المكان نقل بعض الأطفال، ولا تزالت الأضرار الكبيرة جدا التي لحقت بالمستشفى بالسقوف بالغرف حيث كان الأطفال واضحة جدا نتيجة قرب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مباني قرب مستشفى جبل عامل من المستشفى مباشرة. كل الأجهزة هنا هي للأطفال الذين ولدوا حديثا، وكما نشاهد ليس هناك من مراعاة أبدا لهذه المسائل، لا للموضوع الطبي، لا للموضوع الصحي، لا لموضوع المستشفيات، لا لوجود أطفال حديثي الولادة أو مصابين في العناية الفائقة. هذا قسم التوليد، ولكننا سنريكم الآن يعني حجم الدمار في القاطع الآخر من قسم الأطفال. كلما مررنا في هذا المكان، كلما تجولنا داخل هذا القسم تماما كباقي الأقسام داخل المستشفى، يمكن أن نتحدث عن ضرر كبير لحق. ربما هو أكثر مرة وأوضح مرة يكون هناك ضرر كبير على الأقسام الموجودة داخل المستشفيات. الاحتلال الإسرائيلي لطالما قام بغارات قريبة المستشفيات أدت إلى أضرار معينة، ولكن في مستشفى جبل عامل كانت هناك أضرار كبيرة كما نشاهد في كل قسم عايناه، في حتى الأقسام الأطفال العناية الفائقة الضرر كبير. وعندما ننتقل إلى هذا الجزء نستطيع أن نعطي نموذجا عن هذا الضرر وعن هذا الدمار الذي لحق بغرف كان فيها إما نساء من أجل التوليد أو يعني هناك أطفال كانوا يتواجدون في هذا المكان. نشاهد بعض الألعاب التي كانت تسلي بعض الأطفال، بعض الكتب، بعض الدفاتر، ولكن يعني الغارة الإسرائيلية لم تراعي هذه المسألة. نحن هنا بقسم الأطفال وهذه الغارة وهذا الركام الكبير البادي أمام مستشفى جبل عامل التي تضررت بشكل كبير، هو مجرد نموذج عما حل في هذا القسم، وهو يحاكي ومستنسخ منه في معظم الأقسام بما فيها غرف العمليات وغرف العناية الفائقة. وبالتالي بالأمس كان ربما أن تحصل مجزرة كبيرة حتى داخل المستشفى، 35 إصابة هو رقم كبير، ولكن كان يمكن أن يكون هناك عدد أكبر بكثير من المصابين مثلا، وهذا دليل. يعني هذه غرفة كان فيها مريض، كان هناك طفل، وتخيلوا كيف تحولت غرفته داخل مستشفى جبل عامل نتيجة الغارة ونتيجة عصف الغارة الذي دمر أجزاء من الغرف خصوصا المواجهة مباشرة في هذا المكان. إذن الأضرار كبيرة داخل مستشفى جبل عامل. من مستشفى جبل عامل، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: نقابة المستشفيات في لبنان استنكرت ما نراه الآن هذا الاعتداء الإسرائيلي الذي وقع في محيط مستشفى جبل عامل، واعتبرت أن هذا النمط من الاعتداءات يعد خرقا صارخا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.
5: هذه ليست مشاهد أرشيفية لمخلفات قصف إسرائيلي على مستشفيات قطاع غزة. هنا لبنان، ورجال الإطفاء يكافحون لإخماد حريق أحدثته غارة إسرائيلية قرب مستشفى جبل عامل في مدينة صور. دمار هائل خلفته الغارة الإسرائيلية داخل المستشفى، وإصابات لم تحصر بعد في صفوف المرضى والأطقم الطبية بحسب وزارة الصحة اللبنانية. المستشفى خصص في الآونة الأخيرة لاستقبال ضحايا العدوان الإسرائيلي على قرى جنوب لبنان قبل أن يتحول إلى هدف في بنك أهداف الاحتلال. ليست هذه الحالة الأولى لاستهداف المستشفيات اللبنانية في الأيام الأخيرة للتصعيد الإسرائيلي. غارات سابقة استهدفت مباني ومحيط منشآت طبية حيوية على غرار مستشفى حرام في صور، ومستشفى تبنين الحكومي في بنت جبيل، ومستشفى الشيخ راغب حرب بقضاء النبطية، ما خلف عشرات الإصابات وأضرارا جسيمة في البنية التحتية. نقابة المستشفيات في لبنان أصدرت بيانا استنكرت فيه الاعتداءات المتواصلة على القطاع الصحي في البلاد، معتبرة ما يحصل خرقا صارخا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية. في الوقت الذي لا تزال فيه الرواية الإسرائيلية ممسكة بذريعة الاستهداف التي استعملتها في غزة. هذه ليست مستشفيات، إنها بنى تحتية عسكرية.
0: تكشف الهجمات الإسرائيلية على لبنان قصصا دامية لمئات الضحايا من الأطفال والنساء. نتابع جانبا من هذا المشهد في هذا التقرير.
6: مجزرة المروانية، حين أبيدت عائلة كاملة في هذا القصف الإسرائيلي على منزل عائلة حسن عبد الله بالبلدة الواقعة في قضاء صيدا جنوبي لبنان. الغارة العنيفة مسحت العائلة من السجل المدني وردمت المنزل على رؤوس سكانه. استشهد حسن العبد الله، حنان شهاب، ولين وإبراهيم وجوليا. هرعت فرق الدفاع المدني للموقع، وكان أصغر الأبناء الناجي الوحيد من المقتلة. لم تعد صور الجنازات الجماعية لعائلة واحدة مشهدا استثنائيا، فمع تصاعد حدة العدوان الإسرائيلي على لبنان وخصوصا بلدات وقرى الجنوب، أضحى الأمر شبه يومي. آلة الموت الإسرائيلية طاولت بلدات عدلون ودير قانون النهر والنميرية وجبشيت وشمستار. استشهد فيها عشرات النسوة والأطفال في حملات قصف مدفعي وغارات بالمقاتلات الحربية على منازل ومركبات مدنية. في بلدة دير قانون النهر استشهد عدد كبير من أفراد عائلة محمد نجدي وأقاربهم في غارة واحدة، فيما قتلت غارة إسرائيلية أخرى على قرية ميرية 6 أشخاص من عائلة واحدة. لا يكتفي جيش الاحتلال باستهداف المدنيين وقتلهم، بل يعمل على منع الناجين من التطبب عبر استهداف المستشفيات تماما كما حدث في مستشفى صور.
7: نحن بصدد التحقق من الهجمات التي وقعت على مستشفى جبل عامل، أحد المستشفيات القليلة العاملة حاليا في صور بالجنوب. بحسب المعلومات الأولية من وزارة الصحة، فقد أصيب ما لا يقل عن 86 شخصا بينهم عاملون في القطاع الصحي، واستهدفت الهجمات 3 مباني مجاورة للمستشفى وألحقت أضرارا جسيمة بجزء منه، بما في ذلك قسم الطوارئ ووحدة العناية المركزة.
6: مشهد يكشف استهدافا إسرائيليا ممنهجا للمنشآت الطبية وللعائلات اللبنانية التي ظلت تتمسك بأرضها وتتحدى مخطط إفراغ الجنوب اللبناني من سكانه.
0: اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 3 خيارات للإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام لمراقبة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد ودعم الجيش اللبناني.
8: لبنان أمام مسارين متوازيين، أولهما ميداني لا يزال محكوما بهشاشة وقف إطلاق النار وتهديدات التصعيد، والثاني تفاوضي يسير تحت ضغط الوقائع العسكرية على الأرض. بينهما يبرز مسار ثالث يتعلق بملف الوجود الأممي في جنوب لبنان كأحد العناوين المطروحة على طاولة مجلس الأمن. 3 خيارات طرحها الأمين العام للأمم المتحدة مختلفة الأحجام والمهام، ويقوم سيناريو غوتيريش الأول على الإبقاء على قوة أممية كبيرة الحجم يتجاوز عددها 5000 عنصر لدعم وقف إطلاق النار ومساندة الجيش اللبناني. وفق هذا التصور تمتد مناطق الانتشار من الخط الأزرق وصولا إلى نهر الليطاني بما يشمل كامل نطاق العمليات التقليدي في الجنوب. أما الخيار الثاني فيمثل مقاربة وسطية بين الحضور العسكري الواسع وتقليص النفقات التشغيلية، ويعتمد على نشر 285 مراقبا عسكريا غير مسلح إضافة إلى قوة احتياط مؤلفة من 450 عنصرا مسلحا. تركز الانتشار في النقاط الأكثر حساسية على طول الخط الأزرق مع الحفاظ على مواقع مراقبة رئيسية، نموذج يمنح الأمم المتحدة قدرة على متابعة الوضع الميداني مع مرونة تشغيلية أكبر مقارنة بالخيار الأول. السيناريو الثالث والأقل حجما بين البدائل المطروحة، ويستند إلى نشر 215 مراقبا عسكريا غير مسلح تدعمهم كتيبة مشاة إلى جانب قوات رد سريع قوامها 350 عنصرا مسلحا. رغم التباين الكبير بين الخيارات الثلاثة من حيث الحجم والانتشار والقدرات، إلا أن هناك عنصرا ثابتا يجمع بينها يتمثل في الدور المحوري للجيش اللبناني. فالتصور الأممي لمستقبل الجنوب يقوم على تعزيز حضور المؤسسة العسكرية اللبنانية وتوسيع نطاق انتشارها الميداني بما يجعلها الركيزة الأساسية لأي ترتيبات أمنية مقبلة. بين متطلبات الأمن وضغوط السياسة وكلفة العمليات الدولية، يقف مجلس الأمن أمام 3 مسارات مختلفة لمستقبل الوجود الأممي في لبنان، يحاول منع عودة الجنوب إلى دائرة المواجهة المفتوحة في منطقة لا تزال تعيش على إيقاع الحذر والترقب.
0: يتفاقم التوتر بين إسرائيل وفرنسا حول التصعيد العسكري في لبنان، لكن خلف هذا التوتر مسار طويل تبدو فيه الولايات المتحدة حاضرة إلى حد بعيد، وتسعى باريس إلى استعادة دورها التاريخي في لبنان، لكنها تصطدم بجداري تل أبيب وواشنطن.
9: لا شيء يبرر استمرار العمليات العسكرية في لبنان أو احتلالا إسرائيليا طويل الأمد. بهذه اللغة صعدت باريس موقفها، ليس فقط عبر وزير خارجيتها جون نويل باغو، بل أيضا عبر طلب جلسة طارئة في مجلس الأمن اعتبرت خلالها أن التوغل الإسرائيلي المتزايد داخل الأراضي اللبنانية يشكل خطأ استراتيجيا. خلف هذا التصعيد مع تل أبيب تكمن قصة أعمق من مجرد خلاف على حرب لبنان. فمنذ اندلاع الحرب تجاهلت حكومة نتنياهو الدعوات الفرنسية المتكررة لوقف التصعيد وعدم التوغل جنوباً، وحتى الاتصالات المباشرة التي أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون مع نتنياهو لم تنجح في تعديل المسار الإسرائيلي، غير أن المشكلة بالنسبة إلى باريس لا تقتصر على إسرائيل وحدها، فحرب لبنان ما سبقها وما تلاها كشفت تراجعاً واضحاً في الحضور الفرنسي داخل الملف اللبناني مقابل صعود الدور الأمريكي بوصفه المرجعية الأساسية في إدارة التفاوض والترتيبات الأمنية بين لبنان وإسرائيل. ففرنسا رغم عضويتها في آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيت إلى حد بعيد خارج معظم المسارات المرتبطة بمستقبل الحرب في لبنان. هذا التباعد برز أيضاً خلال الحرب مع إيران، فقرار باريس منع مرور طائرات عسكرية متجهة إلى إسرائيل عبر أجوائها أثار انتقادات إسرائيلية حادة، كما وجه دونالد ترامب انتقادات لفرنسا وأخرى لاذعة لماكرون شخصياً. وفي الخلفية تراكمت ملفات أخرى زادت التوتر بين باريس وتل أبيب، من انتقادات ماكرون للحرب في غزة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وصولاً إلى اتهام إسرائيل لفرنسا بعدم الحياد ورفض أي دور دبلوماسي لها في الملفات الإقليمية وعلى رأسها لبنان. لذلك لا يعكس التوتر الحالي مجرد خلاف حول العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، بل يكشف تحولاً عميقاً أفرزته الحرب. انتقال مركز الثقل من باريس إلى واشنطن في إدارة الملف اللبناني في وقت تحاول فيه فرنسا استعادة دور تاريخي يبدو أن إسرائيل ومن خلفها واشنطن لم تعد مستعدة للاعتراف به.
0: دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس دعا إسرائيل إلى ضبط النفس في لبنان، كما دعا حزب الله إلى إلقاء السلاح، وأشار إلى أن بلاده تتابع بقلق بالغ التصعيد في الجنوب اللبناني.
10: إسرائيل ولبنان
11: نتابع التطورات الميدانية في لبنان ببالغ القلق، خاصة في ظل الحصيلة الإنسانية الثقيلة للحرب الدائرة منذ 3 أشهر بين إسرائيل وحزب الله. ندعو إسرائيل إلى ممارسة ضبط النفس في حملتها المستمرة في جنوب لبنان، وعلى حزب الله وقف العمليات العدائية فورا وإلقاء السلاح. نحذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار المواجهات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. نطالب جميع الأطراف بضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد الإقليمي.
0: إلى جبهة إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة. وأضاف ترامب على منصة تروث سوشيال أن التقارير الواردة عن وقف المفاوضات بين الجانبين قبل بضعة أيام كاذبة ومضللة على حد تعبيره. وزير خارجية ماركو روبيو قال إن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو السماح بفتح مضيق هرمز، واعتبر أنه يتعين على طهران الإعلان بوضوح أن مضيق هرمز بات مفتوحا الآن.
12: كانت رغبة إيران في بناء سلاح نووي ستتحقق، كانوا يعتزمون بناء هذا القدر الكبير من الصواريخ، ما حاولوا القيام به هو بناء درع تقليدي والاختباء خلف هذا الدرع التقليدي، كانوا يسعون للوصول إلى تلك النقطة من الحصانة، ولهذا السبب اختار الرئيس التحرك لمنعهم من الوصول إلى تلك النقطة. عملية الأسد الصاعد حققت نجاحا كبيرا في تحقيق أهدافها والمتمثلة في تقليص القاعدة الصناعية الدفاعية بشكل كبير وتقويض قدرتها على تصنيع هذه الصواريخ وهذه الطائرات المسيرة ولا سيما برنامج الصواريخ.
0: في المقابل نقلت وكالة مهر الإيرانية عن مصدر وصفته بالمطلع أن النص الإيراني النهائي بشأن مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة يخضع حاليا للمراجعة،

0: يلقي مزيدا من الضوء على آخر المستجدات حول التحرك الدبلوماسي وجهود التهدئة وخيارات طهران في حال فشلها.
1: الدبلوماسية هي ساحة من ساحات المواجهة وساحة من ساحات إحقاق حقوق الشعب الإيراني كما تقرأها طهران. تزامنا مع هذه الأنباء ومع أن طهران تعكف على دراسة الملاحظات والرد الأمريكي الأخير، إلا أنها لم ترسل أي رسالة خلال الأيام القليلة الماضية إلى الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالمفاوضات. آخر رسالة وصلت إلى الجانب الأمريكي كما تؤكد طهران هي تلك المتعلقة بالأوضاع في لبنان، وغضب طهران الشديد لهذا التصعيد الكبير ووصول الأمور إلى حافة الهاوية تماما وتجاوزها ذلك ربما بدخول القادة العسكريين والقوات المسلحة الإيرانية على هذا الخط وإعلان جهوزية الصواريخ الإيرانية للإطلاق باتجاه الأراضي المحتلة باتجاه شمال إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية إذا ما استهدفت الضاحية. كان هذا يوم أمس. اليوم يجري وزير خارجية إيران اتصالين هاتفيين مهمين مع نظيريه السعودي وكذلك نظيره المصري، وهذان الاتصالان يأتيا بعد اتصالات هاتفية كان وزير خارجية إيران قد أجراها يوم أمس أيضا مع عدد من نظرائه في المنطقة والعالم، من بينها كان مع رئيس وزراء قطر وزير الخارجية وأيضا مع وزير خارجية تركيا ووزير خارجية فرنسا وكذلك مع قائد الجيش الباكستاني ووزير خارجية باكستان. هذه الاتصالات هي تدعيم للمسار الدبلوماسي، تأكيد على أهمية هذا المسار وعلى دعم جهود إسلام أباد كوسيط أساسي ومحوري في الوساطة بين طهران وواشنطن، وبالتالي المسار الدبلوماسي لا يزال قائما، لكن هذا لا يمنع إيران من أن تكون وأن تعلن بأنها مستعدة لكل السيناريوهات حتى إذا تطلب ذلك انهيار المفاوضات بشكل كامل. إيران مصرة على شروطها، وأحد أبرز هذه الشروط هو وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، فضلا عن الشروط الأخرى التي باتت معروفة للجميع وتكررها طهران، الإفراج عن أموالها المحتجزة في الخارج وعدم مناقشة تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أو بتهديد أمنها مستقبلا، وأضاف أن النظام الإيراني لن يتمكن من استعادة قدراته التي تتيح له تهديد إسرائيل بالصواريخ الباليستية أو بالبرنامج النووي.
2: لن نسمح للنظام الإيراني بالعودة إلى الوراء، ولن نسمح له بامتلاك السلاح النووي أو تهديد وجودنا. هذا النظام العنيف الذي سيزول في نهاية المطاف وسنساعده للوصول إلى تلك النهاية لن يعود إلى تهديدنا بالقنابل النووية وآلاف الصواريخ الباليستية الفتاكة.
0: حذرت الأمم المتحدة من أن سلاسل الإمداد الإنسانية العالمية التي تعطلت بسبب الحرب في الشرق الأوسط لن تتعافى قبل عام 2027 حتى في حال توقف النزاع فورا، وبعد نحو 100 يوم على بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يبدو أن الصراع الممتد تجاوز بتداعياته منطقة الشرق الأوسط، وفق ما صرح به مسؤول النقل والخدمات اللوجستية العالمية في منظمة اليونيسيف جون سيدريك ميوس. وأوضح أن تعطل سلاسل الإمداد الإنسانية العالمية يؤثر على الأطفال في جميع أنحاء العالم في ظل الازدحام في طرق الإمداد وارتفاع التكاليف. وتحدث مراسل التلفزيون العربي في نيويورك خلال مداخلة سابقة عن تفاصيل إضافية لتحذير الأمم المتحدة من الأضرار التي لحقت بسلاسل الإمداد الإنساني بسبب الوضع في الشرق الأوسط.
3: يكفي أن ننظر إلى مثلا كلفة الطاقة لنعرف الأضرار التي أصابت سلاسل الإمداد بالنسبة للعمل الإغاثي والعمل الإنساني على المستوى الدولي، خصوصا أن هذا القطاع يعاني من تمويل شحيح ويعني انخفاض مستوى مساهمات الدول المالية

0: لدعم برامج الإغاثة الإنسانية على مستوى العالم ككل وعلى مستوى هيئات الأمم المتحدة بشكل خاص. وبالتالي عدم وجود يعني مخزون كافي من هذه الموارد الإنسانية لدى الأمم المتحدة وعدم وجود تمويل أيضا للحالات الطارئة سيضطر الوكالات الإنسانية بشكل عام لاستخدام ما لديها من أرصدة مالية لتمويل هذا الارتفاع في كلفة الإمدادات. هذا الأمر سينطبق بشكل خاص على مثلا قطاع الصحة وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، وذلك في مناطق التي تعاني من أزمات إنسانية في العالم، ومنها طبعا في المنطقة العربية، في الشرق الأوسط، في اليمن، وفي فلسطين، وفي يعني لبنان حاليا، وباقي دول المنطقة التي تعاني أزمات إنسانية. وبالتالي هذه الأزمات تسببت أيضا بأضرار يعني قد لا تكون يعني قابلة للمعالجة خلال العام المقبل حتى ولو تم إعادة فتح مضيق هرمز وفق التقويم الذي وزعته الأمم المتحدة. وبالتالي هذه المشكلات سوف تنعكس بشكل مباشر أولا على الكميات التي يمكن للأمم المتحدة أن ترسلها من المساعدات الإنسانية، وأيضا من خلال الاضطرار إلى سلوك طرق غير معتادة وغير معتمدة في الأوقات الطبيعية بسبب أولا المشكلات في طرق الشحن البحري وأيضا الازدحام في الشحن الجوي. كل هذه العوامل وفق تقويم الأمم المتحدة فاقمت من الصعوبات في تأمين المساعدات الإنسانية بزمن كاف وفي الأماكن المطلوبة.
1: إلى قطاع غزة الآن، حيث تتواصل اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف خيمة في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. نقل بعد هذا الهجوم عدد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الجيش الإسرائيلي بدأ توجيه قوافل المساعدات لقطاع غزة عبر طريق مستحدث مع نقطة تفتيش جديدة قبل الوصول إلى معبر كرم أبو سالم، ما يفرض تحديات وعراقيل أمام وصولها إلى السكان. في حين أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة جاهزة لتسليم جميع مجالات الحكم في القطاع.
2: وقف إطلاق النار في غزة،
3: استهداف داخل مخيم الفرج الآن،
2: اسم على غير مسمى. فعداد الشهداء والجرحى ما زال في ارتفاع بفعل خروقات الاحتلال المستمرة. أكثر من 933 شهيدا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار قبل نحو 8 أشهر، في حين يراوح الاتفاق مكانه بفعل تعنت الاحتلال ورفضه الانتقال إلى استحقاقات المرحلة الثانية بحجج متعددة، بالتوازي مع مواصلته توسيع سيطرته على القطاع وحصر السكان في مساحة ضيقة. في مسعى لحل معضلة الاتفاق، تتجه الأنظار إلى القاهرة، حيث لقاء يجمع قيادة حركة حماس مع الوسطاء لبحث سبل تجاوز العقبات في الملفات الرئيسية، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لتولي مهامها، وكذلك ما يتعلق بإعادة الإعمار ودخول قوة الاستقرار الدولية. حركة حماس جددت موقفها بأنها جاهزة لتسليم جميع مجالات الحكم في قطاع غزة بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها. واعتبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن الطرف المعيق لعمل اللجنة يتمثل في مجلس السلام وجيش الاحتلال.
4: حماس تعيد التأكيد وبشكل قاطع وحاسم أنها جاهزة بشكل تام لتسليم كل مجالات الحكم بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها والتي ما زالت للأسف موجودة في القاهرة.
2: تنصل الاحتلال من التزامات اتفاق غزة كان أيضا موضوع بحث بين قيادة حماس ورئيس المخابرات التركية في وقت سابق. أما عسكريا فقد دعا المتحدث باسم كتائب القسام الوسطاء إلى اتخاذ موقف لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ التزاماته باتفاق وقف إطلاق النار،
5: ولتتوحد كل الجهود لإلجام الاحتلال عدونا وعدوكم وعدو أمتنا وكل حر في هذا العالم، وإجباره على تنفيذ التزاماته لا لطلب المزيد من التنازلات من شعبنا المظلوم المكلوم.
2: إسرائيل في المقابل تمضي في مساعيها لفرض خططها المعلنة والمستترة بشأن غزة، في حين قدرت صحيفة هارتس أن تعود إسرائيل إلى خطط التهجير في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن مواصلة الجيش الإسرائيلي عمليات التدمير في قطاع غزة تهدف إلى الانتقال إلى مرحلة تالية متمثلة في اختبار قدرة تل أبيب على تطبيق مخطط التهجير. بين مساع للتقدم في الاتفاق وخروقات إسرائيلية تنسفه يوميا، تظل غزة عالقة بين هدنة لم توقف الحرب فعليا ومفاوضات لم تنجح بعد في فرض استحقاقات القطاع.
1: استمرارا لتصيت التلفزيون العربي الضوء على تداعيات حروب المنطقة على أفراد بعينهم من منطقتنا في فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من غزة. هناك استصلح محمد وافي منجرته التي دمرتها الحرب، فأصبح الخشب الذي يستخدم لصنع الأثاث مادة للإيواء.

أنا محمد وافي، صاحب منجرة في قطاع غزة. ورثت المنجرة عن والدي أكثر من 30 عام. أنا حالياً شغال من 2010، كنت فاتح منجرة، وكانت عنده منجرة كبيرة. كانت الأساس والمواد الخام متوفرة بكثرة. كان الآلات والعمال وأيدي عاملة كانت كلها متوفرة. كنا نفصل الأبواب، العربسك اللي بده يطلب، غرف نوم، أي حاجة كان يطلبها، ديكورات خشبية اللي كان يطلبها عندنا من المنجرة كنت نوفر له إياها بكل سهولة، لأن كان في الخشب والمواد الخام كله كان متوفر. الأسعار ما قبل الحرب بالنسبة لسعر اليوم، إحنا كنا عايشين ببلاش، يعني مقارنة باليوم إحنا كنا نجيب كوب الخشب بألف شيكل، بألف ومئتين شيكل. اليوم كوب الخشب 25,000 شيكل. اليوم إحنا كنا نجيب كيلو مسمار بخمسة شيكل، اليوم حقه 150 شيكل. مع بداية الحرب إحنا نزحنا، ولما نزحنا ما خدناش أدوات، لأنه طلعنا من تحت القصف. لما جينا في الهدنة حالياً، أو ما تسمى بهدنة، جينا لقينا كل المكان مدمر. أخذنا نص المكان صلحناه، والنص الثاني راح، جبنا مكان ثاني. كان عندنا من كل مكينة ما يقارب من 4 إلى 5 مكاين. اليوم فيش مكان ولا في أدوات خام. إحنا بالخشب اليوم ما فيش خشب بتوفر، إنك تروح على تاجر محدد، تروح زي مثل الأول تروح على تاجر معين تقول بدي مثلاً كوب خشب، 2 كوب خشب. اليوم ما فيش. اليوم الخشب اللي هو بتستخدم هو خشب المشاطيح اللي بيجي من عن طريق اللي كان بالمساعدات، أو عن طريق التجار اللي بتكون محمل بالبضايع. الأسعار فوق المجنونة، يعني كانت في الأول أنت تاخذ المشطح كله بخمسة شيكل، اليوم تشتري كيلو المشطح ب12 شيكل، يعني بيطلع عليه المشطح ب200-220 شيكل. اليوم الطقم هو خشب مشاطيح بيطلب فيه 5,000-6,000 شيكل. احنا اليوم بنشتغل الخيم من خشب المشاطيح، بنشتغل الحمامات الأولى، الخيم الحمام يعني يصدر نفسه. قبل الحرب كنا نعمل بلاط وبرسلان، فهذه المهنة يعني اللي بناكل منها، اللي نشرب منها احنا واللي معانا والعمال اللي معانا والصناعية، يعني فاتح أكثر من بيت المجال هذا.

0: إلى الضفة الغربية المحتلة، هناك هاجم مستوطنون منازل مواطنين فلسطينيين في المنطقة الجنوبية من قرية مادما جنوب نابلس، فيما أضرموا النار في عشرات الدنومات الزراعية وجر الزيتون. وترافق الهجوم مع إطلاق نار عشوائي باتجاه المنازل وكل من حاول الوصول إلى المنطقة لإخماد الحرائق، وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران ووقوع إصابات. إلى ذلك، حذرت الأمم المتحدة من أن العنف الذي يمارسه المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدعم من الحكومة الإسرائيلية بلغ مستويات غير مسبوقة خلال العام الجاري.
1: هجمات يومية وعنف غير مسبوق للمستوطنين برعاية الجيش الإسرائيلي. تقول الأمم المتحدة إنه بلغ مستويات غير مسبوقة هذا العام. مقرر المنظمة قالوا إن ما لا يقل عن 13 فلسطينيا قتلوا وأصيب نحو 500 آخرين خلال 5 أشهر جراء هجمات متفرقة تجاوزت أرقام الأعوام السابقة، بل إن الأمر بات إرهابا يوميا يعيشه الفلسطينيون، إذ خلق حالة خوف وعدم يقين وانعدام للثقة وتهجير قسري للسكان الأصليين. تتعدد إذن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بين قتل وحرق للمنازل والمحاصيل والممتلكات والاستيلاء على الأراضي، سيما في المناطق الريفية والبدوية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية. وهنا تحذر الأمم المتحدة من أن الممارسات التي يرتكبها الإسرائيليون الذين استولوا على أراضي فلسطينية دون التعرض للعقاب تستخدمهم إسرائيل بالمقابل أداة ضغط بيدها لتسهيل عملية التطهير العرقي وقطع صلة الشعب الفلسطيني بأرضه. يتزامن كل هذا مع العنف الذي تمارسه بصورة ظاهرة قوات الاحتلال عبر شنها مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية، في أحدثها اعتقال الجيش الإسرائيلي 31 فلسطينيا على الأقل خلال حملة أمنية واسعة، منهم 4 طالبات جامعيات حسب ما أعلن مكتب إعلام الأسرى. المكتب قال إن معظم هذه الاعتقالات جرت في محافظتي طول كرم ونابلس شمالي الضفة، وشملت مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها.
0: نشير إلى هذا الخبر العاجل مشاهدينا الكرام. وكالة مهر الإيرانية تنقل عن مصادر محلية سماع دوي انفجارات في منطقة جزيرة قشم الموجودة في مضيق هرمز. إذن وكالة مهر الإيرانية تنقل عن مصادر محلية سماع دوي انفجارات في منطقة جزيرة قشم الموجودة في مضيق هرمز. نفذت روسيا ضربات على أوكرانيا بمئات المسيرات وعشرات الصواريخ، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل. يأتي ذلك بعد أن هددت موسكو بشن هجوم من واسع النطاق وحضت الأجانب على مغادرة كييف. كما حذرت السلطات الأوكرانية في وقت سابق، حذرت أن روسيا تعد لهجوم كبير. واعتبر وزير الخارجية الأوكراني أن الهجوم مؤشر على اليأس الذي تعيشه روسيا، قائلا إن بوتين ينتقم من المدنيين في ظل الصعوبات التي تعانيها قواته في ميدان المعركة.
2: هي سماء كييف في ليلة عصيبة تحولت فيها مسرحا لمعركة لا تهدأ. صواريخ تهاجم ودفاعات تصد. أصوات الانفجارات هذه تعيد الحرب سيرتها الأولى. عايش السكان هنا لحظات لا توصف، رعب حقيقي خلفه الهجوم الروسي المتجدد على المدينة. استخدم الروس في هذا الهجوم عددا قياسيا من الصواريخ والمسيرات، ضربت 29 موقعا بمختلف أحياء المدينة. فشلت الدفاعات الأوكرانية في التعامل مع معظم الصواريخ الباليستية والفرط صوتية، بينما نجحت في إسقاط أغلب المسيرات وصواريخ المجنحة وفق تأكيد السلطات.
3: كانت ضربة قاسية، أكثر من 70 صاروخا، كثير من الصواريخ الباليستية وأكثر من 650 طائرة مسيرة خلال الليل. للأسف مستوى الإمدادات لدفاعنا الجوي الآن لا يسمح بإسقاط جزء كبير من الصواريخ. كانت هناك إصابات مباشرة.
2: حصيلة الأضرار والضحايا في كييف تظل أولية، حيث تواصل خدمات الطوارئ البحث تحت الأنقاض عن ناجين ومفقودين في مواقع الاستهداف.
4: هذا المشهد في كييف لا يختصر وحده حجم الهجوم، فبينما كانت العاصمة الهدف الأبرز، امتدت الضربات الروسية إلى مدن ومقاطعات أخرى.
2: دنيبروبيتروفسك كان لها النصيب الأكبر، حيث وقع أكبر عدد من الضحايا والأضرار بعد إصابات مباشرة بصواريخ ومسيرات. الصورة ذاتها تكررت في خاركييف وميكولايف وزابوريجيا ومقاطعات أخرى، بينما يخوض الجيش الأوكراني معارك طاحنة ضد الروس على جبهات تقترب شيئا فشيئا من هذه المقاطعات.
5: قصفت القوات الجوية والصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية 13 منطقة تمركز للقوات المسلحة الروسية، بالإضافة إلى هدف استراتيجي آخر.
2: لم يعد التنديد بهذه الهجمات كافيا تقول السلطات الأوكرانية، وسط عجز دفاعاتها عن التعامل مع صواريخ الباليستية الروسية التي تحولت في الفترة الأخيرة إلى عقدة رئيسية في هذه الحرب المفتوحة. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
0: أقر الاتحاد الأوروبي لائحة جديدة تشدد إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين. تتضمن هذه الإجراءات صلاحية تفتيش المنازل ومصادرة الممتلكات، في خطوة وصفها المنتقدون بأنها استنساخ للأساليب الأمريكية الصارمة في تطبيق قوانين الهجرة. وأفضت محادثات ثلاثية بين المجلس والبرلمان والمفوضية الأوروبية أفضت إلى إبرام اتفاق، قال المقرر الأوروبي الخاص بلائحة قواعد الإعادة إنه تاريخي وسيضع حدا للوضع الحالي المقلق للغاية.
6: في الوقت الحالي لا تتجاوز نسبة من يتم ترحيلهم من طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدانهم الأصلية حوالي 28% فقط. هذا يعني أن الغالبية العظمى 72% يظلون داخل الاتحاد الأوروبي، وهذا وضع مقلق جدا ويهز ثقة الرأي العام في سياساتنا المشتركة للهجرة. علاوة على ذلك، فإن الأمر ينطوي على تبعات، فهو يتسبب في تهميش وإهمال اللاجئين الفعليين الذين هم حقا بحاجة ماسة للحماية.
0: وبموجب اللائحة الجديدة يمكن احتجاز من يعدون غير متعاونين أو يخشى فرارهم، يمكن احتجازهم مدة تصل إلى عامين، قابلة للتمديد إلى 30 شهرا، كما تجيز اللائحة إنشاء مراكز إيواء خارج الأراضي الأوروبية لاحتجاز المهاجرين حتى يعادوا إلى بلدانهم.
6: إن قرار تحديد الدول الثلاث الشريكة يعود في نهاية المطاف إلى الدول الأعضاء، غير أنه يمكن تصور أن تشمل هذه الشراكات دولا إفريقية تلتزم بأحكام القانون الدولي والأطر التنظيمية المعتمدة، فضلا عن دول في الجزء الشرقي من القارة الأوروبية. وفي جميع الأحوال تظل الضمانات اللازمة شرطا أساسيا لإبرام أي ترتيبات أو اتفاقيات من هذا القبيل.
0: إلى السودان الآن. وثق مقطع فيديو وجود عناصر من قوات الدعم السريع في محيط مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالبلاد، وظهر مسلحون خلال تجولهم في المنطقة وهم يهددون بالسيطرة على المدينة. وشهدت الدلنج في الفترة الماضية هجمات للدعم السريع على مرافق مدنية ومدارس ومنازل، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. إلى أبرز ما جاء في الصحف الأجنبية الآن. هناك صحف رأت أن إسرائيل تواصل استعراض قوتها في لبنان رغم فشلها أمام مسيرات حزب الله، فيما رأت صحف أخرى أن طهران وواشنطن ستبقيان منخرطتين في صراع أوسع حتى في حال التوصل إلى اتفاق. نتابع ما جاء في الصحف، وعلى رأس الساعة ستكون معكم سهام بابا.
7: في موقع ميديا بارت الفرنسي توقفت غوينيال لونوار عند التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، مشيرة إلى أن إسرائيل تحاول إظهار قوتها بعد أن تكشف فشلها في هزيمة حزب الله، لكنها تخاطر بتقويض المحادثات بين واشنطن وطهران. وتنقل عن محللين أنه من خلال إعلان سيطرتها على قلعة شقيف في جنوب لبنان والتي تحمل دلالات رمزية، تريد إسرائيل استعراض غنيمة حرب وإظهار قوتها. ويرى الباحث السياسي زياد ماجد أن إفلات إسرائيل من العقاب يسمح لها بهذا الاستعراض المفرط للقوة، فاستراتيجيتها تتمثل دائما في فرض واقع معين على الأرض ثم التمادي في انتهاك القانون. وفي حين يشير إلى أنه مع هذا التصعيد الإسرائيلي الجديد أصبحت المفاوضات صعبة للغاية بالنسبة للبنانيين، لافتا إلى أن الحكومة اللبنانية تواجه معضلة حقيقية، فمن جهة تواجه معارضة شريحة من المجتمع للتفاوض مع إسرائيل، ومن جهة أخرى تواجه تهديدات من الولايات المتحدة وإسرائيل بمواصلة العمليات العسكرية إذا لم تقبل بالتعاون الأمني ونزع سلاح حزب الله بالقوة. هذا الأمر يعني مزيدا من الدمار، وبالتالي مزيدا من التوترات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. صحيفة نيويورك تايمز تناولت مأزق إسرائيل بسبب مسيرات حزب الله، مشيرة إلى أن استراتيجية إسرائيل كانت تتمثل في الاستيلاء على أراض في لبنان لإنشاء منطقة عازلة، لكن يبدو أنها لم تكن مستعدة لاستخدام حزب الله الواسع النطاق للطائرات المسيرة المتفجرة والتي يتم التحكم فيها بواسطة كابلات الألياف الضوئية والغير قابلة للتشويش. ونقلت عن خبراء أمنيين أن مسيرات حزب الله أحدثت ارتباكا وشكلت مفاجأة للقوات الإسرائيلية التي لم تقدر خطورتها. ولفتت الصحيفة إلى أن هناك تحد آخر تواجهه إسرائيل في لبنان يتمثل في صعوبة تلبية المطالب الداخلية المتزايدة بالتحرك بقوة ضد حزب الله دون التسبب بخلاف مع ترامب. ورأى محللون أن إسرائيل استأنفت هذه الجولة من الحرب ضد حزب الله واعدة بتغيير الوضع في لبنان نهائيا على حد تعبير نتنياهو، لكنها سرعان ما تخلت عن هذه التطلعات لأن تحقيقها قد يتطلب احتلال لبنان بأكمله. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية ناقش محمد آية الله طبار حسابات طهران الاستراتيجية الجديدة، معتبرا أن طهران وواشنطن حتى في حال التوصل إلى اتفاق ستبقيان منخرطتين في صراع أوسع، ويعود ذلك جزئيا إلى استمرار التباعد الكبير بشأن قضايا جوهرية. ورأى أن القيادة الإيرانية استخلصت من الحرب الأخيرة أن المواجهة المستمرة تمنحها نفوذا أكبر من التسويات الدبلوماسية، خصوصا بعد قدرتها على التأثير في أسواق الطاقة العالمية وأغلاق مضيق هرمز. وبحسب الكاتب ثمة سبب آخر يجعل طهران ترى فائدة من الحرب، فالتيار المتشدد في إيران يعتبر أن الضغوط العسكرية عززت مكانة طهران وأجبرت دولا عديدة على التعامل معها باعتبارها قوة لا يمكن تجاوزها. ووفق الكاتب إيران أعادت توجيه استراتيجيتها مستخدمة المفاوضات كأداة لإدارة الحرب، وهي تنخرط في المحادثات في الغالب لإظهار جديتها في الدبلوماسية وبالتالي تخفيف الضغط الدولي، إلا أنها ترفض تقديم أي تنازلات من شأنها أن تقلل من نفوذها أو تظهر ضعفها. في ملف أوكرانيا رأت مجلة The Economist البريطانية أن تراجع الانخراط الأمريكي في الحرب جعل أوروبا تتحمل العبء الرئيسي لدعم أوكرانيا، غير أن القارة لم تطور بعد استراتيجية واضحة تتجاوز مجرد إبقاء كييف صامدة في مواجهة موسكو. واعتبرت أن أوروبا لم تثبت بعد قدرتها على صناعة سلام مستدام، إذ لا تزال استراتيجياتها تعتمد إلى حد كبير على الأمل في صمود كييف أو تغير حسابات موسكو أكثر من اعتمادها على خطة سياسية متكاملة. ولكن بحسب المجلة رغم المكاسب الأوكرانية الأخيرة والضغوط المتزايدة على الكرملين، فإن الأوروبيين لا يملكون رؤية موحدة بشأن المفاوضات ولا يملكون حوافز حقيقية يمكن تقديمها لموسكو، باستثناء تخفيف تدريجي للعقوبات فضلا عن بروز خلاف متزايد بين تطلعات أوكرانيا للانضمام السريع إلى الاتحاد الأوروبي وبين استعداد الدول الأوروبية لتحقيق ذلك.
8: التغطية متواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، نبدأ ساعة جديدة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بانتهاء جلسة اليوم الأول من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن، وترأس وفد لبنان السفير الأسبق سيمون كرم، بينما ترأس وفد إسرائيل السفير يحيئيل لالايتر، وحضر الجانب الأمريكي دانيال هولر ممثل وزير الخارجية ماركو روبيو. الاجتماع جاء بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار في لبنان عقب اتصال مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحزب الله عبر ممثلين. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن المطلوب هو تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان. أضاف سلام عقب انطلاق جولة مفاوضات الرابعة بين بيروت وتل أبيب أن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين. أما رئيس جوزيفون فأكد حرصه على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي ومنع الفتنة التي من شأنها أن تهدد بقاء لبنان، مشددا على أن كل من يغذيها يقدم خدمة لإسرائيل. وأشار عنا إلى أن الجيش والأجهزة الأمنية هما العمود الفقري والأساس لمنع الفتنة، مجددا على أنه لا خيار أمام لبنان لوقف الحرب الإسرائيلية غير التفاوض. نفى القيادي في حزب الله محمود قماطي الموافقة على معادلة إسرائيل الجديدة بشأن ضاحية بيروت الجنوبية ومستوطنات الشمال. وأكد قماطي للتلفزيون العربي أن حزب الله لم يوقف عملياته ويواصل استهداف القوات الإسرائيلية.
9: هذه المعادلة لا يمكن أن تمر على الإطلاق. اليوم أن إيقاف قصف شمال فلسطين المحتلة مستعمرات مستوطنات العدو الإسرائيلي مقابل أنه عدم التعرض للضاحية الجنوبية، أصلاً المعركة محتدمة والأفق مفتوح، ولن نوقف قصف المستعمرات ولا قصف المستوطنات ما دام العدو يستبيح أرضنا وسماءنا وهواءنا ومياهنا، وهو في تقدم مستمر وفي توغل وتغول مستمرين على الأرض اللبنانية.
8: نروح مشاهدينا لهذا الخبر العاجل. الجيش الكويتي يقول دفاعاتنا الجوية تعترض حاليا هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. إذن الجيش الكويتي يعلن بأن دفاعاته الجوية تعترض حاليا هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. نعود لتصريحات قماطي الذي هدد باستهداف حزب الله حيفا وتل أبيب إن هاجمت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت.
9: يجب أن يعلم العدو الإسرائيلي، يجب أن يعلم أنه في حال أراد أن يمتد بعدوانه من جديد على الضاحية الجنوبية وبيروت والبقاع، هذه المناطق كانت محيدة بالفترة الأخيرة، فإذا أراد أن يمتد في بعدوانه فيجب أن يعمل حساب أن المعادلة ستصبح أن الضاحية وبيروت مقابل حيفا ومقابل تل أبيب وليس مقابل المستوطنات، فهو الأفضل له ألا يوسع هذه المعادلة. يعني الأفضل له ألا يدخل الضاحية في أي معادلة، لأن مقابل الضاحية ليس المستوطنات وإنما أعمق من المستوطنات.
8: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن هدف العملية العسكرية في لبنان تطهير المنطقة بين الخط الأصفر ونهر الليطاني من السلاح ومقاتلي حزب الله. أضاف كاتس أن ذلك يكون بفرض السيطرة الأمنية على المنطقة.
7: هدف عملياتنا العسكرية في لبنان على المدى القريب هو تطهير كل المنطقة الواقعة بين الخط الأصفر ونهر الليطاني من السلاح ومن مقاتلي حزب الله عبر سيطرة أمنية إسرائيلية.
8: من واشنطن معنا مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا بك عبد الرحمن. أمريكيا، كيف يجري تقييم هذه الجولة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بداية؟
10: يجري تقييمها سهام بأنها جولة رابعة من المفاوضات لتهدئة الأوضاع في لبنان والتقريب وجهات النظر بين الحكومة اللبنانية وبين الإسرائيليين بأن يتم التوصل لمسودة يتم التوافق عليها من الطرفين تجبر حزب الله اللبناني على وقف الهجمات على إسرائيل، وأيضا بأن توقف إسرائيل من هجماتها المستمرة على جنوب لبنان وعلى مواقع أخرى في لبنان، حتى يتسنى لواشنطن بعد ذلك التفاوض على طريقة أوسع وأشمل مع الجانب الإيراني، لا سيما ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس لشبكة ABC نيوز لمراسل الشبكة تحديدا عند كما قال كانت هناك مشكلة صغيرة على حد وصفه، كانت مشكلة هناك صغيرة تعوق المفاوضات بيننا وبين الإيرانيين وتم حل هذه المشكلة سريعا ورجعت الأمور كما هي بوتيرة سريعة. وترامب أكد وقال المشكلة كانت الضربات الإسرائيلية القوية التي كانت تنفذها إسرائيل على الجنوب اللبناني، لا سيما أن ذلك بات حجر عثرة أمام الإيرانيين أو وضعوه الإيرانيين حتى لا تستمر هذه المفاوضات. ويريد ترامب أن يؤكد للجميع بأن المفاوضات تسير بطريقة سريعة جدا وبوتيرة جيدة أو بوتيرة سريعة وطريقة جيدة جدا كما ذكر في أكثر من مناسبة خلال اليومين الماضيين. من المتوقع أن يكون هناك بيان للخارجية الأمريكية لليوم التالي لهذه الجولة الرابعة، اليوم التالي وهو غدا سيكون هناك المفاوضات من 9 صباحا حتى 5 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية للوقوف على جميع النقاط الخلافية بين الطرفين، الحكومة اللبنانية من طرف والإسرائيليين من طرف آخر. والرئيس ترامب ذكر بأنه تحدث مع حزب الله عبر مفاوضات أو عبر وسطاء مقربين، لا نعلم مع من تحدث بالتحديد ترامب مع حزب الله مثلما ذكر يوم أمس في تغريدته على تروث سوشال، وأكد أن حزب الله اللبناني لن يهاجم إسرائيل وأن إسرائيل لن تهاجم جنوب لبنان وأعادت قواتها من بيروت، وكان يقصد قواتها قوات الطيران أو القوات الجوية. وذكر أيضا في تغريدة بعد ذلك سهام بأنه يأمل أن يستمر وقف إطلاق النار هذا ويأمل أن يستمر للأبد، في إشارة إلى أنه يعلم جيدا أن مجرد خفض التصعيد هذا أمر، وأمر آخر هو وقف شامل لإطلاق النار كما كان يدعي عبر تروث سوشال في تغريدتين منفصلتين. وذكرنا جميعا بتغريداته السابقة خلال الأسابيع الماضية عندما أعلن رسميا على وقف شامل لإطلاق النار بين حزب الله وبين الإسرائيليين، ولكنه لم يصمد مجرد ساعات وأعادت القوات الإسرائيلية أو قوات الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى الضربات على الجنوب اللبناني. ولكن يأمل المراقبون بشكل كبير جدا أن تكون هذه المفاوضات مثمرة مختلفة عن مفاوضات الثلاث الماضية، ويستغلها ربما المفاوضون الأمريكيون لتكون ورقة إيجابية يضعونها على الطاولة أمام الإيرانيين لتنفيذ الاتفاق الأشمل والأوسع الذي يسعى ترامب للتوافق معه مع الإيرانيين.
8: طيب، هناك تصريحات أخرى تتعلق بشأن الإيراني عبد الرحمن عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة ABC نيوز، يقول بأن ترامب يطالب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة خطيا كجزء من اتفاق أولي يهدف إلى تجاوز حالة الجمود، وبأن الرئيس متحفظ إزاء تقديم أي نوع من التنازلات المالية لإيران في هذه المرحلة من المفاوضات. نجمل التصريحات والمواقف الأمريكية الخاصة بالرئيس من مسار التفاوض مع إيران.
10: حالة الضبابية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمفاوضون الأمريكيون أو المسؤولون الأمريكيون على مسار المفاوضات ربما هو سيد الموقف الآن سهام، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يريده حاليا فعلا هو أن ينهي هذه الحرب دبلوماسيا ولكن يريد انتصار دبلوماسي، ولا يريد أن يقدم على خطوة عسكرية ومقامرة عسكرية ربما يخسر الكثير من الجنود الأمريكيين أرواحهم بسببها، ولكن يريد أن يكون هناك التزام إيراني مكتوب بخط على الأوراق، مكتوب على الورق بأنهم لن يكون لديهم طموح نووي وسيسلموا اليورانيوم المخصب. وربما موضوع تسليم اليورانيوم المخصب أو دفن اليورانيوم المخصب يأتي خلال فترة الهدنة التي يسعى لإقامتها ترامب سريعا قبل مباريات كأس العالم. هذه الفترة نتكلم عن حوالي 60 يوما، من خلال 60 يوما ربما يسعى المسؤولون العسكريون الأمريكيون والإيرانيون، ونتحدث عن المسؤولين العسكريون وليسوا سياسيون، المسؤولين العسكريون والإيرانيون بالمشاركة وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن يدفنوا اليورانيوم المخصب أكثر وأكثر. هذا ما قاله ترامب، وإلا لن يكون هناك اتفاق بالمعنى المعروف. هذا من جانب، من جانب آخر فتح مضيق هرمز على مصراعيه دون قيود ودون رسوم ودون وجود أي امتيازات مالية إلى إيران، بأن لا تستلم إيران أي أموال كاش أو نقدية من الجانب الأمريكي، سواء كان عن فك الأموال المجمدة أو تسليم أموال بأي صفة ما، حتى تستطيع فتح مضيق هرمز. خلاف هذين الأمرين لن يستطيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاق. هذا ما قاله، وهذا ما تطلع إليه ووصل إليه عبر تصريحات تلو الأخرى خلال الأسابيع والأشهر الثلاثة الماضية منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وإن حدث تنازل ما ربما يكون مفاجئ بشكل كبير جدا، ولكن هذا هو السبيل الوحيد الذي يراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبرام اتفاق، ويكون هناك 60 يوما فقط من الهدنة نتحدث من خلالها على هذه الأمور. ولكن قبل بدء هذا مسودة الاتفاق لابد من وجود ضمانات مكتوبة على ورق من قبل الإيرانيين تتعلق بهذين الأمرين.
8: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. ميدانيا، شنت إسرائيل سلسلة غارات على بلدات وقرى جنوبية لبنان، وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد 11 شخصا في جبشيت وتول وأنصار والمروانية. وفي مدينة صور قال مدير مستشفى جبل عامل إن 3 من عناصر الفريق الطبي أصيبوا جراء الاستهداف الإسرائيلي لمحيط المستشفى. كما أعلن الدفاع والمدني في بيان أنه نقل جثمان شخص وجريحين إلى أحد المستشفيات بعد استهداف لبلدة برج الشمالي في قضاء صور. ورصدت كاميرا تلفزيون العربي أثر الدمار الذي حل بمستشفى جبل عامل في صور بعد غارات إسرائيلية استهدفت مباني مجاورة، وتسبب القصف في تضرر عدة أقسام بالمستشفى من بينها قسم العناية المركزة وقسم حديثي الولادة.
11: في هذه الغرفة هنا في مستشفى جبل عامل كان هناك عدد من الأطفال الحديثي الولادة، ولكن الغارات الإسرائيلية كانت أول إشارة لهم بأن الحياة قد تكون حتى للطفولة عرضة للخطر وللقتل أيضا. في هذه الغرفة كان هناك عدد من الأطفال حديثي الولادة في مستشفى جبل عامل، هناك مصابون بين المرضى وأيضا بين الجسم الطبي. هنا يعني في هذا المكان نقل بعض الأطفال، ولا تزالت أضرار كبيرة جدا التي لحقت بالمستشفى بالسقوف بالغرف حيث كان الأطفال واضحة جدا نتيجة قرب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مباني قرب مستشفى جبل عامل من المستشفى مباشرة. كل الأجهزة هنا هي للأطفال الذين ولدوا حديثا، وكما نشاهد ليس هناك من مراعاة أبدا لهذه المسائل، لا للموضوع الطبي، لا للموضوع الصحي، لا لموضوع المستشفيات، لا لوجود أطفال حديثي الولادة أو يعني مصابين في العناية الفائقة. هذا قسم التوليد، ولكننا سنريكم الآن يعني حجم الدمار في القاطع الآخر من قسم الأطفال. كلما مررنا في هذا المكان، كلما تجولنا داخل هذا القسم تماما كباقي الأقسام داخل المستشفى، يمكن أن نتحدث عن ضرر كبير لحق. ربما هو أكثر مرة وأوضح مرة يكون هناك ضرر كبير على الأقسام الموجودة داخل المستشفيات. الاحتلال الإسرائيلي لطالما قام بغارات قريبة المستشفيات أدت إلى أضرار معينة، ولكن في مستشفى جبل عامل كانت هناك أضرار كبيرة كما نشاهد في كل قسم عايناه، في حتى الأقسام الأطفال العناية الفائقة الضرر كبير. وعندما ننتقل إلى هذا الجزء نستطيع أن نعطي نموذجا عن هذا الضرر وعن هذا الدمار الذي لحق بغرف كان فيها إما نساء من أجل التوليد أو يعني هناك أطفال كانوا يتواجدون في هذا المكان. نشاهد بعض الألعاب التي كانت تسلي بعض الأطفال، بعض الكتب، بعض الدفاتر، ولكن يعني الغارة الإسرائيلية لم تراعي هذه المسألة. نحن هنا بقسم الأطفال وهذه الغارة وهذا الركام الكبير البادي أمام مستشفى جبل عامل التي تضررت بشكل كبير. هو مجرد نموذج عما حل في هذا القسم، وهو يحاكي ومستنسخ منه في معظم الأقسام بما فيها غرف العمليات وغرف العناية الفائقة. وبالتالي بالأمس كان ربما أن تحصل مجزرة كبيرة حتى داخل المستشفى، 35 إصابة هو رقم كبير، ولكن كان يمكن أن يكون هناك عدد أكبر بكثير من المصابين مثلا. وهذا دليل، يعني هذه غرفة كان فيها مريض، كان هناك طفل، وتخيلوا كيف تحولت غرفته داخل مستشفى جبل عامل نتيجة الغارة ونتيجة عصف الغارة الذي دمر أجزاء من الغرف خصوصا المواجهة مباشرة في هذا المكان. إذن الأضرار كبيرة داخل مستشفى جبل عامل. من مستشفى جبل عامل، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
8: استنكرت نقابة المستشفيات في لبنان الاعتداء الإسرائيلي الذي وقع في محيط مستشفى جبل عامل، واعتبرت أن هذا النمط من الاعتداءات يعد خرقا صارخا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.
12: هذه ليست مشاهد أرشيفية لمخلفات قصف إسرائيلي على مستشفيات قطاع غزة. هنا لبنان، ورجال الإطفاء يكافحون لإخماد حريق أحدثته غارة إسرائيلية قرب مستشفى جبل عامل في مدينة صور. دمار هائل خلفته الغارة الإسرائيلية داخل المستشفى، وإصابات لم تحصر بعد في صفوف المرضى والأطقم الطبية بحسب وزارة الصحة اللبنانية. المستشفى خصص في الآونة الأخيرة لاستقبال ضحايا العدوان الإسرائيلي على قرى جنوب لبنان قبل أن يتحول إلى هدف في بنك أهداف الاحتلال. ليست هذه الحالة الأولى لاستهداف المستشفيات اللبنانية في الأيام الأخيرة للتصعيد الإسرائيلي. غارات سابقة استهدفت مباني ومحيط منشآت طبية حيوية على غرار مستشفى حرام في صور، ومستشفى تبنين الحكومي في بنت جبيل، ومستشفى الشيخ راغب حرب بقضاء النبطية، ما خلف عشرات الإصابات وأضرارا جسيمة في البنية التحتية. نقابة المستشفيات في لبنان أصدرت بيانا استنكرت فيه الاعتداءات المتواصلة على القطاع الصحي في البلاد، معتبرة ما يحصل خرقا صارخا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية. في الوقت الذي لا تزال فيه الرواية الإسرائيلية ممسكة بذريعة الاستهداف التي استعملتها في غزة. هذه ليست مستشفيات، إنها بنى تحتية عسكرية.
8: تكشف الهجمات الإسرائيلية على لبنان قصصا دامية لمئات الضحايا من الأطفال والنساء. نتابع جانبا من هذا المشهد في سياق التقرير التالي.
5: مجزرة المروانية، حين أبيدت عائلة كاملة في هذا القصف الإسرائيلي على منزل عائلة حسن عبد الله بالبلدة الواقعة في قضاء صيدا جنوبي لبنان. الغارة العنيفة مسحت العائلة من السجل المدني وردمت المنزل على رؤوس سكانه. استشهد حسن العبدالله، حنان شهاب، ولين وإبراهيم وجوليا. هرعت فرق الدفاع المدني للموقع، وكان أصغر الأبناء الناجي الوحيد من المقتلة. لم تعد صور الجنازات الجماعية لعائلة واحدة مشهداً استثنائياً، فمع تصاعد حدة العدوان الإسرائيلي على لبنان وخصوصاً بلدات وقرى الجنوب، أضحى الأمر شبه يومي. آلة الموت الإسرائيلية طاولت بلدات عدلون ودير قانون النهر والنميرية وجبشيت وشمستار. استشهد فيها عشرات النسوة والأطفال في حملات قصف مدفعي وغارات بالمقاتلات الحربية على منازل ومركبات مدنية. في بلدة دير قانون النهر استشهد عدد كبير من أفراد عائلة محمد نجدي وأقاربهم في غارة واحدة، فيما قتلت غارة إسرائيلية أخرى على قرية ميرية 6 أشخاص من عائلة واحدة. لا يكتفي جيش الاحتلال باستهداف المدنيين وقتلهم، بل يعمل على منع الناجين من التطبب عبر استهداف المستشفيات، تماما كما حدث في مستشفى صور.
13: نحن بصدد التحقق من الهجمات التي وقعت على مستشفى جبل عامل، أحد المستشفيات القليلة العاملة حاليا في صور بالجنوب. بحسب المعلومات الأولية من وزارة الصحة، فقد أصيب ما لا يقل عن 86 شخصا بينهم عاملون في القطاع الصحي، واستهدفت الهجمات 3 مباني مجاورة للمستشفى وألحقت أضرارا جسيمة بجزء منه، بما في ذلك قسم الطوارئ ووحدة العناية المركزة.
5: مشهد يكشف استهدافا إسرائيليا ممنهجا للمنشآت الطبية وللعائلات اللبنانية التي ظلت تتمسك بأرضها وتتحدى مخطط إفراغ الجنوب اللبناني من سكانه.
8: اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 3 خيارات للإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام لمراقبة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد ودعم الجيش اللبناني.
14: لبنان أمام مسارين متوازيين، أولهما ميداني لا يزال محكوما بهشاشة وقف إطلاق النار وتهديدات التصعيد، والثاني تفاوضي يسير تحت ضغط الوقائع العسكرية على الأرض. بينهما يبرز مسار ثالث يتعلق بملف الوجود الأممي في جنوب لبنان كأحد العناوين المطروحة على طاولة مجلس الأمن. 3 خيارات طرحها الأمين العام للأمم المتحدة مختلفة الأحجام والمهام، ويقوم سيناريو غوتيريش الأول على الإبقاء على قوة أممية كبيرة الحجم يتجاوز عددها 5000 عنصر لدعم وقف إطلاق النار ومساندة الجيش اللبناني. وفق هذا التصور تمتد مناطق الانتشار من الخط الأزرق وصولا إلى نهر الليطاني، بما يشمل كامل نطاق العمليات التقليدي في الجنوب. أما الخيار الثاني فيمثل مقاربة وسطية بين الحضور العسكري الواسع وتقليص النفقات التشغيلية، ويعتمد على نشر 285 مراقبا عسكريا غير مسلح، إضافة إلى قوة احتياط مؤلفة من 450 عنصرا مسلحا. تركز الانتشار في النقاط الأكثر حساسية على طول الخط الأزرق، مع الحفاظ على مواقع مراقبة رئيسية، نموذج يمنح الأمم المتحدة قدرة على متابعة الوضع الميداني مع مرونة تشغيلية أكبر مقارنة بالخيار الأول. السيناريو الثالث والأقل حجما بين البدائل المطروحة، ويستند إلى نشر 215 مراقبا عسكريا غير مسلح تدعمهم كتيبة مشاة، إلى جانب قوة رد سريع قوامها 350 عنصرا مسلحا. رغم التباين الكبير بين الخيارات 3 من حيث الحجم والانتشار والقدرات، إلا أن هناك عنصرا ثابتا يجمع بينها يتمثل في الدور المحوري للجيش اللبناني. فالتصور الأممي لمستقبل الجنوب يقوم على تعزيز حضور المؤسسة العسكرية اللبنانية وتوسيع نطاق انتشارها الميداني، بما يجعلها الركيزة الأساسية لأي ترتيبات أمنية مقبلة. بين متطلبات الأمن وضغوط السياسة وكلفة العمليات الدولية، يقف مجلس الأمن أمام ثلاث مسارات مختلفة لمستقبل الوجود الأممي في لبنان، يحاول منع عودة الجنوب إلى دائرة المواجهة المفتوحة في منطقة لا تزال تعيش على إيقاع الحذر والترقب.
8: يتفاقم التوتر بين إسرائيل وفرنسا حول التصعيد العسكري في لبنان، لكن خلف هذا التوتر مسار طويل تبدو فيه الولايات المتحدة حاضرة إلى حد بعيد، وتسعى باريس إلى استعادة دورها التاريخي في لبنان، لكنها تصطدم بجداري تل أبيب وواشنطن.
15: لا شيء يبرر استمرار العمليات العسكرية في لبنان أو احتلالاً إسرائيلياً طويل الأمد. بهذه اللغة صعدت باريس موقفها، ليس فقط عبر وزير خارجيتها جون نويل باغو، بل أيضاً عبر طلب جلسة طارئة في مجلس الأمن، اعتبرت خلالها أن التوغل الإسرائيلي المتزايد داخل الأراضي اللبنانية يشكل خطأ استراتيجياً. خلف هذا التصعيد مع تل أبيب تكمن قصة أعمق من مجرد خلاف على حرب لبنان. فمنذ اندلاع الحرب تجاهلت حكومة نتنياهو الدعوات الفرنسية المتكررة لوقف التصعيد وعدم التوغل جنوباً، وحتى الاتصالات المباشرة التي أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون مع نتنياهو لم تنجح في تعديل المسار الإسرائيلي، غير أن المشكلة بالنسبة إلى باريس لا تقتصر على إسرائيل وحدها، فحرب لبنان ما سبقها وما تلاها كشفت تراجعاً واضحاً في الحضور الفرنسي داخل الملف اللبناني مقابل صعود الدور الأمريكي بوصفه المرجعية الأساسية في إدارة التفاوض والترتيبات الأمنية بين لبنان وإسرائيل. ففرنسا رغم عضويتها في آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيت إلى حد بعيد خارج معظم المسارات المرتبطة بمستقبل الحرب في لبنان. هذا التباعد برز أيضاً خلال الحرب مع إيران، فقرار باريس منع مرور طائرات عسكرية متجهة إلى إسرائيل عبر أجوائها أثار انتقادات إسرائيلية حادة، كما وجه دونالد ترامب انتقادات لفرنسا وأخرى لاذعة لماكرون شخصياً. وفي الخلفية تراكمت ملفات أخرى زادت التوتر بين باريس وتل أبيب، من انتقادات ماكرون للحرب في غزة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وصولاً إلى اتهام إسرائيل لفرنسا بعدم الحياد ورفض أي دور دبلوماسي لها في الملفات الإقليمية وعلى رأسها لبنان. لذلك لا يعكس التوتر الحالي مجرد خلاف حول العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، بل يكشف تحولاً عميقاً أفرزته الحرب. انتقال مركز الثقل من باريس إلى واشنطن في إدارة الملف اللبناني في وقت تحاول فيه فرنسا استعادة دور تاريخي يبدو أن إسرائيل ومن خلفها واشنطن لم تعد مستعدة للاعتراف به.
8: دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إسرائيل إلى ضبط النفس في لبنان، كما دعا حزب الله إلى إلقاء السلاح، مشيرا إلى أن بلاده تتابع بقلق بالغ التصعيد في الجنوب اللبناني.
16: نتابع التطورات الميدانية في لبنان ببالغ القلق، خاصة في ظل الحصيلة الإنسانية الثقيلة للحرب الدائرة منذ 3 أشهر بين إسرائيل وحزب الله. ندعو إسرائيل إلى ممارسة ضبط النفس في حملتها المستمرة في جنوب لبنان، وعلى حزب الله وقف العمليات العدائية فورا وإلقاء السلاح. نحذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار المواجهات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. نطالب جميع الأطراف بضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد الإقليمي.
8: قال رئيس الأمريكية دونالد ترامب إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، وأضاف ترامب في منصة تروث سوشيال أن التقارير الواردة عن وقف المفاوضات بين الجانبين قبل بضعة أيام كاذبة ومضللة. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو السماح بفتح مضيق هرمز، واعتبر أنه يتعين على طهران الإعلان بوضوح أن مضيق هرمز بات مفتوحاً الآن.
17: كانت رغبة إيران في بناء سلاح نووي ستتحقق، كانوا يعتزمون بناء هذا القدر الكبير من الصواريخ، ما حاولوا القيام به هو بناء درع تقليدي والاختباء خلف هذا الدرع التقليدي. كانوا يسعون للوصول إلى تلك النقطة من الحصانة، ولهذا السبب اختار الرئيس التحرك لمنعهم من الوصول إلى تلك النقطة. عملية الأسد الصاعد حققت نجاحاً كبيراً في تحقيق أهدافها، والمتمثلة في تقليص القاعدة الصناعية الدفاعية بشكل كبير، وتقويض قدرتها على تصنيع هذه الصواريخ وهذه الطائرات المسيرة، ولا سيما برنامج الصواريخ.
8: في المقابل قالت وكالة

0: يلقي مزيدا من الضوء على آخر المستجدات حول التحرك الدبلوماسي وجهود تهدئة وخيارات طهران في حال فشلها.
1: الدبلوماسية هي ساحة من ساحات المواجهة وساحة من ساحات إحقاق حقوق الشعب الإيراني كما تقرأها طهران. تزامنا مع هذه الأنباء ومع أن طهران تعكف على دراسة الملاحظات والرد الأمريكي الأخير، إلا أنها لم ترسل أي رسالة خلال الأيام القليلة الماضية إلى الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالمفاوضات. آخر رسالة وصلت إلى الجانب الأمريكي كما تؤكد طهران هي تلك المتعلقة بالأوضاع في لبنان، وغضب طهران الشديد لهذا التصعيد الكبير ووصول الأمور إلى حافة الهاوية تماما وتجاوزها ذلك ربما بدخول القادة العسكريين والقوات المسلحة الإيرانية على هذا الخط وإعلان جهوزية الصواريخ الإيرانية للإطلاق باتجاه الأراضي المحتلة باتجاه شمال إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية إذا ما استهدفت الضاحية. كان هذا يوم أمس. اليوم يجري وزير خارجية إيران اتصالين هاتفيين مهمين مع نظيريه السعودي وكذلك نظيره المصري، وهذان الاتصالان يأتيا بعد اتصالات هاتفية كان وزير خارجية إيران قد أجراها يوم أمس أيضا مع عدد من نظرائه في المنطقة والعالم، من بينها كان مع رئيس وزراء قطر وزير الخارجية وأيضا مع وزير خارجية تركيا ووزير خارجية فرنسا وكذلك مع قائد الجيش الباكستاني ووزير خارجية باكستان. هذه الاتصالات هي تدعيم للمسار الدبلوماسي، تأكيد على أهمية هذا المسار وعلى دعم جهود إسلام أباد كوسيط أساسي ومحوري في الوساطة بين طهران وواشنطن، وبالتالي المسار الدبلوماسي لا يزال قائما، لكن هذا لا يمنع إيران من أن تكون وأن تعلن بأنها مستعدة لكل السيناريوهات حتى إذا تطلب ذلك انهيار المفاوضات بشكل كامل. إيران مصرة على شروطها، وأحد أبرز هذه الشروط هو وقف إطلاق النار على جميع الجبهات فضلا عن الشروط الأخرى التي باتت معروفة للجميع وتكررها طهران، الإفراج عن أموالها المحتجزة في الخارج وعدم مناقشة تفاصيل ملف النووي في هذه المرحلة.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أو بتهديد أمنها مستقبلا وفق تعبيره، مضيفا أن النظام الإيراني لن يتمكن من استعادة قدراته التي تتيح له تهديد إسرائيل بالصواريخ الباليستية أو بالبرنامج النووي.
2: لن نسمح للنظام الإيراني بالعودة إلى الوراء، ولن نسمح له بامتلاك السلاح النووي أو تهديد وجودنا. هذا النظام العنيف الذي سيزول في نهاية المطاف وسنساعده للوصول إلى تلك النهاية لن يعود إلى تهديدنا بالقنابل النووية وآلاف الصواريخ الباليستية الفتاكة.
0: حذرت الأمم المتحدة من أن سلاسل الإمداد الإنسانية العالمية التي تعطلت بسبب الحرب في الشرق الأوسط لن تتعافى قبل عام 2027 حتى في حال توقف النزاع فورا. وبعد نحو 100 يوم على بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يبدو أن الصراع الممتد تجاوز بتداعياته منطقة الشرق الأوسط وفق ما صرح به مسؤول النقل والخدمات اللوجستية العالمية في منظمة اليونيسف. وأوضح ميوس أن تعطل سلاسل الإمداد الإنسانية العالمية يؤثر على الأطفال في جميع أنحاء العالم في ظل الازدحام في طرق الإمداد وارتفاع التكاليف. وتحدث مراسل العربي في نيويورك خلال مداخلة سابقة عن تفاصيل إضافية لتحذير الأمم المتحدة من الأضرار التي لحقت بسلاسل الإمداد الإنساني بسبب الوضع في الشرق الأوسط.
3: يكفي أن ننظر إلى مثلا كلفة الطاقة لنعرف الأضرار التي أصابت سلاسل الإمداد بالنسبة للعمل الإغاثي والعمل الإنساني على المستوى الدولي، خصوصا أن هذا القطاع يعاني من تمويل شحيح ويعني انخفاض مستوى مساهمات الدول المالية لدعم برامج الإغاثة الإنسانية على مستوى العالم ككل وعلى مستوى هيئات الأمم المتحدة بشكل خاص.

0: وبالتالي عدم وجود يعني مخزون كافي من هذه الموارد الإنسانية لدى الأمم المتحدة وعدم وجود تمويل أيضا للحالات الطارئة سيضطر الوكالات الإنسانية بشكل عام لاستخدام ما لديها من أرصدة مالية لتمويل هذا الارتفاع في كلفة الإمدادات. هذا الأمر سينطبق بشكل خاص على مثلا قطاع الصحة وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، وذلك في مناطق التي تعاني من أزمات إنسانية في العالم، ومنها طبعا في المنطقة العربية، في الشرق الأوسط، في اليمن، وفي فلسطين، وفي يعني لبنان حاليا، وباقي دول المنطقة التي تعاني أزمات إنسانية. وبالتالي هذه الأزمات تسببت أيضا بأضرار يعني قد لا تكون يعني قابلة للمعالجة خلال العام المقبل، حتى ولو تم إعادة فتح مضيق هرمز وفق التقويم الذي وزعته الأمم المتحدة. وبالتالي هذه المشكلات سوف تنعكس بشكل مباشر أولا على الكميات التي يمكن للأمم المتحدة أن ترسلها من المساعدات الإنسانية، وأيضا من خلال الاضطرار إلى سلوك طرق غير معتادة وغير معتمدة في الأوقات الطبيعية، بسبب أولا المشكلات في طرق الشحن البحري وأيضا الازدحام في الشحن الجوي. كل هذه العوامل وفق تقويم الأمم المتحدة فاقمت من الصعوبات في تأمين المساعدات الإنسانية بزمن كاف وفي الأماكن المطلوبة.
1: في قطاع غزة تتواصل اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف خيمة في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، نقل على إثر ذلك عدد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الجيش الإسرائيلي بدأ توجيه قوافل المساعدات لقطاع غزة عبر طريق مستحدث مع نقطة تفتيش جديدة قبل الوصول إلى معبر كرم أبو سالم، ما يفرض تحديات وعناقيل أمام وصولها إلى السكان، في حين أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة جاهزة لتسليم جميع مجالات الحكم في قطاع غزة.
2: وقف إطلاق النار في غزة،
3: استهداف داخل مخيم الفرج الآن،
2: اسم على غير مسمى، فعداد الشهداء والجرحى ما زال في ارتفاع بفعل خروقات الاحتلال المستمرة. أكثر من 933 شهيدا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار قبل نحو 8 أشهر، في حين يراوح الاتفاق مكانه بفعل تعنت الاحتلال ورفضه الانتقال إلى استحقاقات المرحلة الثانية بحجج متعددة، بالتوازي مع مواصلته توسيع سيطرته على القطاع وحصر السكان في مساحة ضيقة. في مسعى لحل معضلة الاتفاق تتجه الأنظار إلى القاهرة، حيث لقاء يجمع قيادة حركة حماس مع الوسطاء لبحث سبل تجاوز العقبات في الملفات الرئيسية، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لتولي مهامها، وكذلك ما يتعلق بإعادة الإعمار ودخول قوة الاستقرار الدولية. حركة حماس جددت موقفها بأنها جاهزة لتسليم جميع مجالات الحكم في قطاع غزة بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها. واعتبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن الطرف المعيق لعمل اللجنة يتمثل في مجلس السلام وجيش الاحتلال.
4: حماس تعيد التأكيد وبشكل قاطع وحاسم أنها جاهزة بشكل تام لتسليم كل مجالات الحكم بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها والتي ما زالت للأسف موجودة في القاهرة.
2: تنصل الاحتلال من التزامات اتفاق غزة كان أيضا موضوع بحث بين قيادة حماس ورئيس المخابرات التركية في وقت سابق. أما عسكريا فقد دعا المتحدث باسم كتائب القسام الوسطاء إلى اتخاذ موقف لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ التزاماته باتفاق وقف إطلاق النار.
5: ولتتوحد كل الجهود لإلجام الاحتلال عدونا وعدوكم وعدو أمتنا وكل حر في هذا العالم وإجباره على تنفيذ التزاماته، لا لطلب المزيد من التنازلات من شعبنا المظلوم المكلوم.
2: إسرائيل في المقابل تمضي في مساعيها لفرض خططها المعلنة والمستترة بشأن غزة، في حين قدرت صحيفة هارتس أن تعود إسرائيل إلى خطط التهجير في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن مواصلة الجيش الإسرائيلي عمليات التدمير في قطاع غزة تهدف إلى الانتقال إلى مرحلة تالية متمثلة في اختبار قدرة تل أبيب على تطبيق مخطط التهجير. بين مساع للتقدم في الاتفاق وخروقات إسرائيلية تنسفه يوميا، تظل غزة عالقة بين هدنة لم توقف الحرب فعليا ومفاوضات لم تنجح بعد في فرض استحقاقات القطاع.
1: استمرارا لتصفية التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة، ثم فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من غزة. هناك استصلح محمد وافي منجرته التي دمرتها الحرب، فأصبح الخشب الذي يستخدم لصنع الأثاث مادة للإغواء.

أنا محمد وافي، صاحب منجرة في قطاع غزة. ورثت المنجرة عن والدي أكثر من 30 عام. أنا حالياً شغال من 2010، كنت فاتح منجرة وكانت عنده منجرة كبيرة. كانت الأساس والمواد الخام متوفرة بكثرة. كان الآلات والعمال وأيدي عاملة كانت كلها متوفرة. كنا نفصل الأبواب، الأرابيسك اللي بده يطلب، غرف نوم، أي حاجة كان يطلبها، ديكورات خشبية اللي كان يطلبها عندنا من المنجرة كنت نوفر له إياها بكل سهولة، لأن كان فيه الخشب والمواد الخام كله كان متوفر. الأسعار ما قبل الحرب بالنسبة لسعر اليوم، إحنا كنا عايشين ببلاش، يعني مقارنة باليوم إحنا كنا نجيب كوب الخشب بألف شيكل، بألف ومئتين شيكل. اليوم كوب الخشب 25,000 شيكل. اليوم إحنا كنا نجيب كيلو المسمار بخمسة شيكل، اليوم حقه 150 شيكل. مع بداية الحرب إحنا نزحنا، ولما نزحنا ما خدناش أدوات لأنه طلعنا من تحت القصف. لما جينا في الهدنة حالياً أو ما تسمى بهدنة، جينا لقينا كل المكان مدمر. أخذنا نص المكان صلحناه والنص الثاني راح، جبنا مكان ثاني. كان عندنا من كل مكينة ما يقارب من 4 إلى 5 مكاين. اليوم فيش مكان ولا في أدوات خام. إحنا بالخشب اليوم ما فيش خشب بتوفر، إنك تروح على تاجر محدد، تروح زي مثل الأول تروح على تاجر معين تقول بدي مثلا كوب خشب، 2 كوب خشب. اليوم ما فيش. اليوم الخشب اللي هو بتستخدمه هو خشب المشاطيح اللي بيجي من عن طريق اللي كان بالمساعدات أو عن طريق التجار اللي بتكون محملة بالبضائع. الأسعار فوق المجنونة، يعني كانت في الأول تاخذ المشطح كله بخمسة شيكل، اليوم تشتري كيلو المشطح ب12 شيكل، يعني بيطلع عليه المشطح ب200-220 شيكل. اليوم الطقم هو خشب مشاطيح بيطلب فيه 5,000-6,000 شيكل. احنا اليوم بنشتغل الخيم من خشب المشاطيح، بنشتغل حمامات الأولى الخيم، الحمام يعني يستر نفسه. قبل الحرب كنا نعمل بلاط وبرسلان، فهذه المهنة يعني اللي بناكل منها اللي نشرب منها احنا واللي معانا والعمال اللي معانا والصناعية، يعني فاتح أكثر من بيت المجال هذا.

0: هاجم مستوطنون منازل مواطنين فلسطينيين في المنطقة الجنوبية من قرية مادما جنوب نابلس، فيما أضرموا النار في عشرات الدنومات الزراعية وأشجار الزيتون، وترافق الهجوم مع إطلاق نار عشوائي باتجاه المنازل وكل من يحاول الوصول إلى المنطقة لإخماد الحرائق، وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران ووقوع إصابات. إلى ذلك حذرت الأمم المتحدة من أن العنف الذي يمارسه المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدعم من الحكومة الإسرائيلية بلغ مستويات غير مسبوقة خلال العام الجاري.
1: هجمات يومية وعنف غير مسبوق للمستوطنين برعاية الجيش الإسرائيلي. تقول الأمم المتحدة إنه بلغ مستويات غير مسبوقة هذا العام. مقرر المنظمة قالوا إن ما لا يقل عن 13 فلسطينياً قتلوا وأصيب نحو 500 آخرين خلال 5 أشهر جراء هجمات متفرقة تجاوزت أرقام الأعوام السابقة، بل إن الأمر بات إرهاباً يومياً يعيشه الفلسطينيون، إذ خلق حالة خوف وعدم يقين وانعدام للثقة وتهجير قسري للسكان الأصليين. تتعدد إذن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بين قتل وحرق للمنازل والمحاصيل والممتلكات والاستيلاء على الأراضي، سيما في المناطق الريفية والبدوية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية. وهنا تحذر الأمم المتحدة من أن الممارسات التي يرتكبها الإسرائيليون الذين استولوا على أراضي فلسطينية دون التعرض للعقاب تستخدمهم إسرائيل بالمقابل أداة ضغط بيدها لتسهيل عملية التطهير العرقي وقطع صلة الشعب الفلسطيني بأرضه. يتزامن كل هذا مع العنف الذي تمارسه بصورة ظاهرة قوة الاحتلال عبر شنها مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية، في أحدثها اعتقال الجيش الإسرائيلي 31 فلسطينياً على الأقل خلال حملة أمنية واسعة، منهم 4 طالبات جامعيات حسب ما أعلن مكتب إعلام الأسرى. المكتب قال إن معظم هذه الاعتقالات جرت في محافظتي طول كرم ونابلس شمالي الضفة، وشملت مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها.
0: حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من هجوم روسي جديد محتمل واسع النطاق في الساعات المقبلة، وذلك في أعقاب هجوم أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص في أنحاء أوكرانيا.
2: بحسب معلوماتنا الاستخباراتية فإن هجوما مكثفا قد يحدث في أقرب وقت ممكن الليلة. أرجو منكم بشدة الانتباه إلى تنبيهات الغارات الجوية.
0: وفي وقت سابق نفذت روسيا ضربات على أوكرانيا بمئات المسيرات وعشرات الصواريخ، ما أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل. يأتي ذلك بعد أن هددت موسكو بشن هجوم واسع النطاق وحظت الأجانب على مغادرة كييف. واعتبر وزير الخارجية الأوكراني أن الهجوم مؤشر على اليأس الذي تعيشه روسيا، قائلا إن بوتين ينتقم من المدنيين في ظل الصعوبات التي تعانيها قواته في ميدان المعركة.
3: هي سماء كييف في ليلة عصيبة تحولت فيها مسرحا لمعركة لا تهدأ. صواريخ تهاجم ودفاعات تصد، أصوات الانفجارات هذه تعيد الحرب سيرتها الأولى. عايش السكان هنا لحظات لا توصف، رعب حقيقي خلفه الهجوم الروسي المتجدد على المدينة. استخدم الروس في هذا الهجوم عدداً قياسياً من الصواريخ والمسيرات، ضربت 29 موقعاً بمختلف أحياء المدينة. فشلت الدفاعات الأوكرانية في التعامل مع معظم الصواريخ الباليستية والفرط صوتية، بينما نجحت في إسقاط أغلب المسيرات والصواريخ المجنحة وفق تأكيد السلطات.
4: كانت ضربة قاسية، أكثر من 70 صاروخاً، كثير من الصواريخ الباليستية وأكثر من 650 طائرة مسيرة خلال الليل. للأسف مستوى الإمدادات لدفاعنا الجوي الآن لا يسمح بإسقاط جزء كبير من الصواريخ. كانت هناك إصابات مباشرة.
3: حصيلة الأضرار والضحايا في كييف تظل أولية، حيث تواصل خدمات الطوارئ البحث تحت الأنقاض عن ناجين ومفقودين في مواقع الاستهداف.
5: هذا المشهد في كييف لا يختصر وحده حجم الهجوم، فبينما كانت العاصمة الهدف الأبرز امتدت الضربات الروسية إلى مدن ومقاطعات أخرى.
3: دنيبروبيتروفسك كان لها النصيب الأكبر، حيث وقع أكبر عدد من الضحايا والأضرار بعد إصابات مباشرة بصواريخ ومسيلات. الصورة ذاتها تكررت في خاركييف وميكولايف وزابوريجيا ومقاطعات أخرى، بينما يخوض الجيش الأوكراني معارك طاحنة ضد الروس على جبهات تقترب شيئا فشيئا من هذه المقاطعات.
6: قصفت القوات الجوية والصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية 13 منطقة تمركز للقوات المسلحة الروسية، بالإضافة إلى هدف استراتيجي آخر.
3: لم يعد التنديد بهذه الهجمات كافيا تقول السلطات الأوكرانية، وسط عجز دفاعاتها عن التعامل مع صواريخ الباليستية الروسية التي تحولت في الفترة الأخيرة إلى عقدة رئيسية في هذه الحرب المفتوحة. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
0: أقر الاتحاد الأوروبي لائحة جديدة تشدد إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، تتضمن صلاحية تفتيش المنازل ومصادرات الممتلكات، في خطوة وصفها المنتقدون بأنها استنساخ للأساليب الأمريكية الصارمة في تطبيق قوانين الهجرة. أفضت محادثات ثلاثية بين المجلس والبرلمان والمفوضية إلى إبرام اتفاق، قال المقرر الأوروبي الخاص بلائحة قواعد الإعادة إنه تاريخي وسيضع حدا للوضع الحالي المقلق للغاية.
7: في الوقت الحالي لا تتجاوز نسبة من يتم ترحيلهم من طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدانهم الأصلية حوالي 28% فقط. هذا يعني أن الغالبية العظمى 72% يظلون داخل الاتحاد الأوروبي، وهذا وضع مقلق جدا ويهز ثقة الرأي العام في سياساتنا المشتركة للهجرة. علاوة على ذلك فإن الأمر ينطوي على تبعات، فهو يتسبب في تهميش وإهمال اللاجئين الفعليين الذين هم حقا بحاجة ماسة للحماية.
0: وبموجب اللائحة الجديدة يمكن اجتياز من يعدون غير متعاونين أو يخشى فرارهم مدة تصل إلى عامين، قابلة للتمديد إلى 30 شهرا. كما تجيز اللائحة إنشاء مراكز إيواء خارج الأراضي الأوروبية لاحتجاز المهاجرين ريثما يعادوا إلى بلدانهم.
7: إن قرار تحديد الدول الثلاث الشريكة يعود في نهاية المطاف إلى الدول الأعضاء، غير أنه يمكن تصور أن تشمل هذه الشراكات دولاً إفريقية تلتزم بأحكام القانون الدولي والأطر التنظيمية المعتمدة، فضلاً عن دول في الجزء الشرقي من القارة الأوروبية. وفي جميع الأحوال تظل الضمانات اللازمة شرطاً أساسياً لإبرام أي ترتيبات أو اتفاقيات من هذا القبيل.
0: وثق مقطع فيديو وجود عناصر من قوات الدعم السريع في محيط مدينة دلنج بولاية جنوب كردفان بالسودان، وظهر مسلحون خلال تجولهم في المنطقة وهم يهددون بالسيطرة على المدينة. وشهدت دلنج في الفترة الماضية هجمات للدعم السريع على مرافق مدنية ومدارس ومنازل، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين. رأت صحف أجنبية أن إسرائيل تواصل استعراض قوتها في لبنان رغم فشلها أمام مسيرات حزب الله، فيما رأت صحف أخرى أن طهران وواشنطن ستبقيان منخرطتين في صراع أوسع حتى في حال توصل إلى اتفاق. تتابعون هذا التقرير ويلقاكم بعد قليل محمد غنوش، إلى اللقاء.
8: في موقع ميديا بارت الفرنسي توقفت غوينيال لونوار عند التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، مشيرة إلى أن إسرائيل تحاول إظهار قوتها بعد أن تكشف فشلها في هزيمة حزب الله، لكنها تخاطر بتقويض المحادثات بين واشنطن وطهران. وتنقل عن محللين أنه من خلال إعلان سيطرتها على قلعة شقيف في جنوب لبنان والتي تحمل دلالات رمزية، تريد إسرائيل استعراض غنيمة حرب وإظهار قوتها، ويرى الباحث السياسي زياد ماجد أن إفلات إسرائيل من العقاب يسمح لها بهذا الاستعراض المفرط للقوة، فاستراتيجيتها تتمثل دائما في فرض واقع معين على الأرض ثم التمادي في انتهاك القانون. وفي حين يشير إلى أنه مع هذا التصعيد الإسرائيلي الجديد أصبحت المفاوضات صعبة للغاية بالنسبة للبنانيين، لافتا إلى أن الحكومة اللبنانية تواجه معضلة حقيقية، فمن جهة تواجه معارضة شريحة من المجتمع للتفاوض مع إسرائيل، ومن جهة أخرى تواجه تهديدات من الولايات المتحدة وإسرائيل بمواصلة العمليات العسكرية إذا لم تقبل بالتعاون الأمني ونزع سلاح حزب الله بالقوة. هذا الأمر يعني مزيدا من الدمار، وبالتالي مزيدا من التوترات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. صحيفة نيويورك تايمز تناولت مأزق إسرائيل بسبب مسيرات حزب الله، مشيرة إلى أن استراتيجية إسرائيل كانت تتمثل في الاستيلاء على أراض في لبنان لإنشاء منطقة عازلة، لكن يبدو أنها لم تكن مستعدة لاستخدام حزب الله الواسع النطاق للطائرات المسيرة المتفجرة والتي يتم التحكم فيها بواسطة كابلات الألياف الضوئية والغير قابلة للتشويش. ونقلت عن خبراء أمنيين أن مسيرات حزب الله أحدثت ارتباكا وشكلت مفاجأة للقوات الإسرائيلية التي لم تقدر خطورتها. ولفتت الصحيفة إلى أن هناك تحد آخر تواجهه إسرائيل في لبنان يتمثل في صعوبة تلبية المطالب الداخلية المتزايدة بالتحرك بقوة ضد حزب الله دون التسبب بخلاف مع ترامب. ورأى محللون أن إسرائيل استأنفت هذه الجولة من الحرب ضد حزب الله واعدة بتغيير الوضع في لبنان نهائيا على حد تعبير نتنياهو، لكنها سرعان ما تخلت عن هذه التطلعات لأن تحقيقها قد يتطلب احتلال لبنان بأكمله. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية ناقش محمد آية الله طبار حسابات طهران الاستراتيجية الجديدة، معتبرا أن طهران وواشنطن حتى في حال التوصل إلى اتفاق ستبقيان منخرطتين في صراع أوسع، ويعود ذلك جزئيا إلى استمرار التباعد الكبير بشأن قضايا جوهرية. ورأى أن القيادة الإيرانية استخلصت من الحرب الأخيرة أن المواجهة المستمرة تمنحها نفوذا أكبر من التسويات الدبلوماسية، خصوصا بعد قدرتها على التأثير في أسواق الطاقة العالمية وأغلاق مضيق هرمز. وبحسب الكاتب ثمة سبب آخر يجعل طهران ترى فائدة من الحرب، فالتيار المتشدد في إيران يعتبر أن الضغوط العسكرية عززت مكانة طهران وأجبرت دولا عديدة على التعامل معها باعتبارها قوة لا يمكن تجاوزها. ووفق الكاتب إيران أعادت توجيه استراتيجيتها مستخدمة المفاوضات كأداة لإدارة الحرب، وهي تنخرط في المحادثات في الغالب لإظهار جديتها في الدبلوماسية وبالتالي تخفيف الضغط الدولي، إلا أنها ترفض تقديم أي تنازلات من شأنها أن تقلل من نفوذها أو تظهر ضعفها. في ملف أوكرانيا رأت مجلة The Economist البريطانية أن تراجع الانخراط الأمريكي في الحرب جعل أوروبا تتحمل العبء الرئيسي لدعم أوكرانيا، غير أن القارة لم تطور بعد استراتيجية واضحة تتجاوز مجرد إبقاء كييف صامدة في مواجهة موسكو. واعتبرت أن أوروبا لم تثبت بعد قدرتها على صناعة سلام مستدام، إذ لا تزال استراتيجياتها تعتمد إلى حد كبير على الأمل في صمود كييف أو تغير حسابات موسكو أكثر من اعتمادها على خطة سياسية متكاملة. ولكن بحسب المجلة رغم المكاسب الأوكرانية الأخيرة والضغوط المتزايدة على الكرملين، فإن الأوروبيين لا يملكون رؤية موحدة بشأن المفاوضات ولا يملكون حوافز حقيقية يمكن تقديمها لموسكو، باستثناء تخفيف تدريجي للعقوبات فضلا عن بروز خلاف متزايد بين تطلعات أوكرانيا للانضمام السريع إلى الاتحاد الأوروبي وبين استعداد الدول الأوروبية لتحقيق ذلك.
9: التغطية متواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ بما أفاد به مراسل التلفزيون العربي بانتهاء جلسة اليوم الأول من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. ترأس وفد لبنان السفير الأسبق سيمون كرم ما بينما ترأس وفد إسرائيل السفير يحيئيل لايتر. حضر عن الجانب الأمريكي دانيال لولر ممثل وزير الخارجية مارك روبيو. الاجتماع جاء بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار في لبنان عقب اتصال مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحزب الله عبر ممثلين. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن المطلوب هو تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان. وأضاف سلام عقب انطلاق جولة مفاوضات رابعة بين بيروت وتل أبيب أن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين. أما الرئيس جوزيف عون فأكد حرصه على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي ومنع الفتنة التي من شأنها أن تهدد بقاء لبنان، مشددا على أن كل من يغذيها يقدم خدمة لإسرائيل. وأشار عون إلى أن الجيش والأجهزة الأمنية هما العمود الفقري والأساس لمنع الفتنة، مجددا على أنه لا خيار أمام لبنان لوقف الحرب الإسرائيلية غير التفاوض. نفى القيادي في حزب الله محمود خماطي الموافقة على معادلة إسرائيل الجديدة بشأن ضاحية بيروت الجنوبية ومستوطنات الشمال. وأكد خماطي للتلفزيون العربية أن حزب الله لم يوقف عملياته ويواصل استهداف القوات الإسرائيلية.
10: هذه المعادلة لا يمكن أن تمر على الإطلاق. يعني يوم أن إيقاف قصف شمال فلسطين المحتلة مستعمرات مستوطنات العدو الإسرائيلي مقابل أنه عدم التعرض للضاحية الجنوبية، أصلا المعركة محتدمة والأفق مفتوح، ولن نوقف قصف المستعمرات ولا قصف المستوطنات ما دام العدو يستبيح أرضنا وسماءنا وهواءنا ومياهنا، وهو في تقدم مستمر وفي توغل وتغول مستمرين على الأرض اللبنانية.
9: كما هدد أقماطي باستهداف حزب الله حيفا وتل أبيب إن هاجمت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت.
10: يجب أن يعلم العدو الإسرائيلي، يجب أن يعلم أنه في حال أراد أن يمتد بعدوانه من جديد على الضاحية الجنوبية وبيروت والبقاع، هذه المناطق كانت محيدة بالفترة الأخيرة، فإذا أراد أن يمتد في بعدوانه فيجب أن يعمل حساب أن المعادلة ستصبح أن الضاحية وبيروت مقابل حيفا ومقابل تل أبيب وليس مقابل المستوطنات، فهو الأفضل له أن لا يوسع هذه المعادلة. يعني الأفضل له أن لا يدخل الضاحية في أي معادلة، لأن مقابل الضاحية ليس المستوطنات وإنما أعمق من المستوطنات.
9: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن هدف العملية العسكرية في لبنان تطهير المنطقة بين الخط الأصفر ونهر الليطاني من السلاح ومقاتلي حزب الله. وأضاف كاتس أن ذلك يكون بفرض السيطرة الأمنية على المنطقة.
11: هدف عملياتنا العسكرية في لبنان على المدى القريب هو تطهير كل المنطقة الواقعة بين الخط الأصفر ونهر الليطاني من السلاح ومن مقاتلي حزب الله عبر سيطرة أمنية إسرائيلية.
9: ميدانيا، شنت إسرائيل سلسلة غارات على بلدات وقرى جنوبية لبنان، وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد 11 شخصا في جبشيت وتول وانصار والمروانية. وفي مدينة صور قال مدير مستشفى جبل عامل إن 3 من عناصر الفريق الطبي أصيبوا جراء الاستهداف الإسرائيلي لمحيط المستشفى. وأعلن الدفاع المدني في بيان أنه نقل جثمان شخص وجريحين إلى أحد المستشفيات بعد استهداف لبلدة برج شمالي في قضاء صور. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح متوسطة وثلاثة آخرين بجروح طفيفة جراء انفجار طائرة مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. في السياق، ذكرت صحيفة هارتس أن حزب الله أطلق 10 مسيرات مفخخة باتجاه القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن التراجع المسجل يقتصر على وتيرة إطلاق الصواريخ لا على الهجمات بالطائرات المسيرة. رصدت كاميرا التلفزيون العربية أثار الدمار الذي حل بمستشفى جبل عامل في صور بعد غارات إسرائيلية استهدفت مباني مجاورة، وتسبب القصف في تضرر عدة أقسام بالمستشفى من بينها قسم العناية المركزة وقسم حديثي الولادة.
12: في هذه الغرفة هنا في مستشفى جبل عامل كان هناك عدد من الأطفال الحديثي الولادة، ولكن الغارات الإسرائيلية كانت أول إشارة لهم بأن الحياة قد تكون حتى للطفولة عرضة للخطر وللقتل أيضا. في هذه الغرفة كان هناك عدد من الأطفال حديثي الولادة في مستشفى جبل عامل، هناك مصابون بين المرضى وأيضا بين الجسم الطبي. هنا يعني في هذا المكان نقل بعض الأطفال، ولا تزالت الأضرار الكبيرة جدا التي لحقت بالمستشفى بالسقوف بالغرف حيث كان الأطفال واضحة جدا نتيجة قرب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مباني قرب مستشفى جبل عامل من المستشفى مباشرة. كل الأجهزة هنا هي للأطفال الذين ولدوا حديثا، وكما نشاهد ليس هناك من مراعاة أبدا لهذه المسائل، لا للموضوع الطبي، لا للموضوع الصحي، لا لموضوع المستشفيات، لا لوجود أطفال حديثي الولادة أو يعني مصابين في العناية الفائقة. هذا قسم التوليد، ولكننا سنريكم الآن يعني حجم الدمار في القاطع الآخر من قسم الأطفال. كلما مررنا في هذا المكان، كلما تجولنا داخل هذا القسم تماما كباقي الأقسام داخل المستشفى، يمكن أن نتحدث عن ضرر كبير لحق. ربما هو أكثر مرة وأوضح مرة يكون هناك ضرر كبير على الأقسام الموجودة داخل المستشفيات. الاحتلال الإسرائيلي لطالما قام بغارات قريبة المستشفيات أدت إلى أضرار معينة، ولكن في مستشفى جبل عامل كانت هناك أضرار كبيرة كما نشاهد في كل قسم عايناه في حتى أقسام الأطفال العناية الفائقة الضرر كبير. وعندما ننتقل إلى هذا الجزء نستطيع أن نعطي نموذجا عن هذا الضرر وعن هذا الدمار الذي لحق بغرف كان فيها إما نساء من أجل التوليد أو يعني هناك أطفال كانوا يتواجدون في هذا المكان. نشاهد بعض الألعاب التي كانت تسلي بعض الأطفال، بعض الكتب، بعض الدفاتر، ولكن يعني الغارة الإسرائيلية لم تراعي هذه المسألة. نحن هنا بقسم الأطفال وهذه الغارة وهذا الركام الكبير البادي أمام مستشفى جبل عامل التي تضررت بشكل كبير. هو مجرد نموذج عما حل في هذا القسم، وهو يحاكي ومستنسخ منه في معظم الأقسام بما فيها غرف العمليات وغرف العناية الفائقة. وبالتالي بالأمس كان ربما أن تحصل مجزرة كبيرة حتى داخل المستشفى، 35 إصابة هو رقم كبير، ولكن كان يمكن أن يكون هناك عدد أكبر بكثير من المصابين مثلا. وهذا دليل، يعني هذه غرفة كان فيها مريض، كان هناك طفل، وتخيلوا كيف تحولت غرفته داخل مستشفى جبل عامل نتيجة الغارة ونتيجة عصف الغارة الذي دمر أجزاء من الغرف خصوصا المواجهة مباشرة في هذا المكان. إذن الأضرار كبيرة داخل مستشفى جبل عامل. من مستشفى جبل عامل، إدمون ساسين، التلفزيون العربي.
9: تكشف الهجمات الإسرائيلية على لبنان قصصا دامية لمئات الضحايا من الأطفال والنساء. نتابع جانبا من هذا المشهد في سياق التقرير التالي.
6: مجزرة المروانية حين أبيدت عائلة كاملة في هذا القصف الإسرائيلي على منزل عائلة حسن عبد الله بالبلدة الواقعة في قضاء صيدا جنوبي لبنان. الغارة العنيفة مسحت العائلة من السجل المدني وردمت المنزل على رؤوس سكانه. استشهد حسن العبد الله، حنان شهاب، ولين وإبراهيم وجوليا. هرعت فرق الدفاع المدني للموقع، وكان أصغر الأبناء الناجي الوحيد من المقتلة. لم تعد صور الجنازات الجماعية لعائلة واحدة مشهداً استثنائياً، فمع تصاعد حدة العدوان الإسرائيلي على لبنان وخصوصاً بلدات وقرى الجنوب، أضحى الأمر شبه يومي. آلة الموت الإسرائيلية طاولت بلدات عدلون ودير قانون النهر والنميرية وجبشيت وشمستار. استشهد فيها عشرات النسوة والأطفال في حملات قصف مدفعي وغارات بالمقاتلات الحربية على منازل ومركبات مدنية. في بلدة دير قانون النهر استشهد عدد كبير من أفراد عائلة محمد نجدي وأقاربهم في غارة واحدة، فيما قتلت غارة إسرائيلية أخرى على قرية ميرية 6 أشخاص من عائلة واحدة. لا يكتفي جيش الاحتلال باستهداف المدنيين وقتلهم، بل يعمل على منع الناجين من التطبب عبر استهداف المستشفيات، تماما كما حدث في مستشفى صور.
13: نحن بصدد التحقق من الهجمات التي وقعت على مستشفى جبل عامل، أحد المستشفيات القليلة العاملة حاليا في صور بالجنوب. بحسب المعلومات الأولية من وزارة الصحة، فقد أصيب ما لا يقل عن 86 شخصا بينهم عاملون في القطاع الصحي، واستهدفت الهجمات 3 مباني مجاورة للمستشفى وألحقت أضرارا جسيمة بجزء منه، بما في ذلك قسم الطوارئ ووحدة العناية المركزة.
6: مشهد يكشف استهدافا إسرائيليا ممنهجا للمنشآت الطبية وللعائلات اللبنانية التي ظلت تتمسك بأرضها وتتحدى مخطط إفراغ الجنوب اللبناني من سكانه.
9: يتفاقم التوتر بين إسرائيل وفرنسا عن التصعيد العسكري في لبنان، لكن خلف هذا التوتر مسار طويل تبدو فيه الولايات المتحدة حاضرة إلى حد بعيد. تسعى باريس إلى استعادة دورها التاريخي في لبنان، لكنها تصطدم بجداري تل أبيب وواشنطن.
14: لا شيء يبرر استمرار العمليات العسكرية في لبنان أو احتلالا إسرائيليا طويل الأمد. بهذه اللغة صعدت باريس موقفها، ليس فقط عبر وزير خارجيتها جون نويل باغو، بل أيضاً عبر طلب جلسة طارئة في مجلس الأمن. اعتبرت خلالها أن التوغل الإسرائيلي المتزايد داخل الأراضي اللبنانية يشكل خطأ استراتيجياً. خلف هذا التصعيد مع تل أبيب تكمن قصة أعمق من مجرد خلاف على حرب لبنان. فمنذ اندلاع الحرب تجاهلت حكومة نتنياهو الدعوات الفرنسية المتكررة لوقف التصعيد وعدم التوغل جنوباً، وحتى الاتصالات المباشرة التي أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون مع نتنياهو لم تنجح في تعديل المسار الإسرائيلي. غير أن المشكلة بالنسبة إلى باريس لا تقتصر على إسرائيل وحدها، فحرب لبنان ما سبقها وما تلاها كشفت تراجعاً واضحاً في الحضور الفرنسي داخل الملف اللبناني مقابل صعود الدور الأمريكي بوصفه المرجعية الأساسية في إدارة التفاوض والترتيبات الأمنية بين لبنان وإسرائيل. ففرنسا رغم عضويتها في آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيت إلى حد بعيد خارج معظم المسارات المرتبطة بمستقبل الحرب في لبنان. هذا التباعد برز أيضاً خلال الحرب مع إيران، فقرار باريس منع مرور طائرات عسكرية متجهة إلى إسرائيل عبر أجوائها أثار انتقادات إسرائيلية حادة، كما وجه دونالد ترامب انتقادات لفرنسا وأخرى لاذعة لماكرون شخصياً. وفي الخلفية تراكمت ملفات أخرى زادت التوتر بين باريس وتل أبيب، من انتقادات ماكرون للحرب في غزة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وصولاً إلى اتهام إسرائيل لفرنسا بعدم الحياد ورفض أي دور دبلوماسي لها في الملفات الإقليمية وعلى رأسها لبنان. لذلك لا يعكس التوتر الحالي مجرد خلاف حول العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، بل يكشف تحولاً عميقاً أفرزته الحرب. انتقال مركز الثقل من باريس إلى واشنطن في إدارة الملف اللبناني، في وقت تحاول فيه فرنسا استعادة دور تاريخي يبدو أن إسرائيل ومن خلفها واشنطن لم تعد مستعدة للاعتراف به.
9: أعلن الجيش الأمريكي أنه أطلق صاروخاً لوقف ناقلة نفط كانت تحاول الوصول إلى ميناء إيراني. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنها فرضت إجراءات الحصار على الناقلة أمتيليكس التي ترفع علم بوتسوانا أثناء عبورها المياه الدولية باتجاه جزيرة خرج الإيرانية، وأن طاقم السفينة تجاهل تحذيرات متكررة، مضيفة أن طائرة أمريكية عطلت السفينة بإطلاق صاروخ على غرفة المحركات ما حال دون وصول الناقلة إلى إيران. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومة الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وأكدت أن أصوات الانفجارات التي سمعت في بعض المناطق كانت نتيجة عمليات اعتراض تنفذها الدفاعات الجوية ضد الأهداف المعادية، ودعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، وأضاف ترامب على منصة تروث سوشيال أن التقارير الواردة عن وقف المفاوضات بين الجانبين قبل بضعة أيام كاذبة ومضللة. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو السماح بفتح مضيق هرمز، واعتبر أنه يتعين على طهران الإعلان بوضوح أن مضيق هرمز بات مفتوحا الآن.
15: كانت رغبة إيران في بناء سلاح نووي ستتحقق. كانوا يعتزمون بناء هذا القدر الكبير من الصواريخ. ما حاولوا القيام به هو بناء درع تقليدي والاختباء خلف هذا الدرع التقليدي. كانوا يسعون للوصول إلى تلك النقطة من الحصانة، ولهذا السبب اختار الرئيس التحرك لمنعهم من الوصول إلى تلك النقطة. عملية الأسد الصاعد حققت نجاحاً كبيراً في تحقيق أهدافها والمتمثلة في تقليص القاعدة الصناعية الدفاعية بشكل كبير، وتقويض قدرتها على تصنيع هذه الصواريخ وهذه الطائرات المسيرة، ولا سيما برنامج الصواريخ.
9: في المقابل قالت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع أن النص الإيراني النهائي بشأن مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة يخضع حاليا للمراجعة. وأضافت الوكالة بحسب المصدر أن طهران لم ترسل أي رد بعد، أن تاريخ أمريكا في عدم الالتزام دفع طهران إلى النظر في مسودة المذكرة بحذر شديد. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلسلة اتصالات مع السعودية ومصر بعد تواصله مع عدد من وزراء خارجية دول المنطقة في محاولة لتعزيز الجهود الدبلوماسية واحتواء التوتر. مراسل التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس يلقي مزيدا من الضوء على آخر المستجدات عن التحرك الدبلوماسي وجهود التهدئة وخيارات طهران في حال فشلها.
16: الدبلوماسية هي ساحة من ساحات المواجهة وساحة من ساحات إحقاق حقوق الشعب الإيراني كما تقرأها طهران. تزامنا مع هذه الأنباء ومع أن طهران تعكف على دراسة الملاحظات والرد الأمريكي الأخير، إلا أنها لم ترسل أي رسالة خلال الأيام القليلة الماضية إلى الجانب الأمريكي فيما يتعلق المفاوضات. آخر رسالة وصلت إلى الجانب الأمريكي كما تؤكد طهران هي تلك المتعلقة بالأوضاع في لبنان، وغضب طهران الشديد لهذا التصعيد الكبير ووصول الأمور إلى حافة الهاوية تماما وتجاوزها ذلك ربما بدخول القادة العسكريين والقوات المسلحة الإيرانية على هذا الخط وإعلان جهوزية الصواريخ الإيرانية للإطلاق باتجاه الأراضي المحتلة باتجاه شمال إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية إذا ما استهدفت الضاحية. كان هذا يوم أمس. اليوم يجري وزير خارجية إيران اتصالين هاتفيين مهمين مع نظيريه السعودي وكذلك نظيره المصري، وهذه هذان الاتصالان يأتيا بعد اتصالات هاتفية كان وزير خارجية إيران قد أجراها يوم أمس أيضا أيضا مع عدد من نظرائه في المنطقة والعالم، من بينها كان مع رئيس وزراء قطر وزير الخارجية، وأيضا مع وزير خارجية تركيا ووزير خارجية فرنسا، وكذلك مع قائد الجيش الباكستاني ووزير خارجية باكستان. هذه الاتصالات هي تدعيم للمسار الدبلوماسي، تأكيد على أهمية هذا المسار وعلى دعم جهود إسلام أباد كوسيط أساسي ومحوري في الوساطة بين طهران وواشنطن. وبالتالي المسار الدبلوماسي لا يزال قائما، لكن هذا لا يمنع إيران من أن تكون وأن تعلن بأنها مستعدة لكل السيناريوهات، حتى إذا تطلب ذلك انهيار المفاوضات بشكل كامل. إيران مصرة على شروطها، وأحد أبرز هذه الشروط هو وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، فضلا عن الشروط الأخرى التي باتت معروفة للجميع وتكررها طهران: الإفراج عن أموالها المحتجزة في الخارج، وعدم مناقشة تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة.
9: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أو بتهديد أمنها مستقبلا، وفق تعبيره، مضيفا أن النظام الإيراني لن يتمكن من استعادة قدراته التي تريح له تهديد إسرائيل بالصواريخ البالستية أو بالبرنامج النووي.
13: لن نسمح للنظام الإيراني بالعودة إلى الوراء، ولن نسمح له بامتلاك السلاح النووي أو تهديد وجودنا. هذا النظام العنيف الذي سيزول في نهاية المطاف وسنساعده للوصول إلى تلك النهاية لن يعود إلى تهديدنا بالقنابل النووية وآلاف الصواريخ البالستية الفتاكة.
9: حذرت الأمم المتحدة من أن سلاسل الإمداد الإنسانية العالمية التي تعطلت بسبب الحرب في الشرق الأوسط لن تتعافى قبل عام 2027 حتى في حال توقف النزاع فورا. بعد نحو 100 يوم على بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يبدو أن الصراع الممتد تجاوز بتداعياته منطقة الشرق الأوسط، وفق ما صرح به مسؤول النقل والخدمات اللوجستية العالمية في منظمة اليونيسف جون سيدريك ميوس. وأوضح ميوس أن تعطل سلاسل الإمداد الإنسانية العالمية يؤثر على الأطفال في جميع أنحاء العالم في ظل الازدحام في طرق الإمداد وارتفاع التكاليف. وتحدث مراسل التلفزيون العربي في نيويورك نبيلة بصعب خلال مداخلة سابقة عن تفاصيل إضافية لتحذير الأمم المتحدة من الأضرار التي لحقت بسلاسل الإمداد الإنساني بسبب الوضع في الشرق الأوسط.
17: يكفي أن ننظر إلى مثلا كلفة الطاقة لنعرف الأضرار التي أصابت سلاسل الإمداد بالنسبة للعمل الإغاثي والعمل الإنساني على المستوى الدولي، خصوصا أن هذا القطاع يعاني من تمويل شحيح ويعني انخفاض مستوى مساهمات الدول المالية لدعم برامج الإغاثة الإنسانية على مستوى العالم ككل وعلى مستوى هيئات الأمم المتحدة بشكل خاص. وبالتالي عدم وجود يعني مخزون كافي من هذه الموارد الإنسانية لدى الأمم المتحدة وعدم وجود تمويل أيضا للحالات الطارئة، سيضطر الوكالات الإنسانية بشكل عام لاستخدام ما لديها من أرصدة مالية لتمويل هذا الارتفاع في كلفة الإمدادات. هذا الأمر سينطبق بشكل خاص على مثلا قطاع الصحة وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، وذلك في مناطق التي تعاني من أزمات إنسانية في العالم، ومنها طبعا في المنطقة العربية، في الشرق الأوسط، في اليمن، وفي فلسطين، وفي يعني لبنان حاليا، وباقي دول المنطقة التي تعاني أزمات إنسانية. وبالتالي هذه الأزمات تسببت أيضا بأضرار يعني قد لا تكون يعني قابلة للمعالجة خلال العام المقبل، حتى ولو تم إعادة فتح مضيق هرمز وفق التقويم الذي وزعته الأمم المتحدة. وبالتالي هذه المشكلات سوف تنعكس بشكل مباشر أولا على الكميات التي يمكن للأمم المتحدة أن ترسلها من المساعدات الإنسانية، وأيضا من خلال الاضطرار إلى سلوك طرق غير معتادة وغير معتادة معتمدة في الأوقات الطبيعية بسبب أولا المشكلات في طرق الشحن البحري وأيضا الازدحام في الشحن الجوي. كل هذه العوامل وفق تقويم الأمم المتحدة فاقمت من الصعوبات في تأمين المساعدات الإنسانية بزمن كاف وفي الأماكن المطلوبة.
9: إلى قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف خيمة في مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة. نقل في إثر ذلك عدد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء. وفي وقت سابق أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد ومصابين في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على المعسكر الغربي في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأضاف المراسل أن عددا من المصابين نقلوا إلى مستشفى الكويت الميداني. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الجيش الإسرائيلي بدأ توجيه قوافل المساعدات لقطاع غزة عبر طريق مستحدث مع نقطة تفتيش جديدة قبل الوصول إلى معبر كرم أبو سالم، ما يفرض تحديات وعراقيل أمام وصولها إلى السكان.
18: وقف إطلاق النار في غزة،
19: استهداف داخل مخيم الفرج الآن،
18: اسم على غير مسمى، فعداد الشهداء والجرحى ما زال في ارتفاع بفعل خروقات الاحتلال المستمرة. أكثر من 933 شهيداً منذ بدء سريان وقف إطلاق النار قبل نحو 8 أشهر، في حين يراوح الاتفاق مكانه بفعل تعنت الاحتلال ورفضه الانتقال إلى استحقاقات المرحلة الثانية بحجج متعددة، بالتوازي مع مواصلته توسيع سيطرته على القطاع وحصر السكان في مساحة ضيقة. في مسعى لحل معضلة الاتفاق تتجه الأنظار إلى القاهرة، حيث لقاء يجمع قيادة حركة حماس مع الوسطاء لبحث سبل تجاوز العقبات في الملفات الرئيسية بما فيها الانسحاب الإسرائيلي ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لتولي مهامها، وكذلك ما يتعلق بإعادة الإعمار ودخول قوة الاستقرار الدولية. حركة حماس جددت موقفها بأنها جاهزة لتسليم جميع مجالات الحكم في قطاع غزة بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها. واعتبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن الطرف المعيق لعمل اللجنة يتمثل في مجلس السلام وجيش الاحتلال.
20: حماس تعيد التأكيد وبشكل قاطع وحاسم أنها جاهزة بشكل تام لتسليم كل مجالات الحكم بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها والتي ما زالت للأسف موجودة في القاهرة.
18: تنصل الاحتلال من التزامات اتفاق غزة كان أيضا موضوع بحث بين قيادة حماس ورئيس المخابرات التركية في وقت سابق. أما عسكريا فقد دعا المتحدث باسم كتائب القسام الوسطاء إلى اتخاذ موقف لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ التزاماته باتفاق وقف إطلاق النار،
21: ولتتوحد كل الجهود لإلجام الاحتلال عدونا وعدوكم وعدو أمتنا وكل حر في هذا العالم وإجباره على تنفيذ التزاماته، لا لطلب المزيد من التنازلات من شعبنا المظلوم المكلوم.
18: إسرائيل في المقابل تمضي في مساعيها لفرض خططها المعلنة والمستترة بشأن غزة، في حين قدرت صحيفة هارتس أن تعود إسرائيل إلى خطط التهجير في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن مواصلة الجيش الإسرائيلي عمليات التدمير في قطاع غزة تهدف إلى الانتقال إلى مرحلة تالية متمثلة في اختبار قدرة تل أبيب على تطبيق مخطط التهجير. بين مساع للتقدم في الاتفاق وخروقات إسرائيلية تنسفه يومياً، تظل غزة عالقة بين هدنة لم توقف الحرب فعلياً ومفاوضات لم تنجح بعد في فرض استحقاقات القطاع.
9: والآن إلى حلقة من برنامج مسبر.

حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات وأيضاً اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله في مسبارنا اليوم. مظاهرات حاشدة في إيران والفوضى تعم طهران، وانفجار ضخم في تل أبيب، وحرب عشائرية في دير الزور. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

0: الإلكترونية ترويج له في منصات التواصل الاجتماعي، غير أن اللغة العربية لم تسعف كتابة تلك المنشورات، حيث أنه مكتفه بالترويج لمقطع مصور أرفقه بتعليق يقول: قبل قليل الشعب الإيراني الحر يخرج بمظاهرات ضد نظام الملال الحاكم، مطالبا بإسقاط النظام والثأر لضحايا القمع الوحشي الذي مارسته أجهزة الأمن والحرس الثوري ضد أبناء الشعب الإيراني المطالب بحقوقه. سنشاهد فيديو الحقوق.
1: وکیل آباد مشهد.
0: المنشور زائف ومضلل بكل تأكيد، فقد أظهر البحث العكسي أن الفيديو الذي شاهدناه للتو منشور على الإنترنت منذ 9 يناير الماضي، أي قبل اندلاع الحرب الأخيرة، وقد أظهر بالفعل إحدى المسيرات المطلبية التي خرجت في المدن الإيرانية ضمن احتجاجات شعبية على تدهور قيمة العملة المحلية وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد. ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعاد نشر المقطع نفسه على حسابه في منصته الخاصة تروث سوشال في نفس اليوم، وزعم ترامب أنه يوثق خروج مظاهرة مليونية في ثاني أكبر مدن إيران، وهو ادعاء لم تؤكده أي جهة مستقلة، وكعادة ترامب ينشر ما يريد. الصحيح أن الاحتجاجات اندلعت في إيران نهاية العام الماضي بعد أن أغلق أصحاب محلات ومتاجر في بازار طهران الكبير محلاتهم ومتاجرهم، مطالبين الحكومة بالتدخل للحد من تراجع قيمة الريال الإيراني جراء العقوبات الاقتصادية. ثم توسعت تلك الاحتجاجات لتتحول إلى مسيرات واعتصامات تطالب بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية. وقد تخللت المظاهرات حينها أعمال عنف وشغب، بينما اتهمت وسائل إعلام غربية النظام الإيراني بممارسة انتهاكات واسعة بحق المتظاهرين، واتهم النظام الإيراني دولا مثل إسرائيل والولايات المتحدة بمحاولة إفساد هذه المظاهرات وبالزج بعناصر مسلحة للهجوم على القوات النظامية والحكومية، بل وحتى المدنيين، وهو ما كررته إيران كثيرا، ولا تعقيب بالتأكيد من طرف إسرائيل وأمريكا سوى بداية الحرب في 28 من فبراير الماضي. رثا يقوت الحموي مدينة الري، وهو الاسم القديم لقصبة طهران، رثاها بعد دمارها نثرا فقال: فإني رأيتها وهي مدينة عجيبة الحسن، مبنية بالآجر المنمق المحكم الملمع بالزرقة، مدهون كما تدهن الغضائر في فضاء من الأرض، وإلى جانبها جبل مشرف عليها أقرع لا ينبت فيه شيء، وكانت مدينة عظيمة خرب أكثرها، واتفق أنني اجتزت في خرابها وأنا منهزم من التتر، فرأيت حيطان خرابها قائمة ومنابرها باقية، وتزاويق الحيطان بحالها لقرب عهدها بالخراب، إلا أنها خاوية على عروشها. ولو صدقنا منشورا رائجا على منصة أكس، فإن طهران على وشك الخراب أيضا بنفس ما حدث عنه ياقوت الحموي، فقد انهار فيها الأمن واختلط أمرها واضطرب وانفلت عقال الناس، وصار الأمر سيبة، والدليل مقطع مصور أرفق بخبر من سطر واحد يقول: الفوضى في كل مكان في طهران، ويضيف: عساها ما تطفي، عسى نارك ما تطفي مفبرك. تشاهد المقطع الذي من المفترض أنه يوثق الهرج والمرج في العاصمة الإيرانية. الخبر زائف والمنشورات مضللة بكل تأكيد، فبحسب وكالات الأنباء الدولية فإن الحياة تسير بشكل طبيعي في العاصمة الإيرانية طهران، كما كشف فريق مسبار في التلفزيون العربي من خلال بحثنا العكسي أن مقطع الفيديو منشور على حسابات إيرانية على منصة إنستغرام منذ 22 من شهر يناير الماضي، وهو يوثق اشتباكات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في طهران خلال الاحتجاجات المطلبية التي اندلعت في الجمهورية الإسلامية نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، على ضوء تدهور قيمة العملة الوطنية وتردي الوضع الاقتصادي في البلاد. هذا كل ما في الموضوع. هولو ما سنراه

0: بعد قليل لا يمكن وصفه، فأقصى ما يستطيع المرء فعله هو أن يشبهه بانفجار قنبلة نووية أو أن يتمثل بقول الرصفي: وقد ترمي الصواعق محرقات بها في الأرض يندك البناء. فقد نشرت صفحات إخبارية على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا مع خبر يقول: أكبر هجوم إيراني على إسرائيل جار الآن، قد تكون هذه الليلة أحلك ليلة في تاريخ إسرائيل، تفجيرات في أنحاء متفرقة من إسرائيل. وقد تكررت مثل هذه العناوين في منشورات كثيرة فندناها. عموما سنشاهد المقطع سويا، فهو بالفعل مهول ويستحق المشاهدة.
1: Сейчас взрывная волна дойдет до нас.
2: Ты прикалываешься?
1: Смотри, ебанись.
2: Может, ты уйдешь?
1: Да нормально, не ссы. Бля, ебайся. Ебай там огнище.
2: Ёб твою мать!
1: Охуеть, вот это, блядь, да.
0: صدق أو لا تصدق، المفاجأة هي أن الانفجار حقيقي وليس مولداً بالذكاء الاصطناعي، غير أنه ليس من الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أنه إلى لحظة إعداد هذه الفقرة لم تشن إيران أي هجوم بالصواريخ أو المسيرات على إسرائيل. الفيديو يوثق انفجار منشأة نفطية روسية عملاقة في مدينة سامارا، وذلك بسبب تعرضها للضرب بمسيرات أوكرانية. حدث ذلك في 3 أغسطس من العام الماضي 2025، وذلك كل ما في الأمر، ولكن المفبركون يعشقون النار والوهج فيسارعون في إلصاق أحداث متخيلة بصور حقيقية. لا أحد يعرف ما إذا كانت الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران ستستمر أم ستنهار، وما إذا كان البلدان سيصلان إلى اتفاق أم لا. فدونالد ترامب يبيت على رأي ويصبح على آخر، بل إننا في تجربتنا في هذا البرنامج وجدناه يقول كلاما قبل أن نبث حلقتنا على الهواء ثم يناقضه ونحن في البث، وربما يناقض نقضه بعد نهاية البث. ولذا لا نستغرب تصديق الناس لمنشور يؤكد أن الحرب اندلعت من جديد وأن طهران وواشنطن يقصفان مصالح بعضهما البعض، وخصوصا أن المنشور أرفق بمقطع مصور لافت نرى فيه صاروخا ينطلق من منصته تجاه السماء ثم ينحرف بشدة ويعود لضرب المنصة التي يطلق منها، إضافة إلى تعليق يقول: عاجل، انتهى عهد التحذيرات، الآن الصواريخ هي الرسالة التي توصل الرسالة. الرسالة التي توصل الرسالة، الصواريخ هي التي توصل الرسالة، الرسالة الثانية هذه كانت من عندي. ثم يضيف المنشور قائلا: بدأت إيران بالرد على الضغوط الأمريكية المتزايدة مما يدفع التوترات في المنطقة إلى مستوى خطير جدا، الشرق الأوسط يتحول بسرعة إلى برميل بارود. مش عارف قرأت هذه العبارة كم مليون ألف مرة، كليشيهات صحفية صار يستخدمها المفبركين، احشموا على رواحكم، خليوا كليشيهات الصحافة للصحفيين يا فبروك. نشاهد الفيديو.

هذه اللي يقولوا عنها وحدث ما لم يكن في الحسبان. المنشور مضلل على أي حال والخبر زائف. الفيديو ليس حديثا ولا علاقة له بالحرب الأمريكية الإيرانية، وهو ليس من منطقتنا أصلا. هو يعود إلى 24 من شهر يونيو شهر 6 من عام 2022، وقد تداولته وسائل إعلام غربية من بينها صحيفة The Sun البريطانية بشكل ساخر أو شامت إذا صح التعبير، وبالتأكيد هو المعنى الثاني. والفيديو يظهر فشل إطلاق صاروخ أرض جو روسي من النسخة المحدثة من نظام بوك، حيث تعرض نظام التوجيه في الصاروخ لعطل غريب جعله يغير مساره بشكل حاد ويعود أدراجه حرفيا. ووقع الحادث داخل الأراضي الأوكرانية في منطقة أولشفنيك، وذلك أثناء محاولة قوات موالية لروسيا التصدي لطائرة أوكرانية. وقد أرجعت مصادر عسكرية حينها هذا الفشل إلى خلل حاد في نظام التتبع، ربما نتج عن تداخل وتشويش تقني متبادل بين أنظمة الدفاع الجوي الروسية المنتشرة في المنطقة. مرة واحدة شاهدنا هذا الخطأ، ومرة واحدة كانت كافية من أجل الشماتة، ولكنها كانت كافية أيضا من أجل الفبركة. من لطائف أحد زملائنا المحررين أنه أثناء مراجعته المواد الزائفة التي نفندها يشرد ذهنه ويغني إنما للهبد حدود، للهبد حدود. هو الهبد ملوش حدود حقيقة، ولا يتوقف إلا ما عندما يعلو صوت الفريق بالضحك لأنهم ينتبهون إليه وهو يدندن أغنيته المفضلة. وخلال إعداد فقرتنا التالية أصر علينا أن نشاهد مقطعا مصورا نشرته قناة روسيا اليوم، وقال حتى لا تلوموني بعد الآن. وقد لبينا طلبه وقرأنا الخبر الذي أرفقته القناة بالمقطع، حيث كتبت: أعلنت الدفاعات الجوية الإيرانية عن اعتراض وإسقاط صاروخ كروز أمريكي من طراز AGM-158JASSM، وهو أحد أكثر الصواريخ تطورا في ترسانة واشنطن، لتؤكد هذه العملية قدرة طهران على التصدي لأحدث الأسلحة الأمريكية في ظل التصعيد المتواصل بين البلدين. وينتهي هنا المنشور لقناة روسيا اليوم. بداية، إيران لم تعلن عن هذا الخبر مؤخرا، ورغم ذلك دعونا نشاهد الفيديو الذي تناوله أكثر من مفبرك بعد القناة، ثم سنبين حقيقة الأمر.

0: بغض النظر عن الفبركة دائما أكرر كثروا لي من هذه الأنغام لأنها ممتعة. عدا عن أن الخبر زائف وأن قناة روسيا اليوم سحبت المنشور في وقت لاحق، فقد كشف البحث العكسي أن الفيديو قديم، فقد عثر عليه فريق مسبار في التلفزيون العربي منشورا على منصات ومواقع مثل وكالة خبر كازاري صدى وسيما التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في إيران منذ 10 مارس الماضي. وذكرت آنذاك الوكالة أن المقطع يوثق لحظة تدمير طائرتين مسيرتين من طراز هيرمس تابعتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أجواء محافظتي لرستان وقم الإيرانيتين. وكان الجيش الإيراني قد أعلن في نفس اليوم عن إسقاط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين من طراز هيرمس 900 عند 2:45 PM. لكن يجدر ذكر أن الخبر الزائف انتشر بعد أن تحدثت وسائل إعلام إيرانية رسمية من بينها قناة بريس تي في أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية أسقطت مسيرة أمريكية أيضا بالقرب من مدينة بوشهر الساحلية، وهو ما سارع الجيش الأمريكي إلى نفيه، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية إن جميع الأصول الجوية الأمريكية كاملة ولم يفقد منها شيء على حد تعبيرها. عادت إيران إلى استهداف الكويت بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، وأشارت رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لتلك الهجمات، مضيفة أن أصوات الانفجارات نتيجة عن اعتراض تلك الهجمات. ويعد هذا ثاني استهداف للكويت خلال أقل من أسبوع، إذ أعلن جيشها قبل أيام التصدي أيضا لهجمات بصواريخ ومسيرات لم يذكر مصدرها آنذاك. رواد وسائل التواصل الاجتماعي التقطوا الخبر فنشروا فيديو يظهر انفجارا يشبه في حجمه أفلام الخيال العلمي التي تظهر نهاية العالم الأبوكاليبسا من ضخامة الانفجار وقوته وعظمته وفداحة الدمار الذي سببه، وأرفقوه بخبر يقول: خبر عاجل، إيران هاجمت قاعدة جوية أمريكية في الكويت. إيران تقول إن نحو 250 جنديا أمريكيا قتلوا وأصيب نحو 500 آخرين. سنشاهد المنظر المهيب سويا. مش ناقصه غير الألحان إياها. أي متابع للأخبار بل أي شخص يتصفح منصات التواصل الاجتماعي ولو حتى عرضا سيتعرف على هذا الفيديو مباشرة، فهو يظهر انفجار الصاروخ نيوغلين التابع لشركة بلو أوريجين الأمريكية المملوكة لرجل الأعمال جيف بيزوس. وحدث الانفجار خلال اختبار أرضي لمحركات الصاروخ في قاعدة كيب كانافيرال الأمريكية بولاية فلوريدا تحديدا الأسبوع الماضي، وتحديدا في 28 مايو المنصرم. ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن الشركة، فقد وقع الانفجار أثناء اختبار التشغيل استعدادا لإطلاق كان مقررا خلال الأيام التالية. ووصفت تلك البيانات مواقع بأنه خلل وحادث تقني، مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابات بين العاملين، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقا لتحديد أسباب الانفجار. الخلاصة: انفجار صاروخ مخصص لإيصال الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء في الولايات المتحدة لا علاقة له بالكويت من قريب أو من بعيد. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف ستفعل جيف بيزوس؟ أنت اختصاصك توصيل ديليفري، اش وصلك للفضاء؟ ولا قل لي ديليفري للصواريخ ايضا. الله الله. توصف بانها رحم العشائر العربية في الجزيرة السورية، وهي قديمة قدم التاريخ وحضارات الهلال الخصيب. حل بها ما حل خلال الحرب السورية، فعانت الأمرين من ظلم نظام بشار الأسد وعبث تنظيم داعش وقسد وقائمة لا تنتهي من الميليشيات والاحتلالات. وأخيرا كاد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات أن يغرق أراضيها السكنية والزراعية، أعني بالطبع مدينة دير الزور. ولما كان أبناؤها حزام ظهر الثورة السورية، اتخذها أعداء الثورة غرضا يوجهون إليه سهامهم بحق أو بباطل، من ذلك ترويجهم بكثافة لمقطع مصور أرفقوه بتعليق شامت صراحة قالوا فيه: عاجل الآن بدير الزور اشتباكات عنيفة بين عشيرتين. ينتهي المنشور بإيموجي أضحكني، وطبعا هو لم يضحكني. وبغض النظر عن سماجة التعليق، سوف نشاهد الفيديو ثم سنعلق على هذه القصة.
1: لاعبين وقفوا بتطلع لا تدور.
2: فوت جوا
3: على الغرفة الجوانية يعني، يبعثهم لا يوقفون الشباك.
2: ماك الولد
3: أي ولد؟
2: ماك الولد
3: وينو؟
0: قتلوها. اختنا يا كوباني بطل فبركة، المنشور مضلل وما يوحي به ويلمح إليه ليس صحيحا، إذ لا توجد اشتباكات عشائرية ضخمة سواء في مدينة دير الزور أو في كامل المحافظة التي تحمل نفس الاسم. الفيديو يعود إلى 25 من شهر مارس الماضي، وهو يظهر اشتباكا مؤسفا بين عائلتين وليس عشيرتين في شارع الوادي في وسط المدينة، وهو من الأمور الفوضوية التي لا نتمنى أن تحدث ولا نتمنى أن نراها أبدا في المنطقة سواء في دير الزور أو في غيرها. وقد أسفر مع الأسف عن إصابة امرأة ولم يقع أي قتل لحسن الحظ، لكن هذا لا ينفي أن مناطق في شرق سوريا ما زالت تعاني حقيقة من احتقان عشائري، وقد وقعت اشتباكات محدودة بالفعل في بلدات مثل الشحيل والكمشة وغيرها، أسفرت عن مقتل مدنيين لكنها ليست بالحجم الذي يحاول البعض تصويرها به، وإن كانت خطرا يجب على الدولة أن تتصدى له وتوقفه وتعزز حضورها في تلك الأماكن، لأن غياب الدولة لوقت طويل ربما عود أجيالا جديدة على تلك الفوضى، على حمل السلاح وعلى الاحتراب الأهلي، الأمر الذي لا بد أن يتغير مع وجود دولة الآن. ومن الجد ننتقل إلى الهزل وخبر عشوائي بمعنى الكلمة أرفقه ناشره بمقطع مصور وتعليق غريب عجيب يقول: أعمال شغب وفوضى شهدتها العاصمة الفرنسية باريس ليلة الأمس خلال الاحتفالات بفوز فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري الأبطال، تخريب وإحراق ممتلكات في عدد من المناطق في المدينة، هذا وهم فائزون فما بالك إذا خسروا. سنشاهد الفيديو. صراحة الأغرب تكسير المحطة بكل هذا الإصرار. الخبر زائف والمنشور مضلل، وسبق لنا وأن فندنا هذا المقطع تحديدا في حلقات سابقة من برنامجنا، فهو من نوع الفيديوهات الدوارة التي يلجأ إليها المفبركون كلما حدث شيء في فرنسا. الحقيقة هي أن الفيديو يعود إلى 24 من شهر ديسمبر من عام 2022، موثقا أعمال عنف اندلعت خلال احتجاجات في العاصمة الفرنسية باريس عقب مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار استهدف مواقع مرتبطة بالجالية الكردية. غير أن هذا لا ينفي أن احتفالات جماهير نادي باريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية لم تتخللها أعمال شغب وفوضى في بعض مناطق المدينة، بالتأكيد فقد حدث ذلك يوم السبت الماضي كالعادة، فقد ألقت شرطة القبض على نحو 400 مشجع بسبب ضلوعهم في أعمال تخريبية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هذا حالهم وهم فائزون، فكيف حالهم لو أنهم خسروا؟ ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع في مسبار: خطر المجاعة يتهدد أكثر من نصف عدد سكان جنوب السودان. انتظرونا بعد الفاصل، فنحن ننتظركم.

أهلا بكم من جديد إلى مسبار. الآن إلى فقرة تصريحات متناقضة والتي كادت أن تصبح حصرية للولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب رب صنعة الفبركة في العالم. منذ اندلاع الحرب بين أمريكا وإيران بل منذ الأزل، فقد كانت الألغام البحرية في مضيق هرمز أحد أبرز التحديات الأمنية التي طرحت منذ التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، وسط تحذيرات أمريكية متكررة من تهديد قد يطاول أحد أهم الممرات المائية في العالم والذي تمر عبره كميات هائلة من النفط والتجارة العالمية. في الأسابيع الأولى من الحرب اعتقدت أجهزة الاستخبارات الأمريكية استنادا إلى تقارير أمريكية وأخرى من حلفاء واشنطن أن إيران قامت بزرع ألغام بحرية في الجانب الجنوبي من مضيق هرمز، سواء قبل اندلاع الصراع أو خلال أيامه الأولى. في 13 من شهر مارس الماضي تحديدا وفي خضم الحرب، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث في مؤتمر مشترك مع رئيس أركانه دان كين أنه لا يوجد دليل واضح على أن إيران تضع ألغاما جديدة في مضيق هرمز، فيما أكد رئيس الأركان أنه يجري استهداف قدرات إيران في مجال الألغام وتدمير قدرتها على استهداف السفن التجارية. وبرغم تصريح هيكسيث، بدأت القوات الأمريكية عمليات بحث واسعة النطاق مستخدمة مسيرات تحت الماء وروبوتات بحرية وطائرات مأهولة وغير مأهولة لتعقب الألغام المحتملة. في 11 من شهر أبريل الماضي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهم يعلمون أماكن زرع الألغام في مضيق هرمز وإنهم سيطهرون المضيق خدمة للعالم، فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إيران قد لا تمتلك سجلات دقيقة لمواقع جميع الألغام التي زرعتها بسبب تحركها وفق التيارات البحرية. تشير التقارير إلى أن عملية الزرع تمت بشكل عشوائي وغير منظم كما يقولون. في 24 من نفس الشهر أي أبريل الماضي صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته موجها أوامر للبحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي قارب يشتبه في قيامه بزرع ألغام في المضيق. وفي الوقت نفسه قال ترامب إن الولايات المتحدة تعمل على إزالة الألغام من المضيق. في 5 من شهر مايو، تابع مع التايم لاين، في 5 من شهر مايو المنقضي عرض رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين خلال إحاطة عسكرية جدولا زمنيا تضمن معلومة تفيد بأن إيران زرعت المزيد من الألغام في مضيق هرمز في 23 من أبريل الماضي، ما يتسق مع ما أكده ترامب أنذاك رغم إصرار الولايات المتحدة على حمايتها ورقبتها المستمرة للمضيق. في 14 من مايو قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال براد كوبر أمام المشرعين إن الولايات المتحدة دمرت أكثر من 90% من مخزون إيران الضخم الذي يضم أكثر من 8000 لغم بحري، وذلك من خلال مئات الضربات الجوية التي استهدفت قدرات الألغام الإيرانية. في 25 من مايو الماضي شن الجيش الأمريكي ضربات ضد قوارب إيرانية، أفادت التقارير بأنها كانت تزرع ألغاما في جزيرة لارك بالقرب من مضيق هرمز وفقا للقيادة المركزية الأمريكية، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى. في 29 من مايو الجاري عاد ترامب ليؤكد عبر حسابه على منصتي إكس وتروث سوشيال أن الولايات المتحدة أزالت بالفعل عددا من الألغام عبر تفجيرها بواسطة كاسحات ألغام ووحدات متخصصة، وأن الألغام إن وجدت يجب أن تكون جزءا من أي اتفاق محتمل. لكن المفاجأة جاءت بعد كل ذلك، فبحسب مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة تحدثت لشبكة NBC نيوز، فإن 3 أشهر من عمليات البحث المكثفة لم تنجح في العثور على أي دليل مؤكد يثبت وجود ألغام إيرانية في مضيق هرمز، وهو ما لا ينفي وجودها أيضا. وأوضح المسؤولون أن القوات الأمريكية عثرت على بعض الأجسام المشتبه بها لكنها لم تتمكن من تأكيد أي منها هو اللغم البحري، ربما لو اقتربت تنفجر عليها. الأكثر إثارة أن المسؤولين الأمريكيين أقروا لاحقا بأن التقييمات اللاحقة لم تؤكد صحة المعلومات التي عرضت سابقا بشأن قيام إيران بزرع ألغام جديدة تحديدا في 23 من أبريل الماضي كما ذكرنا منذ قليل. كما أكد المسؤولون الأمريكيون أن واشنطن لا تملك أدلة تثبت أن الزوارق الإيرانية التي استهدفتها القوات الأمريكية قامت فعلا بزرع ألغام. يعني إغلاق مضيق وكاسحات ألغام ومسيرات جوية ومسيرات بحرية وادعاءات من الرئيس ومن رئيس الأركان ومن وزير الحرب، وفي الأخير لا أحد يعرف إذا كان هناك ألغام أم لا. الله، برافو الإيران رغم كل هذه المأساة. إلى آخر فقراتنا في مسبار، فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، ويأتينا في هذه الحلقة من جنوب السودان حيث تتفاقم أزمة إنسانية تنذر بكارثة واسعة النطاق.
يواجه 7,800,000 شخص أي أكثر من نصف سكان البلاد مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تقترب بعض المناطق من خطر المجاعة وفق برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة. تعاني الدولة الأحدث في العالم أي جنوب السودان من مزيج معقد من الأزمات تشمل النزاعات المسلحة والنزوح الجماعي والتدهور الاقتصادي وصدمات المناخية، إضافة إلى تداعيات الحرب المستمرة في السودان المجاور. منذ أبريل نيسان 2023 عبر ملايين الفارين من النزاع في السودان إلى جنوب السودان، ما زاد الضغوط على المجتمعات المحلية والخدمات الإنسانية المحدودة أصلاً. في ولاية جونجلي وحدها نزح نحو 300,000 شخص، بينما تواجه مقاطعتا ناصر وأولانغ في ولاية أعالي النيل خطر المجاعة خلال الأشهر المقبلة مع تصاعد أعمال العنف التي تدمر المنازل وسبل العيش وتعيق وصول المساعدات الإنسانية، وتشتد الأزمة أكثر على الأطفال إذ يعاني ما يزيد عن 2,200,000 طفل من سوء التغذية الحاد، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع إذا استمرت النزاعات وتعطل وصول المساعدات. ويواصل برنامج الأغذية العالمي تقديم المساعدات الغذائية والدعم الغذائي للأسر الأكثر تضرراً، مؤكداً أن المساعدات الطارئة لا تزال ضرورية لتجنب كارثة إنسانية أكبر. ويدعو برنامج الأغذية العالمي إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في جنوب السودان على الصمود وبناء سبل عيش مستدامة في مواجهة الأزمات المتلاحقة، وهذا لا ينسينا أيضاً حال الجار الشمالي السودان الذي يعاني من حرب لا تختلف أوضاع المدنيين فيها عن إخوانهم في جنوب السودان. هذا ختام إسبار اليوم، موعدنا يتجدد معكم الخميس المقبل، وللمفبركين نقول أيها المفبركون نحن لكم بالمسبار. إلى اللقاء.

0: هذا النهار. هنا العناوين والصور الكبيرة والأغلفة، وهذه شاشة تفاعلية لمقالات أهم الكتاب. مساحة كبيرة للشرح والتعمق، وضيوفنا
1: أراد أن يقول مقالة حرب بأسطيان العصافير،
2: وهذا غيض من فيض.
0: هذا النهار من الأحد إلى الخميس على التلفزيون العربي.

التغطية متواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ من التطورات في إيران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذها ضربات على جزيرة قشم الإيرانية ردا على ما قالت إنها محاولات إيرانية لشن هجمات في المنطقة. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران أطلقت صواريخ باليستية ومسيرات باتجاه دول في المنطقة، إلا أنها فشلت جميعها في الوصول إلى أهدافها. وفي وقت سابق أعلن الجيش الأمريكي أنه أطلق صاروخا لوقف ناقلة نفط كانت تحاول الوصول إلى ميناء إيراني. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها فرضت إجراءات الحصار على الناقلة أمتي ليكس التي ترفع علم بوتسوانا أثناء عبورها المياه الدولية باتجاه جزيرة خرج الإيرانية، وأن طاقم السفينة تجاهل التحذيرات المتكررة، مضيفة أن طائرة أمريكية عطلت السفينة بإطلاق صاروخ على غرفة المحركات ما حال دون وصول الناقلة إلى إيران. في المقابل أعلن الحرس الثوري شن هجوم على مقر الأسطول الخامس البحري الأمريكي في